0: أستاذ طه، بسبب إنها هي بحاجة عناية خاصة يعني حتى في التبريد؟
1: والله الموضوع هذا احنا يعني كبير شوي اختي.
0: طيب خلينا نرجع نسألك عن فاكهة الباشن فروت، كيف ممكن أوصف شكلها المميز، خصائصها، هي لها جمال خارجي محتوى داخلي، يعني حابة أتكلم عن الفاكهة بالتفصيل.
1: ممتاز جدا. طبعا فاكهة الباشن فروت فاكهة استوائية، موطنها الأساسي والأصلي هي المناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية، البرازيل، البرغواي، وفي الأخير وصلت المرحلة اللي بعدها وصلت الأرجنتين، وبعد كذا نفسهم الأمريكان الجنوبيين هذولي لقوا أن العمالة والأيدي العاملة صعبة شوية، نقلوها هم لأفريقيا والجنوب أفريقيا، المناطق في الجنوب أفريقيا، عشان يكاثرون منها وتوصلهم جاهزة، أو توصل لأوروبا باسم الشركات الكبرى هذه جاهزة. نعم. وهي في أفريقيا.
0: هل هي لها فوائد يعني غذائية مختلفة أو متنوعة؟
1: جداً مثل جداً جداً. أنا أول شيء فاكهة العدس تحتوي على 73%، 73% مياه،
0: غنية بالمياه،
1: كمية عالية بالمياه. ثاني شيء استخداماتها الغذائية كبيرة جداً جداً، تستخدم في عدة خصائص. طبعاً أنا واحد من الناس اللي بدأت أشوفها من سنتين مثلاً، بدأت تكون ما هي فاكهة توزن بالكيلو، لكن فاكهة لها مدخلات زي العصيرات،
0: صحيح،
1: الاستخدامات الأخرى،
0: نكهاتها في كل الاستخدامات الغذائية،
1: جدا ما حيتوقع،
0: حلويات، عصائر، نكهات عطور،
1: يا سلام،
0: نعم،
1: المكياج،
0: نعم صحيح،
1: البشرة، كريمات البشرة لأن فيها عناصر غنية جدا. الشيء الثاني الأسكريمات، الشيء الثالث القشرة حقتها تستخدم نفس الغلاف اللي ما حد يأكله عندنا، يستخدم لعدة إنتاجات عندنا. الزهرة حقتها نفسها تستخدم علاجات طبية ولها مواضيع طبية، يرجع الواحد لاختصاصها. لكن أنا أتكلم عن الفاكهة، الفاكهة نجحت في عسير نجاح مبهر،
0: ما شاء الله، ما شاء الله،
1: من منطقة الباحة إلى البلس إلى البشاير إلى الماس إلى فيفا إلى أبها إلى عسير إلى السودة إلى المناطق المرتفعة هذه. طيب كيف نقلناها؟ أو أنا واحد من اللي نقلوها إلى مناطق أخرى زي الشمال. النطاق الاستوائي هو نطاق استوائي ماشي، خط استواء ماشي من شرق الكرة الأرضية، يعني من أندونيسيا، ماليزيا،
0: اي نعم نعم. بس المنطقة اللي حضرتك بتشير إليها مناطق جبلية باردة، هل هذا يدل على أنها أيضا كمان نمت في هذه المناطق، إذا بنتحدث عن المنطقة الجنوبية أو الشمالية؟
1: أنا أبغى أكد أول شيء، إحنا نفتخر إن إحنا قدرنا، إحنا أنا وغيري قدرنا إن إحنا نأصل ونوفرها وكذا. فأنا من هذا المنبر إن أتكلم عن تجربة إنه أنقلها للمستفيد. أنا أتكلم عن أي واحد في المملكة العربية السعودية أدامها الله يقدر يزرع باشن فروت في أي جو في المملكة.
0: ما شاء الله، ما شاء الله، يستطيع
1: إذا في المصاعب هذه. ليش؟ لأن الفاكهة هذه أول شيء أختي الكريمة، الفاكهة هذه فاكهة نادرة، الفاكهة هذه قيمتها الكيلو، بس الكيلو عشان نحصل عليه 50-60 اللي عنده ماركت كبير عنده كذا، ولكن اللي في الأطراف المدن وفي القرى في الهجر ما عنده هذا، يعني صعب. الكيلو لما يكون 5 حبات 50-60 ريال، هذه
0: صحيح هي فاكهة غالية، معروف اللي عارفها
1: جدا.
0: طيب خليني أسألك، حضرتك قلت أنه ممكن نزرعها في أي مكان في المملكة العربية السعودية، ما هي العوامل اللي بتساعد على نموها وإثمارها بشكل صحيح وناجح؟
1: يا سلام، هي خطوتين. إحنا في المملكة العربية السعودية من شمال نجد وجنوب حائل والمنطقة هذه حتى الجنوب كامل، المنطقة هذه كلها، المنطقة الشرقية كاملة إلى الجنوب كامل إلى الجيزان، إحنا ضمن المنطقة الاستوائية، خط الاستواء إحنا ضمنه. بقي عندنا حاجة بسيطة اللي هي منطقة الشمال، تبوك والشمال والجوف وعرعر وحائل، هم زينا أجواءهم زي الجنوب، يعني فيها براد كثير وفيها منطقة. طيب هي الشجرة هذه تتحمل البرد أو تعيش في البرد، هذا جوها الطبيعي، تعيش إلى 30 درجة 35 درجة، هذا الوضع الطبيعي. مزروعة في مكة، وأنا لي تواصل مع ناس مزروعة في مناطق حارة في مكة وفي غيرها وفي كده، فأنا أقول إنها تتأثر في المناطق الحارة بالحرارة، لكنها ترجع تتجدد من جديد، وأنا أنصح
0: وتثمر
1: وتثمر وترجع من جديد، وهي عمر الشجرة أساسا عمرها من 5 سنوات إلى 8 سنوات، وتثمر من أول 4 شهور 5 شهور
0: ما شاء الله.
1: تثمر على طول
0: ما شاء الله. طيب العوامل اللي يعني بتخليها مستمرة، ما هي هذه الظروف أو العوامل اللي تخليها مثل ما قلت ترجع تثمر مرة أخرى؟
1: ممتاز. طبعا عشان تعتني في أي نبات يبغى له 3 حاجات أساسية.
0: تفضل.
1: الحاجة الأساسية الأولى اللي هي الوسط الجذور أو تكرمون التربة، يعني تكون تربة هشة خفيفة فيها نسبة من التربة الرملية، هذا الحاجة الأساسية. الشيء الثاني أنها تبغى تشرب وتأكل، تشرب موية وتأكل أسندة على حسب ظروفها وعمرها وتقلباتها، بداية من قبل الإزهار النمو وقبل الإزهار والإزهار وبعد الإزهار والإثمار وبعد الإثمار للمثمر. فهي الحاجات الأساسية الثلاث هي التربة الجيدة.
0: نعم.
1: والتسميد. وبحكم اللي نتكلم عن الباشن فروت، أنا بس أستطرق الخصائص الغذائية اللي فيها. طبعا يستخدم في العصيرات، في المخبوزات، المدخلات، المعجنات، تستخدم في الاسكريم. طبعا العصير مليانة فيتامينات سي. أنا أبغى أتمنى يا جماعة اللي موجود ويسمعنا الآن، ادخل على الماب الجوجل واسأله عن فوائد الباشن فروت. إن كنت شاب وفي مرحلة الشباب، شوف المراحل الفيتامينات اللي تلاقيها فيها، من فيتامين سي، من فيتامينات سعراتها الحرارية قليلة جدا، تنفع لها السكر، تنفع لأي واحد. الثمرة الواحدة فيها من 17 إلى 20 سعرة حرارية، طبعا غنية بالكالسيوم والحديد.
0: ما شاء الله غنية،
1: ممتازة للجميع أفراد الأسرة كذا. طيب احنا كسعوديين كيف اسوي فيها؟ احصل على الشتلة باي وسيلة، ازرعها في اي مكان، جنب البيت، في البستان، في الحديقة، في اي مكان كذا ازرعها واحافظ عليها، بس في البداية لمدة اسبوع حتى انها ترجع تشتغل بعد المثمر.
0: إيه هذا الحفاظ استاذ طه؟ يعني هل هو الحفاظ بتسميدها بريها، لا احاوطها من اشعة الشمس الصعبة او من البرودة الشديدة، كيف احافظ عليها؟
1: ممتاز. انا بتكلم عن النقطه هذه للنبات عام اللي بالنسبه للنباتات عامه، هي في المشتل او في المزرعه لها وضع خاص، لما تنقل الى البيت يبغى لها شويه عنايه. اول شيء احط عيني فيها، سواء الشتله ذي سعرها رخيص ولا غالي ولا كذا، انا ما شريتها الا الهدف، ابغى الهدف. طيب احط عيني فيها بس كل شوي، وانا داخل احط عيني، وانا خارج وانا جاي من الدوام وانا طالع وانا احط عيني فيها، شوف تأثرت ذبلانة من النقل أمس أنا شريتها وزرعتها. بداية أحافظ على المركن، التربة اللي داخلية، المكون الجذري، أحافظ على التربة هذه متماسكة قد ما أقدر حتى أنزلها في المركن أو في الأرض أو
0: نعم.
1: وبعد كذا أعطيها موية على طول في نفس اللحظة، موية ثاني يوم، موية ثالث يوم، في أي جو كنت، في حر في برد، المرة الأولى أعطيها موية لمدة 3 أيام 4 أيام، وبعد كذا عيني في الشجرة أشوفها
0: أراقبها.
1: الموية أنا معطيها بس عيني فيها، لو شفت فيها أي شيء، فيها ذبول، فيها قطبة نقل، فيها أي شيء، على طول أبدأ أخفف من الأوراق القديمة ومن الأغصان القديمة ومن الزهور، لو فيها زهور أشيلها، لو فيها ورود تمر أشيلها. أنا يهمني أن الشجرة تطلع، ما يهمني الزهور الآن ولا الورود الآن، أنا شريتها.
0: يمكن استطاها هي لأنها يعني بدها عناية خاصة، عشان كده ما نلاقيها بسهولة. في دقيقة، أبرز التحديات اللي تواجه زراعتها؟
1: والله ما فيها ولا تحدي.
0: طيب حلو، ها أخبار حلوة هذه استطاع.
1: وأنها من أسهل الأشجار. والله ما
0: يعني صراحة هي كمان لها رائحة جميلة جدا.
1: لها زهرة اسمها زهرة الساعة أو زهرة الألم أو مسك فلورا، زهرة جميلة جدا.
0: لها رائحة أيضا مثل الفاكهة؟
1: هي ما لها
0: فاكهة. ما لها رائحة بس شكلها جميل.
1: جدا. جدا زهرة الساعة على شكل ساعة، طبقات،
0: سبحان الله،
1: 5 أدوار، سبحان الخالق، 6 5 أدوار، من الأشكال بديعة
0: صراحة. تفضل.
1: حبيت أقول إنه لا ننسى الفيتامينات اللي موجودة فيها، ولا ننسى إنها سهل زراعتها وممكن تنجح في المملكة كلها، بس المناطق الحارة نحافظ عليها، وممكن رشها بأحماض أمينية في وقت الصيف الحار، وتكاثرها سهل جدا بالبذور أو بالعقل. ممكن أي واحد يهديها الثاني. الخصائص الفيتامينات اللي فيها مليانة فيتامينات،
0: ما شاء الله. يعني انت اليوم باسلوبك البسيط استاذ طه خليتني انا التي لا افقه في الزراعه بمنتهى البساطه شرحت لنا الفكره وكيف ممكن العنايه بها وكيف ممكن نحافظ على هذه الشتله وعلى هذه الثمره الفريده من نوعها. اشكرك كل الشكر استاذ طه حسن العسيري، مالك مشتل ومهتم باستزراع النوادر من الشتلات. شكرا عن الحديث عن موسم الباشن فروت.
1: أشكرك الله يحفظك. والزراعة ما يطير رزوقها في السماء الخاف تطيح، هي حاجة بسيطة نمشي عليها على خطوات، وحنا في مشتل ريف عظا مستمرين لخدمات الوطن بشكل عام
0: ما شاء الله عليك،
1: وبإذن الله نكون عند حسن الظن.
0: شكرا، بارك الله فيك وبارك لك. شكرا لك وشكرا لوقتك.
1: شكرا جزيلا.

0: صراحة هواية الزراعة هواية جميلة جدا. أعتقد في كثير مننا يهوى الزراعة، إن كان يهوى زراعة بعض الخضروات، بعض الأزهار، بعض النباتات العطرية الصغيرة. اليوم أستاذ طه أضف لنا ثمرة الباشن فروت، هذه الثمرة الغنية بنكهتها القوية والجميلة، فأقول لكم ما هي صعبة، جيبوها نجربوا أنكم تزرعوها وإن شاء الله ربنا يبارك في حصادها. أكيد مستمرين معكم في هوا بلادي، وما في أجمل من الرسائل الحية من زملائنا وزميلاتنا في كل نواحي المملكة العربية السعودية. والآن ننطلق إلى زميلنا حمود العتيبي. هلا وسهلا حمود.
1: هلا وسهلا إيمان، حياك الله، مساء الخير لك ولمستمعينا الكرام.
0: حياك الله، مساك ورد وسعادة وفرح وإنجاز. أنت فين اليوم حمود، ويا ترى حتكلمنا عن إيه؟
1: والله كان احنا يعني في ترتيب بعض الضيوف معانا اليوم، احنا في واجهة روشن.
0: تمام.
1: وهي الواجهة يعني تعتبر من واجهات السياحية لمنطقة الرياض، يعني تواجد المطاعم والكافيات وايضا.
0: نعم. النوافير نوافيرها الجميلة.
1: صحيح، وتعرفين احنا يعني مع الاجواء الحارة في الرياض اكيد الناس دائما تتجه الى الاماكن الباردة والمغلقة، خصوصا احنا يعني مقبلين على اجازة، في موضوع التسوق والأشياء هذه أكيد أنها مهمة جدا في
0: طبعا في بس التحاسس كمان الأجواء الرياض جميلة ربيعية في الليل هذه اليومين.
1: صحيح
0: بالضبط. صح، ما أنت شاعر فيها.
1: بالضبط، الآن في نسمة هواء خفيفة
0: جميلة
1: مثل ما ذكرت إيمان، أنه في الليل أكيد أنه بتتغير الأجواء، لحد الآن نسبيا تكون باردة في الليل، لكن في النهار يعني درجة الحرارة مرتفعة جدا.
0: أكيد طبعا.
1: احنا الآن
0: أنت فين الآن؟ في روشن، في واجهة روشن.
1: في واجهة روشن.
0: يلا تفضل، معك المايك حمود.
1: والله إذا تسمحوا لي بعد شوي إيمان.
0: أي.
1: عشان أرتب ضيوف، لأن كان معي ضيوف واعتذروا
0: راحوا يتسوقوا،
1: ضيوف ثانيين يعني مرة ثانية إذا ترجعوا لي بعد شوي.
0: أكيد الملك. أكيد أكيد، ولا يهمك. شكرا لك حمود، وإلى أن نرجع لك مرة أخرى.
1: حياك.

خلونا نتوجه إلى القصيم. جامعة القصيم تطلق الملتقى البحثي باحثون واعدون لمستقبل مستدام. أطلقت جامعة القصيم الملتقى البحثي لكلية الزراعة والأغذية، وكان عنوان هذا الملتقى باحثون واعدون لمستقبل مستدام، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد بن فهد الشارخ، وذلك في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالمدينة الجامعية. أكد رئيس الجامعة أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام، تعزيز التنافسية في الوطن وفي المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في دعم البيئة البحثية وتمكين الباحثين والطلاب من تطوير حلول عملية وعلمية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات التنموية، لاسيما في قطاعات الزراعة، الأغذية والاستدامة البيئية، إذ تزخر منطقة القصيم بمقومات اقتصادية زراعية استثنائية جعلت منها ركيزة حيوية في خارطة الأمن الغذائي الوطني. من جانبه أكد أيضا عميد كلية الزراعة والأغذية الدكتور هاني الفهيد أن الأمن الغذائي لم يعد شأنا زراعيا بحتا، بل أصبح جزء أساسي من منظومة الأمن الوطني الشامل في ظل التحديات العالمية المتسارعة، منها شح الموارد المائية، أيضا تغيير المناخ، الضغوط المتزايدة على سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، مشيرا إلى أن هذه التحديات تتطلب حضور بحثي فاعل، تقديم حلول علمية تواكب تطلعات الوطن ومستهدفات رؤية 2030. ما زال لدينا العديد من الأخبار المتنوعة، فاصل قصير ونرجع نكمل. هوا بلادي، كونوا معنا.

0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
6: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
7: هوا بلادي

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، ومجددا معكم في اخبارنا. لكن خلونا نهني المنتخب السعودي للعلوم والهندسه من خلال مشاركته بنجاح في معرض ايسف 2026 في مدينه فينيكس بولايه اريزونا بالولايات المتحده الامريكيه، وحصد الطلاب المملكه 24 جائزه عالميه، 12 جائزه كبرى و12 جائزه خاصه، بعد منافسه قويه مع اكثر من 1700 طالب وطالبه يمثلون نحو 70 دوله. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الجوائز هي مفخرة لهذا الوطن الغالي. وصولهم كان في هذه اللحظات إلى أرض المملكة العربية السعودية، فألف ألف مبروك للوطن. حصد طلاب المملكة 24 جائزة عالمية، 12 جائزة كبرى و12 جائزة خاصة في هذه المنافسة الشرسة مع أكثر من 70 دولة و1700 طالب وطالبة. ومستمعين الكرام، في فقرتنا القادمة فقرة مشاريع، طبعا في موسم يعني في تتجلى معاني البذل وتسمو فيه روح العطاء. الجميل ان نحن في موسم الحج هذا العام كل خيرات، فمشروع الأضاحي واحد من المشاريع الجميلة في جمعية البر بالأحساء كأحد النماذج الإنسانية الراسخة اللي تمتد لأكثر من 4 عقود، واحد من المبادرات الجميلة اللي تحمل رسالة تجمع بين أداء الشعيرة الشرعية وأيضا إيصال أثرها إلى مستحقيها. فهو مشروع يعني تتكامل فيه جهود بين إدارة الجمعية و12 مركز تابع لها، وهي ضمن منظومة عمل دقيقة تراعي الضوابط الشرعية والتنظيمية، وتترجم قيم التكافل في أثر ملموس يصل إلى آلاف الأسر. هذا اللي يمتد العطاء والإنساني والأثر الذي لا ينقطع.

0: حديث أكثر عن هذا المشروع يسرني يكون معي الدكتور عبد المنعم بن عبد العزيز الحسين، مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين بجمعية البر بالإحساء. حياك الله دكتور عبد المنعم.
1: الله يحييكم، جزاكم الله خير على الاستضافة. بداية أشكر لكم في إذاعة الرياض، إذاعتنا المتميزة، برنامجنا المتميز كذلك برنامج هوا بلادي. أحييك يا أخي الكريم الأستاذ ظافر الخثعمي، ربما معك كذلك الأستاذة إيمان بحيدرة. أيام مباركة عليكم يا أخي الكريم.
0: علينا وعليك، تتبارك دكتور، والله يجعلنا في هذه الأيام من المقبولين إن شاء الله يا دكتور.
1: آمين رب العالمين.
0: الله دكتور، يعني من الأشياء الجميلة لما يكون عندنا مشروع إنساني ومشروع أيضا في مبادرة جميلة وخاصة في مشروع الأضاحي، لكن جمعية البر في الأحساء ومن خلال هذا المشروع اللي يمتد لأكثر من 40 عام، خلينا دكتور نقول كيف بدأت الفكرة وكيف تطورت حتى اليوم؟
1: حسنا يا أخي الكريم، يعني قبل ذلك ما أبغى أفوت الفرصة أني أقول تهنئة للمستمعين والمستمعات اللي يستمعون لنا عبر هذا الأثير الطيب المبارك في هذه الأيام المباركة. أشكر لكم الحقيقة جزيل الشكر على الاستضافة، معرفة بمشروع الأضاحي في جمعية البر بالإحساء، تشرف بأن أكون معكم في هذا المساء. أنتهز فرصة كذلك يا أخي الكريم أحيي أعضاء مجلس الإدارة على رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، هو محافظ الأحساء وكذلك هو رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالإحساء، وكذلك بقية الأعضاء. أشكر السادة المتبرعين الداعمين لهذا المشروع والجمعية عموما، لكن بشكل خاص أشكرهم على تبرعهم لهذا المشروع، وصول المستفيدين الذين وصلوا ووصلت أعدادهم إلى أكثر من 5194 أسرة، فهذا عمل ضخم الحقيقة. نوصل في يوم العيد بالمساعدة من اللحم الطيب المبارك من هذه الأضاحي وهذه الشعيرة مثل ما تفضلت إلى هذه الأسر، بأن تكون ندخل عليها السعادة. فمشروعنا مشروع سعادة لهذه الأسر المستفيدة. شعارنا هذا العام وكلنا وأبشر، فالمضحي الذي يصل بأضحياته إلى جمعية البر ويوكلها فهو الحقيقة عملية توكيل. تقوم الجمعية ببقية العمليات بموضوع اختيار الأضحية في كذلك نوعها وكذلك وزنها كذلك عمرها، كل هذه العمليات نقوم بها بدقة وجودة، متابعة ومواصفات مع الموردين الذين هم تجار الماشية، ونعلن لهم في وقت مبكر لموضوع تكافؤ الفرص بحيث أنه لا يكون هناك أحد من دون أحد. سألتني يا أخي الكريم عن المشروع والذي امتد لمدة نشأة الجمعية التي أسست من عام 1900 هجرية، فنحن على مشارف أن نحتفي بإذن الله تعالى باليوبيل الذهبي لهذه الجمعية المباركة.
0: ما شاء الله.
1: وقريبا أو احتفلنا بفوز الجمعية بجائزة جديدة، والجمعية لها سبق في

0: ذلك الفوز في جائزة مكاد فرع منظمات غير الربحية.
1: ما شاء الله.
0: أخي الكريم، هذه الجوائز وهذا التميز والعمل الذي تقوم سواء الآيزو أو الإفيكم أو عداها من مسارات التميز التي تسير عليها الجمعية، حتمت علينا أن نطلق أو نسير في هذا المشروع بأداء معين يتسم بفكرة رضا أصحاب المصلحة، كل أصحاب المصلحة من المتبرع الكريم وإلى المستفيد الكريم الذي يستفيد ويشاركنا ويشرفنا بأن يشاركنا في هذا المشروع وأن يأخذ من هذه الأضاحي التي نقوم في توزيعها.
1: دكتور، أنت ذكرت رقم يعني كبير جدا، 5294 تقريبا عدد
0: 5194 صحيح.
1: نعم جميل. هذا الرقم ماذا يعكس من حجم المشروع؟
0: يبين لك يا أخي الكريم السعة. فنحن لو قسنا وقارنا بين هذا المشروع وبينه وبين الجمعيات والمؤسسات الأخرى، قارنا كذلك بين المستفيدين المسجلين في الجمعيات الأخرى، نجد أن هذا العدد يبين لك ضخامة المشروع وكذلك الأرقام الأعداد الأضاحي. فنحن العام الماضي بفضل الله سبحانه ثم دعمكم أنتم، وأنا أعني فيها أنكم تعرفون بالمشروع وتستضيفون وتعلنون عنا بشكل أو آخر، فالناس تستدل عليه ويتبرعون له. فنحن وصلنا العام الماضي أعلى رقم من أيام أو المناسبات تنفيذ المشروع في السنوات كافة، وهذا شيء عظيم جدا يبين ضخامة المشروع. فوصلنا العام الماضي إلى 4424، وهي زيادة عن العام الذي قبله بنسبة 9.48%. فهذا يجعل أن المشروع في نمو، وهذا على نجاح المشروع مؤشر من مؤشرات نجاحها هي الزيادة والنمو في إقبال الناس عليه وثقتهم في الجمعية وطريقة تنفيذها وما ننفذه بعناية من مجرد ما ينتهي المشروع يا سيدي الكريم من العام الماضي. ونحن نبدأ في قضية موضوع قياسات رضا الأطراف الثلاثة، وهم المستفيد والموظف أو المستوى الذي يعمل معنا وكذلك المتبرع، ومن خلال هذا نعمل باستبانة نحللها ونستخدم فيها حتى الذكاء الصناعي يا أخي الكريم، حتى حتى نقف على الأشياء المفاصل ربما تبين لنا بالعين المجردة في قضية موضوع الوصول إلى أشياء أكات ممكن نطور بها المشروع عاما بعدها.
1: جميل. أنا عذرا للمقاطعة في هذا الدكتور، هذه من أبرز التطويرات اللي أضيفت المشروع في السنوات الأخيرة من حيث التنظيم وآلية العمل.
0: شوف يا سيد الكريم، من ضمن الأشياء قضية فكرة آليات التبرع. هناك أكثر من مكان لوصول المتبرع الكريم، الثانية في أوقات وزمن استقبال المتبرع، بحيث أننا نعنى بالأوقات التي رصدنا أنها مناسبة له أكثر، نكون مجهزين بقية موضوع فتح المراكز تستقبله بأن يقوم بالتبرع، ووفرنا له الشبكات التبرع الحديثة السريعة تستقبل تبرع. كذلك من حين التبرع الذي يصل به إلى حين سهلنا عليه بأنه يتبرع من مكانه، فعنده طريقة التحويل المصرفي عن طريق التحويل، وكذلك عندنا منصة التبرع الإلكتروني مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، فهذا يسهل على المتبرع بأن أي وقت من الأوقات يستطيع أو من أي مكان يستطيع أن يؤدي أضحيته معنا، وكذلك ما يصل له من تقارير التنفيذ. فهو ضحى صحيح، لكن نعطيه إشعار بوصول الاستلام السند، نعطيه رسالة، نعطيه كذلك بعد تنفيذ الأضحية إشعار بأن حان موعد التحلل، وهذا على الرضا عندنا في المشروع عالي جدا. ومع ذلك نحن طمعانون في فكرة أن نطور المشروع أكثر وأكثر بحيث أن نرتفع في مؤشرات الرضا سواء عند المتبرع أو الموظف والمستوى معنا وكذلك المستفيد.
1: يا سلام. يعني من خلال الدكتور حديثك أستشف أنه أيضا المراكز التابعة لكم ساهمت في تسهيل وتسريع تنفيذ المشروع، وهذا أيضا ضمن جهود التطوير الخاصة بالجمعية.
0: صحيح. وصلنا يا سيد الكريم إلى نسبة 97% نسبة الرضا من المستفيدين. يقولون عادة رضا الناس غاية لا تدرك.
1: صحيح.
0: في هذا المشروع، نعم في هذا المشروع نحن رأينا واقتنعنا بأن بالفعل بالطريقة المثلى في التنفيذ والدقة التي اتبعناها في التسليم، يعني بحيث أن نراعي حتى السيارات في طريقة النقل، في التثليج، في التوصيل، في التسليم، في الإشعار المستفيد، في ضيافته، وهو أسرة مستفيدة، لكن علينا نراسي يجي وبكل احترام وتقدير له يستلم حصة خاصة به، الكمية التي يأخذها بحيث ناخذ ذبيحه او نصف ذبيحه على حسب عدد افراد اسرته. طريقه التقديم يا سيد الكريم في فلينا نراعي فيها حتى قضيه موضوع الحراره، بحيث ان اسفلها ثلج واعلاها ثلج.

0: لكنها تصل إلى الأسرة وهي صحيحة سليمة.
1: يا سلام دكتور. يعني السؤال الأهم في هذا كله أنه اختيار الأضاحي، يعني بالنسبة لكم كيف يتم اختيار الأضاحي؟ لأنه طبعا هذا السؤال المهم، وأيضا التأكد من جودة الأنواع، أنواع الأضاحي، وأيضا ضمان وصولها مباشرة للأسرة المستحقة.
0: نعم سيد الكريم، عندنا لجان، ومن ضمنها لجان خاصة بقضية موضوع الموردين والمعاينة الأغنام هذه، وكذلك زيارتها أكرمك الله وعزك في أماكنها في أحواشها واطمئنان على ذلك. كذلك يكون معنا الذبح يكون في المسلخ الحكومي المجهز والمعد آليا في آليات، وكذلك قضية موضوع العناية هذه في قضية موضوع خط سير العمل والعمليات، أن نصل بها إلى فكرة الاستلام وإلى قضية موضوع التثليج وقضية موضوع النقل، بحيث أنها تكون تصل في نفس اليوم في خلال يعني ساعات من بداية بعد العيد وصلاة العيد يكون المضحي وصل لها الإشعار بأن تم تضحيته، وكذلك المستفيد أن استلم الحصة الخاصة به مع الظهر تقريبا يكون المشروع تقريبا تم وانتهى.
1: والله جهود مباركة تذكر فتشكر دكتور. الأنواع نوع واحد ولا أنتم تنوعون في الاختيارات ترى؟
0: هذه أيضا كذلك من مزايا المشروع عندنا أن يكون فيه أكثر من نوع اعتمدنا، وهذا لأجل رغبة المتبرعين أنفسهم وكذلك من ميزانياتهم. فعندنا نوع النعيمي وكذلك السواكني وكذلك الرفيدي وكذلك نوع البربري، وكذلك كل نوع من هذه الأنواع له تسعيرة خاصة تكون تناسب، والأسعار أيضا مثل ما ذكرت لك يا سيد الكريم أنها مناسبة للمتبرع، وكذلك القنوات التي تسهل عليه الوصول لأنه يتبرع ما يكون هناك أي شيء.
1: وبإمكان الدخول على موقع الرابط الخاص بالجمعية واختيار الأضحية المناسبة والأمور الخاصة بالجمعية، وبالتالي الأمور إن شاء الله موكلة بالتسليم هاي لمستحقيها.
0: صحيح.
1: الله يعطيك العافية دكتور.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس.

0: أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
1: هوا بلادي

0: يلوموني الناس في المخرج لما يكون متناغم معك. صراحة عبد السلام وعلي ما شاء الله معطينا جو اليوم. والله عبد السلام يعني صراحة شعور لا يوصف. إنه يعني نشكرك على الهوى. مشاعرنا تحمل لك الكثير.
1: وكمان
0: علي ترى حنا بنمس مدحينا علي يعني يستاهل المدح علي.
1: علي الحصيني
0: ومقبل بقوة
1: طبعاً. يعني أنا من الواعدة ما شاء الله تبارك الله. أنا من
0: الشابة وواعدة ويسقلها الخبراء.
1: يا أخي لما نشوف شباب سعودي متحمس شغوف ذكي أشعر بالفرح والسعادة.
0: أنا لما أدخل محل وألقى فيه سعوديين شوفي حتى عبد السلام من المدح
1: ساب الكنترول وهرب. سلمت عبد السلام المحميد، سلمت زميلي.
0: والله يستاهلون. أنا بصراحة شوفي لما نقول زملائنا لأنهم يستاهلون طبعا. والله يستاهلون.
1: وهي يعني الوطن يستحق أنه كل هذه الكوادر تسخر نفسها من أجل خدمة هذا الوطن، من أجل خدمة هذا المجتمع. ونقول
0: نقول إيه نقول لهم شكرا من القلب. عموما زميلنا سامي جاهز علي. يا سلام. أعطونا
1: سامي من القصيم.
0: إيه من القصيم والكلاجة والقهوة والعلوم الزينة.
1: يا سلام يا سامي.
0: وسامي قدام القهوة.
1: يا سلام يا سامي.
2: على طول جاهزين إن شاء الله.
1: إيه كده متخيل الكليجة والقهوة
0: سكري.
1: السكري نقطة ضعفي.
0: وأنا وياك في الاستديو وسامي بالقهوة والعلوم الزينة.
1: قاعد تاكي. كيف حالك سامي؟
0: هلا
2: بك.
1: تحية لك ولكل أهل القصيم.
2: الله يسلمكم يا هلا وسهلا بالجميع.
0: سامي دائما جولاتك مختلفة. ومع أني ما تعمقت في الموضوع كثيرا لأني أعرف أنك أنت دائم تقدم لنا مفاجآت حلوة في الجولات.
2: يا حبيبي
0: فمن أين تذهب بنا هذا المساء الجميل؟
2: الله يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله بناخذكم من مركز الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز لحفظ وإكثار النباتات المحلية
0: ما شاء الله
2: بالقصيم، وتحديدا في منتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة، واللي تشرف عليه وتنفذ جمعية وعي البيئية. طبعا هذا المركز دشنوا سمو أمير منطقة القصيم أسبوع الماضي تقريبا. المركز رائد، المركز جميل، يهدف ويعمل على تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. ناخذكم أكثر وأكثر.
0: ايه تفضل تفضل سامي.
2: الجميل في هذا المركز ومنتجات هذا المركز مع الدكتور عبد الرحمن الصقير رئيس مجلس جمعية وعي، وهي الجهة المشرفة على المركز وأيضا المشرف على مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وأكثر نباتات المحلية. مساء الخير دكتور.
3: مساء الخير، حياكم الله، أهلا وسهلا.
2: مركز الأمير فيصل بن مشعل وش يقدم؟
3: الحقيقة هذا المركز الرائد حظي باهتمام ودعم ورعاية سمو أمير منطقة القصيم منذ أن كان فكرة، حتى تبلورت الفكرة ونضجت ولله الحمد تم يعني افتتاح المركز وتأسيس المركز. المركز يقدم العديد من الخدمات ويخدم أساسا النباتات المحلية في المملكة، التنوع النباتي في المملكة، من خلال بنك البذور ومن خلال المعشبة النباتية ومن خلال أيضا الحديقة النباتية ومن خلال مختبر الزراعة النسيجية والمشاتل ويعني مباني الخدمات الأخرى. كل هذا يخدم ويصب في خدمة تعزيز الغطاء النباتي في المملكة، مكافحة التصحر، توفير وحماية وحفظ النباتات المحلية النادرة.
2: هذه النباتات يعني المهددة بالانقراض.
3: الحقيقة يوجد العديد من نباتات البيئة المحلية في المملكة اللي إما أنها تعرضت يعني للاستخدام المفرط في السنوات الماضية، أو أنها بطبيعتها يعني نباتات صعبة التكاثر وبالتالي أصبحت من النباتات النادرة بسبب يعني تأثر الموائل اللي تعيش فيها هذه النباتات. هناك العديد من النباتات اللي ممكن يعني تصنف من النباتات المهمة والنباتات الواجب المحافظة عليها. بعضها نباتات رعوية، بعضها نباتات طبية وعطرية، بعضها نباتات في توجد في الغابات في مناطق المرتفعات في الجنوب، وبعضها ايضا في صحاري نجده في صحاري المنطقه الوسطى.
2: جميل. يعني النباتات اللي تعملون عليها ما هي فقط في منطقه القصيم، في المملكه كلها، رغم ان يعني في بعض النباتات اعتقد بانها لا تعيش الا في مناطق معينه.
3: صحيح، نهدف في هذا المركز النوعي الى خدمه الغطاء النباتي في المملكه، ومحاولة أو الحرص على إكثار والمحافظة على النباتات النادرة والمهددة في الانقراض من شمال المملكة إلى جنوبها إلى شرقها إلى غربها. فالمركز يخدم القطاع النباتي في المملكة بشكل عام.
2: جميل. بالنسبة للمركز للجميع يعني هل يستطيع أنهم يستفيدون من خدمات المركز، يزورون المركز؟
3: بالتأكيد. وواحد من أهداف المركز الحقيقة أنه أيضا يعزز الوعي البيئي بأهمية ودور النباتات المحلية من الناحية البيئية ومن الناحية الاقتصادية، وبالتالي سيكون جزء من أنشطة المركز إتاحة الفرصة للمهتمين للطلاب للباحثين أنهم يزورون المركز ويستفيدون من الخدمات اللي يقدمها المركز.
2: جميل دكتور. قبل قليل تتحدث عن الزراعة النسيجية، إيه اللي تشرحها لي شوي؟
3: الزراعة النسيجية هي من التقنيات اللي يعني يمكن من خلالها إكثار النباتات يعني بأنسجة أو بأجزاء بسيطة من النبات ممكن تأخذ أو تحصل على آلاف أو ملايين من النباتات. بطبيعة الحال تحتاج إلى مختصين، إلى خبراء، إلى مواد وتجهيزات وأجهزة خاصة، وبالتالي هي تعتبر يعني تقنية تحتاج إلى الاهتمام وتحتاج أيضا إلى الدقة في العمل، وتسمح بإكثار النباتات المستهدفة بعدد كبير جدا قد يصل إلى الملايين ويعني بفترة إلى حد ما وجيزة.
2: جميل جدا دكتور، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك وشكرا لكم على إتاحة الفرصة.
2: يعطيك العافية دكتور عبد الرحمن الصقير المشرف على مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية، متحدثا عن هذا المركز واللي دشن سمو أمير منطقة القصيم الأسبوع الماضي.
0: يا سلام والله سامي يعني صراحة جولتك مختلفة، ودائما احنا نركز على الحفاظ على البيئة والغطاء النباتي، لأنه دائما ما نكون عندنا وعي بيئي لابد يكون عندنا وعي بيئي مهم جدا. فلابد أن يكون هذه رسالة مهمة لكل من يسمعنا، المحافظة على البيئة والحفاظ على الغطاء النباتي. شكرا لك سامي الشبرمي على هذه الجولة فعلا يا سامي.
2: يعطيكم العافية.
0: يا هلا بك، بس أهم شيء الكليجة والعلوم الزينة. وعاد يعني كليجة القصيم لازم ترسلنا، لأنه في واحد هنا يحب كليجة القصيم.
1: إيه لو سمحت كمان سكري جالكسي. سكري جالكسي يا
0: حبيبنا. شكرا لك يا سامي، يا هلا بك. هلا وغلا.
2: يا هلا.
1: تسلم.
0: من اللي ما يحب كليجة القصيم؟
1: الله.
0: عد إن في فرق بين كليجة القصيم وكليجة حائل، ترى في فرق واجد. إلا في فرق في الحجم تقريبا.
1: والله
0: صحيح عبد السلام.
1: ليه قد كده تسوي بيدك؟
0: في فرق.
1: يعني ليه قد كده تسوي بيدك؟
0: بين القصيم وحائل.
1: قد كده كليجة حائل يعني؟
0: إيه مختلفة.
1: مختلفة يقول عبد السلام.
0: بس الاسم يعني اللي
1: لا أجل بعد الحلقة بدي أجلس مع عبد السلام أخذ خفايا كليجة حائل فيرسس كليجة القصيم.
0: ايه وترى على فكره يعني انا بخترع كليجة قادمة تنافسهم الاثنين
1: كليجة الجنوب.
0: فعموما يعني هذا الجو
1: بلادنا حلو ضعف.
0: عموما يعني ترى احنا نصنع الجو في هوا بلادي
1: طبعا،
0: حابين نغير عليكم الجو. هذا هو برنامجنا خفيف،
1: كل شيء من ارض بلادنا رائع
0: جميل.
1: يعني شوف ما شاء الله اليوم استعرضنا مواضيع كثير عن الغطاء النباتي، عن الاستعدادات للحرث،
0: استكشف السعوديه،
1: استكشاف السعوديه، الاماكن اللي في السعوديه، الثمرات والفواكه اللي اليوم بتحصد من هذه الارض الغاليه.
0: اللهم لك الحمد. هذا هو بلادي، منكم واليكم مستمعينا الكرام. وصلنا معكم الى نهايه هذه الرحله الجميله من برنامج هوا بلادي، نتمنى انكم قد يعني وفقنا في تقديم مادة حلوة ومشوقة لكم من خلال هاتين الساعتين الجميلة. شكرا لك إيمان.
1: شكرا لك ظافر الختامي.
0: شكرا لعبد السلام المحميد من الإخراج ومن التنفيذ علي الحصيني. شكرا لمعدتنا عايشة زير، نلتقيكم إن شاء الله في الغد.
1: الشكر الكبير أكيد لكم مستمعين الكرام وعلى وقتكم. ما زالت مستمرة برامج إذاعة الرياض، لا تروحوا بعيد، لكن إن شاء الله إحنا بكرة يتجدد بينا الموعد يا ظافر
0: في الغد
1: في الساعة السادسة.
0: في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: ديرتي حبيبتي
2: يا حبنا يا

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن نكش الحنة، فن تراثي ارتبط بالمناسبات السعيدة وأيام الفرح. نقوشات تنقش بعناية على الأيادي وتحمل في تفاصيلها ذوق المجتمع وتقاليده. نقش يتجاوز حدود الزينة ليعبر عن هوية ثقافية متوارثة ويعكس جمالاً حاضراً في الذاكرة الشعبية عبر الأجيال، ويمنح اللحظة لمسة دفء وبهجة. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية هند المرهون.
5: حرفة قديمة موجودة من السنين، والحين صارت حاجة أساسية في أفراحنا في مناسباتنا. كانت تتزين فيها النساء في أفراحهم، كنا ناخذها من الأشجار كورق ونطحنه، نيبسه ونطحنه وننخله، نضيف عليه حاجات تعطي لون، مثلا بعض الأعشاب، بعض الأدوية خاصة بالحنة، ونخمره لازم على الأقل يوم كان الأول، ونثلج منه جزء عشان نستخدمه وقت اللي نحتاجه يكون جاهز، بس ما نطول في نخليه عندنا فترة طويلة، نخليه فترة بسيطة نستخدمه مثلا في خلال أسبوع أو أسبوعين حسب المناسبات اللي عندنا، بس تنحط في الفريز ما تنحط في الثلاجة لأنه تتلف. كانوا يستخدموا فيها في البدايات، بدايتي كانت بالعود الخشب، كانت من النقاط، الدوائر، الإكسات، الخطوط السيدة، المايلة البسيطة، يعني حاجات مرة بسيطة. أنا طبعا بديت فيها كان عمري 10 سنوات، بديت بأشياء كرسم في الدفاتر العادية، لما وصلت عمري 12 تالي مسكت العود وقعدت أجرب، وجربت ما شاء الله وطلع مني إنتاج جميل بالنسبة لموهبة في الصغر.
4: طب أنت تعلمتيها من نفسك، مو لازم أنه أنت تكونين فنانة تشكيلية عشان تقدرين وتنقشين الحنة صح؟
5: لا أنا ماني فنانة أساسا تشكيلية. أي. ماني فنانة.
4: طيب كيف كنتي؟ لأنه أنا صراحة شفت النكش الحنة على أختك، ما شاء الله يعني الدقة في الرسم واضح جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذه لما الواحد يشوفها يقول أكيد هذه فنانة تشكيلية، ولا شلون بترسم بهذه الدقة، وشلون أصلا تحضرك رسومات مختلفة؟
5: هذه طبعا إذا كان الشخص حاب المهنة راح يبدع بطريقة جميلة. أنا كان لي في الخط، الخط يميل إلى النقش بالذات بالقمع الحين. يميل إلى كفن، تقدري زي ما ترسمي بالقلم ترسمي به، بس على حسب ضغطة اليد، هذه على حسب كان الخط ضعيف أو الخط شوي أعراض أو على الشكل اللي أنت تبغي. طبعا هذه ضغط عصب في اليد، فتمشي أنت في البداية ممكن ما تدري حتى الشكل اللي بتطلع من عندك، بس مع الاستمرار مخك يطلع أشياء جديدة. مثلا شفتي شكل مثلا في جلسة، شفتي مثلا في رسمة في ملابس أو في شنطة، في أي حاجة، أي رسم كان، مو كان بس ورد، الرسم الإسلامي، الرسم الخليجي، الهندي، كله هي فكرة بسيطة، أشياء بسيطة من نقط خطوط ودوائر.
4: طب كيف كانوا قبل يرسمونها؟ بإيش الأدوات اللي يستخدمونها غير الأعواد؟ هل كانوا بس الأعواد؟ إيش كانت الرسومات عندهم قبل وإيش اللي صار الآن؟
5: الأول بس كان بالأعواد وبس النقاط، الإكس، الخطوط السيدة، المثلثات، هذه الرسم اللي يسموه الشلوف القديم، ودي الأشياء الرسم اللي كانوا الأمهات يحطوها داخل اليد، يعني ما كانت صعبة، حتى اللي مو متمرسة أساساً كانت تسوي لنفسها. من بعدها لما تطورنا شوي وقعدت أجرب طريقة القمع، أنا من نفسي تعلمته، جربت كيف أعبي وكيف أسكر. طبعاً في البدايات كانت عندي أغلاط، يطلع مني الحنة كيف طريقة غلفة بشكل مستحيل ينضغط إنه يطلع برا، هذه لها وزنية معينة، ونفس نوع الحنة يكون سائل أو ثقيل، لما يكون سائل مو زين، ولا يكون ثقيل فوق اللازم مو زين،
4: يعني لها قوام معين،
5: لها قوام معين، لما يكون سائل يطلع لحاله، هذا يعطي الخط عرض بدون انتي ما تخططي له، ولما يكون خشن ما راح يطلع من القمع وراح ما يتشكل على اليد، ما يمسك، لأن لما يكون فيها رطوبة راح يمسك في الجلد أكثر لما يكون شوية رطوبة، بس مو يكون زايد، يكون معقول. شيء ثاني، كمية الحنة اللي تدخل في القمع حجمه لازم تكون يعني نص ما يزيد، لأنش أنتي راح تلفي بشكل تسكريه محكم، إن حتى لو ضل في الفريز أو ضل في أي مكان ما يطلع.
4: يعني انتي تجهزين عدة أقماع بأحجام معينة؟
5: اي اجهز كمية أقماع بأحجام معينة وفتحات معينة على حسب، مثلا الهندي والسوداني احيانا يحتاجوا عريض، النقش العجين التعبية نقص له فتحة اوسع، النقش الناعم الهندي ضعيف، الاماراتي والبحريني حاجات ضعيفة، عندنا احنا نفس الشيء. الحين قام يدرج عندنا نوعين، نوع يكون مكس بين عريض وبين ضعيف، هذا جميل طبعا وطلع اشكال جميله اكثر من المعتاد الاول.
4: طبعا دائما يقولون العريض هو اسمه النقش الهندي صح؟
5: لا السوداني والهندي
4: اي مكس ما بينهم.
5: اي بينهم.
4: طيب ايش الادوات اللي تستخدمينها عشان تجهزين؟ قم ولزقات،
5: الورق البلاستيك اللي استخدمها طبعا تكون نوعيه شويه قويه، واللزقه العريضه، المقص، استخدم طبعا حاجه اسمها العجين، احنا عندنا مميزين فيها في القطيف، هي نستخدمها زي طريقه الاستنسل الاوليه، نرسم فيها بالعجين، هذه عجينه انا اعجنها واحطها في القمع، ارسم شكل معين اخليه يجف شويه وعبيها كامل. انتي لما تشيلي تشوفي زي الشكل مثلا اشكال ورد بس بشكل تكنيك جميل غير المعتاد.
4: ليش انا فهمت لما قلتي العجين انه انت تقصدي عجينه الحنه ولا ايش تقصدين؟
5: لا عجينه من الطحين العادي. أوكي. نعجنها بس تكون بقوام لهي زي ما قلت لك، لهي ثقيله ولا هي تكون خفيفه، تكون تمشي في القوم وتكون ناعمه. طبعا مش نسوي في الطحين، تكون عندنا جديد ندخله شويه في الميكرويف ندفي بحيث ان زي اللي يصير منتهي تاريخه فما يكتل، ندخله ابو ثواني ونطلعه ونتاكد يعني ما نحرقه، حيث وتالي نضيف اليه لون عشان يتميز بين لون الحنة وبين هذا، بس عشان تشوفي في التصوير ويتميز. نسوي لك أشكال كانوا لمهات الأول بس يمسحوا رجول القدم الله يعزك، بس الأقدام واليدين يمسحوهم عادي يعني. الحين هذه إحنا أساسا من سنين في القطيف عندنا، ما عندنا هذه العروس إليها مميز حاجة اسمها العجينة.
4: وش لونه؟
5: هو يجي أبيض بس هم الحين قاموا يضيفوا عليه ألوان بس حق التصوير.
4: طيب وش الإقبال أكثر عليه، الحنة الحمراء ولا صار فيه أبيض، صار فيه ذهبي، وأيضا الدارج الصبغة السوداء؟
5: الدارج عندنا إحنا في الخليج أصلا الأحمر عامة، يعني فينا صحيح تحب الأسود ولكن المشهورين فيها من منذ القدم الأحمر. من الأشجار اللي نأخذ الأحمر.
4: طيب فيه مناسبات معينة يسوون فيها الحنة ولا عادي هي حاضرة في كل وقت؟
5: هي كانت أول شيء غالباً في المناسبات، في الأعياد، في الأعراس، في المناسبات، جمعات الأهل مثلاً، الحين صارت تنضاف إلى الإيفنتات اللي اليوم الوطني لأنها حرفة صارت. المعارض تنضاف لأنها حاجة تتزين فيها المرأة حاجة يومية تقريباً، في ناس يحبوها بشكل مستمر تكون فيهم، فصارت أشياء على طول موجودة.
4: طيب بالنسبة للرسومات، كل مناسبة لها رسمة معينة ولا عادي كل واحد واختياره؟
5: هو كل واحد واختياره، بس احنا إلينا أفكار الحنايات، مثلا نطلع حاجة حق يوم التأسيس، نطلع حاجة حق اليوم الوطني، نطلع حاجة مثلا تليق بالأطفال بالعروسة تختلف عن غيرها، تليق بالأمهات الكبار غير ذا، يعني نعطي الأم مثلا الرسم الشعبي القديم نعطيها العجيب.
6: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
1: الله أكبر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في أولى حلقات هذا البرنامج اليومي المباشر، برنامج حياكم الله الذي يرصد في اللقاء والتقرير والخبر الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وكافة القطاعات في موسم حج هذا العام 1447 للهجرة. نحن معكم على مدى 8 أيام بحول الله تعالى، ونحن في كل يوم سنكون معكم من 5 حتى 5:55 دقيقة بإذن الله.

معكم في هذه الحلقة من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، ومن التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج عبد السلام المحيميد.

إذن مستمعينا، كما سبق أن ذكرنا، هذا البرنامج يتناول الجهود المبذولة من جميع القطاعات لإنجاح موسم الحج لهذا العام 1447 للهجرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جميع القطاعات تتنافس على خدمة الحج والحجاج، ولا شك أن هذا هو

من أعز وأجل النعم التي خصنا الله تعالى بها في هذه البلاد، وهي خدمة ضيوف الرحمن، وهي خدمة نتشرف بها، حتى إن رأس الهرم في هذه البلاد حفظه الله يعني له لقب أو يلقب بخادم الحرمين الشريفين، لأن هذا فخر عظيم لنا جميعا قيادة وشعبا في هذا الوطن المعطاء.

0: مستمعينا، تعد مواسم الحج نموذجا عالميا في الإدارة والتنظيم، حيث سخرت المملكة جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، انطلاقا من مكانتها الإسلامية ومسؤوليتها العظيمة تجاه الحرمين الشريفين. وقد حققت المملكة نجاحات متتالية في مواسم الحج بفضل التخطيط الدقيق والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية والصحية والخدمية، مما أسهم في توفير بيئة آمنة وميسرة للحجاج لأداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الملحم، الكاتب الصحفي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
1: أسعد الله مساك أخوي خالد وجميع المستمعين يسمعون لنا إذاعتنا إذاعة الرياض.
0: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن. الجهود لا شك تتضافر، الأخبار حين تقرأها تجد جميع الجهات، جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية تتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لخدمة موسم الحج وخدمة الحاج وتوفير الراحة لضيوف الرحمن. قراءتكم لذلك
1: أخوي خالد، مهما تحدثنا عن جهود الدولة عزها الله في خدمة حجاج بيت الله الحرام بكل موسم، فلن نستطيع أن نفي هذه الجهود حقها. الدولة عزها الله تسخر كل إمكانياتها كل عام وتسجل نجاحات تلون نجاحات في كل سنة. تجد أشياء كبيرة جدا وفرتها الدولة في جميع التخصصات، ابتداء من الحاج من وصوله إلى الأراضي المملكة، سواء كانت عن طريق الجو أو الأرض أو البحر، فيجد استقبال، أولا استقبال حافل من المعنيين في هذه المطارات أو الموانئ أو على طرقات المملكة البرية، يجد اهتمام كبير جدا جدا حتى يصل إلى مكة المكرمة وبعد ذلك إلى المشاعر المقدسة. الدولة توفر أمور كثيرة لا يمكن أن توفرها أي دولة في العالم. فالدولة تسخر أولا إمكانيات، وزارة الداخلية تقوم بتسخير جميع أفرادها في خدمة حجاج بيت الله الحرام. فنجد على أن رجال الأمن يقومون بجهود عظيمة كبيرة جدا جدا لخدمة الحاج. تجد على أن فعلا أن يعني منسوبين وزارة الداخلية يتمتعون بروح عالية كبيرة جدا جدا لخدمة الحجاج. مسؤولين الخدمات الطبية، المملكة وفرت الخدمات الطبية الكبيرة الهائلة ابتداء من المستشفيات الكبيرة إلى العيادات الصغيرة. هناك مستشفيات لإجراء عمليات حتى القلب المفتوح داخل المشاعر المقدسة. يعني لا يمكن لأي شخص أن يعني يتصور مدى الخدمات الكبيرة الجليلة التي توفرها الدولة. الحاج يأتي بكل يسر بكل سهولة، يؤدي مناسكه ومشاعره، يعود إلى دولته أو إلى أرضه وهو يحمل في طياته ذكرى كبيرة جدا جدا، ويحمل مشاعر كبيرة للمملكة ووفرتها لهذا الحاج. موسم هذا الحج أخي خالد يقوم بإشراف مباشر من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وبمتابعة دقيقة جدا جدا من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. جميع أجهزة الدولة، جميع وزراء الدولة في هذا الوقت يتخصصون وينتمون إلى خدمة الحاج من وصوله إلى مقادرته بعد انتهاء موسم الحج. لذلك يجد الحاج كل العناية، توفير المياه الباردة للشرب، توفير الوجبات الغذائية، توفير أشياء صحية لا يمكن لأي حاج أن يتخيل. لكنه حينما يصل إلى المملكة يجد كل الأمور الميسرة المتاحة بين يديه حتى ينتهي موسم حجه ويعود إلى وطنه.
0: جميل. أيضا يعني أستاذ عبد الرحمن، نحن نجد أنه جميع مواسم الحج ولله الحمد تنجح نجاحا باهرا نجاحا كبيرا، رغم أنه يعني عام واحد يعني بين كل حج والآخر، طبعا عام واحد ربما تكون المدة قصيرة لاستقبال هذا التجمع الأضخم على مستوى العالم، ورغم ذلك النجاح يبهرنا عاما بعد عام، بل إنه كل عام أفضل من الذي قبله.
1: أستاذ خالد، الحاج إلى قادم المملكة العربية السعودية لأداء فريضة

0: الحج إذا قدم هذا السنة وقدر له أن يأتي للسنة القادمة أو الذي بعدها يجد أمور كثيرة استحدثت في مدة قصيرة، أنت تتكلم عن مدة بين الحج العام الماضي والسنة دي وهي 12 شهر، في هذه 12 شهر تحدث أمور كبيرة جدا نفذتها الدولة أعزها الله على مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو على المشاعر المقدسة. المملكة تستنفر كل إمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من جميع أنحاء العالم، لذلك تسجل خدمات الحج هذا العام أو العام الذي قبله أو العام الحالي، تسجل أرقام قياسية كبيرة جدا جدا من النجاح، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى وبما توليه حكومة مولاي وسمو ولي عهده الأمين للحجاج وما يقومون به في هذا الموسم الكريم حتى تنتهي فريضتهم ويعودون إلى أوطانهم.
1: جميل جدا. لو ألقيتم الضوء أستاذ عبد الرحمن، بما أنكم أشرتم إشارة إلى تطور الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن عاما بعد عام، لو ألقيتم الضوء على الحج في الماضي والحج في الحاضر وما شهده من تطور كبير في الخدمات بفضل الله عز وجل ثم بفضل حكومة هذه البلاد.
0: يا أخي خالد، لو نظرنا إلى الحج في الماضي، يعني تعرف كم كانت تستمر رحلة الحاج في الماضي البعيد، كانت تستمر رحلة الحاج أشهر كبيرة حتى يصل إلى مكة المكرمة، وقد تكون في رحلته أشياء كثيرة، إذا كان مثلا عن طريق البر قد تتعطل حافلته أو ما إلى ذلك، هناك أيام كثيرة يقضيها الحاج حتى يصل إلى الأراضي المقدسة، لكن الآن في خلال 5 أيام ابتداء من الخامس من شهر ذي الحجة حتى ينتهي موسم الحج بعد العيد ب3 و4 أيام، يكون الحاج قد أنهى فريضته، أنهاها وذلك للتسهيلات الكبيرة التي وفرتها الدولة عزها الله. الحاج إذا قدر له أنه في سنوات ماضية قام بالحج وما الآن السنة الحالية قام بالحج، يجد في ذاكرته أشياء كثيرة، يتساءل كيف كنا في الماضي البعيد نقوم برحلة شاقة إلى أن نصل إلى الأراضي المقدسة، وكيف أصبحنا الآن بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل من الجهود التي تقدمها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هذه الجهود التي تجعل من جميع منسوبين الدولة، جميع وزارات الدولة، جميع الوزارات، وزارة الصحة تهيئ جميع أطبائها من جميع مناطق المملكة للتواجد إلى المشاعر المقدسة وتقديم خدماتها إلى حجاج بيت الله الحرام، وزارة الداخلية تستنفر جميع إمكانياتها لخدمة هذا الحجاج، وزارة المواصلات، وزارة الحج، وكيف توفر المرشدين الذين يقومون بإرشاد الحاج إلى إلى إلى ما يريد. لذلك تجد على أن رحلة الحج يكون الحاج عنده ذاكرة كبيرة جدا إذا حج في الماضي، وهذه الذاكرة تقوم بسياق كبير إلى الحج في الوقت الحاضر، يتمتع بذاكرة كبيرة كيف كنا وكيف أصبحنا، كيف أصبح الحاج يؤدي فريضته بيسر وسهولة. هذه خالد هي قصة، عبارة عن قصة، قصة جميلة جدا يتذكرها الحاج، يتذكر الحاج صعوبة الماضي وسهولة الحاضر، وإذا كان الشيء فإنما هو يدل على جهود الدولة أعزها الله وما قدمته لحجاج بيت الله الحرام من كل جميع دول العالم.
1: صحيح أستاذ عبد الرحمن، أيضا حتى نحن تحدثنا عن تضافر الجهود بين جميع القطاعات حتى المتطوعين، نحن نجد الكثير من

0: المتطوعين لخدمة الحجاج بشكل منظم وجيد؟
1: أخي خالد، متطوعين هذول يتطوعون بحقيقة بحب وولاء، ولاء وحب أولا للوطن الكبير، للوطن الكريم الذي يقدم هذه التسهيلات إلى حجاج بيت الله الحرام. نجد على أن مجموعات كبيرة من الكشافة، من كشافة المدارس سواء كانت الثانوية أو الجامعات، يتطوعون حقيقة لخدمة الحجاج، يتسهرون الليل والنهار في موسم هذا الحج. المتطوعين في الحملات الحجاج الذين يقومون بحقيقة السهر ومتابعة الحجاج في كل مكان، يقومون بإرشادهم، يقومون بإيصالهم إلى مناطقهم إذا كانوا في حالة يعني ضلال أو في حالة أنهم ضائعين عن مواقعهم أو تائهين في مواقعهم أو إلى ذلك. لذلك أيضا هناك جهود كبيرة تقوم بها حقيقة الجمعيات الخيرية، جمعيات البر، بتوفير حقيقة عدد كبير ممن يريدون التطوع لخدمة الحاج من دون أي مقابل، من دون أي شيء، إنما حبا للوطن الكريم وحبا للعمل في هذا الموسم الكريم.
0: جميل جدا. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن الملحم، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا.
0: وما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج، برنامج حياكم الله.

0: حياكم الله. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامج حياكم الله، ونحن معكم حتى 5:55 في هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وإنجاح موسم الحج. طبعا نتناول ذلك بالأخبار وأيضا بالتقارير وبالرسائل المسجلة والمباشرة، وكذلك باللقاءات المتنوعة والمختلفة. حياكم الله مستمعينا الكرام. لعلنا الآن مستمعينا ننتقل إلى الزميلة سامية الشريف من الرحاب الطاهرة لبيت الله الحرام بمكة المكرمة. مرحبا بك يا سامية.
1: أهلا خالد، حياكم الله.
0: الله يحييك
1: ومرحب فيكم من قلب مكة المكرمة بجوار الكعبة المشرفة
0: ما شاء الله،
1: في الحرم المكي في جنبات هذا البيت العتيق. نسعد في هذه اللحظات الجميلة التي نعيشها وسط حجاز بيت الله الحرام وفي الجزء المخصص للزائرات هنا. سعيدة جدا بهذه اللقاءات التي نتنقل فيها من مكان لآخر لنرصد بعض من هذه الانطباعات والمشاعر لحجاز بيت الله الحرام في هذا الموسم، موسم الحج. هذه المشاعر الطيبة التي منذ أن بدأت وأنا أسجل الحلقات وسجل الرسائل، قصص كثيرة مرت علي خالد، أشياء جميلة ومواقف أجمل لحجاج بيت الله الحرام القادمين لحج هذا العام. اليوم أنا في يعني الوكالة النسائية لرئاسة الحرم المكي هنا في مركز تمكين المرأة، لديهم مبادرة جميلة أطلقت للزائرات القادمات للحرم المكي ولأداء الحج أكيد. نتعرف عليها أكثر هذه المبادرة مع الأستاذة وداد محمد هيال، وهي مديرة مركز تمكين المرأة بالحرم المكي. حياك الله معنا أستاذة وداد.
2: أهلا وسهلا أستاذة سامي. أهلا وسهلا.
1: عندكم مبادرة وشايفة ما شاء الله تجمع لدى لديكم هنا ومع الزائرات، ويوجد هدايا ويوجد أشياء جميلة، عرفينا أكثر بهذه المبادرة.
2: أهلا وسهلا أستاذة سامية. هي عبارة عن مبادرة إنسانية وتوعوية تعني بخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز الأثر الإيجابي والوعي الديني والإنساني لدى الحجاج من خلال الاستقبال الحسن والكلمة الطيبة وتقديم الإرشاد والخدمات المساندة بروح مليئة بالعطاء والرحمة وتوزيع بعض الهدايا، لأن هؤلاء الضيفات هم ضيفات الرحمن وجديرات بأجمل المشاعر، وكذلك إبراز دور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن. ومن خلال هذه المناسبة الكريمة أتقدم بخالص الشكر إلى معالي الرئيس للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على ما يبذله من جهود مباركة وعطاء متواصل في خدمة ضيوف الرحمن.
1: يعطيك العافية أستاذة وداد، ما قصرتي أنت وزميلاتك، يعني أنتوا تعتبروا ضمن هذه المنظومة الكبيرة التي تكون هي بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي وولاية خادم الحرمين وولي العهد الأمين في هذه الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن والزائرات وضيفات الرحمن. من بعد إذنك أستاذة وداد أنا حابة أرصد بعض من هذه الانطباعات والمشاعر للزائرات الذين طبعا استفادوا من هذه المبادرة. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أعرف عليك يا حاجة.
3: اسمي هاجر عبد الوهاب من مصر.
1: هاجر إن شاء الله، يعني نتمنى لك حج مبرور وصائم
3: بإذن الله.
1: اليوم بتشاركي معاهم في هذه المبادرة وأشياء جميلة بتلاحظيها وخدمات تقدم لكم خلال منسوبات الوكالة النسائية، عرفينا بماذا شاهدتي وما هو انطباعك؟
3: بصراحة من أول ما بنيجي هنا لو في أي حد محتاج أي فتوى، حتى حد عايز يراجع قرآن كريم يقرأ على أي محفظة، مية زمزم موجودة في كل مكان على طول، المكان نظيف الحمد لله، لو في حد ساب كوباية على طول بتتشال، لو في اي حاجه مش نظيفه في المكان على طول في عامل نظافه بينظفوا، الحمد لله حتى الشحن بتاع الموبايل، انا اول مره اعرف ان في شحن مجاني اصلا في الحرم، بقدر اسيب الموبايل بتاعي واشحنه. الحمد لله الحمد لله، لو حد مثلا لقى البوابه مقفوله على طول في توجيه ان هو يروح مكان تاني يقعد فيه. الحمد لله ما فيش اي يعني، حتى لما بيحصل في تزاحم او كده في فهم الناس انها محتاجه تصلي في الحرم. فبصراحه في مشاعر جميله في المكان، الناس بتساعد بعض، وبحس سبحان الله الناس بتعمل كده بدافع الحب وبالراحه مش بدافع الوظيفه، بدي من اكثر الحاجات المريحه.
1: الحمد لله
3: رب الحمد لله.
1: العافيه حاجه هاجر، نتمنى لك صامه سعيده
3: وخير
1: باذن الله. متعرف على الحاجه
4: سامي بن علي من تونس.
1: حياتي اهلا حاجه.
4: اهلا وسهلا.
1: انا سعيده جدا برؤيتكم وهذا الرصد الذي اسعد اكثر عندما اتعرف على قصصكم ومشاعركم الطيبه عندما تجدون هذه الخدمات التي سخرت لكم من قبل القائمين على خدمتكم. عرفينا اكثر على هذه المشاعر.
4: والله مشاعر لا توصف، هي مشاعر جياشه وقويه برشا الحمد لله يا ربي. هي رحله العمر اللي يتمناها اي انسان في مثل اي مسلم. الحمد لله ربي اكرمنا بها، وجيت عمرات لكن مش كما الشعور الحج. الخدمات ما شاء الله من المطار الى ان وصلنا الفندق، يعني حفاوه واي حاجه تطلبها، اي حاجه نطلبها تقضى لنا. ترحاب كبير جدا جدا جدا.
1: نعم.
4: من كل الفئات يعني. نعم. الحمد لله.
1: حاجة بالنسبة للكادر النسائي هنا في الحرم، أكيد لديكم مثلا يعني ملاحظات أو شاهدتم فعلا هذه الخدمات التي تقدم من قبل السيدات هنا؟
4: صحيح والله، ملاحظات ما فماش ملاحظات سيئة، يعني من اللي ندخل من البوابات إلى أن نجلس في المصلى ما شاء الله توجيهاتهم، نسأل السؤال يجاوبونا حاجتنا فتوى.
1: انا لاحظت انه في مراجعه كذلك للقران.
4: اي اي نعم. الكل نجوا نقروا ونراجعوا القران ونحضوا نستحق باش نسال على سؤال بشكل نعطي الفتوى، يعني نلقى الاجابه والحمد لله. الحمد لله وشكرا لكم. شكرا لكم.
1: العفو هذا واجبنا. نختم معك يا حجه. السلام عليكم، اسمك؟
5: حميدة علي غماز من ليبيا.
1: أهلا وسهلا حاجة حميدة من ليبيا، أنا سعيدة بمعرفتك وما شاء الله عليك. دوب شوي دردشنا وتكلمنا وحكيتي لي قصة الحج ما شاء الله، انتظرتي 14 سنة قلت لحد ما يجاك الحج.
5: وإن شاء الله هذه هي، هذا وين نادى المنادي
1: سبحانه.
5: الحمد لله نادى في الوقت اللي صح، كنا احنا تمنينا في صغرنا يعني على المنادي، لكن حتى جينا في العمر هذا المهم نادى المنادي وجينا لمكة المكرمة.
1: صحيح.
5: وكان شعورنا جياك لهذا القدوم المبارك.
1: نعم.
5: في نفس اللحظة اللي احنا جايين بمشاعر جينا مشاعر أقوى منا من استقبالك.
1: نعم. هذا وداد والأخوات المنسوبات في
5: الرئاسة. ايه أنا شف من ضمنهم لما جيت نسألهم على مثلا بعض الدعاء والحاجات نزلوا لي برنامج الحرمين، وفي برنامج الحرمين في النت بدأت القراءات القرآن الأدعية. فحاجة يعني أنا لاحظت التكنولوجيا أكثر العامة تقنية يا أكرم يعني، وبالنسبة للأخوات في جلسات ذكر الله. أنا عجبتني لاحظت حاجة مساعدة الناس الغير ناطقين بالعربية في تحفيظهم سورة الفاتحة والقصار السور.
1: صحيح صحيح.
5: كان حسينا بأن المرأة مكانة مش زي سابق، ما نقوله مثلا
1: مركز تمكين المرأة،
5: مرأة مكة يعني. أنا بأمس لاحظت حاجة في الوحدة جوني قالوا لي كانت بدي أي إفتاء بالتكنولوجيا والتقنية، سألت سؤالي وجاوبوني عليه وعجبت بي. انا جيت حتى لصديقاتي اللي معايا في الغرفه قلت لهم تعالوا للمصلى، هذا في اسئله وفي جلسات في يعني من مصلى لمصلى في فرق شاسع.
1: بارك الله. شكرا لك يا حجه، نتمنى لك الصحه المشكور يا رب. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا للقائمين على خدمات الحج هنا في الحرم المكي وفي المصليات الخاصة بالسيدات. يعني سعيدة جدا بهذا التواصل معهم أخي خالد ومستمعينا. الجميل أكثر أنه يكون هناك تواصل بينهم كسيدات، تعرف ما شاء الله الحج يكون هناك في خصوصية للمرأة، في أسئلة خاصة لابد أنه يطلعوا عليها الأخوات المنسوبات هنا. ومركز تمكين المرأة موفر الكثير من المبادرات للإرشاد، مراجعة القرآن الكريم، أشياء جميلة. والآن سيتم توزيع هدايا للحاجات من قبل الأستاذة وداعد، ما قصرت هي والأخوات.
0: جميل،
1: أشياء جميلة بصراحة.
0: جميل، وستكون خير تذكار يعني بعد الحج لأنها تذكر يعني بهذا.
1: أكون تذكار لكم يا حجة. طيب إن شاء الله، إن شاء الله وإن شاء الله نلتقي في مواقع أخرى بإذن الله خلال الموسم خالد.
0: نعم.
1: ونسلط الضوء أكثر على هذه الخدمات التي سخرت لخدمة حجاج بيت الله الحرام
0: بإذن الله. الزميلة السامية الشريف من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. وما زلنا إذن في برنامج حياكم الله مستمعينا الكرام، بين يدي العديد من الأخبار المختلفة. هذا خبر يقول: تستعرض جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بمركز الملك فهد للبحوث الطبية ومركز تعزيز الصحة بالجامعة ابتكاراتها الصحية والتقنية في النسخة الثالثة من منتدى الصحة والأمن في الحج الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 17 إلى 19 من مايو 2026 بأندية وزارة الداخلية بمحافظة جدة. وتأتي مشاركة الجامعة ضمن جهودها في دعم الابتكار الصحي والبحث العلمي وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال استعراض عدد من المبادرات والمشروعات النوعية المرتبطة بصحة الحشود وجودة الخدمات الصحية خلال موسم الحج. وهذا خبر أيضا مستمعينا يقول: تعزز الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء حضورها العلمي الفاعل في موسم حج عام 1447 للهجرة، وبتوجيه من سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان يشارك أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وأمينها العام بجهود علمية متواصلة في رحاب المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في إطار ما تطلع به الرئاسة من دور محوري في خدمة الإسلام والمسلمين وتيسير الفتوى الشرعية لضيوف الرحمن. تواصل وزارة الحج والعمرة تنفيذ أعمال قياس تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447 للهجرة ضمن منظومة ميدانية ورقمية تهدف لقراءة تجربة الحاج في مختلف مراحل الرحلة وتحويل الملاحظات إلى مؤشرات تشغيلية تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. وبلغ عدد الزيارات الميدانية لتقييم جودة الخدمات وقياس الرضا أكثر من 1800 زيارة ميدانية، فيما تجاوز عدد مراكز الضيافة التي تمت تغطيتها لقياس رضا الحجاج 457 مركزا، في حين بلغ عدد الزيارات لتجربة الضيف الخفي 347 زيارة التي تعد إحدى أدوات قياس رضا ضيوف الرحمن.

الإدارة أن الأعمال شملت رفع كفاءة 92 تقاطعا ضمن شبكة الجسور وتهيئة 62 نفقا للمشاة والمركبات، إلى جانب تنفيذ أعمال دهانات أرضية وإرشادية تجاوزت 110 ألاف متر طولي، بما يسهم في تحسين وضوح المسارات ورفع مستوى السلامة المرورية. وعززت الوزارة شبكة الإنارة عبر تشغيل أكثر من 330 ألف وحدة إنارة و150 ألف عمود إنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يهيئ بيئة أكثر أمانا في مواقع الحركة الكثيفة وعلى امتداد الطرق والمحاور الرئيسة المؤدية إلى المشاعر، مؤكدة استمرار أعمال المتابعة والصيانة الميدانية على مدار الساعة لضمان استدامة كفاءة البنية التحتية ورفع الجاهزية التشغيلية خلال موسم الحج.

أكملت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استعداداتها وجاهزيتها التامة للمشاركة ضمن الأجهزة والجهات الحكومية المعنية في موسم حج 1447 للهجرة، وتأتي هذه المشاركة ضمن منظومة أعمال الهيئة في الرقابة الشاملة والتأكد من استكمال جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1447 للهجرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة رعاها الله، وذلك من خلال فرق عمل مختصة من منسوب الهيئة من قطاعاتها كافة.

0: حياكم الله. مستمعينا، يسرنا أن نرحب في هذه اللحظات بضيف هذه الفقرة التوعوية عبر إذاعة الرياض، المستشار عبد الهادي القرني، رئيس اللجنة الوطنية لأنظمة الأمن والسلامة، للحديث عن صحة وسلامة الحشود خلال موسم الحج، هذا الموسم الاستثنائي الذي تتقاطع فيه الجهود الصحية والتنظيمية والأمنية لخدمة ملايين الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. المستشار عبد الهادي، حياكم الله.
1: الله يحييك استاذ خالد، وشكرا لإذاعة الرياض على الاستضافه، وشكرا لك اخي خالد، وشكرا لك بندر على جهودكم في نشر ثقافه سلامه الحجيج، حياك الله.
0: شكرا لك، وهذا واجبنا بلا شك. الاستاذ عبد الهادي، بداية، كيف تنظرون الى منظومه صحه وسلامه الحشود في موسم الحج؟ طبعا بوصفها واحدة من أكبر عمليات إدارة التجمعات البشرية في العالم أجمع.
1: شكرا لك على السؤال. الحديث عن جانب مهم جدا في موسم الحج هو صحة وسلامة الحشود، وهي أولوية من أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين. لا شك أن موسم الحج يعد نموذجا عالميا فريدا في إدارة الحشود والتجمعات البشرية. تتكامل جهود المختلفة من الجهات الصحية والتنظيمية والأمنية والخدمية، وذلك لضمان أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بأمان وطمأنينة وسط منظومة متقدمة تعتمد على التخطيط التوعي والاستجابة السريعة. منظومة صحة وسلامة الحشود بالحج تعد من أكثر التجارب التنظيمية لا شك في ذلك تطورا على مستوى العالم، نظرا لعدة أسباب منها ضخامة الأعداد وتنوع الجنسيات وظروف المناخية اختلاف الثقافات، كذلك تعدد اللغات واختلاف وتفاوت الأعمار، حيث أن الحاج مطلوب منه أداء شعائر معينة في أوقات معينة وفي مواقع محددة، وهذا تحدي كبير لشكل إدارة الحشود. النجاح في إدارته يعتمد على التكامل بين الجهات الصحية والأمنية والتنظيمة، وهذا ما نشاهده ما شاء الله سنويا سواء قبل الحج أو بعد الحج أو أثناء الحج أو بعد الحج. إضافة كذلك، المملكة العربية السعودية متقدمة عالميا في استخدام التقنيات الحديثة والتخطيط المسبق لضمان سلامة الحجيج وكذلك انسيابية الحركة داخل المشاعر، ولا شك أن الحاج ركن أساسي من هذه المنظومة. نعم،
0: جميل. المخاطر الصحية التي يجب التركيز عليها خلال موسم الحج، خصوصا مع الكثافة البشرية الملايين من الحجاج، وأيضا مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، لو ألقيتم الضوء عليها.
1: المخاطر لا شك في مكان، جميع المواقع حيثما كان البشر يكون المخاطر، المكان محفوظ بالمخاطر، فما بالك لما يكون في منطقة ضيقة بأعداد كبيرة بأعمار مختلفة، منهم من يحمل بعض الأمراض وما إلى ذلك. فلا شك أن الكثير من المخاطر سواء صحية أو خلافه أو سواء من حيث السلامة أو الحوادث كثير، ولكن نأخذ منها أو نحدد بعض تلك بعض تلك المخاطر ذات الأهمية.
0: نعم.
1: الحجاج رجال ونساء أعمارهم مختلفة ومقاومتهم للأمراض كذلك مختلفة، سلوكياتهم تختلف في التعامل مع الحوادث كذلك. هذا نبرز تلك المخاطر اللي هو الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إضافة للجفاف والإرهاق البدني. بعض الحجاج يبذل مجهود كبير حقيقة قبل بداية النسك في التنقل والذهاب والزيارات وما إلى ذلك، وهذه لا شك أنها تؤثر على صحة وتؤثر على سلامة وتأثر على المجهود وما إلى ذلك. إضافة لذلك الازدحام والتدافع، وهذه من أكثر أشياء حقيقة من المخاطر ذات العلاقة بسلامة الحجيج، الازدحام والتدافع عند عدم الالتزام بالتعليمات. إضافة لذلك التسمم في ظل وجود نوعية الأكل وأكل أكل بايت أو أكل غير محفوظ بشكل جيد أو غير مطهو بشكل جيد. الشيء الآخر اللي هو الحرائق، آخر شيء اللي هو انتقال عدوى مسببة لانتشار المرض بين الحجاج، ومن مسبباته واحدة منها عدم لبس الكمامة للحاج. نعم.
0: أبرز النصائح التي تودون توجيهها للحجاج للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال تأديتهم للمناسك؟
1: حقيقة الحجاج هم يأتون من كافة أقطار العالم، من مختلف الثقافات ومختلف الجنسيات ومختلف التوعية ومختلف، فلذلك أهمية أولا نقطة مهمة جدا، المملكة جزاها الله خير قطاعات الحكومية خاص صحية وخدمية وأمنية قدمت الكثير حقيقة من التوصية من النصائح والإرشادات ومن ذلك. أولى الأولويات الحاج اللي هو فقط التقيد أو الالتزام بتعليمات الجهات الحكومية المنظمة. هدف تلك التعليمات وهدف تلك الإرشادات هي لسلامة الحديد كافة. تقديم النفس أو الخروج عن تلك التعليمات لا شك أن تضر بالحاج وتضر بنسكه وتضر بالحجاج الآخرين، وربما الحاج يكسب إثم يضره لإلحاق الضرر بالآخرين. من ضمن الأشياء اللي المحافظة على النظافة الشخصية لبس الكمامات، عدم الإرهاق كما ذكرنا سابقا، وشرب الماء بكميات كبيرة، استخدام المظلات الشمسية وعدم الاستهانة بحرارة الشمس أو ضربات الشمس، أخذ قسط من الراحة خاصة في الأوقات التي لا يكون فيها نسك ومن ذلك، الإبلاغ عن أي حالة طارئة أو صحية يواجهها الحاج. أخيرا زي ما ذكرت اللي هو الإبلاغ الالتزام بالهدوء واحترام التعليمات يسهم بشكل كبير لا شك في حماية الحجاج جميعا.
0: جميل. التوعية عنصر أساسي في نجاح موسم الحج، كيف يمكن الحاج أن يكون شريكا في حماية نفسه وحماية الآخرين بأن يعي ويوعي؟
1: التوعية هي ركيزة أساسية من أركان سلامة الحجاج، والحاج هو ركن أساسي من أركان سلامة الحجاج كذا. فما دام كان الحاج واعيا، ما دام كان الحاج مستجيب للرسائل التوعية من الجهات الحكومية، ما دام كان الحاج واعي لتجنب المواقع المزدحمة، ما دام كان الحاج يحرص على البحث في التطبيقات الحكومية عن الرسائل التوعوية، يبحث عن اتباع التعليمات الحملات والتطويف والتفويج وما إلى ذلك، يبحث عن سلامة نفسه وسلامة الآخرين من حوله، يبحث عن تقيد بعدم ارتكاب أي مخالفات أو أي سلوكيات ربما تؤثر الحجاج. فلا شك أن الحجاج التوعية في الحج هي مهمة ركيزة، لكن هناك تحدي حقيقة في الحج أن الحجاج متغيرين، فلذلك الحكومة تبذل جهود كبيرة كيف أن توصل، لأنه كل سنة بيتغير الحاج فما هو ثابت الحاج حتى نرسل رسالة. فهذه من التحديات حقيقة في التوعية في الحج. فأنا الدولة ما قصرت والجهات الحكومية حقيقة جزاهم الله خير حرصوا على توعية الحجاج قدر المستطاع من نشأتهم من تحركهم من دول

0: لهم أو مواقعهم حتى انتهى الحد، إضافة إلى التوعية الأخرى لتوعية وتدريب العاملين لخدمة الحجاج من مستقبلين في المطار إلى ساقي الباصات إلى حراس الأمن والعاملين في خدمتهم في الفنادق إلى المسؤولين عن حملات التطويف المطوفين وما إلى ذلك. فهي علاقة تكاملية تشمل الجميع ومكتملة الحمد لله سبحانه وتعالى، ينقص ذلك لالتزام الحاج بما يعيه من سلوكيات وما إلى ذلك.
1: جميل جدا، شكرا لكم سعادة المستشار عبد الهادي القرني رئيس اللجنة الوطنية لأنظمة الأمن والسلامة، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم، شكرا، بارك الله فيكم.
1: شكرا.

0: وصلنا إذن مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، الحلقة الأولى من برنامج حياكم الله الذي يأتيكم في أيام الحج من أول أيام الحج حتى اليوم الثامن. كان معكم من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، ومن التقديم محدثكم خالد الغانم، ومن الإخراج عبد السلام المحميد وعلي الحصيني. نلقاكم غدا في الموعد نفسه عند تمام الخامسة عصرا بحول الله. ابقوا على خير وفي خير وبخير.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. غار حراء،
2: يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير لكنه احتضن بداية أعظم رسالة، مكان ضيق ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة حتى جاءه الجواب. الصعود إليه ليس سهلا، وكأن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهدا. في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم. وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: أطلت ترتدي طل الأقاح، وماست في الغدو وفي الرواح، وفاح العطر من أعطاف حرف، وتاق إلى الأثير بلا جناح. فيا لك من صباح عسجدي ندي مثل أوراق الصباح. أوراق الصباح، أوراق الصباح.
2: يسعدنا مستمعينا الكرام أن نتواصل معكم عبر الأثير في البرنامج المتجدد أوراق الصباح، ونأمل أن تجدوا فيما نقدم لكم كل الفائدة وجميع المتعة.
3: موضوع هذه الحلقة مستمعينا الكرام في صباحكم هذا: كن متفائلا توهب لك الحياة.

0: لقد قيل في مثور الكلام: بدلا من أن تلعن الظلام أشعل شمعة. إن الفارق بين المتفائل والمتشائم هو الفارق بين من يرى نصف الكوب الفارغ ومن يرى نصفه المملوء.
1: قد تتساءل كيف يمكن للإنسان أن يكون متفائلا وكل شيء حوله على غير ما يرام؟
0: فالجواب إن حياتنا من صنع أفكارنا. معنى هذا أنه في وسعك أن ترى بين الظلام المحيط بك شعاعا من ضوء. إن ذلك ممكن إذا استطعت الوصول إلى حالة نفسية إيجابية تكون فيها دائما على استعداد لأن تكشف عن الخير الذي تنطوي عليه أسوأ المناسبات، وأن تستقبل الحوادث وفي نيتك أن تستفيد منها بقدر المستطاع. يقول عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
1: إن الشخص المتشائم الذي ما يزال يحتفظ ببعض الإرادة في استطاعته أن يظفر بالتفاؤل عن طريق العادة التي يروض نفسه عليها، فيوجد في نفسه حالة جديدة تتحول فيما بعد إلى عادة حسنة، وسوف يغير المنظار الأسود الذي يرقب به الحوادث وينظر إلى الأشياء بمنظار أبيض، يرى النور من خلاله بهدوء وسكينة واطمئنان، فيكتشف الخير الذي يحركها.
0: إن القول المأثور المشهور يقول: اضحك تضحك لك الدنيا وابكي تبكي وحدك. فالحياة أشبه ما تكون بمرآة تعكس الصورة التي تتلقاها منها، فلا تتوقع أن تجابها الحياة وأنت ساخط متبرم مكتئب، ثم تجدها وقد فتحت لك ذراعيها.
1: لماذا تسخط؟ إن ذلك مرجعه لعدم فهمنا للحياة، فنحن نقبل على النوى ونأكلها راضين ونترك الثمرة، ونرى الأرض مفروشة بالرياحين والورود، فلا تهوى نفوسنا إلا البحث عن الأشواك لندمي بها أقدامنا.
0: لا تنسى عزيزي المستمع أنك ستجد دائما أمام عينك صورة ما تحملها في نفسك، فإذا توقعت الخوف والبغض فإنك ستجدهما أمامك، الأولى في صورة وسواس والأخرى في صورة الحسد والغيرة والغضب. أما إذا كنت من الذين لا تراودهم إلا الأفكار الصحيحة والمثل العليا والهدوء الشامل، فسوف تجد أمام عينك دائما الإخلاص والشفقة والاعتراف بالجميل.
1: هل التفاؤل طبع؟ نعم، وإلى حد كبير. فهناك الرجل المتفائل الذي يحمل بين جنبات نفسه مرحا وهدوءا واطمئنانا، إنه يشعر بأن الغد لابد أن يكون أفضل. لولاي أحنو على قلبي وأوهمه أن الصباح غدا ما كان تغريدي.
0: هذا الرجل أينما حل يستقبل بالترحاب والقبول، وهناك على النقيض من ذلك رجل يعد القلق والشك طابعه المتميز. إن له نفسا مترددة لا تتوقع الخير، ومن المؤسف أن هؤلاء الذين يمتازون برهافة الحس يسهل أن يقعوا في مشاعر التشاؤم، فهم يحسبون إزاء أول صدمة أنهم فقدوا كل شيء، فتستولي عليهم خيبة الأمل، ولا يدركون بأن الأيام في تداول مستمر وصروف الحياة إلى تغير دائم. إن لسان حاله يشكو مع الشاعر: إني بليت بأربع لم يخلقوا إلا لشدة شقوتي.

0: عنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعداء.
1: فهم مثل هذا الشاعر لا يعرفون خلاصا، رغم أنهم قد وهبوا العقل والإرادة لتغيير الواقع الأليم، ولديهم الجمال الذي يغمر الطبيعة من حولهم، ولكنهم لا يجدون إلا الحزن واليأس وقهر الليالي. وليتهم أحسوا بقول الشاعر: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليل. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. وإذا ما ظل رأسك هم، قصر البحث فيه كي لا يطول. أدركت كنهاها طيور الروابي، فمن العار أن تظل جهولا. ما تراها والحقل ملك سواها، تخذت فيه مسرحا ومقيلا. تتغنى والصقر قد ملك الجو عليها، والصائدون سبيلا. تتغنى وقد رأت بعضها يؤخذ حيا، والبعض يقضى قتيلا. تتغنى وعمرها بعض عام، أفتبكي وقد تعيش طويلا. وتعلم حب الطبيعة منها، واترك القال للورى والقيلة. فالذي يتقي العواذل يلقى كل حين في كل شخص عذولا.
0: وبعد، فالمتشائمون قد تركوا ما لديهم من القوى المعنوية، يضمحلون بعد أن وضعوا أنفسهم تحت وطأة المصائب، وباتوا يهدمهم ويحطمهم الشك والسأم، وانشل نشاطهم بالأمراض.
1: قد يكون التشاؤم اتجاها في الحياة يتخذه البعض، وقد يكون طبعا مرسوما في سلوك البعض الآخر، ولكن لابد أنه قد حان الوقت لأن يتغير هذا كله. فليس هناك مستحيل إذا صحت العزائم وقويت الإرادة. وقد تتساءل عزيز المستمع: كيف أغير من نظرة المتشائمة للحياة ولكثير من أمورها؟
0: إنك إذا سألت هذا السؤال فهذا يعني أنك غير راض عن هذا الاتجاه، وأنك تريد حقا أن تغير من نفسك، وهذا في حد ذاته شيء طيب.
1: إنك لن تحقق تفاؤل النفس إلا إذا اخترت من تخالطهم. والقول المأثور يقول: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. عن المرء لا تسل، وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.
0: فلكي تجلب لنفسك التفاؤل، ابتعد عمن لا يثقون بأنفسهم ومن يترددون في كل عمل، وكذلك الحاسدين والمتشائمين الذين يتضجرون دائما لغير ما سبب مفهوم.
1: إن التفاؤل مثل الإحساس بالسعادة، ينتقل بالعدوى. ومهما كنت ميالا للتشاؤم، فإن مصاحبتك المتفائلين ستجعلك تجاريهم في تفاؤلهم، حتى يتحول هذا النهج عندك إلى عادة. وبعد، فهذه نقاط على تشد في المستمع الكريم خيوط السعادة وتجمعها.
0: إذا أهمك رزق غد، فمن يكفل لك قدوم غد؟ وإذا أحسنك ما حدث بالأمس، فمن يعيد لك الأمس؟
1: ما مضى فات، وما ذهب مات، فلا تفكر فيما مضى فقد ذهب وانقضى.
0: اترك المستقبل حتى يأتي، ولا تهتم بالغد، لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك.
1: لا تقرأ الكتب التي تربي التشاؤم والإحباط واليأس والقنوط.
0: اعلم أن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأنه لا يدوم الحال، وأن الأيام دول.
1: افرح باختيار الله سبحانه وتعالى لك، فإنك لا تدري بالمصلحة، فقد تكون الشدة لك خير من الرخاء.
0: البلاء يقرب بينك وبين الله ويعلمك الدعاء ويذهب عنك الكبر والعجب والفخر.
1: أتيأس أن ترى فرجا فإن الله والقدر.
0: ولآخر خلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج.
1: ولغيره وإني لأرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع.
0: ولآخر وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب.
2: الإذاعة زمان.

0: عقود الجمال.
1: إعداد عبد الله ابن سالم الحميد.
2: التقديم مريم الغامدي وعبد الله الحيدري.
0: إخراج محمد الشيباني.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى عقود الجمان.

0: مستمعين الأعزاء، في البيان الشعري سحر يؤثر في النفوس ويلامس شغاف الوجدان ويخترق كل الحواجز المادية. وعندما يفقد البوح الشعري مصداقيته ونبضه الحي يبهت ويمر مثل كل الأشياء التي تعبر في حياتنا دون أن تترك صدى أو ذكرى.
1: والصوت الشاعري يصاب بالضعف والخفوت كأي كائن حي معرض للتغيير، لكن رعاية هذا الصوت وتعهده بالعناية يضمن له شيئا وافرا من الصحو والعافية. أصوات شعرية كثيرة ذهبت في رياح النسيان على الرغم من حضورها الزمني الطويل، وأصوات أخرى مزجت التعبير الصادق وطمحت إلى الإبداع واستشرفت آفاقه وأخلصت للبيان، فبقيت نابضة في ذاكرة الناس وأفق الزمان.
0: وقصائد الشعر شواهد على إبداعه أو إخفاقه، ومن الناس من يعدهن مثل بناته في الحظوة والرعاية والانتماء. وقد شاع العرف على تسمية القصائد بنات الشعر، لا يستطيع بعض الشعراء المفاضلة بينها.
1: الصوت الشعري النافذ، الشاعر عمر أبو ريشة، من الأصوات الشعرية التي عبرت الأفاق بإبداعها الشعري وسكنت أعماق الوجدان. يمتلك القدرة المتميزة في الصياغة وانتقاء العبارات الباذخة المعبرة، فيستقطب الأذواق عندما يكتب الشعر وعندما يلقيه بصوته النابض المتمكن. تشهد بذلك أعماله الشعرية المنشورة في مجموعة من الدواوين، ومشاركته في الأمسيات الشعرية والمهرجانات الأدبية. في قصيدة يعبر فيها عن شاعرية صديقه الشاعر بشار الخوري الأخطل الصغير بعنوان بنات الشاعر، يقول فيها بعد وفاة الشاعر:
0: نديك السمح لم يخنق له وتر، ولم يغب عن حواشي ليله سمر،

0: بنات وحيك في أرجائه زمر، يهزها المترفان الزهو والخفر. تيتمت وهي لا تدري، ونشوتها من كل عقود ذكرى كنت تعتصر. على تأودها الإغراء منتفض، وفي تلفتها التحنان منهمر. ونحن من حولها أنضاء غربتنا، وأنت عنا وراء الغيب مستتر.
1: في لقاءات سابقة من جولاتنا بين عقود الجمان، تناولنا الشعر القصصي وأوردنا نماذجه من توجه عدد من الشعراء نحو القصة في الشعر، وفي المنتجع الشعري لشاعرنا المبدع عمر أبو ريشة نشهد لوحات شعرية مسكونة بالتعبير القصصي الأخاذ، ونلحظ أن كل قصيدة من قصائده أو معظم قصائده لها قصة من الواقع المشهود. يستخدم الشاعر ريشته وخياله في صياغة نسيجها، ويحاول في ديوانه التنويه إلى أحداثها، ويا ليته لم يفعل، ليترك القارئ يعيش في جو القصة القصيدة ويكتشف بنفسه بعض أسرارها وتجلياتها. من تلك اللوحات التعبيرية المحشودة بالصور النابضة هذه القصيدة بعنوان اقرأيها. وقد أوضح الشاعر في مقدمتها أنها أوراق ميت. يقول فيها الشاعر عمر أبو ريشة:
0: إنها حجرتي لقصتي النسيان فيها، وشاخ فيها السكوت. ادخلي بالشموع فهي من الظلمة وكر في صدرها منحوت. وانقلي الخطوة باتئال فقد يجفل منك الغبار والعنكبوت. احمليها ماضي شبابك فيها والفتون الذي عليه شقيت. اقرأيها اقرأيها لا تحجب الخلد عني، انشريها لا تتركيني أموت.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان ويا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

0: يا أخ لو سمحت يا أخي جزاك الله خير يا أخي.
1: إيش عندك؟ نعم.
0: لحظة أطلعها. لحظة
1: لحظة أنت لا تطلع شيء عارفينها. ورقة ملبسها بلاستيك علشان ما تنقطع، وعارف وش فيها. أخوي وصار له حادث، وأمي في العناية، وأبوي جيت جلطة. عن إذنك راح أدور لك شغل. زندك يهده الجدار بلا هالشحاذة اللي أنت قاعد. أعوذ بالله، الظاهر إنكم أنتم خلاص انتشرتوا بهالديرة.
0: وش بلد أنا بل انطلق علي؟ الظاهر فهمني غلط، وانا قلت له من مال الله. اعوذ بالله. يا اخ لو سمحت يا اخ.
2: نعم يا اخو. نعم تاكسي.
0: اي نعم جابك الله. صار لي ساعه. الاخ سعودي.
2: اي نعم. وتبيني اطلع لك البطاقه بعد؟
0: لا عفوا، شفتك لابس بنطلون وقميص وكرافته، ظنيتك من الربع اخواننا.
2: يقول المثل اللي ما طاعك السوق طعه. يا أخوي مضطرين، ربعك من يوم يشوفون الشماغ ولا الغترة صدوا وطقوا، وصار أهل الكرافتات يتخاطفون الركاب يمين ويسار، وحنا نتفرج. قلنا شكوى لله نلبس مثله. أركب يا مال الغنيم أركب.

0: بسم الله.
1: على وين إن شاء الله؟
0: حي السملك، شارع بن طحيس القرطبي، منزل رقم 27، سند.
1: ها؟ وش قلت؟ وين؟
0: حي السملك، شارع بن طحيس القرطبي.
1: وين فيه ذا؟
0: في الرياض.
1: أنت وينك جاي منه؟
0: أنا جاي من هجرة بعيدة، هذه أول مرة هجي الرياض.
1: جاي من هجرة بعيدة وتبي حي السمقلق، مدري السملمق، مدري شو اسمه، وش هو؟ من اللي جابك منك؟
0: واحد من أهل الخليج كان يتعالج عند الوالد، وعقب ما طاب جابني معه.
1: والوالد يسلمه الله دكتور في الهجرة؟
0: الوالد معروف، يعني موفقه الله أنه يطلع الجن.
1: ايه؟ حول حول حول
0: وراه، انا حول. بدفع الاجره يا
1: حول. اقول حول يا ابن الحلال، حول ودور لك واحد من جنبوك يدلك على السملمق والقرطبي حقك. حول حول حول. فتح.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا.
0: عندك شيء بارد يا اخوي؟
1: هذه ثلاجة قدامك.
0: سهرتنا ذا الشمس.
1: ها؟ اقول شوف الثلاجة قدامك. تفضل تفضل، تعال تعال اسرح. انا من الصبح اشوفك ما غير توقف هالتكاسي، توقف الواحد وتحاسيه وتخليه يمشي، ولا تركب وتحول، وش القصة؟ ايه برد على تبيلك.
0: الحقيقة انا من جيت يا اخوي.
1: ايه
0: وانا ما ادري وش فيني، انا ماني من الرياض.
1: وينك من؟
0: انا جاي من هجرة بعيدة. إيه؟ ولي ولد عم من ساكن بالرياض.
1: ايه
0: زارنا مرة في الهجرة وكتب لي عنوانه، وكل ما قلت الرأي التاكسي العنوان طالع فيه وتني خبل سعوديين وغير سعوديين، وهذه القصة.
1: اي ورني اشوف العنوان، ورني اشوف.
0: ايه تفضل، هذا هو.
1: ايه حي المس المسم السمل
0: السمقلق حي
1: السمقلق. ايه يذكر الله. هي هي شارع طحيسن القرطبي.
0: ايه
1: والله يا ابن الحلال ما أدري وين ذا فيه.
0: إيه؟
1: تعرف الرياض 20 سنة اللي راحت. إيه؟ توسعت اللهم لك الحمد، وطلع أحياء واسماء ما نعرفها، إلا هو في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب.
0: والله الحقيقة ما كتب وين فيه، هذا كل اللي معي.
1: إيه ولد عمك هذا باني ولا شاري جاهز؟
0: لا حسب علمي إنه باني. هو
1: إيه باني من زمان ولا من قريب؟
0: لا من زمان، من حول 20 سنة.
1: ما أظن من 20 سنة، كلنا نعرف الرياض كلها من قبل هالحي اللي تقول عنه.
0: إيه يقول يعني عقب التطوير غيروا اسمه.
1: زين وش كان اسمه من أول قبل التطوير؟
0: ما أدري ما قال لي.
1: إيه أقول حنا حول الظهر على الحين، وان جاي من سفر والواجب إنك تتغدى عندي، ونحاول نسأل يمكن نلقى أحد يعرف الحي هذا. ها وش قلت؟
0: كثر خيرك ما في داعي، ما شاء الله المطاعم مالتنا سواق.
1: لا لا لا قم قم قم، بس خلني أصك هالدكان ونصلي في المسجد اللي جنب البيت، وإن شاء الله نلقى من يدلنا. قم بس.

0: والله يا لجودي مثل ما شفت
1: سم،
0: ما خليت أحد من ربعي اللي يعني بخصوم في الرياض زين، وكلهم ما يدرون وين ذا الحيفي.
1: الحقيقة عاد أني ما ودي أغلبك معي، لكن يا أخوي شو السوات في ظنك؟
0: إيه وش السوات؟ أي مالك إلا البلدية، ما أحد معطيك علم إلا البلدية.
1: البلدية؟
0: أي نعم، هناك عندهم قسم الفسوحات يبحثون في فسوحات البناء اللي من 20 سنة.
1: أي.
0: ويدورون على اسم ولد عمك. أي. تعرف اسمه كامل؟
1: ها؟ طبعا ولد عمي سند مرضي المتكل، وش لو ما أعرف؟
0: أي خلاص أجل إن شاء الله إن شاء الله، لأن الموقع مكتوب بالفسح وبيلقونها إن شاء الله.
1: أي أنت تقوله صحيح، أي يمكن يعطوني اسم الحي القديم قبل التطوير.

0: ما هو مهم الاسم قبل أو بعد، المهم الموقع وبس.
1: إيه؟
0: هي هذا هو المهم. فيه مشكلة توني فاطرين لها، هل عن إبليس هالحين البلديات صارت لها فروع في كل الأحياء.
1: إيه؟
0: ويمكن الفسوحات منقوتة للفروع، وهذه والله يا ابن الحلال مشكلة.
1: وشلون يعني؟
0: يعني يمكن فسح ولد عمك سند.
1: إيه؟
0: في فرع المسلق اللي تقول عنه
1: السملق،
0: اللي مدري وين. أيه المسلق. أيه
1: المسلق.
0: بس الظاهر ما هنا مشكلة، أي فرع من الفروع البلدية لو رحت له لازم يكون عندهم علم. وفرع البلدية حقنا ما هو بعيد من البيت، إذا إن شاء الله طلعت العصر حطيتك عندهم.
1: يفتحون العصر؟
0: ها الله يلعن إبليس، والله اللي نسيت. أيه الظاهر أنك بتنام عندي الليلة، وإذا جاء الصبح إن شاء الله وديتك يمهم.
1: يا ابن الحلال ما ودي أكلف عليك
0: يا رجال، ما هنا كلافة. هي أصبر أصبر أصبر شوي، ولد عمك هذا ما عنده تليفون؟ إن كان عنده تليفون اتصلنا عليه وخلنا نجي ياخذك.
1: يعني الحين يا عم الله يهديك، لو عنده تليفون تلقاني متشعثط بهالشموس.
0: تدري لقيتها لك، بس أقول أما منفعت البلدية نروح لمصلحة المياه، وأكيد أنهم بيعرفونه وين فيه، لأن الفواتير الماء تجي لحد البيوت.
1: لا يا ابن الحلال ما هم مشترك في المصلحة، يقول إنه حافر بير في بيته، يعني ما يجيه فواتير، عنده غطاس.
0: هو بيت ولا مزرعة؟
1: هالحين أقول لك شارع بن طحيس القرطبي وتقول مزرعة؟
0: هي لأن المزارع كلها صارت على شوارع ابن الحلال.
1: إيه
0: اصبر اصبر، خلنا راح افتح اشوف من هو هذا وبجي.
1: تفضل تفضل تفضل.
0: لحظة
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله
1: السلام.
0: تفضل.
1: السلام هلا والله.
2: شكرا شكرا، انا الحقيقة جارك سند المتكل، اتفقت انا وهالحي نقدم شكوى ونغير اسم حينا هذا، وباقي على توقيعك معنا الله يعيك.
0: اي ونغيره يا لحت الغانمة، ليش؟
2: عجل معجبك حي السملق ولا شارعنا اللي حاطين عليه ابن طحيس القرطبي؟
0: وش قلت وش قلت عدها؟
2: اقول يعجبك حي السملق ولا شارعنا اللي حاطين عليه ابن طحيس القرطبي؟
0: هالحين صار حينا السملق وشارع طحيس القرطبي.
2: اي نعم، شوف اللوحه، شوفها شوف هذيك طالعها مش مكتوب طالع.
0: وانت انت سند المتكل؟
2: اي نعم انا سند المتكل.
0: جابك الله، تعال تعال ادخل عندي، لي واحد يدور عليك من زمان. تفضل.
3: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الاذاعه زمان.
4: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: قهوة الصباح.
5: صباح السكينة والتمهل، صباح اليوم الذي نختار فيه أن نسير بوعي، لا أن نساق ركضا خلف الدقائق. صباح الأنفاس العميقة التي تسبق خروجنا إلى العالم، والهدوء الذي نصنعه بأنفسنا قبل أن يفرض علينا الطريق صخبه. صباحكم نفس هادئ بعيدا عن ضجيج الساعات، وبعيدا عن كل تلك العجلة التي أصبحت للأسف أسلوب حياة. في كل صباح تبدأ الحكاية بالطريقة ذاتها تقريبا، صوت منبه حاد، نضغط زر التأجيل مرة ثم مرة أخرى، حتى نجد أنفسنا فجأة في مواجهة مباشرة مع الوقت. نستيقظ على عجل، بقلب يخفق بسرعة وبعقل يقفز مباشرة إلى قائمة طويلة من المهام. ننهض وكأننا تأخرنا عن شيء مصيري، نرتدي ملابسنا على عجل، نشرب قهوتنا واقفين، نلتقط أغراضنا بسرعة، ثم نخرج إلى يومنا ونحن نركض دون أن ندرك أننا قد بدأنا يومنا بخطوة واحدة لكنها كافية لإرباك كل ما بعدها. نبدأ يومنا مستعجلين، ثم نتساءل في منتصفه، لماذا نشعر بكل هذا القلق؟ لماذا نحن متوترون رغم أن اليوم لم يمضي منه الكثير؟ الحقيقة أن الاستعجال ليس مجرد سلوك عابر، بل هو رسالة يقرأها الجسد فورا حين تبدأ يومك بالركض. فأنت تخبر جهازك العصبي دون أن تشعر أنك في حالة خطر، فيبدأ الجسد بإفراز هرمونات التوتر، ويظل هذا الإيقاع السريع مرافقا لك في كل تفاصيل يومك، في عملك، في حديثك، في قيادتك، وفي تعاملك مع من حولك. العجلة لا تسرق الوقت فقط، بل تسرق جودة اللحظة. تمر على تفاصيل يومك مرورا سريعا، لا ترى نفسك في المرآة، لا تتذوق طعامك، ولا تشعر ببرودة الماء على وجهك، ولا تنتبه حتى لنفسك. كأنك تعيش يومك لكن دون أن تكون حاضرا فيه، لأن عقلك في الحقيقة ليس هنا، بل هناك في الطريق، في الزحام، في احتمالات التأخر، في كل ما لم يحدث بعد. وهنا نقف لحظة ونسأل، هل هذا هو الشكل الذي نريد أن نعيش به أيامنا؟ ماذا لو جربنا شيئا مختلفا، شيئا بسيطا لكن أثره عميق؟ ماذا لو تعلمنا فن الإبطال؟

تخيلوا لو منح كل منا نفسه نصف ساعة إضافية فقط، 30 دقيقة، ليست للإنجاز ولا لزيادة الإنتاج بل للهدوء. هذه النصف ساعة هي المسافة الآمنة بين عالم النوم وعالم المسؤوليات، هي العازل الذي يحميكم من صدمة البداية المفاجئة، لأن الهدوء في البداية يمنحكم سيادة على يومكم. جربوا غدا أن تضبطوا منبهاتكم أبكر قليلا، لا لتفعلوا أكثر بل لتستعجلوا أقل. امنحوا أنفسكم صباحا يشبهكم هادئا متزنا واضحا، تذوقوا يومكم لحظة بلحظة خطوة بخطوة، وتذكروا دائما في التأني ليست السلامة فقط بل في التأني الحياة. يومكم هادئ ومليء بالسكينة، وإلى لقاء قريب.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه، وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

حضور القلب، الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل.

تأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين، ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون، وكل دعاء يرجى له القبول.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم.

اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. أحبتي الكرام، إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات لهذا البرنامج من نسائم الحج، ذكرنا في حلقة سابقة أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا تيسير عظيم من الله سبحانه وتعالى قد لا يكون موجودا في أركان الإسلام الأخرى المختلفة لما يتطلبه الحج من جهد. ونحن نعرف أن هناك قاعدة شرعية سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، ولذلك بشروا ولا تنفروا كما قال صلى الله عليه وسلم. والحج تيسير وليس تعسير، ولذلك ليس فريضة على من لم يستطع أن يأتي بما يعينه على الحج أو ظروف مختلفة تمنعه من ذلك. نحن نعلم حينما نريد الحديث عن الحج أن الحجة

هي حجة الوداع التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة وحج فيها بعض المشركين، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث حبيبه وخليفته الصديق رضوان الله عليه يحج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة، وحرص صلى الله عليه وسلم أن لا يرى مشرك وألا يحج بالبيت مشرك، وهذا لعله مما منعه من الحج في السنة التاسعة للهجرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قد يقول البعض من أهل مكة وممن يستفيد من الحج أن هذا يضر اقتصاديات مكة، مكة ليست بحاجة لمال المشركين في أي زمان ولا من أي كان، ولذلك الحج خاص بالمسلمين الموحدين قائم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والحج كما قلنا هو ميسر، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في كل شيء، ويتأكد في الحج. ولذلك على الحاج أن يطلع على ما ورد عن حجة الوداع التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر يقول: كنا نقول حجة الوداع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم لم يدركوا هذا المعنى، وأنه يودع الإنسانية كلها، آخر نبي من أنبياء الله إلى البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن يخرج إلى الحج من المدينة إلى مكة، أخبر الناس والقبائل المختلفة حول المدينة وحول مكة أن يقدموا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من انطلق معه من المدينة، ومنهم من وافاه في الطريق وكانوا خلائق لا يحصون، فكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. رافقه بعض الصحابة وعدد كبير منهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج بقوله وفعله وتقريره، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جهلوه وأشكل عليهم حكمه. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على راحلته ليسمعه الناس وليعيه الناس، وقد لقن لنا الرواة العديد من الخطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء يوم عرفة أو يوم النحر في منى أو في مكة نفسها، وقد تقاربت معاني تلك الخطب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها. وكان يسأله بعض الناس ويستفتونه، ولعل ركوبه الناقة صلى الله عليه وسلم من باب التبليغ، فما كان متعاليا ولا متكبرا، لكن ليراه الناس وليسألوه وليسمعوا منه صلى الله عليه وسلم أحكام الحج. فسئل في أكثر من مرة أن رجلا غفل عن كذا أو نسي كذا أو خالف شيئا من الترتيب، ولا نريد أن ندخل في أحكامها الفقهية، فلكل سؤال جواب عند العلماء والفقهاء المتبحرين في أحكام الحج. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل يقول: افعل ولا حرج. يا لها من كلمة بليغة. ولذلك الحج فيه تيسير، فيه عدم إحراج، افعل ولا حرج، أي لا إثم، ليس عليك شيء. ففيما قدم وأخر ممن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد أنه سئل في أكثر من مرة فكان يقول: افعل ولا حرج. وهذا تيسير من الرسول صلى الله عليه وسلم. لعل من التيسير الذي أيضا نشعر به حينما نحج ويشعر به الحجاج، أنه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة حينما أذن بلال رضوان الله عليه أقام

0: الصلاة، فصلى بالناس صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين قصرا، ثم أقام بلال مرة أخرى فصلى بالناس صلوات ربي وسلامه عليه بالناس صلى العصر ركعتين جمعا وقصرا. وفي هذا تيسير عظيم، تخيلوا، يعني ذكر أن الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة 100,000 من شتى القبائل، ولذلك هؤلاء إذا احتاجوا للوضوء مرة أخرى لصلاة العصر كم يحتاجون من المياه، وكم يحتاجون من الوقت، وكم يحتاجون من الجهد. ولذلك فإن هذا التيسير في الجمع، ولذلك كان يجمع في عرفة ويجمع في مزدلفة ويجمع في منى، وفي هذا تيسير على الحجاج شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل مما يعني نستفيده من نسائم الحج استشعار الرسول صلى الله عليه وسلم للآيات القرآنية، ونحن تحدثنا عن أن سورة الحج وتفاصيل عن الحج ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. كان يستشعر القرآن ويذكر الله صلى الله عليه وسلم، يذكر الله عز وجل في كل موضع، فكان يتلو حينما أفاض من عرفات قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. من باب التيسير نتذكر ما أمر الله به: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك من باب التيسير ما ورد في قوله تعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن سبحان الله، الله ييسر ويجعل الخيار للحاج حسب حاجته، إذا كان مريضا اضطر أن قص من شعره أو غير ذلك فهو مخير بين الصيام أو الصدقة أو النسك، وهو الهدي الكفارة وغير ذلك، فالأمر فيه تيسير من الله سبحانه وتعالى، مع التأكيد على ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وأيسر العبادات وأعظمها بركة وأجرا هي ذكر الله سبحانه وتعالى، الذي أكد الله عليه حين حديثه عن الحج في سورة البقرة: وما أيسر الذكر على القلب وعلى اللسان لمن هداه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بذكر الله سبحانه وتعالى وأنعم عليه بذكر الله، فهو نعمة من الله لمن يشاء من عباده. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: مناسك على إذاعة الرياض.
4: ليلة مزدلفة.
5: يقال زلف إليه وازدلف وتزلف، أي دنا منه وأزلف الشيء قربه، ومزدلفة والمزدلفة موضع بمكة. وأما عن سبب التسمية بهذا الاسم فقد قيل: لأنهم يقربون فيه من منى، والازدلاف التقريب، ومنه قوله تعالى: وأزلف

0: أُلفت الجنة للمتقين أي قُرِّبت، وقيل لأن الناس يجتمعون بها، والاجتماع الازدلاف، ومنه قوله تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين. ومن أسماء مزدلفة المشعر الحرام، سمى الله المزدلفة بالمشعر الحرام في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام المذكور في القرآن هو جميع المزدلفة، وبه قال جمهور المفسرين وأصحاب الحديث والسير. ومن أسمائها أيضا جمع، فقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على مزدلفة جمع فقال: ووقفتها هنا، وجمع كلها موقف. وسميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين، وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وأما فعله عليه الصلاة والسلام فنقف وإياكم مع ما رواه جابر رضي الله عنه في قوله: حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وعن أبي إسحاق قال: سمعت عمر بن ميمون يقول: شهدنا عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، ويؤكد هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة فأذن لها. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك أن فيه رفقا بالضعفة ودفعا لمشقة الزحام، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الواردة أثناء السير لمشعر مزدلفة الإسراع في وادي محسر، فعن جابر رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر. ومن الآثار الواردة عن السلف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. وأما ما يتعلق بحد مزدلفة فهي ما بين المأزمين ووادي محسر، وليس الحدان منها، ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور في أي بقعة منها، لما ورد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة، أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم، إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراتي راشد مضيبري، أهلا بكم. الرئيس الأمريكي يقول إن ولي العهد وقادة قطر والإمارات طلبوا منه تأجيل الهجوم العسكري على إيران الذي كان مقررا اليوم. نائب أمير مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزيتها لموسم الحج. تكليف إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي بإلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام. الصحة تقدم أكثر من 121 ألف خدمة لضيوف الرحمن. الهيئة السعودية للمياه تعلن اكتمال جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن في الحج. بالتعاون مع منظومة الطاقة كيدانا تكمل تطوير البنية التحتية الكهربائية في المشاعر المقدسة. حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال في المشاعر المقدسة. وزارة الإعلام تنظم يوم غد في مكة المكرمة مبادرة ملتقى إعلام الحج. الشؤون الإسلامية تنفذ بناء وتشييد مساجد وجوامع بتكلفة قاربت 9 مليارات ريال. تدشين حملة لحظة جود عبر منصة جود الإسكان بهدف توفير 533 وحدة سكنية للأسر المستحقة. بنك التصدير والاستيراد السعودي يحقق تسهيلات ائتمانية بقيمة 13 مليار ريال و230 ريال. الرياض تحتضن يوم غد ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. نهاية الموجز، دمتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وحياكم الله وبياكم في هذه الأيام الجميلة، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. اليوم هو اليوم الثاني، الثلاثاء، 2 ذي الحجة، من الأيام الجميلة اللي إحنا قاعدين نمر فيها. إن شاء الله يا ربي جعلها أيام مباركة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونقول صباح الخير يا الرياض، صباح الخير الجميع، مدن مملكتنا الحبيبة من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، وين ما كنتوا صباح الخير وصباح النور والمحبة لمدننا اللي تستيقظ كل يوم على طموح وتمضي بخطى واثقة نحو المستقبل. صباح الخير لكل من بدأ يومه مبكر وهو يحمل في قلبه حلم وفي ذهنه هدف وفي روحه كذا إصرار ما يعرف التراجع. صباح الخير للموظفين في مواقع عملهم، وصباح الخير لطلابنا وطالباتنا اللي يصنعون مستقبل الوطن بعلمهم باجتهادهم. وأيضا نقول صباح الخير للأمهات وللأباء اللي يبدأون نهارهم بالدعاء لأبنائهم، لكل من يسعى ويجتهد ويؤمن إنه لكل تعب ثمرة ولكل خطوة أثر. نقول لهم صباح الخير لمملكتنا أيضا الحبيبة المملكة العربية السعودية اللي تمضي بثبات نحو القمة بقيادة طموحة وشعب ما يعرف إلا الإنجاز. من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة ومن بدرية خالد نصبح عليكم اليوم ونبدأ مع بعض يوم جديد مليان بالتفاؤل والأمل والطاقة الجميلة. أيضا معانا في الإعداد هناء الصباغ وسعدة الشهري وعمر العتيبي، من الإخراج عبد العزيز الجربوع إبراهيم الصويان ورهف المطيري. ونصبحكم بالخير ونصبح عليهم بالخير، صبحكم الله بالخير يا شباب. وصباح الخير، خلونا نبدأ يومنا بابتسامة وبثقة إنه القادم أجمل، ومع أول انطلاقاتنا في برنامج صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: الماء والترشيد.
7: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.

ومع هذه الانطلاقة الجميلة ومع هذه البدايات الرائعة لليوم الثلاثاء في هذا الصباح الجميل في مملكتنا الغالية، اليوم وصلنا السؤال من خلاله كذا نسمع آراءكم، نسمع تفاعلكم معنا، وأيضا ناخذ تجاربكم ونتبادل هذه التجارب الجميلة على 011-40-53. واليوم سؤالنا كذا، خلوني أمهد لكم في يعني كثير من المواقف. أنا بصراحة هذا السؤال مرة يعصبني لأنه كثير يمر فيني وما أعرف أنا الشخص الآخر، يعني مو اللي يستشيرونه، لا الثاني، فماني عارفة ردة الفعل الحقيقية اللي المفروض الشخص يتخذها. طب اسمعوا مني وقولوا لي وش رايكم في الموضوع. يعني كثير إحنا في المواقف كذا نستقبل من حولنا وهم يطلبون رأينا في قرار يخصهم هم، سواء شراء سيارة، شراء شيء معين، اختيار خطوة يمكن مهمة، أو حتى اتخاذ قرار شخصي. نستمع لهم، نفكر معهم، ونقدم لهم نصيحة بكل صدق ومحبة، ثم بعد ذلك نتفاجأ أنهم اختاروا طريق مختلفة. هنا عندك السؤال، هل طلب المشورة يعني بالضرورة أنه تلتزم فيها؟ إذا أعطاك أحد استشارة، إذا أنت رحت استشرت شخص وعطاك شور، هل أنت لابد أنك تلتزم فيها؟ طيب إذا ما التزمت فيها، هل يحق للطرف الآخر أنه يجيك ويقول لك أنا معلمك ليش ما قلت كذا؟ حقيقة أنا أجد حرج يعني، فبطلت أستشير أحد، لأنه فعلا يرجعون يلومونك ليه ما مشيت كذا، ليش صلحت، ليه ما يعني ليش استشرتنا دامك ما أنت ماشي على شورنا. برضو يقول لك يعني كثير من الناس يلجؤون إلى الآخرين ولكنهم يبحثون على زوايا جديدة ولا تجربة مختلفة، لكن القرار في النهاية يظل مسؤوليتهم الشخصية، وهم الأقدر على معرفة ظروفهم واحتياجاتهم والأشياء اللي تناسبهم. في زمننا الحالي في طرف ثالث، أو خلينا نقول في طرف جديد في عالم الاستشارات، وهو الذكاء الاصطناعي. كثير منا أصبحوا يسألون التطبيقات الذكية عن أفضل الخيارات والقرارات، ويستفيدون كذا من سرعة الوصول للمعلومات وتعدد الآراء. لكن يبقى السؤال، هل فعلا الذكاء الاصطناعي ممكن إنه يحل محل خبرة الإنسان، مشاعره وحدسه؟ هل بيعطيك هذه الخبرة الإنسانية، أو أنه مجرد جمع معلومات ويعطيك الأنسب لظروفك على الرغم من أنه ما أحاط بكل ظروفك؟ فإذا سؤال حلقتنا لليوم، إذا استشرت شخص في موضوع معين وبعدين أنت اتخذت قرار يخالف هذه الاستشارة، يعني بحكم أنك تجمع مجموعة من المعلومات وأنت الوحيد المسؤول عن اتخاذ القرار، هل تعتبر هذا الشيء طبيعي، ولا أنك تتجاهل رأيه، ولا أنك تلجأ للذكاء الاصطناعي علشان ما يجيك هذا اللوم، ليش ما أخذت بنصيحتي، ليش من الأساس أصلا استشرتني؟ فإذا نسمعكم على 011-40-53، ويسعدنا صباحك يا نوع.

0: وال
1: يا صباح الخير، اخبارك بدرية؟
0: يا هلا بك والله.
1: كيف حالك؟ متباركة بهالايام.
0: علينا وعليكم يا رب، ان شاء الله يتبارك.
1: كل عام وانتي بخير ان شاء الله
0: وانتم
1: وصحة
0: بصحة
1: وسلامة.
0: وسلامة يا رب. النصيحة وما أدراك ما النصيحة.
1: والله النصيحة يا بدرية صارت ثقيلة هالايام، والله صارت ثقيلة، ما عاد حد يسمعش. يعني تتكلمين يعني سلكون معاش إيه بس ما ياخذونه بعين الاعتبار.
0: تزعلين إذا ما أحد يعني استشارك وما نفذ نصيحتك؟
1: لا يعني شوفي بري، ما بتجين تستشيريني إلا أنت مقدرة وجهة نظري وحابة تنهى، يعني عارفة يعني أنا ما راح أقولش إلا الكلام اللي شايفتن أنت صح. فأنت لما جين تستشيريني في حاجة عارفة بعطيش رأي، إذا ما استشرتيني أنت عارفة أن ما دي الموضوع ما راح يودي ولا يجيب بالنسبة لي أنا، فما راح تستشيريني. يعني مثلا حين أنا أجي أستشير، أنا قدمت على تقاعد أستاذة بدرية، فطبعا ما أخذت قرار، يعني ما رحت شاورت أحد ولا قلت لهم ترى أنا قدمت وما إلى ذلك ومن ذي الأمور. فلما أعتمد القرار الكل ليش وبتستملين ومن هالكلام، يعني أنا اشمئزيت من الكلمة هذه، قلت طيب ادعوا لي بالتوفيق، وهذا قراري أنا اتخذته يعني بإرادتي، يعني ما حد ضغط علي. تشوفين في ناس فعلا أتشي تتدخل حتى في قرارك أنتي
0: بالضبط. إيه يعني هو لو صاروا ناس قريبين من عائلتك يعني تمشينها، لكن زملاء
1: من برا لا والله شوفي عائلتي لا، يعني لما نزل جيت يمكن بعد أسبوع من القرار جيت قلت لهم ترى أنا جاني تقاعد، سكتة وسخة بعدين قالوا يلا الله يوفقش إن شاء الله، اللي ناسب شنتين نسوي.
0: صحيح.
1: انا اتكلم عن اللي برا، استاذة بدرية يوني يعني يلا عدوا لي وما ادري ايش، وترى انت تحبين العمل يا ناس، بعد الانسان لا وقت انه يستريح
0: ويبدا يعني طريق ثاني، يبدا من زاويه جديده في حياته، يجدد نفسه. قرار التقاعد ما هو قرار خطا في النهايه، هو قرار
1: لا خطا ولا هو انت فكرتي كل هذه الكلمتين مفكره عدل، ليش وش بسوي انا مفكره، او اللي يجي لك يقول استخرتي
0: ايه،
1: قلت لهم انا في دي المواضيع ما استخير.
0: يعني هو من وجهه نظره انه هذا قرار رهيب لازم الواحد يفكر فيه قبل ما يتخذه، فلذلك هم يسالونك يعني عرفتي.
1: ما هو حياته موت، يعني عمل، يعني اترك الفرصه لغيري، يمكن يجي دم جديد، روح شابه تعطي مكاني افضل مني، حتى لو انا خبره وتجربه سنين. بالعكس احيانا دي الاشياء الناس الجديده تجي تعطي صح.
0: احنا في الحقيقه نبارك لك هذا التقاعد، قرارك هذا، واحنا ندعمك في كل قراراتك يا نوال، انت عارفه، ونتمنى انه بدايه جديده، الحياه جديده، وقرارات افضل واوسع يا رب ان شاء الله.
1: يا رب يا رب
0: يا صباحك يا نوال. شكرا.
1: وانا سعيده عشان شاركت معاش اليوم.
0: يا هلا بك والله، احنا ننتظرك ترى كل صباح
1: ان شاء الله. امي الله يحفظك.
0: هلا بك والله، حياك. ونقول نسمعكم على 011-40-53. هل أنت إذا قدمت استشارة هل أنك تنتظر الشخص الآخر أنه ينفذها؟ وإذا أنت الشخص اللي أخذ الاستشارة، هل تتضايق إذا صار يدور عليك ذاك اللي أنت استشرته ويقول لك ليه ما, ما, ما نفذت، يعني مشيت على نصيحتي، أنت ليش استشرتني في البداية؟ فأنت عشان تتجنب هذه الأشياء هل تروح للذكاء الاصطناعي؟ برضو شاركنا على 011-40-53. ويسعد صباحك يا أفراح.
2: ويسعد صباحك يا أحلى بدرية.
0: يا هلا بك والله،
2: كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله تمام، شلونكم؟
2: والله تمام الحمد لله، وعشر مبارك إن شاء الله يا رب.
0: علينا وعليكم يا رب إن شاء الله يتقبل.
2: أول حاجة أشكرك على ذا الموضوع، لأن أنا متمنية أن موضوع زي كذا ينفتح. طيب للأمانة أنا كل اللي استشرتهم صراحة ما خذلتهم قوة، يعني صراحة دعموني وأفادوني بأشياء كثير كثير والله، واستفدت منها كثير. لكن في واحدة الله يصلحها استشارتني وقدمت لها كل حاجة وساعدتها ومشيت في طريق ثاني وندمت وتبهدلت، وصراحة زعلت زعل كبير والله يا أستاذة بدرية.
0: زعلتي عليها ولا زعلتي منها؟
2: زعلت منها، يعني انه انا قدمت لك، يعني ما استشارتني لو هي تعرفني، وصراحة وقعدت معاها وتكلمت معاها وشرحت لها وكل حاجة، مشيت في طريق ثاني وتعبت وحصلت لها مشاكل، وزعلت انا زعلت عليها وزعلت منها.
0: ليه زعلتي منها؟ علشانها ما نفذت استشارتك؟
2: مو عشان ما نفتك، عشان راحت في طريق غلط ومكان غلط.
0: ما هو يمكن هذا يعني في النهاية لابد نصيبها، لابد أنها تجرب. ترى في أشخاص يا أفراح مهما الواحد يعطيهم يعرفون وعندهم معلومة لكن يبغون يجربون، لأنه أشخاص ما يتعلمون إلا بالأكت بالسلوك إنهم يتصرفون.
2: إيش صار بعدين يا أستاذ بقرية؟ واجهت عتبات،
0: تعلمت الدرس، كان لابد إنها تخوضه، كان لابد.
2: أيوه والله.
0: يعطيك العافية يا أفراح، ويسعد لنا صباحك.
2: أوجه تحية للأستاذة نوال، الله يسعدها ويوفقها وين ما كانت يا رب.
0: آمين يا رب، آمين. وإحنا كمان نوجه لها تحية، نوال أقدمت على التقاعد.
2: الله يوفقها يا رب.
0: آمين يا رب، يعطيك العافية، يسعد لنا صباحك.
2: يعافيك يا رب، هلا وسهلا.
0: هلا بك والله. فإذا مسؤولية اتخاذ القرارات هي مسؤولية الشخص اللي أخذ الاستشارة، هو اللي يقرر، هو استشارك أنت واستشار الثاني والثالث علشان هو يجيب قرار خاص فيه في النهاية. ونقول يسعد صباحك يا وحيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم
3: الله، صباحكم كل خير.
0: يا هلا بك والله، حياك
3: الله. أستاذة بدرية، أصبح عليك وعلى جميع المستمعين والمستمعات، وصباح خاص للعاملين في إذاعتكم الجميلة.
0: يا
3: هلا معكم وحيد من جيزان.
0: حياك الله، هلا بك والله.
3: بخصوص الاستشارة يا أختي الكريمة، لما يجيني واحد يقول لي يا وحيد أنا عندي كذا كذا كذا كذا، تجمل أعطيني إيش رأيك؟ أنا أعطيته مثلا، ما هو من حقي إني بكرة أروح أعاتبه ليش أنت استشرتني وما طبقت؟ ما هي قرار أو ما هي قرآن إنك تمشي عليه، بالعكس أنا أعطيتك وجهة نظري، أنت براحتك.
0: صحيح،
3: هذا شيء. بالنسبة للذكاء الاصطناعي، شوف الذكاء الاصطناعي معين، بس ما أصدقه دائما أو ما أعتمد عليه دائما.
0: بس يجيب لك مجموعة، يعني تقدر من خلاله تجمع معلومات حول الموضوع اللي أنت بتقرر فيه.
3: يجيب لك إيه؟
0: معلومات حول الموضوع.
3: نعم،
0: اللي
3: نعم.
0: أنت بتقرر فيه.
3: يجيب لك معلومات، بس يا أستاذ أحياناً ما هي دقيقة والله.
0: صحيح.
3: أحياناً.
0: صحيح. يعطيك العافية وحيد، شكراً لك ويسعد لنا صباحك.
3: وصباحكم أجمل، استودعناكم الله.
0: يا هلا بك ويسعد صباحك يا تركي.
4: الله يسعد صباحك، السلام عليكم.
0: يا هلا
4: على الجميع.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، هلا بك.
4: الله يعطيكم العافية. أنا الحقيقة إني مشغول وفي حفل تخرج بنتي،
0: ما شاء
4: لكن
0: الله.
4: في كلمة
0: على البركة.
4: الله يبارك فيك إن شاء الله، تخرجت من روضة إلى أولى.
0: ما شاء الله، عقبال الجامعة يا رب، ما عليش اسم تخرج.
4: الله يسلمك عافية. لكن الموضوع على عجالة، ما عقب كلام الأبله أو الأستاذ نوال كلام، الله يعطيها العافية، وصراحة نعتبرها إضافة للبرنامج.
0: صحيح،
4: دائما أراها صايبة ما شاء الله تبارك الله.
0: صحيح. أنت يا تركي تستشير الذكاء الاصطناعي؟ هل تدخل في من ضمن الأشخاص اللي تستشيرهم؟
4: والله بنسبة 30%، بنسبة 30% ضعيفة، يعني ما أعطيه ذيك النسبة العالية.
0: تمام، يعطيك العافية يا تركي، وبالمبارك على بنتك.
4: الله يبارك فيك إن شاء الله
0: جميعا. فإذا مستمعين الكرام، نبي نسمعكم على 0111 40 5 3. هل أنت شخص يعني كذا إذا استشارك أحد في موضوع أو شراء معين وبعدين اتخذ هو القرار وهذا القرار مخالف لنصيحتك، هل تعتبر هذا الأمر طبيعي منه من حقه وأنه مهمتك تتوقف عند إعطاء النصيحة، خلاص ما تتدخل في اتخاذ قراره، ولا أنك تشعر أنه هذا الشخص تجاهلك؟ وما رأيك أيضا في اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي عند طلب المشورة واتخاذ القرارات؟ شاركونا على 0111 40 5 3. ونقول يسعد صباحك يا أبو عبد الله.
5: اهلا وسهلا وسعد الله صباحك اختنا العزيزه الاستاذه بدر بدريه، الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: يا هلا بك والله، الف
5: الله يسلمك. انا والله استشير الشخص اللي له تخصص في الشيء اللي نبغاه، يعني مو بكل من شخص ابى استشيره. انا ابحث عن الشخص اللي انا ابغى شيء هو يعرف عنه اكثر مني وعنده تخصصات او عنده معرفه، مثل شراء سيارة راح أسأل مهندس أو طبيب في استشارة طبية، لكن أنا لن أخذ كل ما قال لي الشخص أخذه بالحق وعلى طول أقول قال لي الكلام فلان وخط أمشي عليه، لا، أنا أبا أخذ رأيه وأشوف هذا الرأي اللي يتوافق، هل هو صحيح رأيه أو أني أمشي على رأيي أنا إذا كان أشوف الرأي هو الأجدر. الا بالنسبه للذكاء الصناعي انا اشوف هذا

0: الآن يدخل في مجتمعنا وأصبح العائلة أشياء جديدة وما شاء الله يحل مشاكل كثيرة. فأنا أشوف أن الذكاء الصناعي أيضا يرجع لها الواحد في حالة أنه يعني لم يجد اللي الشيء اللي يقنعه. فأنا أشوف أن الذكاء الصناعي إذا كان عندها قناعة فلا أرى أرجع له، لكن لو أجد شخص أنه عنده خبرة أجد نفسي أني زي ما ذكرت لك أني ألجأ للشخص اللي عنده خبرة. مع هذا لن أكون من قال لي أنشاري، هذا ما حضرت أشارك فيه أختي العزيزة بدرية.
1: يعطيك العافية. يعطيك العافية، يسعدنا صباحك يا أبو عبد الله. حقيقة أبو عبد الله أثار موضوع جدا مهم، يعني إذا كان موضوعك متخصص سواء في الصحة يعني بتستشير في موضوع صحي أو مثلا موضوع تعليمي في جامعة في تخصص، لابد أنك تستشير في النهاية أهل الخبرة، ما ينفع الذكاء الاصطناعي صدقني. فإذا نسمعكم على 011-40-53 ومن معنا يسعد صباحك يا ليدا. ليدا صح؟ ليدا.
2: ألو،
1: يا هلا بك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام. قولي لنا يا ليدا، تستشيرين أحد؟
2: إيوه، استشير اللي أكبر مني.
1: اللي أكبر منك وأكثر منك خبرة يعني.
2: اللي عنده خبرة. إيوه.
1: أي خبرة. أنا نطقت اسمك صح ليدا؟
2: لا، عيدة.
1: عيدة. عيدة. أوكي عيدة.
2: إيه.
1: إنه عطوني إياه في الكترول الله يسامحه.
2: لا عادي.
1: قولي لنا يا عيدة، تستشيرين أهل الخبرة واللي
2: أيوة اللي أكبر مني بالعمر.
1: أكبر منك. ترى ممكن أحيانا يكونون أصغر منا وعندهم خبرة أكثر، يعني قد جربوا أكثر من مواقف في الحياة ويصير عندهم هذه الخبرة.
2: إيه صحيح، بس أنا أستشير اللي أكبر مني.
1: يعطيك العافية يا عيدة، شكرا لك.
2: تحية لك وتحية الأستاذة تهاني.
1: يا هلا بك والله ألف تهاني، ترى في المساء إذا حابة تكلمينها. يعطيك العافية.
2: يعني في المساء؟
1: هي موجودة في المساء على الساعة 5 موجودة هي.
2: يعطيك العافية.
1: هلا بك ألف، يا مرحبا بك. فإذا نرجع ونقول، هل تستشير أهل الخبرة ولا هل يعني ولا تروح للذكاء الاصطناعي؟ بصراحة أنا ما أحب الناس اللي تلومني كثير ليه ما أخذتي استشاراتنا، لذلك أنا أبحث بنفسي في الموضوع، وإذا كان الموضوع يخص موضوع متخصص لابد أنك تلجأ لأهل الخبرة، تسأل دكتور استشاري يعطيك يعني الموضوع اللي هو صحيح، بحيث أنك ما تقع في الخطأ، لأن مثل هذه المواضيع اللي تخص الصحة يمنع فيها الخطأ في النهاية. فإذا نسمعكم على 011-40-53 قلولنا يعني كذا في مواقف، برضو نبي نسمع منكم مواقف، هل أنت من الأشخاص اللي يسمعون النصيحة ولا أنك يعني في النهاية تجمع مجموعة نصائح وتتخذ أنت بنفسك القرار المناسب اللي يناسبك ويناسب ظروفك؟ وبرضو هذا نوع من أنواع الاهتمام، أنه شخص يعطيك نصيحة ويعني يشاورك، هل أنت تأخذ النصيحة من صديق من شخص قريب منك بحيث أنك تثق فيه أكثر، ولا تبحث عن مثلا زميل عمل تأخذ منه النصيحة في العمل؟ يعني قل لنا كيف طريقتك في أخذ النصيحة وكيف طريقتك في استخلاص الخبرة، يعني هل تجمع أكثر من نصيحة وبعدين تتخذ أنت قرارك، ولا هي من أول نصيحة تمشي وتتبعها؟ نبي نسمعكم على 011-40-53. معنا اتصال. أم شرف صبحك الله بالخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا بك يا أم شرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صبح عليكم جميعا سرجة سرجة.
1: الله، هذه أم شرف اللي أنا أعرفها.
3: صباح نامك على إذاعة الرياض.
1: الله يا سلام، اكتملت أم شرف هذا الباكيج كامل. قولي لي يا أم شرف.
3: أقول لك النصيحة يعني مثلا إذا يعني ما عجبني شيء ولا حاجة، أخذ يعني استشير أحد، وإذا شيء يعجبني خلاص ما استشيره.
1: يعني إذا احترتي تدورين مشهورة.
3: إيوه، ما استشيره، الشيء اللي يعجبني ما استشير عليه، واللي ما يعجبني استشير عليه.
1: وطيب هل تأخذين نصيحته ولا برضو تشككين تقول لا تناسبني ولا ما تناسبني؟
3: يعني لا، دي أشوفه مرة يعني يدخل مزاجي ويعجبني ما ما ما استشير عليه خلاص، حتى لو هم يقولوا لي لا ما يصلح، لا أقول لهم أنا هذا يعجبني خلاص، هذا الشيء أنا أحبه وهذا

0: ما أغير فيه مرة. أحيانا كل نص ساعة كذا، وإذا ما يعني هذا أستشيك.
1: إيه. يعطيك العافية يا أم شرف، ونورتينا في هذه الصباحات الجميلة. شكرا لك.
0: الله يعافيك. شكرا.
1: فإذا نسمعكم على 011-40-53. هل أنت شخص يأخذ بالنصيحة والاستشارة من اللي أكبر منك؟ نقول يسعد صباحك يا واصي. واصي صح؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح جميل،
1: أسمع أصواتكم. يا ربي صبح عليك بما يسرك يا واصي. واصي صح؟
2: إيه.
1: واصي، قل لنا يا واصي، هل أنت تستشير اللي أكبر منك، يعني تسأل تطلب منه النصيحة، ولا أنت تدور كذا في الذكاء الاصطناعي والأشياء يعني اللي تبغى تتخذ قرار فيها؟
2: أول شيء الذكاء الاصطناعي هذا يجيب نصائح ما تضبط لوش.
1: صحيح.
2: والإنسان يمكن اللي أكبر منك يمكن يجي، بس أنت تأخذ قرارات صح.
1: الله يا سلام. فإذا أنت تجمع المعلومة وبعدين أنت اللي تتخذ القرار.
2: أول شيء الذكاء الاصطناعي ما يجيبها صح دان.
1: ما يجيبها، ممكن لأنه مبني على معلومات في النهاية.
2: والإنسان يعني اللي قرب لك ولا أكبر منك ولا أمك ولا أبوك ممكن يجيبها.
1: الله يا سلام، هذا الكلام السليم يا واصي. من وين تكلمنا يا واصي؟
2: من أخير.
1: يا هلا بك والله ألف. اسلم.
2: وانت راح تجيبها بنفسك لانك انت تعرف مثلا انت بتشتري حاجه، تعرف كم فلوسك، تعرف كم مصاريفك، تعرف ايش تبي.
1: صحيح.
2: اما الناس ما يعرفون ايش تبي وما يعرفون كم فلوسك ومصاريفك.
1: صحيح، كلام سليم ما شاء الله تبارك الرحمن. يعطيك العافيه واصي، ونبي نسمع صوتك كمان وكمان
2: ان شاء الله.
1: هلا بك الف والله. ونقول يسعد صباحك يا مهندس أحمد.
3: صباح الورد وصباح الإيجابية وصباح الجمال.
1: يا هلا بك ألف والله.
3: الله أخبارك، إن شاء الله كويسين.
1: الحمد لله بفضل ومنة من رب العالمين.
3: حبيبنا فهد، إحنا دائما نأخذ الاستشارات ونأخذ الدروس والعبر من إذاعة الرياض.
1: الله يحفظك.
3: لأنه أنا أقول دائما إذاعة الرياض بتقدم لنا محاضرات في المشاكل الحياتية اليومية، والاستفادة منها وتوظيفها في حلحلة مشاكلنا الكثيرة يعني.
1: الله يحفظك يا رب. وهذا أما
3: فيما يتعلق موضوع اليوم هو الاستشارة وأخذ النصح، أنا بعتمد على التخصص. أنا عاوز أستشير في إيه؟ هل عاوز أستشير مثلا في عاوز أتزوج، عاوز أستثمر، وبسأل أصحاب التجربة السوابق، لأنه الأخطاء بتاعتهم بستفيد منها ما يسمى دروس مستفادة.
1: صحيح.
3: فأنا هو بيديني نصائح عملية، يعني أنا يقول لي مثلا والله دخلت في المشروع ده كده كده، ما تدخل في المشروع ده، عاوز أعمل مطعم مثلا، فيقول لي لا الموضوع ده خاسر. فأنا دائما أستشير حسب التخصص بتاعي وفي المجال بتاعي، حتى لو عاوز أسافر لأي دولة بستفيد من الناس الموجودين هناك، إن هم بدون العادات والتقاليد والثقافة والإجراءات والنظام والقانون. فبحاول استفيد دائما بستشيرهم يعني أصحاب التخصص، ليس بالضرورة أن يكون أكبر مني. نعم أكبر منك بيوم، أعرف منك بسنة، لكن أنا بحاول دائما التجربة والتخصص.

0: انا اخذت الاستشاره بتاع صاحبي، لكن هو للاسف الشديد نصحني بالعاطفه لانه بيحبني شديد واندفع قال لي ايوه خش في الموضوع ده، خش في المشروع ده. اخذت نصيحته وانا قمت خالفت النصيحه، للاسف الشديد خالفته وخسرته. والله كل ما كنت اخطط له خسرته فعلا. استشرت واحد صاحبي
1: جلس يلومك
0: بعض النصائح وانا ما يعني ما عملت بيها، لانه زي ما قلت لك هو كان راجل بيحبني شديد، وانا ظنيت انه
1: ايوه
0: يعني عشان بيحبني وعشان علاقته معي حلوه هو نصحني، وانا ما اشتغلت بيها، احترمتها وعملت بطريقه.
1: طب لامك يا احمد لامك؟ قال لك ليش ما اخذت النصيحه؟
0: والله لغايه اليوم بيعاتبني يعني، حتى كان بيشمت يعني بيشمت، بس الشمت الجميل يعني يقول لي احسن عشان تبقى تعبان وخطران كده عشان تجي تطلب لي.
1: هي هذه اللي تستمر طول العمر. يعطيك العافيه
0: يعني.
1: يعطيك العافيه باشمهندس. شكرا لك
0: بدريه. تسلم يا بنتي بدريه،
1: يا اهلا فيك. ونقول يسعد صباحك يا ربيع.
2: صباح الخير يا إذاعة الرياضي أجمل إذاعة.
1: يا هلا بك والله ألف.
2: هل يقولون ما خاب من استشار ولا ندم من استخار؟
1: نعم صحيح.
2: أنا أريد أن أشطح قليلا، يعني أريد أن أعطيكم يعني مثال حي أو تجربة حية.
1: تفضل.
2: شنف أذني الإبن الذي اتصل قبل قليل وافي من عفيف.
1: إيه.
2: فأنا عينت في عفيف معلم 1413، الآن أنا متقاعد
1: ما شاء الله. وكيف كانت تجربتك؟
2: تجربة رائعة جدا. وأقرنها بموضوعكم اللي هو الاستشارة. قابلت أحد المعلمين وأنا وحيد الوالد، ورفض الوالد أني أروح بعيد من جيزان وكذا وكذا، ولكن الوالدة أصرت الله يعطيها العافية ورحم الله الوالد. فقابلت أحد الزملاء المعلمين أساتذتنا، فقال لي أين عينت؟ قلت له في عفيف. قال اذهب ولا تتردد. فاستشرته في هذا الموضوع بحكم تجربتي لو نشتغل خارج المنطقة، فقال اذهب إلى عفيف ترتاح. فسبحان الله لما الولد اتصل تذكرت الموضوع حقكم، وتذكرت هذا الاستشارة الذي أشار عليها بها الأستاذ الله يوفقه إن شاء الله.
1: فإذا هي استشارة مفيدة فارتحت أنت هناك في التجربة.
2: وعملت سنة جميلة جدا 1413 في ثانوية عفيف، وأصبح عليهم جميعا فردا فردا من ما هو على قيد الحياة ومن قضى نحبه رحمه الله. فأنا أشكركم، والاستشارة ضرورية. كان زمان يقولوا كان النصيحة بجمل. صحيح ولا لا؟ كان بجمل.
1: نعم.
2: كان يأتون للشخص يعطوه جمل ويقولوا أنصحنا أو شاور علينا. فالنصيحة طيبة والدين نصيحة والاستشارة طيبة.
1: أنت أول مرة تكلمنا يا ربيع؟
2: هلا.
1: أول مرة تكلمنا؟
2: لا أنا صديق الإذاعة.
1: يا هلا فيك ومرحبا فيك.
2: أنا صديق الإذاعة من 1396 هجري.
1: وصباح المملكة.
2: وصباح المملكة أنا شيف دائم عندكم، بس الآن لي حوالي شهر ونص ما أتصل.
1: ما هو هذا الشهر ونص أنا جيت فيه.
2: تهاني وفهد هذا ايه؟ لا زبون عندهم.
1: ما شاء الله الله يعطيك الصحة.
2: دائما أتصلوا أتصل البرنامج الرياضي. الساعة 4 ودائما، وقبل يومين كنت مع جماح دغرير يضيفه في برنامج جوك.
1: ما شاء الله. بس نبيك دائما تكلمنا في صباح المملكة.
2: رائد.
1: ايه.
2: قبل يومين كنت ضيف مع جماح دغريري.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن يعطيك العافية.
2: دخلنا في البرنامج انا ومجموعة من الزملاء.
1: ما شاء الله لا قوة. لا بس احنا نبيك معانا احنا صديق.
2: وصراحة انا
1: يا هلا بك والله.
2: ما اتصور في يوم من الايام لا اسمع الاذاعه وخاصه اذاعه الرياض.
1: الله يحفظك يا رب.
2: اذاعه الرياض انا
1: مما يسرنا والله
2: ما استغني عنها يعني.
1: شكرا.
2: كلكم انتم فيكم الخير والبركه يا اخت بدريه وتهاني والزملاء اللي في الظهيره واللي في المساء وسلطان والمجموعه كلهم، وحتى المستمعين ام شرف نورة بنت البادية ومجموعة كثيرة يعني من الزملاء وأبو عبد الله وكثير يعني دائما نسمعهم مشاركين ونحن معهم دائما وأبدا نشتاق لكم.
1: حياك الله في كل برامج إذاعة الرياض ويا هلا ويا مرحبا فيك.
2: أنتم تزينون أي برنامج تقدموه.
1: يعطيك
2: والتعامل الراقي من قبلكم من قبل مهندس الصوت والذي يتلقى المكالمات رائع جدا في أسلوبه في بشاشته واستقباله للمكالمات، فأهنئا لكم بهذه الكوكبة من الكوادر الوطنية الجميلة.
1: هذا زميلنا عبد الرحمن القرعاوي الله يعطيه العافية، دائما ياخذ معنا.

0: استكملني هذا
1: نوجه له تحية.
0: المكالمات ما شاء الله عليه، هو يفتح الناس مع هذا الصباح الجميل والشمس
1: الله يسعده، هذه مدحة على الهواء يا عبد الرحمن.
0: تحياتي لعبد الرحمن وطاقم البرنامج كامل، والأستاذ إبراهيم الصويان أظن المخرج اليوم، صح؟
1: إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع ورهف المطيري معنا.
0: وتحياتي لمن غاب عن هذه الحلقة، أتمنى إن شاء الله دائما وأبدا لكم التوفيق أستاذة بدرية وكل المجموعة اللي معاك.
1: يا هلا بك ألف والله،
0: دائما وأبدا واصل التألق.
1: يا هلا بك والله، شكرا لهذه المشاركة، يعطيك العافية. حقيقة الكلام الجميل هذا اللي جينا منكم أنتم المتصلين يعطينا كذا بوش أنه كذا نفتتح صباحنا بكل جمال ويخلينا نقدر نكمل بقية يومنا. معانا متصل نقول يسعد لنا صباحك. محمد،
2: ألو، السلام عليكم.
1: هلا بك والله، مين معنا؟
2: معك لطيفة.
1: لطيفة، يا هلا بك والله لطيفة.
2: والله هلا فيك،
1: حياك.
2: مبارك عليك العشر أول.
1: علينا وعليك يا رب، إن شاء الله يتقبل منا ومنكم.
2: منا ومنك، الله يسلمك. بخصوص موضوع البرنامج، أنا عندي أخت أصغر مني وأستشيرها يمكن أكثر من أهل البيت كلهم.
1: ما شاء الله،
2: مع أني أنا أختها الكبيرة يعني يعتبر.
1: وش تتوقعين هذا يرجع له؟ كثر الجيل الجديد هذا يعني عندهم خبرات ولا اطلاع معرفة بالمعلومات؟
2: يمكن أنا ما في فرق بيني وبينها، يمكن 5 سنوات بيني وبينها فرق، بس أحس يمكن مخها شوي منور أكثر مني أنا، أو إن هي تحتك ناس كثير أكثر مني، يمكن أنا بيتوتية أكثر من يعني تجتمع مع الناس كثير يعني.
1: طب لطيفة قولي لي يعني بصدق، هل أنت قد مرة استشرتيها وما سويتي الاستشارة وبعدين قالت لك شفتي وظلت تقول لك شفتي أنا أنت لو سويتي اللي قلت لك عليه كان ما طحتي في ذا القصة، صح ولا لا؟
2: لا كثير أشياء يعني أحس بعد مخها يعني، أنا تخيلي أن أنا أقول لها أنت أختي الكبيرة، تخيلي.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يخليكم يا رب البعض ويحفظها لك إن شاء الله. إيش اسمها الأول؟
2: الله يسلمك، يعطيك العافية، وبرنامج جميل، وكل متصلينك ومستمعينك ومستقبلين الاتصال كلهم أجمل وأجمل.
1: الله يا هلا بك والله، الله يسعد لنا صباحك. هلا بك،
2: الله يعطيك العافية.
1: وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في صباح المملكة، ونقول لكم هل أنت من الأشخاص اللي يفضلون الاستشارة؟ بمين تستشير؟ شخص قريب؟ هل تستشير زملائك أصدقائك أم تستشير الذكاء الاصطناعي؟ ننتظركم على 011 40 53.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: كأس العالم 2034 مع النني.
4: 15 ملعباً إجمالي الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2034 في السعودية، منها 11 ملعباً جديداً سيتم إنشاؤه، فيما ستلعب مباراة الافتتاح والختام على ملعب الملك سلمان، والذي يعد نموذجاً مثالياً من كافة النواحي، إذ يحتوي على تصميم فريد يدعم الاستدامة، خاصة وأنه مستوحى من الطبيعة الخضراء، كما يتسع ل 92 ألف متفرج.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك.

أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

وحياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الساعة الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم، وراح نتكلم اليوم عن التفاؤل. التفاؤل ما هو مجرد كلمات جميلة كذا نرددها في الصباح، ولا هو محاولة لتجاهل الأشياء الصعبة اللي نمر فيها من تحديات من ضغوطات، لا، هو أسلوب تفكير يمنحنا القدرة على رؤية الفرص وسط الصعوبات، وأيضا يمنحنا القدرة على رؤية النور اللي موجود في نهاية الطريق مهما اشتدت الظروف. المتفائل دائما ما ينكر وجود التعب، ما ينكر وجود الحزن أو القلق، لكنه يؤمن إنه الأشياء اللي مر فيها هي أشياء مؤقتة، لكن أزمة وإنه لكل أزمة مخرج، ولكل عثرة في درس، ولكل فرصة لها يوم جديد نبدأها فيه. في دراسات كثير نفسية أكدت أن التفاؤل الحقيقي يعزز المرونة النفسية، وأيضا يساعد الإنسان على التكيف مع الضغوط، ويزيد من قدرته على مواجهة الحياة بثقة وتوازن. وطبعا هذا هو تقريرنا لليوم اللي يتكلم عن التفاؤل، ويقول لك التفاؤل هو أسلوب تفكير يمنح الإنسان القدرة على مواجهة تحديات الحياة بثقة وأمل. هو مو بشعور عابر، لا، هو لا يعني التجاهل الصعوبات أو إنكار المواقف، بل هو يقوم على رؤية الجانب المشرق مع الإيمان بأنه الغد دائما يحمل فرص أفضل. وكما أشارت الاختصاصية النفسية ريتا الحاج، إنه التفاؤل يعكس توازن دقيق بين الاعتراف بالمشاعر الصعبة وأيضا التمسك بالأمل. فإذا التفاؤل ما يقتصر على عبارات تحفيزية أو أفكار سطحية، لا، بل هو مهارة نفسية ممكن إنه الواحد يطورها مع الوقت. وفي كثير من الدراسات كما ورد في التقرير أشارت إلى إنه أسلوب تفكير قابل للتعلم، وهو أيضا يساهم في تعزيز الصمود النفسي والقدرة على التكيف مع الضغوط. فإذا التفاؤل الحقيقي لا ينكر الخوف، لا ينكر الحزن، هو يسمح بوجودهم، ولكن إلى جانب نظرة كذا مستقبلية مليئة بالإمكانيات. من منظور معرفي طبعا يرتبط التفاؤل أيضا بالطريقة اللي نفسر فيها النكسات والصعوبات. فلما نمر بتجربة صعبة دائما العقل كذا تلقائيا يبحث عن تفسير ومعنى للأشياء اللي حدثت، والعقلية المتفائلة دائما تميل إلى النظر إلى هذه الصعوبات على أنها صعوبات مؤقتة ومحددة، وأيضا مرتبطة بظروف قابلة للتغيير، بدلا من اعتبارها شيء شخصي وشيء دائم وممتد إلى كل جوانب الحياة. طبعا هذا النمط من التفكير يرتبط دائما بشكل وثيق بالإحساس بالقدرة على التأثير والمرونة المعرفية والإيمان بقدرة الشخص على التكيف والتصرف والتحمل. طبعا الاختصاصية النفسية أكدت أنه على عكس الإيجابية السامة اللي تسهم في التخفيف من واقع الضيق النفسي بعبارات ما في شيء، أنا بخير، ممنوع نضعف، بكرة يعني ممكن تكون هذه أسوأ شيء مريت فيه، يعني التفاؤل الحقيقي يترك لك مجال أنك تفكر في الواقع العاطفي مثل ما هو، ويسمح لك تخاف، ويسمح لك تحزن، وعدم اليقين بأنه يتواجد جنبا إلى جنب مع نظرة متجهة نحو المستقبل. يعني حزنك وخوفك لا توجه للمستقبل، اجعل بشكل مؤقت. هذا التمييز

التمييز هو المهم والأساسي، لأن الدراسات النفسية بينت أنه تجاهل أو إبطال مشاعر الضيق هذا الشيء ما يخففها. فإذا مو ممنوع نضعف، لا، ممنوع أننا نتجاهل هذه المشاعر، بل أنه ممكن أنه يزيد لما نتجاهلها، يزيد من حدة الضغط النفسي بدل ما يخففه. فإذا من المهم أننا ننظر إلى التحديات على أنها يمكن التعامل معها بدلا من الشعور بالانهيار أمام الخطر أو أمام عدم الاستقرار. طبعا هذا الأسلوب يساعدنا كثير على توجيه الفكر نحو خطوات واقعية وعملية ممكن أننا نسويها، وهذا الشيء يرتبط مباشرة بالتركيز على ما يمكن السيطرة عليه. فإذا خلق روتين يومي بسيط والحفاظ عليه ممكن يلعب دور أساسي بوقت الأزمات. الروتين دائما يرجعك إلى الإحساس بالاستقرار وبنوع من الاحتواء النفسي. حتى الأمور الصغيرة مثل وقت النوم، وقت الصحيان، لابد أن يكون ثابت، وأيضا أوقات الأكل لابد أنها تكون منظمة ومنتظمة، ولحظات كذا مخصصة للراحة، ولحظات للعمل والحركة، أيضا التواصل مع الأحبة. كل هذه ممكن تساعدنا على تنظيم الجهاز العصبي وتعزيز الشعور بالثبات. فإذا الأجمل في التفاؤل أنه مهارة ممكن أن نكتسبها، وأيضا نطورها من خلال تفكيرنا وطريقة هذا التفكير، وأيضا نظرتنا للأحداث وتركيزنا على ما نستطيع التحكم فيه بدلا من الانشغال بما يفوق قدراتنا. لما تختار أنت التفاؤل، إحنا ما نهرب من الواقع، بالعكس إحنا نواجهه بروح مؤمنة بأنه القادم دائما أجمل ويحمل لنا الخير، وأن ما عند الله دائما أجمل من الأشياء اللي نتوقعها. التفاؤل الحقيقي هو أن نسمح لأنفسنا أننا نشعر بكل ما نمر فيه، بعد كذا نقرر إذا بنتمسك بالأمل ولا نواصل الطريق بثقة وطمأنينة. هل نقول لأنفسنا كل صباح أننا نقول لنفسنا الحياة ما هي خالية من التحديات، لكنها مليئة أيضا بالفرص، ومدام في القلب إيمان وفي النفس عزيمة أكيد الغد دائما بيكون أجمل وأفضل. خلونا نمنح أنفسنا مساحة للأمل ونركز على الأشياء اللي نستطيع أننا نغيرها، ونثق بأن الله دائما يدبر لنا الخير فين ما كان حتى وان تأخر، فهذه حكمة من الله. طبعا احنا نتمنى ان صباحكم يكون مليء بالتفاؤل، وانه نبدا ايامنا دائما بقلب مطمئن، لان الامل دائما هو الوقود اللي يجعلنا نواصل مهما كانت الظروف ومهما طال الطريق. واحنا اكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميله من برنامج صباح المملكه.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
0: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة ومع الأجواء الحارة وكذا كثرة التعرض للشمس، وخاصة خلال موسم الحج تبرز أهمية العناية بالبشرة والوقاية من المشكلات الجلدية اللي ممكن إنها تواجه الحاج أثناء أداء مناسك. اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع عن صحة الجلد في الحج، وراح تنضم لنا إن شاء الله الدكتورة عهود خالد الساعدي استشارية طب وجراحة الجلدية والليزر، ونقولها يسعد لنا صباحك دكتورة.
1: هلا وسهلا، صباح الخير، صباح النور.
0: يا هلا بك والله. اليوم نتكلم عن الجلدية وخاصة في موسم الحج، ومع كثرة ارتفاع حرارة الأجواء وكثرة التعرض أيضا للشمس أثناء الحج ممكن إنه البشرة تتأثر والجسم يمكن يتأثر بشكل عام.
1: طبعا أكيد الحين طبعا الصيف، يعني ما شاء الله صيفنا ما يرحم، بس أكيد تعرض لأشعة الشمس بشكل كبير فترات طويلة خاصة في الحج إلا ما تأثر على البشرة. فأهم شيء نصيحة لكل الحجاج الله يتقبل منا ومنهم جميعا، يهتمون بواقي الشمس. طبعا واقي الشمس يفضل قبل لا يطلعون بربع ساعة يحطونه، وصراحة لازم يجدد كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، حتى لو ما غسلوا وجههم، حتى لو ما جاء موية على البشرة، يعني لازم تتجدد لأن البشرة تمتص واقي الشمس. فبعد ساعتين ثلاثة تحت درجات الحرارة العالية وتحت أشعة الشمس العالية لازم واقي الشمس يتجدد.
0: في نوعين دكتورة واقي الشمس، اللي هو يصير البرودكت مائي وفيه الكريمي، فعلى أي أساس إحنا نختار يعني أو الأفضل أي واحد؟
1: ممتاز، هو ما يفرق صراحة كريم ولا مائي. طبعا الكريم أو المائي هذا يعتمد على نوع البشرة حقة الشخص، إذا كان مثلا بشرته دهنية ولا جافة ولا زي كذا. فعادة اللي يكون مائي يكون مناسب للبشرة الدهنية، أما الكريمي يكون مناسب للبشرة الجافة. بس طبعا في الصيف مع الحركة ومع التعرق والأشياء هذه كلها يفضل المائي، لأن يكون أسهل في الوضع على البشرة، ويكون كمان أخف على البشرة من بحيث أنه لما الواحد يتعرق ما يضايق واقي الشمس.
0: برضو نبي نعرف منك إيش أهم أكثر المشكلات، خلينا نقول الجلدية الشائعة اللي ممكن أنه يتعرض لها الحاج بسبب المشي الطويل والتعرق وأيضا في وسط هذا الازدحام.
1: إيه طيب، فبالنسبة للمشي الطويل طبعا يفضل أن الواحد يكون لابس مثلا، خاصة للنساء، نكون لابس ملابس داخلية تكون شوية طويلة زي شورت أو شيء يمنع الاحتكاك بالجلد، أوكي؟ أو ممكن كمان وضع بعض المواد زي مثلا الفازلين أو أي شيء بنفس قوام الفازلين.

0: فازلين في المناطق اللي ممكن يصير فيها احتكاك مستمر خلال المشي.
1: احنا
0: الشيء
1: نقول
0: الثاني طبعا
1: النساء
0: لازم
1: يمكن
0: الواحد يكون
1: دكتور.
0: لابس مثلا وقاية من الشمس، يعني يا طاقية يا شيء يغطي عشان الوجه، مثلا قفازات لو ممكن تكون خفيفة، لأنه التعرض للشمس لفترة طويلة ممكن يؤدي إلى حروق بسيطة، فيفضل أن نغطي المناطق اللي نقدر نغطيها. يعني
1: هو لأنه في الحج يصعب أنه تغطية الرأس للرجل، لكن بالإمكان يعني أنه يأخذ مظلة وهذا الشيء
0: صحيح،
1: يساعده، لكن في نوعيات مظلة اللي هي تجي ألوان، فالأفضل أنه يأخذ الأبيض، صحيح يا دكتورة؟
0: هو عشان يعكس الشمس، يس، عشان
1: أي
0: الألوان الغامقة طبعا
1: تسحب.
0: بتزود الحرارة على الواحد.
1: برضو بالنسبة للنساء، بما أنه عادي يلبسون، فهل لابد أنه تلبس اللي هي ملابس يعني القطنية أو نوع معين من الملابس، بحيث أنها يمكن تقلل الاحتكاك وتساعد في أنها تسحب كثير من التعرق اللي يحدث أثناء الشمس؟
0: صحيح، هو يفضل طبعا ان الواحد ما يلبس الملابس اللي تحرره، فتكون ملابس خفيفه، تكون ملابس زي ما قلتي قطنيه، واللي اهم من هذا كله انه تكون المناطق اللي فيها احتكاك مغطيه بالقماش، يعني باللبس، يعني ما يكون احتكاك مباشر بين جلد على جلد.
1: برضو عندنا موضوع الجفاف يعني وقلة شرب الماء، يعني هل ممكن إنه يأثر على نضارة البشرة، خاصة إحنا داخلين على عيد دكتورة، وصحة الجلد كذا، يعني إذا قلنا في أداء مناسك الحج، والآن بما أننا برضو داخلين على الصيف، فكيف ممكن إنه يؤثر الجفاف وقلة شرب الماء على نضارة البشرة وصحة أيضا الجلد؟
0: تمام، هذا سؤال مرة مهم. بالحقيقة يعني أن الموية، شرب الموية ما له علاقة مباشرة بنضارة البشرة ولا لها علاقة مباشرة بجفاف الجلد. شرب الموية طبعا مهم لارتواء الجسم بشكل عام، ارتواء الداخلي، يعني ارتواء الأعضاء، ارتواء الجسم من الداخل، ولكن الجفاف الخارجي هذا لازم يترطب بالكريمات أو الأشياء الخارجية. يعني أنا ممكن أشرب موية 3 لتر في اليوم، مو معناته أني أنا برطب جلدي من الخارج، ما لهم علاقة في بعض. فالترطيب الخارجي لازم يكون بالكريمات الموضعية. طبعا مهم الواحد يشرب مويه، خاصه انه بيمشي بيتعرق، يعني بيفقد مويه كثير من جسمه، بس هذا لصحه الجسم بشكل عام اكثر من انه لنضاره البشره. فلو تبغين تحكين عن نضاره البشره اقول لك لا، اهم شيء ترطيب البشره، وضع بعض المنتجات المعينه اللي تعطي نضاره اهم من شرب المويه.
1: برضو دكتورة، يعني احنا عندنا كثير فضول نسأل عن البشرة وعن حساسية البشرة، يعني الأشخاص اللي عندهم حساسية كثير عند التعرض للشمس، ايش نصائحك لهم، خاصة اللي عندهم إكزيما ويضايقهم كذا في أثناء المشي، فايش نصائحك لهم اللي تساعدهم في الحفاظ على هذه البشرة وتكون آمنة؟
0: صحيح، طبعا اللي عندهم أمراض معينة زي الإكزيما أو تحسس معين في الجلد، ضروري جدا أنهم قبل لا يروحون للحج يتأكدون أن الإكزيما حقتهم بحالة مستقرة، بمعنى يبدأون علاجات الإكزيما، مثلا إذا كانت من علاجات موضعية فيها كورتيزون أو غيره، وكذلك اللي عندهم تحسس يكونون عاملين احتياط أنهم ماخذين معاهم علاجاتهم حقت التحسس، سواء كريمات أو حبوب حساسية أو غيره. فيفضل يروحون الحج وهم في حالة مستقرة الحالة المرضية اللي عندهم، عشان ما تتفاقم وتتهيج عليهم في الحج.
1: دكتورة عهود خالد الساعدي، استشارية الطب وجراحة الجلدية والليزر، كل الشكر لك على هذه المعلومة، وإحنا تحدثنا عن أهمية العناية بالبشرة والوقاية من المشكلات الجلدية اللي تواجه الحجاج أثناء أداء المناسك. كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية دكتورة.
0: حياكم الله وشكرا لاستضافتي، ويوم جميل للجميع إن شاء الله. شكرا لكم،
1: يعطيك العافية. فإذا مستمعينا الكرام، عندنا ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة في موسم الحج وكثرة التعرض لأشعة الشمس وأيضا التنقل

مستمر بين المشاعر المقدسة. هنا تبرز أهمية العناية بصحة الجلد ووصفها جزء أساسي من المحافظة على راحة الحاج وأيضا سلامته أثناء أداء المناسك. فإذا الجلد هو خط الدفاع الأول للجسم، ومع الإجهاد الحراري، مع التعرق، مع الاحتكاك المستمر، ممكن أنه تظهر بعض المشكلات الجلدية مثل الجفاف، مثل الطفح الجلدي، وأيضا حروق الشمس والتسلخات. هذه أمور ممكن أنها تبدو بسيطة لكنها تؤثر على راحة الحاج وأيضا على تركيزه في أداء عبادته. ومن هنا تأتي أهمية التوعية بالإجراءات الوقائية البسيطة، مثل ما ذكرت الدكتورة، استخدام الواقي الشمسي، الإكثار من شرب الماء، ارتداء الملابس القطنية المناسبة، وأيضا المحافظة على نظافة البشرة وترطيبها بشكل منتظم. فإذا تبقى العناية بصحة الجلد جزء مهم من العناية بالصحة العامة، خاصة خلال موسم الحج. فكل خطوة وقائية بسيطة ممكن إنها تسهم في تجنيب الحاج كثير من المتاعب، وأيضا تمنحه مزيد من الراحة والطمأنينة أثناء أداء نسكه. نسأل الله أنه يحفظ ضيوف الرحمن، وأنه ييسر لهم حجهم، ويتقبل منهم صالح الأعمال، وأنه يديم على وطننا الغالي المملكة العربية السعودية شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ولازلنا مستمرين معكم أصدقاء الصباح، أصدقاء برنامج صباح المملكة في هذا الصباح الجميل. ومع دخول أيام العشر المباركة تبدأ الأسر والمدارس في غرس القيم الجميلة في نفوس الأبناء، من العبادة إلى العطاء إلى التمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة. اليوم راح نتحدث عن دور الأسرة، دور المدرسة في صناعة هذا الأثر التربوي مع المستشار الأسري والتربوي الأستاذ صالح العموش، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: حياكم الله سادة بدرية، وحيا الله الأخوة المستمعين ومستمعات، حياكم الله.
0: يا هلا بك. اليوم يعني عندنا أيام فضيلة من ذي الحجة، كيف ممكن أن نعرف أبنائنا وطلابنا بفضل هذه الأيام وبطريقة كذا قريبة من أعمارهم وتشد اهتمامهم؟
1: نعم، بلا شك أنها أيام فاضلة وأيام عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم من هذه الأيام، العمل الصالح فيها حب إلى الله جل وعلا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يغرس هذه الفضيلة في أبنائه وفي أسرته، وأيضا المعلم في طلابه، والمعلم أيضا في طالباتها، مبينة فضل هذه العشر المباركة. يعني للأسف أغلب الناس كان في السابق يعني تمر عليهم هذه العشر ولا يستفيدوا من هذه العشر إلا يوم عرفة، لكن الحمد لله في هذه الأزمنة ومع التواصل الاجتماعي وأيضا من وعي الأسرة ووعي أيضا المدرسة، ولله الحمد يعني كانت التباشير بقدوم هذه العشر المباركة والاستعداد لها بالعمل الصالح، بالصيام، بالقراءة، بالصدقة، بالعمل، كل هذه ولله الحمد يعني كانت موجودة في هذه الأيام بالذات لكثرة الوعي وكثرة الفهم وأيضا تعظيم هذه العشر. فننصح جميع الآباء وأيضا المعلمين إلى أن يبينوا فضيلة هذه العشر وأنه موسم من مواسم الخير. نجد رمضان الناس تستقبله وتفرح، أيضا العشر الأواخر في رمضان تستقبله وتستقبله وتفرح، أيضا العيد تستقبله وتفرح معظمة لهذه المواسم الخيرة. لكن نجد العشر الغالب يعني يتكاسل عن هذه العشر وعندها أيام عادية، وما علم أنها من أعظم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم أيام الدنيا. إذا قلنا أيام الدنيا 360 يوم، فإن هذه العشر الأيام أفضل أيام الدنيا، فينبغي للاستفادة منها والطاعة فيها، وأيضا حث الأبناء والزوجة وأيضا حث الطلاب في المدرسة على الاستفادة من هذه العشر المباركة.
0: كيف يتم أستاذ صالح التعاون داخل البيت وأيضا المدرسة بغرس هذه العادات الجميلة في نفوس أبنائنا خلال هذه الأيام العشر؟
1: نعم، ولله الحمد يعني الحين نجد الآن مثلا بعض البيوت يعني من دخل العشر شغلت التكبير التلفاز يضج في البيت، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أيضا نجد المدرسة، الإذاعة، كلمات بعد الصلاة، أيضا توجيه معلمين داخل المدرسة، هذا من باب حثهم على التكبير، لأن التكبير هو الجزء الأكبر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فينا من التكبير والتهليل والتحميد. أيضا ممكن غرس الأبناء الصيام، وبعض الآباء اليوم لله الحمد يقول والله تفاجأت أن ابني صائم، منين تعلمت؟ قبل المدرسة. أيضا وجد مثلا زوجته صائمة، منين تعلمتي؟ والله تعلمت مثلا من كلمة، من إذاعة الرياض، من كذا، سمعت فضل صيام العشر فصم. فالكل مجموعة متكاملة داخل بيت، نحثهم على الذكر، نحثهم على الصلاة، أيضا الجروبات الخاصة في العائلة كداخل الأسرة، أيضا المدرسة يعني لله الحمد هناك الإذاعة، هناك كلمات بعد الصلاة، الدخول على الطلاب حثهم. أيضا نبين للطلاب ليس هناك عبادة واحدة فقط، يعني يعتقد البعض أن فقط الصيام، لا، هناك الصدقة، هناك الذكر، هناك تلاوة القرآن، يكون لك ختمة في هذا الشهر المبارك. أيضا المستطيع مثل الوالد أو مثلا الزوجة أو الزوج أن يضحي، كل هذه الأعمال يجب أن نبينها للطلاب ونبين لهم أن كل الأعمال يحبها الله جل وعلا ويقبلها في هذه العشر.
0: يعني اليوم في زمن الأجهزة وزمن الانشغال، يعني كيف نسحب أبنائنا من داخل هذه الأجواء بحيث أننا نخلي جو البيت مختلف عن الأيام العادية؟ يعني أنت زي ما ذكرت بالصيام ممكن أهل البيت يبدأون هذه الطقوس والعادات الخاصة بالصيام، قبل الإفطار يبدأون بتجهيز الإفطار، أيضا التلبيات في المنزل، هذه الأجواء ممكن تغير البيت، لكن يعني يصير في فرق لو واضح بين إن الأيام العادية وبين أيام العشر من ذي الحجة، إنه كيف نسحب أبنائنا من الأجهزة ونخليهم ينشغلون معانا في هذه الأجواء الجميلة؟
1: نعم، وهذا شيء جميل جدا. يعني الأم تشاركها البنات في تجهيز مثلا الإفطار، اليوم الفطور عليك كذا، الحلا أنت عليك كذا، حتى لو كان عمل بسيط، حتى لو ما كان يعني لها رغبة في الصيام، أنا متأكد لو كان كل أسرة يعني حاولت أن تتساعد مع بعض ستجد أن البنات يصومون. مثلا الأب مثلا ممكن يجهز البيت، وش تحتاجون، وش أجيب لكم من برا، وش السمبوسة اليوم، ولا مثلا الطبق اللي تبونه مثلا. فمجرد بس النقاش والحوار في هذا الأمر، هذا أيضا يساعد على الصيام، خلق بيئة جميلة جدا. لما قبل مثلا دخول العشر أو هذه الأيام اليوم الثاني، نجد الأب والأم يتكلمون وش السحور اللي تبونه، هذه رسالة مبطنة للأبناء. ممكن يقول والله أنا أبغى أصوم معاكم. أيضا ممكن زي ما تفضلتي بعض الناس يهتم بسفرة الإفطار، ممكن نخلي بعض البنات يجهزونها كنموذج أو يسمونه أتكيت السفرة أو متطلبات السفرة. أيضا قضية الأبناء أنفسهم جوالاتهم، ممكن يجعل نغمة التكبير، تكبيرة العشر، دخول العشر، استقبالا ورسالة داخل البيت، التلفزيون يضج، الإذاعة تضج، فهذه كلها نجعل البيئة خصبة للعمل الصالح، وهذا مهم جدا. وسائل متبادلة بين الأبناء، بين الزوجات، أيضا بين المعلمين، جروبات المدرسة، من يصوم بكرة، من يساعدنا مثلا في إفطار، إذا كان مثلا توزيع أو تطوعات، كل هذه الأعمال تجعل أغلب الأسرة أو الطلاب للاستفادة، ويخلق جو للتعامل في هذه العشر المباركة.
0: يعني إحنا عندنا كثير قيم أصيلة وكثير عادات روحانية جميلة، مثل متابعة الحجيج، ليلة التروية،

عرفة كلها، يعني لما يشاهدونها البيت وتتابعها معاهم المدرسة، يعني ممكن إن هذه يسهم أيضا في، بحيث إنه الأسرة والمدرسة يسهمون مع بعض في تعزيز كثير من القيم والعادات والتقاليد الأصيلة خلال

0: تلاوة القرآن، ما بين ختمة كاملة في العشر، ما بين أضحية تجهيز للأضحية، تجهيز أيضا الاستعداد للعيد، لباس، كل هذه يعني نسميها قيم وقيم إسلامية نقرسها في أبنائنا. فينبغي أن نجعل هذه القيم موجودة. للأسف بعض الناس والله يعني من الحرمان أن يدخل العشر ومواسم الخير كأنها أيام عادية، فلا نجد آباء منصرفين، أمهات منصرفات، نجد الأبناء على أجهزتهم على جوالاتهم. لذلك نقول يجب أن نخلق بيئة داخلية داخل البيت وفي كل مكان، نشعر العالم، نشعر أنفسنا، أبنائنا، أسرنا، طلابنا، نحن في أعظم أيام الدنيا تكبيرا وتهليلا، وأيضا طاعات وعبادات وقيم إسلامية أصيلة نغرسها من خلال هذه الأجواء المباركة.
1: المستشار الأسري والتربية الأستاذ صالح العموش، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل، وتحدثنا معك عن دور الأسرة والمدرسة في صناعة الأثر التربوي في هذه الأيام العشر المباركة، وأيضا التمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة وهذه القيم الجميلة في غرسها في نفوس الأبناء، في العبادة، في الأجواء الروحانية. كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
0: شكرا أستاذ بدرية، شكرا أخواننا وأخواتنا المستمعات.
1: يا هلا بك.

فإذا مستمعينا الكرام، هذه الأيام العشر الجميلة ونحن في ثاني يوم منها الكثير، هي موسم عظيم تضاعف فيه الأجور، تفتح فيه أبواب الخير، وتتهيأ أكيد النفوس للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. هذه الأيام المباركة ما تمثل فرصة للعبادة فحسب، بل تعد أيضا موسم تربوي ثمين، يمكن للأسرة، يمكن للمدرسة إنها تستثمرها في غرس القيم الجميلة في نفوس الأبناء، كحب الطاعة، حب العطاء، صلة الرحم والتعاون، وأيضا تعظيم الشعائر والاعتزاز بالعادات والتقاليد الأصيلة اللي تشكل جزء من هويتنا الإسلامية وأيضا جزء من هويتنا الوطنية. اليوم الطفل لما يرى من حوله روح العبادة ويشارك في هذه الأجواء الإيمانية ويتعلم معنى الأضحية، معنى التكافل، معنى الفرح في العيد، أكيد مثل هذه التجارب تترك في نفسه أثر عميق يبقى معه لسنوات طويلة. اليوم تبقى المناسبات الدينية من أجمل الفرص اللي تمنحها لنا الحياة لنغرس في أبنائنا الأشياء اللي نبيهم يكبرون معها من إيمان، من قيم، من أخلاق وهوية أصيلة. اللي يتعلمه الطفل في هذه الأيام المباركة من عبادة ورحمة وعطاء وحب ومحبة، وأيضا يتحول إلى سلوك دائم وشخصية متوازنة تعتز بدينها، تعتز بوطنها وأسرتها. خلونا نحرص جميعا في البيت وفي المدرسة على أنه تكون هذه العشر من ذي الحجة موسم للتربية قبل أنها تكون موسم للممارسة، وأيضا فرصة لصناعة أثر جميل يبقى في القلوب وقتا طويلا. نسأل الله أنه يبارك لنا في هذه الأيام الفضيلة ويجعل أبنائنا قرة عين لنا، وأنه يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم على مملكتنا العربية السعودية نعمة الأمن والإيمان.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: كأس العالم 2034.
5: سيتم تطوير 230 ألف غرفة فندقية موزعة على المدن المستضيفة للحدث، وهي الرياض، جدة، الخبر، أبها، ونيوم، ما يعزز قدرة المملكة على استقبال الزوار ويوفر فرص عمل جديدة.
4: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: ومكملين معكم أكيد يا أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وبين خدمة ضيوف الرحمن وتوثيق أجمل اللحظات تمتد حكاية ضيفنا لليوم. والده يعمل مطوف في الحرم ويخدم الحجاج وأيضا يرافق رحلتهم الإيمانية، أما هو فاختار أنه يوثق هذه الرحلة بعدسته لينقل للعالم مشاهد الحج وروحانيته. في فقرة أنا ومهنتي نرحب اليوم بمصور الحرم والحج ونتعرف معه على أسرار هذه المهنة وأقرب اللحظات اللي عاشها خلف الكاميرا. فأهلا ومرحبا مع الأستاذ فيصل عبد العزيز الثقفي، المصور الفوتوغرافي، ونقول له يسعدنا صباحك أستاذ فيصل.
1: صباحك يا رب، الله يسعدك يا رب.
0: اليوم يعني الوالد مطوف يخدم الحجاج وأنت توثق رحلتهم بعدستك، اليوم كيف انعكست هذه البيئة عليك وعلى حبك للحرم والحج؟
1: شيء في البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يعني صراحة التصوير في الحرم إرث ومسؤولية، وتجربة التصوير يعني بدأت من تأثير الوالد وتحولت مع الوقت يعني إلى مسؤولية في توثيق مكان عظيم ولو مكانته في قلوب المسلمين.

0: يعني تصوير الحرم والحج يمكن يحتاج شوي حس مختلف عن أنواع التصوير الأخرى. إيش أصعب اللحظات أو أصعب اللقطات اللي ممكن إنها تواجهك وسط الزحام ووسط أيضا المشاعر؟
1: صحيح، يعني لعلي أقول يعني ما هو من أصعب اللحظات أو الأشياء، لكن هو توثيق الإحساس يعني في المكان مع هيبة المكان. بصدق هذا هو يعني الشيء، يعني الصعوبة تكمن في الشيء هذا فقط بس.
0: فأنت تركز يعني كذا في وسط الزحام على اقتناص المشاعر.
1: أي نعم صحيح، لأنه الشعور في يعني داخل الحرم وقدام هيبة الكعبة شعور ما هو مجرد أنك بس تصور صورة. فإذا وفقت يعني أنك توثق الشيء هذا فأنت نلت كل شيء صدق لله.
0: أكيد كذا أستاذ فيصل مرت عليك مواقف إنسانية كثيرة أثناء التصوير، هل في صور أو موقف إلى اليوم أنت ما نسيته؟
1: صراحة يعني اللحظات تتكرر كثير وما أخفيك، كل يوم اللحظات هذه تتكرر، شعور قدام الكعبة مرات يعني أنسى نفسي وأقعد أتأمل اللحظة.
0: الله يا سلام، يعني مواقف كثيرة يمكن المفضلة عندك في التقاطها، هل هي صور الأيدي المرتفعة، هل هي صور الأطفال، هل هي صور كبار السن، إيش الصور المفضلة عندك؟
1: صراحة يعني أحب أجلس أتفرج وأتأمل اللحظات، يعني أكتنس وقتها المشاعر اللي تطلع.
0: يعني كذا لما توقف أمام الكعبة المشرفة بعد استك، يعني أصف لنا الشعور.
1: صراحة يعني تبر الشخص اللي رافع يده أكيد. أبحث يعني صراحة عن في صوري عن الإحساس، يعني كيف أوصل إحساس الصورة، أعيش يعني المشاهد الشيء اللي قاعد يصير الآن.
0: كثير من الصور خاصة صورك تحمل كذا مشاعر وسكينة قبل أنها تحمل لنا مجرد مشهد، كيف تصنع هذا الإحساس؟ يعني كيف طريقتك في التقاط الإحساس الموجود في الصورة؟
1: صراحة مع الوقت، يعني أنا يعني مع سنين الخبرة في المجال الحمد لله يعني وفقت إنه تجربة مرة مرتين ثلاث، أنا كيف يعني كان هاجس معايا إني يعني كيف أوصل المشاعر اللي في الصورة. ترى أي شخص ممكن يصور، بس أنت كيف توصل المشاعر اللي أنت قاعد تصورها الآن. فمركز أكثر شيء على الروح والمشاعر يعني في الصورة.
0: يعني أنت تلتقط الزاوية، يعني زاوية وقفتك، الإضاءة، سقوط الشمس، يعني كيف الطريقة، يعني فين تختار وقفتك؟
1: صحيح، هذا هو لازم أوزن بينها الثلاث. لازم أوزن بين الوقت المناسب، إضاءة الشمس، التكوينات، ولازم طبيعي يعني من الطبيعي إنه يكون في مشاعر في الصورة.
0: الحقيقة يعني مهنة التصوير الفوتوغرافي بحد ذاتها عالم كبير، فما بالك إذا كان تصوير المشاعر المقدسة والوقوف أمام الكعبة المشرفة، يعني كلها هيبة وسكينة والتقاط هذه اللحظات اللي ما تتكرر، يعني هي لحظة إذا ما التقطتها حتفوت. فيعني بعد كل هذه السنوات بين المشاعر المقدسة، ماذا تعلم فيصل شخصيا وإنسانيا من هذه المهنة؟
1: صراحة يعني مرات لو أكون مجهز الأفكار في راسي فعليا ما راح أحصلها، ما راح ألقاها، لكن تعلمت أنه يعني أبسط اللحظات أصدقها، وخدمة وتوثيق ضيوف الرحمن شرف قبل ما تكون مهنة.
0: صحيح. أستاذ فيصل بن عبد العزيز الثقفي المصور الفوتوغرافي، يعطيك العافية على مشاركتنا هذه اللحظات الجميلة وهذه التجربة الرائعة في تصوير الحرم وأيضا الحجاج والوقوف أمام الكعبة وهيبة الكعبة وسكينتها. كل الشكر لك على مشاركتنا هذه اللحظات وهذه التجربة.
1: الله يسعدك يا رب، وشاكر مقدر لكم إتاحة الفرصة لي أني أعبر عن شوية من المشاعر.
0: يعطيك العافية.

الحقيقة في موسم الحج كذا تتحدد صور الخدمة اللي تقدم لضيوف الرحمن. هناك من يكرس وقته وجهده لتيسير هذه الرحلة الإيمانية للحجاج، هناك من يحمل كاميرته ويوثق العالم للعالم أجمل المشاهد الإنسانية، أجمل المشاهد الروحانية اللي يعيشها الحاج في رحاب المشاعر المقدسة. طبعا إحنا سمعنا من ضيفنا فيصل كثير إنه هذا اليوم يجمع بين الإرث العائلي العريق وكذا شغف مهني كذا مميز، زي ما ذكر إنه والده كان يعمل مطوف في الحرم المكي وأيضا يخدم الحجاج ويرافقهم في واحدة من أعظم رحلات العمر. اليوم هو اختار أنه يوصل هذه الرسالة لكن بطريقته الخاصة من خلال عدسته اللي التقطت لحظات مؤثرة تختصر معاني الإيمان والخشوع والإنسانية. فإذا كانت هذه فقرة أنا ومهنتي تعرفنا فيها على أسرار هذه المهنة وعلى الكواليس اللي تقف خلف الصور اللي تعكس للعالم وتحكي قصة الحج بكل تفاصيلها، هذه الرحلة الممتعة بين الصورة والرسالة، بين المهنة والشغف، وبين أكيد عين ترى الجمال وعدسة تحفظ اللحظة لتبقى شاهد على مشاهد إيمانية لا تنسى. اليوم نتوجه بالشكر لكل من يعمل بصمت وإخلاص لخدمة ضيوف الرحمن سواء في الميدان أو خلف الكواليس، الجميع شركاء في رسم هذه الصورة المشرفة اللي تعكس جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج. وأكيد شكر لكم أيضا على هذه اللحظات الرائعة اللي تشاركونا فيها، وأيضا كل الشكر لكل الجهود اللي مبذولة في خدمة ضيوف الرحمن. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

ونرحب فيكم أكيد يا أصدقاء الصباح في هذه الساعة الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا لليوم. وكذا في كل موسم حج تتجسد عناية المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن في منظومة متكاملة من الخدمات الصحية المتقدمة واللي تعمل على مدار الساعة لتوفير الرعاية الطبية الفورية والآمنة للحجاج بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. في بيانات عندنا من وزارة الصحة السعودية كشفت عن تقديم كثير من الخدمات الصحية، ومعنا خبر والخبر يقول قدمت المنظومة الصحية أكثر من 121,600 خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم حج 1447 للهجرة حتى اليوم الأول من ذي الحجة، ضمن جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة الحاج، وأيضا انسجام مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقين من رؤية المملكة 2030 لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسبهم بكل يسر وراحة. وكشفت بيانات وزارة الصحة عن وصول إجمالي المستفيدين من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة إلى 27,000، أكثر من 27,000 مستفيد، فيما استقبلت أقسام الطوارئ أكثر من 14,600 حالة، وأيضا راجع العيادات الخارجية 1,711 مستفيد إلى جانب تنويم 2,150 حالة في المستشفيات. أيضا أجريت 138 عملية جراحية منها 87 عملية قسطرة قلب، وأيضا 7 عمليات قلب مفتوح، وأيضا باشرت الفرق الطبية التعامل الفوري بكفاءة مع 10 حالات أصيبت بالإجهاد الحراري ضمن منظومة ميدانية تعمل على سرعة الاستجابة وأيضا رفع كفاءة التدخل الطبي في مختلف المواقع، إلى جانب استقبال أكثر من 11,500 اتصال عبر مركز الاتصال الموحد 937. وأيضا واصلت المنظومة الصحية جهودها بكفاءة عالية معتمدة على خطط استباقية وأيضا منظومة خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة بما يضمن تقديم رعاية طبية متقدمة وآمنة لضيوف الرحمن، وأيضا يجسد التزامها المستمر بتوفير أفضل مستويات الرعاية خلال موسم الحج. فإذا هذه الخدمات اللي عكست مؤشر واضح عن حجم الجهود المبذولة وأيضا كفاءة الاستعدادات الطبية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشملت الخدمات آلاف المراجعين في المراكز الصحية في أقسام الطوارئ في العيادات الخارجية، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية دقيقة كما ذكرها الخبر، والتعامل السريع أيضا مع حالات الإجهاد الحراري، إلى جانب أيضا استقبال آلاف الاتصالات عبر الرقم الموحد 937. هذه الأرقام الحقيقة ما تعكس فقط حجم العمل بل أيضا تجسد حرص المملكة العربية السعودية على توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأيضا برنامج خدمة ضيوف الرحمن. اليوم المنظومة الصحية تقدم كل ما تقدمه خلال موسم الحج هو صورة مشرفة من صور التكامل، من صور الجاهزية. تعمل الكوادر الطبية والفنية بكل احترافية وأيضا إخلاص لتقدم رعاية صحية متقدمة تضمن سلامة الحجاج وأيضا راحتهم. ومع استمرار هذه الجهود النوعية وأيضا تؤكد المملكة العربية السعودية مرة أخرى قدرتها على إدارة أكبر التجمعات البشرية في العالم بكفاءة عالية، وأيضا مستندة إلى خبرات وطنية متخصصة وأيضا تقنيات حديثة وخطط استباقية دقيقة. الحقيقة نسأل الله أنه يحفظ ضيوف الرحمن وأنه يتمم لهم حجهم على خير بإذن الله، وأنه يجزي كل من ساهم في خدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء، وأنه يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والقيادة الرشيدة
وشرف خدمة الحرمين الشريفين. وإحنا أكيد لازلنا بعد ما سمعنا هذا الخبر وسمعنا هذه الأرقام الرائعة اللي عكست حجم العمل اللي جسد حرص المملكة العربية السعودية على توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية بتطبيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأيضا برنامج خدمة ضيوف الرحمن. هذه البيانات اللي كشفتها وزارة الصحة السعودية وقدمت يعني زي ما ذكروا في الخبر 121 ألف خدمة صحية منذ بداية موسم حج 1447 حتى اليوم الأول من شهر ذي الحجة، مؤشر كبير يعكس حجم الجهود المبذولة وكفاءة الاستعدادات الطبية في مكة المكرمة وأيضا المشاعر المقدسة. نسأل الله أنه يجزاهم خير الجزاء على هذه الجهود الكبيرة اللي ذكرها الخبر، وإحنا أكيد متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: ومكملين أكيد مستمعين الكرام معكم هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. والآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة من برنامج صباح المملكة عبر أثير إذاعة الرياض، واللي نسلط فيه الضوء على الجهود الكبيرة اللي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم الحج في خدمة ضيوف الرحمن، وأيضا تقديم البرامج التوعوية والإرشادية اللي تسهم في أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. يعني يسعدنا أننا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محسن الحارثي، الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في مكة المكرمة، ويسعدنا صباحك.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا، وأسعد الله صباح المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا بك أستاذ محسن، يعني إحنا حابين نعرف إيش أبرز الأدوار اللي تقوم فيها وزارة الشؤون الإسلامية خلال موسم الحج لهذا العام.
1: الحمد لله رب العالمين، وكتب الله أجركم على هذا اللقاء وعلى هذا البيان في ظل ما توليه القيادة الرشيدة أيدها الله من عناية فائقة بخدمة ضيوف الرحمن. تحظى أعمال وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بمتابعة ودعم من معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، الذي يحرص على تسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية والتوعوية لخدمة ضيوف الرحمن بما يحقق لهم أداء هذه المناسك بكل يسر وسهولة وفق المنهج الوسطي المعتدل. الوزارة أختي الكريمة في هذا العام سخرت منظومة متكاملة من البرامج الدعوية والإرشادية والتوعوية بمشاركة نخبة من الدعاة والمترجمين الذين يقومون باستقبال ضيوف الرحمن والإجابة على استفساراتهم، كذلك إلى جانب الخدمات الرقمية والتقنية الحديثة والرسائل التوعوية متعددة اللغات، وذلك هذه الخدمات انطلاقا من رسالة المملكة العربية السعودية وتجسيدا لما توليه هذه القيادة الحكيمة من اهتمام متواصل بضيوف الرحمن، كذلك خدمة الهاتف المجاني الذي يحمل رقم 800-245-1000 ب14 لغة عالمية يعمل على مدار الساعة، وتم تعيين الدعاة والمترجمين خارج مكة المكرمة يعمل عن بعد أكثر من 1800 داعية يعملون في هذا الموسم، تم ترشيحهم للدعوة بالرد الآلي على الهاتف، وكذلك الدروس والمحاضرات، وكذلك عبر كبائن التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة.
0: جميل، برضو نبي نعرف منك أبرز الخدمات التوعوية والإرشادية اللي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمة.
1: أبرزها أختي الكريمة الشاشات الرقمية. يعني الوزارة اهتمت بالتقنية ووظفت التقنية بدقة في هذا العام. الرسائل الشاشات الإلكترونية يتم بث رسائل عبر الشاشات الرقمية بعشر لغات عالمية فيها نصح وإرشاد وتوعية، وأيضا الالتزام بالإرشادات والتعليمات الأمنية والصحية وغيرها مما يحتاجه ضيوف الرحمن. هذه تقريبا سيتم بث أكثر من 10 مليون رسالة في المشاعر المقدسة وفي مساجد الحل وفي مساجد المنطقة المركزية والجوامع المحيطة ببيت الله الحرام. أيضا أختي الكريمة الرسائل النصية التي تصل على جوالات ضيوف الرحمن سيتم حتى يتم يعني إرسالها حتى تأتي هذه الخدمات لكل حاج في جهازه. أيضا هناك المكاتب الإلكترونية التي تم توزيعها في مساجد الحل والمشاعر المقدسة وجوامع مكة، تحمل المكتبة الإلكترونية يستطيع الحاج عبر جهازه أن يحمل ما يرى أو ما يحتاجه من هذه الكتب باللغات التي تناسبه في مناسك الحج والعمرة.
0: برضو أيضا عندنا فضول حول الأسئلة اللي قدمها الحاج عن المناسك، يعني كيف تتم الإجابة عنها؟ هل تتم الإجابة عنها إلكترونيا أو يتم توصيلها بأحد المشايخ للإجابة حول هذه الأسئلة الخاصة بالمناسك؟
1: هي على أمرين. الأمر الأول الهاتف المجاني الذي يستطيع الحاج ب 14 لغة أن يدخل عبر هذا الجهاز ويتم التواصل مع الداعية مباشرة. أيضا هناك جهاز تسجيل بيان بأنواع النسك وكذلك المسائل المتعلقة بالحج. أيضا عبر كبائل التوعية الإسلامية يجلس الدعاة والمترجمين لاستقبال الحجاج وإفادتهم بما يحتاجونه بإذن الله عز وجل في هذه المناسك في هذا العام.
0: برضو أنت ذكرت لنا الشاشات الرقمية، كيف أنه تسهم المبادرات التقنية والرقمية في تسهيل خدمات الحج خلال هذا الموسم؟
1: التقنية اليوم هي من فوائدها أنها تسرع بوصول المعلومة في أقرب وقت لضيوف الرحمن، حيث أنه يستطيع أن يقرأها بسرعة، حيث الرسائل هي رسائل قصيرة يعني وهي مفيدة جدا ومترجمة باللغات التي يحتاجها، لذلك لا يتأخر في أخذ المعلومة عبر هذه الشاشات الرقمية.
0: هل هناك رسائل تحرص الوزارة على إيصالها للحجاج لضمان أداء المناسك بيسر وطمأنينة؟
1: صحيح، الرسائل أول شيء يعني بيان مناسك الحج والعمرة والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تساعد الحجاج على أداء نسكهم، يعني فيها لغات متعددة، يعني أحاديث عن العقيدة الصحيحة وعن فضل الأذكار وعن قراءة القرآن، وأيضا فضل هذه الأماكن المقدسة، وأنه ينبغي أن يحرص كل الحرص على أن لا تضيع هذه الأوقات إلا بأعمال صالحة، لأن هذه أماكن مقدسة مباركة في هذه الأيام العظيمة.
0: أستاذ محسن الحارثي، الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بمكة المكرمة، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وعلى هذه المعلومات، وتحدثنا معك حول الجهود الكبيرة اللي بذلتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم الحج، كل الشكر لك ويعطيك العافية وجزاك الله خير.
1: حفظكم الله وكتب الله أجركم.
0: حياك الله. مستمعينا الكرام، الحج ليس فقط رحلة إيمانية عظيمة، بل هو منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والتنظيمية وأيضا التوعوية اللي تهدف إلى تمكين الحجاج من أداء عبادتهم على الوجه الصحيح وفق منهج وسطي معتدل، وبرسائل أيضا توعوية تصل إليهم بلغات متعددة وأساليب متنوعة، من خلال البرامج الإرشادية، من خلال الدروس العلمية، وأيضا توزيع المواد التوعوية. وتؤدي الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، دور مهم في نشر الوعي الشرعي وتعزيز الرسالة الإسلامية السمحة، بما يعكس عناية المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن وأيضا حرصها على تقديم أفضل الخدمات لهم. إذن الصورة المشرفة اللي تتجلى والصورة المشرقة من صور العناية اللي توليها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام، حيث تتكامل الجهود التنظيمية وأيضا التوعوية لتوفير تجربة إيمانية آمنة وميسرة تساعد الحاج على أداء مناسكه بطمأنينة وأيضا بوعي. وأيضا نثمن الدور الكبير اللي تقوم فيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأيضا بما تقدمه من برامج وجهود نوعية تسهم في توجيه الحاج وإرشادهم والإجابة على أسئلتهم، وأيضا ترسيخ القيم الإسلامية السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال. نسأل الله العلي القدير أنه يكتب لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأنه يجزى قيادتنا الرشيدة خير الجزاء على ما تبذله من جهود عظيمة في خدمة الإسلام وخدمة المسلمين. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: 34 مع النني.
6: 15 ملعبا، إجمالي الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2034 في السعودية، منها 11 ملعبا جديدا سيتم إنشاؤه، فيما ستلعب مباراة الافتتاح والختام على ملعب الملك سلمان، والذي يعد نموذجا مثاليا من كافة النواحي، إذ يحتوي على تصميم فريد يدعم الاستدامة، خاصة وأنه مستوحى من الطبيعة الخضراء، كما يتسع ل 92 ألف متفرج.

ونحييكم أصدقاء الصباح فيما تبقى من عمر حلقتنا لليوم. وفي كل موسم حج تتجلى جهود المملكة العربية السعودية في أبهى صورها، وهي تسخر إمكانياتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن لضمان أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وفي هذا الإطار أكدت شركة المياه الوطنية جاهزية خطتها التشغيلية لخدمات المياه وأيضا الصرف الصحي بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1447 للهجرة. وقالت إنه خطتها التشغيلية ينفذها أكثر من 2400 عنصر بشري من الكوادر الوطنية المدربة. وأيضا ركزت الخطة على توفير خزان تشغيلي واستراتيجي يصل إلى 3.5 مليون متر مكعب من المياه، إلى جانب أيضا تنفيذ عمليات ضخ مستمرة على مدار الساعة بمتوسط كميات تتجاوز 760 ألف متر مكعب يوميا، وأيضا توزع عبر شبكات تتجاوز أطوالها 5700 كيلو متر طولي، فيما يصل معدل الضخ إلى نحو 1 مليون متر مكعب يوميا خلال يومي عرفة وعيد الأضحى. أيضا تضمنت الخطة رفع جاهزية شبكات الصرف الصحي اللي تتجاوز أطوالها 4000 كيلو متر طولي، وأيضا تهيئات محطات المعالجة البيئية لمعالجة أكثر من 750 ألف متر مكعب من المياه يوميا عبر محطات مختلفة، حيث تمكنت من تنفيذ 12 مشروع رأس ماليا وتشغيليا يهدف إلى تطوير وتحسين البنى التحتية، وأنه سيتم إجراء أكثر من 4000 فحص مخبري يوميا خلال الموسم بما يضمن جودة المياه المقدمة للحجاج منذ قدومهم وأيضا حتى مغادرتهم. فإذا هذه هي جهود جبارة، وهذه أرقام ما تعكس فقط حجم الجهد، لا بالعكس تؤكد مستوى التخطيط والاستعداد اللي تبذله المملكة عام بعد عام لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وإحنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، كل الشكر لكل من شاركنا ولضيوفنا الكرام، وأيضا شكرا لهناء الصباغ، سعد الشهري، عمر العتيبي، وأيضا لعبد العزيز الجربوع مخرجنا، وإبراهيم الصويان ورهف المطيري. ومني لكم أجمل تحية بدرية خالد، نلقاكم غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: زمزم.
4: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بسلام آمنين. في كل موسم حج تتجسد صورة التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وتبرز الجهود الإنسانية والإسعافية كإحدى أهم ركائز المنظومة التي تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الحجاج وطمأنينتهم أثناء أداء المناسك. ومع ما يشهده موسم حج هذا العام من جاهزية تشغيلية متقدمة وتقنيات حديثة وتوسع في الخدمات الإسعافية الميدانية والجوية، تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي دورها الحيوي ضمن منظومة متكاملة تعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسعى إلى تقديم خدمات طوارئ وفق أعلى المعايير العالمية. وفي ظل إعلان المملكة لعام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي، تتجه الأنظار كذلك نحو توظيف التقنيات الذكية في دعم الخدمات الإسعافية ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية وتعزيز سرعة الوصول للحالات الطارئة في مواقع الحشود والكثافات العالية. للحديث مستمعينا عن استعدادات هيئة الهلال الأحمر السعودي لموسم حج هذا العام 1447 والخطط التشغيلية والتقنيات الحديثة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، يسعدنا مستمعينا أن يكون معنا الدكتور تيمور شكر الله جان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي. مرحبا دكتور.
2: حياكم الله دكتور، وحيا الله أستاذ السيدات المستمعين.
1: أهلا وسهلا. بداية، كيف تصف دكتور يعني حجم الاستعدادات التشغيلية التي سخرتها هيئة الهلال الأحمر السعودي لموسم حج هذا العام؟
2: انطلاقا من توجيهات قيادات رفيدة حفظهم الله، وبرؤية تتمحور حول تقديم خدمات معيارية ونموذجية ومتميزة لضيوف بيت الله الحرام، انطلقنا ضمن المنظومة الصحية في هيئة الهلال الأحمر السعودي بخطة مدروسة بأمر الله وتوفيقه للانتشار بطريقة مدروسة وممنهجة بمواقع تجاوز 500 موقع داخل نطاقات العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، لنكون قريبين من مستاجين الخدمات أو متلقين الخدمات عند حاجتهم.
1: نعم دكتور، الهيئة أعلنت عن مشاركة أكثر من 7000 مسعف، وأيضا يعني كوادر متخصصة خلال الموسم. أنا بدي إذا سمحت لي دكتور يعني نتحدث معك عن طريقة تأهيل هذه الفرق للتعامل مع كثافة الحشود والحالات الطارئة في الحج.
2: يتم التأكد من حصول مقدمي الخدمات الطبية الإسعافية على أفضل معايير التدريب والترخيص اللازم لممارسة العمل الإسعافي وتقديم الخدمات المعيارية المطلوبة لضيوف بيت الأحرام، حيث يتم مراقبة أدائهم من خلال استخدام وتسخير التقنيات الحديثة للتعرف على ما يتم تقديمه من خدمات، المعلومات المسجلة والمرصودة عن متلقين الخدمة الإسعافية، عن الإجراءات التي تم تقديمها وعملها، والتأكد دائما من مستوى الجودة المقدم من الخدمات، والتأكد من مراجعة الأداء بشكل مستمر وصولا إلى مستويات المرضي بأمر الله من الخدمة وضيوف بيت الأحرام.
1: نعم دكتور تيمور، يعني الخدمات الطبية طبعا هي التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر، أنا بدي أن أتحدث معك عن يعني أبرز هذه الخدمات الطبية الإسعافية تحديدا بين قوسين، النوعية التي يعني تم تعزيزها هذا العام بشكل قوي لخدمة ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.
2: دكتور، حقيقة انتشار الزملاء من خلال الخطة التشغيلية المعدة مسبقا والتي تم مراجعتها ودراستها والتدريب عليها مع الزملاء والشركاء داخل المنظومة الصحية وداخل المنظومة الخدمية بشكل عريض لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، لدينا مستويات من تقديم الخدمة والتعامل مع متلقين الخدمة أينما يكونون. فلدينا فرق راجلة منتشرة بشكل مدروس وممنهج بناء على البيانات التاريخية والنماذج الاستشرافية، ليكون الزملاء في الفرق الراجلة قريبين جدا من أماكن الكثافة العالية وأماكن الزحام للتعرف على الحالات حتى قبل تحولها إلى بلاغات، وهو ما نسميه بالاستجابة الصفرية، وهي ممارسة مستخدمة من عدة مواسم سابقة. يلي هذه الطبقة أو هذا المستوى من الصدمات مستوى الآليات الخفيفة والصغيرة والرشيقة، والتي تستطيع التنقل والمناورة بشكل سريع داخل المشاعر وداخل الأماكن المزدحمة، وصولا إلى أماكن الانتشار وطرق المرسومة مع الشركاء والزملاء في المنظومة التي تخدم ضيوف الأفرام، لتمكن الإسعافات من إخلاء المصابين إلى المنشآت الصحية المناسبة، والتي تقدم أمر الله أفضل رعاية ممكنة لضيوف بيت الله.
1: نعم دكتور تيمور، يعني كمتابعين عن قرب لجهود هيئة الهلال الأحمر، نشهد توسع في وسائل النقل الإسعافي والتقنيات الميدانية. يعني خلينا نتحدث عن يعني مدى إسهام عربات الجولف تحديدا ووسائل النقل الكهربائية الأخرى والإسعاف الجوي، كل هذه الأمور المستحدثة الجديدة في الوصول إلى الحالات بشكل يعني سريع وبشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
2: ما نحرص عليه أثناء تقديم الخدمة الإسعافية هو السرعة والجودة في نفس الوقت. من المهم أن يكون لدينا آليات رشيقة تستطيع التعامل مع المصابين أو المرضى الذين يحتاجون للخدمات الإسعافية، وفي نفس الوقت القدرة على تحريكهم إلى الأماكن المناسبة لتقديم الخدمات أو للنقل إلى المنشآت الصحية ذات العلاقة. حقيقة انطلاقا من موسم العمرة الماضي وامتدادا إلى موسم الثلج الحالي، أطلقنا عربة رفيدة، وهي الآلية المسماة على السحابية الجليلة، وهي عبارة عن كرسي مدولب بمجلات يعمل كهربائيا، مما يوفر قدرة على تحريك المصابين برشاقة لصغر حجم الآلية، كما أنها توفر راحة للمصاب أو المريض، وتوفر راحة لمقدم الخدمة الإسعافية يستطيع تركيز طاقته وجهده وقدرته الذهنية والبدنية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الأفراد. هذه الآليات الصغيرة هي جزء من سلسلة السلامة والأمان التي تقدمها هيئة الأمن السعودي ضمن المنظومة الخدمية الصحية، وصولا إلى الآليات الأكبر حجما قليلا مثل عربات الجولف والتي تحرك المصابين لمسافات أوسع وأطول، وصولا إلى طبقة الإسعاف الجوي أو مستوى الإسعاف الجوي والذي يعمل على إخلاء المصابين لمسافات بعيدة، وصولا إلى أفضل المنشآت التي تقدم خدمات نوعية حال احتياج المرضى والمصابين لها.
1: ممتاز. أيضا يعني الهيئة خلال موسم حج هذا العام ستشارك بعدد من الطائرات المروحية للإخلاء الطبي. سؤالي، كيف تتم إدارة عمليات الإسعاف الجوي دكتور، وأيضا التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية، وإن كان كل الجهات يعني عملها يعني متكامل ومترابط وهدفها واحد؟
2: ذكرت عين الصواب دكتور، أصبت الموضوع بدقة. فحقيقة تعاملنا مع الإسعاف الجوي مبني على خبرة تشغيلية لدى هيئة الأحمر السعودي، لكنه يعتمد على خبرة تكاملية مع الزملاء والشركاء داخل المنظومة الصحية وداخل المنظومة الأمنية والمنظومة التي تخدم ضيوف بيت الأفرام في هذا الوطن الغالي. حقيقة لدينا 7 طائرات تعمل في منظومة الإسناد أو الإسعاف الجوي، يتم تشغيلها وإدارتها بالتنسيق مع العمليات الجوية ذات العلاقة والمنشآت الصحية التي بها مهابط مجهزة لاستقبال الحالات، ويوجد تدريب مشترك ومنحنى تعلم اضطرادي رائع مع المنشآت الصحية لكيفية التعامل مع الطائرات عند اقترابها ووصولها، والتعامل بسرعة وكفاءة وجودة مع الحالات التي يتم نقلها من خلال الإسعاف الجوي.
1: نعم دكتور، أنا ودي يعني تشاركنا الخطة التشغيلية، ندخل معك قليلا يعني في تفاصيل الخطط التشغيلية للهلال الأحمر في موسم الحج، ونعرف ويعرف المستمع كيف تبنى هذه الخطط التشغيلية الهامة والهامة جدا، وهل هي تعتمد يعني على قراءة وتحليل لكثافة الحشود ومسارات الحجاج بشكل لحظي وتنقلاتهم يعني خلال 3 أيام ينتقلون من مشعر إلى آخر، يعني ادخلنا أو خلنا معكم في هذا الجانب إذا سمحت.
2: ما يتم عمله دكتور في خطتنا التشغيلية وفي تنفيذ هذه الخطة التشغيلية هو العمل على مسارين. المسار الأول هو التواجد في الأماكن التي ثبت بتحليل الدراسات التاريخية والاستشرافية وجود كثافة لضيفة الاحترام فيها، في نفس الوقت يوجد تحرك موازي مع انتقال ضيفة الاحترام من قطاع إلى قطاع أو من مصر إلى مصر، كما يحدث ابتداء من يوم التروية وانتهاء بأيام التشريق. ما يتم عمله هو التعامل مع الميدان بمرونة شديدة، بخطط تسمح بالتمركز والتنقل بشكل يجعلنا قريبين من ضيفة الاحترام أينما يكونون، لأن الغرض هو المساهمة في توجه دولتنا الرشيدة حفظها الله وقيادتنا الرشيدة حفظهم الله في أن يؤدي ضيوفة الاحترام نسكهم في أمان وطمأنينة. وهذا أمان وطمأنينة بأمر الله نساهم فيه بتواجدنا المكثف في أماكن تواجد ضيوفة الاحترام والتحرك معهم أثناء تحركهم لكي تظل الخدمة المقدمة بالتفاعل مع الشركاء والأشقاء والزملاء مستمرة ومتواجدة طوال رحلتهم لديهم.
1: نعم دكتور تيمور، يعني المملكة ولله الحمد لها بصمة في موضوع الذكاء الاصطناعي وبشكل فاعل، وتجاوزنا العديد من الدول في هذا الجانب، خصوصا مع إعلان 2026 عاما للذكاء الاصطناعي. كيف توظف هيئة الهلال الأحمر يعني من التقنيات الذكية والأنظمة الحديثة في تطوير الخدمات الإسعافية ومساعدة الذكاء الاصطناعي في إما عمل الخطط التشغيلية أو حتى تطبيقها على أرض الواقع في موسم الحج؟
2: حقيقة دكتور يتم بفضل الله ونعمته في هذا الموسم تطبيق تجارب تم دراستها وبناءها بشكل يخدم بمشيئة الله الهوية المميزة لخدمة ضيوفة الأحرام وموسم الحج. حقيقة يتم استخدام تطبيقات تعمل على توزيع الفرق والتعامل مع انتشارها بشكل لحظي، كما تحتوي هذه المنهجيات والآليات والتطبيقات على قدرة على التعامل مع الأوضاع حال تغييرها لا سمح الله أو تحولها من عمل روتيني إلى عمل خارج عن المألوف. بالإضافة إلى ذلك يوجد متابعة مستمرة للزملاء في الميدان، أماكن تواجدهم أماكن انتشارهم، بل جودة قيادتهم مسافات الإسعاف، مستوى تفرقهم، المسافات التي تم قطعها، الأوضاع التشغيلية والجاهزية للآليات الموجودة في الميدان، كل هذه تتم بتقنيات حديثة وتطبيقات تم تجربتها ويتم حاليا تطبيقها في موسم الحج للتأكد من وجود ضبط رائع للجودة ومراقبة مناسبة لمستوى سد المقدمة وضيفة الناس.
1: يعني هناك توظيف للذكاء الاصطناعي حتى في تتبع البلاغات وتوجيه الفرق الإسعافية ورفع سرعة الاستجابة كما ذكر الدكتور.
2: نعم بكل تأكيد، وصولا إلى تحرك الفرق، تنفيذ الخطط، الانتشار، إعادة الانتشار، التمركز وإعادة التنفيذ.
1: طيب الدكتور يعني تيمور، المتطوع يمثل يعني عنصر مهم جدا في موسم الحج وفي كل الجهات حقيقة، يعني كل سعودي يفتخر كثيرا ويتشرف أن يكون متطوع لخدمة هذا الحاج. كيف يتم إشراكهم وتأهيلهم لدعم الأعمال الإسعافية والوقائية خلال موسم الحج من قبل

0: لكم في هيئة الهلال الأحمر، خصوصا أن العمل في هيئة الهلال الأحمر يعني يحتاج إلى تأهيل وتدريب، فهو يعني إسعافي وطبي ويحتاج إلى شخص يعني لديه القدرة الكاملة على تقديم الخدمة يعني بشكل احترافي ومهني، وأيضا في الوقت ذاته يعني في نفس الوقت أو في نفس الحالة الإسعافية التي يحتاجها الحاج.
1: حقيقة دكتور، زملاؤنا وزميلاتنا وشركاؤنا سفراء العطاء المتطوعون والمتطوعات من أبناء هذا الوطن الغالي، تكرموا علينا بوقتهم وجهدهم وتواجدهم لخدمة ضيوف بيت الله الحرام. فنحن من جهتنا نعمل على أن نتأكد من وجود تدريب إسعافي مناسب لديهم، إن كانوا ممارسين صحيين حاصلين على التدريب المناسب، يتم التأكد من تمكينهم من أداء دورهم بشكل يتلائم دورهم الميداني، ولم يكونوا ممارسين صحيين يتم تدريبهم على الإسعافات وإجراءات الأولية التي يتم تقديمها للمصابين والمرضى حال احتياج الفنون الإسعافية، ليكونوا جزءا من شبكة الأمان والخدمات الطبية الإسعافية المقدمة في الميدان بإشراف مباشر وشراكة واضحة وقريبة من زملائنا وزميلاتنا من منسوبي هيئة الأحمر السعودي، لنعمل مع سفراء العطاء جنبا إلى جنب في خدمة ضيوف بيت الله الحرام في الميدان.
0: طيب دكتور، يعني قبل أن أختم معك، أنا بودي يعني أن توجه بحكم عملك ووجودك يعني في هيئة الهلال الأحمر، أن توجه رسائل إلى أولا زملائك، رسائل خاصة إلى منسوبي هيئة الهلال الأحمر والمتطوعين أيضا، ورسائل أخرى إلى الحجاج بشأن يعني التصرف الصحيح في الحالات الطارئة عندما يشعر الحاج يعني بحاجته إلى حالة إسعافية، وأهمية التعاون أيضا مع الفرق الإسعافية داخل المشاعر.
1: حقيقة أنا وزملائي سفراء القوى نفخر بأن نكون جزء من المنظومة التي سخرها هذا الوطن الغالي لخدمة ورعاية ضيوف بيت الله الحرام، وهو دور نكتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، ثم هو دور نتشرف بأن نكون نقدمه كسفراء للحياة ولهذا الوطن الغالي. لضيوف بيت الله الحرام أقول لهم حجوا بأمر الله وفضله بأمان وطمأنينة، فأنتم في رعاية هذا الوطن الغالي الذي لم يوفر غالي ولا نفيس لتوفيره وتسخيره لضيوف بيت الله الحرام، ونحن معكم إنما تكون بأمر الله في حال احتياجكم لخدمات طبية إسعافية أو خدمات طارئة لسان الحراء. لا تترددوا في التواصل مع رقم 997 أو 911 للوصول للخدمات الإسعافية، لأننا ستكون بشهد الله قريبين وسنبذل كل جهدنا لتوفير أفضل الخدمات لكم حتى ينتهي موسم الحج بمشيئة الله، وأنتم جميعا بأمره وفضله سالمين وتعودوا إلى أوطانكم غانمين.
0: نعم، أخيرا دكتور، يعني قبل أن أختم معك، كيف ترى انعكاس هذا التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة على تجربة الحاج وجودة الخدمات المقدمة له خلال يعني المواسم الماضية وهذا الموسم يعني في حج عام 47 بإذن الله؟
1: من أحد أهم العناصر التي تسهم بعد فضل الله وأمره في نجاح تقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام هو المستوى الرائع والمميز والغير مستغرب من التنسيق والتعاون والتكامل بين عناصر المنظومة الصحية وبين عناصر المنظومة الخدمية التي تقدم الخدمات الصحية والأمنية والمساندة لضيوف بيت الله الحرام. ولأننا نعمل على قلب رجل واحد ونعمل كمنظمة واحدة، نستطيع أن نرى هذا التكامل في أن تقدم كل جهة دورها المعهود والمعروف عنها بتيسير وتعاون من الجهات الأخرى، مما يرفع مشيئة الله تفاعلية فعالية الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله.
0: الدكتور تيمور شكر الله جان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، شكرا جزيلا، موفقين ومعانين دكتور.
1: شكرا دكتور، الله يعطيك العافية، وشكرا للسادة والسيدات المستمعين.
0: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الصدى.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

التحرر من الذنوب والمثبطات، ما أعظم أن يقبل العبد على المناسك بقلب خفيف لا يثقله تعلق ولا يقيده ذنب. فالحج في حقيقته رحلة إلى الله لا تليق بمن ما يزال مشدودا إلى الدنيا أو محملا بحقوق الناس ووزر المعاصي. إن رحلة كل إنسان يسعى إلى السعادة وراحة البال في دنياه والفوز العظيم في آخرته تبدأ بالتخلص من أعباء الذنوب والتوبة منها، ثم الاستعداد للسير في الطريق الصحيح بالتزود بالأعمال الصالحة التي تعينه على مواصلة الرحلة بنجاح. فمن أراد أن يلبي بصدق فليتحرر من الأثقال قبل أن يغادر مسكنه، فيبدأ ذلك برد المظالم وطلب العفو ممن أخطأ في حقهم ورد الحقوق إلى أهلها. فلا معنى لأن يطلب الحاج مغفرة ربه وهو مصر على ظلم عباده. ثم يأتي تطهير النفس من الذنوب بالتوبة الصادقة والندم الحقيقي والقطع مع المعصية، لأن الذنب الذي يحمله العبد إلى بيت الله قد يحجبه عن لذة المناجات أو يحرمه من أثر الرحلة. كذلك لابد من تخفيف التعلق بالدنيا، فهي وإن كانت مطلوبة في حدودها لا ينبغي أن تنافس نداء الله. فليسافر الحاج بقلب لا يلتفت إلا إليه ولا يرجو إلا رضاه، فتتحرر نفسه من أن تكون أسيرة للممتلكات والأموال.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: الإحرام. يعد الإحرام من أركان الحج، ويبدأ وقته للحاج في أشهر الحج، والإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الإحرام بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وتغطيته وأشياء من اللباس وغير ذلك مما سنتطرق إليه في إجمالنا لذكر المحظورات. وللحاج أن يختار ما يناسبه من الأنساك الثلاث:

0: التمتع والقران والإفراد. والإحرام أيها المستمع الكريم يكون من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويستحب قبل الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة ليس لإحرامها ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها. وإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وللإحرام سنن، منها الاغتسال والتطيب والمبالغة في ذلك والأخذ من الشعر، كما أن له محظورات، منها لبس المخيط، التطيب في الثوب والبدن، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. وقد فصل الفقهاء في حكم كل محظور وما يترتب على مرتكبه. ومما ينبغي أن نشير إليه أن المحرم يسن له أن يشترط أثناء إحرامه وبعد التلبية بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه دون أن يكون عليه شيء. ويحسن بالمحرم أن ينشغل بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحج الذكي. في حلقتنا الأولى من برنامج الإذاعي في هذا البرنامج تحديدا الحج الذكي، حيث نأخذكم في جولة معرفية حول التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة التي أصبحت ركيزة أساسية في خدمة ضيوف الرحمن. في موسم حج هذا العام أصبحت التقنية شريكا فاعلا في كل تفاصيل رحلة الحج، من التسجيل وحتى أداء المناسك، مرورا طبعا بالتنقل والإرشاد والرعاية الصحية وغيرها. الحديث أكثر عن هذه التحولات الذكية، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الكاتب الصحفي المتخصص في خدمات الحج والعمرة الأستاذ أحمد حلبي، والذي يملك خبرة طويلة في تغطية مواسم الحج ورصد التطورات التقنية طبعا التي شهدتها هذه الشعيرة العظيمة. أهلا وسهلا فيكم أستاذ أحمد، ونشكر لك تواجدك معنا اليوم.
4: شكرا لكم أستاذة مريم، وأنا أتشرف بأن أكون ضيفا في برنامجكم هذا.
3: يعطيكم العافية ويبارك الله لكم الجهود. وودنا في البداية تكلمنا عن أبرز التحولات الرقمية التي شهدها موسم الحج في السنوات الأخيرة، وكيف أسهمت هذه التحولات في تحسين تجربة الحج والعمرة.
4: أولا اسمحي لي أستاذة مريم، يعني من الصعب الحديث عن التحولات التي شهدتها خدمات الحجاج، يعني التحولات التقنية بصفة عامة، لكنني سأتحدث عن مثالين فقط. الأول يتمثل في عملية إصدار تأشيرات الحج.
3: نعم.
4: السابق كان على الراغب بأداء فريضة الحج التوجه إلى قنصلية المملكة في الدولة التي يقيم فيها، يعني على سبيل المثال لو كانت القنصلية في مدينة تبعد عن مقر سكنه بأكثر من 1000 كيلومتر، فعليه التوجه قطع هذه المسافة للوصول إلى مقر القنصلية لتقديم أوراقه. هذا أولا. ثانيا، كان من الواجب على الراغب في أداء فريضة الحج تقديم شيكات مالية تتضمن عوائد الخدمات وأجور النقل وأجور الخيام في المشاعر المقدسة، هذه الثانية. كانت قنصلية المملكة تشهد ازدحام من قبل المتقدمين الراغبين بأداء فريضة الحج. بعض الدول لديها تتولى وزارات الشؤون الدينية تنظيم رحلات الحج، إضافة لوجود شركات سياحية متخصصة في تنظيم هذه الرحلات، فكانت تجمع هذه الجوازات وتتقدم بها إلى القنصلية، لكنها لا تحصل على التأشيرة إلا بعد يوم أو يومين نظرا للضغط الذي تشهده القنصلية. الآن بإمكان الراغب بأداء فريضة الحج وهو في مقر سكنه أو مقر عمله

0: تقديم طلب الحصول على تأشيرة لأداء فريضة الحج بعد أن يقدم كافة الإجراءات المطلوبة منه دون الحاجة إلى مراجعة القنصلية حيث تصل إليه هذه التأشيرة. هذا في جانب. الجانب الآخر، كانت هناك مشكلة تواجه بعض الحجاج خاصة القادمين من دول أوروبا الذين يتعاقدون مع شركات لتنظيم رحلات الحج. كانت بعض الشركات، أقول بعض الشركات، تعمد إلى إشعار الراغبين بأداء فريضة الحج بأن مقر سكنهم سيكون بمستوى الخمس نجوم وقريب من المسجد الحرام وأنهم سينالوا هذه الخدمة وهذه الخدمة وغيرها. حينما يصل الحجاج إلى مكة المكرمة يفاجأوا أن مقر سكنهم بعيد عن المسجد الحرام ولا يتوافق مع ما تم الإعلان عنه، فتظهر مشكلة ما عرفت بظاهرة رفض السكن. في تلك الأثناء كانت كل من وزارة الحج ومؤسسة الطوافة تتدخل لإيجاد حل يرضي الطرفين بحيث يتم تأمين سكن مناسب للحجاج أو تعويضهم ماليا. الآن لا، الآن أصبح بإمكان الحاج المقيم في أي موقع في دول أوروبا الدخول عبر برنامج، يوجد برنامج يعرف بالبي2سي أو الحج المباشر، بإمكانه الدخول إلى هذا البرنامج والتسجيل فيه ومعرفة الباقات ومستوى الخدمات المقدمة والأسعار. في حال رغبته في السكن في هذا في هذه الباقة واختيار هذه الباقة عليه التسجيل ودفع المبلغ المالي. دفع المبلغ المالي لا يكون مباشرة للشركة المنظمة ولا لشركة الخدمة في مكة المكرمة، بل يذهب المبلغ إلى ما يعرف بالمسار الإلكتروني والذي يضمن للحاج الحصول على الخدمات. هذه مثالان فقط، فعملية التحول التقني ساعدت في حل الكثير من المشكلات.
1: جميل. ولو نشاهد أيضا العديد من التطبيقات والبرامج التقنية تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، بل والرفع من الجودة يعني والكفاءة الخدمات المقدمة من خلال رصدها، من خلال حتى سهولة الوصول كما ذكرتم أستاذ أحمد. لو تكلمنا مثلا عن بعض هذه التطبيقات، يعني التطبيقات الذكية التي فعلا أحدثت فرق وأطلقتها طبعا وزارة الحج والعمرة وسخرتها لخدمة ضيوف الرحمن، إذا تذكر لنا البعض منها، وهل في تطبيقات مخصصة لفئات معينة مثل كبار السن، ذوي الإعاقة؟
0: والله هناك العديد من التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة. يعني على سبيل المثال لو أخذنا تطبيق نسك.
1: نعم.
0: تطبيق نسك ماذا يتضمن؟ تطبيق نسك يتيح للمواطنين والمقيمين وحامل التأشيرات بأنواعها بدخول الحرمين الشريفين لأداء العمرة والطواف والصلاة في الروضة الشريفة. هذا ولد بطاقة نسك. بطاقة نسك هذه التي تتحدث عنها وزارة الحج حاليا فيما يتعلق بخدمات الحجاج. بطاقة نسك هذه البعض يعتقد أنها بطاقة تعريفية للحاج فقط. لا، هي بطاقة، صحيح أنها بطاقة تعريفية تمكن الحاج من الدخول إلى المشاعر، لكنها في الوقت نفسه توضح للحاج الخدمات المقدمة له. تمام. أنت سألت أستاذة مريم عن التطبيقات الأخرى فيما يتعلق بذوي الهمم وكبار السن. هناك في

0: خدمات خاصة بحيز العربات الكهربائية والتوجيه الصوتي. أيضا توجد خرائط تفاعلية تتناسب وذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيقات أخرى يعني تساعد ذوي يعني خلينا نقول ذوي الهمم في استخدام وسائل النقل بشكل آمن لهم.
1: جميل. حدثنا عن دور مركز أبحاث الجامعات السعودية في تطوير أدوات ذكية وحلول حتى تقنية تساهم في راحة الحجاج وسلامتهم، وهل هناك تجارب ميدانية تم تطبيقها؟
0: والله شوفي أنت لو أتيتي مثلا على معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة والسيارة في جامعة أم القرى لوجدت أن هناك وحدة خاصة يطلق عليها وحدة الذكاء الاصطناعي. هذه الوحدة تختص بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والريبوتات في الحج والعمرة. خلال موسم حج العام الماضي نفذت هذه الوحدة عدة دراسات استعانت لتنفيذها بخمسين باحثا وأربعمائة جامع بيانات. ماذا تتضمن؟ تتضمن عمل دراسات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي وإدارة الحشود والتخطيط الحضاري والبيئة والصحة وغيرها. معنى هذا أن الذكاء الاصطناعي عمل على دراسة احتياجات الحجاج وفي الوقت نفسه عمل على دراسة الخدمات المقدمة لهم. أيضا رأينا في موسم حج العام الماضي دور الذكاء الاصطناعي في حصر أعداد الحجاج الذين يدخلون المخيمات، أيضا دور الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مخلفات المطابخ. في هذا العام دخل برنامج قياس رضا العميل، يعني قياس رضا العميل لم يعد معتمدا على استبيان يحصل عليه العميل ويجيب على الأسئلة فيه، لا، تحول معرفة رضا العميل إلى قياس تعابير الوجه وحركة الجسم. انظري إلى يعني الخطوة الكبيرة التي وصل إليها الذكاء الاصطناعي في هذه الخدمة.
1: جميل. ونحن نعرف أنه قيمة تسخير مثل هذه الإمكانيات التقنية في خدمة ضيوف الرحمن وكل الجهات العاملة للأمانة فعلا الغاية والهدف الأسمى والأكبر هي خدمة ضيوف الرحمن وأن يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة آمنين. طبعا في ختام هذه الحلقة من الحج الذكي نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد حلبي الكاتب الصحفي المتخصص في خدمات الحج والعمرة على ما قدم معلومات قيمة إضاءات أيضا مهمة حول دور التقنية في خدمة ضيوف الرحمن. لقد كانت جولة ثرية تعرفنا من خلالها على أبرز التطبيقات والخدمات الذكية التي تسهل على الحجاج أداء نسكهم بكل يسر وسلامة، وتعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية لتحقيق حج آمن وميسر. الشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام، طيب استماعكم، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ ومن الإخراج عبير عبد الرحمن، وكان معكم على التقديم مريم القحطاني.
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
4: الحج منهج وسلوك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم وأرضاكم، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. اليوم حنا في هذه الأيام المباركة من أيام عشر ذي الحجة، وحنا نتكلم عن الحاج وما يحتاجه في هذه الرحلة الطويلة. لا شك أنه سفراتنا اليوم تتعدد وتختلف، في من يسافر من أجل الاسترخاء، في من يسافر من أجل طلب الرزق والتجارة، في من يسافر من أجل الترويح عن النفس والعلاج، في من يسافر لطلب العلم، يروح علشان يدرس يكمل دراسته ماجستير دكتوراه أقل أو أكثر من ذلك. تختلف تلك الأهداف، ومن أجمل الرحلات روعة هو من يسافر لإتمام هذا الركن الخامس وهو ركن الحج لمن استطاع إليه سبيلا. لذلك هذا المفهوم قديما كان الناس إذا أرادوا أن يسافروا من مشارق الأرض ومغاربها كي يأتوا إلى مكة المكرمة كان الإنسان ممكن أن يوصي وصية ويودع أهله لأنه فيه مخاطر.

السفر. ممكن هو يسافر عن طريق البحر أو عن طريق البر، ممكن يكون مشيا على الأقدام أو على دابة، أو يقطع المسافات الطويلة ولا يعرف إيش اللي ممكن يحصل له أثناء تلك الرحلة. أيضا كذلك اليوم إحنا نقول في مخاطر، وإن قلت هذه المخاطر، عندنا حوادث السيارات اللي ممكن يحصل للإنسان شيئا منها. لذلك سفرية الحج من السفر اللي سافر فيه الإنسان، صحيح أنه والله الحمد قلت تلك المخاطر بشكل كبير جدا وتيسرت السبل بالنسبة للحاج اليوم، لكن ما زالت إحنا اليوم بحاجة إلى أن نلقي الضوء إلى قضية كيف أن يكون اليوم الحج منهج وسلوك لذلك الإنسان، وكيف يكون له غذاء لنفسه أيضا. لما نتكلم عن غذاء الجسد، الأطعمة اللي يأكلها الإنسان علشان يبقى في هذه الحياة، لكن ثمة غذاء آخر اليوم نسلط الضوء عليه، وهو غذاء العقل والقلب. يوم تكلم الفيلسوف أفلاطون أو أرسطو على سبيل المثال، وعندما جاء أيضا العلماء المسلمين كالإمام الفارابي العالم الجليل، أو العالم أيضا ابن سينا، اللي تكلموا عن غذاء الروح وغذاء الإنسان، أنه كما نعرف بأنه قسموه إلى جسد ونفس وروح. قالوا غذاء الجسد معروف، هو دائما يأخذ غذاء جسده يمتده من طبيعة الجسد اللي صنعت منه. أجسادنا صنعت من التراب صحيح، لكن كانت فيها نفخة من الله عز وجل، نفخة إلهية. هذه النفخة اللي من الله عز وجل هي الغذاء اللي تحتاجه تلك النفس. أما الجسد الذي صنع من الطين فغذاؤه يكون من التراب، كل ما تخرجه الأرض اليوم من نباتات وغيرها يستصلحها الإنسان ويحصد تلك الثمار، هو يأكلها الإنسان ويصنع يعني منها طعاما له كي يتقوى ويبقى ذلك الجسد. لكن ثمة تلك النفس تريد غذاء مختلف، ما يكون من الأرض مثل ما ذكرت. مع العلم أنه أشار له هذا الكلام الفيلسوف أرسطو وأفلاطون، وجاء من بعدهم من العلماء وبينوا أهمية هذه الغذاء اللي هو غذاء النفس. طبعا إمام المتوكلين النبي صلى الله عليه وسلم بين

0: جبريل وهذا القرآن الكريم الذي نتلوه ليلا وصباحا وفي أوقات مختلفة هو غذاء النفس. وما جاء في السنة النبوية من أحاديث ومن قصص ومواعظ وغيرها هو أيضا غذاء للنفس. إذن النفس تحتاج غذاء لكن من نوع آخر، والروح تحتاج إليه. وإن كانوا يفرقون بين النفس والروح وأحيانا يقولون هم شيء واحد، لكن على اختلاف. إذا قلنا أن النفس هي ما يسكن الإنسان وما يصيبها من الحزن والألم والفرح والسرور، أن النفس تموت التفرقة، وأن الروح لا تموت، والروح لا نعلم عنها شيء، فقد أخفاها الله عز وجل، كما جاء من قبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عالم الروح، فجاء في القرآن يسألونك عن الروح. ماذا كانت الإجابة؟ أجابهم الله عز وجل، قل الروح، قل يا محمد عليك الصلاة والسلام، قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. إذن علم الروح لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، والروح هذه لا تموت، وإنما الجسد والنفس هم اللي يموتون. لذلك عندما ينام الإنسان روحه تخرج من جسده وتصعد إلى السماء، وهذه الأرواح هي التي تكون في المنامات. أحيانا الإنسان هو يرى حلم، هو حقيقة تلك الروح اللي ما نامت وصعدت قابلت أرواحا أخرى، سواء كانوا أرواح ناس ميتة أجسادهم دفناهم وأرواحهم باقية حية تتقابل مع بعضها البعض. وقت البرنامج انتهى، لكن أنتم على موعد في إكمال هذه الفقرة. إلى ذلك الحين أشكركم على حسن الاستماع والإنصات. تقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. ميزاب الكعبة.
3: معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص أعيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.

0: مع تطبيق ساودي راديو بلس. بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. أحبتي الكرام، إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات لهذا البرنامج من نسائم الحج، ذكرنا في حلقة سابقة أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا تيسير عظيم من الله سبحانه وتعالى قد لا يكون موجودا في أركان الإسلام الأخرى المختلفة لما يتطلبه الحج من جهد. ونحن نعرف أن هناك قاعدة شرعية سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، ولذلك بشروا ولا تنفروا، كما قال صلى الله عليه وسلم. والحج تيسير وليس تعسير، ولذلك ليس فريضة على من لم يستطع أن يأتي بما يعينه على الحج أو ظروف مختلفة تمنعه من ذلك. نحن نعلم حينما نريد الحديث عن الحج أن الحجة التي نتحدث فيها ومن خلالها عن نسائم الحج وعن دروس الحج هي حجة الوداع التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وحج فيها بعض المشركين، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث حبيبه وخليفته الصديق رضوان الله عليه يحج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة، وحرص صلى الله عليه وسلم أن لا يرى مشرك وألا يحج بالبيت مشرك، وهذا لعله مما منعه من الحج في السنة التاسعة للهجرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قد يقول البعض من أهل مكة وممن يستفيد من الحج أن هذا يضر اقتصاديات مكة، مكة ليست بحاجة لمال المشركين في أي زمان ولا من أي كان، ولذلك الحج خاص بالمسلمين الموحدين قائم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والحج كما قلنا هو ميسر، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في كل شيء، ويتأكد في الحج. ولذلك على الحاج أن يطلع على ما ورد عن حجة الوداع التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر يقول: كنا نقول حجة الوداع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم لم يدركوا هذا المعنى، وأنه يودع الإنسانية كلها، آخر نبي من أنبياء الله إلى البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن يخرج إلى الحج من المدينة إلى مكة، أخبر الناس والقبائل المختلفة حول المدينة وحول مكة أن يقدموا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من انطلق معه من المدينة، ومنهم من وافاه في الطريق وكانوا خلائق لا يحصون، فكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. رافقه بعض الصحابة وعدد كبير منهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج بقوله وفعله وتقريره. سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جهلوه وأشكل عليهم حكمه، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على راحلته ليسمعه الناس وليعيه الناس، وقد لقن لنا الرواة العديد من الخطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء يوم عرفة أو يوم النحر في منى أو في مكة نفسها، وقد تقاربت معاني تلك الخطب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، وكان يسأله بعض الناس ويستفتونه، ولعل ركوبه الناقة صلى الله عليه وسلم من باب التبليغ، فما كان متعاليا ولا متكبرا، لكن ليراه الناس وليسألوه وليسمعوا منه صلى الله عليه وسلم أحكام الحج. فسئل في أكثر من مرة أن رجلا غفل عن كذا أو نسي كذا أو خالف شيئا من الترتيب، ولا نريد أن ندخل في أحكامها الفقهية، فلكل سؤال جواب عند العلماء والفقهاء المتبحرين في أحكام الحج. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل يقول افعل ولا حرج. يا لها من كلمة بليغة. ولذلك الحج فيه تيسير، فيه عدم إحراج، افعل ولا حرج، أي لا إثم، ليس عليك شيء. ففيما قدم وأخر ممن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد أنه سئل في أكثر من مرة فكان يقول افعل ولا حرج، وهذا تيسير من الرسول صلى الله عليه وسلم. لعل من التيسير الذي أيضا نشعر به حينما نحج ويشعر به الحجاج، أنه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة حينما أذن بلال رضوان الله عليه أقام الصلاة، فصلى بالناس صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين قصرا، ثم أقام بلال مرة أخرى فصلى بالناس صلوات ربي وسلامه عليه بالناس، صلى العصر ركعتين جمعا وقصرا. وفي هذا تيسير عظيم، تخيلوا، يعني ذكر أن الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة 100,000 من شتى القبائل، ولذلك هؤلاء إذا احتاجوا للوضوء مرة أخرى لصلاة العصر كم يحتاجون من المياه، وكم يحتاجون من الوقت، وكم يحتاجون من الجهد. ولذلك فإن هذا التيسير في الجمع، ولذلك كان يجمع في عرفة ويجمع في مزدلفة ويجمع في منى، وفي هذا تيسير على الحجاج شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل مما يعني نستفيده من نسائم الحج استشعار الرسول صلى الله عليه وسلم للآيات القرآنية، ونحن تحدثنا عن أن سورة الحج وتفاصيل عن الحج ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. كان يستشعر القرآن ويذكر الله صلى الله عليه وسلم، يذكر الله عز وجل في كل موضع، فكان يتلو حينما أفاض من عرفات قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. من باب التيسير نتذكر ما أمر الله به: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك من باب التيسير ما ورد في قوله تعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد

0: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن سبحان الله، الله ييسر ويجعل الخيار للحاج حسب حاجته، إذا كان مريضا اضطر أن قص من شعره أو غير ذلك فهو مخير بين الصيام أو الصدقة أو النسك وهو الهدي الكفارة وغير ذلك، فالأمر فيه تيسير من الله سبحانه وتعالى، مع التأكيد على ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وأيسر العبادات وأعظمها بركة وأجرا هي ذكر الله سبحانه وتعالى، الذي أكد الله عليه حين حديثه عن الحج في سورة البقرة: وما أيسر الذكر على القلب وعلى اللسان لمن هداه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بذكر الله سبحانه وتعالى وأنعم عليه بذكر الله، فهو نعمة من الله لمن يشاء من عباده. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: 11 صباحا في الرياض. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخبري من إذاعة الرياض. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي تطورات المنطقة وتنسيق المشترك بشأنها. الجزائر تدين محاولة استهداف المملكة بطائرات مسيرة وتجدد تضامنها الكامل. نائب أمير مكة يقف على جاهزية المرافق بالمشاعر المقدسة ويترأس لجنة الحج. الداخلية تشدد على أن تأشيرات الزيارة لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج. وزارة الصحة تقدم أكثر من 120 ألف خدمة صحية حتى أول أيام ذي الحجة. منتدى الصحة والأمن في الحج يختتم أعمالها اليوم بمشاركة نخبة من المختصين. التأمينات تطلق مبادرة سلام لتعزيز الالتزام بإرشادات السلامة في الحج. وزير البلديات يطلق برنامج ماجستير إدارة المدن بالشراكة مع جامعة الملك سعود. جامعة الأمير سطام تنظم أيام التمكين المهني لرفع جاهزية الطلبة لسوق العمل. جامعة الأمير مقرن توقع اتفاقية لتقديم برامج تدريبية لدعم الكفاءات الوطنية. فتح باب التحويل الخارجي لكلية ومعهد ينبع الصناعية للعام الدراسي المقبل. جامعة الفنون تؤكد أن مقرراتها تقدم باللغتين الإنجليزية والعربية وفقا للمتطلبات. أمانة الرياض تبدأ في إصدار تصاريح الذبح المؤقت خلال عيد الأضحى المبارك. جدة تشهد اليوم مراسم قرعة بطولة كأس الخليج 27 التي تستضيفها المملكة. رياح نشطة على الرياض والقصيم وطقس حار على المناطق الغربية والشرقية. ومن الأخبار العربية والدولية، الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في غزة وأوضاع صعبة بالضفة. إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. خبرنا الأخير في هذا الموجز: أمريكا توافق على بيع كوريا مروحيات عسكرية ب4 مليارات دولار. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: طبيبك

0: حياكم الله مستمعي الكرام في برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. الحج عبادة بدنية وروحانية، لكن صحتك هي الأساس. الله سبحانه وتعالى شرع الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ومن الاستطاعة القدرة الجسدية. لماذا الصحة مهمة في الحج؟ ومن هم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر؟ وكيف، وهو الأهم، كيف تحافظ على صحتك أثناء أداء فريضة الحج؟ ومتى تطلب المساعدة الطبية؟ بنعرف أكثر خلال هذه الحلقة مع الدكتورة أريج العلوان، استشاري طب أسرة ومجتمع. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وشكرا على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم، خصوصا مع اقتراب موسم الحج.
0: نعم دكتورة أريج، ما الفحوصات الطبية الأساسية اللي يجب أن يجريها الحاج قبل أنه يتوجه إلى المشاعر المقدسة، واللقاحات الإلزامية والموصى بها تحديدا هذا العام؟
1: من أهم الأمور طبعا اللي ننصح فيها الحاج قبل السفر للمشاعر المقدسة هو إجراء تقييم صحي شامل، خصوصا لبعض الفئات مثل كبار السن، الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والربو، أيضا الأشخاص الذين لهم سبق تعرض للإجهاد الحراري أو الجلطات. فمن الفحوصات الأساسية المهمة طبعا بعد ما أن يتوجه الحاج إلى المراكز الصحية، يتم البدء بأخذ العلامات الحيوية، منها اللي هي الضغط، الطول، الوزن، قياس السكر الصائم أو العشوائي. فهذا كما تشخيص يعني عمل مبدئي، ثم أتوجه للطبيب. فمن الفحوصات المهمة قياس السكر التراكمي في الدم، فحص الدهون والكوليسترول، وظائف الكبد والكلى، فحص صورة الدم للتأكد أن خلو الشخص من الأنيميا أو فقر الدم. ومن ناحية التطعيمات طبعا هناك التطعيمات الأساسية اللي من اشتراطات الحج هي تطعيمة الحمى الشوكية، وهي شيء أساسي ويجب يعني أن أخذها بمدة أو فترة كافية لا تقل عن 10 أيام من الذهاب للحج، وتعطي مناعة بإذن الله من 3 سنين إلى 5 سنوات. أيضا من التطعيمات اللي ننصح فيها بشكل مهم جدا اللي هي تطعيمة الإنفلونزا الموسمية، وأيضا تطعيمات الكروات الرئوية لكبار السن، أيضا التنفس المخلوي لمن هم أعمارهم فوق 60 عام، وأيضا في تطعيمات أخرى مثل الحزام الناري لمن هم فوق 50 سنة.
0: نعم طيب دكتورة، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، السكري، الضغط، القلب، أهم النصائح لضمان رحلة آمنة، رحلة حج آمنة؟
1: بالنسبة لأمراض المزمنة بشكل عام مثل ما ذكرنا

0: بقول أهم نقطة أو جدا مهمة التوجه للطبيب المختص أو المتابع للحالة بفترة كافية قبل الذهاب للحج، يعني لا يقل عن أسبوعين وما فوق. ليش؟ عشان نتأكد أن الشخص وضعه الصحي مستقر، أدويته كافية معه لتكفيل مدة تكافي للحج وما بعد الحج، التأكد من أن تحاليله وقراءاته منتظمة، تثقيفه بالمخاطر أو الأشياء المتوقعة حدوثها بالحج، مثل الإجهاد الحراري والانخفاض أو ارتفاع السكر وما إلى ذلك يعني.
1: نعم. طيب دكتورة أريج، كيف ممكن يجهز الحاج حقيبته الطبية، وما الأدوية الضرورية التي لا غنى عنها في حقيبة كل حاج خاصة المرضى؟ طبعا
0: في الحجاج بشكل عام أو السليمين الصحيين ما لا يوجد لديهم أي أمراض مزمنة، طبعا مثل المسكنات، لأنه اختلاف الأوقات والإجهاد أحيانا يشعر المصاب الحاج بالصداع، أيضا مثل الأشياء اللي هي للإسعافات الأولية مثل الشاش، المعقم للجروح، لصقات الجروح. بغض النظر عن توفر، يعني الحمد لله دولتنا موفرة في جميع المشاعر مراكز صحية للحجاج. أيضا خصوصا اللي هو أمراض السكر طبعا تكون أدويته كافية، إبلاغ الحملة التابع له أنه مريض أو مصاب بالسكر، حفظ الأدوية بأماكن مخصصة خصوصا لمن هم على أدوية مثل الإنسولين تحتاج ثلاجات، قراءات الجهاز السكر والقراءات وأشرطة السكر تكون متوفرة معه، ممكن سناكات أو وجبات خفيفة في إذا لا سمح الله حدث لديه انخفاض بالسكر، هذه جدا مهمة.
1: نعم. كيف ممكن يحمي الحاج نفسه من ضربات الشمس والجفاف؟
0: بشكل عام جميع الحجاج يجب أول شيء اتباع التعليمات الموجهة من الشؤون والحملات التابعة لها وعدم مخالفتها، لأن بالنهاية هم الشكل الأكبر أو الأهم هو صحة الحجاج. عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، شرب المياه بشكل كافي ومتكرر، لأنه من أهم أسباب حدوث ضربات الشمس وغيرها اللي هو الجفاف. أيضا مثلا حمل مظلة أو شيء يحمي من الشمس والإجهاد الحراري، الاستراحة، عدم إجهاد النفس بشكل، يعني إذا الشخص حس أنه هو تعبان الأفضل أنه يستريح، وإبلاغ الحمل التابع لها، يعني هذا تقريبا أهم النصائح.
1: نعم. طيب دكتورة، ما بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري، ما الفرق بينهما؟
0: تمام، هم تقريبا متشابهين، لكن أن الفرق يعني بالأعراض. الجهاد الحراري أقل يعني خطورة شوية، صداع، دوخة، تعب شديد، تعرق، غثيان. أما ضربة الشمس يعني ارتفاع شديد بالحرارة، بيكون عندنا اضطراب بالوعي، فقدان الوعي، طبعا هذا يتطلب أن تدخل صحي أو من الإسعافات الأولية. طبعا إذا أي شخص حصل له هذه المشكلة يجب أول شيء أن يتوقف عن المشي والاستراحة، توجه إلى مكان فيه ظل أو بعيد عن الشمس، شرب المياه، تبريد في الكمادات الباردة، يعني هذه أهم العلامات. لكن طبعا إبلاغ الحملة التابعة لهم والمراكز الصحية، لأنه أحيانا تكون الحالة خطيرة شوي تحتاج تدخل طبي.
1: نعم. طيب دكتورة، طبعا الحملات والحج يعني مختلف عن السابق بكثير من ناحية أنه تطور بشكل لافت، لكن من ناحية الطعام المتوفر في الحملات وعلى أعلى جودة، ومقاييسها طبعا تكون يعني مقننة، لكن قد يكون أنه يتعرض أو الطعام الحاج أنه يتركه في مكان أو أي سبب من الأسباب فيروح يأكل هذا الطعام. القواعد، السؤال هنا القواعد الصحية لتناول الطعام والشراب لتجنب التسمم الغذائي أو النزلات المعوية، يعني يستهين في هالشيء هذا أنه مثلا يأخذ الطعام هذا في الوقت هذا ممكن يأكلها لبعد كم ساعة يعني.
0: صحيح. الحج يعني هو بالنهاية الهدف الأساسي هو الذهاب للحج، داء المناسك والمشاعر. لكن التغذية الصحية مهمة جدا ليستطيع الشخص أن يكمل أداء مناسكه بشكل صحي. يعني بإذن الحمد لله أنه دولتنا حريصة جدا على التغذية والإشراف على الحملات، والآن ما شاء الله صارت الحملات يعني كانها يعني بوفيه مفتوح وأكلات متنوعة، فنحن نحرص أنه يكون

0: الأكل من أماكن موثوقة، نتجنب الأطعمة المكشوفة، لا نترك الطعام فترة خارج المكان للحفظ فترات طويلة، عدم شرب المياه إلا من أماكن موثوقة أو نظيفة ومأمونة، غسل اليدين دائما جدا مهم بالاستمرار قبل وبعد الأكل، يعني هذا من أهم النصائح. عدم الإكثار من أو إدخال الأكل على الأكل، يعني ما ندخل أكل على أكل ونحوس الدنيا، لأنه بعض الناس عندهم القولون العصبي، فمع هذه كثرة الأكل واللخبطة بالأكل تؤدي إلى مشاكل بالجهاز الهضمي من حرقان أو ارتجاع بالمريء أو تجنجات بالقولون أو آلام شديدة، فهذه بتعيقهم على إكمال أداء مناسكهم براحة وطمأنينة. فهي فترة كلها كم يوم، أحد يعني أهم شيء يأكل أكل اللي يحتاجه أي عشان يساعده أن يكمل مناسكه بشكل صحي ومريح.
1: نعم. طيب دكتورة، الاحترازات اللي يجب أن يقوم بها الحاجة الوقاية من الأمراض التنفسية، خاصة الحجاج يعني من أغلب دول العالم، قد يأتون من أماكن مختلفة درجة حرارتها كليا عن منطقة المشاعر المقدسة، فإيش النصائح اللي ممكن أو الاحترازات اللي ممكن أنهم يتبعونها؟
0: صحيح، مثل ما ذكرنا أن أهم شيء الوقاية خير من العلاج، فأن التطعيمات الأساس يعني الإنفلونزا ما غيرها، الحمى الشوكية، التنفس الرئوي، يعني في كثير تطعيمات مهمة جدا الأفضل أخذها بفترة كافية قبل الحج، هذا مبدئيا. بعدها طبعا هو تجنب الازدحام، تجنب الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية، إذا كان إجازة لبس الكمام، استخدام المعقمات، غسول اليدين قبل وبعد أي ملامسة أي أسطح، طاقة الفم عند السعال، فهذا من الأشياء اللي جدا مهمة. وإذا شعر الشخص أي أعراض من زكام وكح، توجه لي الطبيب أو المراكز الصحية التابعة في المشاعر المقدسة للبدء بالعلاج، يعني عدم إهمال الحالة لتتفاقم. فأول ما يحس الشخص بهذه الأعراض الأفضل أن يتوجه للطبيب لبدء بالعلاج بشكل مبكر.
1: نعم. طيب دكتورة، ضرورة لبس الكمامة الطبية وقت الازدحام، ومتى يكون لبس الكمامة خطر؟
0: إجازة يعني بلبس الكمام، لكن الأفضل هو لبسها دائما بالأماكن المزدحمة، وطبعا الأفضل طبعا تكون تغييرها بشكل مستمر، يمكن هذا الخطر يكون منها إذا إحنا قاعد نلبسها كل يوم.
1: أي نعم، هذا سؤالي لبسها. إنه بعضهم أيوه. تقعد معها الكمامة يمكن طول اليوم، فهو يعتقد أنها وقاية،
0: إذا انشالت خلاص تنرمى ما عاد ترجع تنلبس.
1: صحيح.
0: فلازم تغييرها بشكل دائم ومستمر، يعني الأفضل يكون الشخص يكون معه كمية وفيرة، وغالبا أغلب الحمامات قاعدة توفر أصلا هذه الأشياء.
1: نعم جميل. طيب دكتورة، متى يجب على الحاج التوقف فورا عن إكمال النسك وطلب المساعدة الطبية؟
0: في عدة أعراض، طبعا أعراض جدا يعني كبيرة ما أقدر يعني نقولها بوقت واحد، لكن أهم شيء خصوصا الأشخاص اللي هم عندهم أمراض مزمنة، يعني مثلا السكر إذا حس فقدان وعي، تعرق شديد، غثيان، مفروض على طول يتوقف يبلغ الحملة التابع لها، ألم بالصدر، ضيق تنفس، غثيان، تعرق شديد، ضعف بأي جزء من أجزاء الجسم، كتمة شديدة، صفير بالصدر شديد، تشنجات لا سمح الله، نزيف شديد، ارتفاع شديد بالحرارة، هبوط أو ارتفاع بالسكر، كلها خطيرة بالنسبة لمرضى السكر، فهذه المفروض إبلاغ المراكز التابعة أو الطبيب التابع للحالة أو الحملة. عموما أي يعني عرض الشخص إذا ما هو يعني عارف هل هو خطير أو لا، الأفضل أفضل يبلغ الطبيب، وهو بيقرر الطبيب هل هذه الحالة تستدعي تدخل أو فقط راحة وما إلى ذلك يعني.
1: نعم. طيب دكتورة، كيف ممكن للحاج أنه ينظم مجهوده البدني وتوزيع طاقته لتجنب الإرهاق الشديد؟
0: فهو أول شيء استشعار النية، وبإذن الله أن أي مجهود هو الشخص قاعد يسويه هو عبادة له، فالحج هو مو سباق، وبالعكس إحنا نبغى الشخص يحج بكل راحة وطمأنينة وهو مرتاح البال والجسد، فالأفضل طبعا الحرص بشكل مبكر على تنظيم النوم، على حتى ممارسة الرياضة، يعني أنا ننصح من الآن الأشخاص اللي بإذن الله تيسرت لهم الحج هذه السنة ممارسة الرياضة، المشي، عشان يتدرب جسم على أنه في على المشي لفترات طويلة، الأكل الصحي، تنظيم الأكل، النوم الكافي، تعديل أوقات النوم، فالمفروض يعني ما يضغط الشخص على نفسه ويعتبر أنه هذا أنه أكثر أجر، لأنه ممكن لا سمح الله يؤدي هذا الضغط إلى مشاكل أخرى وبعدين ما هيقدر حتى يكمل مناسك الحج. استخدام الوسائل النقل، المشي بشكل يعني محتمل، النوم الكافي، شرب السوائل، أخذ فترات راحة، يعني متى ما كان في وقت للنوم أفضل أنه ينام، لأنه عشان يقدر يشحن طاقته لليوم اللي بعده.
1: نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للإسعافات الأولية البسيطة اللي يجب أن يعرفها كل حاج، مثل التعامل مع جرح بسيط أو هبوط السكر، وفي الحج وش يعني الأقسى أو الأشد على المريض السكر؟ هل هو هبوط السكر أو ارتفاعه؟
0: كلها تعتبر لمرضى السكر كلها تعتبر خطيرة، لكن نحاول برضو على الهبوط كمان أكثر، لأنه أحيانا يشتبه على الشخص أنها الأعراض أحيانا تكون متشابهة، فيتوقع أنها ارتفاع لكنها هبوط، فيقوم ياخذ الادويه اللي السكر فينخفض اكثر فيدخل بمشاكل اكثر. فمتى ما حس بالاعراض الاول أو الافضل انه يتم قياس السكر، بعدها تقييم الحاله. بالنسبه للاسعافات الاوليه مثل الجروح البسيطه، يعني احنا اكثر شيء نخاف على مرضى السكر من تقرحات القدمين، فمن الاشياء اللي جدا مهمه انه يكون لبس الحذاء المناسب واللي يحمي القدم. فاي جرح بسيط مفروض يكون فيه تنظيف مبكر، تعقيمه. أيضا الشخص نفسه مصاب بالسكر، الحرص الدائم على فحص القدم بين الأصابع، باطن القدم، وأيضا اللي هو يكون عنده خبرة مسبقة أو علم بأعراض ارتفاع أو انخفاض السكر.
1: نعم. طيب دكتورة، بسألك سؤال عن مريض القلب اللي مثلا تكون يعني قبل مدة من الحج عفى الله الجميع جته جلطة، هل تنصحينه بالحج أو أنه يأجله؟ يعني وش الإجراءات اللي ممكن أنه يتبعها عشان يحمي نفسه؟
0: هو طبعا حسب متى جته الجلطة وحسب تقييم الحالة، لأنه تختلف أيضا، في ناس يعني بس جلطة عابرة، وفي ناس لا تم تدخل بشبكة أو شرايين أو ما إلى ذلك، يعني فهو تعتمد على شخص الحالة نفسها. فالأفضل يكون يتأكد من طبيب اللي هو التابع له هل يسمح له الحج، لأنه فيها إجهاد، فهل مسموح الإجهاد هذا؟ هل بتحمل القلب؟ لأنه يفضل أن أول كم شهر ما يكون في أي إجهاد على الأشخاص المصابين بأمراض القلب. لكن إذا كان شخص أموره كويسة ومستقرة، الأفضل طبعا أول شيء إبلاغ الحملة التابع لها، يكون في معه مساعدة إذا احتاج، أو اللي حوله يكون عارفين بالوضع الصحي، أدويته معه، الحرص بشكل تام على الأدوية مع اختلاف الأوقات أحيانا، ويكون عنده علم مسبق بالأثار الجانبية أو الأعراض اللي ممكن لازم حلها تؤدي إلى مشاكل بالقلب مرة ثانية.
1: نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للمشي أو ممارسة الرياضة قبل شخص ينوي الحج، خاصة اللي ما يمارسوا الرياضة أساسا، فهو أثناء الحج بيقطع مسافات طويلة، يعني إيش النصائح اللي ممكن تقدمينها لهم؟
0: التجهيز المبكر، أول شيء التجهيز المبكر، كل ما كان الشخص عنده لياقة بدنية كويسة، كل ما كان بإذن الله الحج ميسر وسهل له أكثر. فالأفضل من الآن يعني يحرص الشخص على ممارسة الرياضة، المشي نصف ساعة بشكل مستمر 3 إلى 4 أيام بالأسبوع. ممكن ممارسة تمارين اللي هو الإطالة، اللي مثلا تجنب الشد العضلي. أيضا ممكن إحضار بعض الكريمات اللي تساعد الشخص بالآثار الجانبية للمشي الطويل، منها اللي هي كريمات للشد العضلي والتسلخات، وهي متوفرة يعني الحمد لله بالمراكز الصحية في دولتنا. وأيضا اللبس الحذاء المناسب الصحي يكون كمان الأهم، كمان من الأشياء جدا مهمة يكون يجربه للحذاء قبل الحج، يعني مو أنه أوكي هذا كويس وخلاص وباخذه معاي الحج وبجربه هناك، ممكن يعني تبان أنه في مشاكل وقت استخدامه. طب يعني تقريبا هذا أهم الأشياء.
1: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرتي بالنسبة للمشي مشاكل المشي كيف يعالجها، يعني ما بين التسلخات أو بعضهم ممكن تطلع لزي الفقاعات في القدم، كيف ممكن يعالجها وهو يعني كل يعني المناسك اللي أديها كلها مشي، يعني فممكن تأثر عليه؟
0: أهم شيء مثل ما ذكرنا الحذاء يكون من الأساس، حنحاول نتجنبها، الحذاء يكون مناسب، تهوية القدمين، تجفيفهما بعد الوضوء، هذا أهم شيء. ملاحظة أي تسلخ بسيط من البداية، يكون في بعض الكريمات اللي تساعد في

0: تقييم التسلخات والاحتكاك، في بعض الأحيان اللصقات اللي تساعد إنه تحمي القدم بأماكن الاحتكاك مثل الكعب، القدمين. فإذا لاحظت الأخطاء توجه للمراكز الصحية أو للأطباء الموجودين بالمناسك لمعالجة المشكلة من بدري. يعني كل ما كان لاحظنا الشيء وعالجها من بشكل مبكر كل ما كان أفضل.
1: نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للي يعانون من مشاكل في التنفس أو يستخدمون أجهزة التنفس، كيف ممكن يعني يؤدون مناسكهم بيسر وسهولة اللي يعتمدون على أجهزة التنفس يعني المتنقلة معاهم؟
0: إذا كان مثلا ما تدربوا، طبعا أهم شيء تكون البخاخات اللي يستخدمونها تكون معاهم، تقييم الحالة بشكل مسبق، استخدام البخاخات بشكل منتظم، والبدء. حتى بعض الناس عندهم مشاكل بالربو لكن ما يستخدم الأدوية والبخاخات، لكن لما يروح الحج يبدأ يستخدمه. هنا أقول لك برضه هذا تصرف خاطئ. دائما إحنا نحاول نهيئ الجهاز التنفسي بشكل مبكر قبل ما تجي لا سمح الله نوبة ربو أو أزمة ربو. أيضا الجيوب الأنفية كمان، دائما البخاخات الجيوب الأنفية الأفضل استخدامها بشكل مبكر قبل بدء الموسم الحساسية وما إلى ذلك. لكن إذا كان الشخص عنده مثلا مشاكل أكبر شوي من الربو ويحتاج أجهزة متنقلة، هذا طبعا يعني يحتاج أنه تنسيق مع الجهات المختصة، لأن ممكن بعض الأجهزة تكون شوية كبيرة زي السيباب اللي هو داء انقطاع التنفسي وغيرها من الأمراض التنفسية.
1: نعم. دكتورة أريج، متى تقولين للحاج، طبعا مرخص له شرعيا إذا كان يعني مريض أو جته حالة، متى تقولين له توقف عن الحج عشان صحتك؟
0: يعني الحالة الصحية إذا كانت محلها جلطات، مشاكل جلطات سواء بالقلب أو بالدماغ، مشاكل يعني تتطلب إنه تنويم أو إدخال المستشفيات، يعني فهنا خلاص يعني صعب إن نخلي الشخص، لأنه أي إجهاد أو أي ممارسة ثانية ممكن تؤدي إلى تفاقم الحالة أكثر وحصول مضاعفات ما نقدر حتى نعالجها بعدين.
1: طيب دكتورة، كر العام الماضي طبعا حجيتي، الخدمات اللي تقدمها المملكة صحيا في الحج، نبغاك بس تعطينا نبذة بسيطة عنها.
0: يعني الحمد لله ربنا أكرمنا العام حجيت، وكان صراحة يعني أكثر ما يعني أنها رحلة أكثر منها حج، من كثر ما كانت يعني الحمد لله ميسرة وسهلة، وجميع القائمين بالحج لخدمة الحجاج، يعني جميع من أول يوم الواحد بيدخل المناسك إلى آخر يوم الجميع متجهز لخدمة الحجاج. فالحمد لله يعني كل شيء متوفر تقريبا بكل قسم من المشاعر، في مراكز صحية متوفرة، في مسعفين بكل الأماكن مجهزين، في تقريبا أغلب الحملات متوفر أحيانا أطباء تابعة للحملات، الأكل الموية جميعها كل مكان متوفرة. فالحمد لله يعني الحج ميسر سهل، لكن بس يطلب من الشخص نفسه يعني يكون حريص شوي على صحته وواعي بالأمور اللي حصلة والأمراض المزمنة إذا كان هو مشخص مسبقا وفقط. والحمد لله كل شيء مجهز موفر
1: الحمد لله. شكرا لك طبعا دكتورة أريج العلوان، استشاري طب أسرة ومجتمع.
0: أهلا وسهلا ويعطيكم العافية، والله يكتب الحجاج حجة مبرورة وسعيا مشكورا، ويكفر الجميع من كل سوء، ويكون حجهم مليء بالراحة والأمان والخشوع والطمأنينة.
1: اللهم أمين، أعطيك الصحة والعافية دكتورة.
0: الله يعافيك.
1: الشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد وتقديم حوري السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على طرف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوئة والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة

0: 5800 متر طولي من فواصل التمدد واستبدال العزلين الحراري والمائي وتحديث الأرضيات والدهانات وتثبيت وحدات إنارة LED وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: الطواف والسعي.
3: الطواف في اللغة هو دوران الشيء على الشيء، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة. الطواف يكون حول الكعبة 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وإليه ينتهي، وله 3 أنواع. النوع الأول طواف القدوم، ويسمى طواف القادم وطواف الورود وطواف التحية. والنوع الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به باتفاق الفقهاء، ويسمى طواف الإفاضة أيضا طواف الزيارة. أما النوع الثالث فهو طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر لأنه يودع به البيت ويصدر به عن البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد. وقد وردت أحاديث عن فضل الطواف بالبيت الحرام، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. وعن استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف قال أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. وقال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى 2 ركعتين كان له كعدل رقبة. وللطواف شروط، منها أولا الطهارة، ثانيا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث أن تكون الكعبة على يسار من يطوف حولها، والرابع أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل لم يصح طوافه لأن حجر إسماعيل من الكعبة، والشرط الخامس أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة، والشرط السادس الموالاة بين الأشواط 7. والسعي لغة المشي والعدو من غير شد. والسعي بين الصفا والمروة هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات في نسك حج أو عمرة. والسعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه. والسعي شرع إحياء لذكرى إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما السلام، وما كان عليهم من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه. وللسعي بين الصفا والمروة شروط، منها الأول قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، الثاني الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الثالث أن يكون 7 أشواط، الرابع أن يكون بعد أداء الطواف، الخامس الموالاة بين أشواط السعي. ونختم الحديث عن السعي بأبرز السنن التي كانت من هديه عليه الصلاة والسلام، ومنها الصعود على الصفا والمروة والدعاء عليهما، السعي الشديد بين العلامة الخضراوين، الدعاء على الصفا والمروة.

الاستعداد لقبول التغيير. كثيرون يعودون من الحج بجوازات مختومة وذكريات مصورة، لكن التغيير الحقيقي لا يظهر في الصور بل في السلوك والنية والمواقف بعد العودة. الاستعداد النفسي للحج لا يكتمل إلا حين يوقن الحاج أنه ذاهب ليعود إنسانا آخر، يغير ما اعتاده من تقصير ويستبدل الغفلة باليقظة والعادة بالعبادة والتكاسل بالعزم.

قول التغيير يبدأ من لحظة الاستعداد، حين يدرب الإنسان نفسه على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى حسن الخلق قبل أن يبدأ بمناسك الحج وأعماله من إحرام بالميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ورمي للجمار. فالحج مدرسة تسبقها تمهيدات، ومن لا يستعد لها نفسيا قد يفوته دروسها الكبرى. ليكن في ذهن الحاج ألا يعود كما ذهب، وليعقد العزم على التغيير، ويمضي لحجه مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما ينظف ثوبه قبل الإحرام ينظف قلبه قبل العودة، وكما يخلع ثيابه الدنيوية يخلع عنها ذنوبه وعاداته السيئة. الحج محطة تغيير لا زيارة عابرة، ومن أحسن الاستعداد لها عاد بحياة جديدة تستحق أن تكتب في سجل المقبولين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
0: أثر
2: انتقال الحجاج بين المشاعر يعتمد على تنظيم وتنسيق ومتابعة مستمرة لحركة كل فوج في أوقات محددة، من دخول الحجاج للمسارات إلى انتقالهم للمشعر التالي. كل تحرك يعتمد على الوقت، وكثير ما تتعطل حركة الانتقال بسبب عدم دراسة مواعيد الانطلاق والتوقف، وهذا دور مفوج الحجاج اللي ينسق حركة الأفواج ويتابع تنقلهم ويساهم في انسيابية الحركة بين المشاعر بكل يسر وطمأنينة. بنتعرف على هذا الدور وأهميته للحجاج وإسهامه في مساعدة القائمين على تنظيم موسم الحج مع مفوج الحجاج الأستاذ سعد العيد. يا هلا وسهلا فيك.
3: حياك الله أستاذة ياسمين، وأسعد الله أوقاتك أنت والسادة المشاهدين في هذه البرامج الجميلة اللي تركز على خدمات الحجاج اللي تقوم فيها المملكة العربية السعودية.
2: وأنتم ما شاء الله تبارك الله يعني لكم دور كبير في الحج، ومنها عملكم في تفويج. ودي أعرف متى بدأت كمتطوع؟
3: أنا الحمد لله بدأت في حملات الحج من عام 1421 وإلى يومنا الحالي اللهم لك الحمد، وأنا أقوم في خدمة حجاج بيت الله الحرام أكثر من 20 سنة اللهم لك الحمد. وهذه فترة ما كنت وقتها أنا في الجامعة، فترة النشاط الشبابي، والحمد لله الآن أصبحنا من القيادات اللي نشرف على الفرق الشبابية على قيادة الحج والقيام بالتفويج الحجاج من وإلى مناطقهم.
2: طيب كيف يصير التفويج في الميدان؟
3: تبدأ مهمتنا من أول ما نستلم الباصات. طبعا المفوج مسؤول عن اختيار الباصات والشركات اللي ننسق في التعاقد معها، بحيث يفوجون الحجاج من مناطقهم إلى المشاعر المقدسة. وتبدأ المهمة الرئيسية من يوم 6 ذي الحجة، طبعا بحكم مناطق المملكة وانتشارها احنا نستقبل الحجاج من يوم 7، فيأخذون يوم في الطريق إلى أن يوصلون عندنا. هذا إذا كانت الحملة في نظام الحافلات. إذا كان في نظام الطائرات لا، نستقبلهم يوم 8 في مطار الملك عبد العزيز، ونبدأ نفوجهم إلى المشاعر. طبعا هو مسؤول عن سلامة الحجاج من أن ينطلقون من مدنهم، ويبدأ يتابع خطوات وصولهم حتى أنه يهتم حتى بسرعة الوصول الحجاج إذا في حال لا قدر الله لأي عطل أو أي تأخير.

0: يتحركون من المناطق حتى يصلون عندنا في المشاعر. الباصات الإضافية نستخدمها في المشاعر للحجاج اللي جاوا بالطائرة بحيث يكون عندنا أيضا استخدام للباصات حقتهم.
1: طيب الحجاج ما شاء الله يعني كل سنة نشوف أعداد كبيرة وهائلة، أنتوا كيف تقسمون الحجاج لمجموعات عشان تضمنون أن تصير حركة سهلة وميسرة على الجميع؟
0: طبعا الحجاج إذا وصلوا المشاعر ابتداء من وصول إلى الحرم وخروجهم من الحرم يبدأ هنا دور المجلس التنسيقي للحج. طبعا المجلس التنسيقي لخدمات الحجاج يقوم بمهمة تقسيم الحجاج، كل فوج وعدده 250 حاج، هذا يسمى فوج. ال 250 حاج يكونون معاهم قائد وأدلة، الأدلة هم اللي يدلون الطريق، والمشرف القائد هو حامل الراية أو حامل الفوج وهو الذي يقود الحجاج إلى المشاعر. طبعا المجلس التنسيقي من عام 2020 بدأ بعملية جميلة جدا اللي هي التطبيقات الإلكترونية اللي تتابع الأفواج بالأقمار الصناعية.
1: جميل.
0: فيتابع الفوج برقم فوج أنه هذا الرقم أو هذا الفوج خاص بحملة سين أو حملة صاد، ويبدأ يتابعهم من خلال الأقمار الصناعية ويشوف تحركاتهم، وممكن يرشد الدليل ويرشد المشرف أو المفوج إلى الطريق الصحيح في حال أي حدوث زحام معين حتى يوصل إلى المخيم أو يوصل إلى الحافلة المخصصة
1: له. على طاري الأقمار الصناعية وكذا، وزارة الحج والعمرة ما شاء الله تبارك الله كل سنة عندهم تقنيات جديدة وحديثة، ونلاحظ أصلا كل سنة في تطور بالحج.
0: فعلا بصراحة حتى تفويج أصبحوا يهتمون بتفويج الحجاج من المخيمات لرمي الجمرات أو للذهاب إلى عرفة أو الذهاب إلى مزدلفة، والتحركات التدفقات العددية اللي تتم على ركوب القطار أو النزول من القطار أو حتى متابعة الحجاج وأعدادهم، فخلاص كل مسؤول يتم التواصل معاه مباشرة من خلال التطبيق أو اتصال عليه بالجوال، أنت مع الفوج هذا أنت قاعد تروح إلى طريق صحيح، بس راح يكون في زحام، انتبه خذ يمين أو خذ يسار أو وقف.
1: جميل.
0: فيكون في توجيه مباشر للحجاج.
1: وفي أوقات معينة للتفويج بين المشاعر صح؟
0: طبعا هذه من التطورات الجميلة جدا في من خدمات المجلس التنسيقي، أنه أصبحوا يضعون الحجاج ويقسمونهم إلى أعداد ويقسمون كل عدد وقت خروجه. فمثلا يبدأ التفويج إلى عرفات من مساء يوم 8 من بعد الساعة 7 مساء، يبدأ تقسيم أعداد الأفواج، كل فوج يطلع بساعة محددة وبوقت محدد حتى يصل إلى المخيم أو الوجهة المقصودة سواء إلى عرفات أو مزدلفة أو غيرها.
1: شكرا لك أستاذ سعد، ولكم مستمعينا حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي. في أمان الله.
2: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
8: الرياض،
4: ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها

0: أهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. غار حراء،
2: يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير لكنه احتضن بداية أعظم رسالة، مكان ضيق ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة حتى جاءه الجواب. الصعود إليه ليس سهلا، وكأن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهدا. في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم، وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.
3: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. أكثر من 25 مليون نخلة وملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية، هذه المملكة بكل هذا الثراء تنتج كميات ضخمة من المخلفات الزراعية كل عام لسنوات متعددة. كان الحل الأسهل هو الحرق المفتوح وما ينتج عنه من دخان وانبعاثات وهدر. اليوم حلقتنا مستمعينا عن فكرة أخرى تماما، أن يتحول ذلك الهشيم والقش والمخلفات إلى وقود حيوي نظيف يخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 80% ويغني عن جزء من الوقود التقليدي. ضيفنا اليوم هو المهندس علاء ابن كريدم الأحمدي، المدير العام لشركة بيكم السعودية المتخصصة بتحويل المخلفات الزراعية إلى وقود، لنتعرف معه كيف يتم تحويل هذه المخلفات إلى وقود بايو نظيف، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 80%.

0: مستمعينا الكرام، وزارة البيئة والمياه والزراعة أفادت بأن المساحة الزراعية المستغلة في المملكة تتجاوز 1,200,000 هكتار، وإذا أضفنا إلى ذلك قطاع النخيل وحده 25 مليون نخلة، ندرك أن الكمية السنوية من المخلفات الزراعية ضخمة جدا. التحدي لم يكن في الإنتاج، التحدي كان دائما في الإدارة، حيث أن كثير من هذه المخلفات كان يحرق في الأراضي الزراعية أو يطمر، وكلاهما يعيد الكربون إلى الغلاف الجوي ويهدر طاقة كاملة. سؤالنا للأستاذ علاء: ما الصورة الفعلية التي وجدتموها عندما بدأتم في دراسة سوق المخلفات الزراعية السعودي، وأين كان الهدر الأكبر؟
1: عندما بدأنا دراسة سوق المخلفات الزراعية في المملكة كانت الصورة أوضح مما توقع، لكنها أيضا تحديا. وجدنا أن المملكة تمتلك حجما ضخما من المخلفات الزراعية تقدر بحوالي 35 مليون طن سنويا، لكن التحدي الحقيقي لم يكن في الكمية بل في طريقة التعامل معها. في الواقع كانت الممارسات السائدة تتمثل في الحرق المكشوف للتخلص السريع، أو الطمر الدفن دون الاستفادة الاقتصادية، أو في أفضل الأحوال تركها في المزارع بدون استغلال. وهنا يظهر حجم الهدر الحقيقي، هدر اقتصادي، مواد خام يمكن تحويلها لمنتجات ذات قيمة، هدر بيئي، انبعاثات كربونية وتأثيرات سلبية على جودة الحياة. طبعا أكبر نقطة هدر لاحظناها كانت في مخلفات النخيل تحديدا، بسبب كثافتها العالية وتكرار إنتاجها السنوي مقابل محدودية الحلول الصناعية المستخدمة لاستغلالها. ومن هنا جاءت رؤيتنا في بيكو تحويل هذا التحدي إلى فرصة عبر بناء منظومة متكاملة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة ومنتجات صناعية مستدامة. باختصار، لم نرى مخلفات بل رأينا موردا غير مستقل.
0: مستمعين الكرام، الوقود الحيوي من الكتلة الحيوية ليس فكرة جديدة على المستوى العالمي. بعض الدول الأوروبية تحصل على نسبة معتبرة من طاقتها من هذا المصدر، لكن تطبيقه في بيئة حارة وجافة كبيئتنا يحتاج إلى معالجة مختلفة. هناك أكثر من مسار تقني: التحويل الحراري عبر الاستحلاب أو التغويز، أو التخمر الحيوي، أو الضغط الميكانيكي لإنتاج الكريلات الصلبة. كل مسار له مدخلاته وكفاءته ومستوى انبعاثاته. سؤالنا لضيفنا الكريم: حدثنا عن التقنية التي تعتمدها شركة بيكم تحديدا، كيف تسير العملية من استلام المخلفات وحتى الحصول على الوقود الجاهز للاستخدام؟
1: طبعا احنا في بيكم اندستريال اعتمدنا نموذجا تقنيا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والتكنولوجيا المتقدمة مع توطين حلول تناسب البيئة السعودية. طبعا رحلة التحول تبدأ من المزرعة وتنتهي بوقود جاهز للاستخدام. المرحلة الأولى اللي هو الاستلام والفرز، احنا نستقبل المخلفات الزراعية خصوصا طبعا مخلفات النخيل، يتم فرزها وإزالة الشوائب، تصنيفها حسب النوع والكثافة، تجهيزها لخطوط المعالجة. المرحلة الثانية ندخل على التقطيع والتجفيف باستخدام معدات عالية الكفاءة، يتم تقطيع المخلفات لأحجام مثالية، ثم يتم خفض نسبة الرطوبة وفق معايير دقيقة. بعد كذا تدخل على مرحلة الكبس بتقنية متقدمة، هذه التقنية تضمن ثبات في الشكل والحجم، احتراق نظيف وأكثر كفاءة، عمر تشغيلي أطول للمعدات. في المرحلة الرابعة طبعا المعالجة الحرارية، نستخدم عمليات محسنة لرفع القيمة الحرارية لكفاءة الاحتراق ومقاومة الرطوبة. بعد كذا اللي هي المرحلة الأخيرة، يخرج المنتج النهائي يكون جاهز للاستخدام الصناعي ومطابقا لمعايير الجودة العالمية. في بيكم اندستريال لا نكتفي بتحويل المخلفات، بل نستخدم أفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية لتحويلها إلى وقود نظيف عالي الكفاءة وجاهز للصناعة. ببساطة نأخذ موردا مهدرا ونعيد تقديمه للسوق كحل طاقة بمعايير سعودية عالمية.

مبادرة السعودية الخضراء وضعت هدفاً طموحاً مستمعينا، وهو خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الرقم لا يكفي مسار واحد، بل تحتاج المملكة إلى منظومة حلول متكاملة يكون الوقود الحيوي جزءاً منها. الحرق المفتوح للمخلفات الزراعية وحده يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وجسيمات دقيقة ضارة. بديل واحد مثل الوقود الحيوي يحل المشكلتين في آن واحد، يزيل الحرق المفتوح وينتج وقوداً بانبعاثات أقل بكثير من المكافئ الأحفوري. سؤالنا لضيفنا: كيف تقيس الشركة عملياً الأثر البيئي لكل دفعة

0: وقود تنتجها؟ وهل رقم 80% ثابت لجميع أنواع المخلفات أم يتفاوت؟
1: بالنسبة لقياس الأثر البيئي ليس تقديريا، بل يتم بطريقة منهجية قائمة على معايير دولية واضحة. نحن نعتمد على منهجية تقييم دورة الحياة، بحيث نقيس الانبعاثات لكل دفعة وقود، بدءا من جمع المخلفات من المزارع والنقل والمعالجة داخل المصنع وعمليات الكبس. تتم عملية القياس لكل دفعة إنتاج، ويتم تسجيل وزن ونوع المخلفات وقياس استهلاك الطاقة خلال المعالجة، حساب الانبعاثات الناتجة، مقارنة ذلك بكميات الانبعاثات التي تم تجنبها. النتيجة تكون رقم واضح. أما عن نسبة 80% فهو رقم خفض الانبعاثات، هذا رقم متوسط تقريبي في أفضل السيناريوهات، لكن ليس رقما ثابتا. النسبة تتفاوت بناء على عدة عوامل: نوع المخلفات، نسبة الرطوبة، المسافة اللوجستية للنقل، ونوع الوقود الذي يتم استبداله إذا كان ديزل أو فحم أو غاز. كفاءة عملية الاحتراق لدى العميل النهائي، يعني بمعنى أنه ممكن تتراوح من نسبة 60-80% في خفض الانبعاثات، وقد تزيد في بعض الحالات المتقدمة إلى أكثر من 80%. القيمة الحقيقية أنه لا يقتصر فقط على تقليل الانبعاثات، يشمل القضاء على الحرق المكشوف، تحسين جودة الهواء في المناطق الزراعية، دعم مستهدفات السعودية الخضراء، تحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي.

0: مستمعينا الأعزاء، رؤية 2030 رسمت طريقا واضحا، 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030 والحياد الكربوني بحلول 2060. الشمس والرياح هما الاسمان الأبرز في هذه المعادلة، لكن الوقود الحيوي يملك ميزة فريدة لا تملكها لوحة شمسية، يمكن تخزينه ونقله واستخدامه متى ما احتجت إليه. وزارة الطاقة تعمل على خريطة طريق للتنويع في مصادر الطاقة، وتشير التوقعات إلى أن قطاع الوقود الحيوي عالمياً سيتضاعف حجمه في السنوات القادمة، مدفوعاً بالطلب الصناعي والضغوط التنظيمية الدولية. سؤالنا لضيفنا الكريم: أين تضع الشركات السعودية المختصة بتحويل وتدوير المخلفات الزراعية، أين تضع نفسها في هذه الخارطة؟ وما القطاعات السعودية التي ترى فيها الطلب الأكبر على الوقود الحيوي خلال السنوات الخمس القادمة؟
1: طبعا في بيكم اندستريال نرى أنفسنا كجزء مكمل لمنظومة الطاقة في المملكة. نحن نتحرك في المساحة التي تربط بين إدارة المخلفات الزراعية وتوفير وقود مستدام قابل للتخزين والنقل، وهي ميزة استراتيجية تدعم استقرار منظومة الطاقة، خاصة مع التوسع في الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030. مع توجه المملكة نحو 50% طاقة متجددة والحياد الكربوني بحلول 2060، يبرز الوقود الحيوي كحل عملي للقطاعات التي يصعب تشغيلها بالكهرباء والطاقة الشمسية بشكل مباشر. القطاعات ذات الطلب الأكبر في خلال الخمس سنوات القادمة: مصانع الإسمنت ومصانع الحديد، المصانع الحرارية، في القطاع الزراعي مصانع التمور والأعلاف والغذاء. فرصة لخلق اقتصاد دائري من المخلفات إلى طاقة داخل نفس القطاع. في بيكم اندستريال نعمل على سد فجوة مهمة في سوق الطاقة، توفير وقود نظيف مستقر قابل للاستخدام الفوري للقطاعات التي تحتاج طاقة حرارية مستمرة. وخلال السنوات القادمة نتوقع أن يكون الوقود الحيوي ليس خيارا بديلا، بل جزءا أساسيا من مزيج الطاقة في المملكة.

أخيرا مستمعينا الكرام، حين نقول بأن الطبيعة لا تنتج نفايات بل مواد في انتظار من يعيد استخدامها، فإن ما سمعناه اليوم هو الترجمة العملية لهذه الفكرة. المخلفات الزراعية لم تعد عبئا يحرق أو يطمر، بل مادة خام لوقود يمكن أن يحرك صناعة وتشغيل مزارع.

0: وخفض فاتورة كربونية. في الختام نشكر ضيفنا الكريم المهندس علاء الأحمدي على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.
1: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مشعر عرفات، وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا، تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار. وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا، إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصدا لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا حرمة الدماء والأموال ومعلنا اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد

الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهداً على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي، ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم التاسع من ذي الحجة تتحول منطقة عرفات ويقف جبل الرحمة في قلبها إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم متجردين من مظاهر الدنيا في صورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي كونه معلماً شاهداً على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: المواقيت. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومعنى الآية أن الحج يهل به في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. هذه هي الأشهر، وهذا هو المراد بالآية. وسماها الله أشهرا لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع، وهذه تعريف بالمواقيت الزمانية للحج. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه الخمسة. ذو الحليفة مكان قريب من المدينة المنورة على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كيلو، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان عند الناس اليوم بأبيار علي. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كيلو، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كيلو. قرن المنازل جبل شرق مكة يبعد عنها 94 كيلو، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. يلملم جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كيلو. وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أقرب ميقات له، كما حدد عمر لأهل العراق ذات عرق لأنها بحدائق قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كيلو لجهة الشمال الشرقي. وتبرز الحكمة من مشروعية هذه المواقيت في تعظيم بيت الله الحرام، حيث جعل الله حصنا وحما، فالحصن هو مكة المكرمة والحما هو الحرم، وللحرم حرم، وهي المواقيت التي لا يجوز للراغب في الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لله تعالى ولبيته الحرام.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
0: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.

والابتكار العلمي، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية. ويعد قطاع الأبحاث الطبية من أهم القطاعات التي تتطلع المملكة إلى تطويرها بهدف تحسين الرعاية الصحية وتحقيق التقدم العلمي، يضع المملكة في مقدمة الدول المبتكرة طبياً. ولتحقيق ذلك تبذل المملكة جهوداً واسعة النطاق لدعم الباحثين وإنشاء مراكز متقدمة وتخصيص ميزانيات ضخمة للأبحاث الطبية. واستثمرت المملكة في إنشاء مراكز بحثية متطورة تهتم بمجالات حيوية كالأمراض المزمنة وأمراض القلب ومرضى السكري والسرطان، وكذلك الأمراض المعدية التي تمثل تحدياً عالمياً مثل فيروس كورونا. ومن أبرز المراكز البحثية في هذا المجال مدينة الملك عبد الله الطبية ومركز الملك فيصل للأبحاث الطبية، اللذان يقدمان أبحاثاً متقدمة بالشراكة مع مراكز دولية رائدة، مما يساهم في نقل المعرفة وتعزيز الأبحاث المشتركة. وتخصص المملكة ميزانيات ضخمة لدعم الأبحاث الطبية بهدف تمكين الباحثين من إجراء الدراسات السريرية والتطبيقية اللازمة لتطوير

والتقنية تقدم تمويلاً للباحثين في الجامعات والمؤسسات الطبية بهدف تحفيز الابتكارات وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الصحية.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

حي على الصلاة.

الصبح. الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

السكة إلى الحرمين، قطار الحرمين السريع وقطار المشاعر. لمئات السنين كان الوصول إلى مكة المكرمة رحلة، رحلة شاقة في الغالب وطويلة دائماً. القوافل تقطع الصحاري بالجمال، والسفن تشق البحار، والأقدام لا تتوقف على دروب التراب والحجارة. اليوم يغادر الحاج من المدينة المنورة، وفي ساعتين وأربعين دقيقة فقط يجد نفسه في مكة المكرمة، داخل قطار يسير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة فوق أرض هي من أقدس بقاع الأرض. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع، قصة منظومة النقل الحديدي التي أحدثت ثورة في رحلة الحاج، قطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة. قطار الحرمين السريع من الفكرة إلى القضبان. مشروع حكومي كبير ممول من صندوق الاستثمارات العامة، تحول من حلم إلى واقع صلب من الفولاذ والخرسانة. خط حديدي يمتد 453 كيلومتراً يربط بين المدينة المنورة ومطار الملك عبد العزيز بجدة وصولاً إلى الحرم المكي عبر خمس محطات. سرعة تشغيلية تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، مما يجعله واحداً من أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، وطاقة استيعابية مصممة لتبلغ 60 مليون مسافر سنوياً، 35 قطاراً كهربائياً، كل منها يضم 13 عربة موزعة على 4 مقصورات لدرجة الأعمال و8 مقصورات للدرجة السياحية ومقصورة للمطعم. طاقة القطار الواحد 417 راكباً، 113 في الأعمال و304 في السياحية.

0: الأرقام، قطار الحرمين في الميدان. دشن القطار في أكتوبر 2018 للميلاد، وحتى نهاية عام 2020 للميلاد نقل ما يقارب المليون مسافر في 3000 رحلة، وهي مرحلة التشغيل التجريبي. ثم انطلق التشغيل الفعلي في مارس 2021 للميلاد. من 2021 للميلاد وحتى نهاية 2025 للميلاد أكثر من 30 مليون مسافر نقلهم القطار. في رمضان 1446 للهجرة وحده سجل رقماً قياسياً منذ تأسيسه، ليبلغ العدد 48 ألف راكب في يوم واحد. هو الخامس عشر من رمضان، ومتوسط الإركاب اليومي في رمضان بلغ 39 ألف راكب. وفي موسم حج 1447 للهجرة هذا الموسم يعد القطار لمليونين ومئتي ألف مقعد في 5300 رحلة لخدمة ضيوف الرحمن. قطار المشاعر، القصة الأعمى. إذا كان قطار الحرمين يحمل الحاج إلى مكة، فإن قطار المشاعر المقدسة يتولى القصة الأعمى، التنقل بين قلب المناسك، منى وعرفات ومزدلفة. تخيل حركة مليوني شخص بين ثلاثة مواقع في أيام محددة وفي لحظات دقيقة بعينها تفرضها المناسك. هذا هو التحدي اللوجستي الأصعب في موسم الحج، وهذا هو ما بني قطار المشاعر لمواجهته. خط حديدي كهربائي مزدوج بطول 18 كيلومتراً، يسير عليه 17 قطاراً، كل قطار يضم 12 عربة وتستوعب 3000 راكب. 9 محطات منتشرة في قلب المشاعر، والقطار يقطع المسافة بين منى وعرفات في أقل من 20 دقيقة. طاقة تدفق مذهلة، 72 ألف راكب في الساعة في اتجاه واحد، بمعنى آخر أكثر من مليون راكب في اتجاه واحد خلال ساعات قليلة. هذه الأرقام لا يحقق مثيلها إلا بضعة مشاريع نقل في العالم. موسم حج 1446 للهجرة، الأرقام الرسمية. في آخر موسم حج مضى، حج 1446 للهجرة الموافق ليونيو من 2025 للميلاد، نقل قطار المشاعر المقدسة ما يقارب 1,870,000 راكب عبر 2,154 رحلة خلال الفترة من 7 إلى 13 من ذي الحجة. تفصيل الحركات الخمس، أكثر من 27,000 راكب في أول أيام التفويج، ثم 282,000 من منى إلى عرفات، و94,200,000 من عرفات إلى مزدلفة، و49,300,000 من مزدلفة إلى منى، وأكثر من 920,000 بين محطات منى والجمرات خلال أيام التشريق. منظومة النقل الحديدية في المملكة قطار الحرمين وقطار المشاعر معا باتت ركيزة لا غنى عنها في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وهي تستمر في التطور موسما بعد موسم، لأن القصة لم تنتهي بعد، بل هي قيد الكتابة.
1: قصة مشروع، قصة مشروع، من إعداد هاني الزهراني وتقديم تهاني عطيف والإخراج محمد الجنيد.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: جبل الرحمة،
8: يقع جبل الرحمة في مشعر عرفات، وهو تلة صخرية يبلغ ارتفاعها نحو 65 مترا، يقصدها الحجاج يوم عرفة طلبا للدعاء والمغفرة. وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطب خطبته الجامعة، فصار رمزا لأعظم مشهد إنساني في الإسلام. ورغم أن الوقوف عليه ليس واجبا، إلا أن القلوب تتجه إليه، ليس لأنه أعلى مكان، بل لأنه أعمق معنى. في يوم عرفة يمتلئ المكان بالدعاء، لكن الحقيقة أن كل عرفات موقف. الجبل شاهد على دموع وعلى رجاء وعلى لحظات صدق لا تتكرر. هنا وفي جبل الرحمة ترفع يديك وتدرك أن الرحمة أقرب مما تتخيل.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: أهلا بكم مستمعين في إضاءات لغوية جديدة.
4: عامي وفصيح.
3: ونتناول في هذه الفقرة من هذه الحلقة كلمة الحمية، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب، والحمية شدة الغضب وأوله، وحمية كل شيء شدته وحدته. وفعل ذلك في حمية شبابه، أي في ثورته ونشاطه. ويقال إنه لشديد الحمية، أي شديد النفس والغضب. وقال الأصمعي إنه لحامي الحمية، أي يحمي حوزته وما وليه. وأنشد حامي الحمية مرس الضرير. هذا إذن أصلها الفصيح.
2: مذكر أم مؤنث؟
3: والكلمة التي نحن بصددها هي الدلو، فهل الدلو مذكر أم مؤنث؟ ورد في اللسان الدلو معروفة، واحدة الدلاء التي يستقى بها، تذكر وتؤنث. قال رؤبة تمشي بدلو مكرب العراق، والتأنيث أعلى وأكثر. إذا مستمعينا، فالدلو يجوز فيها التذكير، ولذلك قال رؤبة تمشي بدلو مكرب العراق، فذكره إذ وصفه بمكرب العراق ولم يقل مكربة العراق، لكن تأنيثها أفصح لأنه أعلى وأكثر كما ذكر آنفا.
2: مفردات وجموع.
3: والمفردة التي معنا في هذه الفقرة هي المفردة نفسها التي تناولناها في الفقرة السابقة، وهي الدلو. فما جموعها؟ ورد في اللسان والجمع أدل في أقل العدد، وهو أفعل قلبت الواو ياء لوقوعها طرفا بعد ضمة، والكثير دلاء ودلي على فعول، وهي الدلات والدلا بالفتح والقصر، الواحدة دلاه. قال الجميح طام الجمام لم تمخجه الدلا. وأنشد ابن بري هذا البيت ونسبه للشماخ، وأنشد لآخر إن لنا قليذما هموما يزيدها مخج الدلا جموما، وأنشد لآخر في المفرد دلوك إني رافع دلاتي، وأنشد لآخر أي دلات نهل دلاتي. وقوله في حديث عثمان رضي الله عنه تطأطأت لكم تطأطأ الدلاه، قال ابن الأثير هو جمع دال كقاض وقضاه، وهو النازع في الدلو المستقي بها الماء من البئر. يقال أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها في البئر، ودلوتها أدلوها، فأنا دال إذا أخرجتها. ومعنى الحديث: تواضعت لكم وتطامنت، كما يفعل المستقي بالدلو. ومنه حديث ابن الزبير أن حبشياً وقع في بئر زمزم، فأمرهم أن يدلوا ماءها، أي يستقوه. وقيل: الدلا جمع دلاه، كفلا جمع فلاه. والدلات أيضاً الدلو الصغيرة. وقول الشاعر: آليت لا أعطي غلاماً أبداً، دلاته إني أحب الأسود، يريد بدلاته سجله ونصيبه من الود، والأسود اسم ابنه.
4: أخطاء شائعة.
3: والخطأ الشائع الذي نتناوله هو قولهم: خرج فلان على القانون، فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ الخطأ هو في استعمالهم على في غير موضعها، والصواب خرج عن القانون. يقول الدكتور مصطفى جواد: قل خرج فلان عن القانون، أو حاد عنه، أو عدل عنه، أو نكب عنه نكوبا، أو نكب تنكيبا، أو تنكبه تنكبا، ولا تقل خرج على القانون. وذلك لأن الخروج يستلزم استعمال حرف المجاوزة والمجانبة والابتعاد، وهو عن. أما على فتستعمل في مثل خرج فلان على الدولة، أي ثار عليها. ومن ذلك اسم الخوارج، وهم الذين خرجوا على الدولة الإسلامية في خلافة الإمام علي رضي الله تعالى عنه. ومن شواهد استعمالهم خرج عنه بمعنى حاد عنه ما جاء في كليلة ودمنة من أقوال ابن المقفع الكاتب البليغ المشهور، كقوله: وما هو عليه من الخروج عن العدل، وما ورد في تجارب الأمم، للفيلسوف المؤرخ الأديب مسكويه، وهو قوله: تقدم الجيش البختياري

0: زحفا بغير أمر وفارق المصاف وخرج عن النظام، وجاء في العقد الفريد فطرب القوم حتى خرجوا عن عقولهم. ولا يقتصر الخطأ في قولهم خرج فلان على القانون على مخالفة التعبير الصحيح، بل يفيد عكس المراد، لأن معنى خرج فلان على القانون وهو سيره على حسب ما يوجبه القانون. قال الشريف الرضي في الكلام على الحديث النبوي الشريف الخاص بالخيل ومنافعها، ظهورها حرز وبطونها كنز، وهذا القول خارج على طريق المجاز، يعني أنه سائر في طريق المجاز وظاهر على طريق المجاز. وقال ابن جني في الخصائص وإن ضيون إنما خرج على الصحة، فقل خرج فلان عن القانون أو حاد عنه أو عدل عنه أو نكب عنه أو تنكب عنه.
1: متشابهات وفروق.
0: وفي هذه الفقرة نحاول معرفة الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان اللتان نتناولهما الآن هما الميل والميد، فما الفرق بينهما؟ يقول أبو هلال العسكري الفرق بين الميل والميد أن الميل يكون في جانب واحد، والميل هو أن يميل مرة يمنه ومرة يسرى. ومنه قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أي تضطرب يمنة ويسرى. ومعروف أنه لم يرد أنها تميد في جانب واحد، وإنما أراد الاضطراب، والاضطراب يكون من الجانبين. قال الشاعر حبتهم ميالة تميد، ملاءة الحسن لها جديد، يريد أنها تميل من الجانبين للين قوامها. وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من إضاءات لغوية، من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، في أمان الله.
2: إضاءات لغوية

0: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على طرف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوئة والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات

0: الصحية تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140 ألف حاج في الساعة ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد واستبدال العزلين الحراري والمائي وتحديث الأرضيات والدهانات وتثبيت وحدات إنارة LED وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار، كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: الإحرام. يعد الإحرام من أركان الحج، ويبدأ وقته للحاج في أشهر الحج، والإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الإحرام بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وتغطيته وأشياء من اللباس وغير ذلك مما سنتطرق إليه في إجمالنا لذكر المحظورات. وللحاج أن يختار ما يناسبه من الأنساك الثلاث: التمتع والقران والإفراد. والإحرام أيها المستمع الكريم يكون من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويستحب قبل الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة ليس لإحرامها ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها، وإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وللإحرام سنن، منها الاغتسال والتطيب والمبالغة في ذلك والأخذ من الشعر، كما أن له محظورات منها لبس المخيط، التطيب في الثوب والبدن، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. وقد فصل الفقهاء في حكم كل محظور وما يترتب على مرتكبه. ومما ينبغي أن نشير إليه أن المحرم يسن له أن يشترط أثناء إحرامه وبعد التلبية بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه دون أن يكون عليه شيء. ويحسن بالمحرم أن ينشغل بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: الحج منهج وسلوك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. اليوم حنا في هذه الأيام المباركة من أيام عشر ذي الحجة، وحنا نتكلم عن الحاج وما يحتاجه في هذه الرحلة الطويلة. لا شك أنه سفراتنا اليوم تتعدد وتختلف، في من يسافر من أجل الاسترخاء، في من يسافر من أجل طلب الرزق والتجارة، في من يسافر من أجل الترويح عن النفس والعلاج، في من يسافر لطلب العلم، يروح علشان يدرس يكمل دراسته ماجستير دكتوراه أقل أو أكثر من ذلك. تختلف تلك الأهداف. ومن أجمل الرحلات روعة هو من يسافر لإتمام هذا الركن الخامس وهو ركن الحج لمن استطاع إليه سبيلا. لذلك هذا المفهوم قديما كان الناس إذا أرادوا أن

يسافر من مشارق الأرض ومغاربها كي يأتوا إلى مكة المكرمة، كان الإنسان ممكن أن يوصي وصية ويودع أهله، لأنه فيه مخاطرة في هذا السفر. ممكن هو يسافر عن طريق البحر أو عن طريق البر، ممكن يكون مشيا على الأقدام أو على دابة، ويقطع المسافات الطويلة ولا يعرف إيش اللي ممكن يحصل له أثناء تلك الرحلة. أيضا كذلك اليوم إحنا نقول في مخاطر، وإن قلت هذه المخاطر، عندنا حوادث السيارات اللي ممكن يحصل للإنسان شيئا منها. لذلك سفرية الحج من السفر اللي سافر فيه الإنسان، صحيح أنه والله الحمد قلت تلك المخاطر بشكل كبير جدا وتيسرت السبل بالنسبة للحاج اليوم، لكن ما زالت إحنا اليوم بحاجة إلى أن نلقي الضوء إلى قضية كيف يكون اليوم الحج منهج وسلوك لذلك الإنسان، وكيف يكون له غذاء لنفسه أيضا. لما نتكلم عن الغذاء الجسد، الأطعمة اللي يأكلها الإنسان علشان يبقى في هذه الحياة، لكن ثمة غذاء آخر اليوم نسلط الضوء عليه، وهو غذاء العقل والقلب. يوم تكلم الفيلسوف أفلاطون أو أرسطو على سبيل المثال، وعندما جاء أيضا العلماء المسلمين كالإمام الفارابي العالم الجليل أو العالم أيضا ابن سينا، اللي تكلموا عن غذاء الروح وغذاء الإنسان، أنه كما نعرف بأنه قسموه إلى جسد ونفس وروح. قالوا غذاء الجسد معروف، هو دائما يأخذ غذاء جسده يمتده من طبيعة الجسد اللي صنعت منه. أجسادنا صنعت من التراب صحيح، لكن كانت فيها نفخة من الله عز وجل، نفخة إلهية. هذه النفخة اللي من الله عز وجل هي الغذاء اللي تحتاجه تلك النفس. أما الجسد الذي صنع من الطين فغذاؤه يكون من التراب، كل ما تخرجه الأرض اليوم من نباتات وغيرها يستصلحها الإنسان ويحصد تلك الثمار، هو يأكلها الإنسان ويصنع يعني منها طعاما له كي يتقوى ويبقى ذلك الجسد. لكن ثمة تلك النفس تريد غذاء مختلف، ما يكون من الأرض مثل ما ذكرت. مع العلم أنه أشار له هذا الكلام الفيلسوف أرسطو وأفلاطون، وجاء من بعدهم من العلماء وبينوا أهمية هذه الغذاء اللي هو غذاء النفس. طبعا إمام المتوكلين النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الغذاء، وذوليك الناس اللي احنا أشرنا لهم فلاسفة اليونان قالوا غذاء النفس يكون من وين؟ قالوا يكون من السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الغذاء ونوعيته. ما جاء في القرآن، ما نزل من السماء من كلام الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وهذا القرآن الكريم الذي نتلوه ليلا وصباحا وفي أوقات مختلفة هو غذاء النفس. وما جاء في السنة النبوية من أحاديث ومن قصص ومواعظ وغيرها هو أيضا غذاء للنفس. إذن النفس تحتاج غذاء لكن من نوع آخر، والروح تحتاج إليه. وإن كانوا يفرقون بين النفس والروح، وأحيانا يقولون هم شيء واحد، لكن على اختلاف إذا قلنا أن النفس هي ما يسكن الإنسان وما يصيبها من الحزن والألم والفرح والسرور، أن النفس تموت التفرقة، وأن الروح لا تموت، والروح لا نعلم عنها شيء، فقد أخفاها الله عز وجل، كما جاء من قبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عالم الروح، فجاء في القرآن يسألونك عن الروح، ماذا كانت الإجابة؟ أجابهم الله عز وجل، قل الروح، قل يا محمد عليك الصلاة والسلام، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن علم الروح لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، والروح هذه لا تموت، وإنما الجسد والنفس هم اللي يموتون. لذلك عندما ينام الإنسان روحه تخرج من جسده وتصعد إلى السماء، وهذه الأرواح هي التي تكون في المنامات. أحيانا الإنسان هو يرى حلم، هو حقيقة تلك الروح اللي ما نامت وصعدت قابلت أرواحا أخرى، سواء كانوا أرواح ناس ميتة أجسادهم دفناهم وأرواحهم باقية حية تتقابل مع بعضها البعض.

0: وقت البرنامج انتهى، لكن أنتم على موعد في إكمال هذه الفقرة. إلى ذلكم الحين أشكركم على حسن الاستماع والإنصات. تقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: عز النهار.

مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار من أثير إذاعة رياض. نرحب بكل مستمعينا وما كانت وجهتهم. هذا إبراهيم المعيدي يمسي عليكم من التقديم ومن الإخراج زميلتي وعد الدوسري. دائما نقول خلوكم دائما على السمع قريبين وعلى 011-40-5-3 متواصلين. اليوم كالعادة دائما نقول وين مشوارك وين رايح وين جاي مستاذن ساعات يومين يوم تفصلنا على إجازة الحج وكثير منكم صراحة يستعد اليوم للانطلاق لحضور مناسبة لزيارة الأحباب لزيارة الأقارب والأهل. أيضا كثير منكم يغير جو ويستمتع في سفرة في ربوع بلادي أو أي كانت المناطق اللي فعلا يكون قاصدها. الكثير منكم يقول إبراهيم نبغى موضوع جديد في هالحلقة يعني، فأنا أعطيتكم موضوع بس ما رح أقول لكم إياه الآن عشان ما نحرق الأفكار عليكم. فخلوكم في بداية الفقرة وين مشوارك وين رايح وين جاي مستاذن مسافر جاي، خلكم معنا على مدى ساعتين من الواحدة إلى الساعة الثالثة عصراً.

الجميل اليوم صراحة وأنا قاعد يعني أتجول في وسائل التواصل، شوف ما شاء الله كثير من الاحتفالات على مستوى مناطق المملكة وكذلك محافظاتها والجامعات والكليات والمدارس، ما شاء الله تبارك الله الكل يحتفي بولده وأيضا بنته في لحظات جميلة عاشها اليوم الأب وعاشتها الأم في كثير من المدارس والجامعات. حقيقة كان شعور جميل صراحة في اللي تخرج واللي انتقل إلى مرحلة جديدة في حياته، الله يبارك ويحفظ أبنائنا وفلذات أكبادنا. وما زلنا في العشر من ذي الحجة، اليوم الثاني من ذي الحجة في هذه الأيام الفضيلة، نحرص على دائما على فعل الخيرات ونعرف أنه هذه عشر عظيمة، الأجر أو الأجور فيها مضاعفة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا نذكركم بفقرات البرنامج ومشوارك، ثم ندخل في ترند اليوم. عندنا موضوع جميل في الزواج، وما أدراك ما الزواج، احنا قمنا الزواج بدل العالم ها، بس في طقوس للزواج. طبعا السؤال طبعا يخص العزاب والمتزوجين، لانه في كثير احداث عشوها او عشتوها انتم بعد في هذه اللحظات، وعندي سؤال معين بس ما انا اعطيكم تشويق الان في الموضوع، ثم ننتقل الى لو خيروك، وبعدين الى فعاليات عز النهار في اخر الدقائق. نذكركم بأرقام التواصل 011-011-40-53 وهاشتاج البرنامج عز النهار، معكم عبر منصة الإكس. يا هلا وسهلا.

0: طيب وش رايكم اعطيكم بس الموضوع؟ بس ترى يا جماعه اول اتصالات بناخذ دوام مشوارك، لكن خلينا نتكلم عن موضوع حلقه اليوم. هل فعلا الزواج يغير الشخص ولا الشخص الحقيقي يبان بعد الزواج؟ يعني اليوم هل الزواج، يعني كثير منكم يقول الزواج يعني يهدي، يكنتر، يخلي عندك مسؤولية أكثر، في ناس تقول لا والله، وفي ناس يقولون الزواج لا يقيد الحرية، فأنتم متوافقون على هذا الموضوع أنه الزواج هو الاستقرار، هو يقيدك في أمور كثيرة؟ وش أكثر شيء تغير فعلا في نجاح الزواج؟ وهل الزواج المبكر أفضل بالنسبة لكم أو التأخير يعطي نضج أكبر، استقرار مادي معنوي؟ بعض الناس يقول لا والله أنا ما ودي، أنا لسه في راسي حبة منطحن. هذا يقولون طبعا بعض الشباب. خلال جلستي معهم أنا أنقل لكم الصورة العفوية اللي تحصل كثير في من الاستراحات وجمعات الشباب، يقول والله أنا ما ودي أظلم زوجتي فأضطر أني أنا أرحل موضوع الزواج، فيصير في عزوف كثير. هل الحب يكفي للزواج أو النضج أهم؟ من يتأقلم أسرع مستمعينا بعد الزواج، الرجل أم المرأة؟ وهل الشخص يعتبر يعني يتغير كثير بعد فترة الزواج عشان شريكة الحياة، تغير نمط حياتها، أسلوبها، تصرفها، أيضا مجتمعها يختلف عن مجتمعي، أو أنا لازم أعيش الدور وأتصنع، أو هناك مسؤولية فعلا تخليني أنا أتقمص شخصية مو بشخصيتي؟ كثير منكم يقول والله لا والله أنا أفضل الزواج في عمر متأخر، نضج، أمور مالية وكذا. في بعض منكم يقول لا والله. يعني خليني كذا أسهل صيغة السؤال أكثر. متى الواحد يعرف أنه جاهز الزواج، أنه يتزوج؟ يعني ودي بعد أسمع كذا قصص عجيبة غريبة، يعني أكثر الصدمات يعني مرت عليكم بعد الزواج ما كنت تتوقعونها، فنبغاكم تشاركونا مستمعينا في هالحلقة في ترند اليوم على موضوع الزواج. تفضل الزواج في سن مبكر ولا متأخر؟ وش حياتك بعد الزواج أو ما قبل الزواج؟ وهل الزواج يغير في الشخص؟ شاركونا مستمعينا على 011-40-53.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
6: ديرتي حبيبتي،

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب ويقودك عقلك

لك لمصافحة الإعجاب. هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر. حمل

0: تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. حلقتنا اليوم جميلة وكذا، وفيها كثير نقاشات. طبعا نبي نسمع آراءكم، نبي نسمع نقاشاتكم، نبي نسمع كثير محاور. فعلا تحس بعض الناس يقول والله أنا تنظم شغلي، تنظم وقتي، تنظم نومي بعد الزواج. في ناس تقول لا والله أنا أشوف أنه من باب أولى أنه ما تتزوج إلا أنت يعني سويت كل شيء بحياتك. مثل إيش يعني؟ مثلا أعطيك مثلا عشان ما يروح فكرك خارج الصندوق. يعني مثلا تسافر، تمارس مثلا تجارة، مش بعض كذا. أنا من وجهة نظري عندك زملاء حولك أو المجتمع اللي حولك ما زال يعني عزابي ما تزوج، ما أدري. بعض الناس يقول ما أقدر، أنا أحس إن المحيط اللي عندي ما زال يعني في حركة، في شيء من يعني التنقلات. فيقول أنا ما ودي أظلم زوجتي. بعد الزوج نفس الطريقة تقول أنا والله أحس إن أنا الأقرب لأمي، أحس إن أمي تحس إن وجودي مهم في البيت، ما ودي. في شغلات ترى ما حد يدري عنها. بعض الناس يقول ليش ما تزوج؟ يا أخي ترى سؤال يمكن مزعج شوي، لكن ترى في ناس لهم وجهة نظر وكثير تعليقات ممكن يعني تخلي الواحد يقول فعلا هذا من الواقع اللي نعيشه اليوم في موضوع التأخر. هل الزواج فعلا يغير شخصيتنا؟ هل أنه الزواج المبكر هو الأفضل؟ هل تأخير الزواج بعد الاستقرار المعنوي والنفسي والمادي أهم؟ نبي نسمع تعليقاتكم. وش اللي يعني تغير في حياتك ما بعد الزواج؟ متى يعرف الواحد جاهز للزواج؟ وش أكثر صدمة بعد الزواج؟ الله يستر، يعني ما نبي نطلع فضائح بعض يا جماعة. ناخذ مشاركاتكم على 011 40 5 3.

0: ناخذ اول اتصال معنا في حلقه اليوم. عبد العزيز، مساء الخير ابو العز.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: ومن العايدين الفائزين يعني قبل العيد ما يجي اللي هو العيد الاضحى باذن الله تعالى.
0: الله، ما شاء الله عليك، انت الان دخلت موسوعه اذاعه الرياض لاول مبارك لنا في عيد الاضحى المبارك. عسى الله يبلغنا وياك هذه الايام الفضيله ويجعلنا وياك من المقبولين يا عزيز. يا كريم عبد العزيز، باختصار عشان هو ترى على فكره انا قلت اول خمس اتصالات بقول وين مشوارك.
1: ما في مشكله، انا بقول لك إيه؟ الزواج نعمه، لكن غير يعني انا تقريبا متزوج حوالي اكثر من 40 سنه.
0: طيب
1: شايف، والكان يعني الزواج غير الان. اول الواحد من يوم ما يتخرج على طول يبغى يشوف العروسه وزي كده، لكن الان حتى يوصل يقول لك لسه على 30 40 لسه ما كونت نفسي وما ادري ايه. فهذا ليه؟ هو طبعا هو معاه حق، لانه ما عندنا الملهيات اللي عندهم الان. الواحد كان يعني من يوم ما يتخرج وحصل له الوظيفة خلاص وبعد كده يبغى الاستقرار. صح. الآن كل شيء ممهد له، مو زي الأول. أول حتى لما كان المهور كانت سهلة، اللي يعني تشوفك كانت فاضية، كان جارك ممكن يقول لوالدك إذا تبغى تزوج ولدك أشوف فيه السطوع خليه يبني، يعني كانت الحياة هادئة. لكن الآن مع التطور وكل هذه الأشياء أنا أعذر أن
0: وش علاقة الربط التطور في موضوع انه يختار شركة حياته وانه
1: ايوه إيه؟ لانه طيب. انا بقول لك
0: يلا.
1: حاجه
0: باختصار، يلا
1: باختصار مره شديد. الاول كان المهر سهل، لكن الان حتى لو جمع صعب. هذه كده مختصره من الاخر.
0: يعني قصدك انه الموضوع اختلف، التاخر في الزواج بسبب الاستقرار المادي.
1: ايوه
0: طيب،
1: الاستقرار المادي يعني قصدي المهور اول غير والان غير. فهنا يعني الواحد
0: هذا هذا هذا لسان مين، حال مين يقول، الرجل ام المراه؟
1: حال اللي هو الزوج،
0: الزوج.
1: وحال ابو الزوجه، أبو الزوج. اللي يبغى يزوجها في ممتاز. احسن فندق، في احسن طيب. زي كذا.
0: طيب عبد العزيز، ودي اطول معك بس عشان ضيق الوقت، وعندنا وش ضيق الوقت هون مادين معنا اتصالات واجد. شكرا يا ابو العز. 011
1: عيون يا حبيبي،
0: تسلم عيونك وعشر مباركه. 011 40 5 3، احنا معكم للمشاركه في موضوع اليوم الزواج، عشان ممكن يصير حفله زواج عقب او نهايه الحلقه. ناخذ نوره. مساء الخير يا نوره.
2: مساء النور يا ابراهيم.
0: ايش فيك ارتبكتي كذا؟ بغي
2: لي فتره عنكم ما شاركت معاكم.
0: وين الناس طال عمرك؟
2: والله موجوده، بس تمنيت ان اليوم غاده معاك تكون في هذا الموضوع.
0: انا ما اعرف وحده بهالاسم
2: الا انا، علمت وحده ما عرفتها.
0: ما اعرف والله كيف اقدر اخدمك استاذه نوره.
2: اهلا. اي لا
0: دخلت في مرحلة ارتباك، تبين نعطيك علاجات ارتباك، حبوب ارتباك، شيء
2: عشان تبغى تربك بزيادة؟
0: لا لا ما بيربك.
2: على غادة وقلت لك تمنيت ان اليوم اكلمك لك فترة، ونقول ان شاء الله نسمعك في الايام القادمة.
0: لو غادة موجودة يمكن ما اخذنا اتصالك، لان ممكن هي تصرفك بعد
2: عادي، ممكن اطلع غير اسم نور عشان لا لا حرام عليك. لا لا لا غادة، لا لا
0: انا ما ادري
2: غادة كانت تعرفني في ساعة ونص يعني.
0: يلا يلا ندخل في الموضوع دغري، زواج.
2: أول شيء أنت تقول فين في الدهرية، فين الطلعة؟ ما إحنا موجودين في البيت وتعرف أنت هالأيام أيام صوم، الحمد لله الواحد
0: ما شاء الله تبارك الله. لا تنسينا من دعواتك يا نورة. طيب يعني خلينا على المشوار، بعدين ناخذ الزواج ثم نرجع للمشوار عشان ما نهمل الفقرة. يعني بيت وصيام وقيام وذكر وعبادة. طيب رسالتك في العشر هذه من ذي الحجة، حلو أني قلت أنت صايمة، لكل من يسمعنا في جميع أطياف المملكة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، رسالة منك عابرة كذا.
2: شوف أنت صح، أنت قلت الإنسان يتغير، أغلبية الإنسان لما يتجوز يتغير، بس
0: لن احنا في الزواج ولا في نبي نقول نسمع نصيحة منك، ندخل في الزواج؟
2: أنا نصيحة، أبشر أبشر أنا ما أدري.
0: لا اختاري موضوع، تبين تقولين نصيحة نورة؟
2: شوف أنا هذا،
0: تبين تكلمين في الزواج ولا في نصيحه كذا عابره؟
2: انا عادي ما علي، عادي اتكلم في الموضوعين، بس انت اول تقول نحب ناخذ عدد كثير من الاتصالات عشان كذا نحب اختصر.
0: طيب يلا اختصري لي، يلا الزواج.
2: يلا ابشر. بس انا احب اقول كل شخص يعني لا يدحين يحسبون انه موضوع ان خاص الجواز غير، كل واحد يروح يجوز ابنه يعني او بنته مهم ممتاز زي كذا يروح يجوز يقول خاص لازم يتغير وزي كذا خاص انا سمعت ان الجواز يغير. لا مو بكذا هذه الطريقه. هو صح ان الجواز يغير، في مرات يكون احسن احسن وافضل يكون شخص تحس انه هادي يحب يتفاهم حتى لو يكون عصبي يحب يتفاهم لما يتجوز سبحان الله ويتغير يتناقش، او في بعضهم ما يحب يخرج او يخرج، او في بعضهم ما يحب يتكلم ما يحب جلسه مع احد، لما يتجوز يختلف الموضوع سبحان الله يتغير ذكي. لكن احسن شيء انا ايد احسن شيء الجواز، لكن في النهايه احس باغلبهم اغلبهم يتغيرون لما يتجوز. انا بنفسي شفت اللي بحولي تغير وسبحان الله قلت سبحان الله ما ادري ليش الجواز احس يتغير ما ادري، حتى نفسية الانسان حتى الشيء حتى حب الطلعه.
0: كفيتي وفيتي نورة، خلاص نعطي فرصة غيرك، ايش رايك؟
2: ابشر ابشر.
0: تحياتي لك نورة، شكرا لك يا نورة، يعطيك العافية. ابو سعود مساء الخير يا ابو سعود حبيبنا. قصر صوت الراديو طال عمرك عشان ما افتح الكبوت و خلاص تفضل.
3: الله يسعدك.
0: امين امين، اهلا وسهلا.
3: وشكرا لبنتي على المخرجة، شكرا لك.
0: الله يعزك، تفضل يا ابو نورة، تفضل.
3: والله
0: ونورة ابو سعود عفوا ابو نورة. تحمس قلت بنتي وش الربط ذا. اسلم يا ابو سعود تفضل حبيبي.
3: والله شوف والله اعتبركم عندكم بناتي.
0: الله يرضى عليك، الله يسلمك.
3: ما قدر واحد الا مثل ما قدر اولادي.
0: طيب الله يرضى عليك.
3: والزواج طال عمرك. انا ارى ان الزواج للرجل او للمراه من 25 وطالع افضل من هنا وتحت. هذا افضل.
0: اي افضل. ها
3: اي افضل الزواج للانثى ولا للرجل 25 وفوق
0: ما شاء الله في عمر مبكر يعني. ها
3: هذا يعني اصري بيبك.
0: وش وش وش وش اعطنا بعض الرمزيات انت تعشتها كاب الان؟
3: لا أنا تقول لا انا عشت، انا صراحه ما تزوجت الا عمري 30 سنه.
0: طيب وش الفرق انت وش الربط بين 25 و 30؟ اعطنا الفرق.
3: شوف انا ابن عمي تزوج عمره 25.
0: طيب
3: ما شاء الله عياله الآن وهو
0: يخونه
3: تصب العيال والقهوة قبل.
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: بالرغم أني أنا بيني وبينه يعني هو عرس يوم 25.
0: طب ليش ما قلنا أبو سعود أنه ممكن أنه فقد متعة الشباب، ارتبط بشكل سريع بعيال وكذا ما عاش الشباب؟
3: نعم ارتبط. أنا ما ارتبط.
0: أنت فليتها خمس سنوات فليتها زيادة.
3: أنا خلنا طال عمرك حر طليق خمس سنوات.
0: إيه.
3: وبعد ذلك الحمد لله.
0: إيه بعض الشباب يحب التسردح والتمردح يا أبو سعود.
3: والله أنا ما هو يعني كاي بس إني يعني أمور والحمد لله أشكر.
0: طيب.
3: خليت الأولى وخليت الثانية وخليت الثالثة.
0: ما شاء الله عليك. الحين بيدعون عليك اللي بيدقون علينا من الأخوات. محضر شر ولا محضر خير أنت؟
3: ما واحد. لا لا ما واحد أنا.
0: إيه الله يخليهم لك كلهم.
3: ما سنتين أنا واحد واحدة واحدة.
0: حنا بنفتح موضوع وشلون نأخذ الثاني، هذا خله بعدين. شكرا ابو سعود. طيب زينب السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: ترى ما له علاقه، انا قاعد اطلع اشاعات بس لا تدققون. ها نمزح يعني. ام سعود كيف حالك؟ زينب ام سعود فين؟ انا قاعد امسك زينب. اربط الاسم اللي قبل مع المتصل اللي قبله. زينب كيف حالك؟ من وين تكلمين يا زينب؟
4: من المجمعه.
0: من المجمعه. أبغى فلسفتك في موضوع الزواج. اليوم الزواج يعني بعض الناس يقول لا يخليني عندي مسؤولية أتحمل أكثر، أحس بأنه أنا يعني أجمع فلوس أكثر. في ناس تقول لا والله تتغير بعد الزواج. في ناس يقول لا والله لازم أنا أستمتع في حياتي بعدين، أنا إذا فعلا خلصت كل أموري الدنيوية أبدأ أركز في أني أكمل نصف ديني. بعض الناس يقول لا والله أنا مني أتأقلم أكثر في موضوع الزواج حتى لو كان في عمر مبكر أو عمر متأخر. هل خذ راحتك تفضلي
4: عشان انا اعطيك رايي بصراحه.
0: تفضلي.
4: الحين الشباب عندهم عزوف عن الزواج.
0: صحيح.
4: اغلب يومهم يكون يا استراحات يا في اسواق يا عايشين حياتهم بعيده جدا عن تفكيرهم عن الزواج.
0: صح.
4: مفتكرين ان الزواج يقيد حريتهم.
0: ايوه.
4: نفس الشيء النساء تحس انها مقيده. الرجل كان عندها ابوها واخوانها، اذا راحت بصير اخوها زوجها يقيد حريتها، لا تطلعين لا تروحين لا تجين. فذلك تعزب من ناحية الرجل ومن ناحية المرأة.
0: أيوة طيب. حلو حلو كلامك، وأنا يعني أثمن على كلامك يا زينب. طيب إحنا متى يعني نقدم رسالة فيها شعور أنه فعلا الواقع دائما يكون مختلف بتحديد عمر معين؟
4: لا ما تقدر تحدد عمر معين للزواج.
0: طيب طب متى أنا أحس أنه فعلا أنا لازم أستقر نفسيا وأتزوج؟ يعني أنت تقول الآن في عزوف، طيب بسبب المسؤولية، بسبب أن أنا كنت هنا حرة طليقة ثم هنا أحس أنه في بكون في ما نبقى سجن.
4: لما تحس الواحد يحس بشعور الوحدة.
0: إيه وش السبب؟
4: لما يكون يفقد الأهل.
0: أيوة
4: هنا يبدأ بشعور الذنب، يبدأ أنه يقول ليش عايش حالي أنا، كيف
0: كنت مستانسة، كنت مستانس.
4: أي
0: طيب متى يعني أقول أكون شجاع في قراري أنا وأبين للمجتمع اليوم، وأنت رسالتك مهمة يا زينب والآلاف ناس يسمعونك، حتى أنا أرسل رسالة لكل من يسمعك الآن اللي عندهم عزوف للزواج أو العزاب، أنه فعلا ترى لازم هذه الحياة لازم أنت تنتقل لها، لازم تفكر أنه هذه مهمة في حياتك. المجتمع قاعد يتغير، المجتمع قاعد يختلف، العمر قاعد يتغير، فهمت قصدي؟
4: اي نعم. انا اقول للشباب نفسهم وحتى للنساء، تمكنوا عمركم من الان.
0: حلو.
4: فلا بد ان يكون معك شاب او شابة معك تواكب في نفسك.

0: صحتك، يعني اللي يتزوج مع عمره 25 يجي طفل في الأربعين بيصير عمر الولدك 20، يعني بيصادفه.
1: صح.
0: بدل ما تاخذ شاب صديق لك من برا، خذ صديق ولدك.
1: صح.
0: هذا الموجود.
1: وهذا هذه رسالتك للرجل والمرأة.
0: والمرأة أقول انتبهي لحياتك. ما أقدر أقول روحي تزوجي. لكن أقول انتبهي لحياتك. لا تضيئين الفرص.
1: الله عليك الله عليك الله عليك. الكلمة دي عيديها بالله يا زينب.
0: اللي ينتبهي لحياتك.
1: إيه.
0: لازم تستغلين حياتك، لازم تستغلين شبابك. العالم ما راح ينفعونها.
1: صح.
0: ما راح ينفعها لنفسها.
1: صح. والحياة
0: في بعض الحريم أنا أقول لك يا في بعض الحريم تقول لا تزوجي كوني نفسك. إيش تكوني نفسك؟ الرجل اللي يكون نفسه، ليست المرأة اللي تكون نفسها.
1: صح.
0: شخصية حرية، لا ما في شيء اسمه حرية. إحنا مقيدين بتقاليد وتعليمات من الدين الحنيف.
1: لا ممكن تنعم بحياة، يعني احنا لا نحط الموضوع انه الانتقال من بيئة الى بيئة مختلفة. هي بيئة استقرار، بيئة تنعمين فيها، بيئة تتخذين فيها قراراتك. بالمقابل هنا انت تحت توجه ابوك ومسؤولية الاهل.
0: انا
1: يعني كلامك منطقي يا زينة، بس برضو لازم نستشعر انه فعلا ترى هذه حياة، الحياة موازنة. يعني أنا في عمر لازم أتخذ قرار، زي اللي ما توظف، متى بتتوظف؟ تذكرين هذا الكلام لما يدخل واحد على عند هلا تقول لأمه سلامات يا حبيبي، أنت ما فيك طب، ما متى بتتوظف؟ الكلمة مزعجة، لكن الواحد لازم يتحرك، لازم يبدي يعني يتخذ قرار. أن العمر برضو يعني ترى الواحد قاعد يتقدم في العمر. صح الموضوع، بعض الناس يقول ما جاء النصيب. لا، النصيب أحيانا يجي، أحيانا الاستشارة، أحيانا اختيار الشخص المناسب، أحيانا ما في شيء. أنه طرق الأبواب ترى مو هو عيب يا جماعة. فكلامك منطقي زينب، وأنا أثمن على كلامك وبيض الله وجهك وتسلمين وسلم راسك يا زينب.
0: الله يسلمك،
1: يعطيك العافية. شكرا زينب،
0: يعطيك العافية.
1: ناخذ شربكة. ها هذه شربكة تسلم هذه. طيب والله زينب عجبني كلامها حقيقي. يعني بعض الناس يعني بيفكر انه ترى يا جماعة مو كل نضج له عمر. احيانا شخص عمره 23 ممكن يكون واعي اكثر من عمر 40. لا تقول انا لا والله انا. بعض الناس عنده كذبة وصدقها، يقول لا مستحيل انا اتزوج في عمر 25 و30، انا زواجي في عمر 40، احس اني ناضج، احس اني رجل، احس اني املك كل مقومات الحياة. لا لا لا، أنت قاعد تصارع نفسك في قرارات أنت أصلاً قلتها وصدقتها أو سمعتها من أشخاص آخرين. ترى موضوع الاستقرار هو يعتمد على استقرار الأمور المادية عندك والوظيفية والحياة اللي أنت قاعد تتخذ قرارك فيها. ترى المجتمع، ترى أحياناً بعض الناس سبحان الله يتأثر بالمحيط اللي حوله. تلقى جالس لما يتزوج واحد من أخويا يبدأ عادي يفكر ويحسب للموضوع ألف حساب. بعض الناس دائماً هو اللي يتأخر دائما في كثير من القرارات، لأنه معلق بجلسته مع أحبابه، معلق بجلسته مع أصحابه، هي متعلقة بصديقاتها. سرعان ما يتخذ قرار أحد اللي حوله ثم يبدأ يقول يا أخي أنا ليش العالم راحت، ويبدأ عاد صراع نفسي وصراع كذا. فالواحد لازم يرتب أموره، عنده أولويات، الحياة موازنة، متى أنا أكون معتدل في اتخاذ قراري العمرية، لا أخلي الناس اللي حولي هم حياتي اللي أنا ممكن أستقر فيها. محمد معنا وعد، معلش بشير محمد وعد تقول لي محمد. ناخذ محمد. مساك الله بالخير يا محمد، هلا وسهلا.
2: مساك الله بالنور والسرور.
1: حياك الله وبياك، هلا وسهلا.
2: كيف حالك يا إبراهيم؟
1: الله يرفع قدرك ويسلمك يا حبيبي. عشر مباركة علينا وعليك محمد.
2: علينا وعليكم يا رب، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله أيام مباركة يا رب على الجميع.
1: محمد أنت صاحبنا اللي أمس ولا صاحبنا جديد؟
2: لا هو صاحبكم اللي أمس. هو صاحبكم اللي أمس. ويعني والله فعلا انا بشكركم على اختيار المواضيع. احس ان موضوع امس مرتبط بموضوع اليوم.
1: ايوه، ايش رايك فيني بالله؟
2: امس استعجال واليوم الزواج.
1: بس شوف محمد، انا ودي اقول حاجه للامانه. اذا تكلمت في موضوع الزواج مو بتختم مثل ما ختم ابو سعود، يقول انا ما اخذ الثالثه والرابعه وكذا يكون محضر.
2: لا لا لا.
1: فكنا من المشاكل. صار في
2: لا لا يا اخي، هي واحده والله يخلينا اياها وهي والعيال وخلاص، الله يحفظهم.
1: طيب يلا تفضل.
2: ناويين عليهم بس.
1: صابر ومتحمل. ها
2: تمام.
1: صابر ومتحمل.
2: لازم هنعمل ايه؟ طيب يعني سنه الحياه.
1: تفضل يا محمد يلا.
2: الله يحفظك. شوف حبيب قلبي، انا لي 14 سنه الحين متزوج.
1: طيب
2: حته استعجال او بمعنى صح يعني وقت الزواج اذا كان صغير او كبير ما بتفرق. انت اللي تفرق معاك اولادك هل هيطلعوا على نهجك او نهج مختلف. كيف الحين انت مثلا 40 عندك ولد في سن 15 تقدر تصاحبه زي ما قالت الاخت زينب قبل شويه. يعني كل ما كان سنك قريب من سن الزوجه وفي نفس الوقت مش كبير في السن تقدر ان انت يعني تدي حكمتك لاولادك وفي نفس الوقت تصادقهم وتصاحبهم. اذا انت في مثلا متزوج عمرك كبير ومتزوج زوجة صغيرة مثلا زي بعض الشباب هتحس ان في فرق في التعامل مع الزوجة ومع الاولاد في نفس الوقت. طيب. انا ليا اصدقائي حتى الان ما اخذ خطوة الزواج او
1: طب والسبب ليش؟
2: السبب بدون سبب.
1: كيف بدون سبب؟
2: يعني هو كده خلاص اتأقلم، حياته اتأقلمت على كده.
1: في كلمة دارجة عند الشباب يعني، وخليني صريح معك أكثر يا محمد، في ناس يقول لسه في راسي حب منطحا، باللغة السعودية العفوية العامية.
2: في إيش؟
1: في راسي حب منطحا.
2: في راس حب منطحا.
1: يعني لسه يصارع ويراكض الحياة، يبدأ يقول أنا عندي شباب، عندي سفر، عندي روحة، عندي جية، عندي تجارة، عندي دراسة، كلها شماعة في حياته، ثم عاد يصير في عزوف الزواج. وهذا كثير من الشباب يتخذ هالقرار. محمد، أول شيء الله يخلي لك المدام، أنا سمعت وجهة نظرك، شاكر ومقدر، وشكرا لوجودك معنا دائما، وتسلم وسلم راسك. وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في موضوع اليوم، موضوع كذا خفيف لطيف، نتكلم عن هل تفضل الزواج المبكر أفضل أو التأخير في الزواج يعطي نضج أكبر؟ هل اليوم الشخص يتغير عشان شريكة الحياة أو عشان شريكة أو شريك الحياة؟ المسؤولية لها دور أيضا، متى الواحد يعرف أنه جاهز للزواج يقدم على اتخاذ قرار الزواج؟ وش أكثر صدمة ممكن واجهتك بعد الزواج ما كنت تتوقعها؟ يعني نبغى نسمع قصص جميلة ومشاركاتكم عبر الأثير، وأيضا إحنا معاكم على السمع قريبين وعلى 011-40-53 متواصلين.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
4: الليل يا ليلة التعاليل صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
6: الرياض،
4: ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

عز النهار. عز النهار.

0: من جديد يا هلا وسهلا فيكم. كذا انا اخذت نفس كذا عميق عشان بس اعرف ان الموضوع يلامس كثير من اللي سمعنا، شباب شابات متزوجين، عاز في الزواج. انا اشوف ان الموضوع يعني هو مش حساس قد ما هو انا اعتقد في اثر عظيم ورساله ممكن يكون لها تاثيرها في المجتمع في اتخاذ قرار. ممكن انا يعني اكون شجاع في موضوع انه انا اقدم على قرار الزواج. بعض الناس يقول لا والله الفتره ابراهيم احنا في في في تصاعد في موضوع العزوف عن الزواج، والاسباب كالتالي كذا 1 2 3 4. في ناس تقول لا انا اعتقد انه المغريات صارت كثيره، التأثير اللي حوله صار يعني مزعج لبعض الناس اللي تتخذ قرار الزواج. في ناس تقول لا والله أنا والله أحس الزواج ممكن يغيرني، ممكن يبعدني، ممكن يأثر علي، ممكن كلام زينب جميل، كلام محمد بعد أيضا مميز. فنبي نسمع موضوع اليوم عن الزواج، وش اللي يغير، هل فعلا الشخص يتغير بعد الزواج، ومتى ممكن أتزوج، وش الأشياء اللي انصدمت فيها بعد الزواج. شاركونا على 011 40 5 3. معنا عبد الرحمن. مساء الخير يا عبد الرحمن.
1: مساء النور، حياك الله.
0: الله يسلمك ويعافيك. صح النوم ولا كيف؟
1: لا والله ان شاء الله مديري مستاذن،
0: وان شاء الله ان مديرك ما يسمعك.
1: لا بل
0: غير صوتك. طيب
1: ليتني غيرت اسمي يا رب.
0: وش الطاري ليش؟
1: أدري ودي
0: أشارك. لا أنت مشارك، أنت من أنت مسافر يعني، الله أكبر، مشارك ماسك الجوال، أنت قايلة تعبان
1: تكفى قبل أنك

0: خلينا شوي ننتقل لمرحلة جديدة. في ناس تقول لا والله رتبت أموري. تجربتك في الزواج، في صدمات مرت في حياتك، متى ممكن أتزوج، في عمر كم؟
1: طيب شوف، في كلمة أنت قلتها جميلة
0: يا زينك
1: مع محمد، اللي هي إنك يوم قلت الاستقرار، وفي كلمة اللي هي حب منطحة.
0: عدو
1: كلمة كنت دائما أتبعها.
0: هو هذا أنا سبحان الله ما قلت الحكمة إلا مع واحد من إخواننا المصريين، قال إيه؟ قلت في حب منطحة. قالت شو حب منطحة؟
1: أنا دقيت عشان أشرحها.
0: لازم تشرحها لمحمد الحين، لأن أنا قلت أنا لعلي استعجلت، أنا ناس تسمعني وأنا أقول لواحد من الإخوان حبايبنا من دولة مصر، أقول له في راسه حب منطحة.
1: ترى سويت نفسي ما فهمت شيء.
0: لا، هذه كلمة لزمة على لسان كثير من الشباب. بعض الشباب يقول والله أنا في راس حب منطحة.
1: أحسنت. وذي الكلمة دائما كنت أكررها عند واحد من إخواني، فقال لي جملة حلوة، قال أنت ليش معتقد يا عبد الرحمن أنك لا تزوجت، أنك لازم تبدأ بالحياة اللي لازم، عرفت، اللي تكون جدي أكثر، ليش ما تعيش التجربة معها، ليش ما تحلون الحب سوا؟ فهو أيوة. فعلا يعني وسع من عند منظور عندي أنه ترى تقدر تعيش الحياة مع ذا الشريك الجديد أو
0: صح.
1: مع الشخص اللي تمثلي معه،
0: صح.
1: فليش انت ماخذ انك لازم تكون مستقر؟ لا، هو الاستقرار شيء ضروري وكل شيء، بس ترى ما راح، شوف في عمليه نوصل مرحله التسويف، هنا نوصل للغلط. ففي اشياء واضحه اذا وصلت لها لا تزوج، تقدر تعيش تجارب وتطحن الحب مع نفس الشخص.
0: الله عليك،
1: مش
0: صح
1: لحالك.
0: صح.
1: واخر شيء ودي اقوله،
0: قل
1: شعورك وانت بال25 وانت بال30 وانت بال28، شعور الجمال بيتكرر بس شعور العمر لا، بمعنى ان انت احتمال انك تكبر،
0: صح.
1: فتقول انك تأجل ذا العمر بالثلاثين، ترى نفس نشاطك ذا الخمسة وعشرين اذا ما استغليته في ذاك الوقت يعني العمر يمشي.
0: صح صح، اتفق معك.
1: اعتقد ان هذه المرحلة جدا جميلة، والاجمل منها اني اسمع صوتك
0: يا زين.
1: ثالث مرة يتصل فلازم ارد عليه.
0: لا لا، رد عليه وبلغ السلام الكثير، قل له ترى انا في موضوع زواج والوضع متوتر، ف فكنا من شرك. شكرا عبد الرحمن، يعطيك العافية، كفيت وفيت، ما قصرت. ناخذ هيفا. مساء الخير يا هيفا.
2: يا
0: هلا والله وغلا، شلونك يا هيفا؟
2: الحمد لله.
0: من وين تكلمينا يا هيفا؟
2: من الرياض.
0: المدير تدق عليك ولا المدير؟
2: كيف؟
0: عبد الرحمن مشطط يبي يشارك معانا ويقول ترى أنا قاعد أكلمك والمدير يدق علي انتظار، بس لازم اطلع اللي في قلبي. متى اجازه تبدا ان شاء الله هيفا عشان تنطلقين وتمرحين وتسرحين في متى؟ ولا مطوله؟
2: كيف
0: اقول، متى تبدا الاجازه ان شاء الله؟
2: الخميس.
0: خلاص الخميس الونيس.
2: اي الحمد لله.
0: يلا الله يبارك لك ان شاء الله. وش رايك انت، هل فعلا انا يعني انا ترى على فكره انا اتكلم أنا مع أو ضد، هذا بوفر أنا تعليق في نهاية الحلقة، بس أنه أنا يمكن أنا ينتابني وجهة نظر أنه ما ودي أظلم عمري أو أظلم الزوجة أني أتزوج وأنا إنسان هواوي. أنا راعي سفر، أنا راعي طلعة، أنا راعي روحة، راعي جية، ما زلت أعيش الشباب وأنا في عمر مثلا متأخر، بس قاعد أستمتع. نفس الطريقة المرأة تقول أنا أبوي عازني، أمي عازتني، أجي أطيح في واحد يبلشني، تعبني بالقرارات وكذا، فهمتي قصدي؟ هذه المنغصات ممكن تأثر شوي، يعني متى ممكن أتخذ القرار؟ وش اللي ممكن يتغير في الشخص؟ ومتى أنا أقرر؟ وش الموضوع اللي خلانا نتأخر؟ فهمتي علي يا هيفاء؟ تفضل غردي طال عمرك، سمعينا وطربينا.
2: أنا بنظري أن الكبار وعلى
0: الصناعة أولاد كيف؟
2: يعني إنهم يفكرون أن الزواج شيء جيد شيء سيء. لا أبدا.
0: هيفا كلامك، هيفا كلامك جميل بس قاعد قطع الصوت، الله يرضى عليك. يا تشوفين حل السماعة.
2: طيب إيه؟ طيب كذا
0: ما أدري شو سويتي أنت، بس كويس تفضلي. يلا.
2: بنظري أن الشباب سواء بنات أو أولاد كلهم يفكرون ان الزواج بيقيدهم، يعني
0: صح.
2: انا ما اقدر اسوي كذا اذا اتزوج، والبنت انا ما راح يسمح لي اسوي كذا، وكلهم ماخذين صوره غلط ترى.
0: أتفق معك.
2: يتزوج ويتزوج لما يتزوج عمره 30 يقول يوه ليتني متزوج من أول. والله العظيم أنا أحس إحنا جيل 2000 ماخذين الموضوع

0: بسلاسة أكثر من اللي أكبر مننا، إنه يعني الزواج شيء جميل صح مرة صح، خصيصا إنك تبدأ في عمر صغير، وإذا لقيت طبعا شروط معينة، طبعا مو بإنك تتزوج كذا يلا بس أبي أتزوج وأنا صح ما أقدر أتحمل مسؤولية، أنا ما عندي دخل زين، أنا ما
1: أخي أنا أشكرك على هالنضج اللي عندك، بسم الله عليك هيفا.
0: شكرا.
1: لأن تقول أنا من جيل 2000 ثم حلو إنه أنا طيب ودي أكمل معك بس باختصار. انتي بغيت اقول قدمتي حسيتك مسوي جريمه، انتي دخلتي على يعني العش الزوجيه ولا باقي؟
0: اي الحمد لله
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: افضل الحياه الحمد لله. اذا انت مع شخص مره زين فهذا بيكون افضل ممتاز قرار في حياتك، انك تبدا حياتك من بدري، تبني حياتك، حتى تجيب اطفال من بدري، كل شيء مره حلو.
1: الله عليك.
0: الزواج من الصغر يعني،
1: يعني تحسين انه يعني لابد ان انا اتخذ قرار الزواج خلاص، انا مرحله المراهقه ومرحله البيت انتهت، الان راح انتقل مرحله جديده. والله صح عليك.
0: لا لا لا، اذا انت قادر مو بكره توهق بنت النائل.
1: ايوه.
0: اذا انت قادر اذا انت متقبل الفكره، ترى الحياه الزوجيه ما تفرق عن الحياه العاديه اذا انت شخص زين. إذا أنت شخص دين ما تفرق يعني إنك تبدي حياتك وتبنيها، بالعكس بتعيشها أكثر مع زوجتك يعني، كل والله الحياة أجمل جربوها.
1: اعترفوا عليك الأمان، هل إن ما في أي صدمات بحياتك إلى الآن، أمور تمام؟
0: لا والله.
1: الله يحفظك زوجك.
0: وأنت
1: واضح إنك بسم الله عليك ناضجة وفاهمة وكلامك منطقي، وشكرا على هالعفوية وهالصراحة المطلقة، بسم الله عليك. يلا سلمينا على أبو العيال. شكرا لك.
0: حاضر.
1: شكرا. طيب ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا، معي أنا إبراهيم المعيدي على 011-40-53، موضوع اليوم عن الزواج. معنا أم مسعود. عين العدو فيها لحظة اسمها. يلا عود. يلا أم مسعود تفضلي. مساء الأنوار، كيف حالك؟
2: يلا نتحييهم. يا الله
1: الله ميري سلمك.
2: أنا مبطيت عنكم، بكلمتكم أمس ولا كنت حوالي كم شهر كذا.
1: إيه تتغلين علينا، شافت لك إذاعة ثانية أم مسعود.
2: الدنيا تلاهي، الله يعين عليها بخير.
1: الله المستعان. الله المستعان.
2: الله يعيننا على بخير ويعين كلنا على.
1: يقولك من تغلى تخلى ولو كان غالي.
2: الله ما خليكم، أنتم خليتوني أنا ما خليكم.
1: فش دعوة عاد.
2: ولا انتم مخلين ما انتم مخلين بنت الرياض اللي عمرها 12 والان عمرها 60.
1: بسم الله عليك. بسم الله عليك.
2: من عمرها 12 وهي تسمعكم، تخيل.
1: ام كان عمرك 12 تسمعين اذاعه الرياض، انا ما ادري يمكن ما بعد انولدت.
2: الا الرياض يمكن كنت ما انولدت انت.
1: ما انا اقول لك واحده من عيالك انا، بسم الله عليك.
2: ايوه اي أيوة والله.
1: ايه ما شاء الله تبارك الله، انت من مؤسسين الاذاعه، انا توني بس بسم الله علي.
2: أنا والله بعد زرتكم وسوى معي مقابلة جوا.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيوة حلو
2: حلو الصباحة.
1: والله أنا الساعة المباركة، نتشرف بك يا أم مسعود.
2: أنا والله لي الشرف. أنا والله لي
1: إنك نيم بنت الرياض. أجل
2: أنا بنت الرياض.
1: أنا وش كان نكي أيام شاتات؟ قاعد أذكر نكي. إيه طيبتي دمرتني. طيب أبغى تقول بنت الرياض. أم مسعود سمعت التعليقات اللي شاركوا معنا؟
2: لا والله توني دخلت سمعت الحبوبة البنية اللي قبل.
1: اي عسل هيفا
2: قبل الحين. اي والله
1: تسمعك عليها. سلمي عليها. سلمي عليها.
2: إنسانة رزينة، وجلها تحية من إذاعة الرياض وأقولها خليك حافظي على أبو عيالك وخلي حافظ عليك وكلكم حبوا بعض واستمروا في حياة جميلة. ترى الحياة لحظة
1: صح،
2: ولا تندم إن شاء الله ما تندمون على أي لحظة.
1: طيب هي خلنا نستنتج سؤال من تعليق هيفا لك يا مسعود. طيب بعض الناس يغيرهم الزواج للأفضل وهيفا مثال، وبعضهم يطلع أو يطلع شخصيته الحقيقية يعني، وش رأيك أنت متى الوقت المناسب للزواج؟ يعني هي تقول أنا من جيل 2000 لكن أنا حسيت باستقرار، حسيت فعلا انتقلت مرحلة جديدة فيها نضج. أنا دائما وكثير من الناس تعرف أنه عمره مثلا في 20 لكن ممكن يكون واعي أكثر من عمره 40.
2: صحيح. أحيانا أبو 45 تلقى
1: صح. فالزواج الناجح مو كامل لكنه قائم على التفاهم، احتواء.
2: أيوه.
1: وهذا يعني مو شرط العمر يعني.
2: ترك تفاهات الأمور يعني صح. إذا تغاضى هذا وهذا يتغاضى وهذا يشيل هذا وهذا يشيل هذا، تعاون يد واحدة وجسدين في روح على
1: قول. صح صح أتفق معك. طيب رسالتك.
2: والله رسالتي كل واحدة بنت أو كل ولد
1: عقله براسه يعرف خلاصة.
2: أيوه يتزوجون مبكر. لا والله يتزوجون مبكر ويجيبون عيال يصيرون عيالهم إخوانهم.
1: صح
2: أنا أبوي رحمة الله عليه زوجني آمين. وأنا صغيرة والآن أدعي له وأنا أدعي له بكل الأحوال، لكن الله أكبر. لما أذكر أنه زوجنا وإحنا صغار يعني من بدري فعلا يعني عيالي صاروا أصدقائي وإخواني، فعلا أنا أدعي له يعني في الجنة وحرم عظيماته عن النار إن شاء الله، أن الزواج هو شراكة وكنز للمرأة وللرجل. يعني وش زينها وانت عمرك 40 وعيالك ولدك الكبير عمره 20 ويجيك يهمز رجولك يبر فيك يشيلك، يعني انت محتاجة وهي سلسلة مستمرة.
1: يا سلام،
2: ان شاء الله الزواج
1: حلو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. امين امين يا رب العالمين.
2: البنات الواعيات العاقلات واللي إن شاء الله يا ربي يجي لهم ذرية إن شاء الله بارة ويحمدون الله أنهم تزوجوا.
1: يا سلام عليك يا مسعود. وش الأحب لك أو على قلبك يا مسعود، بنت الرياض ولا مسعود؟
2: أنا بنتي ذات الرياض.
1: بنتي ذات الرياض.
2: أيوة أنا بنتي ذات الرياض، بالنسبة لي اسمي هذا عندكم، ولكن أنا اسمي ك يعني عموما فخر.
1: طيب الله عليك تسلمين تسلم راسك يا مسعود.
2: فخر السعوديه
1: ان شاء الله. والله انك فخر ان طال عمرك. شكرا لك يا مسعود، يعطيك العافيه.
2: الله يسعد قلبك.
1: الله يعافيك. في مستشار مالي مغرد في منصه لكس يقول لاجل صحتك تزوج مبكرا، ويفضل قبل ما يوصل عمرك 26. اخواني واخواتي، ايجابيات الزواج المبكر تتجاوز سلبياته بمراحل. للمتزوجين، تزوجت وعمر كم؟ قاعد يطرح سؤال. يقول 6 مراحل يمر بها الزواج، عبارات كذا. خلينا نقرا بس على السريع. الزواج في تغريده هنا بعد يقول بالعكس الزواج حلو، لكن اللي يخليني استثقل هذا القرار موضوع المبالغ في المهور وكذا والبلاء. البلاء مو من ابو العيال ولا ام العيال، عفوا ام العروس، البلاء من العروس نفسها اللي تبالغ في المهور، ابي الطقاقه الفلانيه وبالمطرب الفلانيه وبالقاعه الفلانيه وبالكوشه الفلانيه وبال. يا جماعه خفوا على الناس، يا جماعه خفوا على الناس. يعني ترى نسبه كبيره، واحد كاتب هنا نسبه كبيره ترى الناس في عزوف الزواج بسبب الموضوع الامور الماديه، يعني فما في تفاهم. هي تدخل معركه ولا داخله تحتويني. طيب مكملين معكم مستمعينا على موضوع الزواج، ثم ندخل فقرة جديدة اللي هو موقف صنع يومك ولا زعلك. ترى هذا الفقرة مفتوحة وخاصة للمستمعين يا جماعة. أحيانا في بعض المواقف ممكن تكون عادة سيئة في حياة الآخرين، في العامة شفتها سلوك خاطئ مر قدام عينك، موقف صنع يومك. ترى هذه المساحة أو هذه الفقرة هي للجميع للمستمعين، وحنا ناخذها بعين الاعتبار ونتناقش ونتناولها مع الاتصالات. وما زلنا مكملين معكم، باخذ معكم حتى منافسه في نهايه الحلقه. خليكم معنا على السمع قريبين وعلى 011 40 53 متواصلين.
3: في ارض تهفو اليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، ارض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
7: أرقام الرؤية. المملكة تتقدم من المرتبة 37 إلى المرتبة 22 في مؤشر السعادة العالمي، قفزة بأكثر من 20 مرتبة لترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي IMD من 39 في عام 2018 إلى 17 عالمياً. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يواصل تقدمه ليتخطى حاجز 4 تريليونات ريال، وصولاً إلى 4.9 تريليون ريال، متجاوزاً مستهدفه المرحلي.
8: ننجز اليوم لغد مزدهر.
6: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

عز النهار. عز النهار.

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعين. اليوم موضوعنا عن الزواج. في ناس تقول لا والله الزواج حس ارتباط، لكن الزواج مو بس ارتباط يا جماعة، هو مشاركة عمر كامل بتفاصيله. وش أكثر تغير فيك بعد الزواج؟ هل فعلا الزواج يغير شخصيتنا؟ ليش الناس صار في عزوف عن الزواج؟ يعني خلينا نتكلم كذا نقاشات قريبة من القلب يا جماعة، وأنا أعرف اللي يطلع من القلب يوصل للقلب. بسم الله على قلوبكم. هل الزواج فعلا يكشف الشخص الحقيقي؟ وليه بعض الناس شخصيتهم تتغير 180 درجة بعد الزواج؟ المسؤولية اليوم صارت فعلا تخوف الشباب والبنات، يقول أنا أطلع وأدخل في مرحلة وهذا يأمر علي اختلاف الطبقات، هذا مثلا الأمور المادية كويسة، هذه الأمور المادية شوي، أو العكس صحيح. يعني البعض يشوف أن الزواج استقرار، وبعض يشوفه والله أنه ضغط وتوتر ومرحلة وعيال وصجة ولجة. طبعا هذا في لسان حال بعض الناس، أنا بس أعطيكم أمثلة. هل تدخل أهل اليوم ينجح الزواج ولا يخربه؟ وش القلق اللي يعيشه؟ أعطونا قصص كذا داخل الأسوار المنزل، يعني نبغى نسمع نسمع فضايح. شاركونا على 011 40 53 ومن معنا

0: استغفر الله. من معنا؟ غادة؟ ألو؟
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا وسهلا.
1: كيف حالك أخوي؟
0: الله يعافيك. إبراهيم المعيدي معك، تفضلي، كيف أقدر أخدمك؟
1: الله يسلمك. معكم عادل من الرياض.
0: من الرياض، أول مرة تشاركين معنا؟
1: أول مرة شارك في برنامج أساساً.
0: في برنامج؟
1: أيوة.
0: في حياتك العملية؟
1: في حياتي كلها. عجبني الموضوع صراحة.
0: والله؟
1: أيوة والله.
0: الله يرضى لي عليك. وش اللي شدك في الموضوع؟ ليش شاركتي؟
1: والله ولدي اللي خلاني أشارك.
0: ليه؟ يبغاني أكون محضر خير أقول تزوج ولا وشو؟
1: والله كل يوم يقول أبد تزوج، أبد تزوج. هو يطقطق، يقولها يطقطق. وطبعا
0: لا، ما يقول يطقطق، هو في الثانوي. طب ترى هذه كلمة احنا كنا نقولها لأمهاتنا، نبي نتزوج، نبي نتزوج. انتوا ليش رافضين؟ انت ليش رافضة؟ سؤالي، خلني بسمع كذا صراحة منك انت كأم، يعني ليش ما وافقتي؟
1: والله شوف، انا ماني رافضة، بالعكس، انا لو الامور متاحة، امكانيات وكلها، يعني الزواج اركان، مو هو بكذا بس ابغى اتزوج نزوج.
0: هاي حلو.
1: ولا أنا بالعكس مع الزواج المبكر، حتى كلام البنت اللي قبل شوي اسم الله عليها،
0: هيفا.
1: أيوة هيفا،
0: هيفا صارت مثال اسم الله عليها. طيب
1: إذا في الإنسان المناسب، حتى البنت نفس الشيء يقاس عليها. إذا في البنت المناسبة مع الإمكانيات مع كل الأمور هذه، أكيد ليش لا. بالعكس، يعني حتى أنا عندي الحين بنتين وولدين، ودي يعني شيء لهمهم من الحين، مع ان كان تفكيري مو كذا قبل.
0: طيب خلينا
1: اول
0: انت، خلينا نتكلم الاول، قطع واردك، خلينا نتكلم الان على اولادك. بسم الله عليه، مش تضحكين، ان نتكلم صراحه، نبغى الان احنا نكون محضر خير ونوفق راسين بالحلال، وحاط عينه على حد هو ولا شيء.
1: لا والله يقهرني.
0: يقهرك ليش؟ وش يعني الصراع اللي بينك وبين نفسك عشان أنت ترفضين هالقرار؟ الإمكانيات، الوظيفة، البيت، الوالد ما يقدر يشيل الليلة.
1: مو رفض، هو
0: مستهبل
1: كتير الولد، فلما يشوفني ماني مهتمة فيه أو يقل اهتمامي، يجي زي اللي
0: استفزك،
1: غار عليه، يلا زوجيني، فهمت الفكرة؟
0: بيفكر
1: ودي لسه صغير، ثاني ثانوي لسه صغير.
0: لا بالعكس، دام هو يعني متحمس وكذا، عاد بدرت تبيله بعد ما يتخرج من الثانوي طال عمرك.
1: إن شاء الله يا رب. بالعكس، أنا أتمنى هذا الشيء، ولو والله كاتب يعني والظروف كلها متاحة، كلها مثل ما قلت لك، بالعكس أنا أيد أي أم زوج بناتها. طيب. من بدري أفضل، وأولادها.
0: اعتبريني واحد من عيالك، ولا ودي يعني أكبرك يا أم عادل. ها،
1: عمري 46، ترى أنا متزوجة وأنا عمري 17.
0: لا لا لا، حلو، زين، توك صغير، اسم الله عليك. طيب إيه؟ بس أقول اعتبريني يعني أني واحد من عيالك، أنا أعطيك مثال. أوكي. الآن وأنا اللي أقول لك أبي أتزوج الآن، أنا شو اسمه ولدك، شو اسمه؟ عبد الله،
1: عبد الملك،
0: عبد الملك، ابغى اتزوج، وش ردك؟ انت تضحكين ولا تقولين لا اصبر خلينا نرتب امورك؟ ليش ما تاخذين الموضوع بمحمل الجد؟ يعني يلا ردي علي، ابي اتزوج.
1: ابي تتزوج؟ يلا رتب امورك، جاهز من كل شيء، مو بس الليله علي.
0: طيب يلا اعطيه بعض المقومات عشان يبدا يحس بالمسؤوليه، لانه كثير من الناس يفكر ان الموضوع الزواج فقط زواج وانتهى الموضوع، ما يفكر انه في مسؤوليه. في
1: طبعا ترى غلط برضو اللي يزوجون عيالهم وهم اللي شايلين الليله، ترى
0: ايه
1: غلط.
0: انا قصدي يعني ابغى اعرف
1: يطلق.
0: ايه انا بعرف تفكيرك انت الان، لا كنت ابي رد واضح.
1: لا.
0: وش ردك؟ يلا ردي علي.
1: اعتمد على نفسك وجهز عمرك ويلا ابشر.
0: ايه وش النصيحه اللي تمنيتي انك تقولينها الان لعبد الملك قبل الزواج؟
1: تشتغل.
0: ايه
1: تكون نفسك.
0: ايه
1: تجتهد في الموضوع، وابد انا معاك.
0: طيب وش قال؟
1: لازم الاعتماد على النفس، هذا لازم. لازم الواحد يتعلم كيف يصرف. فهمت علي؟ عشان ما البنت الناس تتوهق، بنت الناس برضو تبي رجال.
0: عز الله ما تزوج عبد الملك.
1: ليه؟ لا لا لا تقول كذا.
0: لا لا لا لا امزح. الله يخلي لك اياه ان شاء الله، ويحفظه ان شاء الله، ويجعله قرة عينك. بالعكس، احنا نبغى نسمع ايضا تعليقات الامهات وش يفكرون فيه لما يسمع كلمه زواج من ابنه او من بنيته طبعا، لانه فعلا اليوم الزواج خلينا نتكلم بعقلانية اكثر، ان مبني على تفاهم، مبني على مقومات، استعداد نفسي وعقلي، نضج
1: الطرفين.
0: يا سلام عليك، فتسلمين وسلم راسك يا ام عبد الملك. ان شاء الله تبشرينا في حلقه من الحلقات تقول ترى ابشركم تزوج عبد الملك
1: ان شاء الله باذن الله، عيالي كلهم باذن الله نعزمكم بعد.
0: هي ليت والله نجيك احنا والاستوديو والاذاعه والاغاني مره، لا ترتبوا مع الزفه ولا شيء.
1: على راسي بلايك
0: الدي جي تمسك وعد وانا بمسك ايش اسمها
1: المخرج معكم والمصور.
0: ايه الدي جي عند المخرجه وانا بمسك الترحيب بالحضور. حياكم الله.
1: حياها الله حياها الله. الله يعطيكم بالعكس لي الشرف والله.
0: تسلمين اسلم راسك ام عبد الملك، شكرا لك، يعطيك العافيه. حلو، يعني بعض الناس يفكر انه معنا منايف، لاني كنت بعلق والله. منايف مساء الخير، طلعوا الامهات بسم الله عليهم. الو منايف،

0: ام عادل ايش دعوه؟ ام نايف ولا ام عادل؟ الو. طيب اذا معنا واحده من الامهات تقول الو. وش الخوف اللي ينتاب كثير من الناس اليوم في موضوع الزواج؟ هل تخاف من المسؤولية؟ هل السوشيال ميديا أثرت على مفهوم الزواج اليوم؟ البعض يشوف ان الزواج استقرار، البعض يشوف انه ضغط مثل ما ذكرت. وش كثرة التوقعات؟ وش التوقعات اللي تدور في بالك اليوم تحس انه فعلا ممكن تأتي ما بعد اتخاذ قرار الزواج؟ وهل سبب اغلب المشاكل اللي نواجهها اليوم في حياتنا هو الزواج ولا الاستقرار ان انا اعيش بتقول سينجل طبعا عزابي واستمتع بحياتي؟ وش المشاكل اللي تدور براسك قبل ما تقدم على الزواج؟ وش الفكرة اللي تفكر فيها اليوم انت او انتي او تسمعها من اللي حولك؟ يعني بنسمع قصص، يعني نصيحة اللي تمنيت ان احد يقول لك اياها عشان تقدم على الزواج، او اللي قبل الزواج موقف بسيط خلاك تحب انه تقدم على الزواج، تعيش حياة مختلفة عن حياة عزوبية، مثل عمر المناسب، وش الصدمات اللي ما بعد الزواج؟ هل الزواج يحتاج فعلا يعني تفكير اكثر عشان اتخذ قراري، ولا اصبر؟ ولا انا من كثر الحماس بقلب خطاب انا. 011 40 5 3. طيب قبل الفاصل يا وعد ودي نسمع قصص. بعض الناس سبحان الله يعيش الرفاهية بشكل مبالغ فيها، يعني تحس انه او تحس هي نفسها مستمتعة مع صديقاتها وكذا، رغم ان كل واحد قاعد يرتب على نار هادية بدون ما يدري او ما جاه النصيب، لكن صرعان ما يتخذ قرار يتوكل على الله، وعارف انه هذه حياة جديدة مختلفة ولازم تكون جزء من حياته. بعض الناس يقول لا والله، ويبدأ ينصدم من مواقف الحياة، او بعض الناس يقيسها على موقف مثلا مشاكل احد من زملاء او مع زوجته، ولا يبدأ يحس إنه فعلًا هذا. بعض الناس سبحان الله يحكي عن مشاكل، طبعًا أنا ضد إنه تطلع مشاكل من البيت، بس هو يستشعر هذه اللحظة. بعض الناس كذا من محبة لزملائه يكب العشاء، يقول يا أخي أنا ليتني ما تزوجت، والله لو رجع شريط حياتي ما تزوجت، ويبدأ عاد يثير البلبلة والفتنة يا جماعة والعزوف عن الزواج بكلمة بسبب موقف. لا تربط مشاكلك مع الآخرين يعني، أو تأخرهم، أو تصير يعني محضر الشر. فالموقف دائمًا ممكن يسجل يعني لحظة من انعدام الرغبة في الزواج بسبب قصة أو حادثة وكذا. وأنا أعتقد هذه أسرار زوجية أنا مفروض أنها ما تطلع يعني، لكن نصيحة بقولكم إياها في نهاية الحلقة، ودي نسمع مشاركاتكم وناخذ الفاصل، وشاركونا على 011 40 5 3.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: ديرتي حبيبتي،

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا.

كنت هناك لا كزائر، بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة، ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخاب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

عز النهار عز النهار.

حياكم الله من جديد، يا اهلا وسهلا فيكم في الساعه الثانيه من البرنامج. معي انا ابراهيم المعيدي من التقديم، وزميلتي وعد الدوسري من الاخراج. طبعا انتهت فقرتنا على موضوع الزواج، كتبنا اسئله كثير وتناقشنا، واكيد يعني الزواج اليوم يعني هذه جرعات من القلب. يعني الزواج مو شخص كامل يبحث عن شخص كامل، الزواج شخصين يتعلمون يكملون بعض. البيوت ما تبنى على الرومانسية فقط، تبنى على الاحترام، التفاهم، الاحتواء وقت الزعل، أهم من ألف كلمة وقت الرضا. أحيانا نجاح الزواج مستمعينا مو أنه المشاكل تختفي، النجاح أنه الطرفين يعرفون يتجاوزونها. كنا نبغى نسمع مواقف مضحكة غريبة صارت لكم فترة الزواج، نغير نلطف الجو شوي، أو صدمة اكتشفتوها. بس يعني لا تكبون عفش بعض يا جماعة كذا. هذا بالنسبة للموضوع السابق الترند، لكن الموضوع الجاي عندنا مسابقة تفاعلية وعندنا موقف صنع يومك. فنسأل زميلتي مخرجتنا وعد، ناخذ المسابقة ولا الموقف؟ المسابقة؟ طيب ناخذ المسابقة. طبعا فكرتنا في المسابقة اليوم ناخذ اتصالات، في حلقة اليوم ناخذ اتصالات، وكل ما كانت الأسئلة اللي أطرحها لك إياها كثير، أنت عندك سرعة بديهة فإنك تتجاوز الأمور، في تحقيق، في كارثة، في نقاش، في مواجهة جمهور، في موقف طريف، في موقف محرج. يعني بعطيك عدة أسئلة أبغى إجابة سريعة وتكون سريعة، يعني ما تتجاوز الإجابة أكثر من 5 ثواني. يعني أسألك مثلا أقولك أول شيء تسويه إذا صحيت من النوم، أبي إجابات سريعة. على كثرة عدد الأسئلة والإجابات المقنعة بدري إن عندك ما شاء الله تفكير سريع، بس ما بيك تقول ما شغل المقامات ذا، ما بي. أبي إجابات سريعة، وأنا عندي عدة أسئلة وبنشوف، والأسئلة ممكن تتكرر يعني من متصل إلى متصل آخر، بنشوف منه اللي عنده سرعة بديها. بنوع في بعض الأسئلة طبعا أنا، فبشوف أهم شيء تكون إجابات سريعة وما تأخذ وقت، بضع ثواني، يعني ما تتجاوز 5 ثواني إلى 7 ثواني، خليه 5 أو 6 5. يعني مثلا قلت لك أغنية ما تمل منها، تقول لي كذا وش الأغنية، بشوف سرعة البديهة عندك كيف، صناعة الإجابة عندك كيف، كيف تقدر تقنعني بتكون إجابة سريعة. الهدف أنك تركز بالسؤال وتعطيني إجابات سريعة، هي الفكرة، إجابات سريعة خلال ثواني. شاركونا على 011 40 5 3.

0: أمسي على زميلنا إبراهيم الدعيدة الإعلام الخلوق. أنا لو عندي طرف ثاني أو غادة أو مذيع كان سويت بروفة معه، يعني مثلا قلت له لونك المفضل، يعطيني لونه على طول، ما يقول سيارة يعني لمبة ما لها علاقة الإجابة بالسؤال. هي ترى هي تقوي الذاكرة، تعطيك آلية كيف عندك سرعة بديهة أنك تخارج عمرك، كيف أنك تجاوب إجابة مقنعة وسريعة. فالهدف أنه أنا عندي عدة أسئلة بقول لك لو عندك إجازة الآن وين تروح، تعطيني إجابة سريعة، الإجابة أبغاها ما تتجاوز الخمس ثواني. أي سؤال بسألك إياه، بس انتبه لا تجيب العيد مستمعي الكريم مستمعتنا الكريمة. لا احنا بنشوف، لا اللي يتوهق أي إجابة غلط بنقول يصير بين اتصال في الحلقة الجاية. أرى يلا ناخذ أول متصل معانا. سلطان مساء الخير.
1: السلام عليكم، مساء النور، مساكم سعودي ومساكم أفراح
0: يا زينك يا سلطان، الله يسلمك ويعافيك. خليني أذكر بأرقام التواصل سلطان 011
1: أذكرهم أنا ولا
0: يليت والله عطني بطريقتك يا سلطان.
1: مستمعين والمستمعات رقم التواصل 011 40 53، مميز عشان ما تحفظون على طول.
0: الله يبارك عليك يا سلطان.
1: آمين آمين. وين الأستاذ قائد اليوم على أساس ولا إجازة؟
0: لا رحلتها إذاعة ثانية طال عمرك، مزعجة ومقلقة ومتعبة.
1: الأستاذة قادة ترحلك وترحلني بقى.
0: شلون؟
1: أقول الأستاذة قادة ترحلك وترحلني.
0: لا لا لا ترحلك أنت ما ترحلني.
1: والله
0: واحد شخصنا عرب.
1: أنا دخلت كلية لا لا الإعلام وعلى مسامعها يعني بابا، أنا حبيت كلية الإعلام وهي نابقة ما شاء الله، صوت نقي وهني بصراحة إذاعة الرياض. طبعا الاختيار النوع من الاعلاميين سواء انت او الساده قاده
0: الله يبارك عليك
1: اللي دائما يعودون صراحه.
0: تسلم تسلم. لا لا والله اني لا والله اني فاقدها انا.
1: الله يسلم دائما نسمعكم والله ننبسط، ناخذ دفايه قهوه والشاي ومعكم على السمع.
0: طيب حبيبي سلطان ندخل في المسابقه سلطان؟
1: والله ان شاء الله الله يستر، بس
0: أبغى إجابات سريعة والمخرجة وعد بتسجل عدد الإجابات يعني سريعة، ترى أي إجابة غلط خلاص ناخذ اللي بعده.
1: وما ننسى خلف الكواليس مستقبلة المكالمات بصراحة، والله كلكم جدا ممتازين.
0: أنت تبغى نمدح ولا تبغى نبدأ اللعبة؟
1: لا أي علشان ما تجيب عفشي الحين.
0: لا هذا تعتمد عليك، أنا اللي عندي الكنترول، بقول يلا مع السلامة.
1: يلا أوكي
0: جاهز حبيبنا؟
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: يلا نبدأ معك.
1: بسم الله.
0: لونك المفضل؟
1: الأخضر.
0: أكثر كلمة تقولها يوميا؟
1: الحمد لله لا إله إلا الله.
0: فيلم أو مسلسل تنصح فيه أو برنامج؟
1: برنامج اللي هو برنامجكم صراحة.
0: شخص
1: اللي هو...
0: إيه خلاص اللي بعده. شخص مشهور تتمنى تقابله؟
1: والله ممكن الأمير محمد بن سلمان
0: الله يطول لي بعمره.
1: أيوة
0: أسرع قرار ندمت عليه؟
1: اني تعرفت على وحدة عن طريق تويتر وملكت، كنت بحط عليكم وملكت عليها وطلعوا نصابين محترفين وانكبوني. أخذوا المهر.
0: هذه ميزة الأسئلة انك تجيب العيد. مدينة
1: العيد السؤال هذا. يلا
0: مدينة تتمنى تزورها؟
1: والله مدينة اللي ما أشبع منها اللي مكة المكرمة والمدينة المنورة بأمانة.
0: خلاص أكثر شيء يخوفك؟
1: ما أخاف الحمد لله، إني أظلم أحد أو إني أحسد شخص أو.
0: خلاص انتهى الدقيقة، ترى معك دقيقة في كل سؤال. كم جاوب جواب يا وعد؟
1: 5 الظاهر.
0: 7 ما شاء الله تبارك الله
1: ما شاء الله.
0: إيه بس لو أخطيت في واحد منها ترى بقول لك يلا مع السلامه. بس
1: والله اعطيتك من صميم الاجابات من صميم قلبي.
0: انا ما ابي فلسفه يا جماعه، انا ابي اجابه حلوه واضحه وصريحه. تمام
1: وش رايك فيني؟ بس عطني.
0: جميل جميل يا سلطان حبيبي.
1: اهم شيء الاجابات رسمت الابتسام على وجوه المستمعين والسمعات وانت كذلك.
0: شكرا لك. شكرا سلطان.
1: شكرا العافية. شكرا.
0: نذكركم بارقام التواصل 011 40 53، مسابقه سرعه التحدي في الاسئله. ناخذ منو ولا منو؟ فخر حياك الله.
2: يا اهلا مرحبا.
0: انت ام سعود؟
2: ايوه بالضبط.
0: شلون دقيت علينا قبل شوي؟ تحمست دقيت علينا مره ثانيه؟
2: أيوة يا أخي أقول لك أنا بنتي ذات الرياض.
0: ما شاء الله عليك. جاهزة؟
2: جاهزة. أحب التحدي أنا.
0: لو عندك أمنية الآن وش تتمني؟
2: أتمنى أحج.
0: الله أكبر. مباراة ما تنسينها؟
2: مباراة السعودية يوم كأس العالم
0: مع الأرجنتين. أكثر أيوة. مادة تكرهها فخر؟
2: مادة؟
0: إيه؟
2: الجغرافيا والتاريخ.
0: قهوة ولا شاهي؟
2: شاهي.
0: الليل ولا النهار؟
2: النهار.
0: البحر ولا البر؟
2: البحر والبر كلهم.
0: شيء بسيط يسعدك؟
2: فنجان قهوة ولا
0: يا زينك. أفضل عمر عشتيه؟
2: عمر التقاعد.
0: ها؟
2: عمر التقاعد.
0: عمر التقاعد. أيوة جوالك لا. بدون نت يوم كامل تقدرين إيه ولا لا؟
2: أقدر أقدر
0: أقدر. لو عندك موهبة تتمنين تكونين يعني عندك هالموهبة وشي؟
2: حافظة القرآن.
0: الله أكبر. أنت هالدقيقة؟ خلاص أنت هالدقيقة. كم إجابة بسم الله عليها؟ بقى 10 ثواني. أكثر أكلة تجوعك بمجرد ما تشوفينها؟
2: الكبسة.
0: الكبسة. أنا إيش سألت السؤال الحين؟ برافو.

0: عليك يا فخر، إجاباتك جميلة وحلوة ومؤثرة، وترى حلوة هذه الإجابات البديهية. اسم الله عليك.
1: عشق التحدي، أنا مشكلتي عشق التحدي، والله ما تعلمت السباحة إلا بسبب التحدي.
0: أنت جبت 11، أنت جبت 11 إجابة.
1: الحمد لله.
0: يعطيك العافية. في جائزة؟ أبشري والله. وش تبين جائزة بس؟ غني لك.
1: خلاص أزوركم في الإذاعة.
0: تم. والله إحنا بنكون في استقبالك يا.
1: الله يعني فخر. يحفظ لكم الملائكة.
0: آمين يا رب العالمين.
1: الأنبياء في الجنة.
0: آمين يا رب.
1: آمين.
0: لا تحرمينا في هالعشر من هالدعوات الزينة يا أم سعود.
1: إن شاء الله. أبشر يا إبراهيم أبشر. والله لك معزة إنك أنك واحد من
0: عيالي. لا خلا ولا عدم يا أم سعود. تسلمين وسلم راسك يا أم سعود. يا زين هالكلام. يا زين هالسواليف.
1: كل اللي خلف الكواليس.
0: الله يرضى عليك.
1: في ذاعة الرياض كله، وفي في التلفزيون السعودي وفي الإذاعة السعودية. يعني صراحة. صراحة أنجبولنا يعني الإبداع، وأنجبولنا يعني أحسن إذاعة في العالم.
0: الله يرضى عليك يا
1: مسعود. يعني والله مو عشان يعني بلدي ولا عشانها يعني صدق إحنا سعودية مميزين في كل شيء.
0: الله يرضى عليك.
1: ومحسودين من كل العالم.
0: نقول الحمد لله أن سعوديين. نقول الحمد لله أن سعوديين. ها
1: أي والله، لو لم أكن سعودية لأوددت أن أكون سعودية.
0: الله يرضى عليك. شكرا يا أم سعود. يعطيك العافية.
1: الله يحفظك.
0: ناخذ عبير. مساء الخير يا عبير.
2: يا مساء النور والسعادة.
0: أهلا وسهلا يا عبير.
2: كيفكم؟
0: كيف حالك يا عبير؟ شلونك؟
2: طبعكم.
0: طولنا عليك.
2: وياك
0: والله مو بيدي والله. أنا أستحي والله إني أنا والله ما أحب المدح الزايد، لكن عاد الشكوى لله ما نقدر نرد أحد.
2: الله
0: يحفظكم
2: يا رب.
0: يلا جاهزة؟
2: جاهزة.
0: من وين تكلمينا؟
2: الرياض.
0: بس صوتك مو واضح، انا ابي صوتك واضح عشان اسمع اجابات.
2: اكلمك من الرياض.
0: لا لا صوتك انت مو واضح كذا، كأنك يا يعني ندخل الجوال في ثمك يا يعني انه الجوال تحت الكنب.
2: لا حط السبيكر.
0: سبيكر ايه شو بيحل؟ طيب الجوال قربي، ها قربي منك شوي. الو
2: هلا مخه صوت واضح الحين؟
0: اي واضح. تفضلي معك التقييم. يلا جاهزه؟
2: اي جاهزه.
0: يلا بسم الله نبدا التحدي يا عبير.
2: يلا مشينا
0: ومشينا.
2: التحدي.
0: يلا أول شيء تسوينه إذا صحيتي.
2: أول شيء أسوي صحيت.
0: تبغى تجيبون العيد يا جماعة؟ ها بسرعة.
2: درس هنا قلت لك درس.
0: طيب قهوة ولا شاهي؟
2: لا طبعا قهوة.
0: شخص تتصلين عليه يوم يفرحك؟
2: أخوي. الله يحفظك.
0: أكثر تطبيق تستخدمينه؟
2: أتي.
0: ها
2: تيك توك.
0: تيك توك. رياضتك المفضلة؟
2: الأبتكال.
0: أكلة مستحيل ترفضينها؟
2: مكرونة الباستا.
0: لونك المفضل؟
2: الأسود طبعا.
0: شيء بسيط يسعدك؟
2: كلمة حلوة دعوة.
0: أكثر مادة تكرهينها؟
2: رياضيات.
0: مباراة ما تنسينها؟
2: مباراة ما ننساها طبعا، مباراة من لعب كلها ما ننساها.
0: أكثر شيء يحمسك بالصيف؟
2: طلعت
0: ثلاث سفريات. طيب آخر صورة صورتيها وشي؟
2: آخر صورة صورتها
0: حدقي صورتي.
2: آخر صورة صورتها الزارف والله.
0: أنت هلو. الله يرضى عليك يا عبير. فنانة عبير أنت. ورا بس تدرين عاد انت الان المتصدره، انت 12 اجابه.
2: الله الله ما شاء الله عليك.
0: بسم الله عليك، يعني تحقيق كارثه مصيبه، مواجهه جمهور بتخارجين عمرك. بسم الله. عبير
2: ترى اول مره شارك معكم يعني، بس مره جدا
0: تفصل
2: والله
0: يسعدكم يعني. امين يا رب. ان شاء الله دائما تشاركي معنا. ها
2: ان شاء الله.
0: احنا برنامجنا من الاحد للخميس من واحدة إلى ثلاثة، بس متوقف الأسبوع الجاي عشان إجازة العيد إن شاء الله، ثم نرجع لكم إن شاء الله للأسبوع اللي بعده. يعطيك العافية يا عبير، ما قصرت. تسلمين وسلم راسك. ما زلنا في التحدي معي أنا إبراهيم المعيدي. 011-40-53. لكن بعد هالفاصل.
3: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
8: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا. معي أنا إبراهيم المعيدي في عز النهار، وكلها يومين وصلنا على ختام البرنامج هالموسم البسيط قصير، ثم نكمل معكم بعد الموسم العيد إن شاء الله. وراح تكونون مع أو موعودون طبعا على عدة برامج في موسم الحج وفي العيد المبارك. الله يبلغنا وياك وجعلنا من المقبولين في هالعشر الفضيلة من الحجة. تحديات، دخلنا في الروح المنافسة عشان نختم البرنامج وحنا كده مسفهلين مستانسين ومبسوطين من الله قريبين. مسابقة سرعة البديهة والإجابة السريعة، معك مجموعة أسئلة تعطينا أكثر عدد إجابات بشكل أسرع، وتكون إجابات بس ما تجي بالعيد. الله يرضى لي عليك، الناس كلها تسمعنا. 011-40-5-3 ورقم التواصل. وناخذ فاطمة. مساء الخير يا فاطمة.
1: هلا والله، مساء النور. كيف الحال؟
0: والله وغلا، شلونك؟ طيبة؟
1: الله يسلمك، بارك عليكم العشر.
0: الله يسلمك ويرضى عليك.
1: الله يتقبل منا وإن شاء الله صالح الأعمال ويتقبل دعائنا يا رب.
0: اللهم آمين. حلو أنك ذكرتي العشر، ونذكر الناس لأنه فعلا نعرف أنه إحنا آلاف الناس يسمعونا. ترى يا جماعة العشر هذه يستثمروا فيها الأعمال الصالحة، صدقة، الزكاة، الأجر، الصيام، قراءة القرآن. فرصة يا جماعة أنك تستفيدون من هالعشر.
1: أي والله، فرصة للدعاء. أي شيء خاطركم ادعوا بهالوقت.
0: اي والله، ادعوا على من ظلمكم ولا ادعوا كذا بس؟
1: لا، ادعوا لنفسكم، لا تدعوا على احد.
0: شلونك؟ طيبه
1: والله الحمد لله. كيف كنت اخوي ابراهيم؟
0: الله يرضى عليك يا فاطمه. انا عارف انك ما شاء الله،
1: تفضلي.
0: يلا، عارف انك بسم الله عليك تحبين الرهجه.
1: اي
0: عرفت الرهجه؟
1: لا والله ما فهمت
0: الرهجه. يعني الحماس والزفن. احنا احنا كذا
1: ان شاء الله نسيني سرعة بديها اليوم.
0: هذه لهجة شرقاوية، لهجة الخبر وكذا، الرهجة وكذا.
1: ايه، لا احنا من الجنوب.
0: يلا والله ونعم سبت. نعم، جاهزة؟
1: نعم حالك. هلا، ايه جاهزة.
0: يلا نبدأ.
1: ايه ابدأ.
0: يلا بسم الله. يلا، انا يضيق صدري لو خسرت يا فاطمة. يلا بس عارف انك بسم الله عليك.
1: لا تكفى،
0: المحزن المليان. ها
1: شوف، انا اليوم ميؤوس مني صدق، يعني انا ضايع دوم مره مرهقه. بس ما عليك ان شاء الله.
0: جاهزه؟
1: اي اي تفضل.
0: لو عندك اجازه الان وين تروحين؟
1: المالديف.
0: فيلم او مسلسل تنصحين فيه؟
1: فيلم او مسلسل. فيلم الاسماك القرش.
0: اكثر كلمه تقولينها يوميا لازمه على لسانك؟
1: استغفر الله. صدق استغفر الله.
0: طيب إيه؟ تحبين البحر ولا البر؟
1: لا البحر.
0: إذا ربحتي مليون ريال، وش أول شيء تشترينه؟
1: بيت.
0: أكثر شيء يخوفك؟
1: الفراق.
0: الفراق. الليل ولا النهار؟
1: الليل.
0: أكلة مستحيل ترفضينها؟
1: أكلة مستحيل.

0: اتمنى اشوف ولدي فعلا المناصب.
1: الله اكبر. اخر انتهى الوقت، انتهى الوقت يا فاطمه.
0: كيف
1: بشوف انت بشوف انت في اي مرتبه؟ المتصدر اللي قبلك والله ما ادري من هو، لكن خلينا نشوف كم اجابه فاطمه.
0: يلا
1: عارف انك تسبل عليك صراحه بديها عندك عاليه ما شاء الله، بس ما ادري
0: هذا وانا سوق طالع من الدوام يعني في اسباب تغفر لي.
1: لا اسم الله عليك، انت الان بينك وبين المتصدر نقطه واحده، انت 11.
0: لا زين الحمد لله.
1: وترى انت طالع من الدوام وضايقه في كل وسيع ومالك خلق ايه وزحمه وقيض والرياض ها
0: وحار
1: وخريص. كيف انا
0: لا لا انا ما لي جهه خريص، انا جهه الدايري بعد اسوأ.
1: كيف انا اعزز لك؟
0: الله يرضى عليك وفضل سعيد اللي شارك معكم.
1: الله تسلمين يا فاطمه، شكرا لك.
0: الله يحفظك يا هلا.
1: الله يحفظك. مع الكريم، مع السلامه. من معنا؟ مين؟ اوصاف، مساء الخير. شربك مع اوصاف ذكرت رابع يقول شربك. سبحان الله، دائما العشر فيها راحة يعني نفسية وجانب دنيوي وديني. سبحان الله، كثير من الناس يبادر دائما في الأعمال الصالحة، سقي الماء، الصدقة، الزكاة، يحرص أيضا حتى على صلة الرحم، لا يقول أنه لا جت عشر لازم أدق على أحبابي، هي عادة دائما. لكن سبحان الله في هذه العشر بالذات دائما العمل الصالح فيها مضاعف مبارك يعني. فدام الله بلغك هالعشر العظيمة اللي فعلا تحس انه فعلا الساعة مضاعف فيها الأجر والدقيقة، احرصوا على النوافل، على الذكر، على الاستغفار، على قراءة القرآن. فالله يبارككم ان شاء الله في أعماركم. من معنا؟ غيدة. أهلا وسهلا يا غيدة.
2: أهلا،
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير.
1: شلونك؟ طيبة؟
2: الحمد لله تمام.
1: الصوت مو واضح يا غيدة، لو تسمعيني من السماعة كلك شاكر والله.
2: كيف كذا واضح؟
1: انت تغضين الصوت ولا ترفعين الصوت ولا تدقين؟ ترى مو سباق المشاهدين.
2: كمان كذا واضح؟
1: قولي الو.
2: الو؟
1: لا والله باقي يشربك الصوت، بس ما راح اقفل انا معك لين تعدلين صوتك. يلا عسى ما تقفل، تقول وترني. خذي راحتك غيدة، انا معك. دقي بوري.
2: ايوه كذا واضح؟
1: اي مره واضح كذا. جاهزة؟
2: اي جاهزة.
1: ندخل في التحدي؟
2: إيه.
1: شوف انتبهي عاد، انا اكثر عدد اجابات هو الفائز معنا الان، في تعادل، في في في انتصارات، في الهدف يا جماعه انه كيف احنا نكون سريعين في الاجابه. اوكي
2: خلاص
1: تمام. اسرع قرار ندمتي عليه بسرعه.
2: السياقه.
1: ها؟
2: السواقه.
1: السواقه ايه قايل لكم انا بتسوقون ثم تقولون يا الله وش الزحمه. شيء بسيط يسعدك.
2: ماتشا.
1: افضل عمر عشتيه؟
2: 20.
1: أكثر مادة تكرهينها؟
2: يعني.
1: آخر صورة صورتيها؟
2: صورتي.
1: لو عندك أم قفلت يا ربي، تحس إنك قلت صورتي، قلت ليش أنا قلت صورتي وقفل السماعة. راحت غيدة، خمس إجابات ما قصرت. ترى أنا قايل عندك شبكة فيها مشكلة يا غيدة، إن شاء الله عودوا تصالحها. خلت كمل الخمس الباقي، نقسم دقيقة بين 30 و30، تستاهل عشان نكمل إجابات لأن ما في أسئلة كثير. ناخذ مشاركاتكم على 011 40 5 3. خلاص انتهى الوقت. أتحدى نفسي؟ شلون بتحدى نفسي إبراهيم؟ بساعد أنت عليك ملاحظات الوعد الخميس إن شاء الله علمك سم. أبو سعد يقول تحدى نفسك، أنا بالعكس أنا أي سؤال توجه لي بجاوبك يا حبيبي، ما عندي مشكلة. أنا ما يتحكم في خطواتي مخرج ولا يتحكم في كلامي معد، أجيك أنا طال عمرك مصهل. ما راح أجاوبك، أعرفك أنت ترى اللي قاعد على المايك مو بنت. إبراهيم يسأل إيش توقع، النصر ولا الهلال؟ الله يوفقكم جميعا ان شاء الله، وان شاء الله يفوز من يستحقها حقيقه يعني. انا بس عزتي على الجماهير اللي تبذل جهد وتتعب وترى يا جماعه انا عندي رساله لاي فريق يعني يا جماعه، اذا اخفق الفريق ولا اي فريق من الفريقين سواء الهلال ولا النصر، حلو انه يطلع، ترى الاعتذار يطيب الخاطر يعني، بطيب نفس كذا كلمه جميله انه هذه بطوله وجودكم مهم سواء للهلال ولا للنصر او النصر او الهلال، وجودكم مهم يثري للمكان. حلو اللاعب المؤثر اللي أصبح يعني أصول وجول المستطيل الأخضر إن يطلع يقدم عمل فني يليق بجمال هذا التاريخ العظيم لتاريخ النادي أي كان النادي، لأنه هذه البروموهات والفيديوهات يعزز ثقة الجمهور. النقطة الثانية

0: هذا يا جماعة يعني رحمونا يا ناس. الدوري غير ومشعلل، وحقيقة أنا أعتقد أنه اليوم الدوري صار دام إبراهيم فتح يعني جراح النقاش في الدوري، كثير من الأندية يعني خاصة الهلال والنصر كلهم يترقبون الفوز بهالدوري لأنه يحمل يعني اسم عظيم وكأس عظيم، وأنا أعتقد أنه هذا المنافسة كانت بين فرق السعودية كانت مهمة جدا أنه تفوز بدوري روشن. انتظار ترقب واحد من الفريقين راح يتوج يوم الخميس القادم إن شاء الله 9 مساء، يا ترى من هو سعيد الحظ في هالبطولة، يا تروح هي مبطرح الرياض أو المجمع، يا تكون في المجمع المناسبة أو تكون في الرياض. إبراهيم يعجبني يبغى يثير الجدل في هالنقاش ويختم برنامجنا في الجانب الرياضي، بما أنه ما شاء الله هو لاعب سابق في وعاشق لكرة القدم. يلا شو رايك فيني؟ جدا حلو. الرياضة تطورت مثل ما ذكر فعل 33 جولة ولا تعرف من هو البطل، فعلا كانت مباريات جميلة ومميزة. أنا صراحة ممتن لكل اللي شاركونا في هالحلقة، شكرا لكم جميعا، شكرا لزميلتي المتألقة المخرجة واعد الدوسري. كان ودي اليوم يعني نطلع معكم بأكثر دقائق ونستمتع أكثر، لكن انتهى الوقت، وصلنا للختام. إن شاء الله كنا ضيوف، كنا مذيعين خفيفين لطيفين عليكم مستمعين وين ما كانت وجهتكم. غدا يوم الأربعاء تفصلنا على الحلقة الأخيرة في هذا الموسم في عز النهار. كونوا بالموعد، وتقبلوا تحيات محدثكم إبراهيم المعيدي، وفي أمان الله.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: تمام الثالثة مساء في الرياض، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. سمو وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي تطورات المنطقة والتنسيق المشترك بشأنها. وزارة الداخلية تؤكد أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج. وزارة الحج والعمرة وهيئة كبار العلماء تنظمان النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى غدا. توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الأربعاء. وفي النشرة أيضا، جدة التاريخية تشهد قرعة كأس الخليج 27 التي تستضيفها المملكة سبتمبر المقبل. تلقى سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ جراح بن جابر الأحمد الصباحة وزير خارجية دولة الكويت، وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في المنطقة والتنسيق والتشاور بشأنها. شددت وزارة الداخلية على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول لحاملها لأداء فريضة الحج، وأن الحصول على تصريح بالحج شرط أساس لأداء فريضة الحج، وأهابت بالجميع إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج المقبل والإبلاغ عن أي مخالف عبر الرقم الموحد. تنظم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة كبار العلماء تنظم النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى غدا في مدينة جدة بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة والعلماء والمفكرين والباحثين والمختصين من مختلف دول العالم الإسلامي، حيث تأتي هذه الندوة امتدادا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، وإلى حرصها المستمر على تطوير منظومة الحج وفق رؤية متكاملة تجمع العناية بالشعيرة ورفع جودة الخدمات وتسخير المعرفة والتقنية والابتكار في خدمة الحجاج والمعتمرين. دعت وزارة الصحة ضيوف الرحمن لارتداء السوار التعريفي بالحالة الطبية خلال مناسك الحج، مشددة على دوره في تسريع التدخل الإسعافي وتحسين التعامل مع أي حالات صحية طارئة، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على سلامتهم وتسهيل مهام الممارسين الصحيين. في غضون ذلك، قدمت المنظومة الصحية أكثر من 121 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج حتى اليوم الأول من ذي الحجة، وذلك ضمن جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة الحجاج وإلى تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وراحة. كما كشفت الوزارة استمرار تقديم خدمات الاستشارات الطبية الافتراضية خلال موسم الحج. تختتم اليوم أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج في نسختها الثالثة التي تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ويستعرض المنتدى أبرز الممارسات والتجارب والحلول التقنية والابتكارية ذات الصلة، مما يعزز تكامل الجهود ويرفع كفاءة الجاهزية والاستجابة ويدعم جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال الموسم. يشهد قطاع الخدمات الإسعافية في الهلال الأحمر السعودي يشهد تطورا متسارعا عبر إدخال أنظمة وتقنيات ذكية حديثة داخل سيارات الإسعاف، بما يدعم جاهزية الفرق الميدانية ويرفع من كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم الحج.
1: يواصل الهلال الأحمر السعودي تطوير منظومته الإسعافية لرفع جاهزية الاستجابة الميدانية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للحالات الطارئة أثناء النقل الإسعافي.
2: تحرص المملكة العربية السعودية في كل

0: موسم حج على تسخير إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن ضمن منظومة صحية متكاملة تعمل تنسيق عالي بين مختلف الجهات، وذلك بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة في المشاعر المقدسة.
1: وتشهد مركبات الإسعاف الحديثة إدخال تقنيات ذكية متطورة تمكن من متابعة حالة المريض لحظة بلحظة أثناء تحرك المركبة.
0: اليوم دور سيارة الإسعاف ما يقتصر على الاستجابة السريعة، بل أصبحنا نتحدث عن وحدة عناية مركزة متنقلة طورناها على أعلى مستوى من المعايير عشان نمكن وحداتنا الإسعافية من تقديم رعاية طبية متقدمة من اللحظة الأولى للوصول.
1: يأتي ذلك ضمن جهود الهلال الأحمر في تطوير الخدمات الإسعافية الميدانية والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة لدعم سرعة الاستجابة وتحسين تجربة المستفيدين. ولا المطر في مكة المكرمة.
2: في الشأن المحلي، أطلق وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ضمن مشاركة المملكة في أعمال المنتدى الحضاري العالمي 13 في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلق برنامج ماجستير الإدارة التنفيذية للمدن بالشراكة مع جامعة الملك سعود بهدف تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزية القيادات الحضرية. وعلى هامش منتدى باكو الحضري عقد وزير البلديات والإسكان لقاءات ثنائية لبحث تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية والإسكان المستدام. انطلقت في الرياض اليوم النسخة الثالثة من ملتقى جسر بمشاركة 20 جامعة سعودية وأكثر من 100 باحث ومختص في مجال تقنية العسكرية الدقيقة. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي وتحويل المخرجات البحثية إلى حلول تقنية تدعم القطاع الدفاعي وتواكب أولوياته، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم مستهدفات المملكة في تطوير التقنيات النوعية وتوطينها. أعلن طيران الرياض عن طرح تذاكر رحلاته للضيوف المسافرين بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار لندن هيثرو عبر أسطوله الجديد كليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو القادم. وتأتي هذه الخطوة في إطار ربط المملكة بأكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030، وبدءا من اليوم يمكن للضيوف المسافرين حجز التذاكر عبر تطبيق طيران الرياض أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. في أخبارنا المتفرقة، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أنه سيتم غدا الأربعاء التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مدينة لندن. وقال الأمين العام إن هذا التوقيع يأتي بعد سلسلة من جولات المفاوضات والاجتماعات المكثفة بين الجانبين. أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي أوتشا استمرار التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل استمرار الهجمات والقيود المفروضة على الحركة وتدمير البنية التحتية. وأشار التقرير إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 45 آخرين بين 7 و12 من مايو الجاري. الخبر الأخير في هذه النشرة، تعيش مدينة جدة اليوم حدثا رياضيا مرتقبا مع إقامة مراسم قرعة بطولة كأس الخليج العربي 27 وسط حضور رسمي ورياضي وإعلامي مرتقب. وتترقب الجماهير الكبرى لمعرفة مسار هذه المنافسة الخليجية الأصيلة، ومع انتهاء مراسم القرعة يبدأ

رسميا العد التنازلي للبطولة التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 23 من سبتمبر حتى 6 من أكتوبر المقبلين. مستمعين الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. سمو وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي تطورات المنطقة والتنسيق المشترك بشأنها. وزارة الداخلية تؤكد أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول لحاملها أداء فريضة الحج. وزارة الحج والعمرة وهيئة كبار العلماء تنظمان النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى غدا. وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الأربعاء. جدة التاريخية تشهد قرعة كأس الخليج 27 التي تستضيفها المملكة سبتمبر المقبل. من الرياض متابعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة إخبارية بأهم الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، مع السلامة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي نقترب فيه من عالم التقنية والذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة، ونحاول نفهم كيف تؤثر هذه التقنيات على حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن أكون معكم في هذه الحلقة الجديدة، ومعي كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة.
3: حياك الله أخ فارس صديقي المذيع الافتراضي، وحيا الله مستمعينا الكرام، سعيد جدا أن أكون معكم في هذه الحلقة المهمة.
2: حياك الله مصطفى، حلقتنا اليوم عنوانها لافت ومقلق في نفس الوقت، صوتك وصورتك مو دائما أنت، عصر الخداع الذكي. زمان كنا نقول أنا سمعت صوته بنفسي أو أنا شفت صورته، لكن اليوم مع تطور الذكاء الاصطناعي صار لازم نسأل هل هذا الصوت حقيقي؟ هل هذه الصورة حقيقية؟ هل هذا الفيديو حقيقي؟ وهل الشخص اللي يكلمني فعلا هو الشخص اللي أعرفه؟ أستاذ مصطفى، لما نقول عصر الخداع الذكي، ماذا نقصد تحديدا بالخداع الذكي؟
3: نقصد أن أدوات الخداع والاحتيال لم تعد بدائية مثل السابق. في الماضي الرسائل الاحتيالية كانت واضحة، أخطاء إملائية، صياغة غريبة، رابط مشبوه أو قصة غير منطقية. أما اليوم في الذكاء الاصطناعي جعل الخداع أكثر إقناعاً. المحتال الآن يستطيع أن يكتب رسالة بأسلوب رسمي وبلهجة قريبة منك، وربما يستخدم اسمك واسم جهة تعرفها، وحتى يقلد صوت شخص قريب منك. الخداع صار أذكى، أسرع وأقل وضوح، ولذلك الوعي مهم جدا. ليس الهدف أن نخاف من التقنية، لكن أن نفهم كيف يمكن أن تستخدم بشكل سيء وكيف نحمي أنفسنا.
2: هل المشكلة في الذكاء الاصطناعي نفسه؟ هل نقول أن الذكاء الاصطناعي أصبح خطير؟
3: لا طبعا، ليس بهذه الطريقة. الذكاء الاصطناعي أداة مثل أي أداة أخرى، يمكن أن تستخدمها في التعليم، الطب، الإعلام، الإنتاج، خدمة العملاء، تسهيل الحياة. لكن نفس الأداة يمكن أن تستخدم بطريقة خاطئة، مثل الكاميرا، ممكن تستخدمها لتوثيق لحظة جميلة، وممكن يستخدمها شخص للتشهير أو الابتزاز. ومثل الإنترنت، في علم وتواصل وفرص، وفي أيضا احتيال ومخاطر. إذن المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في سوء الاستخدام. وهنا يأتي دور الوعي، كيف أستفيد من التقنية.

0: وفي نفس الوقت لا أكون ضحية لها.
1: كلام جميل وموزون. طيب أستاذ مصطفى، كيف غير الذكاء الاصطناعي شكل الاحتيال الإلكتروني مقارنة بالسابق؟
0: والله غيره في ثلاث نقاط رئيسية. أولاً، جعل الرسائل أكثر إقناعاً. المحتال يستطيع أن يكتب لك رسالة ممتازة بدون أخطاء وبأسلوب يشبه أسلوب البنوك أو الشركات أو حتى الأشخاص. ثانياً، جعل الاحتيال شخصياً. شلون؟ يعني بدل رسالة عامة ترسل لآلاف الأشخاص، ممكن تصلك رسالة مصممة لك أنت، فيها اسمك، عملك أو شيء من اهتماماتك. ثالثاً، جعل الخداع متعدد الوسائط. لم يعد الاحتيال نصاً فقط، بل ممكن يكون صوت، صورة، فيديو، مكالمة أو حتى محادثة كاملة مع روبوت ذكي يتفاعل معك لحظة بلحظة. وهنا الخطورة، كلما صار الخداع قريبا من الواقع صار اكتشافه أصعب.
1: طيب خلينا ندخل في موضوع يخوف كثير من هل فعلا ممكن تقليد صوت شخص نعرفه؟
0: والله نعم ممكن. اليوم توجد تقنيات تستطيع تقليد الصوت إذا توفر لها مقطع صوتي كافي للشخص. بعض الأدوات تحتاج دقائق وبعضها قد يكتفي بعينة قصيرة نسبيا. كلما كانت العينة الصوتية أوضح وأكثر صار التقليد أفضل. تخيل شخص يأخذ مقطع صوتي لأحد أقاربك من سناب أو واتساب أو مقابلة أو بودكاست أو فيديو منشور، ثم يستخدمه لصناعة رسالة صوتية مزيفة. مثال بسيط: أبوي أنا في مشكلة، حول لي مبلغ بسرعة، أو أنا في اجتماع، رسل لي رمز التحقق، أو لا تتصل علي الآن، بس نفذ اللي أقول لك عليه. هنا لا يكفي أن تقول الصوت صوته، لازم تتحقق بقناة ثانية.
1: إذا وصلني صوت من شخص أعرفه يطلب مني شيء مهم، كيف أتصرف؟
0: القاعدة الذهبية يا أخ فارس: أي طلب مستعجل زائد مال أو رمز أو معلومة حساسة يساوي توقف وتحقق. لا تكتفي بالرسالة الصوتية، اتصل على الشخص من الرقم المعروف عندك وليس من رقم أرسله لك في الرسالة، أو اسأله سؤال خاص لا يعرفه إلا هو، أو استخدم قناة ثانية، اتصال مباشر، رسالة على رقم موثوق، أو التواصل مع شخص قريب منه. ولا تستجيب للضغط، المحتال يعتمد على الاستعجال والخوف، يقول لك الآن الآن الآن بسرعة، لا تقول لحد، وهذه علامة خطر.
1: ممتاز يا مصطفى. طيب الصوت ممكن، لكن الفيديو هل ممكن أشوف شخص يتكلم أمامي وهو ليس حقيقي؟
0: نعم، وهذا ما يسمى غالبا بالتزييف العميق Deep Fake، وهو استخدام الذكاء الاصطناعي لصناعة فيديو يظهر فيه شخص وكأنه يتكلم أو يفعل شيء لم يفعل. قد يكون التزييف بسيط وواضح، وقد يكون متقن جدا. مع التطور الحالي أصبح من الممكن إنشاء مقاطع تبدو واقعية، خصوصا إذا كانت قصيرة أو جودتها متوسطة أو منشورة في سياق سريع مثل منصات التواصل. وهنا يجب أن ننتبه، الفيديو لم يعد دليلا قطعيا دائما، قد يكون دليل لكن يحتاج سياق وتحقق، خصوصا إذا كان يتضمن اتهام، فضيحة، طلب مال أو خبر خطير.
1: هل توجد علامات تساعدنا نعرف إنه الفيديو مزيف؟
0: نعم، لكن ليس دائما كافية. من العلامات حركة الشفاه lip-sync غير متطابقة تماما مع الكلام، تعبيرات الوجه غريبة أو ثابتة أكثر من اللازم، الإضاءة على الوجه مختلفة عن باقي المشهد، العينين أو الرمش غير طبيعي، الصوت لا يحمل نفس الإحساس أو التنفس الطبيعي، وجود تشويه غريب حول الوجه أو الفم. لكن مهم جدا، لا تعتمد فقط على العين، بعض المقاطع قد تكون متقنة جدا. الأفضل أن تسأل من نشر المقطع، هل المصدر موثوق، هل هناك مصادر أخرى أكدت الخبر، هل المقطع مقتطع من سياقه، هل الهدف منه استفزازي أو يطلب منك تصرف سريع.
1: كثير من الناس كان يكتشف الاحتيال من الأخطاء اللغوية، الآن الرسائل صارت مرتبة جدا، ما السبب؟
0: السبب أن المحتال يستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة الرسالة، فيطلب منه مثلا اكتب رسالة رسمية من بنك تطلب تحديث البيانات، أو اكتب رسالة باللهجة السعودية، أو اكتب رسالة ودية من مدير لموظف، فتصير الرسالة مرتبة خالية من الأخطاء وبأسلوب مقنع. لذلك لم تعد الأخطاء الإملائية هي العلامة الوحيدة. اليوم لازم نركز على أمور أخرى، هل الرابط رسمي؟ هل الطلب منطقي؟ هل الجهة عادة تطلب هذه المعلومات؟ هل هذه الرسالة فيها استعجال؟ هل تطلب رمز التحقق؟ هل تطلب تحويل مبلغ؟ هل ترسل ملف أو رابط غير متوقع؟
1: برأيك ما أخبر شيء في رسائل الاحتيال الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
0: أخطر شيء أنها قد تبدو شخصية personal، يعني المحتال لا يرسل لك رسالة عامة، بل رسالة كأنها تعرفك وتعرف ظروفك. مثل أستاذ مصطفى بخصوص رحلتكم التعليمية، أو أستاذ مصطفى بخصوص برنامج خوارزميات، نحتاج كذا وكذا. هذا الشخص يقول كيف عرفه، ويمكن فعلا الجهة صحيحة، لكن المحتال قد يجمع معلومات من حسابات التواصل، المواقع، الإعلانات، أو حتى من رسائل مسربة. لذلك وجود معلومات صحيحة في الرسالة لا يعني أن الرسالة آمنة.
1: كثير من الاحتيال يبدأ برابط، كيف أتعامل مع الروابط؟
0: أولا لا تضغط أي رابط وصلك بشكل مفاجئ أو بشكل سريع، خصوصا إذا كان في استعجال أو تهديد أو جائزة. ثانيا ادخل للموقع بنفسك من التطبيق الرسمي أو من المتصفح بكتابة العنوان بدل ما تضغط الرابط. ثالثا انتبه من الروابط المختصرة لأنها تخفي الوجهة الحقيقية. رابعا لا تدخل رقم الهوية، بيانات البنك، كلمة المرور أو رمز التحقق في رابط وصلك بالرسالة. وأهم قاعدة، البنوك والجهات الرسمية لا تطلب منك رمز التحقق أو كلمة المرور رابط مرسل في رسالة واتساب أو SMS. فخذها قاعدة، ما أحد، ما في أي جهة رسمية تطلب منك رمز التحقق، رمز التحقق يرسل إليك فقط.
1: هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الابتزاز أو التشهير؟
0: للأسف نعم، قد يستخدم البعض لتركيب صور أو تعديل مقاطع أو صناعة محادثات مزيفة أو إنتاج صوت مزيف بهدف التهديد أو التشويه. وهنا مهم جدا أن يعرف الناس أن وجود صورة أو مقطع لا يعني بالضرورة أنه حقيقي. وإذا تعرض شخص للابتزاز أو تهديد لا يدخل في مساومة ولا يرسل أموال ولا يحذف الأدلة، يجب أن يحتفظ بالرسائل، الأرقام، الروابط، أسماء الحسابات، لقطات الشاشة، ثم يلجأ للجهات المختصة. الأهم نفسيا، الضحية ليست وحدها، والتصرف الهادئ أفضل بكثير من التصرف تحت الخوف.
1: طيب هذا يقودنا لسؤال مهم للأهالي، كيف نحمي أبناءنا وبناتنا من هذا النوع من الفداء؟
0: أول خطوة هي الحوار وليس التخويف. إذا شعر الابن أو البنت أن الأهل سيعاقبوهم بشكل مباشر، قد يخفون المشكلة إذا وقعوا فيها. نحتاج نقول لهم بوضوح، إذا وصلتك رسالة غريبة، تهديد، طلب صورة، طلب معلومات، أو شخص يحاول يستدرجك، تعال لنا فورا ونحن معك وليس ضدك. ثانيا نعلمهم قواعد بسيطة، لا ترسل صورا خاصة، لا تشارك موقعك مع الغرباء، لا تضغط روابط من حسابات مجهولة، لا تثق في شخص فقط لأنه يعرف اسمك أو مدرستك أو أحد أصدقائك، لا تدخل في محادثة طويلة مع حساب غريب. ثالثا نتابع بدون تجسس جارح، يعني علاقة ثقة مع قواعد واضحة لاستخدام التطبيقات.
1: طيب هل كبار السن أكثر عرضة لهذا النوع من الاحتيال؟
0: أحيانا نعم، ليس لأنهم أقل ذكاء، بل لأن أساليب الخداع تغيرت بسرعة. قد تصلهم رسالة بصوت حفيد أو ابن، أو رسالة من جهة تبدو رسمية، فيتعاملوا معها بحسن نية. ولذلك دور الأسرة مهم، نحتاج نتفق معهم على قواعد بسيطة، لا تحويل مالي بناء على رسالة واتساب فقط، لا إعطاء رمز تحقق لأي شخص، للضغط على روابط بنكية. إذا جاء طلب مستعجل اتصل على أحد أفراد العائلة أولا، وضعوا رقما موثوقا يرجعون له قبل أي إجرام. التوعية هنا يجب أن تكون بلطف واحترام وليس بسخرية أو لوم.
1: بعيدا عن الصوت والصورة، ما الإجراءات التقنية الأساسية اللي تحمينا؟
0: هناك إجراءات بسيطة لكنها مهمة جدا. أولا استخدم كلمة مرور قوية ومختلفة لكل حساب مهم. ثانيا فعل التحقق الثنائي أو ما يسمى بالتو فاكتور أوثنتيكيشن. ثالثا لا تشارك رمز التحقق مع أي شخص. رابعا حدث التطبيقات والجوال باستمرار. خامسا لا تثبت تطبيقات من خارج المتاجر الرسمية. سادسا راجع صلاحيات التطبيقات، خصوصا الكاميرا، الميكروفون، الموقع وجهات الاتصال. كثير من الاختراقات لا تبدو بتقنية معقدة، بل بخطأ بسيط، رابط رمز تحقق أو تطبيق مزيف.
1: طيب هل ممكن يكون الشخص اللي يكلمنا في المحادثة ليس إنسانا بل روبوت ذكاء اصطناعي؟
0: نعم طبعا، وأنت مثال على ذلك، فارس المذيع الافتراضي، ولكن بطريقة جميلة. في المقابل بعض المحتالين يستخدمون روبوتات محادثة ترد بشكل طبيعي، تسأل، تتفاعل وتبني ثقة مع الشخص، وقد تدخل في محادثة طويلة وتشعر أن الطرف الآخر يفهمك، ثم يبدأ بطلب معلومات أو مال أو صور أو روابط، وهذا

0: مهم خصوصا في منصات التواصل والتطبيقات اللي تسمح بالتواصل مع الغرباء. القاعدة هنا: لا تقيس الأمان على لطف الشخص أو جمال أسلوبه، قد يكون الأسلوب ممتاز لأنه مكتوب ومدعوم بالذكاء الاصطناعي.
1: أحيانا تصلنا صور أو أخبار عاجلة والناس تعيد النشر بسرعة، كيف نتصرف؟
0: لا تستعجل في النشر، اسأل نفسك من المصدر؟ هل الخبر من جهة رسمية أو حساب موثوق؟ هل نشرته أكثر من جهة محترمة؟ هل الصورة قديمة أو من بلد آخر؟ هل العنوان عاطفي جدا أو مستفز جدا؟ الذكاء الاصطناعي جعل صناعة الصور أسهل، لذلك إعادة النشر أصبحت مسؤولية. قد تنشر صورة مزيفة وتؤذي شخصا أو تساهم في إشاعة لا سمح الله. قاعدة جميلة: قبل أن تسأل هل الخبر مثير، اسأل هل الخبر صحيح.
1: هل توجد أدوات تساعدنا نعرف إذا الصورة أو النص أو الفيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟
0: نعم، توجد أدوات لكنها ليست مضمونة 100%. بعضها يحلل الصورة وبعضها يحلل النص وبعضها يحاول كشف الفيديوهات المزيفة، لكن المشكلة إذا أدوات التزييف تتطور وأدوات الكشف أيضا تتطور والنتائج قد تخطئ، لذلك لا نعتمد على أداة واحدة، نستخدم مزيج من تحقق من المصدر، البحث العكسي عن الصورة، مقارنة الخبر بمصادر موثوقة، فحص الروابط، سؤال الشخص مباشرة إذا كان الموضوع يخصه. في الأمن الرقمي لا توجد عصا سحرية، توجد عادات ذكية.
1: ما القاعدة الذهبية للمستمعين عموما في هذا العصر؟
0: القاعدة الذهبية هي: لا تثق في أي طلب حساس حتى تتحقق منه من قناة ثانية. طلب مال تحقق، طلب رمز توقف، طلب صورة ارفض، طلب كلمة مرور مستحيل، رابط مفاجئ لا تضغط، صوت مستعجل اتصل مباشرة، فيديو مثير تحقق من المصدر. في عصر الخداع الذكي الثقة لا تلغى لكنها تحتاج تحقيق.
1: طيب كيف نوازن بين الحذر والاستفادة من التقنيات؟
0: هذا مهم، نحن لا نريد أن نخاف من الذكاء الاصطناعي ولا نريد أن نرفضه. الذكاء الاصطناعي فرصة عظيمة في التعليم، العمل، الإنتاج، الإبداع، الطب، الإعلام، وخدمة الناس. تخدمه، تعلم، استفد منه، لكن لا تسلمه أسرارك ولا تعطيه صلاحيات بلا وعي ولا تصدق كل ما يصنعه أو ينقله.
1: مستمعين الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصيحة وتجاربكم مع الذكاء الاصطناعي. هل وصلتكم رسالة مشبوهة؟ هل واجهتم رابط غريب؟ هل عندكم سؤال عن الخصوصية أو الحماية الرقمية؟ يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 012-811-791. وكما نرحب بأي سؤال أو استفسار أو اقتراح، فالبرنامج منكم وإليكم. كان معكم فارس المذيع الافتراضي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. صحن المطاف،
4: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية. كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة خصصت للطواف فقط، وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته. في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة.

يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة، يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع. باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصلٍ، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله،
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: وبك اعتصمت، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل، فهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: لك.
1: قصة حاج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، رحب بكم في برنامج قصة حاج، هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة الرياض والذي يلتقي بطلائع الحجاج لنرصد لكم من خلال هذه اللقاءات مشاعرهم الجميلة وقت وصولهم لمكة المكرمة في ظل الخدمات الجليلة التي سخرت من أجلهم. معي أحد مسؤولي البعثة لجمهورية طاجكستان، هذه المجموعة أو هذه الوفود التي وصلت من جمهورية طاجكستان، سنتعرف أكثر على مشاعرهم من خلال ضيفنا الكريم، سنتعرف عليه ومن ثم نتعرف على هذه المشاعر التي تنتابهم وقت وصولهم لمكة المكرمة. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تعرف عليك.
3: معكم أخوكم فيلا عبد الغفار يوسفوف، رئيس المكتب شؤون الحجاج جمهورية طاجكستان.
2: أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم، وما شاء الله أنتم أنور ونور ومكة وخاصة أهل مكة. نعم. وجزاكم الله خير.
2: نعم حاجي، لو تعرفنا أكثر بهذه المشاعر الطيبة، هذه المشاعر الجميلة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية طاجكستان في حج هذا العام.
3: ما شاء الله، إن شاء الله نحن الحجاج الذي بعضهم تقريبا حوالي 500 نفر قد وصل، والآن هذه الرحلة التي ستأتي عددهم 326 نفر. في الحقيقة هذه الإشعار الذي الحاج يشعر أول مرة منذ 50 سنة، 70 سنة، 60 سنة، 90 سنة، يعني فقد كان يحلم بس تأتي مكة، لكن عندما في الحقيقة تدخل مكة وتزور بيت الله ويأتي إلى حج الأكبر، يعني هو عندما في الدخول أكثر الحجاج يبكون في رؤية بيت الله، ويعني يشعرون بالشعور الإيمانية. وفي الحقيقة عندما هذا الشعور هو نفس الحج الذي يستطيع أن يحكي لنا، لأن يعني بعض الحاج الذي كانوا نحن عندما دخلت أنا في الحرم أول مرة كنت لا أظن أنا في المكة في الحرم، لأن كنت ممكن أفكر أنا في أحلام، ممكن في
2: هذا
3: غير مصدق. وإنسان في الحقيقة يعني كيف يتأثر وكيف يعني بالإيمان، عندما في الحقيقة يأتي في المملكة أولا يشوف الإخوة الذي في من الوزارة، والإخوة ما شاء الله المملكة جزاهم الله خير من يعني من خادم الحرمين الشريفين إلى جميع الإخوة كانوا يقدمونهم، ويعني بالأخوة بتمام بجميع الخدمات، عندما يقدم الخدمات ويشوفون الحاج، حاج يشعر هو ليس في بيته أصلي، في البيت الأصلي هو يرى ما شاء الله هذا الإخوة جزاهم الله خير المملكة من شعبه،
2: لا يشعر أنه غريب،
3: هو لن يشعر.
2: نعم.
3: وخاصة هذه السنوات الأخيرة قد تسهلت أمور.
2: نعم.
3: الأمور أصبح ما شاء الله، الآن نحن كنا نستلم نأخذ تأشيرات ممكن قبل الحاج، الآن نأخذ تأشيرات الحاج قبل شهرين من مجيء الحجاج،
2: وهو في بلده. نعم.
3: وهذه سهولة أصبحت يعني ما شاء الله لرغبة الكثيرين الحجاج يريدون يأتوا إلى بيت الله.
2: نعم نعم حاج عبد الغفار، لو تنقل لنا بعض من مشاعر الحجاج الذين أتوا لأول مرة.
3: في الحقيقة في المشاعر الذي عندما يشعر الحاج الحاج هو نفسه الذي يعني يستطيع.
2: هل ترصدون بعض من هذه المشاعر من خلالكم؟ هل تسألونهم عن هذه المشاعر؟ هل تجدون يعني انطباعات مختلفة ومشاعر مختلفة من الحجاج؟
3: أنا في الحقيقة تكلمت مع بعض الحجاج، هم عندما نسألهم إيش كيف شعرت، وهو يبدأ بالبكاء الشديد، بالبكاء يتكلم معنا ويقول يعني أخ عبد الغفار أو أستاذ عبد الغفار يقول والله هذا شيء الذي كنا نتمنى من زمان، وكنا يعني هذا كانت عندما نأتي ندخل خاصة نرى بيت الله، وهذه الشعور نحن نفكر يعني بالشيء الإيمانية وشيء يعني شيء الذي كنا حتى لا نفكر في كنا في المنام نرى هذه الأشياء.
2: بارك الله فيكم حاج عبد الغفار، نقلتم لنا بعض من هذه المشاعر والانطباعات لحجاج بيت الله الحرام من جمهورية طاجكستان، وهذه أولى طلائع هؤلاء الحجاج من جمهورية طاجكستان. سعدنا جدا بالتواصل معك وبالتعرف على هذه المشاعر الطيبة، ونتمنى لكم حجا مبرور وسعيا مشكور بإذن الله، وعودا حميدا لدياركم سالمين غانمين بإذن الله.
3: وجزاكم الله خير ألف جزاء. وأخيرا نقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن لجميع الحجاج العالم وخاصة الحجاج حقنا مفروض علينا واجب علينا أن نشكر جميع الأخوة الذي يخدمون يسهلون هذا الأمور الحجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بهذا مستمعينا الكرام وصلت لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصة حاج، والتي نرصد من خلال هذه الحلقة طلائع الحجاج وهم يقدمون لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام. إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، كنت معكم أنا سامي الشريف، إلى اللقاء.

0: لك.
1: قصة حاج.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها،

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

حضور القلب، الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: المواقيت. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومعنى الآية أن الحج يهل به في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. هذه هي الأشهر، وهذا هو المراد بالآية. وسماها الله أشهرا لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع، وهذه تعريف بالمواقيت الزمانية للحج. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه الخمسة. ذو الحليفة

0: مكان قريب من المدينة المنورة على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كيلو، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان عند الناس اليوم بأبيار علي. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كيلو، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كيلو. قرن المنازل جبل شرق مكة يبعد عنها 94 كيلو، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. يلملم جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كيلو. وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أقرب ميقات له، كما حدد عمر لأهل العراق ذات عرق لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كيلو لجهة الشمال الشرقي. وتبرز الحكمة من مشروعية هذه المواقيت في تعظيم بيت الله الحرم، حيث جعل الله حصنا وحما، فالحصن هو مكة المكرمة والحما هو الحرم، وللحرم حرم، وهي المواقيت التي لا يجوز للراغب في الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لله تعالى ولبيته الحرم.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
1: أثر
3: انتقال الحجاج بين المشاعر يعتمد على تنظيم وتنسيق ومتابعة مستمرة لحركة كل فوج في أوقات محددة، من دخول الحجاج للمسارات إلى انتقالهم للمشعر التالي. كل تحرك يعتمد على الوقت، وكثير ما تتعطل حركة الانتقال بسبب عدم دراسة مواعيد الانطلاق والتوقف، وهذا دور مفوج الحجاج اللي ينسق حركة الأفواج ويتابع تنقلهم ويساهم في انسيابية الحركة بين المشاعر بكل يسر وطمأنينة. بنتعرف على هذا الدور وأهميته للحجاج وإسهامه في مساعدة القائمين على تنظيم موسم الحج مع مفوج الحجاج الأستاذ سعد العيد. يا هلا وسهلا فيك.
4: حياك الله أستاذة ياسمين، وأسعد الله أوقاتك أنت والسادة المشاهدين في هذه البرامج الجميلة اللي تركز على خدمات الحجاج اللي تقوم فيها المملكة العربية السعودية.
3: وأنتم ما شاء الله تبارك الله يعني لكم دور كبير في الحج، ومنها عملكم في تفويج. ودي أعرف متى بدأت كمتطوع؟
4: أنا الحمد لله بدأت في حملات الحج من عام 1421 وإلى يومنا الحالي اللهم لك الحمد، وأنا أقوم في خدمة حجاج بيت الله الحرام أكثر من 20 سنة اللهم لك الحمد. وهذه فترة ما كنت وقتها أنا في الجامعة، فترة النشاط الشبابي، والحمد لله الآن أصبحنا من القيادات اللي نشرف على الفرق الشبابية على قيادة الحج والقيام بالتفويج الحجاج من وإلى مناطقهم.
3: طيب كيف يصير التفويج في الميدان؟
4: تبدأ مهمتنا من أول ما نستلم الباصات. طبعا المفوج مسؤول عن اختيار الباصات والشركات اللي ننسق في التعاقد معاها، حيث يفوجون الحجاج من مناطقهم إلى المشاعر المقدسة. وتبدأ المهمة الرئيسية من يوم 6 ذي الحجة. طبعا بحكم مناطق المملكة وانتشارها احنا نستقبل الحجاج من يوم 7، فيأخذون يوم في الطريق إلى أن يوصلون عندنا، هذا إذا كانت الحملة في نظام الحافلات. إذا كان في نظام الطائرات لا، نستقبلهم يوم 8 في مطار الملك عبدالعزيز ونبدأ نفوجهم إلى المشاعر. طبعا هو مسؤول عن سلامة الحجاج من أن ينطلقون من مدنهم ويبدأ يتابع خطوات وصولهم حتى أنه يهتم حتى بسرعة الوصول الحجاج إذا في حال لا قدر الله لأي عطل أو أي تأخير ندارك الموضوع بشكل مبكر ونحط باص بديل حتى إذا كان تعطل أحد الباصات. وهذه واحدة من الخطط العملية اللي نقدر نقوم فيها.
3: قد واجهتكم شيء زي كذا؟ يعني قد تعطل عليكم باص وكيف تصرفتوا؟
4: الحمد لله يعني حنا في البدايات الحملة كانت الميزانيات بسيطة وال يعني الكوادر يعني خليني أقول ما كانت الكفاءة العالية، لكن الحمد لله اللهم لك الحمد مع الأيام تطورنا وصرنا نحط الخطط بديلة جدا لكل حافلة، فخلاص كل حافلة معاها باص بديل يتحرك معاها ويتحركون من المناطق حتى يصلون عندنا في المشاعر. الباصات الإضافية نستخدمها في المشاعر للحجاج اللي جاوا بالطائرة بحيث يكون عندنا أيضا استخدام للباصات حقتهم.
3: طيب الحجاج ما شاء الله يعني كل سنة نشوف أعداد كبيرة وهائلة، أنتوا كيف تقسمون الحجاج لمجموعات عشان تضمنون أن تصير حركة سهلة وميسرة على الجميع؟
4: طبعا الحجاج إذا وصلوا المشاعر ابتداء من وصول إلى الحرم وخروجهم من الحرم يبدأ هنا دور المجلس التنسيقي للحج. طبعا المجلس التنسيقي لخدمات الحجاج يقوم بمهمة تقسيم الحجاج كل فوج وعدده 250 حاج، هذا يسمى فوج. ال 250 حاج يكونون معاهم قائد وأدلة، الأدلة هم اللي يدلون الطريق والمشرف القائد هو حامل الراية أو حامل الفوج وهو الذي يقود الحجاج إلى المشاعر. طبعا المجلس التنسيقي من عام 2020 بدأ بعملية جميلة جدا اللي هي التطبيقات الإلكترونية اللي تتابع الأفواج بالأقمار الصناعية.
3: جميل.
4: فيتابع الفوج برقم فوج أنه هذا الرقم أو هذا الفوج خاص بحملة سين أو حملة صاد، ويبدأ يتابعهم من خلال الأقمار الصناعية ويشوف تحركاتهم وممكن يرشد الدليل ويرشد المشرف أو المفوج إلى الطريق الصحيح في حال أي حدوث زحام معين حتى يوصل إلى المخيم أو يوصل إلى الحافلة المخصصة
3: له. على طاري الأقمار الصناعية وكذا، وزارة الحج والعمرة ما شاء الله تبارك الله كل سنة عندهم تقنيات جديدة وحديثة، ونلاحظ أصلا كل سنة في تطور بالحج.
4: فعلا بصراحة حتى تفويج أصبحوا يهتمون بتفويج الحجاج من المخيمات لرمي الجمرات أو للذهاب إلى عرفة أو ذهاب إلى مزدلفة، والتحركات التدفقات العددية اللي تتم على ركوب القطار أو النزول من القطار أو حتى متابعة الحجاج وأعدادهم، فخلاص كل مسؤول يتم التواصل معاه مباشرة من خلال التطبيق أو اتصال عليه بالجوال، أنت مع الفوج هذا أنت قاعد تروح إلى طريق صحيح بس راح يكون في زحام، انتبه خذ يمين أو خذ يسار أو وقف.
3: جميل.
4: فيكون في توجيه مباشر للحجاج.
3: وفي أوقات معينة للتفويج بين المشاعر صح؟
4: طبعا هذه من التطورات الجميلة جدا في من خدمات المجلس التنسيقي أنه أصبحوا يضعون الحجاج ويقسمونهم إلى أعداد ويقسمون كل عدد وقت خروجه، فمثلا يبدأ التفويج إلى عرفات من مساء يوم 8 من بعد الساعة 7 مساء، يبدأ تقسيم أعداد الأفواج، كل فوج يطلع بساعة محددة وبوقت محدد حتى يصل إلى المخيم أو الوجهة المقصودة سواء إلى عرفات أو مزدلفة أو غيرها.
3: شكرا لك أستاذ سعد، ولكم مستمعينا حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي. في أمان الله.
1: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
5: الصدارة.

0: على 66 تعديلا مقترحا على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات. المسحل يتحدث عن ارتباط اسم فهد المفرج بالاتحاد، وممثلو أنعيرية يطرح نيابة عن ممثلي الأندية فكرة إعادة القاسم. العلا يضرب موعدا مع الدرعية لتحديد المتأهل الثالث لدوري روشن. على حساب مضيفه القادسية، الفتح يتأهل لنهائي دوري جوي ويلتقي الحزم على الكأس. ونادي الخليج يحتفل ببطل آسيا الأهلي بمناسبة فوزه ببطولة آسيا للنخبة. بسم الله وصلاة سمع رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحية محدثكم علي يوسف الأداء التقديم، وفي الإخراج عبد السلام حميد. من لكم حبتنا قضاء طيب وأمتع الأوقات. حياكم الله حبتنا إذن في ساعة جديدة قادمة شاء الله تحدثنا وياكم فيها مع ضيف حلقتنا اليوم الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب حول العناوين اللي سمعتها قبل قليل. وكما جرت عادة يتسع الحديث ليشمل كل مستجد رياضي طارئ. يعني على سبيل المثال خلال الساعة احنا فيها مشات لا تقام قرعة كأس الخليج للمنتخبات في نسختها 27 القادمة مشات لا 2027، والتي تقام بالمناسبة في أرض المملكة العربية السعودية في جدة. في جدة تقام لأول مرة نسخة من كأس الخليج. تمنيت التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا السعودي أن يحظى ويحرز البطولة الخليجية لاعتبارات كثيرة عديدة. المقام لن يتسع لتكرارها على اعتبار أنه موضوع أشبع لدى المتابع الكريم حول أهمية الذهب وحصول المنتخب الأول والمنتخبات السنية المختلفة الأخرى للأخضر السعودي على الأخضر على الذهب والصعود العودة مجدداً للمكانة الطبيعية للمنتخب السعودي في القارة الآسيوية. وعد كذلك يمتد إن شاء الله التوهج لأن يشمل المحافل الدولية. على سبيل المثال احنا بمشيئة الله النسخة القادمة 2026 سنشارك كأس العالم للمنتخبات، و 2034 سنستضيف كأس العالم للمنتخبات لأول مرة إذن تقام لدينا في المملكة العربية السعودية. وقبلها 2030 إن شاء الله سنستطيع التأهل، و نقول إن شاء الله نستمر بالوهج اللي مفروض أنه يسير بشكل تصاعدي. أسعد في هذا الأثناء حبتنا أن أستضيف إذن من الطرف الآخر من هاتف ضيف حلقتنا اليوم اللي أصبح جاهزا الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب. عبد الرحمن غالي حياك الله، مساء الخيرات.
1: أهلا وسهلا أخوي علي، مساء الخير لك ولسادة المستمعين والمستمعات.
0: الله يحييك الغالي عبد الرحمن، وحياكم الله حبتنا المتابعين الكرام. أعتقد أنت من المبدعين دائما، بس بصمتك برزت خلال نقول 48 ساعة من المستجدات. يعني على سبيل المثال أمس حضور الجمعية العمومية أنت كنت حاضر فيها لاتحاد القدم، وأكيد أنه راح تطلعنا إن شاء الله ما تخفي زي العادة بعض المستجدات اللي طبعا ما راح يعني نضيق عليك في التصريح وإعلان كل ما هو ممكن أن أنت تقوله، بس على الأقل تقدير هذا حق متابعي برنامج الصدارة على عبد الرحمن مشبب اللي طلعنا حول بعض المستجدات. يعني على سبيل المثال في تلميحات حصلت أمس لرئيس اتحاد القدم الأستاذ المسحل أنه لمح كذا، جاب كذا ما حد سأله، جاب كذا من حالة طاري فهد المفرج مدير كرة في أو الإداري في نادي الهلال. في مصادر عندنا من غير عبد الرحمن مشبب، عشان كذا نبحث عن مصادر عبد الرحمن مشبب وأثق فيها، أنه في توجه أنه راح يعين فهد المفرج بعد كأس العالم للمنتخبات كمشرف على المنتخب السعودي. فهد المفرج هذا واحد. اثنين طبعا أنت الوهج اللي كان خلال 48 ساعة أنه كذلك اطلاعك واطلاع الوسط الرياضي من خلال طبعا المنصة اللي انت بالمقام الاول الصحيفة، واحنا نعرف انه العمل الصحفي هام جدا، الصحيفة الرياضية لك بعد كذلك اخبار تطلعنا فيها فيما يتعلق بقرعة كأس الخليج 27. تفضل ابو فيصل، حاب تبدا من وين؟ من خبر فهد مفرج، وعندنا خبر توسع فيه حول اجتماع الجمعية العمومية يوم الامس، ولا عن قرعة كأس الخليج اذا كان تمت مراسم القرعه ولا لا؟
1: لا، هي توها بدات القرعه، لكن خلينا ناخذ الموضوع الاخير اللي تكلمت فيه فهد المفرج.
0: نعم.
1: طبعا الى ايام ماضيه كان الاتفاق مع بين الاتحاد السعودي لكره القدم فهد المفرج انه يكون بعد نهايه الموسم ان ينضم الى اداره المنتخب.
0: يعني خبر، يعني خبر هذا يعني عندك مصادر هذا خبر.
1: هذا المصادر قبل تقريبا اسبوعين. هل استجد شيء خلال اسبوعين مثلا؟ وفق المصادر كنت تقول بعد كاس العالم، وانا ابو ماجد انا كرأي اعلامي انا اعتقد الفتره قصيره جدا لما يجي مثلا فهد المفرج قبل كاس العالم، يعني ايش بيكون هذاك التاثير الكبير لفهد المفرج؟ صحيح اللاعبين يعرفونه ويعرفهم، وصحيح ان فهد من الكوادر اللي صراحه نفتخر فيه وله تاثيره يعني بشكل كبير لمعرفتنا بتاريخه ونجاحه في كثير من الامور الاداريه، لكن لو يتسلم المهمه بعد كأس العالم أنا أعتقد ممكن يكون ترتيبه أكثر. عندنا استحقاقين كأس الخليج وعندنا كأس آسيا، لكن آخر تحديث لي بمصادري أنه بعد نهاية الجولة القادمة بيكون فيه يعني ممكن إعلان عن انضمام فهد. نعرف المعسكر المنتخب في 25 مايو اللي هو الأسبوع القادم، قد يكون انضمامه زي ما كان دونيس يتابع أخبار اللاعبين على أنه خلاص يتهيأ للإعلان عن تسلم المهمة، يمكن نفس الطريقة بالنسبة لفهد المفرج تهيئت نفسه في الأيام الماضية لمتابعة بعض المستجدات الإدارية والأنظمة وغيره، قد يكون. لكن الأقرب أنه سيكون بعد الجولة أو بعد النهاية قبل الانضمام معسكر أن يكون الإعلان عن فهد المفرج. طبعا على المعلومة اللي عندك، طبعا ممكن ما وصلتك بطريقة صحيحة، أنا كنت في المؤتمر.
0: أيوة، أفضل عضلات.
1: أي سؤال ياسر المسحل عن فهد المفرج بكل أمانة، يعني ما كان الحديث منه
0: أوكي.
1: مباشرة
0: يعني مو من عنده. أوكي
1: لا سؤال، بس يمكن بعض البرامج تقطع السؤال عشان اختصار الوقت وكذا، ولا هو سؤال عن فهد؟
0: لا، أنا الخبر عندي أنه هو من حاله المسحل. أنا ما كنت حاضر أمس، ما كان في فرصة على اعتبار برنامج، بس أنه يعني معناته بس بشكل عام في توجه انه يكون قبل انطلاق كاس العالم، يعني بعد المعسكر الاخير هذا انه قبل المنتخب راح يكون موجود. طيب كمشرف ولا كيف؟
1: والله هو صالح الداود يكون كمشرف، يعني استمرار صالح الداود، بس هو يكون كاعلى من صالح وكمشرف على يعني، لان صالح الـ اندمج مع اللاعبين، واللاعبين لما يرتاحون لمدير المنتخب خلاص لا تخرب الانسجام هذا. صالح قريب من اللاعبين وشخصيته جيده، يعني ما تقول شخصيته ضعيفة أو أنه منفر، شخصيته قوية. صالح لاعب دولي سابق وعارف اللاعبين وعارف ورجل يعرف كيف يعني يتعامل، فأعتقد بنسبة كبيرة مستحيل أنه يعني يتم استبعاد صالح، بيكون موجود وبيكون فهد يعني مشرف بشكل عام على إدارة المنتخب.
0: طيب أوكي أوكي أوكي. طيب صالح التود طبعا نتمنى له توفيق إن شاء الله. فهد مفرج، حديثنا عن فهد مفرج حبيتنا متابعي الكرام هو مثار استطلاعنا، يعني بحسب المتداول في اجتماع جمعية اتحاد القدم العمومية، هل تؤيد الاستعانة بفهد المفرج مشرفا على المنتخب؟ كذلك في استطلاعنا اليوم، هل تؤيد عودة إبراهيم القاسم؟ ليش نثير هذا الاستطلاع؟ لأنه خلينا أقرأ لك الخبر عبد الرحمن مشبب وحبتنا المتابعين اللي حصل أمس في الجمعية العمومية، ودي بعد تطلعنا مزيد من التفاصيل. أمس كشف سطام العتيبي ممثل نادي عيرية في الجمعية العمومية عن أن عددا من ممثلي الأندية تداولوا خلال جلسات جانبية سبقت الاجتماع أهمية إعادة إبراهيم القاسم إلى العمل التنفيذي داخل اتحاد سعودي كرة القدم، موضحا أنه كلف اللي هو سطام عتيبي كلف لطرح هذا المقترح خلال الجمعية العمومية نيابة عن مجموعة من الأندية. وأضاف تقريبا، يقول كذا نصيا سطام، كنا مجتمعين مساء الأحد اللي هو أمس في الفندق الذي نقيم فيه, أو عفوا يوم الأحد قبل اجتماع الجمعية أمس يوم الاثنين, وكان هناك نحو 20 نادي. أوكي 20 نادي طرحوا علي الفكرة وقالوا تحدث أنت يا سطام عنا في هذا الموضوع في الجمعية العمومية.

0: إبراهيم القاسم إلى منصب نائب رئيس اتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكد أن ذلك جاء انطلاقا من قناعة عدد كبير من الأندية بالدور الذي كان يؤديه خلفة عمل السابقة. وقال إبراهيم القاسم كان قريبا جدا من الأندية ويتعامل مع الجميع باحترام واحتواء، وكانت الأمانة العامة في وقتها نشطة بشكل كبير، والتعامل كان يجري بسواسية بين كل الأندية سواء الهلال أو أنعيرية. طبعا احنا ذكركم استطلعنا اليوم حول اذا ابراهيم القاسم وفهد المفرج. فهد المفرج هل تؤيد عزيز المتابع الكريم متابع برنامج الصدارة ان يتم الاستعانة بفهد المفرج كمشرف على المنتخب، وابراهيم القاسم هل تؤيد عودته في اتحاد القدم ولا لا؟ نبي مصادرك الحين عبد الرحمن، وعطنا رايك حول طبعا فهد المفرج. انت قلت رايك والمصادر اللي اذا كان عندك شيء تبي تضيفه بالنسبة ابراهيم القاسم.
1: والله شوف علي، في سؤال والله مهم جدا، ويمكن الشخص اللي فاهم صراحة في كرة القدم يطرحه. أنت كيف تطالب بشخص، طبعا أنا أتكلم كقرار شيء قدامي،
0: نعم،
1: شخص استبعد بسبب أخطاء، استبدل أو استبعد من مجلس إدارة ما هو من شخص. أنا طبعا تفاصيل الأمور هذه أنا مالي فيها، أنا لي الظاهر ولي القرارات،
0: نعم.
1: فكيف أنت كعضو جمعية عمومية تطالب في عودته وهو بقرار رسمي من مجلس إدارة؟ تخيل مجلس إدارة أساسا، وإحنا إيش بنقول على مجلس إدارة لما يعيد واحد كان سبب في أخطاء في السوبر، وأخطاء حتى لم تذكر في الخبر. الشيء الثاني استنتاجي، طبعا ما أتكلم على سطام العتيبي، له كل التقدير واحترام ورأيه ويحترم بالعكس، لكن أنا أتكلم بشكل عام. أنا إذا كنت أنا مستفيد من شخص أو مسؤول يا أبو ماجد طوال 4-5-6 سنوات، وأنا لما أقول أنا كمستفيد سواء على مستوى النادي، إذا كنت أنا مسؤول في النادي مستفيد من كل النواحي بأمور، خلنا نقول أنها بأمور رسمية، في تسريع مثلا مبالغ مستحقة للنادي، في ملاعب، رصيدة الأندية، لكن أعطيك أنت كنادي أولوية، في حوافز حتى شخصية أنت كرئيس نادي أو كعضو جمعية عمومية، أنا أعطيك حوافز تذاكر VIP سكن مباريات منتخب VIP. أنا أتكلم طبعا بشكل عام، أنت لما كيف يكون ولائك لهذا الشخص حتى لو استبعد؟ أنا على الأقل مجرد أني أرد جميل أني أنا أذكرك، أنك أقول يا ليت أنه يرجع، ودي أنه يرجع، أو أني أعمل تكتل. ففي شيء منطق وفي شيء صراحة ما هو منطق. نكن له كل التقدير والاحترام، إبراهيم القاسم يعتبر من اللي ساهموا في خدمة كرة القدم السعودية 6 سنوات ما كانت بسيطة. بغض النظر أنا ما أتكلم عن سلبيات وإيجابيات، في سلبيات وفيه إيجابيات، لكن أنا أتكلم على رجل خدم كرة القدم السعودية وخلاص انتهت مرحلته، رجعه وبسبب يعني ما حكنا نرجع في رينارد وعودته وكيف يرجع، يعني شيء في شيء منطق وفي شيء يعني من معلومات حتى.
0: طيب وأنت وش رأيك عزيز المتابع الكريم في من ارتبط في من كان يعتقد؟ شوف أنت المقدم، ترى أنا مو بالضرورة أقول شيء أنا مقتنع فيه، بس أنا قاعد أدي دور المرآة أو القزاز الشفاف اللي ينقلش اللي قاعد يحصل في الوسط الرياضي، وأمارس دوري كمحترف كمهني، يعني ما أمارس دوري كناقد كضيف، لا أنا أمارس دوري، أنا الدور المقدم ينقل إيش اللي قاعد يصير آخر مستجدات ويطلع فيها الوسط الرياضي. اللي إحنا نفهمه كمقدمين على مستوى الوسط الرياضي انه في من يعتقد انه ابراهيم القاسم يعني ليس هو مفترض انه يحمل الخطأ الكامل اللي حصل في السوبر، هذا جانب. الجانب الاخر في من يعتقد انه ابراهيم القاسم خدم الاندية او بعض الاندية السعودية، وبالمقابل نرجع مرة ثانية نتيح الفرصة للرأي الاخر لمن يرى انه ابراهيم القاسم فشل، وفي من يرى انه ابراهيم القاسم يعمل بمكيالين. هذا حديث كان موجود بالوسط الرياضي، ما ينقل عن المتحدث، لا ينقل عني هذا الكلام، لكن هذا كلام موجود، الجميع يعرف أن هذا الكلام كان موجود بالوسط الرياضي. فعلى ضوء هذا هل ترى وتصعد صوتك من خلال برنامج الصدارة عزيز المتابع الكريم أنه إبراهيم القاسم عودته ضرورية، لأنه 6 سنوات اللي حتى ذكرنا فيها حبيبنا عبد الرحمن مشباب أنه ما بنيت من فراغ، بنت بعد 6 سنوات خبرات تراكمية، فليش تتاح الفرصة حتى ترى على فكرة الأمين الجديد اللي عين مؤقتا، فسيظل هذا الكرسي يعني شاغر إلى أن ربما يأتي واحد في من يؤيد عودة القاسم.

0: لازم يقول واحد بخبراته التراكميه خلاص اخذ عقابه يرجع مره ثانيه. في الراي الاخر يقول لك لا لا يتاح فرصه، ما بالبلد الا الولد هذا، لا دور غيره خلاص، ما اعطي فرصه ولا نجح ونمشي باسم اخر. وبالنسبه لفهد مفرج، انا عندي سؤال حاب اسمع منك وجهه نظرك، يعني ما استاثر بنفسي بالحديث الى منه اصلا ابحث انه اتجنب طرح الراي قدر المستطاع. رايك انت، هل تعتقد انه فهد مفرج صعد اسمه بشكل اوضح مع حالة الجذب اللي حصلت في احدى المباريات الاخيرة او في مباراة كأس الملك اللي توج فيها فريق الهلال في قدام الخلود، وبين شخصيته الاكثر صرامة في وقت معسكر منتخب واللاعبين يحتاجون من اللي عرف لهم؟ واحد اثنين، فهذا المفرج بخبرته ونجاحه مع فريق الهلال صعد اسمه بشكل اوضح. انت بتميل مع اي جانب انه ربما سبب اختيار فهد المفرج؟
1: لا، الجانب الأخير يا أبو ماجد. تخيل إن فهد، أنا أذكر قبل سنتين سويت إحصائية أن أعتقد 6 إدارات أو 5، والله خانتني الذاكرة صراحة، 6 إدارات أو 5 يا أبو ماجد مرت على نادي الهلال فهد المفرج ما تحرك من منصبه مع تغير، يعني مدير تنفيذي، مدير كرة، مع تغير المناصب، لكن ما حد تركه. هل الستة رؤساء شافوا في فهد شيء يعني منظم؟ بالتأكيد. أنا كرئيس نادي أنا بنجح، أنا معلي في فهد.
0: نعم.
1: من هو اللي بنجحني؟ أدواتي. ففهد من الأدوات الناجحة اللي استمر، فما بالك إلى حد الآن وهو مستمر تحقيق الإنجازات، البطولات. لا، 100% أنه هو جزء مهم كإدارة يعني كإدارة بشكل عام، غير الأمور الفنية، أنه هو مساهم في تحقيق هذه البطولات. الحدث او الاشكاليه اللي حصلت في نهائي كاس الملك هو حدث عابر بغض النظر من المخطي او تفاصيل الامور اللي احنا ما نعرف الا ما يعني يقال او ما قراناه، لكن ما يعتبر يعني هذاك الحدث اللي تحكم عليه بشكل كبير، لان ما قدم فهد خلال السنوات الماضيه كلها هو يثبت انه يعني بشكل تام انه مناسب لهذا المنصب كرة القدم السعودية
0: أو
1: منتخب السعودي الأول.
0: طيب، صدرت الآن أعزائنا المتابعين الكرام إذن نتائج قرعة خليج 27. منتخبنا راح يكون بشهادة الله على رأس المجموعة الأولى مع المنتخب العماني والكويتي والعراقي. المجموعة الثانية راح يكون فيها الإمارات وقطر والبحرين واليمن. أتمنى التوفيق إن شاء الله منتخبنا السعودي في إذن المحفل الخليجي. إيش حاب تقول أو عن توقعاتك أو إذا في مستجدات عن؟
1: والله شوف، سبحان الله، شوف القرعة نفس المنتخبات اللي معانا في كأس الخليج بتقابلنا في كأس آسيا. يعني عندك عمان والكويت في نفس مجموعتنا في كأس آسيا، عمان والكويت والعراق أعتقد.
0: نعم.
1: أعتقد العراق أي. فشوف كيف الحظ، المنتخبين بيكونوا معانا في كأس الخليج وبيكونوا معانا في كأس آسيا. التصنيف اللي سووه يا أبو ماجد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، طبعا تعرف المنتخبين، كل منتخبين كان قطر والعراق أول تصنيف، وبعدين السعودية والإمارات، ثم البحرين وعمان، وأخيرا الكويت واليمن. الكويت واليمن آخر مستوى، الكويت تصنيف عالميا يا أبو ماجد 134، لكن شوف كيف بيلعب مع المنتخب كان تصنيفه قبلنا.
0: نعم.
1: نظرا لنعرف بطولات الخليج والحماس الكبير اللي ما تعترف تصنيف، التنافس القوي، ديربي، يعتبر ديربي خليج السعودية يعني والكويت وعمان، ويعني صراحة والله مجموعة صعبة، لكن أمننا في الجهاز الفني الجديد تأقلمه وتجانسه، وبعد كأس العالم بإذن الله يعني يكون فيه العمل أكثر وأكثر.
0: وترى المستوى اللي على مر التاريخ نقدمه في آسيا احنا منتخبنا، هذا مو بصحيح اللي قاعد يصير، بس الواقع الحالي يقول لك ان المستوى اللي قدمه منتخبنا في آسيا يختلف عن الخليج، على اعتبار انه سابقا لم يكن معتبرة في الفيفا، لكن اعتقد انه تم ادراجها من ضمن البطولات من خلال الفيفا. فمفترض انه اول شيء الفكر هذا يتغير، لانه انت طول ما تلبس شعار الاخضر ان شاء الله لو تقعد ببيتك بصالة بيتك قاعد تتقهوى تستشعر شعار الأخضر. والشيء الثاني، لا تم إدراجه أعتقد من خلال الفيفا، أعمل لها لأنه يؤثر كذلك بالتصنيف إذا تم إدراجها في على بطولة الفيفا. أنت توقع أن إحنا أقرب لأيهم ولا واحدة منهم ولا كلهم؟
1: لا، ولا واحدة منهم.
0: الله يستر. لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لا
1: بإذن الله بإذن الله. أملنا في المنتخب السعودي كبير وثقتنا في الروح اللي أهم شيء أنها تعود للمنتخب السعودي. القادة يعني قادتنا والله الحمد يعني ما قصروا في أي شيء للرياضة بشكل عام وكرة القدم بصراحة ما بقي الآن يعني ترى الضغط الآن يعني راح من المدرب. مدرب دونس الآن ما عليه ضغط لأنه جاي في وقت قصير ما عليه أي ضغوطات بعكس لو كان رينارد. الآن على اللاعبين المسؤولية حتى الكرة الآن في ملعب اللاعبين. دونس ما عنده وقت وقت قصير ويعذر رغم أنه يعني اسم إن شاء الله نتأمل فيه شيء كثير لكن الآن أي إخفاق أو أي شيء النسبة الكبرى نحملها اللاعبين بكل أمانة. لكن إن شاء الله أنهم يكونون قد الثقة ويبهرونا زي ما عملوا إن شاء الله في كأس العالم الماضية أمام الأرجنتين وإن شاء الله مثل مباراة الأرجنتين بقية المباريات.
0: طيب نستكمل الحديث حول اجتماع الجمعية العمومية يوم أمس قبل ما نستعر تقريرنا يتحدث عن وصول فريقي الدرعية والعلا إلى المباراة النهائية تلعب مباراة بينهم إن شاء الله يوم السبت لخطف البطاقة الثالثة الأخيرة المؤهلة إلى دوري روشن. هذا كذلك بالخبر هذا خبر. خبر آخر طبعا هو مثار تقرير راح استعرضه بعد قليل من شاء الله. خبر آخر اللي احنا ذكرناه في أحد عناويننا فريق إذن القادسية فيما يتعلق بدوري جوي بعد كذلك ستلعب المباراة النهائية بين فريق القادسية والحزم بمشيئة الله. أتمنى إن شاء الله التوفيق للفريقين بعد كذلك وذات الأمنيات لفريق الدرعية والعلا أي منهم اللي يحصل على دوري جوي أو أي منهما يحصل بطاقة الأخيرة مؤهلة إلى دوري روشن. بس قبلها فيما يتعلق بالجمعية العمومية أقرأ شوي من اللي حصل أمس وحب أخذ منك مزيد من تفاصيل عبد الرحمن الغالي خصوصا أنه أبو فيصل أمس كنت حاضر الاجتماع. أرجأت الجمعية العمومية العادية 18 للاتحاد السعودي كرة القدم التصويت على 66 تعديلا مقترحا على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات بعدما واجهت التعديلات اعتراضا واسعا من غالبية الأندية. وكشفت بعض المصادر أن نحو 30 نادي عضو في الجمعية العمومية كانت تستعد لإشهار البطاقة الحمراء ضد التعديلات المقترحة وهي التعديلات التي كان الأمين العام المقال سمير المحمادي يسعى إلى تمريرها مشيرة إلى أن عدد كبير من الأندية تعمد الغياب عن ورشات العمل الخاصة بأندية دوري روشن ودوري يلو ودوريي الدرجتين الثانية والثالثة احتجاجا على المقترحات المطروحة. وانعقدت الجمعية العمومية الاثنين في العاصمة الرياض وسط حضور 45 عضوا من أصل 49 يمثلون خريطة الكرة السعودية وذلك في غياب ممثلي أندية النصر والعلا والقارة وهجر فيما بدأ أن توجه العام داخل القاعة يميل لتأجيل التعديلات وعدم تمريرها بصيغتها الحالية. وقال رئيس اتحاد القدم مسحل وصلت إلينا طلبات عدة بتأجيل بعض التعديلات باستثناء ما يخص تاريخ تأسيس وانطلاقة الاتحاد السعودي اللذين اعتمد في أو اعتمد من فريق التوثيق وارتأينا التصويت على ترحيل بند تعديلات النظام الأساسي حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة. وأكدت المصادر أن التعديلات المقترحة بصيغتها الحالية ستلغى ولن تقبل في كل الأحوال مما يعني أن الإدارة القانونية في اتحاد القدم ستتجه لإجراء مراجعة شاملة على المقترحات 66 كلهم عبر حذف البنود التي أثارت غضب الأندية قبل إعادة طرح نسخة جديدة من جمعية عمومية لاحقة تتضمن فقط التعديلات التي تحظى بقبول الأندية. وش رأيك وش المقترحات اللي أثارتهم بو فيصل؟
1: شوف أنت لما تقرأ التعديلات 66 ستة منها للانتخابات و60 تعديل خاص خليني أقول لك يمكن 40% لأني أنا قرأت التعديلات كاملة وأكثر من مرة خليني أقول لك 40% ترى تعديل مصطلحات معينة قانونية دقيقة جدا ما فيها ذاك التأثير يمكن إداريا فقط لكن على الأندية وعلى ما فيها ذاك التأثير 60% على مجلس الإدارة يعني التعديلات هي ليست في صالح مجلس الإدارة أو خليني أكون أكثر خلينا نقول 55% بلاش 60 على يعني سلبية على مجلس إدارة. لما تقول مثلا في التعديلات الجديدة أنت يا مجلس إدارة بدل ما تجتمع 8 اجتماعات في السنة لا أنا أبغاك 4 اجتماعات فقط هذا من التعديل الجديد. أنت يا مجلس إدارة أو ياس المسح أنت مشرف على المنتخبات لا نخليها في المصفوفة اللي هو الصلاحيات فبتكون الصلاحيات هذه مثلا من للأمانة الأمانة هي اللي تكون مشرفة على المنتخبات. التعاقدات حتى في رينارد يعني القرار أو بلاش أقول قرار يعني كان أكثر قربا من القرار كان الأمين العام سمير المحمادي في إلغاء عقد رينارد، وكان هو اللي يتفاوض معه حتى عشان الشطر الجزائي. فالفترة الماضية كلها كأن مجلس الإدارة شعر بسحب صلاحيات بشكل يعني مستمر، وهذه الصلاحيات بصراحة يعني أي مسؤول لما تسحب منه صلاحيات بطريقة ما وبأسلوب ما مثلا أكيد أنك أنت بتنزعج. لما جاء التعديلات هذه اللي وضعها، وطبعا بشكل عام الأمين هو المسؤول عن الجمعيات العمومية، الأمين عام في أي جمعية عمومية هو اللي يعمل التعديلات طبعا مع القانونيين ومع مجلس إدارة. لما رفعت إلى مجلس إدارة من الأمين، مجلس الإدارة شاف التعديلات ورفعها إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية. طب أنت شايف التعديلات ومقتنع بالتعديلات، أنا أشوفها أبو ماجد، الصحفي اللي ما يقرأ ولا يستنتج ترى ما هو صحفي.
0: نعم.
1: الصحفي ما هو ينقل خبر فقط، أنا خبرتي ولا أنت ولا إذا ما استنتجت من خبراتي هذه كلها، يعني من الطبيعي أنت لما تكون التعديلات ما هي في صالحك، أنت كمجلس إدارة تسحب منك صلاحيات، إيش فائدتك طيب إذا كنت أنت مثلا لا تشرف على المنتخبات ولا لك رأي بشكل مباشر؟ طبعا لهم كل التقدير والاحترام وبالتأكيد بكلهم رأي وكذا، لكن أنا أتكلم كنظام بالتأكيد أنك تنزعج. فلما أنت ترفع الأندية، الأستاذ ياسر المسحل ذكر أن بعض الأندية تواصلوا معه لعدم رضاهم بهذه التعديلات. ذكرت لك قبل شوي أن هذه التعديلات ما في شيء جوهري يا أبو ماجد على الأندية، ما تقدر تقول في شيء جوهري يضر النادي، على الرغم من أن دور الجمعيات العمومية الصحيح هو تطوير كرة القدم في البلد في أي اتحاد. أنا دوري ما هو على النادي فقط أشوف القرارات اللي على النادي يعني أرفض ولا لا، أنت تطوير كرة القدم وهذا المفترض اللي يصير، ولكن للأسف يا أبو ماجد في السنوات الأخيرة ما هو هذا اللي قاعد نشوفه، ما يصير. يعني هي يعني حتى صاروا بعض الأندية ما أدري متعمدين ولا لا، إن صار يرسل ممثل بصراحة ما هو ذاك الممثل اللي فاهم لوائح ويناقش وياخذ يعطي،
0: مجرد حضور
1: ممثل وقالوا له روح يا سلام عليك، قالوا له بس بيكون في كذا وافق ولا أرفض ولا حتى ما كان في رفض السنوات الأخيرة. ولو على فكرة أنا ما أتكلم ترى أن رفض، يعني إذا رفضت يعني أنك أنت فاهم وأنت عضو جمعية عمومية ما شاء الله عليك، لا ما هو كذا، بس يا أخي أنت جيب لي غير عدد قليل من الأندية وأشخاص معروفين مميزين ككوادر، جيب لي نادي جاب مقترح السنوات الأخيرة مقترح والله نقول هذا المقترح طور في كرة القدم، يشوف كيف تأثير المقترح هذا اللي قدم النادي الفلاني، ما فيه. وهذه المشكلة الأزلية اللي هو الأنانية نوعا ما من الأندية، أنها بس في شيء بيضرني أوكي بتناقش فيه، في شيء ما يضرني بكيفهم الأمور إدارية ومجلس إدارة مع الأمانة، هذا شيء ما يخصنا بشكل كبير بالرغم أنه هو اللي يخص كرة القدم. أنت يا أخي مسؤول كعضو جمعية عمومية أمام الله أول شيء في عملك، وإحنا كإعلام وكمجتمع سعودي أنك تساهم في تطوير كرة القدم السعودية في ظل الدعم الغير مسبوق وفي ظل العلاقات والاستضافات اللي نستضيفها واللي صار اسم المملكة العربية السعودية ومنتخب السعودي رياضيا صار صراحة محط أنظار
0: بس مع الاستضافة. معليش أبو فيصل، إذا كان الخلل من أكثر من نادي اللي أنت أفردت الحديث عنه، هذا معناته هم يعني بالعبارة الشعبية نقول موضوع سايب، هذا معناته يا أنه ما في نظام جعله يلزمهم بالحوكمة أو يلزمهم بالفائدة والانضباط والإنتاجية، أو أنه طبعا هو سلطات الجمعية أعلى من سلطة اتحاد القدم صح؟
1: اي بالضبط، الجمعية العمومية هي هيئة تشريعية عليا ومجلس الإدارة هي هيئة إشرافية،
0: فمن يصوبهم يعني بوجهة نظرك أنت، يعني من المفروض هو اللي يتابعهم مدام أن الموضوع مو منحصر على نادي 2-3-4 بس، يعني الموضوع كأنه أصبح اللي فهمته من كلامك شائع.
1: أبو ماجد الأعضاء الجمعية العمومية 49 18 هذول اللي في دوري روشن وعشر من الدرجة الأولى، ابدأ من الدرجة الأولى 10، الدرجة الثانية 10، وبعدها 8، وبعدها 3، هذول الأعضاء. وترى هذه ما هي قصة فساد أو قصة لا،
0: نعم
1: ترى
0: نعم.
1: هي لعبة تكتلات أندية، هذه في كل الجمعيات العمومية هذه لعبة تكتلات. أنت لما تبغى أندية وتتكلم مع هذا وتروح تسافر لهذا وتسافر لهذا، فأنت لما تجمع لك من الأندية هذه اللي في الدرجة الأولى الثانية الثالثة انت ما يهمك لا هلال لا نصر لا اتحاد.

0: أهلي رغم قوتهم في إنجازات وفي جماهير وفي إدارات وكل شيء، لكن مجرد 4 أصوات.
1: نعم.
0: أنت لعبة الجمعية العمومية والتصويت وهذه يعني لعبة مشاعة على مستوى العالم. نعم. وإحنا ما عندنا أي مشكلة، أهم شيء أن كرة القدم السعودية تتطور، دورينا، منتخباتنا، لوائحنا، الأمور القانونية، هذا اللي إحنا نتمناه، ولا إحنا ما نفكر بأي شيء ثاني، نبغى نواكب هذا التطور.
1: أعتقد اللي راقبهم الإعلام، والإعلام سلطة. فشكرا على الدقائق اللي أفردتها بتوجيه أصابع الحذر، ما نقول اتهام، التحذير لأعضاء الجمعية العمومية. يمكن المرة الجاية احنا نضطر لكشف بعض الأسماء، يعني أمس راح نقول من اللي كان غايب مع الحضور، من اللي كان امتنع عن التصويت الاجتماعات القادمة. من فالإعلام سلطة، لأنه إحنا كلنا في مركب واحد، حتى الشؤون الداخلية لاتحاد القدم تهمنا إحنا كإعلام، تهمنا في برنامج الصدارة، وتهم المتابع الكريم، وإحنا نعمل مع بعض لتصويب الوضع إن شاء الله. وإن شاء الله الثقافة العامة إحنا نقول هي اللي إحنا نعول عليها بعد الله دايم، إنه يصير واحد عنده استشعار للمسؤولية. لكن اللي مو بعنده استشعار مع مسؤولية، أو يبحث عن مصالح الخاصة أو التكتلات لمنافع خاصة على مصلحة كرة قدم عامة، لا يا حبيبي، احنا ان شاء الله باذن الله ما راح نخليك. نبي نكشف اقل شيء الاسماء يعني.
0: طيب مازو، كلمه مهمه
1: ايه؟
0: انا اقولها للامانه، الاستاذ ياسر المسحل رجل مؤدب خلوق يتقبل، دام ما في شيء تجرح شخصيا انتقدناه بحده، والله ما يستقبلنا الا بابتسامه وترحيب ويتقبل الانتقاد، يعني بإذن الله أن إحنا كإعلام إن ما ننتقد كشخص، ولكن ننتقد كعمل، ويتقبل الأسئلة مهما قوتها ومهما كان في أي مؤتمر في أي لقاء، العكس يتقبل، وهذا صراحة تحسب له. أنا من يعني تقريبا 25 سنة في الإعلام، من الـ يعني المسؤولين اللي نعدون أحمد عيد أبو رضا، عمر المهنة، ياسر المسحل، هذه في مسيرتي الإعلامية، هذول الثلاثة أقوى الانتقادات ننتقدهم، لكنه يتقبل ويستقبلك ويستقبل أسئلتك ويرحب فيك، ولأنه يعرف أنك أنت تنتقد كعمل وليس كأشخاص.
1: ولا يفهم متابع الكريم أنه كلام الضيف الأخير، ولو أنه حق له، يعني أنا ما أصادر حقه ولا أدري وش اللي أصلا في خاطره يوم قال كلام أخير مثل هذا، بس على أقل تقدير إحنا سياستنا في البرنامج لا تفهمها عزيزي المتابع أنه إحنا مع صف المسحل أو إحنا ضده، لا، إحنا نمشي مع مصلحتنا العامة. المسحل إذا المتابع يرى الحكم المطلق له للمتابع أن أعطي الفرصة الكافية للمسحل، حقك تجي ترفع السماعة وتقول خلاص خذ فرصة. إذا أنت ترى لا في جانب مشرق في الكرة السعودية من خلال المسحل، حياك الله بعد ترفع السماعة علينا وتقول لا، المسحل أعطى مساحة ما أعطاها أي أحد واسم ثاني آخر. 011-4053 قماش استقبال مشاركتكم، وذكركم استطلاع حلقتنا اليوم استطلاع مزدوج بموضوع واحد متعلق بحسب الأخبار أنباء تقول أنه فهد المفرج مرشح لأن يكون مشرف على منتخبنا السعودي الأول، وش رأيك؟ والاستطلاع الآخر أنباء تقول أنه أو خبر من تقريبا 20 صوت من أعضاء الجمعية العمومية في اتحاد القدم باجتماع يوم الأمس أيدت عودة إبراهيم القاسم لاتحاد القدم. أنت وش رأيك عزيزي المتابع الكريم؟ 011-4053 وضيفنا اليوم الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب. بستعرض التقرير غالي عبد الرحمن وحبتنا، تحدث عن انتصار فريقي الدرعية والعلا يوم الأمس في الملحق البلاي أوف المؤهل إلى الدوري روشن، نرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تأهل العلا إلى نهائي البلاي أوف لحسم آخر بطاقته الصعود إلى دوري روشن للمحترفين الموسم المقبل بعد فوزه على العروبة بهدفين لهدف في مباراة نصف النهائي، والتي امتدت حتى الأشواط الإضافية في وقت كان يتأهب فيه العروبة للاحتفال بالتأهل. تلقى هدفا قاتلا في الدقائق الأخيرة من رأسية متقنة عن طريق دانيلو باربوسا ليحتكم الفريقان لوقت إضافي، شهد في دقائقه الأولى هدفا للعروبة قبل أن يتم إلغاؤه داعي تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد التي عادت وألغت هدفا للعلا في الدقيقة 103 بداعي التسلل أيضا. وفي الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول الإضافة

0: اهتزت الشباك للمرة الثالثة في الوقت الإضافي، لكن هذه المرة بهدف صحيح سجله لاعب العلا عبد الفتاح آدم، فيما أدرك سيمي التعادل للعروبة، لكن تقنية الفيديو المساعد أظهرت وجود لمسة يد على مهاجم العروبة. الدرعية حجز مقعده في نهاية البلاي أوف بعد فوزه على الجبلين بثلاثية نظيفة في مباراة أكمل فيها الجبلين بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه عبد الله الحربي ببطاقة حمراء مباشرة في الشوط الثاني، ليضرب موعدا مع العلا السبت المقبل على ملعب SHG أرينا لتحديد الصاعد الثالث إلى دوري روشن الذي تأهل له بصورة مباشرة كل من أبها والفيصلي.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. 011-4053 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم. حلوات المباراة أمس، بس خصوصا مباراة العلا والعروبة، لأنها شهدت كتم انفاس وسرعة في نبضات القلب وقشعريرة وحماس في آخر تقريبا آخر مباراة من الدقيقة 90، مثل ما استعرض بتقرير الأهداف اللي جت في نهاية المباراة صراحة كانت حماس منقطع النظير. نبدأ في المباراة هذه لو سمحت على العلا عروبة أبو فيصل.
2: جدا صراحة كانت يعني مثيرة جدا في أحداثها، الهدف اللي في الوقت بدل الضايع. خليني أقول لك بصراحة يعني الفريقين المتاهلين للنهاية كانوا جديرين. لما تجي مثلا الدرعية، الدرعية يعتبر أقوى هجوم وقدم أداء أكثر من رائع في كثير من مباريات الدوري يلو، ويعني فريقين من فرق الشركات، يعني أنت تتمنى أن يتواجد في دوري روشن بالذات العديد من الأندية، الأندية الشركات اللي ترفع من مستوى الفني للدوري بجلب لاعبين بجودة عالية من الدرجة الأولى اللي يساهم في منافسة حتى أو خلينا نقول منافسة الفرق الكبيرة. في المقابل برضه العلا، يعني العلا كان متصدر في فترات من الجولات الدوري، كان متصدر الفرق قبل أن يأتي أبها طبعا ويواصل صدارته. في الفريقين كانوا جديرين أمس بصراحة يعني، وخليني بشكل أوسع البلاي أوف، والله صاحب الفكرة أنا أقول له شكرا، يعني أضاف حماس أكثر للدوري في نهايته ومباريات أشبه بتذكر مربع ذهبي أبو ماجد.
1: نعم نعم.
2: في يعني متشوق أنك أنت تشوفه، يعني أنا أجزم من كثير من الجماهير تابعت هذه المباريات اللي كانت تتابع دوري روشن فقط، كانت تتابع مباراة العروبة والعلا وأيضا الدرعية الجبلين، كانت مباراتين صراحة مثيرة، استحق من صعد للنهائي من تأهل للنهائي هذا الوصول، ونتمنى إن شاء الله أنها تكون يعني الفريق الصاعد أنه يكمل أيضا قوة دوري روشن الموسم المقبل.
1: لافت كلمتك قبل شوي أنه أندية الشركات إحنا نتمنى أنها تصير موجودة عندنا في دوري روشن، بالمقابل الأندية اللي كان منتظر أنها تعود الجبلين والعروبة ما استطاعت، يمكن لأنها من ضمت للفكر الجديد شركات بين قوسين، أو يمكن ما زالت بالفكر القديم مع كامل احترام وتقدير لأشخاص كرام يقودون هذه الأندية، أو لأسباب أخرى كثيرة يمكن التنافسية أو الجاهزية أو إلى آخره، بس لغة المال تتحدث، وهذا المثار الإعجاب اللي أنا قلت قبل شوي أنت وقت ما قلت إنه شركات فعلا متى ما أنت أصبحت جاهز لو تخصص العروبة أو تخصص الجبلين أعتقد بتصير تنافسهم أكثر حدة أكثر يمكن جاهزية، ما ندري.
2: بس شوف أبو ماجد أقول لك كلامك، أنا عندي رأي بس في هذا الجانب.
1: أي.
2: صحيح المال هو المال ثم المال ثم المال، لكن بعض الأندية عندها المال لكن ما عندها الفكر الإداري، ويعني خليني أجيب لك مثال وحصل في أكثر من موسم.
1: نعم.
2: أبها ما عندها مال لكن عنده إدارة بقيادة سعد حامد الأحمري، اللاعب السابق والحكم السابق والخبير وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا، هذه كلها تراكمات جعلت النادي يصعد ويحقق اللقب الدوري بتقريبا من 15 إلى 20 مليون فقط، كم صرف؟

0: صرفت الدرهية وكم صرف العلا وكم صرف. فأحيانا الأمور الإدارية أو الكوادر الإدارية تتغلب ولا هو دائما بس أنها أحيانا تتغلب بانضباط والأمور الإدارية والصرف والاختيار الدقيق للأجانب أو حتى اللاعبين السعوديين يتفوق. الجانب المالي ثم المالي ثم المالي مهم جدا لأنه قد يتفوق حتى على ضعف الكوادر الإدارية لأنك تجلب أفضل اللاعبين أفضل الأجهزة الفنية.
1: أوكي تمام تتفق إن شاء الله الجميع. ومن أقرب توقع علا ولا الدرعية؟
0: يبدو لأن الدرعية أقرب. وتخيل أنت لما يكون عندك الدرعية في الرياض مثلا الدرعية يكون موجود لو بقي الرياض مثلا نادي الرياض بيكون الهلال والنصر والشباب بيكون عندك تخمة مباريات وتنافس قوي. ولكن أخيرا أنا أتمنى الفريق الأفضل اللي يستعد استعداد جيد للدوري هو من يصعد سواء الدرعية أو العلا.
1: ذكرنا زميلنا المخرج الجميل عبد السلام حميد انه عن حضور جماهيري امس وكان عددهم يعني كثير. اللافت في الدرعية اللي هو رقصة او عرضة الجماهير الرابطة هذه ودك تشوفها في دوري روشن، ودنا صراحة نسوق لها من خلال دوري روشن. طبعا الوهج في دوري يلو المفروض انه يكون لا يقل توهج عن دوري روشن، بس تخيل مثلا حاضر مباراة فيها رونالدو يعني تنقلها حسابات أجنبية أخرى أو النجوم العالميين في الأهلي في الاتحاد في الهلال وتنقلها كاميرات النقل الخارجية أكيد راح يلفت انتباهها طريقة الجديدة لفريق الدرعية. لا يفهم هذا نحن نتمنى الدرعية على العلا، لا، العلا عنده مشروع واعد والدرعية عنده مشروع واعد، واللي يصعد منهم بنقول له ألف مبروك، واللي ما يصعد نقول حظ أوفر، كمان نقول حظ أوفر لفريق إذن العروبة وفريق الجبلين.
0: متعب بصرية رائعة جدا يا أبو ماجد.
1: نعم.
0: إذا دائما ترسخ في بالك كثير من الملامح المدرجات. أنا يعني أنا وكثير يمكن من الجمهور ما ينسى أو الإعلاميين أو ما ينسى الجمهور السنغالي كيف يكون في كأس العالم
1: السنغالي
0: يجون مثلا 15 شخص والسنغال وبالذات يعني الجمهور الأفريقي المنتخبات الأفريقية. هذا موروثك أنت كسعودي وهذا العرضة وهذا التواجد هي متعة بصرية وتلفت انتباه وترسخ التراث السعودي والحضارة السعودية اللي نفتخر فيها وتنتشر على مستوى العالم.
1: طيب نتيح فرصة حبتنا يتابعون حياكم الله 011-40-5-3. ذكركم في استطلاع حلقتنا هذا اليوم، الأنباء تقول أنه فهد مفرج ربما يكون قريب كمشرف على منتخبنا السعودي، وش رايك؟ والاستطلاع الآخر الأخبار تقول أنه في 20 عضو في الجمعية العمومية يؤيدون عودة الأمين السابق لاتحاد القدم إبراهيم القاسم، وش رايك؟ وبتركي حياك الله بتركي. ألو.
2: هلا حياك الله.
1: الله يحييك. هلا هلا تفضل بتركي.
2: قبل الله منا منكم صالح الأعمال
1: يا رب. الله يجزاك خير. الله يجزاك.
2: لا بس أضيفك كيف يوقف ضامك النصر؟
1: أها أنت تشجع مين؟
2: أنا أشجع معروف.
1: أنت معروف؟ أنت إيه. من كلامك واضح أنك أنا أعتقد ما أدري أنك هلالي تبي النصر ضمك يوقف الهلال صح؟
2: نعم صح.
1: أوكي أوكي. طيب شلون شلون يوقف ضمك النصر أنت بوجهة؟ أكيد أنك فكرت.
2: والله أنا مفكر بس ما أقول إن شاء الله أنه يوقف لصالحه هو يلعب لصالحه هو ضمك لأنه يعني يبقى في الدوري بعيدا عن أنه يفكر أنه مثلا يخدم الهلال لصالحه هو.
1: طيب إضافة ثانية بتركي.
2: لا كل عام وانت بخير إن شاء الله.
1: أنت بخير وسلام جزاك الله خير من الجميع إن شاء الله. تحياتي لك. مزيد متابعين متصل التالي عبد الرحمن. هلا عبد الرحمن حياك الله. ألو عبد الرحمن
3: حياك الله يا أبو ماجد. الله كيف حالك؟
1: يا هلا والله وسهلا تفضل غالي.
3: المعذرة ترى الخط انقطع مني أمس مو منك أنت.
1: معليش.
3: اي والله حاولت ما عندي شبكة كنت في الطريق.
1: صح هنا استدركنا عرفنا أنه انقطع من عندك فقلنا
3: إذا حاب تجمع والله مالي
1: أبرك السعادة.
3: تفضل
1: الله, الله يسلمك.
3: بس كانت انت ما كملت موضوع فؤاد أنور
1: خلاص وصلت لسان شيء خاطرك باقي لحين قرقع وصلت وعلقنا عليها ترى
3: خلاص زين وعلقت عليها وما قصرت.
1: طيب استطلعنا اليوم ايش رايك تشاركنا فيه انه اخبار فهد مفرج انه يمكن يصير هو مشرف المنتخب وابراهيم القاسم احتمال وابراهيم في يوم من ينادي بعوده ابراهيم القاسم، ايش رايك لو تشارك واحد منهم ولا كلهم على العجال لو سمحت؟
3: والله كلهم يعني صراحه قياديين يعني

0: لا والله ما أقصد
1: مرة. آه أوكي.
0: لكن تعاملت مع الله يرحمها بندر بن محمد عبد الله بن مساعد الأمير عبد الله.
1: أها أوكي.
0: وطبعا خالد بن طلال الله يذكره بالخير.
1: أوكي أوكي أوكي.
0: أجل كلهم ما لقينا منهم إلا كل احترام وتقدير.
1: أجل كعضو سابق حديث ضيفنا السابق
0: مس وعبد الله بن سعد الله يرحمه معطيني عضوية فخرية.
1: آه
0: قبل ما يتوفى.
1: الله يرحمه. موت
0: الله يرحمه جميعا. ذكريات.
1: شكرا عبد الرحمن. إذا عندك إضافة.
0: الله يرحمه.
1: تحياتي لك. حياك الله. هلا بك أكثر. طبعا مداخلة المتصل عبد الرحمن حبتنا ندعوكم إلى استماع حلقة يوم الأمس. تداخل أمس موضوع كان مزعلة بشيء حصل في حلقة سابقة ونحلته الأمور انحلت الحمد لله. حلقة يوم الأمس يعني اللي ما يبي يسمع حلقة كاملة تقريبا منتصف حلقة يوم الأمس وقت ما استقبلنا المتصلين على الدقيقة تقريبا 34-35 اللي يجره فضوله زي ما عندنا إعلاميين ترى عندنا فضول شديد. أبو حسام حياك الله أبو حسام. طيب مزيد من المتابعين متصل آخر أبو نايف حياك الله أبو نايف. ألو هلا أبو نايف. أبو نايف تفضل أنت معنا الهواء. هلا أبو نايف نسمعك حنا أنت ما تسمعنا.
2: أسمعك الله
1: خلص. الله يحييك تفضل.
2: تفضل
1: أنت قلت حياك نسمعك ابو نايف تسمعنا؟
2: اي اسمعك اسمعك ابو
1: نايف الله يخليك. يلا شاركني الغالي وش رايك على استطلاعات ودك تشارك؟ مفرج ولا القاسم؟
2: بالنسبه ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله الواحد الاحد شاء من شاء وابى من ابى ان النصر باذن الله ياخذ الدوري باذن الله تعالى. طبعا بيكون داخل الملعب ما في ما ما بيكون في مثلا لا قدر الله اشياء خارجيه لكن باذن الله الواحد الاحد انه ياخذها من داخل الملعب باذن الله تعالى. على الله وقوته.
1: اوكي. اضافه ثانيه؟
2: اما بالنسبه للاطلاع على بالنسبه انه الاستاذ فهد المفرج ان يكون
1: مشرف
2: مشرف على المنتخب انا ما اتمنى ذلك صراحه يا ابو ماجد.
1: ليش؟
2: لان شفت له حركه صراحه غير لائقه يعني كمشرف يعني بيكون من المنتخب يعني قام ب اعتداء على مشجع على مصور.
1: لا مو باعتداء مو باعتداء يعني
2: قام باعتداء على مصور ابو ماجد.
1: لا مي باعتداء مي باعتداء مي باعتداء ابو نايف مو باعتداء اي معليش بس وضحها معليش خلي اوضحها هي مفرده مي باعتداء انه شده شده بس ما اعتداء ضرب ضرب
2: هذه اخلاقيه ابو ماجد انه يكون مدير منتخب شده
1: ولا تصل ولا ولا تصل الى تصنيفه اخلاقي وغير اخلاقي بس هل قصدك مناسبه ولا لا؟
2: لا انا في جدري اذا عمل الحركه غير مناسبه.
1: اوكي غير مناسب وجهه نظري احترمها. اوكي
2: تحياتي لك ابو
1: شكرا لك الغالي. تحياتي لك ابو نايف. هلا بك اكثر. اتمنى التوفيق ان شاء الله اذا كان فعلا صدقه الانباء وصدقه الاخبار عن فهد او التوقعات على اقل تقدير فهد المفرج مشرف لمنتخبنا السعودي قبل انطلاق كاس العالم. اليوم ضيفنا عبد الرحمن مشبه بيقول قبل انطلاق كاس العالم يعني بعد المعسكر الاخير لمنتخبنا التجهيزي الاخبار الموجوده عنده انه راح يكون فهد المفرج مشرف على منتخبنا السعودي مشيئه الله. طيب استغل مزيد الوقت وروح لمحور اخر نرجع شوي ان شاء الله ناخذ مجموعه اخرى من المتابعين. حياكم الله 011-45-53 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم. عبد الرحمن حبيبي وحبتنا المتابعين تأهل فريق الفتح لدرجة الشباب إلى نهائي دوري جوي للنخبة تحت 21 عام إثر فوزه على مضيف القادسية. احنا قلنا في يمكن بداية الحلقة أنه القادسية تأهل بينما هو الشباب اللي تأهل على حساب القادسية اللي يضرب موعد مع الحزم في المباراة النهائية وعوض الفتح خسارته ذهابا 1-0 في أرضه وفاز على نظير القادسية في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي. عفوا الفتح هو فريق الفتح اللي سيلعب مع الحزم لا الشباب ولا القادسية هو فريق الفتح. وسجل لاعب الفتح جيفرسون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وأضاف رفعت في الدقيقة 68 الهدف الثاني وتجع مباراة نهائية للدوري يوم السبت بين فريقي إذن الحزم والفتح الذي تغلب على الهلال. الحزم تغلب على الهلال بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب وإياب نصف النهائي. وبعد مرحلة الجولات انتقل دوري جوي لمرحلة إقصائيات التي بدأت بملحق الدور الثمانية ويخوض الفتح النهائي على أرضه حيث يحتضنها ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء. شراك عبد الرحمن ختام متوقع ولا غير متوقع أن يصير نهائي يلعب فيه الفتح والحزن

0: ملزم؟
1: لا والله غير متوقع، لكن هذا يدل على مشروع رائع سواء للفتح أو حتى للحزم، وهذا الشيء اللي احنا بصراحة نبغاه ونتمناه. ما نبغى تكون محصورة على الأندية الجماهيرية، الأندية المتنافسة دائما، نبغى القادسية، نبغى مثل هذا الأندية اللي وصلت إلى هذه المراحل تتبشر بخير بإذن الله، أنه بيكون الفريق الأول قوي، وهذا ينعكس بالتأكيد على الدوري عندنا وقوته، وأيضا ينعكس على المنتخبات. إحنا نقول مبروك، ما وصل أي فريق إلى النهائي وأيضا يحقق اللقب إلا بالتأكيد.
0: عبد الرحمن، أبو فيصل، أبو فيصل، عيد كلامك الأخير، عيد كلامك الأخير لأنه راح صوتك ورجع مرة ثانية، عيد كلامك الأخير.
1: ما في أي فريق أو يصل إلى النهاية أو يحقق لقب إلا هو بالتأكيد إنه يستحقه. ما فيه يعني يقول لك حظ، أو هذا شغل موسم كامل وجهد وبدنيا وذهنيا ودعم، ما وصل إلا هو يستحق. وحتى اللي خسر ما يعتبر مثلا اللقب الدوري ما يعتبر خاسر، لأنه في الأخير الفائز واحد، يعتبر مثلا خطته واستعداده وكان ناجح لوصوله للنهائي، ولكن بالأخير اللقب لفريق واحد. فأنا أحيي صراحة الفتح، يدل على عمل ومشروع رائع من بداية الموسم، اختيار عناصر رائعة، جهاز فني رائع، نقول بالتوفيق ومبروك لمن يحقق اللقب.
0: طيب عندنا متصلين، نبي ناخذكم لو سمحتوا على العجال لأن في خبر بعد أخير ودنا نختم في حلقتنا إن شاء الله، الوقت يسعفنا كلنا. أبو حسام، حياك الله أبو حسام. ألو.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة، هلا بالغالي.
2: مساء الخير أخوي علي،
0: مساء الخير
2: المعامل معك،
0: الله يرضى عليك.
2: أولا طبعا استطلاع أخوي علي، أتمنى يعني فهد المفرج طبعا رجل مناسب في المكان المناسب، وأعتقد إن شاء الله سينجح مع المنتخب السعودي بحكم خبرة الطويلة ونجاحاته مع الهلال. فيما يخص المسح، أتمنى إن شاء الله أن يقدم ياسر المسح ومجلس إدارته استقالات منه، وأعطوا فرصة كبيرة حقيقة ودعم لا محدود، ولكن لم نرى على مستوى المنتخبات أي إنجازات. نعطي فرصة لكوادر سعودية أخرى إن شاء الله تقدم بجميع اللجان، أتمنى يعني كل لجان، حتى الأستاذ إبراهيم القاسم يعني قدم عليه، في الحمد لله البلد مليء بالكوادر الرياضية اللي قادر إن شاء الله تقدم، ما قصروا عمله، ولكن لكل مجتهد نصيب، لم يحرفهم الحظ في عملهم، إن شاء الله في فريق عمل آخر يكمل المهمة ويكون في إنجازات أفضل وأفضل.
0: شكرا لك أبو حسام، تحياتي لك الغالي. بس عشان نذر وقت، الله خليك تتح فرصة وسمحت عشان أبو هشام بعد نسمع منك كلمتين. تفضل أبو هشام. السلام ورحمة، حياك هلا.
3: عليك بخير بمواجهة ضيف كريم.
0: الله يحييك، هلا والله، تفضل.
3: بالنسبة حق استفتاء الحلقة،
0: نعم،
3: فهد المفرج أنه من الممكن أنه يكون هو في
0: المنتخب،
3: في المنتخب، نعم، السعودي. أول شيء أنا ما يعني أنا ما أعرف العمل الإداري في كرة القدم صراحة، ولا أنت متخصص في هذا النقطة، ولا أكد على فهد اللي شفناه من فهد المفرج في السنوات اللي قضاها مع الهلال، شفنا عمل اداري، وما اعرف وش مسؤولياته في نادي الهلال، عشان لا اقول انه هذا هو اللي سواه فهد المفرج، ما اعرف، بس كان عمل اداري يتحمل الضغط. انت عندك تكون عضو في الهلال، فانت تتحمل ضغط مو طبيعي من اللي يمسك الملابس الفريق الى المدرب الى اللاعبين، فانت دائما الضغط جماهيري كبير جدا. فأنا أتمنى أن الأستاذ فهد المفرج لا يعتبر أن هذا مجرد تشريف له، لا، أنت العمل اللي كان في الهلال انقلة للمنتخب السعودي. طبعا لازم الجمهور يعي ويستوعب أنه ترى في فرق بين العمل في الأندية والعمل في المنتخبات، مو بالضبط المنجزات اللي سواها في النادي لازم هي نفس المنجزات في المنتخب.
0: أوكي.
3: لا طبعا في فروقات،
0: واضح،
3: هناك لاعبين مختلفين في مهام مختلفة تماما عن المنتخبات السعودية.
0: شكرا أبو هشام،
3: شكرا
0: الغالي أبو هشام، عشان الوقت بس الله خليك، تحياتي لك، أنا سعد وشرفتنا. الغالي عبد الرحمن مشبب، وحبتنا متابعين، ينضم نادي الخليج، أو ينظم عفوا نادي الخليج احتفالية خاصة بفريق الأهلي بمناسبة فوزه بدوري أبطال آسيا النخبة، ويواجه فريق الخليج نظير الأهلي على ملعب الأمير محمد بن فهد في ختامية الموسم الجولة 34 من دوري روشن. وش رأيك غالي عبد الرحمن أبو فيصل؟
1: بادرة جيدة من الخليج، ودائما الأندية المنطقة الشرقية دائما ما يكون فيها يعني صراحة ابتكارات وأفكار ومبادرات تشكر عليها. الأهلي حقق إنجاز ما هو للأهلي فقط، هو الإنجاز للوطن، إنجاز آسيا ونفخر فيه، وولاة الأمر أيضا يعني استقبلوا ويستقبلون أي إنجازات تحققها الأندية السعودية، وبالتأكيد ما أكبر داعم لنا. لكن أنا بس عندي على عجالة بس تعليق بسيط على المتصل اللي ذكر على اللقطة اللي على فهد المفرج.
0: 20 ثانية تكفى أسلم.

0: يعني 13 15 سنة الفهد مبرج، لو تبحث عنه ما تلقى إلا يمكن هذه اللقطة، إذا اتفقنا أنها لقطة خطأ على فهد مفرج.
1: نعم.
0: ترى إدارة اللاعبين النجوم داخل الملابس وإدارة وانضباط واحترافية ما هي سهلة.
1: نعم.
0: أعتقد أن فهد جدير وهو من الكوادر اللي بالتأكيد أنها مكسب للمنتخبات السويدية.
1: شكرا أبو فيصل، تحياتي لك، أنا سعد شرفتنا.
0: شكرا لك أبو
1: مهدي. الله يحييك. أنا إذا معنا أحبتنا المتابعين الكرام، الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب، الشكر امتد كل واحد منكم حسن المتابعة والمشاركة، تقبلوا في حلقتنا لليوم، تحيات محدثكم علي يوسف لهذا التقديم، وفي الإخراج عبد السلام محميد، مساء على خير.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. حياكم الله.

مستمعينا الكرام، حياكم الله في برنامج حياكم الله من إعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري وتقديم خالد الغانم وإخراج عبد السلام المحيمين.

مستمعينا، نحن معكم كالمعتاد في هذه الأيام المباركة من الخامسة حتى الخامسة وخمس وخمسين دقيقة بحول الله تعالى على الهواء مباشرة. لدينا الكثير من الأخبار ومن الرسائل المباشرة والمسجلة والتقارير واللقاءات، فحياكم الله مستمعينا.

مستمعينا، كثفت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية في أعمال الإصحاح البيئي والاستكشاف الحشري ومكافحة آفات الصحة العامة ضمن خططها التشغيلية لموسم حج 1447 للهجرة، وذلك في إطار منظومة الخدمات البلدية الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة ورفع الجاهزية الوقائية في المواقع المرتبطة بحركة ضيوف الرحمن. وشملت مواقع استقبال وتنقل الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي إلى جانب محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية، إضافة إلى مواقع إيواء الحجاج الذين لا يحملون تصاريح الحج في حي المتنزهات وطريق هدى الشام. وأوضحت الأمانة أن خطط الإصحاح البيئي نفذت وفق منهجية وقائية تعتمد على الرصد المبكر وتحليل المواقع ذات الكثافة التشغيلية العالية من خلال فرق ميدانية متخصصة مدعومة بأجهزة وتقنيات حديثة في أعمال الاستكشاف الحشري، بما يسهم في تعزيز كفاءة الرصد وتحديد مواقع التوالد المحتملة للبعوض الناقل للأمراض وفق معايير فنية وصحية معتمدة.

سجلت خدمة التنقل في المسجد النبوي أكثر من 8000 مستفيد وزائر يوميا ضمن منظومة الخدمات المقدمة لتيسير حركة ضيوف الرحمن والزائرين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الخدمة تنفذ بمعدل يتجاوز 900 رحلة يوميا عبر العربات الكهربائية، إلى جانب تسليم أكثر من 500 عربة يوميا لكبار السن، بما يسهم في تسهيل تنقلهم وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة ميسرة وآمنة والارتقاء بتجربة الزوار داخل المسجد النبوي وساحاته.

0: مستمعينا الكرام، أنهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كافة استعداداتها لموسم الحج، كما باشرت تنفيذ خدمات إرشادية ميدانية لخدمة ضيوف الرحمن في عدة منافذ، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ حسين بن علي بكار، وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، حياكم الله فضيلة الشيخ، وعشر مباركة علينا وعليكم.
1: نسأل الله أن يوفقنا فيها.
0: آمين يا رب العالمين. الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تقوم بجهود كبيرة لا شك خلال موسم الحج كغيره أيضا من القطاعات المختلفة. عرفنا مشكورا على أبرز هذه الجهود شيخ حسين.
1: جزاكم الله خير أخي خالد، وأرحب بك وبالمستمعين والمستمعات. وهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية قد سخرت كل إمكاناتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن، وما نشاهده من جهود عظيمة لأمن وسلامة الحجاج وتوعيتهم وتوجيههم له شيء حقيقة نعتز ونفتخر في هذه الجهود العظيمة حقيقة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة. حقيقة الرئاسة العامة هي ضمن هذه المنظومة الكبيرة من الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن. فالرئاسة جهودها التوعوية هي كبيرة في مجال خدمة ضيوف الرحمن وما يحتاجونه وفق اختصاصات الرئاسة العامة في جوانب متعددة، من ضمنها ما يتعلق بجانب العقيدة الصحيحة، وكذلك التوعية في المواقع المشروع زيارتها وكيفية زيارتها، كذلك ما يتعلق بالمناسك والزيارة. كل هذه الجهود اعتبارا من دخول الحاج والزائر من منافذ هذه الدولة المباركة إلى حين عودته إلى بلده بإذن الله غانما سالما
0: بإذن الله تعالى. حدثنا أيضا فضيلة الشيخ عن استخدامكم لأحدث التقنيات في مشاركتكم في موسم حج هذا العام. التقنية تتسارع ومنها الذكاء الاصطناعي وغيره، لو ألقيتم الضوء على هذا الجانب.
1: حياكم الله. فيما يتعلق بالتقنية، حقيقة الجميع يعلم ما تشهده هذه الدولة المباركة من تطورات تقنية وما يتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، والرئاسة العامة طورت آلياتها وتقنياتها بما يتوافق مع هذا التطور التقني. فجميع ما يقدم للحاج والزائر هو يقدم بصيغة تقنية رقمية، والمحتوى التوعوي كذلك كله يقدم عبر قنوات رقمية متعددة. من هذه التقنيات التي هي مفعلة في هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن ما يتعلق ب الصفحة الخاصة بالحج والعمرة والزيارة، وكذلك تطبيق مبرور للأجهزة الذكية. وهذه المنصتين تحتوي على عدد كبير من المحتوى الذي يتعلق كما ذكرنا بتعزيز العقيدة الصحيحة، أو كذلك ما يتعلق بالنسك، كذلك التوعية المستدامة والمرور، وهي أجهزة واي فاي تقدم الخدمة المجانية لتصفح صفحة الحج والعمرة. كذلك يوجد منصات وشاشات تفاعلية توعوية في جميع المواقع. كذلك ما يتعلق بالكرت التوعوي، وهو يحتوي على ما يتعلق بالكيو كارد، وكذلك تقنيات الواقع المعزز 3D والخرائط التفاعلية.

0: الإضافية للمناسك وكذلك المواقيت ومواقع الزيارة المشروعة في المدينة المنورة وكذلك مكة، وكذلك ما يتعلق بالخريطة التفاعلية لأبرز المواقع في مكة المكرمة. كل هذه التقنيات الحديثة حقيقة هي مسخرة لخدمة زوار وحجاج بيت الله الحرام، وتنعكس بإذن الله على استفادتهم ورضا الحجاج والزوار بما يقدم لهم عند وصولهم لهذه البلاد من جوانب توعوية بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. هل على الحاج أن يبحث عن هذه البرامج التي أعددتموها في الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أم أن هذه البرامج والجهود تصله دون أن يبحث، ومن أراد أن يبحث فكيف هي الطريقة؟
0: طبعا كما أسلفنا هذه الإمكانات التوعوية والتقنية هي منذ وصول الحاج إلى المنافذ، وكذلك المقرات موجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمواقع التي يفيد إليها حجاج بيت الله. ففي هذه المواقع يحصل ما يتعلق بتوعية الحجاج وإبراز هذه الخدمات حتى يحصل الحاج عليها بكل يسر وسهولة. نحن نتحدث عن أشياء في متناول الحاج بواجهات سهلة. ما يتعلق بالكيو كارد هو مجرد أن يمرر هذا كاميرا الهاتف على هذا الكيو آر فينتقل إلى هذه أو هذا المحتوى الضخم. كذلك ما يتعلق بخدمة الـ NFC المجال القريب، كذلك هو مجرد أن يمرر هذا الجوال على هذه الخدمة سينتقل مباشرة المحتوى أمامه في صفحة الجوال، وسيكون أيضا بواجهات تقنية سهلة يستطيع الحاج أن يتصفحها. نتحدث عن الخرائط التفاعلية التي مجرد التعامل معها عبر الصور ثم تنبثق له المحتويات مباشرة. كل هذه الخدمات نحاول أن تكون بكل يسر وسهولة للحاج حتى يؤدي نسكه بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. سؤالي الأخير لكم فضيلة الشيخ، هل لكم من نصائح توجهونها لحجاج بيت الله الحرام؟
0: جزاكم الله خير. حقيقة الوصية هي بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن تكون أعمالهم موافقة لنهج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعودوا بحج مبرور وسعي مشكور ويعودوا بإذن الله مغفورا لهم. وفي الختام كذلك لا يفوتني أن أرفع الشكر والدعاء لولاة هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وهذه الجهود التي تبذل بتوجيهاتهم حفظهم الله وجزاهم خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. كذلك لا يفوتني الشكر والدعاء لكل من يساهم من قطاعات هذه الدولة، القطاعات الحكومية وغير الحكومية، في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، وهذا شيء مشاهد وواضح في إشادة حجاج بيت الله بهذه الخدمات وهذه الجهود المباركة.
1: فضيلة الشيخ حسين بن علي بكار، وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه، شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.
0: شكرا لكم أنتم كذلك.
1: بارك الله.

0: حياكم الله في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
5: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: حياكم الله.

نظمت الهيئة العليا للأمن الصناحي في مكة المكرمة النسخة الثانية من لقاء يمناك في الحج بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالأمن والسلامة في المنشآت الحيوية المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لضيوف الرحمن، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل المؤسسي المستدام والشراكة والتمكين ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد لموسم حج 1447 للهجرة. ويأتي تنظيم النسخة الثانية من اللقاء استناداً إلى ما تحقق من مخرجات إيجابية في نسخته الأولى، وامتداداً لنهج الهيئة في تطوير منظومة التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز كفاءة الإجراءات الوقائية والاستباقية ويرفع مستوى حماية البنية التحتية الحيوية واستمرارية خدمتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم برنامج أضحيتي لعام 1447 للهجرة بمدينة الأنعام في عرعر ضمن حزمة من المبادرات والخدمات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز جاهزية أسواق النفع العام والمسالخ ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال موسم عيد الأضحى المبارك. ويتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات والمبادرات المصاحبة تشمل تنظيم مزادات الأنعام وتقديم خدمات استشارية للمستهلكين لاختيار الأضاحي وخدمات الحجز المسبق للمسالخ إلى جانب برامج توعوية وإرشادية ومشاركة الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة لضمان التكامل في تقديم الخدمات.

0: مستمعينا الآن نبقى وإياكم مع هذه الجولة المسجلة للزميل محمد العلوني من المدينة المنورة.
1: أهلا وسهلا بمن يستمع إلينا من الإخوة والأخوات، وحياكم الله، حياكم الله في هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر موجات إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية، وأهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات. أتواجد في هذا المكان المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي يستقبل أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام، زوار مسجد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ينعمون في هذه الأجواء الإيمانية والروحانية في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولسان حال الجميع يقول أهلا ومرحبا بضيوف الرحمن في بلاد الحرمين، حياكم الله. برنامج يطل عليكم من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية، ويسرني وأتشرف بأن يكون معي عدد من ضيوف هذا المكان المبارك من حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1447 من الهجرة النبوية الشريفة، فحياكم الله أخي الكريم.
2: أهلا وسهلا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أتعرف عليك.
2: أخوكم شعبان محمود
1: من أين؟
2: مصري.
1: أهلا وسهلا بكم يا أهل مصر هنا في المملكة العربية السعودية وفي هذه اللحظات الجميلة، وأنتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستعدون.

0: هنا للذهاب إلى مكة المكرمة، متى وصلتم إلى المدينة وشوقكم إلى هذا المكان؟
1: وصلنا يوم الأربعاء،
0: نعم
1: يعني حوالي 4 أيام.
0: شوقكم إلى،
1: والله الشوق لا يوصف عامة، شوق لا يوصف. احنا الواحد يبقى جالس في بيته في مصر وكأنه بيتفرج على شريط فيديو داير في دماغه، امتى يجي، وساعة ما بيروح بيقول امتى العودة. فاللهم عودة دايما يا رب العالمين.
0: امين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا تسمع في هذا المكان إلا التهليل والتكبير والدعاء، الكل هنا منشغل بنفسه عن غيره ومتفرغ للعبادة والطاعة والذكر. فهنيئا لهم التواجد في هذا المكان المبارك، وندعو الله أن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. أخي الكريم، وأنت قادم إلى المدينة المنورة، كيف تصف لي مشاعر الرحلة من مصر إلى المدينة المنورة وبعد ذلك إلى مكة المكرمة؟
1: والله الشعور لا يوصف، إلا كما أنك تأكل نعناع، شوف رطب الكلب، القلب يكون رطب، شعور ما يوصف بشيء صراحة، كأنك طاير في السماء.
0: وأنت في المدينة المنورة وأنت ترى هذه الأعداد الكبيرة، كيف تصف لي هذا المنظر الرائع والجميل في هذا المكان، وحقيقة نرى من كافة الدول العربية والإسلامية في هذا المكان؟
1: صراحة منظر جميل، وأنا أتشرف أنا بخدمة الحجيج.
0: نعم،
1: يعني أنا ما حج، أنا خدام الحجاج إن شاء الله، يعني
0: الله،
1: وربنا يجعلها على طول العمر.
0: والكل يتشرف بخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرم. أخي الكريم، مرحبا بك.
2: مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معكم أخوكم ناجي أحمد من مصر، جئت لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
0: مرحبا بك وحياكم الله في المدينة المنورة، وبعد ذلك هناك من يرحب بكم ويعمل من أجل خدمتكم في مكة المكرمة. صف لي مشاعرك، أشواقك، وأنت هنا في هذا المكان وأنت تخدم ضيوف الرحمن، وأنت أيضا من ضيوف الرحمن.
2: والله لا غريب على أهل المدينة الاستقبال والحفاوة، وكيف بهم وهم من استقبلوا سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. والله المدينة راحة وسكينة. نعم. وكنا اليوم في مزارات المدينة، حيث جبل أحد وغزوة أحد وشهداء أحد.
0: نعم.
2: ثم إلى مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام.
0: نعم.
2: الصلاة فيه بأجر عمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ في بيته ثم أتى قباء فركع ركعتين فله بأجر عمرة. أجواء المدينة أجواء جميلة جدا، وأهل المدينة ناس طيبين، عهدناهم منذ 2016. الاستقبال والصلاة في المسجد النبوي راحة ما بعدها راحة. نسأل الله عز وجل أن يكتبها لكل مشتاق.
0: الله أكبر. شوقك الآن إلى في المدينة المنورة، وبعد أيام ستتوجه إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى المشاعر المقدسة، منى، مزدلفة، عرفات. الله الله، صف لي هذه الأشواق وأنت متوجه إلى بيت الله الحرام.
2: والله نحن نشتاق إلى الوقوف بعرفة مع حجيج بيت الله الحرام. نسأل الله عز وجل أن يكتبها لكل مشتاق أن يحج بيت الله الحرام. ومكة الصلاة فيها 100,000 صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نتمنى لكم طيب الإقامة هنا، وبعد ذلك إن شاء الله في مكة المكرمة، وأن يكون حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن تعودوا إلى مصر وقد قبل الله حجكم وصالح أعمالكم، وحياكم الله.
2: جزاكم الله، وربنا يكتب أجركم ويتقبل منكم الأعمال في خدمة ضيوف الرحمن.
0: شكرا أخي الكريم، وحياكم الله.
1: وحياكم إن شاء الله. سلام.
0: ومن هذا المكان المبارك أنقل الميكروفون إلى الزملاء في الاستديو من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. كنت أنا معكم محمد العلوني لبرنامج حياكم الله.

مستمعينا الكرام، شددت وزارة الداخلية على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج، وأن الحصول على تصريح بالحج شرط أساسي لأداء فريضة الحج، وأهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 للهجرة، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وعدم مخالفة هذه التعليمات حتى لا تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. ودعت وزارة الداخلية إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

أطلقت وزارة الحج والعمرة الدليل التوعوي لحجاج الداخل لموسم حج هذا العام ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية ضيوف الرحمن ورفع مستوى الوعي بالإجراءات التنظيمية والإرشادات التوعوية التي تساهم في أداء المناسك بيسر وطمأنينة، وذلك بالشراكة مع عدة جهات. ويقدم الدليل محتوى إرشاديا متكاملا يرافق الحاج في مختلف مراحل رحلته، بدءا من الاستعداد المبكر قبل الانطلاق وما يتصل بالتجهيزات الشخصية ومتطلبات الرحلة ومعرفة نقاط التجمع، وصولا إلى التعليمات المرتبطة بالتنقل إلى المشاعر المقدسة والالتزام بالجداول التنظيمية المعتمدة.

هيئت أمانة منطقة القصيم مدينة الحجاج بمدينة بريدة الواقعة على طريق الرياض القصيم المدينة المنورة السريع ضمن خططها التشغيلية لموسم حج 1447 للهجرة، وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانات البلدية لتوفير بيئة مهيئة وآمنة لضيوف الرحمن في أثناء توقفهم بالمنطقة، كما سخرت الأمانة إمكاناتها البشرية والآلية لرفع جاهزية مدينة الحجاج وتجهيز مرافقها بكافة الخدمات المساندة، بما يسهم في راحة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات بلدية متكاملة طوال فترة إقامتهم.

مستمعينا الأعزاء، حياكم الله وأهلا بكم في هذه الفقرة التوعوية ضمن تغطية إذاعة الرياض لموسم حج هذا العام.

0: ومع توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة تتضاعف أهمية التوعية الصحية، خاصة ما يتعلق بصحة القدمين والكاحلين، نظرا لما يبذله الحاج من جهد بدني كبير في أثناء التنقل وأداء المناسك، وما قد يترتب على ذلك من إجهاد أو إصابات تؤثر على راحته وسلامته الصحية. وللحديث أكثر حول هذا الجانب الصحي المهم، يسعدنا أن نستضيف الدكتور خالد إدريس، استشاري طب وجراحة القدم والكاحل والقدم السكرية، ليتحدث معنا عن أبرز الإرشادات الوقائية وطرق العناية بالقدمين خلال موسم الحج، إضافة إلى النصائح الخاصة للحجاج من كبار السن ومرضى السكري. مرحبا بكم دكتور خالد.
1: ألف أهلا وسهلا أخي خالد وسميه، عساكم طيبين.
0: أحياكم الله دكتور خالد، وعشر مباركة علينا وعليكم.
1: علينا وعليكم يا غالي،
0: الله يحفظكم. حدثنا في البداية دكتور عن أكثر المشكلات والإصابات المرتبطة بالقدم والكاحل التي تلحظون تكرارها خلال مواسم الحج.
1: بالفعل الشيء المتكرر كثير جدا هو البقبقة أو النفطات اللي تسمى باللغة الإنجليزية البليسترز. السبب في ذلك غالبا يكون احتكاك، لأنه الحاج آخر حاجة يقرر يأخذها معاه يأخذها في يده هو الحذاء. أنا دائما أقول يا جماعة، قبل ما تشتري الإحرام وتشتري الأمور حقة الحج، قرر من بدري إيش هو الحذاء اللي تبغاه معاك عشان لا يسوي لك مشاكل في الأقدام. فالنفطات أو البقبقة هي أكثر حاجة تجي، زائد ممكن تجي من الحرارة الزايدة. يعني إحنا عندنا كان النشرة الجوية الآن تقول إلى يوم 8 الحج حيكون الجو حار أكثر من الطبيعي. في معادلة بسيطة جدا نحسبها، دائما درجة حرارة الإسفلت الأسود تكون 30 درجة مئوية أعلى من حرارة الجو. فإذا كانت حرارة الجو مثلا 40 درجة مئوية، نضيف عليها 30 تصير 70 درجة. 70 درجة تحرق الجلد خلال 3 إلى 5 ثواني.
0: يا ساتر.
1: فتخيل لما بعض الحجاج الحذاء يطلع من رجله، لو كان مثلا عنده سكري وهو حاسس بالخطأ، أو أنه في واحدة من السنوات كنا في منى الأحذية حقة الناس ساحت.
0: جميل.
1: من الإسفلت من كثر حرارته. فالانتباه من النفطات والبقبقة حقة الجلد والحروق، هذه أهم حاجتين نقي نفسنا منها.
0: طبعا البقبقة والنفطات نسميها أعتقد عندنا اسم مختلف، لعلي كان على بالي لكن نسيت الاسم الآن، لعلي أتذكره فيما بعد علشان طيب بس تكون صورة واضحة للمستمعين.
1: طيب أستاذ خالد، على فكرة الله يسعدك، كل منطقة في المملكة
0: نبخة
1: تذكرتها. نبخة هذه جنوبية شوي.
0: لا عندنا مدري احنا نسميها نبخة
1: والله.
0: ايه
1: ايوه، فكل منطقة في المملكة على فكرة يسموها بشكل مختلف. وحتى جميل. الدول العربية عندها اسماء مختلفة. بالفعل.
0: جميل. طيب دكتور، يعني انتم اشرتم الى ان اهم يعني اجراء وقائي هو اختيار اجلك الله والمستمعين الحذاء المناسب. طيب ما الحذاء المناسب؟
1: نعم. جميل جدا. هنا لابد ان ناخذ في الاعتبار الاحرام وشروط الاحرام للرجل. شروط الإحرام تقول إنه الرجل المحرم لابد إنه حذائه يكون مفتوح، إما من الأمام من المقدمة أو من المؤخرة، يعني منطقة العقب مكشوفة أو الأصابع مكشوفة. فدائما أنا أوصي أن يكون الحذاء مغلق أو مقفل من الأمام لحماية الأصابع، ومفتوح من ناحية العقب أو منطقة الكعب. في كثير أنواع أحذية يجب أن ننتقي حذاء يكون نعله الخارجي يميل إلى القساوة وسميك بعض الشيء عشان يرفع يبعد القدم عن الإسفلت وعن الحرارة. طبعا هنا جاء في بالي الآن أنه الدولة في أجزاء كبيرة من المشاعر حطوا الأرضية اللي هي ممتصة للحرارة، فهذا طبعا قلل بشكل كبير جدا من الحروق. ولكن بصفة عامة نبغى الحذاء يكون نعله الخارجي

يميل إلى القساوة ويكون سميك بعض الشيء عشان يبعد الجلد ويبعد القدم عن الأرضية. أما الشخص اللي عنده سكري أو عنده أي تشوهات خلقية أو تكوينية أو حوادث أو روماتيزم في القدم والكاحل فيحل له للرجل المحرم أن يلبس أكرمكم الله جزمة رياضة. أي جزمة رياضة يبغاها في الدنيا. الفتوى الشرعية كانت واضحة جدا قبل بضعة سنوات تقريبا أنه للحاجة الطبية الرجل المحرم

0: بدلا أن يمشي ويختار الحذاء المناسب وقد يكون غير مناسب، ممكن يكون مثلا على كرسي متحرك مثلا وأحدهم يعني يقوم بدفع هذا الكرسي.
1: لا، قد يكون صعب جدا أستاذ خالد إلا إذا كان الشخص مقعد. وبعدين لا تنسى أنه النفس الحلوة والناس اللي طالعة الحاج تبغى يعني تبغى تجهد نفسها وتبغى تتعب ويبغى يؤدي المناسك على أتم وجه. فكثير من الناس نقول لهم رجاء فضلا خليك في كرسي ما يبغى. فإحنا نحاول اللي يقدر بدون كرسي متحرك يروح لكن ينتقل الحذاء الصحيح. ولكن إذا كان وإذا تعب أي أحد ثاني ممكن يدفه. وبالنسبة لرمي الجمرات على فكرة أكثر الإصابات تصير أثناء رمي الجمرات. فإذا كان شخص كبير في السن أو عنده أي مشاكل في القدم والكاحل أو غيرها فيوكل غيره، الأمور الشرعية متاحة وسهلة بإذن الله.
0: بإذن الله، الحمد لله، دين يسر. طيب دكتور، هذه اللي أشرت لها النفطات أو البقبقة أو النبخات بجميع اللهجات، إذا يعني أصيب بها الحاج يعني ماذا يفعل في هذه الحالة إذا قدر الله وأصيب بها؟ وهل هي يعني خطيرة أو ضارة؟
1: على حسب سببها وعلى حسب قد إيش كبرها. إذا كانت بقبقة صغيرة ولون السائل اللي داخلها شفاف أبيض فنتركها في حالها، نحميها ونتركها في حالها ما نفقعها. أما إذا كانت كبيرة يعني أكثر من 2 سنتي مثلا والسائل اللي داخلها أحمر أو داكن فلا بد من يفضل مراجعة الطبيب أو المستشفيات المنتشرة في مختلف أنحاء المشاعر عشان نتأكد أنه ما يكون فيها عدوى أو التهاب بكتيري، بالذات من لديه سكري وكبار السن. ولا ننسى أنه المتطوعين والمتطوعات في كل أنحاء المشاعر موجودين وعلى رأسهم المتطوعين والمتطوعات فارسات الحج من البرنامج الصحي التطوعي بالحج. كل 4 أو 5 شباب أو بنات شايلين شنطهم في وسط الحجاج يطببوا أقدامهم. فهذولا حيشوفوهم في كل مكان الحجاج، إذا في أي حاجة يروحوا للشباب والبنات حقونا بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب دكتور خالد، لو أردنا الآن أن نجمل الإرشادات أو النصائح التي تود أن تقدمها خصوصا لكبار السن ومرضى السكري ومن لديهم مشكلة في القدم.
1: نعم، على رأسها عدم حتى التفكير أو المحاولة في المشي حافي القدمين. لأنه خليك من الحروق، هندخل في موضوع الإصابات بالأجسام الغريبة، مسامير، قزاز، شوك، متاهاتها كبيرة. فأول حاجة الامتناع عن المشي حافي القدمين. 2، انتقاء الحذاء من بدري، ويحبذ وياريت ويفضل أنه يلبسه 2-3 في قدميه قبل ما يطلع أبو الحج عشان يتأكد أنه ما بيجرحه أو ما بيسوي له أي مشاكل. لا ننسى أنه غسيل الأقدام مهم جدا، ثم التنشيف ما بين الأصابع. ولما أرجع على المخيم نتفقد القدمين بالذات من أسفل يعني في الحفا، للناس اللي عندهم سكري لا يكون في حاجة داخلة في القدم وما حسينا فيها. وعند حدوث أي تغير في القدم أو الكاحل نروح فورا نراجع بداية من الفرسان والفارسات المتواجدين في المشاعر إلى الهلال الأحمر إلى المستشفيات المتواجدة في كل مكان.
0: جميل جدا، نسأل الله تعالى السلامة للجميع وأن يتقبل الله منهم حجهم. شكرا لك الدكتور خالد إدريس، استشاري طب وجراحة القدم والكاحل والقدم السكرية، يعطيك العافية.
1: شكرا أستاذ خالد.
0: شكرا.

مستمعينا، نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية سوق الخضار والفواكه المركزية.

بالكعكية، وذلك ضمن الجولات الميدانية الهادفة إلى تعزيز الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، والتأكد من وفرة المنتجات الغذائية وسلامة الإمدادات التموينية المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن. وشملت الجولة الوقوف على جاهزية مرافق السوق وآليات التشغيل والتنظيم، إضافة إلى متابعة حركة الإمداد والتموين، والتأكد من توافر الكميات الكافية من الخضار والفواكه بما يلبي احتياجات الحجاج والزوار خلال الموسم، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة.

وهنا نصل بحضراتكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياكم الله، كان معكم فيها من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، ومن التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج عبد السلام المحيميد. نلقاكم بحول الله تعالى غدا عند تمام 5. كونوا بخير وفي خير وعلى خير.

0: حياكم الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
5: مقام إبراهيم.
6: حجر أثري بقي شاهداً خالداً على واحدة من أعظم القصص في تاريخ الإسلام، التي جسدها النبي إبراهيم عليه السلام في رحلته مع بناء بيت الله الحرام. يقع المقام على بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة في صحن المطاف، داخل هيكل بلوري شفاف محكم الحفظ، يحيط به إطار معدني مطلي بالذهب يحافظ عليه من العوامل الخارجية مع إبقائه ظاهراً للعيان. تشير المصادر التاريخية إلى أن الحجر الذي يقوم عليه المقام كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء رفع جدران الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء حتى اكتمل تشييد البيت العتيق. ويصف المؤرخون حجر المقام بأنه رخو من نوع حجر الماء وليس من الحجر الصوان، وهو مربع بمساحة 50 سنتيمتراً طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم الخليل عليه السلام على شكل حفرتين بيضاويتين مستطيلتين. حظي المقام عبر العصور بالعناية والاهتمام مع الحفاظ على تصميمه التاريخي، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من إذاعة الرياض على قراءته محمد الموسى. برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء يستعرض مسارات تنفيذ الخطط المعدة لموسم حج هذا العام، ويقدر جهود الجهات الحكومية لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن. مجلس الوزراء يجدد التأكيد على أن المملكة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمنها وصون استقرارها. وزارة الحج والعمرة تنظم النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى بالتعاون مع هيئة كبار العلماء. الصحة تدعو حجاج بيت الله لارتداء الأسوار التعريفي بل السوار التعريفي لتعزيز السلامة الصحية. غدا وزارة الإعلام تنظم مبادرة ملتقى إعلام الحج بنسختها الثالثة. وزارة الحج تحذر من التعامل مع القنوات غير الرسمية أو العروض الوهمية التي تروج لتصاريح أو تأشيرات غير نظامية. حصر جميع التصرفات العقارية في الرياض عبر السجل العقاري الرقمي ضمن منظومة التسجيل العيني. دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة توقع غدا على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. الإمارات تعلن التصدي لست مسيرات معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريا في القنيطرة إلى ريف درعا السوري ويقصف السهول الزراعية بوادي الرقاد. غارات إسرائيلية توقع قتلى في جنوب لبنان وإنذارات بإخلاء 12 قرية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
6: هوى بلادي،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي. نمسي عليكم بالخير ونتمنى لكم مساء جميل معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله، أكيد سعيدين بوجودكم معنا وانضمامكم لموجتنا الخالية إذاعة الرياض في هوا بلادي. هوا بلادي على مدى ساعتين من الآن وحتى الثامنة، استثنائيا موعد البرنامج تغير مع فترة أيام الحج وبداية شهر ذو الحجة. نبارك لكم هذه الليالي وهذه الأيام. أكيد كالعادة العديد من التقارير المتنوعة، الرسائل الميدانية وأيضا المواضيع والضيوف وكذلك الأخبار من كل مناطق مملكتنا الغالية. بداية تقبلوا تحايا من الإخراج عبد السلام المحميد والإعداد عائشة زير، ومني أنا إيمان بحيدرة، وأجمل تحية من زميلي علي الشهري. حياك علي.
0: مساء النور ومساء الخير.
1: مساء كورد.
0: إيمان، ومساء الخير على مستمعينا الأعزاء اللي طبعا نسعد دائما بسماعهم واستماعهم لنا عبر موجات إذاعة الرياض وعبر أثيرها وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. اليوم عندنا مجموعة من الفقرات المنوعة في هوا بلادي، ومثل ما ذكرت احنا نبدأ من 6 ل 8 استثنائيا بمناسبة الحج وبرامج الحج، لأن الإذاعة مليئة بالبرامج الخاصة.
1: العديد
0: الحج.
1: من البرامج انطلقت من بداية شهر ذو الحجة علي، ويعطيهم العافية الزملاء والزميلات وطواقم الإدارة وطواقم الإعداد وكذلك كل الإدارات المعنية من إدارات تنفيذ وتنسيق، كله من أجل هذه المناسبة. أكيد يعني نسأل الله أن تكون ليالي كريمة، ونسأل الله أن يكون حج مبرور وسعي مشكور ومبارك.
0: اللهم أمين. نسأل الله القبول إن شاء الله أولا وآخرا من حجاج بيت الله الحرام، والتيسير لهم، وأن يعني يؤدوا مناسك حجهم بيسر وسهولة. ولا ننسى أيضا الخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام المستمرة والدائمة والمتطورة.
1: بالفعل الكل
0: كل
1: مجند
0: سنة. نعم، كل
1: كلا
0: سنة
1: في مجاله وكلا في عمله، كل فرد حتى المواطن العادي
0: صحيح
1: هو أيضا مسخر لخدمة حجاج بيت الله صحيح. الحرام،
0: واتباع التعليمات، يعني لا تصريح بدون حج، لا حج بدون تصريح.
1: 100%.
0: هذه أكيد طبعا المواطنين والمقيمين على تراب هذا الوطن الغالي يحرصون دائما على تطبيق التعليمات، فلذلك حنا نقول لهم حج مبرور إن شاء الله ومقبول وميسر، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير مقدما، لأنه حيوقف البرنامج حيكون في إن شاء الله يعني برامج
1: إن شاء الله اليوم الأحد الجاي

0: يعني بإذن الله لسه مكملين معهم هذا الأسبوع، وبالفعل
1: الأسبوع مع بداية الأسبوع القادم إن شاء الله في أوله،
0: ويبدأ كل مستمعي إذاعة الرياض يستشعروا لحظة بلحظة من يوم التروية وخلال أيام الحج، لحظات جميلة وأيام العيد. يعني أسأل الله القبول للجميع، وأسأل الله أنه ييسر هذه الأيام ويتقبل من الجميع في هذه الليالي والأيام المباركة.
1: طبعا احنا من خلال برنامج هوا بلادي يعني مجهزين لكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج مجموعة من الفقرات والمراسلين الإذاعة المتواجدين في تغطياتهم المستمرة من جميع أنحاء المملكة. أيضا نتنقل في مملكتنا الحبيبة والغالية، يعني نسلط الضوء على التجهيزات لبعض الدوائر الحكومية عن حج هذا العام، وأيضا الفعاليات التي ستقام بعيد الأضحى. يعني نتنقل سويا معكم عبر برنامج هوا بلادي وفي إذاعة الرياض للإطلاع على الجديد في مملكتنا الحبيبة، ونقول كل عام وانتم بخير إن شاء الله، وحج ميسر ومقبول إن شاء الله، وتستمتعون إن شاء الله أيضا بالوقت المخصص في هذا البرنامج.
0: واللي ما ربي كتب له يذهب للحج أو ما كتب له يذهب إلى أي مكان، يفتح إذاعة الرياض ويستشعر لحظة بلحظة كل هذه الدقائق والأيام الجميلة. طيب شو رأيك نبدأ كده بخبر من جامعة الأمير سطام، تنظم فعاليات أيام التمكين المهني لتعزيز جاهزية الطلبة والخريجين. نظمت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز فعاليات مبادرة أيام التمكين المهني، تنظمها كلية هندسة وعلوم الحاسب، وذلك ضمن جهود الجامعة الرامية لتعزيز جاهزية الطلبة والخريجين لسوق العمل وتمكينهم مهنياً بما يواكب مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.
1: طبعا تستمر المبادرة على مدى 3 أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركاء النجاح. تتضمن حزمة من البرامج والأنشطة المهنية المتخصصة التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة والخريجين ورفع مستوى الوعي بالمتطلبات المهنية الحديثة، إلى جانب تعزيز فرص التواصل المباشر مع الجهات المشاركة واستكشاف الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة.
0: الحفل شهد جولة لرئيس الجامعة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز التميم في المعرض المصاحب، اطلع خلاله على أجنحة الجهات المشاركة وما تقدمه من مبادرات وبرامج نوعية تسهم في دعم التأهيل المهني وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية، واستمع أيضا إلى شرح حول أبرز الخدمات والفرص المقدمة للطلبة والخريجين.

0: إيمان، طبعا يعني بعد هذا الخبر احنا في انطلاقتنا الأولى في هوا بلادي هذا اليوم،
1: عندنا عدة محطات يعني في جولات حية وميدانية،
0: نعم، أيضا مباشرة مع مراسلينا في أنحاء مملكتنا الغالية والحبيبة إن شاء الله على مدى الساعتين القادمة بمشيئة الله.
1: بإذن
0: يكون المستمع إن شاء الله لإذاعة الرياض مبسوط ومرتاح في استماعه لفقرات هذا البرنامج. احنا ما زلنا متواصلين معكم، وفي بداية انطلاقتنا في هوا بلادي نروح لفاصل ونرجع إن شاء الله نستكمل فقرات البرنامج.

0: حياكم من جديد مستمعينا في كل مكان في هوا بلادي، معكم في هذه الرحلة والمواضيع المتنوعة من كل مناطق مملكتنا الغالية. خلينا نبدأ رحلتنا إلى حايل.
1: سلام، يا سلام،
0: شو رأيك نروح حايل؟
1: جميلة،
0: يلا كابتن عبد السلام رايحين حايل.
1: اقلاع ها على طول. طيب نروح إلى حايل وفي جولة لزميلنا مرزوق العردان من نادي أثر لاستكشاف الحضارات والآثار. نقول مساء الخير يا أبو صفوق.
2: حياكم الله، يا هلا أخوي علي وأيضا زميلة إيمان.
0: هلا بك،
2: الله يحييك.
0: هلا بك يا مرزوق،
2: يا هلا وسهلا.
0: كيف أجواء حايل؟
2: والله أجواء حايل الحمد لله، كغيرها من مناطق المملكة الحمد لله.
0: الله يديم الخير.
2: طيبة وجميلة، وخصوصا في هذه الأيام الفضيلة أيام الحج. إي والله
1: ما شاء الله.
2: نعم الحمد لله الأجواء طيبة.
0: إيش عندك اليوم يا مرزوق؟ أحكي لنا
1: وين
0: أنت
1: متواجد؟
0: فين؟
2: نعم أنا أتواجد الآن في نادي أثر. هذا النادي مهتم في

0: في الاستكشافات الحضارية والآثار والتراث في آن واحد. نعم، فمجموعة من الشباب والشابات الله يعطيهم العافية كونوا فريق للاستكشافات هذه وتزويد أيضا المتاحف والباحثين لما تحتويه مملكتنا الحبيبة، ليس في حائل فقط إنما على مستوى المملكة، لأنه لهم ما شاء الله نشاط كبير في كافة مناطق.
1: والله عساهم على القوة. تفضل معك المساحة.
0: نعم، فيعطون يعني استكشافات عن هذه الآثار وهذه الحضارات اللي موجودة وتاريخ بلادنا، ولله الحمد اللي نفخر فيه ونفخر في هؤلاء الشباب. نعم، اسمحوا لي الآن أرحب برئيس النادي سعادة الأستاذ عايد. عايد نتعرف عليك أكثر، ترى أنا معلش عفوا.
2: حياك الله أبو سعود. يا مرحبا وسهلا. أول شيء نرحب ونشكر إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي، الاسم الحال وهذا كافي على هذه الاستضافة الجميلة. أنا عايد عبد الله الشمري، رئيس نادي أثر لاستكشاف الحضارات والأثر.
0: نعم، حياك الله أخوي عايد أبو عبد الله ويعطيك العافية. طبعا نادي أثر هذا ما شاء الله تبارك الله، يعني جت الفكرة ما أدري كيف جت، لكن إحنا نبيك تعرفنا على فكرة إنشاء النادي، أيضا اهتمامكم، خلينا نتعرف على التاريخ النادي.
2: نعم، أول شيء الفكرة أتت الحمد لله من دعم دولتنا. إيه؟ الدولة برنامج جودة حياة. نعم. طرح مبادرة. إيه؟ جمعية أندية الهواة، اللي هو اهتمام بالهوايات كلها. نعم. من ضمنها هوايات الثقافية اللي تدخل فيها الآثار. نعم. فأسست جمعية تضم 16 وزارة من الجهات الحكومية. رئيس برنامج جودة الحياة نائب وزير الثقافة، وزارة الثقافة، لدعم هواية الهوايات بشكل عام، لأنها تدخل في جودة الحياة وتعرف الشغف والهواية. الآن تعتبر حتى من حقوق الإنسان، لأنه الشغف عند الإنسان لما يصير منظم بطريقة مناسبة
0: يمارس أيضا هوايته.
2: نعم، يمارس هوايته يدعم جودة الحياة. بناء على ذلك الدولة الحمد لله فطنت للشيء هذا وأسسته، كان عليها طرح الموضوع هذا، فوجدنا نادي وأسسنا النادي قبل سنتين 2024، يضم الآن 190 عضو في المملكة.
0: ما شاء الله. أيضا خلينا نتعرف أكثر على نشاطكم أكثر وأكثر، باعتبارنا الآن متواجدين في النادي.
2: طبعا نادي أثر اكتشاف حضارات الآثار وحدة أندية الهواة مسجلة في منصة هاوي، في منصة وطنية اسمها منصة هاوي.
0: نعم صحيح.
2: ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة يهدف إلى تمكين الهواة، التعرف على آثارنا، فهم حضاراتنا. شوف المملكة، احنا الحين اسمنا المملكة العربية السعودية، لكن شوف أول المملكة العربية الدادانية، يعني احنا مستمرين من سابق، لكن للأسف أحيانا التاريخ ما يكون فيه الأبناء. فالمملكة هذه جت بعد ممالك عربية، حسيت أن المملكة العربية السعودية بمملكة ممالك سابقة، المملكة العربية الدادانية، المملكة العربية الأحيانية، كلها حتى بالاسم يعني كذا المملكة العربية. فطبعا تمكين الهواة، احنا هدفنا بالنادي تمكين الهواة من التعرف على الآثار والحضارات، طبعا بوعي يخدم المجتمع ويحافظ على التراث. طبعا النادي يضم أعضاء وعضوة مختلفة من المملكة، ما هم خطرة طبعا، حائل 190 عضو رجال ونساء، حتى المقيمين مسموح لهم انهم ينضمون للاعضاء هذه. استفدنا الحمد لله من بعض الخبرات. طبعا النادي فكرته الهواة لما يجدون تنظيم يدعمهم ويسهل لهم اجراءات التراخيص. جمعيه انديه الهواة الان عندها برنامج اسمه خلك فعال، 20 يوم فعاليتك صادر، هي ترخص، هي تخلص كل الإجراءات. يعني الحمد لله تجاوزنا البيروقراطية القديمة وتجاوزنا أمور الحمد لله.
0: كل اللي تتحدث عنه أبو عبد الله
2: واقع.
0: نعم، هذه من ضمن مستهدفات الرؤية، وأيضا جودة الحياة للمواطن وللمقيم أيضا.
2: طبعا صحيح. طبعا الهواة لما يجدونها التنظيم ويمارسون هواياتهم وترخيصهم خلال 20 يوم تصدر الترخيص، والنشاط خلال 24 ساعة من صلاحية رئيس النادي، يمارس هوايته بشكل منظم، وهذه الدولة تبي هالشيء هذا. كذلك تتعاون الجهات الحكومية تقدر تتعاون معك، تتبع القطاع غير ربحي، لما تكون بشكل منظم تقدر تتعاون معك، لكن سابقا ما كنت جهة منظمة، كل مجموعة على
0: احتياجها. إيه مثلا إيه ما في آلية منظمة
2: حتى يقدرون يعني الحمد لله يستثمرونهم. فعلا احنا الحمد لله لنا سنتين الآن، حدود يمكن 10 أو أكثر 12 اكتشاف طبعناها لهيئة التراث.

0: هي الجهة المختصة تقرر، لكن احنا سوينا اللي علينا. طبعا القطاع غير الربحي بشكل عام هو معروف انه اصله ديناميكي ويقرب الصورة المتخذة القرار.
1: نعم، خلينا ننتقل الى مثلا المشاريع المبادرات اللي انتم قمتم فيها خلال الفترة الماضية مثلا او تنوون عملها في المستقبل.
0: طبعا احنا الحمد لله البيئة الموجودة المملكة العربية السعودية تملك عمق حضاري كبير جدا، لدينا مواقع عالمية طبعا مثل جبة وشويمس ومواقع كثيرة بكل بلد الحمد لله، بنجران وبالشرقية. الأماكن هذه تعطيك أنت تقدر تمارس هوايتك، لو ما عندنا أماكن ما مارسنا هواية العثور. طبعا حاية تحديدا تملك مقومات تاريخية وطبيعية وثقافية كبيرة جدا، هذا يجعلنا مناطق طبعا واعدة في السياحة الثقافية. برامجنا عديدة، لكن البرنامج الأخير اللي هو طبعا بحكم أننا نؤمن أن الثقافة والآثار والسياحة الثقافية ليست فقط جانب معرفي، نعتبرها فرصة لدعم المجتمع المحلي، تنشيط الأسر المنتجة، المقاهي، المرشدين، إن حلقات متتابعة، صناع المحتوى، خدمات مرتبطة بالسياحة، كلها تجي بعد الموقع. طبعا البرامج اللي نفخر بها الحمد لله بالناتي آخر برنامج المتاحف الحية في المجالس السعودية. فكرته طبعا تسليط الضوء على المجالس والبيوت اللي تحتفظ بمقتنيات ووثائق وصور ورسائل تاريخية مهمة. تاريخ 18 أمس كان اليوم العالمي للمتاحف 2026. بناء عليه احنا قصدنا أن تكون المتاحف الحية البرنامج في المجالس السعودية بمناسبة هذا اليوم. طبعا زرنا ابناء قائد الفوج السعودي في حرب فلسطين العقيد سعدون حسين الشمري رحمه الله، واطلعنا على مقتنيات ووثائق تاريخية مهمة خاصة بعد توثيقها في مذكرات كتاب قائد الفوج السعودي في حرب تحرير فلسطين. طبعا يسعدنا أستاذ مرزوق أن نقدم لكم بعد نسخة اللي قدامك، هذه نسخة مطبوعة من هذا الكتاب، ونتمنى أن يتم طباعة نسخة جديدة إن شاء الله بالمستقبل القريب، لأن نفذت فعلا. أبناء القائد هذول جينا مجلسهم ما شاء الله متحف، يعني كل مقتنيات ورسائل بين القائد الفوج، رسائل مع موجه الملك عبد العزيز،
1: المخاطبات نعم التي تمت في ذلك الوقت. حقيقة أبو عبد الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا، شيء عظيم جدا أنه هذا الاهتمام بهذه الحضارة وبهذه الثقافة وبهذا التراث، وخصوصا أنه البلاد غنية ثرية ثروة هذه أبو عبد الله.
0: زرنا كذلك مجلس أبناء الشيخ محمد بن نايف الصغير زوين حي المملكة بحايل رحمه الله، شاهدنا طبعا مقتنيات قديمة جميلة تعكس جانب مهم في تاريخ المجتمع. الأخ تركي السراي شرح للأعضاء كل الموجودات اللي موجودة عندهم من مقتنيات أثرية. طبعا البرنامج وش الهدف، يهدف له توعية الناس طبعا بأهمية المحافظة. الآن الناس عندهم أشياء يمكن يارثها من أبيه ما يحافظ عليها، ما يعرف أهميتها، فإن فكرة البرنامجات بتوعية الناس بأهمية المحافظة على ما يرثونه من آبائهم وأجدادهم، لأن بعض هذه المقتنيات تمثل جزء مهم من ذاكرة الوطن وتاريخ.
1: ثروة وطنية وكنز. هذا فخر لنا كسعوديين أنه نهتم به إرث أبائنا وأجدادنا واللي عاشوا في هذه المناطق. شكرا للأستاذ عايد عبد الله الشمري، وأنت رئيس نادي أثر لاستكشاف الحضارات والآثار. شكرا لك.
0: العفو، الله يجزاك بالخير، وشكرا لك يا ما قصرت بهالبرنامج المميز. الله
2: يعطيك يعطيك العافية مرزوق، أنت وضيفك الكريم وعلى الجولة الجميلة والرائعة، ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات جميلة ورائعة وعيد أضحى مبارك إن شاء الله.
0: إن شاء الله
2: لك يا بصفوق ولضيفك ولجميع المستمعين. يعطيك العافية بصفوق.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله.
3: حياك.

0: دائما الآثار والاستكشافات والتراثيات دائما محط اهتمام
1: جدا جدا.
0: فعلا
1: تربطك ماضي بالحاضر ويكون فيها إثارة
0: وتعرف الأجيال القادمة، تعرف أبنائك، تعرف من يريد دراسة مثلا تاريخ منطقة معينة أو محافظة
1: أو حقبة
0: معينة
1: زمنية
0: أو حقبة
1: معينة.
0: زمنية صحيح؟ فعلا كلها تقرأ من خلال هذه الأثريات. صحيح. اللي تحكي هذا الزمن أو هذا المجتمع كيف كان
1: وتعرف
0: يعيش.
1: كيف هذا المجتمع عاش هذه الفترة
0: فعلا
1: وكيف قدر يتعلم.

0: تغلب على الصعوبات اللي واجهتها في تلك الفترة. طيب كيف كنتي مع العملات والوثائق الأشياء؟
1: ما أنا أقول لك كل شيء أثري جميل.
0: في ناس محبين
1: له تاريخ له رونق له أثر
0: انتي حتى ورقة الورد كمان حتى لو في صورة قديمة صحيح. لك وانتي طفلة أو لأحد من أهلك
1: تعتبرها أثرية
0: كل ده تشوفينها تقولين يا الله تسجين عرفتي يعني تندمجين معها وتتذكرين وقت هذه الصورة أو رسالة أو شيء من هالقبيل من الأشياء القديمة فتذكرك بالماضي وترجعك ورا كثير.
1: طيب خلينا نرجع المستمعين للماضي
0: يا سلام.
1: ونحكي لهم عن موضوعنا اللي يتحدث عن العملات القديمة والوثائق النادرة والأجهزة الكلاسيكية. نسج شاب من جازان رحلته الخاصة مع التراث.
0: جميل. طبعا هذه رحلة خاصة من أحد الشباب في منطقة جازان مع التراث كان مدفوع بشغف
1: نعم.
0: وحرص بدأ مبكرا قبل 7 سنوات ليحول هواية البحث عن المقتنيات القديمة إلى مشروع صغير يكبر عاما بعد آخر حاملا حلما واضحا بإنشاء متحف خاص في المستقبل.
1: طالب الصف الثالث الثانوي عبد الرحمن حكمي شارك في احتفاء ببيت الثقافة بجازان باليوم العالمي للمتاحف. استعرض في هذا اليوم جزء من مقتنياته اللي جمعها عبر سنوات من البحث والاقتناء. ضمت هذه الرحلة عملات ورقية ومعدنية وأيضا وثائق وأدوات تراثية بالإضافة لأجهزة قديمة شكلت جزء من تفاصيل الحياة اليومية في أزمنة مختلفة.
0: يا سلام. طبعا لم تأتي هذه المقتنيات إيمان والمستمع العزيز يعني من طريق عابر أو
1: نعم.
0: عن طريق فكرة عابرة
1: نعم.
0: لا بدأ عبد الرحمن رحلته يتتبع كبار السن ويجالسهم ويستمع حالي. إليهم وإلى حكاياتهم وعن الأشياء القديمة واستخداماتها. شفت الفضول
1: لا وشاب يافع يعني
0: سلام.
1: اليافع اللي ثالث ثانوي كيف متخيل أن يجلس مع كبار السن ويبدأ يجمع هذه الأخبار وهذه المقتنيات؟
0: الماضي
1: جميل.
0: استهواه
1: بآلاته
0: ومقتنياته.
1: فعلا بحث عن هذه القطع التراثية في البيوت في المجالس في الأسواق قبل أن يقتني بعضها ويحافظ عليها وينظمها. وطبعا هي توصف علي جزء من ذاكرة المجتمع وتحولاته وهو وعى هذه الفكرة فعلا.
0: طبعا هذا النوع من الشغف بالتراث والعملات القديمة يؤكد تجاوز حدود الهواية. بعضهم يقول لك والله هذه هواية لكن لما تتعمق فيها
1: صحيح.
0: تصبح شغف إذ يسعى إلى تطوير مجموعته الخاصة وتوسيعها مستقبلا وصولا إلى إنشاء متحف خاص يعرف الأجيال الجديدة بالمقتنيات التاريخية وقصصها ويعيد تقديم الذاكرة المحلية في صورة أقرب إلى الناس.
1: شخصيا من هنا من هوى بلادي نشكرك يا عبد الرحمن حكمي لأنه هذا الاهتمام بالتراث يعكس هوية وانتماء يا علي
0: يا سلام.
1: أنه هذا الشاب اليافع أنه يعتز بهذه الأمور اللي تحكي عن مجتمعه حتى ممكن من مجتمع مختلف عن جازان.
0: برغم إيمان أنه في مغريات كثيرة في هذا الزمن
1: وفي هذا العمر
0: يعني وش اللي خليه يعني يتعلق بالقديم وبالتراث وعنده مغريات الآن تنسي تطور.
1: أنا أعتقد هو كيف الإنسان يتربى يعني كيف لما بيجالس كبار السن أجداده جيرانه زرعوا في داخله حب الانتماء للموروث حب الأرض جداً ومتنوع كنوز.
0: يا سلام فالله يديم هذا التنوع وشكرا لك يا عبد الرحمن حكمي واصل وإن شاء الله نشوف متحفك اللي أنت ناوي تعمله إن شاء الله يكون حديث للعالم إن شاء الله بالتوفيق لك ومنها إن شاء الله إلى نجاحات متقدمة إن شاء الله عبد الرحمن.

0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي ومجموعة من الفقرات المنوعة واللقاءات في هذه الحلقة، ونروح إلى فقرة فعاليات في أجواء ختامية تعبق برائحة المانجو ودفء الحضور. يسدل الستار على مهرجان حصاد المانجو في صبية بمحافظة صبية بعد أيام من الفعاليات التي جمعت بين الإنتاج الزراعي والتجربة السياحية. وقدمت نموذجا حيا لحيوية الموسم وثراء المنطقة. مع ختام المهرجان تبقى الانطباعات ممتدة في ذاكرة الزوار، والنجاح حاضرا في تفاصيل التنظيم والمشاركة والحراك الاقتصادي الذي شهده هذا الحدث. سعدنا أن يكون معنا في فقرة فعاليات المهندس أحمد المجثل، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، للحديث حول مهرجان حصاد المانجو في صبية. مساء الخير مهندس أحمد.
1: مساء الأنوار، يا هلا وسهلا يا
0: أخي. حياك الله، لو سهلا وسعداء بتواجدك معنا، وإن شاء الله تعطينا تفاصيل جميلة ورائعة عن هذه الفاكهة الاستوائية. كيف تصفون حصيلة نجاح هذا المهرجان، مهرجان حصاد المانجو في صبية، بعد إسدال الستار على فعالياته هذا العام؟
1: الله يحييك، أحييك أخوي علي، وأحيي السادة المستمعين الكرام، أحيي الأخت إيمان. بالفعل أختي اسمت فعاليات حصاد المانجو بمنطقة جازان، وتحديدا في محافظة صبية هذا العام 2026. هذه الفعالية أتت برعاية كريمة حقيقة وتشريف من سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وبحضور سمو نائب أمير المنطقة الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن زلوي. هذه الفعالية إحدى أهم الفعاليات الزراعية بمنطقة جازان، اللي نعرف جميعا أنها تشتهر في زراعة المانجو.
0: ما شاء الله.
1: ليس المانجو فقط، بل منطقة جازان هي الأولى في إنتاج الفواكه الموسمية. الآن نتكلم عن حوالي 118 ألف طن
0: ما شاء الله
1: تنتج من الفواكه الاستوائية سنويا في منطقة جازان.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: على كل حال، إنتاج فاكهة المانجو ارتبط الآن فعليا بمنطقة جازان منذ زراعة أول شجرة مانجو في المملكة في مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان، تحديدا في نوفمبر 1972. احنا نتكلم اليوم عن حوالي 55 عام
0: ما شاء الله،
1: حتى وصلت الحمد لله إلى أكثر من مليون شجرة حاليا في منطقة جازان، ووصل عدد المزارعين بفضل الله إلى حوالي 20,000 مزارع في جازان وحدها، ينتجون أكثر من 65,000 طن من المانجو سنويا، ويساهمون الحمد لله في 69% من نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه الفاكهة الرائعة. ويتم الحمد لله تصدير المانجو حاليا من جازان إلى العديد من الدول. ولذلك الحمد لله أتت فعاليات حصاد المانجو لهذا العام بشكل لافت جدا، وحظيت بتفاعل كبير من قبل أهالي المنطقة والزوار والمشاركين.
0: ما شاء الله. طيب، بما أنك تكلمت أنه 20,000 مزارع يعملون في مجال المانجو، وش الأثر اللي ترك هذا المهرجان على هؤلاء المزارعين المحليين من حيث دعمهم تمكينهم وإبراز منتجاتهم للجمهور؟
1: والله يا أخوي علي، الفعاليات والمهرجانات والمستقيات الزراعية بالعادة تستهدف التعريف بالمنتج الزراعي ابتداء، وبعدها تشجيع المزارعين، وكذلك خلق منصات تفاعلية لتبادل الخبرات الزراعية أثناء الفعالية أو الملتقى أو المهرجان. كذلك استعراض فرص التحصيل والتطوير للمنتجات الزراعية، ممكن اكتشاف مجالات القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وهذا الحمد لله اللي يتحقق فعلا في فعاليات حصاد المانجو بمنطقة جازان. رأينا الأصناف المتميزة اللي عرضت في أجنحة المزارعين، رأينا العديد من الصناعات التحويلية اللي بالفعل أضافت قيمة عالية للمنتج، وكذلك أقيمت الورش التدريبية والندوات المتخصصة اللي تخدم المزارعين وزوار الفعالية.
0: ممتاز.
1: كذلك إذا نشير إلى وجود أجنحة ثابتة للجهات المتخصصة في الزراعة مثل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة. كل ذلك نتوقع بحول الله وقوته بأنه بيعود بالأثر الإيجابي على التنمية الزراعية ودعم المزارعين الكرام في منطقة جازان.
0: جميل. طيب بعد هذا الإقبال مهندس أحمد، خلينا نتكلم عن تجربة الزوار، كيف تقيمونها وما الذي لفت انتباههم أكثر خلال أيام المهرجان؟
1: الحمد لله، مثل ما ذكرت لك في البداية أخوي علي، الفعالية حظيت باهتمام وتفاعل كبير جدا، كونها فعالية سنوية في منطقة جازان، وأصبح أهالي المنطقة وزوار المنطقة ينتظرون هذه الفعالية من سنة لأخرى.
0: يا سلام.
1: والفاكهة المانجو هي نفسها ما شاء الله تحظى بشعبية واسعة. صحيح. داخل وخارج المنطقة.
0: صحيح.
1: بالنسبة لتقييم تجربة الزوار، يعني ممكن إحالة الزوار أنفسهم، لكن اللي رأيناه ولمسناه من تفاعل أثناء الفعالية وإنعكاس ذلك في الإعلام التقليدي والإعلام الحديث يعطي بصراحة انطباع جميل وتفاعل أجمل الحمد لله.
0: جميل. طبعا المهرجان كان يعني مثلا للزوار يقدر يشتري مانجو، في أحد يعني يقدم له تجربة الشرح عن أنواع المانجو عن طريقة زراعتها؟
1: لا شك فيه العديد من الأجنحة المتخصصة للتعريف بأنواع المانجو الموجودة في منطقة جازان. ترى بالمناسبة وصل مركز الأبحاث تقريبا إلى حوالي 70 صنف الآن من أصناف المانجو،
0: نوع أنواع ها؟
1: نعم من أنواع المانجو. كذلك تقدم بعض الأجنحة تجربة التذوق للصناعات التحويلية من المانجو، مثل المركزات والعصائر والآيس كريم وحتى المخللات والمجففات. كانت تجارب جميلة جدا.
0: يا سلام. طيب خلينا نتكلم بشكل عام مهندس أحمد، في يعني ما هي البرامج والمشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية في منطقة جازان؟ هل في مشاريع مستقبلية لتطوير هذه الفواكه الاستوائية؟
1: نعم يا أخوي علي، وزارة البيئة والمياه والزراعة تسعى دائما إلى تعزيز الميزة النسبية الطبيعية لكل منطقة من مناطق المملكة.
0: جميل.
1: وفقا لنهج الاستدامة المضمن في رؤية المملكة 2030 ووفقا لمستهدفات الوزارة في هذا المجال، من ذلك دعم الميزة النسبية الزراعية اللي تتميز بها كل منطقة، يتم دعمها عن طريق الوزارة بدعم العاملين في مجال التنمية الزراعية سواء كانوا كيانات شركات أو جمعيات أو مؤسسات أو أفراد.
0: جميل.
1: الهدف أنه تصبح هذه الميزة النسبية الزراعية قيم تنافسية نستطيع أن نعتمد عليها اقتصاديا، نستطيع أن نعتمد عليها ثقافيا، وتصدر كمنتج اقتصادي وثقافي للعالم. وهذا بالفعل ما حدث في زراعة المانجو والفواكه الاستوائية في منطقة جازان. بدأت الوزارة بتجربة زراعة عدد من أصناف المانجو والفواكه الاستوائية في منطقة جازان، مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا أنه قبل يمكن حوالي 55 عام. بعد ما تأكدنا من نجاحها وملائمتها لبيئة المنطقة تم انتشارها بين المزارعين، وتابعت الوزارة أعمال الممارسات الزراعية السليمة لدى المزارعين، والحمد لله فطرت جازان يعني قصة نجاح مثلى في إنتاج الفواكه الاستوائية كما وجودة الحمد لله.
0: ما شاء الله. مزيد من النجاح.
1: الحمد لله. تعمل الآن وزارة البيئة والمياه والزراعة أخوي علي على استدامة زراعة وصناعة المانجو والفواكه الاستوائية من خلال عدة إجراءات ودي أستعرضها.
0: أي تفضل يعني تفضل
1: على عجالة.
0: تفضل.
1: من أهم الإجراءات طبعا تجهيز وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة لإنشاء وتشغيل المدن الزراعية للفواكه الاستوائية في منطقة جازان، وحاليا تعمل الوزارة على طرح 11 فرصة استثمارية بمساحة تقارب 8 مليون متر مربع، كلها مخصصة لإنشاء مدن الفواكه الاستوائية في منطقة جازان وتحديدا بمحافظة صبية. كذلك تقديم الدعم الزراعي المباشر وغير المباشر عبر البرنامج الريفي الذي الحمد لله طالت فائدته وطالت يعني برامجه لجميع مناطق المملكة، وهو برنامج التنمية الريفية المستدامة. هذا البرنامج الذي يدعم المزارعين الكرام في 8 قطاعات، وإذا تحدثنا عن المانجو نجد أنه يدعمها في قطاعين، وهو قطاع إنتاج الفاكهة وقطاع القيمة المضافة. هنالك دعم مباشر ودعم غير مباشر. كذلك تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من مشروع مركز التسويق الزراعي بمحافظة صبية، اللي يهدف إلى مساعدة المزارعين في فرز وتنظيف وتغليف منتجاتهم الزراعية وتهيئتها للتسويق محليا ودوليا. كذلك تقديم أعمال الإرشاد الزراعي المستمر عبر العديد من القنوات، من ضمنها تطبيق مرشدك الزراعي اللي صار الآن أخوي علي يعمل في أحدث التقنيات وأدخل الذكاء الاصطناعي في مساعدة المزارعين.
0: جميل.
1: الممارسات الزراعية المستدامة،
0: يعني زي المستشار لهم.
1: زي المستشار.
0: يا سلام.
1: تطبيق يعمل على مدار اليوم.
0: ما شاء الله.
1: هنالك برضو تقديم خدمات الرصد والمكافحة للآفات النباتية عبر المركز الوطني لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، مركز وقا. لو تحدثنا كذلك عن الورش العمل، تحدث كذلك عن المدارس الحقلية والتجار الحقلية اللي يشهدها المزارعين، تطبيق ممارسات زراعية سواء في الممارسة الزراعية أو في تطبيق تقنيات وأنظمة الري للمحافظة على مصادر المياه وغيرها الكثير. الحقيقة يعني الجهود اللي تقدمها الدولة يدها الله ممثلة في منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة.
0: ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم العافية على هذه الجهود، جهود مميزة بصراحة، وهذا تساهم في الحراك الاقتصادي اللي تشهده المملكة العربية السعودية، وأيضا الحراك الزراعي وتطوير بيئة المملكة الزراعية، وأيضا إيجاد مثل هذه الفواكه الاستوائية في المملكة العربية السعودية، بالرغم من أنك ذكرت أنه 55 سنة على زراعة المانجو، إلا أنها من هذه التجارب استمرت حتى أصبحت تجارب ناجحة، وبدأنا الحمد لله نصدر المانجو من جازان. فدعواتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله أستاذ مهندس أحمد، شكرا لك على هذا الحديث الرائع والجميل، يعطيك ألف عافية. مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان كان معنا للحديث حول مهرجان حصاد المانجو. شكرا لك مهندس أحمد آل مجازان.
1: شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم الدائمة.
0: يعطيك العافية. شكرا لك.

0: مكملين معاكم أكيد مشوارنا في هوا بلادي ومحطاتنا المختلفة في مناطق مملكتنا الغالية. لكن خلينا كده عندنا تقرير لطيف
1: جميل.
0: أنا صراحة أعرفه تمام المعرفة بس بعرف عبد السلام
1: وأنا
0: وعلي
1: والله
0: تعرفوا التبيازة
1: نسمع فيها
0: ما عمركم جربتوها
1: أبدا؟ أنا حتى بقول لك هل هي حلا ولا وجبة؟
0: هي حلا هي حلا وتتاكل دائما مرتبطة بالعيد.
1: مسوي نفسي يعني
0: لا والله برافو عليك. حلا هي تنعمل من قمر الدين. يعني قمر الدين ينبل وبعدين ينطحن وتنطبخ على النار مع المكسرات. يعني تحسها زي المربى بالمكسرات. يعني هذا أقرب التقريب للفكرة. فايش رأيك نسمع
1: التقرير نرجع إن شاء الله بشكل
0: نرجع ندويكم التبيازة.
2: الدبيازة تعد الدبيازة واحدة من أشهر الأطباق التقليدية التي ترتبط بالمطبخ الحجازي في المملكة وتحديداً بمدينة جدة ومكة المكرمة، حيث تحضر بشكل أساسي في المناسبات الدينية مثل عيد الفطر لتكون حاضرة على موائد الإفطار كطبق حلو غني بالنكهات. تعود أصول الدبيازة إلى موروث

0: هذه المكونات تجعلها طبقاً عالي الطاقة مناسباً لتعويض الصائم بعد يوم طويل. تبدأ عملية إعداد الدبيازة بنقع الفواكه المجففة ثم طهيها على نار هادئة مع السكر والدبس حتى يتماسك القوام. بعد ذلك تضاف المكسرات والتوابل وتترك لتبرد قبل تقديمها. تقدم غالباً بدرجة حرارة الغرفة أو باردة، وتزين بالمكسرات على الوجه، وتحرص العديد من الأسر على إعداد الدبيازة منزلياً رغم توفرها في الأسواق لما تمثله من قيمة تراثية وروح اجتماعية.
1: هوا بلادي.

0: بعد هذا الشرح الوافي والجميل والرائع عن الدبيازة اللي اكتشفنا أنها
1: حلى
0: مش وجبة رئيسية، يعني هي بعد الأكل وبعد ذا تحلي فيها،
1: هي فقط في العيد بعد أيام رمضان بمناسبة العيد مرتبطة، يعني ما نعملها في وقت ثاني.
0: ليش؟
1: خلاص هي ارتبطت بالعيد
0: ولا عشان؟
1: في أيام العيد
0: أي. عشان في رمضان موجود القمر الدين،
1: قمر الدين يقول لي علي أنا أشوف قمر الدين في البقالة ما أفكر أشتري،
0: ولا جربته كذا سبحان الله،
1: نشتري الدبيازة ومكسرات لوز كاجو اللي يبغى يحط مثلا زبيب، في تمر مجفف كمان نحط، غنية بالمكسرات.
0: طيب هي يعني ممكن تكون زي الجلي،
1: يعني هي زي المربى شوي.
0: زي المربى
1: أي زي المربى،
0: هتكون حالية
1: يعني هذه فيها سكر. طيب تنطبخ بالنشا بالسكر. طيب
0: هل ممكن بالليل ولا بالنهار؟
1: أي وقت الدبيازة 24 ساعة تلاقيها تتقدم يوم العيد،
0: ممكن تكون سعراتها الحرارية عالية.
1: عالية طبعا.
0: فواحد يقول لك أنا أكلها في الليل سعرات حرارية، وين حينا
1: بس يعني عيد، أيام فترة العيد النوم مشقلب أصلا
0: أي مش وقت،
1: فتلاقيها كل ما تروح بيت تعيد عليهم إلا يضيفوك دبيازة.
0: طيب تختلف من بيت البيت؟
1: لا هي نفسها،
0: نفس مكوناتها واحدة،
1: نفسها.
0: ما حد يتفلسف،
1: لا
0: ما يعني
1: تبغى تزيد مكسرات من عندك زيادة زيد، بس هي تكوينها مكسرات قمر دين سكر.
0: يعني أنا
1: طبعا يتحط لها التوابل زي ما قالت طبعا تحية البدرية خالد، قرنفل شوية، قرفة شوية، هيل شوية،
0: تحليها شوية معناها حالية، هي
1: نكهة تديك نكهة بس.
0: طبعا هذه
1: صغار، أقول لك على حاجة صغارا وكبارا يأكلوا، أنا ما أكله،
0: ليه؟
1: ما عرفت تتعامل في البيت بس ما عمري أكلتها أبدا
0: في هيل،
1: يعني أنا ساعات نتفلسف إحنا في البيت نحط هيل، إيه نحط شوية هيل،
0: هي تقول هي يعني ممكن
1: هي قرفة
0: تتعمق تتفلسف شوية بس ما تغير المكونات الرئيسية،
1: لا
0: يعني ما
1: لا تكون المكونات ما الرئيسية قمر دين سكر مكسرات،
0: ما تخلط قمر دين مع حاجة ثانية،
1: لا هي يعني كده لونها يطلع كمان زي البني كده بعد ما ينطبخ قمر الدين.
0: هي لأهل مكة،
1: مكة جدة مدينة،
0: حجاز
1: كل المنطقة اللي حوالينا الحرم
0: بس اسمها دبيازة غريب كده.
1: هي هو أكيد اسم مو عربي طبعا، هي جايتنا من مكان ما، بس لو بدي أبحث لك يعني هل هي جاية من
0: الهند
1: جاية من تركيا ما أعرف،
0: عملها ياخذ وقت،
1: لا تنطبخ عادي بسرعة وتتبرد تتحط في كاسات وبعدين تأكلها باردة حارة أنت حر كمان،
0: يا سلام والله شهر،
1: يعني لك حرية الاختيار كل الأمور متاحة.
0: يا سلام يا سلام. طيب بعد الدبيازة، هذا الكلام الجميل، نروح إلى فاصل ونرجع إن شاء الله نستكمل وإن شاء الله نشوف لنا دبيازة من هنا ولا من هنا
1: في العيد ما تلاقيها دحين علي.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: هوى بلادي.

0: ومن هوى بلادي أكيد نتنفس عبق جمال هذا الوطن الغالي بكل ما فيه. في فقرة مشاريع حنتحدث بين الجدران التي تحفظ ملامح الزمن وتفاصيل تروي سيرة المكان والإنسان. متحف الموسى يبرز كواحد من أبرز المتاحف الخاصة في المملكة، هو وجهة ثقافية تستحضر ذاكرة الماضي بكل ما تحمله من أصالة وثراء، من خلال مقتنيات نادرة تحف تراثية جمعت بعناية عبر سنوات طويلة. يقدم هذا المتحف تجربة تتجاوز العرض التقليدي ليصبح مساحة تحتفظ بتاريخ ماضي وتمنح حياة جديدة أمام الأجيال. شكل حصوله على أول رخصة رسمية على مستوى المتاحف الخاصة خطوة تعكس أهمية دوره في تعزيز المشهد الثقافي وحفظ الإرث الوطني. يسعدنا اليوم أن يكون معنا الأستاذ صالح الموسى، صاحب متحف الموسى للمقتنيات بمحافظة الخرج، للحديث أكثر عن أكبر متحف بمنطقة الخرج وأول متحف يحصل على رخصة على مستوى المتاحف الخاصة. يا هلا وسهلا أستاذ صالح.
1: مرحبا.
0: مرحبا، يا هلا وسهلا.
1: حياك الله.
0: حياك الله وبارك الله فيك. اليوم نبغى نتفضل.
1: نعم.
0: نبغى نتكلم عن المتحف، متحف الموسى، كيف بدأت هذه الرحلة؟
1: اي نعم، بدأت الرحلة هذه.
0: نعم.
1: أنا كنت أعمل في المؤسسة العامة للصناعة الحربية.
0: نعم.
1: فبعد التقاعد فقلت ماذا أعمل بعد التقاعد؟
0: نعم.
1: فجتني فكرة التراث وجمع التراث وحب التراث على وقت أجدادي وأبائي، فكنت أجمع هذه القطع من عام 1410.
0: ما شاء الله أستاذي.
1: وكنت أجمع القطع العديد منها القديم من على وقت أجدادي من ناحية الزراعة، من
0: ما شاء
1: ناحية
0: الله
1: المعيشة، من ناحية الأواني، من ناحية كل شيء، من ناحية الزراعة، من ناحية أي شيء، يعني ما في شيء موجود في الدنيا إلا يعني
0: موجود عندكم.
1: نعم،
0: موجود بالمتحف كل شيء يخص هذه الحياة اللي كانت تخص الآباء والأجداد موجودة يا أستاذ صالح.
1: نعم.
0: مثال إيش أكثر القطع اللي تعتز فيها؟
1: والله أنا عندي المتحف يضم في أكثر من 3

0: 3000 قطعة.
1: ما شاء الله، الله يبارك لك.
0: أكثر من 3000 قطعة، وعندي 8 صالات مليانة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: مع الأسياب، مع الأسياب اللي في المتحف، مع كل شيء.
1: أبشر. فيها ملابس تراثية.
0: فيها يوجد ملابس تراثية، في عملات قديمة.
1: أيوه.
0: في حلي قديم، في
1: أدوات مطبخ مثلا قديمة، وأدوات زراعة.
0: أدوات مطبخ قديمة وأدوات زراعية، كل شيء. يعني ما كان يجي على بالك كلش موجود.
1: كله موجود. أنت لما تدخل المتحف أستاذ صالح وتنظر لهذه القطع والمقتنيات ما شاء الله اللي عبر الزمن وتاريخ الآباء والأجداد، أكثر ركن تقف عنده، يعني تقف كده وتناظر وتقول الله على هذيك الأيام، إيش أكثر ركن يستهويك؟
0: لا، كنت أتذكر لما أدخل المتحف، يعني أتذكر أدوات الزراعة اللي كان يشتغل فيها أبي وعمي وأجدادي، والأبواب اللي كنت أدخل معها قديما، الأواني اللي كنا نطبخ فيها قديما على وقت الحطب وعلى وقت كل شيء، يعني فهذه تشدني دائما، يعني جدا جدا
1: حلو، لأنك تتذكر فيها الأيام. الله يعطيك الصحة والعافية.
0: أتذكر فيها الأيام الماضية اللي حدثت بيني وبين والدي ووالدتي وأجدادي.
1: جميل جدا. أستاذ صالح، متحفكم حصل على أول رخصة للمتاحف.
0: نعم.
1: هذا برأيك إنجاز، يعني صراحة الإنجاز، أول رخصة رسمية لمتاحف خاصة. نبارك لك طبعا، ونقول لك الله يعطيك العافية على هذا الشيء، لأنه أنت اليوم تساهم في نقل ثقافة الأجيال، في نقل التاريخ، في نقل الموروث. الله يبارك لك. هذا الإنجاز، أنت شخصيا إيش تحس؟
0: وش من ناحيتي؟
1: إنه الرخصة، أول رخصة أنت أخذتها في المتاحف.
0: نعم نعم، أنا
1: تشعر بالسعادة إنك أنت أول رخصة لمتحف أخذتها؟
0: أي نعم، أول رخصة أنا استلمتها من نسبة لمتاحف الخلج على مستوى الخلج كله.
1: أي ما شاء الله.
0: فأنا تقدمت لسمو الأمير سلطان بن سلمان الله يحفظه.
1: الله يحفظه.
0: وقال لي مستعد يا أبو فهد نرسل لك البعثة على أساس تطلع على المتحف وتشوف المتحف. طبعاً جاني بعثة من هيئة السياحة وطلعوا على المتحف وقالوا المتحف مميز جداً جداً، فيعطى فئة ألف.
1: وش اللي يميزه أستاذ صالح؟
0: والله مميز من كل شيء.
1: مساحته؟
0: نعم.
1: اي مساحته كبيرة؟
0: مساحته نعم. في مساحة وعندي 8 غرف، 8 صالات يعني.
1: ما شاء الله.
0: وطبعا وضعت في مصعد ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: ما شاء الله. مبارك، يعني هذه خطوة جميلة.
0: إلى الدور الثاني.
1: نعم. نعم.
0: نعم، عملت المصعد هذا لذوي الاحتياجات الخاصة. والمتحف مميز جدا جدا، وكل اللي يتمنى انه يزوره.
1: الان بسألك اوقات الزياره، احنا لو حابين نجي نشوفه، المستمعين اللي بيسمعوك استاذ صالح حابين يجوا يزوروا المتحف، متى الاوقات المتاحه للزياره؟
0: والله انا ان شاء الله بعد عيد الاضحى
1: باذن الله
0: يكون المتحف مفتوح من الساعه 4 الى حتى الساعه 8 مساء، مجاني
1: يوميا.
0: يوميا
1: حتى الخميس والجمعة والسبت؟
0: حتى الخميس والجمعة.
1: والله الله يبارك لك.
0: أنا موجود، أنا يوم الخميس والجمعة، يعني أيام الأسبوع كلها
1: موجود.
0: إن شاء الله بعد عيد الأضحى يكون المتحف مفتوح مجاني للزائرين.
1: الله يبارك لك. طيب أستاذ صالح، تحطوا صور على الإنترنت لو أحد يبغى يشوفها في الكمبيوتر، في مواقع التواصل هذه اللي اليوم أصبحت بنلاقي عليها كل شيء، تهتموا أنكم تضعوا على الإنترنت معلومات صور؟
0: أيوة، في عندنا صور موجودة.
1: أي نكتب متحف الموسى ونلاقيها؟
0: أي اكتبوا متحف الموسى وتلقون.
1: تمام. اليوم أستاذ صالح، المتاحف ومتحفك بالتحديد كيف يعني كيف ترى أنه هذا المتحف يساعد أنه الكل يعي بالتراث، الأجيال الجديدة تتعرف على الأجيال القديمة؟
0: يا أخت إيمان، يعني كثير من الناس اللي زاروا المتحف يقولون هذا شيء غريب، يعني شيء نادر
1: ما شاء الله.
0: يعني عمرنا كله ما قد شفنا الحاجات هذه أبدا. وكيف اقتنيتها وكيف جمعتها وكيف حصلت عليها؟ فأنا دفعت مبالغ، يعني أنا كلمت
1: الله يبارك لك،
0: كلفني فوق المليونين.
1: الله يبارك لك، ما شاء الله ما شاء الله. شوف هذا الشيء، هذا الشيء يخلينا أستاذ صالح نقول إنه إحنا نفخر بابن الوطن اللي مثلك، اللي يهمه إنه كل من يزور متحفه يتعرف على تراث مملكتنا وهوية تاريخ المملكة العربية السعودية، وبالخصوص في منطقة الخرج.
0: وفعلاً الآن يعني كثير من الناس الحين يتمنى.
1: نعم.
0: فكل من أراد أن يعرف عن الزمن الماضي يزور متحف الموسى.
1: والله متحف الموسى اسم وعلم في المتاحف الخاصة السعودية. حابب تقول كلمة لكل اللي بيسمعك أستاذ صالح اليوم؟ إيش تقول لهم اللي يسمعوك اليوم؟ إيش تقول لهم؟
0: يعني زوار،
1: أيوة، أي أحد بيسمعنا اليوم على الإذاعة، إيش تقول له؟ تقول له تعال زور المتحف.
0: أقول له زور المتحف، تعال اطلع، يعني شوف كل حاجة، شوف الحياة القديمة. شوف الحياة القديمة وشوف الحياة الحديثة.
1: أخذت وقت طويل، وقت طويل تجمع المقتنيات؟
0: نعم.
1: وقتك كان أخذ سنوات كثيرة تجمع هذه المقتنيات؟
0: والله المتحف الآن لعمره 32 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يديك الصحة والعافية. الله يديك الصحة والعافية أستاذ صالح ويبارك لك.
0: وهذا واجبنا أن الحفاظ على التراث القديم.
1: نعم.
0: وإحياء التراث القديم وتعريف أبنائنا وبناتنا في ما كانوا في آبائنا وأجدادنا في الماضي.
1: الله يبارك لك يا أستاذ صالح، لأنه أنت بالفعل تسهم في رفع هذا، في هذا المشهد، المشهد الثقافي، المشهد التراثي، ترفع مستوى الوعي، ترفع مستوى التعرف على تاريخ الآباء والأجداد وتاريخنا في المملكة العربية السعودية.
0: هذا التراث، هذا علم وثقافة وتاريخ وعلم.
1: صحيح،
0: لازم نحتفظ بالشيء هذا.
1: صحيح،
0: ونعرف كل شيء.
1: صراحة لا يمل الحديث معك أستاذ صالح الموسى، ربي يبارك لك. ونتوجه لكل من يسمعنا اليوم حول الخرج أو يزور الخرج قريبا، أنه بعد العيد يتوجه إلى متحف الموسى للمقتنيات التراثية.
0: أي نعم.
1: شكرا جزيل الشكر لك أستاذ صالح الموسى على وقتك. كان معنا صاحب متحف الموسى للمقتنيات التراثية بمحافظة الخرج للحديث عن أكبر متحف بمنطقة الخرج وأول متحف يحصل على رخصة على مستوى المتاحف الخاصة. الله يبارك لهم، ومكملين معاكم هوا بلادي.

0: رجعنا لكم من جديد في هوا بلادي، ويا مساء الخير لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نرحب فيكم في ساعتنا الثانية.
1: ايوه دخلنا ربع ساعة 17 دقيقة
0: عدة ثلاث ساعات.
1: ما احنا متعودين على ساعتين صح؟
0: طيب ما زلنا متواصلين في فقرات البرنامج وايضا في جولات مراسلينا مراسلي الإذاعة من مختلف مناطق المملكة، واليوم حنروح
1: الى عسير.
0: الله
1: على عسير،
0: والحين إلى عسير.
1: كنا في حائل، رايحين عسير. وأكيد أجواء جميلة،
0: كل الديرتين حائل، منطقتين حائل وعسير، أجواء
1: والله
0: جميلة.
1: لو نقول كل الأماكن يا علي كلها جميلة وغنية بأشياء
0: يميزها، والله يعني يحفظ بلادنا ويمتع،
1: اللهم أمين،
0: يمتعنا بالصحة والعافية ويمتع أهل بلدنا في المملكة العربية السعودية بالروح الجميلة والتنوع الجميل في مملكتنا. نروح إلى منطقة عسير وزميلنا سعيد مشهور من أحد المواقع السياحية متواجد هناك. مساء الخير سعيد.
2: يا مساء النور والسرور.
0: حياك الله.
2: إيمان
1: هلا بك.
2: عسير من الربع الخالي إلى البحر.
1: هلا بك يا سعيد. طبعا أنت جالس، الأجواء رايقة وحلوة، واضح من نبرة الصوت أنه جوكم درجة الحرارة.
0: ويقول لك عسير يعني
2: الأجواء باردة.
0: إحنا ما ندري إحنا وين أنت باردة. يا سعيد الآن في أي مكان؟ في أبها؟
2: في موقع سياحي بجوار شارع الفن الحقيقة. هذا الموقع الجميل الرائع، والله أكثر من رائع ولله.
1: أيوة والله.
2: أجواءنا الآن يعني حتى في الليل، يعني اللي ما عنده جاكيت المفروض يكون معه جاكيت.
1: لدي الدرجة؟
2: أي والله
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: لابس تيشيرت والجو بارد شوي، وحتى أسأل ضيوفي الكرام يمكن شهادتي مجروحة أنا.
1: أي نسمع منهم. تفضل لك المايك يا سعيد، أنت وضيوفك كل تحية لكم.
2: تسلم يا إيمان. حياك الله ضيفي الكريم، وأتعرف عليك طال عمرك.
3: الله يخليك. معك عبد الرحمن الشيخ من أبها.
2: يا مرحبا.
3: وفرصة والله شوفتك وزدت جمال الجو ووجهك وابتسامتك. بسم الله ما شاء الله.
2: أعرف الولد اسمه عمر صح؟ عمر؟
4: أيوه عمر عبد الرحمن.
2: كيف حالك؟
4: طيب الحمد لله.
2: الحمد لله. طيب نبدأ معك يا أبو عمر عن أجواءنا في أبها. طبعاً أنت كنت قبل كذا مقيم في جدة، ولك كم سنة هنا حسب الحديث قبل اللقاء؟
3: 2018 وأنا موجود في أبها.
2: طيب والله ملك. حدثني عن هذه الأجواء اللي إحنا نعيشها الآن يا أبو عمر، ويعني عبر لي بما إنه أنت شكلك فيك شيء من الشعر أو شيء من ال.
3: كنا بالشعر. الله اللهم لك الحمد. أنا ممكن كنت أقول لك قبل ثواني. الأمن اللي موجود فهذه أضافت على السياحة الداخلية شيء جميل.
2: نعم نجاح إلى
3: نجاح الآن. قبل يومين وثلاثة كنت أتابع موروث الجنوبي، فالوروث اللي تفكر فيها في منطقة عسير وأبها تقريبا كل 20 كيلو موروث ثقافي مختلف. عندك من النماط اللعب الشهري، عندك على رجال مع الخطوة العسيرية
2: والدم،
3: عندك صارات عبيدة اللي هو القزوعي قحطان لعب شهرات. فهذا الموروث الثقافي زاده جمال الجو.
2: أيوة.
3: درجات الحرارة الجميلة تتميز أبها على المطبخ العسيري. عندك عندك المطبخ العسيري، عندك الأكلات الشعبية العريق العصيدة، وعلى نفس ما قلنا على الموروث الثقافي برضو المطبخ نفس عسير تسويها بطريقة جال المعي يسووها بطريقة قحطان شهران بني شهر بنفس الطريقة. هذه بالناحية الثقافية والمطبخ. أزيدك عليها الآن الجو عندنا من ساحل حتى درجات حرارة، يعني الآن ممكن درجة حرارة 25-24.
2: لا ما توصل تقريبا،
3: ممكن والله ما
2: 20
3: تقريبا
2: 20
3: تطلع 20 كيلو على خيمة مسودة، تنزل إلى 7-8 ساعات. تأخذ حدود 80 كيلو على الساحل الغربي اللي هو ساحل عسير البحر.
2: بالضبط.
3: درجات حرارة منخفضة إلى 30 و40 دي.

0: يعني تنوع حراري
1: كل حاجة
0: حسب المواقف
1: بكل حاجة في كل حاجة. فاللهم لك الحمد فاللهم لك الحمد. الكافيات هنا تقدم جودة غير طبيعية يعني. إن كان أنا لاني أتكلم في الميول اللي أنا تستهويني الكافيات وكذا جميلة جدا. المطبخ الموروث الثقافي
0: الجلسات والإطلالات يا أبو عمر أيضا يعني أنا حريص أني أنا في هذا الموقع السياحي. أنت الآن تنقل صورة أنت كمواطن ومقيم هنا في أبها، فأنت بتنقلها كما تعيشها أنت كإطلالة كمواقع قريبة يعني
1: جميل. الأسبوع الماضي كنت في وادي الطالع في قرية الجروة والمناطق اللي جنبها.
0: المستمع بيسمع الآن الوادي الطالع، ابدأ واشرحنا الوادي الطالع.
1: الوادي الطالع يا حبيبي يبعد تقريبا أقل من ربع ساعة طلوعا على السودة، وبعدين تفرق يمين على جهة
0: هو حسب عكس طبعا يعني اتجاه السيل. هو طبعا الميول جهة الغرب فيسمى الوادي
1: الله الله الله الوادي الطالع. انت يمكن
0: انا عارف ولكن انت توضحها يعني للمستمعين.
1: يعني تقريبا في ربع ساعة جلست انا، ودي ان كان مقاطع عندي على الجوال وكذا اللي احنا نسميها في باللهجة الجنوبية الغيل.
0: النهر
1: الجاري. اللهم لك الحمد.
0: موجود الآن في الوادي. طيب والله أنا والله ما شفته ولا طلعت هذه
1: كلها. الآن تعرف إحنا أبريل هذا نتدلع فيها قبل ما يجون المصيفين. قبل ما يجينا المصيفين والزحمودي. هذا وقتنا أصلاً. الآن في درجات الحرارة.
0: في غيل.
1: في غيل. إيوه لأنه كانت ال.
0: الأمطار على السود والمنصة.
1: الله المنصة. الأمطار الفترة الماضية كانت على شكل هلال. من السودة على وادي الطالع على شمال أبها وترجع على وادي بن هشبل وعلى فكان هذا امتداد أمطار الفترة الماضية. فالآن اللهم لك الحمد أبها اكتفت بالخضار والموسم اللي فات موسم الجاكراندا فاجتمعت الحسنين زي ما
0: يقولون
1: أخضر إلى بنفسج إلى غيم إلى مطر إلى هتان. اللهم لك الحمد. الله يديم إن شاء الله.
0: أبسأل عمر أيضا عن الكافيهات والجلسات والإطلالات، كيف حالك يا أحمد؟
2: طيب الحمد لله.
0: وش تدرس؟
2: اول متوسط.
0: ما شاء الله دائما تطلعون تتمشون العائله يعني؟ كانت امك جالسه بس عشان اللقاء شويه والحراج راحت، ولا انتم دائما تطلعون كعائله دائما تغيرون جو؟
2: الحمد لله نطلع دائما ونفلها ودائما نطلع الحمد لله.
0: تطلعون رحلات طبخ ونفخ وزي كذا؟
2: هو مره نطلع يعني
0: الديره، تزورون الديره وفي اماكن يعني رجال قلبة يعني.
2: ايوه رجال مع الله
0: يعني. هي احسن من ابها؟
2: اي والله.
0: لا لا
2: والله خضار وفله هناك.
0: خضار بس ما هي احسن من ابها يا عمر.
2: والله خضار.
0: الحين انا اتنافس انا وياك، انا من ابها وانت رجال المع، انا اقول ابها احسن وانت
2: لا رجال المع. كلها خضار والحمد لله.
0: مصمم يعني؟
2: مصمم.
0: يحب الريف نعم، ويحب المواقع فعلا التراثيه، وطبعا قريه رجال المع المسجل اصلا والقط العسيري المسجل صراحه يعني فخر لنا هنا في منطقة عسير. وين دائما تودي العيال يا أبو عمر؟ وين تغيروا الجو؟ وين تتمشون؟ في أبها يعني كذكر للمناطق يعني.
1: والله أبها عندك زي ما قلت لك شمال أبها السودة رجال ألمة. أنا من الناس أحب الساحل بشكل عام.
0: البحر والجلسة.
1: البحر البحر البحر أنا يعني تقريبا أقل من 80 كيلو يعني.
0: تغوص أنت غواص شيء؟
1: سبح.
0: إذا خلاص انت مع الماء
1: يعني. اما الان لا خلاص استقرار ابها عندك الان. انتظر سكس بلاد اللي هي المطار لمدينه الترفيه تبع صندوق الاستثمارات تقريبا اذا ما خاب
0: ظني.
1: انتظر الافتتاح تقريبا على نص 26 ونهايه 26 تكون افتتاح، وعلى ما اتوقع انه بيكون برضو واجهه المطار تختلف مع الايه.
0: الله يعطيك العافية وأمتعتنا والله بحديثك الجميل وأيضا شرحك الوافي صراحة يا أبو عمر. والحمد لله نحن كإعلاميين ننقل هذه الرسائل من المجتمع سواء أنا أو الزملاء في الرياض في الاستوديو أو في أي مكان، ننقل جمال المملكة العربية السعودية. فوالله إنها جميلة من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها لله الحمد، قيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده وهذا الشعب الجميل الرائع الذي يقدر النعمة حقيقة. شكرا أبو عمر، شكرا جزيلا يا عمر، شكرا مستمعينا الكرام من أبها البهية. هذه الرسالة المباشرة.

0: إليكم علي وإيمان، وكملوا لنا البرنامج الجميل.
1: يعطيك العافية سعيد، شكرا لك أنت وأبو عمر وعمر،
2: شكرا لضيوفك،
1: لضيوفك
2: صورة كذا للجاكراندا يا سعيد، أيوة وارسل لنا هي.
1: ما شاء الله.
0: والله إنها فعلا سحر من الجماليات أبا.
2: ما شاء الله، تتهنى يا رب يا سعيد أنت وأهلك.
1: الله يسعدكم إن شاء الله، وأوقات جميلة يا سعيد، وشكرا لك يا غالي.
0: شكرا لك،
1: يعطيك الف عافية.

0: طبعا ما زلنا متواصلين معكم وعندنا خبر جميل ورائع. التأمينات الاجتماعية تطلق النسخة الثانية من مبادرة سلام لتعزيز الالتزام بإرشادات السلامة في موسم الحج، وهذا الموسم الآن بدأ يعني على وجه البداية إن شاء الله. فأكيد أنه كل الجهات الحكومية
1: كلها مجندة
0: والخاصة كلها تستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
1: أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النسخة الثانية من مبادرة سلام التوعوية لتعزيز الالتزام بممارسات السلامة والصحة المهنية بين القائمين على خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1447، ذلك عبر محتوى تثقيفي توعوي بأسلوب مبسط يسهم في توفير بيئة أكثر أماناً وانسيابية أثناء مناسك الحج، وهذا طبعا أوضحته التأمينات الاجتماعية.
0: طبعا هذه المبادرة التفاعلية تأتي تحت شعار سلام واهتمام، تقدم إرشادات السلامة للحجاج والقائمين على خدمة ضيوف الرحمن عبر تطبيق GOSI للاسترشاد بها في مناسك الحج، وذلك عبر دليل السلامة اللي يشرح مفاهيم السلامة بأسلوب مبسط وشامل ليستهل التعامل مع المخاطر المحتملة،
1: إضافة إلى المكتبة المرئية التي تعد مرجعا توعويا بعدة لغات شاملة. لغة الإشارة أيضا مضافة إليها، تقدم شرح حول الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة عبر فيديوهات ومواد مرئية متنوعة.
0: طبعا هذه النسخة الثانية شهدت في هذه المبادرة إضافة خدمة جديدة تمكن القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من الإبلاغ عن الإصابات المهنية مباشرة عبر هذا التطبيق اللي هو تطبيق GOSI، بما يدعم سرعة التعامل مع الإصابات المهنية التي قد تحدث أثناء العمل الميداني.
1: يعني جميل،
0: جهود
1: مباركة، ويا رب إن شاء الله كل من هو قائم على خدمة ضيوف الرحمن ربي يسهل أمره ويحفظ هذا الوطن.
0: نعم.
1: اللهم آمين.

0: وما زلنا مستمرين في هوا بلادي ونروح إلى فقرة استكشف السعودية. يعد درب زبيدة واحد من أهم الطرق التاريخية التي شكلت ذاكرة الحج عبر العصور الإسلامية، إذ كان شريانا حيويا يربط بين العراق بالحرمين الشريفين. ارتبط هذا الطريق باسم زبيدة بن جعفر زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، التي أولت عناية كبيرة بتأمينه وخدمة الحجاج، فأنشأت فيه محطات للمياه وأبار واستراحات لتجعل من رحلة الحج تجربة أكثر أمانا ويسرا. ويجسد الدرب اليوم قيمة حضارية وتاريخية تعكس اهتمام الدولة الإسلامية بخدمة ضيوف الرحمن عبر الزمن. سعدنا أن يكون معنا في فقرة اكتشف السعودية واستكشف السعودية الأستاذ تركي المحيفر، مرشد سياحي، للحديث عن درب زبيدة الذي يعتبر أهم طرق الحج والقوافل التاريخية في العالم الإسلامي. مساء الخير أستاذ تركي.
1: الله يمسيك بالخير وسعيد ومنتج وجودي معكم.
0: حياك الله، وحنا سعداء والله أيضا بتواجدك معنا وإطلاعنا على هذه التفاصيل التاريخية الجميلة. ففي بداية، ما هو درب زبيدة وش قصته التاريخية وكيف نشأ ليصبح أهم أو أحد أهم طرق الحج في العالم الإسلامي؟
1: درب زبيدة ليس طريقا عاديا أو طريقا للحاج فقط، وإنما هو ذلك السريان الذي حمل رسالة الإسلام

0: وروح الإسلام إلى العالم بأكمله. هذا الدرب قديم جدا، وحقيقة أوجده العرب الأوائل، كان يسمى طريق مسقط، ثم بعد ذلك سمي طريق الحيرة لأنه كان ما بين تجار الحيرة ومنطقة الحجاز، ثم بعد ذلك طريق الحج الكوفي، ثم بعد ذلك سمي الدرب زبيدة، وبعد ذلك سمي أو أجزاء منه سميت الدرب السلطاني. هذا من ناحية التسمية. أما هو فإنه قديم جدا، العرب الأوائل حينما استأنسوا الإبل أصبحوا هم أسياد الصحراء، وهم الذين اكتشفوا الطرق داخل الجزيرة العربية ومتاهات الجزيرة وصحاري الجزيرة العربية، وأوجدوا البذرة الأولى لتلك الطرق التي أصبحت فيما بعد هي التي جعلت من الطرق وسيلة للتواصل الحضاري. فأصبح هذا الأمر ليس ممرا للتاريخ، بل إن إنسان هذه الصحراء هو الذي صنع التاريخ وصنع لنا مثل هذه الجوهرة أو مثل هذه الطرق التي إلى يومنا هذا ونحن نراها ونستفيد منها.
1: صحيح، جميل. طيب، كيف أسهمت زبيدة بن جعفر في تطوير هذا الطريق وتحويله إلى منظومة متكاملة لخدمة الحجاج؟
0: في الحقيقة أن السيدة زبيدة ليست هي فقط التي يعني عملت على هذا الطريق، بني أمية عملوا، بنو العباس عملوا وبعد ذلك، ولكن السيدة زبيدة هي أشهر من انبرى لهذا الدرب العظيم وجعلت منه أسهل وأيسر الطرق. ونحن نتكلم عن 1060 كيلو متر داخل الحدود السعودية و1400 إلى منطقة الكوفة. السيدة زبيدة في أول حج لها حجت، فلما وصلت إلى منطقة نسميها نحن محطة القاع كان شديد في شدة الحر، خافوا عليها في الحملة أثناء الحملة وقادت الحملة أنها تهلك عطشة، فعادت إلى بغداد. ثم بعد ذلك هذه البذرة الأساسية لعملية إنشاء مثل هذه المحطة،
1: الفكرة يعني
0: الفكرة في الأساس نمت لها، نمت وكانت موجودة في الأول ولكنها انبرت لها سيدة زبيدة. ونتيجة لهذا الأمر أنشأت 11 محطة على هذا الطريق، ونحن إذا قلنا محطة فنحن نعني مدينة، مدن في الصحراء. فأصبح مجموع هذه المدن داخل الصحراء 27 محطة أو 27 مدينة، هذه محطات رئيسية، وهناك محطات فرعية بين كل محطة ومحطة. في محطة فرعية توفر الماء نسميها أو يسميها الإخباريون والبلدانيون يسمونها المتعشيات. فهناك محطات رئيسية وهناك محطات فرعية بين كل محطة ومحطة قرابة 50 كيلومتر.
1: سبحان الله، ما شاء الله. إذن الحاجة هي ما دعت إلى إنشاء مثل هذه المدن أو المحطات مثل ما ذكرت. طيب، أبرز مكونات الطريق، أبار، برك، محطات، كيف كانت تسهل رحلة الحجاج؟
0: لدينا يعني من الأشياء الغريبة أن لدينا أكثر من 104 برك. هذه العرب القدماء في زمن الجاهلي وفي صدر الإسلام لم يعرفوا حفظ الماء. نتيجة للاستعانة بالمهندسين من الرومان والمهندسين من الفرس ومن خلاصة الفكر الإنساني في ذلك الوقت أنشأت هذه البركة على هذا الطريق. ولك أن تتصور 104 بركة أنشأت على هذا الدرب إلى اليوم هذا، ونحن نستفيد من هذه البركة التي أنشأت قبل أكثر من 1200 سنة. في كل محطة نجد فيها الحصون، ونجد فيها المحلات التجارية، السوق، ونجد فيها إلى الحمامات، نجد فيها الحمامات. فكان يعني يسمونه صان يعني مثل النزل التي وهي في قلب هذه الصحراء. لك أن تتصور مدينة كاملة حتى فيها الحمامات موجودة في قلب الصحراء. لك أن تتصور الجانب الجانب الاقتصادي والبيع والشراء.

0: هذه المدن التي قبل موسم الحج بشهر أو شهرين يبدأ الحراك الاقتصادي والبيع والشراء في هذه المحطة إلى ما بعد شهر ما بعد انقضاء موسم الحج، وهكذا في كل عام. فيعني أسهمت في جوانب أخرى لم تكن مقصودة في البداية، ولكنها أصبحت يعني جانب تجاري بالإضافة إلى الجانب الثقافي والجانب الفكري والأدبي والعلمي الذي يعني مر من خلال هذا الطريق. لك أن تتصور أن عشرات الخلفاء والأمراء والوزراء والقوات كلهم وعلماء الأمة ساروا من خلال هذا الدرب، والدروس كانت تقام في هذه المدن في أيام الحج، بل إن كثيرا أيضا حتى العلماء من توفي على هذا الطريق. ولك أن تتصور أن الخليفة نفسه الخليفة أبو جعفر المنصور تولى الخلافة على الدرب ومات على الدرب.
1: سبحان الله. طيب أستاذ تركي، وش الآثار والمعالم اللي ما زالت باقية اليوم وتشهد على امتداد هذا الطريق التاريخي؟
0: حقيقة لدينا موروث ضخم جدا. هذا الموروث الذي أنشأه العرب الأوائل وأبرزه خلفاء بني العباس والسيدة زبيدة، وهو الآن هو إرث إنساني تسعى المملكة العربية السعودية لتسجيله في اليونسكو، وهو مسجل على القوائم الانتظار من يعني 2015 إلى اليوم، وهي تسعى بكل قوة. وزارة الثقافة لها إسهام قوي جدا في محاولة تسجيل هذا الأثر. أما بالنسبة للأثار والمعالم التي باقية، لدينا أكثر من 700 مثلا مع 700 ميل على هذا الطريق. لدينا هنا في الطريق هنا الأعلام هي الأميال على هذا على هذا الطريق، طريق دب زبيدة. أيضا لدينا المحطات معظم المحطات باقية أساسات وباقية طريقة. البرك معظم البرك لا زالت باقية، المتعشيات لا زالت باقية، وإن كانت يعني قد بفعل الزمن وبفعل بعض التعديات عليها من عشرات السنين بدأت يعني تضمحل، ولكنها لا زالت باقية. الجهود لا زالت مستمرة في عمليات المحافظة على هذا الإرث، عمليات التنقيب، عملت هيئة الآثار عمل جبار جدا في فيد مثلا، فيد هي عاصمة هذا الطريق، وعملت أيضا في الربذة عمل عظيم جدا وكالة الآثار في الزمن السابق، ولا زالوا يعملون على هذا الدرب، وكل يوم يجد جديد في مثل هذا الدرب العظيم الذي حقيقة ليس هو طريقا للحاج فقط، وإنما هو طريق للحضارة وللإنسانية وللدين وكل الوجود وللحياة الإنسانية من خلال هذا الطريق.
1: يا سلام. كيف يعكس أو تعكس جهود إحياء وتوثيق درب زبيدة اليوم قيمته كإرث حضاري وإنساني عالمي؟
0: حقيقة إذا كانوا بعض يعني نحن نهتم أو في درب مثلا في أوروبا مدري كم كيلو عندهم وكذا، ويعني يعتزون بهذا الأمر، فلدينا عشرات ومئات الطرق داخل أرض الجزيرة العربية.
1: صحيح.
0: في المملكة العربية السعودية تمتلك إرث عظيم جدا من الألفية الرابعة قبل الميلاد. الألفية الرابعة نحن نتكلم عن إنسان قديم جدا استوطن الجزيرة العربية واستأنس الإبل وابتدع هذه الطرق من آلاف السنين، ولا زلنا نرى هذه الآثار موجودة إلى يومنا هذا. بالنسبة لإحياء هذا الطريق، حقيقة أنا أعتقد أنه هو جزء من موروثنا الثقافي والحضاري.
1: صحيح.
0: وهو أيضا من أحد الثمار والنتائج الحضارية للموروث الإسلامي ككل. هذا الإرث ليس يعني فقط طريقا للحج، وإنما للإسلام بأكمله. هذا الموروث

0: قدر الإمكان أن نسير على هذا الدرب، أن نعرف الآخرين بهذا الدرب، أن نعرف المسلمين غير العرب بهذا الدرب، أن نعرف كل البعيد والقاصي بهذا الدرب.
1: صحيح.
0: نحاول قدر الإمكان أن نلفت الانتباه إلى هذا الموضوع وإلى هذا الطريق وإلى أهمية هذا الطريق والدور الذي لعبه هذا الطريق في إرساء الإسلام وفي أيضا نشر رسالة الإسلام من خلال هذا الطريق. فكان معظم الجانب الصيني والهند وآسيا الوسطى مرورا ببلاد فارس والعراق كلها كانت تسير من خلال هذا الدرب. فكان هذا الدرب هو حقيقة شريانا لجسد العالم الإسلامي، ولكنه كان الشريان الأهم الذي مرت من خلاله روح الإسلام.
1: يا سلام. وأكيد طبعا حيكون شاهد على الحضارة الإسلامية العريقة والتي نفتخر بها وبآثار هذه الحضارة الإسلامية الرائعة والكبيرة. شكرا لك أستاذ تركي المحيفر المرشد السياحي اللي تحدث لنا عن درب زبيدة الذي يعتبر أحد أهم طرق الحج والقوافل التاريخية في العالم الإسلامي. شكرا لك أستاذ تركي.
0: شكرا.
1: يعطيك العافية.

0: ما زالت فقراتنا المتنوعة وأخبارنا المتعددة عن مملكتنا الغالية والفعاليات داخل مملكتنا. هاكاثون الصحة والأمن في الحج، ابتكارات رقمية لتعزيز جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. أطلق منتدى الصحة والأمن في الحج ضمن فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الحالي هاكاثون الصحة والأمن في الحج، يعني إلى اليوم، اليوم 19، بهدف تحفيز الابتكار وتطوير حلول نوعية تسهم في تعزيز منظومة الصحة والأمن خلال موسم الحج،
1: وذلك طبعا عبر إشراك العقول الشابة والمتخصصين في معالجة التحديات الواقعية، تقديم أفكار قابلة للتطبيق تدعم رفع مستوى الجاهزية وكفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
0: يركز الهاكاثون على عدد من المسارات الحيوية التي تواكب مستهدفات تطوير منظومة الحج، تشمل الجاهزية الصحية، السلامة والأمن الوقائي، والتحول الرقمي في دعم الصحة والأمن في الحج، والاستدامة التشغيلية في المواقع الخدمية،
1: وإلى جانب الاتصال والتوعية في الموضوعات الصحية والأمنية. يأتي تنظيم الهاكاثون امتدادا لجهود منتدى الصحة والأمن في الحج في دعم التكامل بين الجهات ذات العلاقة وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية والأمنية المقدمة للحج.
0: هذا كله ينسجم بالتأكيد مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات، تحسين تجربة ضيوف الرحمن أيضاً.

0: ومكملين رحلتنا وجولاتنا علي ومستمعينا الكرام. والآن إلى نورة المالكي من الرياض. هلا وسهلا يا نورة. نورة تسمعيني؟
1: تلاقي أهلا نورة. وسهلا فيك.
0: نورة متحمسة في الموقع وما هي سامعتني.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: هلا بك. هلا
1: طبعا في هوا بلادي زملائنا طبعا الأعزاء والمبدعين دائما الأستاذ علي وأيضا الأستاذة إيمان دائما مبدعين في هذا البرنامج اللي طبعا تنتقلون من منطقة لمنطقة. ويعني ما شاء الله أنتم قاعدي تاخذوها من الجنوب للشمال.
0: شفتي ما في أجمل
1: اليوم في الرياض.
0: أيوة نعود لقلب
2: من الرياض.
0: أي نختم من نبدأ الرياض. بالضبط.
2: وش وين متواجدة نورة؟ وش عندك اليوم في الجولة اللي عودتينا دائما على جمال تغطياتك في
1: اليوم؟ طبعا متواجدة في مكان يجمع بين التصميم وعطاء خيري. يعني اليوم أنا في حي السفرات في مركز المناهل. هذا المركز طبعا تقام فيه مبادرة جدا جميلة بعنوان معا نحدث أثرا حقيقيا. هذه المبادرة طبعا تقام من قبل جمعية أساتي. فعلا الموقع جدا جميل. المركز فعلا جميل لجميع الزوار اليوم لمدينة الرياض. وكمان هذه المبادرة التي تقام فيه فعلا تترك أثر فعلا حتى للزائر الموجود. حتى تحمسه أنه نعم. اليوم يتبرع بأثاث موجود معاه. فالفكرة جدا جميلة. يعني كانت جدا جميلة في هذه الساحة الجميلة في مركز المناهل. طبعا هذه المبادرة تأتي من قبل جمعية أساتي. لكن أنا ودي بالحديث أكثر وأكثر.
0: تفضلي أكيد معك المايك.
2: جولة معك
1: مع ممثلة طبعا الجمعية اليوم واللي بتحدثنا إن شاء الله في هذه المبادرة وهذا النشاط الجميل الذي يقام هذه الأيام. الأستاذة صبا. الأستاذة صبا أنا مصممة أسميك ملك. الأستاذة صبا عبد الله. أهلا وسهلا فيك أستاذة صبا وحياك الله معنا اليوم.
3: يا أهلا وسهلا فيك جميعا.
1: اليوم ما شاء الله تبارك الله يعني المكان صراحة جدا رائع. يعني ما أدري هل الأثاث الموجود والأشياء الأنتيكة الحلوة هذه تعطي فعلا أنه المكان يعطي فين رونق وأشياء جميلة. وكمان لما نشوف هذه العبارة فعلا في الخارج معا نحدث أثرا حقيقيا فعلا نشوف أنه في عطاء اليوم يعني مجموع مع تصميم جميل. اليوم تحدثينا عن هذه المبادرة الجميلة التي تقام من قبل جمعية أثاثي واليوم في مركز المناهل.
3: اليوم جمعية أثاثي تأسست عام 2024. فإحنا في الفترة هذه متعاونين مع مركز المناهل. متعاونين معهم. فبدينا المعرض من يوم الثلاثاء تاريخ 12. إن شاء الله راح ينتهي تاريخ 20 يوم الأربعاء.
1: حلو جميل. هذه المبادرة الجميلة تهدف إلى إيش؟ يعني ودي تحكيني عنها بتفصيل أكثر حتى المستمع اليوم ويعرف وش تعني هذه المبادرة.
3: جمعية أثاثي تهدف إنه يعني نخلي الناس يعني تستفيد أكثر من الأثاث. فإحنا الحين متعاونين بتعاون مع مركز مناهل ديكو. فالأثاث هذا

0: يعني فعلا العطاء شيء جميل دائما يعني. طيب بالنسبة لي يعني هذه الأيام اللي راحت يعني وش يعني ما شاء الله خلال تجربتك اليوم معاهم يعني ساعات طويلة تقضينها طبعا في هذا المكان وفي هذه المبادرة الجميلة تستقبل الزائر وتعرفينا بالشيء الموجود وأيضا الفكرة كاملة، كيف شفتي طبعا هذه التجربة؟
1: صراحة كان إقبال حلو جميل. في ناس ما كان عندها الفكرة أنه صدق في ناس تتبرع بالأثاث.
0: حلو.
1: جمعية أثاث، لأنه في ناس ما تعرف أنه
0: أيه.
1: في ناس صدق محتاجة مثلا الأثاث هذا والأشياء المعينة.
0: حلو.
1: فإحنا نستقبل جمعية أثاث تستقبل الأثاث تقدر هي توزع للناس المحتاجة.
0: حلو.
1: أي وتقدر أنه نفس الوقت تبيعها والعائد لها هذا برضو الأسر.
0: حلو جميل. اليوم مشاعرك أنت من جواتك يعني في هذا العمل الجميل فعلا، يعني الشخص لما يكون في عمل في عطاء أو يعني يكون متطوع في شيء جميل يعني يفيد المستفيد ويفيد أيضا الأسر. اليوم كيف هذا الشعور يعني خلال الأيام اللي راحت؟
1: صراحة شعور مرة حلو. شعور يعني إيه في ناس حلو إنه أنت جاي تشترين عشان
0: اي حلو.
1: اي حلو الاقبال على هذا.
0: بالنسبه لهذا المركز الجميل اليوم يعني ما شاء الله، يعني انا صراحه بغبطك اليوم انك كل يوم تجي في هذا المكان الحلو. كيف تشوفينا يعني انه فعلا متنفس اليوم لاي ممكن زائر، ممكن نقول هو للنساء فقط اليوم والاطفال يعني.
1: اي للنساء والاطفال. لا المكان مره ممتاز. طاقه المكان حلوه والاجواء حلوه والفريق كله متعاون.
0: حلو جميل.
1: حلو يعني راح تفل أشياء جديدة حلوة.
0: حلو. طيب ماذا عن جمعية أثاث إن شاء الله في المستقبل يعني راح تستمر في هذه المبادرة؟
1: راح تكون تقام تقريبا مرة في الشهر في معرض.
0: يعني أنتوا خصصتوا إنه هذا المعرض راح يكون إن شاء الله مرة في الشهر بنفس الفكرة.
1: بنفس الفكرة بإذن الله.
0: حلو. جميل يعني صراحة فكرة جميلة. إنه طب في أيام معينة ولا؟
1: والله لسه إلى الحين
0: لكن لسه ما تحدد.
1: إيه لسه ما تحدد.
0: طيب اليوم أنا كحابة تبرع يعني أو العكس إنه أنا أسرة متعففة وحابة أستفيد اليوم من هذا الأثاث اللي عندكم، أو إنه في أسر طبعا متعففة محابة تقول أنا ما عندي أو شيء، ففين تتوجه اليوم بالنسبة لجمعية أثاثي؟
1: تواصل مع جمعية أثاثي وإذن الله رح يعني
0: موجودة جمعية أثاثي في السوشيال ميديا
1: ومواقع التواصل. موجودة.
0: حلو جميل. الله يعطيك العافية أستاذة صبا. اليوم كلمة أخيرة، رسالة حابة توجهينها اليوم.
1: نشكر مركز المناهل على استضافتهم لنا ومقدموا لنا.
0: حلو.
1: وبرضو نشكر مناهل ديكو على تقديم الأثاث صراحة للناس، صراحة فكرة حلوة وشيء مرة جميل، نشكرهم.
0: حلو جميل. الله يعطيك العافية أستاذة صبا من جمعية أثاثي اليوم، وما شاء الله تبارك الله يعني نقدر نقول فخورين فعلا باليوم بناتنا يعني في هذا الحماس وهذا العطاء. التطوع جدا جميل اليوم، أنا أشوف فئة جميلة من البنات اليوم متطوعين في هذه الجمعية في طبعا هذه المبادرة الجميلة. المكان طبعا يعني غني عن التعريف في حي السفارات في طبعا مركز المناهل. مركز المناهل ما شاء الله يعني يقدم خدمات جدا يعني كبيرة اليوم لزائري من جيم، من مركز خاص للأطفال، خدمات عدة صراحة.
2: جميل.
0: يعني ممكن أنا ما هي عندي أو يعني موجودة حاليا بالتفصيل، لكن أوصي بزيارة هذا المكان وأيضا مع هذه المبادرة تقام إن شاء الله في كل شهر مرة. فجميل نكون كلنا يدا واحدة لهذه المبادرة يعني الجميلة لجمعية أثاثي. يعطيك العافية أستاذ صبا، الله يعطيك العافية يا رب. أيضا الشكر لكم أنتم يعني زملائنا وأيضا مستمعينا.
2: شكرا لك يا نورة، يعطيك العافية على هالجولة الرائعة والجميلة.
3: يعطيك العافية.
2: شكرا لضيفتك الكريمة وفعلا مبادرة رائعة وجميلة، شكرا لك.
0: يعطيكم العافية.
3: هلا بك.

0: وصلنا سريعا لختام حلقتنا من هوا بلادي. علي كان عندنا العديد من الأخبار وأكيد سلام. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت الاستثنائي الساعة السادسة
1: إلى ثمانية إن شاء الله, ونلقاكم أنتم بصحة وعافية وطاقم العمل إن شاء الله بصحة وعافية. نقول لكم إن شاء الله مساء سعيد وأيام جميلة.
0: خلينا نقول شكرا لعبد السلام المحميد, شكرا لعائشة الزير, وشكرا لك علي الشهري.
1: شكرا إيمان, ويعطيك العافية. شكرا لكم مستمعينا, في أمان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بسلام آمنين. في كل موسم حج تتجسد صورة التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وتبرز الجهود الإنسانية والإسعافية كإحدى أهم ركائز المنظومة التي تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الحجاج وطمأنينتهم أثناء أداء المناسك. ومع ما يشهده موسم حج هذا العام من جاهزية تشغيلية متقدمة وتقنيات حديثة وتوسع في الخدمات الإسعافية الميدانية والجوية، تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي دورها الحيوي ضمن منظومة متكاملة تعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسعى إلى تقديم خدمات طوارئ وفق أعلى المعايير العالمية. وفي ظل إعلان المملكة لعام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي، تتجه الأنظار كذلك نحو توظيف التقنيات الذكية في دعم الخدمات الإسعافية ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية وتعزيز سرعة الوصول للحالات الطارئة في مواقع الحشود والكثافات العالية. للحديث مستمعينا عن استعدادات هيئة الهلال الأحمر السعودي لموسم حج هذا العام 1447 والخطط التشغيلية والتقنيات الحديثة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، يسعدنا مستمعينا أن يكون معنا الدكتور تيمور شكر الله جان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي. مرحبا دكتور.
2: حياكم الله دكتور، وحيا الله أستاذ السيدات المستمعين.
1: أهلا وسهلا. بداية، كيف تصف دكتور يعني حجم الاستعدادات التشغيلية التي سخرتها هيئة الهلال الأحمر السعودي لموسم حج هذا العام؟
2: انطلاقا من توجيهات قيادة رشيدة حفظهم الله، وبرؤية تتمحور حول تقديم خدمات معيارية ونموذجية ومتميزة لضيوف بيت الله الحرام، انطلقنا ضمن المنظومة الصحية في هيئة الهلال الأحمر السعودي بخطة مدروسة بأمر الله وتوفيقه للانتشار بطريقة مدروسة وممنهجة بمواقع تجاوز 500 موقع داخل نطاقات العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، لنكون قريبين من مستاجين الخدمات أو متلقين الخدمات عند حاجتهم.
1: نعم دكتور، الهيئة أعلنت عن مشاركة أكثر من 7000 مسعف، وأيضا يعني كوادر متخصصة

0: خلال الموسم. أنا بدي إذا سمحت لي دكتور يعني نتحدث معك عن طريقة تأهيل هذه الفرق للتعامل مع كثافة الحشود والحالات الطارئة في الحج.
1: يتم التأكد من حصول مقدمي الخدمات الطبية الإسعافية على أفضل معايير التدريب والترخيص اللازم لممارسة العمل الإسعافي وتقديم الخدمات المعيارية المطلوبة لضيوف بيت الأحرام. يتم مراقبة أدائهم من خلال استخدام وتسخير التقنيات الحديثة للتعرف على ما يتم تقديمه من خدمات، المعلومات المسجلة والمرصودة عن متلقين الخدمة الإسعافية، عن الإجراءات التي تم تقديمها وعملها، والتأكد دائما من مستوى الجودة المقدم من الخدمات، والتأكد من مراجعة الأداء بشكل مستمر وصولا إلى مستويات المرضي بأمر الله من الخدمة وضيوف بيت الأحرام.
0: نعم دكتور تيمور، يعني الخدمات الطبية طبعا هي التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر، أنا بدي أن أتحدث معك عن يعني أبرز هذه الخدمات الطبية الإسعافية تحديدا بين قوسين النوعية التي يعني تم تعزيزها هذا العام بشكل قوي لخدمة ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.
1: دكتور، حقيقة انتشار الزملاء من خلال الخطة التشغيلية المعدة مسبقا والتي تم مراجعتها ودراستها والتدريب عليها مع الزملاء والشركاء داخل المنظومة الصحية وداخل المنظومة الخدمية بشكل عريض لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، لدينا مستويات من تقديم الخدمة والتعامل مع متلقين الخدمة أينما يكونون. فلدينا فرق راجلة منتشرة بشكل مدروس وممنهج بناء على البيانات التاريخية والنماذج الاستشرافية، ليكون الزملاء في الفرق الراجلة قريبين جدا من أماكن الكثافة العالية وأماكن الزحام للتعرف على الحالات حتى قبل تحولها إلى بلاغات، وهو ما نسميه بالاستجابة الصفرية، وهي ممارسة مستخدمة من عدة مواسم سابقة. يلي هذه الطبقة أو هذا المستوى من الخدمات مستوى الآليات الخفيفة والصغيرة والرشيقة والتي تستطيع التنقل والمناورة بشكل سريع داخل المشاعر وداخل الأماكن المزدحمة وصولا إلى أماكن الانتشار وطرق المرسومة مع الشركاء والزملاء في المنظومة التي تخدم ضيوف الأحرام، لتمكن الإسعافات من إخلاء المصابين إلى المنشآت الصحية المناسبة والتي تقدم أمر الله أفضل رعاية ممكنة لضيوف بيت الله.
0: نعم دكتور تيمور، يعني كمتابعين عن قرب لجهود هيئة الهلال الأحمر نشهد توسع في وسائل النقل الإسعافي والتقنيات الميدانية، يعني خلينا نتحدث عن يعني مدى إسهام عربات الجولف تحديدا ووسائل النقل الكهربائية الأخرى والإسعاف الجوي، كل هذه الأمور المستحدثة الجديدة في الوصول إلى الحالات بشكل يعني سريع وبشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
1: ما نحرص عليه أثناء تقديم الخدمة الإسعافية هو السرعة والجودة في نفس الوقت. من المهم أن يكون لدينا آليات رشيقة تستطيع التعامل مع المصابين أو المرضى الذين يحتاجون للخدمات الإسعافية، وفي نفس الوقت القدرة على تحريكهم إلى الأماكن المناسبة لتقديم الخدمات أو للنقل إلى المنشآت الصحية ذات العلاقة. حقيقة انطلاقا من موسم العمرة الماضي وامتدادا إلى موسم الحج الحالي، أطلقنا عربة رفيدة وهي الآلية المسماة على الصحابية الجليلة، وهي عبارة عن كرسي مدولب بعجلات يعمل كهربائيا، مما يوفر قدرة على تحريك المصابين برشاقة لصغر حجم الآلية، كما أنها توفر راحة للمصاب أو المريض وتوفر راحة لمقدم الخدمة الإسعافية، يستطيع تركيز طاقته وجهده وقدرته الذهنية والبدنية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الأحرام. هذه الآليات الصغيرة هي جزء من سلسلة السلامة والأمان التي تقدمها هيئة الحرم السعود ضمن المنظومة الخدمية الصحية، وصولا إلى الآليات الأكبر حجما قليلا مثل عربات الجولف والتي تحرك المصابين لمسافات أوسع وأطول، وصولا إلى طبقة الإسعاف الجوي أو مستوى الإسعاف الجوي والذي يعمل على إخلاء المصابين لمسافات بعيدة، وصولا إلى أفضل المنشآت التي تقدم خدمات نوعية حال احتياج المرضى والمصابين لها
0: ممتاز. أيضا يعني الهيئة خلال موسم حج هذا العام ستشارك بعدد من الطائرات المروحية للإخلاء الطبي. سؤالي، كيف تتم إدارة عمليات الإسعاف الجوي دكتور، وأيضا التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية، وإن كان كل الجهات يعني عملها يعني متكامل ومترابط وهدفها واحد؟
1: ذكرت عين الصواب دكتور، أصبت الموضوع بدقة. فحقيقة تعاملنا مع الإسعاف الجوي مبني على خبرة تشغيلية لدى الهيئة الأحمر السعودي، لكنه يعتمد على خبرة تكاملية مع الزملاء والشركاء داخل المنظومة الصحية وداخل المنظومة الأمنية والمنظومة التي تخدم ضيوف الأحرام في هذا الوطن الغالي. حقيقة لدينا 7 طائرات تعمل في منظومة الإسناد أو الإسعاف الجوي، يتم تشغيلها وإدارتها بالتنسيق مع العمليات الجوية ذات العلاقة والمنشآت الصحية التي بها مهابط مجهزة لاستقبال الحالات، ويوجد تدريب مشترك ومنحنى تعلم اضطرادي رائع مع المنشآت الصحية لكيفية التعامل مع الطائرات عند اقترابها ووصولها، والتعامل بسرعة وكفاءة وجودة مع الحالات التي يتم نقلها من خلال الإسعاف الجوي.
0: نعم دكتور، أنا ودي يعني تشاركنا الخطة التشغيلية، ندخل معك قليلا يعني في تفاصيل الخطط التشغيلية للهلال الأحمر في موسم الحج، ونعرف ويعرف المستمع كيف تبنى هذه الخطط التشغيلية الهامة والهامة جدا، وهل هي تعتمد يعني على قراءة وتحليل لكثافة الحشود ومسارات الحجاج بشكل لحظي وتنقلاتهم يعني خلال 3 أيام ينتقلون من مشعر إلى آخر، يعني ادخلنا أو خلنا معكم في هذا الجانب إذا سمحت.
1: ما يتم عمله دكتور في خطتنا التشغيلية وفي تنفيذ هذه الخطة التشغيلية هو العمل على مسارين. المسار الأول هو التواجد في الأماكن التي ثبت بتحليل الدراسات التاريخية والاستشرافية وجود كثافة لضيوف الإحرام فيها. في نفس الوقت يوجد تحرك موازي مع انتقال ضيوف الإحرام من قطاع إلى قطاع أو من مشعر إلى مشعر، كما يحدث ابتداء من يوم التروية وانتهاء بأيام التشريق. ما يتم عمله هو التعامل مع الميدان بمرونة شديدة بخطط تسمح بالتمركز والتنقل بشكل يجعلنا قريبين من ضيوف الإحرام أينما يكونون، لأن الغرض هو المساهمة في توجه دولتنا الرشيدة حفظها الله وقيادتنا الرشيدة حفظهم الله في أن يؤدي ضيوف الإحرام نسكهم في أمان وطمأنينة. وهذا أمان وطمأنينة بأمر الله نساهم فيه بتواجدنا المكثف في أماكن تواجد ضيوف الإحرام والتحرك معهم أثناء تحركهم لكي تظل الخدمة المقدمة بالتفاعل مع الشركاء والأشقاء والزملاء مستمرة ومتواجدة طوال رحلتهم لديهم.
0: نعم دكتور تيمور، يعني المملكة ولله الحمد لها بصمة في موضوع الذكاء الاصطناعي وبشكل فاعل، وتجاوزنا العديد من الدول في هذا الجانب، خصوصا مع إعلان 2026 عاما للذكاء الاصطناعي. كيف توظف هيئة الهلال الأحمر يعني من التقنيات الذكية والأنظمة الحديثة في تطوير الخدمات الإسعافية ومساعدة الذكاء الاصطناعي في إما عمل الخطط التشغيلية أو حتى تطبيقها على أرض الواقع في موسم الحج؟
1: حقيقة دكتور يتم بفضل الله ونعمته في هذا الموسم تطبيق تجارب تم دراستها وبناءها بشكل يخدم بمشيئة الله الهوية المميزة لخدمة ضيوف الإحرام وموسم الحج. حقيقة يتم استخدام تطبيقات تعمل على توزيع الفرق والتعامل مع انتشارها بشكل لحظي، كما تحتوي هذه المنهجيات والآليات والتطبيقات على قدرة على التعامل مع الأوضاع حال تغييرها لا سمح الله أو تحولها من عمل روتيني إلى عمل خارج عن المألوف. بالإضافة إلى ذلك يوجد متابعة مستمرة للزملاء في الميدان، أماكن تواجدهم، أماكن انتشارهم، بل جودة قيادة مسارات الإسعاف، مستوى تفرقهم، المسافات التي تم قطعها، الأوضاع التشغيلية والجاهزية للآليات الموجودة في الميدان، كل هذه تتم بتقنيات حديثة وتطبيقات تم تجربتها ويتم حاليا تطبيقها في موسم الحج للتأكد من وجود ضبط رائع للجودة ومراقبة مناسبة.

0: لمستوى سد المقدمة وظيفة الناس.
1: يعني هناك توظيف للذكاء الاصطناعي حتى في تتبع البلاغات وتوجيه الفرق الإسعافية ورفع سرعة الاستجابة كما ذكر الدكتور.
0: نعم، بكل تأكيد، وصولا إلى تحرك الفرق، تنفيذ الخطط، الانتشار، إعادة الانتشار، التمركز وإعادة التنفيذ.
1: طيب الدكتور، يعني تيمور، المتطوع يمثل يعني عنصر مهم جدا في موسم الحج وفي كل الجهات حقيقة. يعني كل سعودي يفتخر كثيرا ويتشرف أن يكون متطوع لخدمة هذا الحاج. كيف يتم إشراكهم وتأهيلهم لدعم الأعمال الإسعافية والوقائية خلال موسم الحج من قبلكم في هيئة الهلال الأحمر، خصوصا أن العمل في هيئة الهلال الأحمر يعني يحتاج إلى تأهيل وتدريب، فهو يعني إسعافي وطبي ويحتاج إلى شخص يعني لديه القدرة الكاملة على تقديم الخدمة يعني بشكل احترافي ومهني، وأيضا في الوقت ذاته، يعني في نفس الوقت أو في نفس الحالة الإسعافية التي يحتاجها الحاج.
0: حقيقة دكتور، زملاؤنا وزميلاتنا وشركائنا، سفراء العطاء، المتطوعون والمتطوعات من أبناء هذا الوطن الغالي، تكرموا علينا بوقتهم وجهدهم وتواجدهم لخدمة ضيوف بيت الله الحرام. فنحن من جهتنا نعمل على أن نتأكد من وجود تدريب إسعافي مناسب لديهم، إن كانوا ممارسين صحيين حاصلين على التدريب المناسب، يتم التأكد من تمكينهم من أداء دورهم بشكل يتلائم مع دورهم الميداني، وإن لم يكونوا ممارسين صحيين يتم تدريبهم على الإسعافات وإجراءات الأولية التي يتم تقديمها للمصابين والمرضى حال احتياج الفرن الإسعافية، ليكونوا جزءا من شبكة الأمان والخدمات الطبية الإسعافية المقدمة في الميدان بإشراف مباشر وشراكة واضحة وقريبة من زملائنا وزميلاتنا من منسوبي هيئة الأحمر السعودي، لنعمل مع سفراء العطاء جنبا إلى جنب في خدمة ضيوف بيت الله الحرام في الميدان.
1: طيب دكتور، يعني قبل أن أختم معك، أنا بودي يعني أن توجه بحكم عملك ووجودك يعني في هيئة الهلال الأحمر، أن توجه رسائل إلى أولا زملائك، رسائل خاصة إلى منسوبي هيئة الهلال الأحمر والمتطوعين أيضا، ورسائل أخرى إلى الحجاج بشأن يعني التصرف الصحيح في الحالات الطارئة عندما يشعر الحاج يعني بحاجته إلى حالة إسعافية، وأهمية التعاون أيضا مع الفرق الإسعافية داخل المشاعر.
0: حقيقة أنا وزملائي سفراء القوى نفخر بأن نكون جزء من المنظومة التي سخرها هذا الوطن الغالي لخدمة ورعاية ضيوف بيت الله الحرام، وهو دور نكتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، ثم هو دور نتشرف بأن نكون نقدمه كسفراء للحياة ولهذا الوطن الغالي. لضيوف بيت الله الحرام أقول لهم حجوا بأمر الله وفضله بأمان وطمأنينة، فأنتم في رعاية هذا الوطن الغالي الذي لم يوفر غالي ولا نفيس لتوفير وتسخير لضيوف بيت الله الحرام، ونحن معكم إنما تكون بأمر الله. في حال احتياجكم لخدمات طبية إسعافية أو خدمات طارئة لا سمح الله، لا تترددوا في التواصل مع رقم 997 أو 911 للوصول للخدمات.

0: كل جهدنا لتوفير أفضل الخدمات لكم حتى ينتهي موسم الحج بمشيئة الله وأنتم جميعا بأمره وفضله سالمين وتعودوا إلى أوطانكم غانمين.
1: نعم أخيرا دكتور، يعني قبل أن نختم معك، كيف ترى انعكاس هذا التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة على تجربة الحاج وجودة الخدمات المقدمة له خلال يعني المواسم الماضية وهذا الموسم يعني في حج عام 47 بإذن الله؟
0: من أحد أهم العناصر التي تسهم بعد فضل الله وأمره في نجاح تقديم الخدمات لضيوف الثلاثة الكرام هو المستوى الرائع والمميز والغير مستغرب من التنسيق والتعاون والتكامل بين عناصر المنظومة الصحية وبين عناصر المنظومة الخدمية التي تقدم الخدمات الصحية والأمنية والمساندة لضيوف بيت الله الحرام. ولأننا نعمل على قلب رجل واحد ولأننا نعمل كمنظمة واحدة نستطيع أن نرى هذا التكامل في أن تقدم كل جهة دورها المعهود والمعروف عنها بتيسير وتعاون من الجهات الأخرى مما يرفع مشيئة الله تفعلية الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله.
1: الدكتور تيمور شكرا الله جان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، شكرا جزيلا، موفقين ومعانين دكتور.
0: شكرا دكتور، الله يعطيك العافية، وشكرا للسادة والسيدات المستمعين.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. صحن المطاف.
1: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية. كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة، خصصت للطواف فقط. وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين، شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته. في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع، صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة. يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة. يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع. باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصلٍ، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله،
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: وآنس وحشتنا إذا أمتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. الحج عبادة بدنية وروحانية، لكن صحتك هي الأساس. الله سبحانه وتعالى شرع الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ومن الاستطاعة القدرة الجسدية. لماذا الصحة مهمة في الحج؟ ومن هم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر؟ وكيف، وهو الأهم، كيف تحافظ على صحتك أثناء أداء فريضة الحج؟ ومتى تطلب المساعدة الطبية؟ بنعرف أكثر خلال هذه الحلقة مع الدكتورة أريج العلوان، استشاري طب أسرة ومجتمع. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وشكرا على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم، خصوصا مع اقتراب موسم الحج.
0: نعم دكتورة أريج، ما الفحوصات الطبية الأساسية اللي يجب أن يجريها الحاج قبل أنه يتوجه إلى المشاعر المقدسة، واللقاحات الإلزامية والموصى بها تحديدا هذا العام؟
1: من أهم الأمور طبعا اللي ننصح فيها الحاج قبل السفر للمشاعر المقدسة هو إجراء تقييم صحي شامل، خصوصا لبعض الفئات مثل كبار السن، الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والربو، أيضا للأشخاص الذين لهم سبق تعرض للإجهاد الحراري أو الجلطات. فمن الفحوصات الأساسية المهمة طبعا بعد ما أن يتوجه الحاج إلى المراكز الصحية، يتم البدء بأخذ العلامات الحيوية منها اللي هي الضغط، الطول، الوزن، قياس السكر الصائم أو العشوائي، فهذا يعني عمل مبدئي. ثم أتوجه للطبيب، فمن الفحوصات المهمة قياس السكر التراكمي في الدم، فحص الدهون والكوليسترول، وظائف الكبد والكلى، فحص صورة الدم للتأكد أن خلو الشخص من الأنيميا أو فقر الدم. ومن ناحية التطعيمات، طبعا هناك التطعيمات الأساسية اللي من اشتراطات الحج هي تطعيمة الحمى الشوكية، وهي شيء أساسي ويجب يعني أن أخذها بمدة أو فترة كافية لا تقل عن 10 أيام من الذهاب للحج، وتعطي مناعة بإذن الله من 3 سنين إلى 5 سنوات. أيضا من التطعيمات اللي ننصح فيها بشكل مهم جدا اللي هي تطعيمة الإنفلونزا الموسمية، وأيضا تطعيمات الكروات الرئوية لكبار السن، أيضا التنفس المخلوي لمن هم أعمارهم فوق 60 عام، وأيضا في تطعيمات أخرى مثل الحزام الناري لمن هم فوق 50 سنة.
0: نعم طيب دكتورة، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، السكري، الضغط، القلب، أهم النصائح لضمان رحلة آمنة، رحلة حج آمنة؟
1: بالنسبة لأمراض المزمنة بشكل عام، مثل ما ذكرنا سابقا، أهم نقطة أو جدا مهمة التوجه للطبيب المختص أو المتابع للحالة بفترة كافية قبل الذهاب للحج، يعني لا يقل عن 2 أسبوع وما فوق. ليش؟ عشان نتأكد أن الشخص وضعه الصحي مستقر، أدويته كافية معه لتكفيل لمدة كافية للحج وما بعد، ما بعد الحج التأكد من أن تحاليله وقراءاته منتظمة، تثقيفه بالمخاطر أو الأشياء المتوقعة حدوثها بالحج مثل الإجهاد الحراري والانخفاض أو ارتفاع السكر وما إلى ذلك يعني.
0: نعم طيب دكتورة أريج، كيف ممكن يجهز الحاج حقيبته الطبية، وما الأدوية الضرورية التي لا غنى عنها في حقيبة كل حاج خاصة المرضى؟ طبعا
1: في الحجاج بشكل عام أو السليمين الصحيين ما لا يوجد لديهم أي أمراض مزمنة طبعا مثل المسكنات، لأنه اختلاف الأوقات والإجهاد أحيانا يشعر المصاب الحاج بالصداع، أيضا مثل الأشياء اللي هي للإسعافات الأولية مثل الشاش، المعقم للجروح، لصقات الجروح. بغض النظر عن توفر، يعني الحمد لله دولتنا موفرة في جميع المشاعر مراكز صحية للحجاج، أيضا خصوصا اللي هو أمراض السكر طبعا تكون أدويته كافية، إبلاغ الحملة التابع له أنه مريض أو مصاب بالسكر، حفظ الأدوية بأماكن مخصصة خصوصا لمن هم على أدوية مثل الإنسولين تحتاج ثلاجات، قراءات الجهاز السكر والقراءات وأشرطة السكر تكون متوفرة معه، ممكن سناكات أو وجبات خفيفة في إذا لا سمح الله حدث لديه انخفاض بالسكر، هذه جدا مهمة.
0: نعم، كيف ممكن يحمي الحاج نفسه من ضربات الشمس والجفاف؟
1: بشكل عام جميع الحجاج يجب أول شيء اتباع التعليمات الموجهة من الشؤون والحملات التابعة لها وعدم مخالفتها، لأنه بالنهاية هم الشكل الأكبر أو الأهم هو صحة الحجاج. عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، شرب المياه بشكل كافي ومتكرر، لأنه من أهم أسباب حدوث ضربات الشمس وغيرها اللي هو الجفاف. أيضا مثلا حمل مظلة أو شيء يحمي من الشمس والإجهاد الحراري. الاستراحة، عدم إجهاد النفس بشكل، يعني إذا الشخص حس أنه هو تعبان الأفضل أنه يستريح وإبلاغ الحمل التابع لها. يعني هذا تقريبا أهم النصائح.
0: نعم، طيب دكتورة، ما بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري، ما الفرق بينهما؟
1: تمام، هم تقريبا متشابهين، لكن أن الفرق يعني بالأعراض. الإجهاد الحراري أقل يعني خطورة شوية، صداع، دوخة، تعب شديد، تعرق، غثيان. أما ضربة الشمس يعني ارتفاع شديد بالحرارة، بيكون عندنا اضطراب بالوعي، فقدان الوعي. طبعا هذا يتطلب أن تدخل صحي أو من الإسعافات الأولية. طبعا إذا أي شخص حصل له هذه المشكلة يبغى يجب أول شيء يتوقف عن المشي والاستراحة، توجه إلى مكان فيه ظل أو بعيد عن الشمس، شرب المياه، تبريد في الكمادات الباردة، يعني هذا أهم العلامات. لكن طبعا إبلاغ الحملة التابعة لهم والمراكز الصحية، لأنه أحيانا تكون الحالة خطيرة شوي تحتاج تدخل طبي.
0: نعم، طيب دكتورة، طبعا الحملات والحج يعني مختلف عن السابق بكثير من ناحية أنه تطور بشكل لافت، لكن من ناحية الطعام المتوفر في الحملات وعلى أعلى جودة ومقاييسها طبعا تكون يعني مقننة، لكن قد يكون أنه يتعرض أو الطعام الحاج أنه يتركه في مكان أو أي سبب من الأسباب فيروح يأكل هذا الطعام. القواعد، السؤال هنا القواعد الصحية لتناول الطعام والشراب لتجنب التسمم الغذائي أو النزلات المعوية، يعني يستهين في هالشيء هذا أنه مثلا يأخذ الطعام هذا في الوقت هذا ممكن يأكلها لبعد كم ساعة. يعني
1: صحيح، الحج يعني هو بالنهاية الهدف الأساسي اللي هو الذهاب للحج، أداء المناسك والمشاعر. لكن التغذية الصحية مهمة جدا لي يستطيع الشخص أن يكمل أداء مناسكه بشكل صحي. يعني بإذن الله الحمد لله أنه دولتنا حريصة جدا على التغذية والإشراف على الحملات، والآن ما شاء الله صارت الحملات يعني كأنها يعني بوفيه مفتوح وأكلات متنوعة. فنحن نحرص أنه يكون الأكل من أماكن موثوقة، نتجنب الأطعمة المكشوفة، لا نترك الطعام فترة خارج المكان للحفظ فترات طويلة، عدم شرب المياه إلا من أماكن موثوقة أو نظيفة ومأمونة، غسل اليدين دائما جدا مهم بالاستمرار قبل وبعد الأكل. يعني هذا من أهم النصائح، عدم الاكثار من او ادخال الاكل على الاكل، يعني ما ندخل اكل على اكل ونحوس الدنيا، لانه بعض الناس عندهم القولون العصبي، فمع هذه كثره الاكل واللخبطه بالاكل تؤدي الى مشاكل بالجهاز الهضمي من حرقان او ارتجاع بالمريء او تشنجات بالقولون او الام شديده، فهذه بتعيقهم على اكمال اداء مناسكهم براحه وطمانينه. فهي فتره كلها كم يوم، احد يعني اهم شيء ياكل اكل اللي يحتاجه أي عشان يساعده أن يكمل مناسكه بشكل صحي ومريح.
0: نعم، طيب دكتورة، الاحترازات اللي يجب أن يقوم بها الحاج الوقاية من الأمراض التنفسية، خاصة الحجاج يعني من أغلب دول العالم قد يأتوا من أماكن مختلفة درجة حرارتها كليا عن منطقة المشاعر المقدسة، فإيش النصائح اللي ممكن أو الاحترازات اللي ممكن أنهم يتبعونها؟
1: صحيح، مثل ما ذكرنا أن أهم شيء الوقاية خير من العلاج، فأن التطعيمات الأساس يعني الإنفلونزا ما غيرها، الحمى الشوكية، التنفس الرئوي، يعني في

0: التطعيمات مهمة جدا، الأفضل أخذها بفترة كافية قبل الحج، هذا مبدئيا. بعدها طبعا هو تجنب الازدحام، تجنب الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية إذا كان إجازة لبس الكمام، استخدام المعقمات، غسول اليدين قبل وبعد أي ملامسة أي أسطح، طاقة الفم عند السعال، فهذا من الأشياء اللي جدا مهمة. وإذا شعر الشخص أي أعراض من زكام وكحة توجه للطبيب أو المراكز الصحية التابعة في المشاعر المقدسة للبدء بالعلاج، يعني عدم إهمال الحالة اللي تتفاقم. فأول ما يحس الشخص بهذه الأعراض الأفضل أن يتوجه للطبيب لبدء بالعلاج بشكل مبكر.
1: نعم. طيب دكتورة، ضرورة لبس الكمامة الطبية وقت الازدحام، ومتى يكون لبس الكمامة خطر؟
0: جائز أن يلبس الكمام، لكن الأفضل هو لبسها دائما بالأماكن المزدحمة، وطبعا الأفضل طبعا تكون تغييرها بشكل مستمر. يمكن هذا الخطر يكون منها إذا إحنا قاعد نلبسها كل يوم.
1: إيه نعم، هذا سؤالي نفسها. إنه بعضهم إيوه. تقعد معها الكمامة يمكن طول اليوم، إيه
0: لا،
1: فهو يعتقد أنها وقاية،
0: إذا انشالت خلاص تنرمى ما عاد ترجع تنلبس.
1: صحيح.
0: إيه، فلازم تغييرها بشكل دائم ومستمر. يعني الأفضل يكون الشخص يكون معه كمية وفيرة، وغالبا أغلب الحمامات قاعدة توفر أصلا هذه الأشياء.
1: نعم جميل. طيب دكتورة، متى يجب على الحاج التوقف فورا عن إكمال النسك وطلب المساعدة الطبية؟
0: في عدة أعراض، طبعا أعراض جدا يعني كبيرة ما أقدر يعني نقولها بوقت واحد، لكن أهم شيء خصوصا الأشخاص اللي هم عندهم أمراض مزمنة، يعني

0: شديد، غثيان مفروض على طول يتوقف ويبلغ الحملة التابع لها، ألم بالصدر، ضيق تنفس، غثيان، تعرق شديد، ضعف بأي جزء من أجزاء الجسم، كتمة شديدة، صفير بالصدر شديد، تشنجات لا سمح الله، نزيف شديد، ارتفاع شديد بالحرارة، هبوط أو ارتفاع بالسكر، كلها خطيرة بالنسبة لمرضى السكر. فهذا المفروض إبلاغ المراكز التابعة أو الطبيب التابع للحالة أو الحملة، أو عموما أي يعني عرض الشخص إذا ما هو يعني عارف هل هو خطير أو لا، الأفضل أفضل يبلغ الطبيب، وهو بيقرر الطبيب هل هذه الحالة تستدعي تدخل أو فقط راحة وما إلى ذلك يعني.
1: نعم. طيب دكتورة، كيف ممكن للحاج أنه ينظم مجهوده البدني وتوزيع طاقته لتجنب الإرهاق الشديد؟
0: فهو أول شيء استشعار النية، وبإذن الله أن أي مجهود هو الشخص قاعد يسويه هو عبادة له. فالحج هو مو سباق، وبالعكس إحنا نبغى الشخص يحج بكل راحة وطمأنينة وهو مرتاح البال والجسد. فالأفضل طبعا الحرص بشكل مبكر على تنظيم النوم، على حتى ممارسة الرياضة. يعني إحنا ننصح من الآن الأشخاص اللي بإذن الله تيسرت لهم الحج هذه السنة ممارسة الرياضة، المشي، عشان يتدرب جسم على أنه في على المشي لفترات طويلة، الأكل الصحي، تنظيم الأكل، النوم الكافي، تعديل أوقات النوم. فالمفروض يعني ما يضغط الشخص على نفسه ويعتبر أنه هذا أنه أكثر أجر، لأنه ممكن لا سمح الله يؤدي هذا الضغط إلى مشاكل أخرى وبعدين ما هيقدر حتى يكمل مناسك الحج. استخدام الوسائل النقل، المشي بشكل يعني محتمل، النوم الكافي، شرب السوائل، أخذ فترات راحة، يعني متى ما كان في وقت للنوم أفضل أنه ينام، لأنه عشان يقدر يشحن طاقته لليوم اللي بعده.
1: نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للإسعافات الأولية البسيطة اللي يجب أن يعرفها كل حاج، مثل التعامل مع جرح بسيط أو هبوط السكر، وفي الحج وش يعني الأقسى أو الأشد على المريض السكر؟ هل هو هبوط السكر أو ارتفاعه؟
0: كلها تعتبر لمرضى السكر كلها تعتبر خطيرة، لكن نحاول برضو على الهبوط كمان أكثر، لأنه أحيانا يشتبه على الشخص أنها الأعراض أحيانا تكون متشابهة، فيتوقع أنها ارتفاع لكنها هبوط، فيقوم ياخذ الأدوية السكر فينخفض أكثر فندخل بمشاكل أكثر. فمتى ما حس بالأعراض الأول الأفضل أنه يتم قياس السكر، بعدها تقييم الحالة. بالنسبة للإسعافات الأولية مثل الجروح البسيطة، يعني احنا أكثر شيء نخاف على مرضى السكر من تقرحات القدمين، فمن الأشياء اللي جدا مهمة أن يكون لبس الحذاء المناسب واللي يحمي القدم. فأي جرح بسيط مفروض يكون فيه تنظيف مبكر، تعقيمه. أيضا الشخص نفسه مصاب السكر، الحرص الدائم على فحص القدم بين الأصابع، باطن القدم، وأيضا اللي هو يكون عنده خبرة مسبقة أو علم بأعراض ارتفاع أو انخفاض السكر.
1: نعم. طيب دكتورة، بسألك سؤال عن مريض القلب اللي مثلا تكون يعني قبل مدة من الحج عفى الله الجميع جته جلطة، هل تنصحينه بالحج أو أنه يأجله؟ يعني وش الإجراءات اللي ممكن أنه يتبعها عشان يحمي نفسه؟
0: هو طبعا حسب متى جته الجلطة وحسب تقييم الحالة، لأنه تختلف أيضا، في ناس يعني بس جلطة عابرة، وفي ناس لا تم تدخل بشبكة أو شرايين أو ما إلى ذلك يعني. فهو تعتمد على شخص الحالة نفسها، فالأفضل يكون يتأكد من طبيب اللي هو التابع له هل يسمح له الحج، لأنه فيها إجهاد، فهل مسموح الإجهاد هذا؟ هل بتحمل القلب؟ لأنه يفضل أن أول كم شهر ما يكون في أي إجهاد على الأشخاص المصابين بأمراض القلب. لكن إذا كان شخص أموره كويسة ومستقرة، الأفضل طبعا أول شيء إبلاغ الحملة التابع لها، يكون في مع مساعدة إذا احتاج، أو اللي حوله يكون عارفين بالوضع الصحي، أدويته معاه، الحرص بشكل تام على الأدوية مع اختلاف الأوقات أحيانا، ويكون عنده علم مسبق بالآثار الجانبية أو الأعراض اللي ممكن لازم حلها تؤدي إلى مشاكل بالقلب مرة ثانية.
1: نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للمشي أو ممارسة الرياضة قبل شخص ينوي الحج، خاصة اللي ما يمارسوا الرياضة أساسا، فهو أثناء الحج بيقطع مسافات طويلة.

0: لا يعني ايش النصائح اللي ممكن تقدمينها لهم؟
1: التجهيز المبكر، أول شيء التجهيز المبكر، كل ما كان الشخص عنده لياقة بدنية كويسة كل ما كان بإذن الله الحج ميسر وسهل له أكثر. فالأفضل من الآن يعني يحرص الشخص على ممارسة الرياضة، المشي نصف ساعة بشكل مستمر 3 إلى 4 أيام بالأسبوع، ممكن ممارسة تمارين اللي هو الإطالة اللي مثلا تجنب الشد العضلي، أيضا ممكن إحضار بعض الكريمات اللي تساعد الشخص مثل بالآثار الجانبية للمشي الطويل، منها اللي هي كريمات للشد العضلي والتسلخات، وهي متوفرة يعني الحمد لله بالمراكز الصحية في دولتنا. وأيضا لبس الحذاء المناسب الصحي يكون كمان أهم، كمان من الأشياء اللي جدا مهمة يكون يجربه للحذاء قبل الحج، يعني مو أنه أوكي هذا كويس وخلاص وباخذه معاي للحج وبجربه هناك، ممكن يعني تبان أنه في مشاكل وقت استخدامه. طب يعني تقريبا هذا أهم الأشياء.
0: نعم، طيب دكتور أنت ذكرتي بالنسبة للمشي مشاكل المشي كيف يعالجها؟ يعني ما بين التسلخات أو بعضهم ممكن تطلع له زي الفقاعات في القدم، كيف ممكن يعالجها وهو يعني كل يعني المناسك اللي أديها كلها مشي يعني فممكن تأثر عليه؟
1: أهم شيء مثل ما ذكرنا الحذاء يكون من الأساس، إحنا نحاول نتجنبها، الحذاء يكون مناسب تهوية القدمين تجفيفهما بعد الوضوء، هذا أهم شيء. ملاحظة أي تسلخ بسيط من البداية يكون في بعض الكريمات اللي تساعد في تقليل التسلخات والاحتكاك، في بعض الأحيان اللصقات اللي تساعد إنه تحمي القدم بأماكن الاحتكاك مثل الكعب القدمين. فإذا لاحظ في الأفضل توجه للمراكز الصحية أو للأطباء الموجودين بالمناسك لمعالجة المشكلة من بدري، يعني كل ما كان لاحظنا الشيء وعالجها من بشكل مبكر كل ما كان أفضل.
0: نعم، طيب دكتورة بالنسبة للي يعانون من مشاكل في التنفس أو يستخدمون أجهزة التنفس كيف ممكن يعني يؤدون مناسكهم بيسر وسهولة اللي يعتمدون على أجهزة التنفس يعني المتنقلة معاهم؟
1: إذا كان مثلا ما تدربوا طبعا أهم شيء تكون البخاخات اللي يستخدمونها تكون معاهم، تقييم الحالة بشكل مسبق، استخدام البخاخات بشكل منتظم، والبدء حتى بعض الناس عندهم مشاكل بالربو لكن ما يستخدم الأدوية والبخاخات، لكن لما يروح الحج يبدأ يستخدمه. هنا أقول برضو هذا تصرف خاطئ، دائما إحنا نحاول نهيئ الجهاز التنفسي بشكل مبكر قبل ما تجي لا سمح الله نوبة ربو أو أزمة ربو. أيضا الجيوب الأنفية كمان، دائما البخاخات الجيوب الأنفية الأفضل استخدامها بشكل مبكر قبل بدء الموسم الحساسية وما إلى ذلك. لكن إذا كان الشخص عنده مثلا مشاكل أكبر شوي من الربو ويحتاج أجهزة متنقلة، هذا طبعا يعني يحتاج أنه تنسيق مع الجهات المختصة، لأن ممكن بعض الأجهزة تكون شوية كبيرة زي السيباب اللي هو داء القطاع التنفسي وغيرها من الأمراض التنفسية.
0: نعم دكتورة أريج، متى تقولين للحاج طبعا مرخص له شرعيا إذا كان يعني مريض أو جته حالة، متى تقولين له توقف عن الحج عشان صحتك؟
1: يعني الحاج صحيح إذا كانت محلها جلطات، مشاكل جلطات سواء بالقلب أو بالدماغ، مشاكل يعني تتطلب أنه تنويم أو إدخال المستشفيات، يعني فهنا خلاص يعني صعب ان نخلي الشخص، لانه اي اجهاد او اي ممارسه ثانيه ممكن تؤدي الى تفاقم الحاله اكثر وحصول مضاعفات ما نقدر حتى نعالجها بعدين.
0: طيب دكتوره، كر العام الماضي طبعا حجيتي، الخدمات اللي تقدمها المملكه صحيا في الحج، نبغاك بس تعطينا نبذه بسيطه عنها.
1: يعني الحمد لله ربنا اكرمنا العام وحجيت، وكان صراحه يعني اكثر ما يعني انها رحله أكثر منها حج، من كثر ما كانت يعني الحمد لله ميسرة وسهلة، وجميع القائمين بالحج لخدمة الحجاج، يعني جميع من أول يوم الواحد بيدخل المناسك إلى آخر يوم الجميع متجهز لخدمة الحجاج، فالحمد لله يعني كل شيء متوفر تقريبا بكل قسم من المشاعر، في مراكز صحية متوفرة، في مسعفين بكل الأماكن مجهزين.

0: نفسه يعني يكون حريص شوي على صحته
1: مه.
0: وواعي بالأمور اللي حصلة والأمراض المزمنة إذا كان هو مشخص مسبقا وفقط، والحمد لله كل شيء مجهز موفر.
1: الحمد لله. شكرا لك طبعا دكتورة أريج العلوان، استشاري طب أسرة ومجتمع.
0: أهلا وسهلا ويعطيكم العافية، والله يكتب لحجاج حجة مبرورة وسعيا مشكورا، ويكتب الجميع من كل سوء، ويكون حجهم مليء بالراحة والأمان والخشوع والطمأنينة.
1: اللهم أمين، وأعطيك الصحة والعافية دكتورة.
0: الله،
1: الشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد وتقديم حوري السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد، في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على أطراف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة.

بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوئة والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد واستبدال العزلين الحراري والمائي وتحديث الأرضيات والدهانات وتثبيت وحدات إنارة LED وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه، وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض. أبدأها بالعناوين. مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يستعرض مسارات تنفيذ خطط حج هذا العام. وزارة الداخلية تقبض على 4 وافدين و3 مواطنين لمخالفتهم أنظمة الحج. الصحة تدعو حجاج بيت الله لارتداء السوار التعريفي لتعزيز السلامة الصحية. غدا وزارة الإعلام تنظم مبادرة ملتقى إعلام الحج بنسخته الثالثة. أهلا بكم. جدد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى أبدا عن اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمنها وصون استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أشاد المجلس بالقدرات العالية للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته. واستعرض المجلس مسارات تنفيذ خطط حج هذا العام وما تحقق في إطار برنامج خدمة ضيوف الرحمن من تكامل وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة وجهود منظومة الحج في تطوير جميع الخدمات المقدمة للحجاج وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة لتوفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها. وقدر المجلس في هذا السياق جهود وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى ومتابعة لجنة الحج العليا لتسهيل قدوم حجاج بيت الله الحرام من بلدانهم بمواصلة تنفيذ مبادرة طريق مكة للعام 8 الذي استفاد منها حتى الآن أكثر من 1,200,000 حاج ضمن إطار توسع مستمر شمل 10 دول و17 منفذا دوليا. في الشأن المحلي ثمن مجلس الوزراء تحقيق طلاب المملكة وطالباتها 24 جائزة في منافسات المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2026، مواصلين بذلك تسجيل إنجازات متعددة تعكس الريادة في مجالات الابتكار والتميز العلمي إقليميا ودوليا. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة 4 وافدين و3 مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 13 مخالفا لا يحملون تصاريح لأداء الحج. وأصدرت الوزارة قرارات إدارية شملت غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق الناقلين ومن له علاقة بمخالفتهم والسجن والتشهير بهم، وغرامات مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق المنقولين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين قضائياً. تنظم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة كبار العلماء النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى غدا الأربعاء في جدة تحت عنوان الندوة منصة فاعلة في خدمة ضيوف الرحمن نصف قرن من الإثراء المعرفي، بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والمتخصصين من مختلف دول العالم. تنظم وزارة الإعلام غدا مبادرة ملتقى إعلام الحج بنسخته الثالثة في مكة المكرمة بالشراكة مع 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، وتهدف المبادرة لدعم الإعلاميين في إنجاز تغطياتهم لموسم الحج عبر تقنيات تفاعلية ومناطق إعلامية. بالتعاون مع وزارة السياحة تنفذ وزارة الصحة حملة ميدانية مشتركة تستهدف المكاتب الطبية التابعة لبعثات الحج داخل مرافق الضيافة والنزل المؤقتة لإسكان الحجاج، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن. التفاصيل نستمع إليها مع الزميل عبد الرحمن المشاري.
1: بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، تنفذ وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة السياحة حملة ميدانية مشتركة تستهدف المكاتب الطبية التابعة لبعثات الحج داخل مرافق الضيافة والنزل المؤقتة لإسكان الحجاج، للتأكد من جاهزية المرافق الصحية خلال موسم الحج وتقديم خدمات صحية آمنة وموثوقة. وزارة الصحة أعلنت أنها تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المشاركة والتأكد من نظامية عمل المكاتب الطبية والتراخيص المرتبطة بها والتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة، إلى جانب رصد أي ممارسات قد تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن. وتشمل الحملة والتحقق من التزام البعثات والممارسين الصحيين بالتعليمات الصحية وضمان توفر الكوادر الصحية المؤهلة، إلى جانب التأكد من سلامة الأدوية والمستلزمات الطبية وآليات حفظها وتخزينها وتوفير التجهيزات الطبية الأساسية وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى والنظافة العامة. نتائج الجولات الميدانية المشتركة ستكون موثقة عبر منصة ضمان لقياس مستوى الامتثال، ومتضمنة رصد الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ومتابعة تصحيح الملاحظات بشكل مستمر للحد من الممارسات غير النظامية وتعزيز سلامة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم خلال موسم الحج.
0: وعلى صعيد ذي الصلة، دعت وزارة الصحة ممثلة في منصتها التوعوية عش بصحة ضيوف الرحمن إلى أهمية ارتداء السوار التعريفي بالحالة الطبية خلال رحلتهم الإيمانية لأداء مناسك الحج، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على سلامتهم وتسهيل مهام الممارسين الصحيين.
2: في خطوة لتسريع عمليات الإسعاف وتقليل الوقت المستغرق للوصول إلى المصاب، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الحجاج السوار التعريفي بالحالة الطبية، باعتباره أداة تساعد الفرق الإسعافية للوصول السريع للمعلومات الصحية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة. وزارة الصحة وعبر منصتها التوعوية عش بصحة أوضحت أن السوار الطبي يوفر بيانات صحية أساسية عن الحاج تشمل حالته المرضية أو الأمراض المزمنة التي يعاني منها، ما يمكن الممارسين الصحيين من اتخاذ القرار العلاجي المناسب في وقت قياسي. وجاءت التوعية بالسوار الطبي ضمن الرسائل الإرشادية التي تبثها الوزارة عبر حملة حج بصحة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي بين الحجاج وتعزيز سلامتهم طوال رحلة الحج. وأشارت الوزارة إلى أن السوار لا يسهل فقط مهمة الفرق الطبية، بل يساعد الحاج نفسه على الحصول على الرعاية المناسبة بسرعة ودقة تحت شعار تساعدك وتساعدهم. ودعت وزارة الصحة ضيوف الرحمن إلى الاستفادة من الخدمات الصحية والتوعوية المتاحة والتواصل مع مركز 937 للحصول على الاستشارات الطبية، إضافة إلى متابعة التعليمات الصحية المنشورة عبر منصاتها الرسمية خلال موسم الحج.
0: أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أنه سيتم يوم غد التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مدينة لندن. يأتي هذا بعد سلسلة من جولات المفاوضات والاجتماعات المكثفة بين الجانبين التي عكست

حرصهما المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن نظيره الصيني شي جين بينغ وعد خلال اجتماعهما الثنائي الأسبوع الماضي بأن بكين لن ترسل أسلحة أو عتادا عسكريا إلى إيران. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي عن وجود تطور إيجابي في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يستعرض مسارات تنفيذ خطط حج هذا العام. وزارة الداخلية تقبض على 4 وافدين و3 مواطنين لمخالفتهم أنظمة الحج. الصحة تدعو حجاج بيت الله لارتداء السوار التعريفي لتعزيز السلامة الصحية. غدا وزارة الإعلام تنظم مبادرة ملتقى إعلام الحج بنسختها الثالثة. تأتي هذه النشرة مستمعينا الكرام، هذه تحية منفذ هذه الفترة أو النشرة محمد الفلاج، وعلى قراءتها أنا محمد الموسى. بعد قليل ألقاكم في برنامج المستشار، كونوا معنا.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. كلنا نبحث عن الراحة، نغلق الهاتف، نؤجل القرار، نهرب من المواجهة، نترك الرسالة بلا رد ونقول لأنفسنا ليس الآن، سأتعامل مع الأمر لاحقا. لكن أحيانا هذا اللاحق لا يأتي، يتحول التأجيل إلى عادة والانسحاب إلى أسلوب والهروب إلى مساحة نختبئ فيها من القلق والخوف والضغط. في البداية يبدو الأمر مريحا، راحة سريعة، هدوء مؤقت وتخفيف فوري للتوتر، لكن مع الوقت تتراكم المهام، يكبر الخوف، وتتحول الراحة التي لجأنا إليها إلى مصدر تعبنا الحقيقي. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نتحدث عن إدمان الهروب والمواجهة المؤجلة. لماذا نهرب؟ كيف يخدعنا التجنب براحة مؤقتة؟ ومتى يصبح الابتعاد عن المشكلة هو المشكلة نفسها؟ وناقش هذا الموضوع مع ضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
2: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: أولا الدكتور، من ناحية نفسية، ما هو التجنب النفسي؟
2: التجنب النفسي هو محاولة الابتعاد عن المشاعر أو عن المواقف أو الأفكار التي تسبب لنا التوتر أو الانزعاج. والتجنب هذا يكون له صور كثيرة، ومن أهم صور التجنب النفسي هو التسويف. يبدأ الإنسان يؤجل مثل ما ذكرت في مقدمتك الجميلة، أحياناً يقول الإنسان لاحقاً سوف أنجز، فلاحقاً هذه غالباً ما يقدر يحققها الشخص. فالتجنب النفسي هو عبارة عن شعور عند الإنسان أو ابتعاد عن مشاعر أو مواقف تسبب له التوتر. أنا أتجنب إنجاز هذه المهمة أو أجد بديل أو أسوفها حتى أشعر بالتعويض أو الهدوء. يعني مثال، شخص عنده مهمة لازم ينجزها، فإنجاز هذه المهمة يسبب له قلق وتوتر. طيب الأفضل أني أأجلها، حياخذ شعور مريح مؤقت ولكن يرجع هذا الشعور مرة أخرى. فأول مظهر فيها التسويف، ونلاحظ كثير من الأشخاص اللي عندهم التجنب النفسي أو العدم مواجهة المشاعر أو المواقف نجد التسويف عندهم بشكل كثير. والتسويف ممكن يأثر على على على مشاعر الإنسان أكثر، على إنجازه، على أداء مهامه، سواء التسويف في الأداء الوظيفي أو التسويف في الأداء الاجتماعي يكون له تأثير كبير. بالإضافة إلى الانسحاب الاجتماعي، كثير من الأشخاص يتهرب من إخراج هذه المشاعر أو مواجهة هذه المشاعر. شخص مثلاً عنده رهاب اجتماعي، أو شخص مثلاً من زمان ما راح عزيمة أو مواجهة أو مقابلة ناس، فتجد يجد صعوبة كبيرة أن يذهب إلى هذه المناسبة. طيب أفضل طريقة تشعرني بالراحة المؤقتة اللي هو الانسحاب الاجتماعي. أيضاً تجاهل المشكلات، وهذه من أكبر صور التجنب النفسي اللي بالعامية كذا نقول خلها مع الأيام ربك يحلها، وهذا كثير نشوفها مع الناس. طيب أنت عندك مشكلة اليوم واضحة، أنا ما أبغى أحلها، لأني مواجهتي لهذه المشكلة قد يعود علي بالألم النفسي أو بالانزعاج أو أني أبذل مجهود جهد. طيب أفضل طريقة أني أقول إن شاء الله مع الأيام تبي تزيل، إن شاء الله أنا ما راح تسبب لي هذا العائق. فيجد هذا الشخص بعد فترة أنه هذه المشكلة يتجاهلها أنها طلعت، هو يعلم علم اليقين هذه المشكلة يوم من الأيام حتصير شيء كبير، ولكن تجاهله منها واعتبار أنه هذه ما راح يصير شيء ولا فيه أي فكرة أنه ممكن هذه المشكلة تؤثر عليه على المدى البعيد، تجعل هذا الشخص يهرب ويواجه هذه المشاكل بعمق أكبر. بالإضافة صور الانسحاب اللي هو الإفراط في النوم أو استخدام الجوال، وهذا اللي احنا نتكلم عنها دائما، الإنسان لما يهرب من واقع عنده أو من مشاكل، جزء النوم هذا فيه يساعد على الهروب، الإنسان ينام وقت طويل 18 13 16 ساعة، أو إدمان الجوالات. كثير من وهذه حالة سلوكية اليوم نجدها، أن الإنسان إذا دخل في ضغط نفسي أو توتر أو ألم يبدأ يروح يستخدم هذا الألم في الهروب، إما بالنوم أو استخدام التقنية، والجوال يشكل بعدين مستقبلا إلى.
1: لكن يا دكتور، هل كل يعني من أدمن الجوال يعاني من هذا التجنب النفسي؟
2: ليس بالضرورة، ممكن أحيانا يكون سلوك إدماني عند الشخص ما عنده مشاكل يتجنبها، ولكن عنده سلوك إدماني أنه هو مدمن على الجوال. طيب هل هو رب من مشاكل؟ لا، قد يكون يستطيع أن يواجه مشاكله، بس السلوك اللي عنده سلوك إدماني في الجوال. بس في الغالب الناس اللي عندهم تجنب نفسي غالبا ما يروحون ينشغلون بالأشياء اللي يهربون منها. إن اليوم هربت من مواجهة مثلا محمد، طيب الشعور هذا مؤذي، طيب كيف أخفف هذا الشعور؟ أروح أستخدم مثلا التقنية، أروح أنام، أروح أكل، أروح أشغل نفسي بشيء عشان أخفف هذا الشعور. بالإضافة إلى بعض الناس عنده ما شاء الله إدمان في الهروب من المواجهات، خبرة يقول ما عمري واجهت في حياتي شيء، أي مشكلة دائما يهرب منها. فهذه صور من الصور التجنب النفسي، وكثير نجدها في المشاكل الزوجية. كل ما جت مشكلة تقول الزوج ليس حاضرا أو الزوجة ليست حاضرة، يهرب من المواجهات. تعال واجه شخص، يعني اليوم أحد المشاكل الأسرية أنه في زوجين بينهم مشكلة، كل مرة يتكلمون أنه بنجلس نتواجه نحل هذه الأزمة، نتناقش نحاول أن نتعامل معها. فالزوج تجاوز السنة ونص هو يهرب من جلسة لنقاش مشكلة معينة استمرت سنة ونص لين أدت إلى الطلاق. فهذا الشخص كأنه لما يجي لأنه تجاهل المشكلة وصار عنده إدمان للهروب حتى وصلوا إلى انفصال. فلذلك التجنب النفسي من صوره اللي هو الهروب، بالإضافة للانشغال المستمر لتجنب الأفكار. إيش يصير هنا؟ وهذه إشكالية كثيرة نشوفها بالناس اللي يصير مثلا عندهم احتراق وظيفي أو إدمان عمل. إيش يسوي؟ يروح يستمر الانشغال الدائم في العمل حتى يجنب التفكير في هذه الأزمة أو هذا الموضوع اللي يبغى ياخذ أكشن فيه أو قرار فيه، يبدأ ينشغل حتى يتجاهل هذه الأفكار. وهذه يعني إجمالاً صور التجنب النفسي.
1: هلا فيما يتعلق بمعنى التجنب النفسي، لكن السؤال الأعمق دكتور، يعني ما الذي يدفع الإنسان إلى الهروب أصلاً؟ يعني هل نهرب من المواقف أم من المشاعر يعني اللي توقظها هذه المواقف بداخلنا؟
2: السؤال جميل. هو أكثر الناس اللي يخلي الواحد

0: خلينا ناخذها بتفسير بسيط. من يحرك سلوك اليوم، سلوك البشر اليوم؟ يحركنا الشعور، الدافع من جوا يتحول على شكل شعور، اما بدافع الحب، شعور الحب يخليني انجز، او شعور الخوف يخليني اهرب، يا اما اقدام او احجام، مواجهه او هروب. طيب اللي حركنا اليوم ايش؟ المشاعر. فاغلب الناس اليوم يسوون هذه التصرفات وهذه السلوكيات، سواء انسحاب، تسويف، كلها هروبا من الالم. انا ما ابغى احس شعور مو بجيد، او ما عندي قدره على مواجهه محمد، ما اقدر اواجهه، فبيحسسني عدم المواجهه شعور بالالم، فافضل طريقه اني اهرب من المواجهه. فكل هذه السلوكيات او الصور هذه كلها هي هروب من المشاعر المؤلمه.
1: طيب يعني المفارقه، يعني الهروب يعني احيانا لا يبدو مؤلما، يعني احيانا يكون مريح يعني هذا الهروب يا دكتور. وهنا يمكن السؤال، كيف يعني لماذا يبدو التجنب احيانا مريحا للشخص، او الهروب مريحا للشخص؟
0: اولا لما نتكلم عن الهروب مريح، هنا كأنه يحميني لحماية النفس من مشاعر صعبة. بعض القاعدة احنا دائما نقول التجنب ليس دائما كسل او ضعف من الانسان او عدم دافعية، لا، احيانا محاولة حماية النفس من مشاعر مؤلمة. فاليوم انا لما اهرب، ما واجه هذا الموقف، اخفف شعور الالم اللي عندي. فدائما نلجأ للهروب لتخفيف المشاعر، فيصير الواحد ما عنده رغبة او قدرة في تحمل شعور الالم. فأفضل طريقة لتجنب هذا الشعور اللي هو الهروب من مواجهة هذا الموقف.
1: طيب كيف يتحول الهروب إلى يعني دائرة مرهقة؟
0: إذا يتحول الهروب إلى دائرة مرهقة، لما تبدأ الخوف من المشاعر يطلع. بعض الناس لا يهربون من الموقف نفسه، بل من الشعور. طيب ما هي المشاعر اللي تخلي الواحد دائما يلجأ للهروب؟ أول شيء شعور القلق. أنا طول الوقت أنا ما أبغى أشعر بقلق في مواجهة موقف أو متابعة شخص أو إنجاز مهمة معينة. طيب هذا الشعور المقلق يزعجني. طيب شوف أفضل طريقة، الانسحاب، الفشل. أنا ممكن أدخل مشروع في ضغط أني بفشل، فهذا الموقف

0: اللي هو الخوف من المشاعر، انه يجيني شعور غير جيد، شعور غير مستقر، سواء القلق، الخوف، الرفض. انا عندي خوف اني اطلب من محمد شغله، بس انا طول الوقت انا عايش في شعور ما رحت واجهته ولا اني كنسلت هذا الموضوع، فخايف من محمد انه يقول لي لا او يرفض. فهذا اول امر يساعد الانسان على الهروب، الخوف من المشاعر. الامر الثاني التجارب السابقه. اذا ارتبطت المواجهه سابقا بالألم يتعلم العقل أن التجنب أكثر أمانا، وهذا كثير حنا نقولها للناس، الناس اللي يقول أنا مستحيل أطلب من أحد شيء، لماذا؟ أني طلبت ورفضني فأنا مستحيل أطلب، فصارت التجربة عقله حفظ هذه التجربة أنها تجربة مؤلمة، ودائما عقل الإنسان يحاول أن يخرج أفكار أو سلوكيات أو مشاعر تدفعه إلى الأمان. يعني أنا طلبت مرة وتم رفضي، طيب أطلب مرة ثانية، على طول العقل يعطي له تنبيه أن الطلب مرة أخرى ممكن يسببك الشعور بالألم السابق، فممكن يستحضر له تلك المشاعر فيروح الشخص يتوقف عن الطلب. فالتجارب السابقة سبب تساعدنا في الهروب. دائما الرغبة في الراحة، الأمر الثالث الرغبة في الراحة السريعة. العقل دائما يحب الحلول الفورية، تأجيل المهمة يعني راحة مؤقتة، تجاهل المشكلة يعني هدوء مؤقت. فلذلك كثير من الناس يقول إذا بغيت تحل مشاكلك اتعب عشان ترتاح. الناس اللي عندهم هروب يرتاح راحة مؤقتة، فدائما يميل لها العقل، النفس دائما تميل للراحة،
1: منطقة الراحة،
0: منطقة الراحة. والمشكلة إن هذه الراحة مؤقتة. اليوم أنا عندي مشكلة، لو رحت واجهتها مثلا، رحت مثلا خلنا نفترض على موضوع السباكة، عندي مشكلة مثلا السخان بتنقط مويه، طيب الراحة أني أقول إن شاء الله بسويها أسبوع الجاي نهاية الأسبوع، طيب هذا ارتحت مؤقتا، بس نهاية الأسبوع ممكن أنه تأثر على الكهرباء، فبدال ما أحل مشكلة واحدة أروح أجيب سباك وأجيب كهربائي. فأحيانا تجاهل المشاكل ممكن يريحنا مؤقتا، ولكن ممكن تتفاقم تلك المشاكل مستقبلا. الأمر الرابع والمهم، الإرهاق النفسي يصبح الهروب وسيلة للهروب من الضغط. فأحيانا لما يزيد الإرهاق النفسي يصير الهروب وسيلة للهروب من الضغط الزائد، أنا أرتاح فأهرب عشان أرتاح من الضغط النفسي اللي يجيني. فهذه النقاط هي اللي تجعل الناس تلجأ إلى الهروب، لأنه الهروب يعطينا شعور مؤقت هادئ يخلي الإنسان يشعر بالراحة لفترة مؤقتة. فكل ما تعود الإنسان على الهروب يجدها حيلة نفسية تحقق لها الأمان المؤقت، ولكن على المدى البعيد ممكن يتضرر هذا الشخص على مستوى الأصعدة في حياته.
1: طيب يعني لماذا يبدو التجنب مريحا أحيانا أو الهروب مريحا أحيانا؟
0: جميل، لأن التجنب يعطي أول شيء يعطينا شعور أو يخفف لنا شعور فوري للتوتر. اليوم عندي مواجهة، اليوم بروح أتكلم مع شخص أواجهه، فأنا عندي خوف من الموقف، أنا عندي خوف أنه يرفضني هذا الإنسان، أنا عندي خوف أنه يكون الموضوع بشكل كامل مزعج ومؤذي. فهذه المخاوف موجودة عندي، بس لما أنا أتخذ قرار، وهذا كثير عند الناس اللي عندهم مشاكل مثلا مع الرهاب أو قلق الأداء، يقول لما أعرف أن البرزنتيشن حقي كنسله أو المحاضرة كنسله أو قال لي مديري لا تعرض لي العرض اليوم، يقول أخذ نفس عميق. ليش؟ يقول خلاص ارتحت الهم. فعلى طول يعطيني شعور تجنب فوري للتوتر، خلاص لما أهرب أو أتجنب خلاص على طول ارتاح. فشعور مؤقت بالأمان هرب من القلق. فأحيانا لو مثلا خلنا ناخذ مثال بعد على مثلا طالب يشعر بالقلق من الدراسة، يفتح الجوال بدل ما يذاكر، طيب شو الشعور اللي بيحصله؟ هيحصل شعور مريح مؤقتا. طيب على المدى البعيد هل الشعور بيكون موجود؟ لا، ممكن يروح يرجع مرة ثانية يذاكر، يشوف الوقت بعد يمديه، يبدأ يدخل في القلق مرة ثانية. فأحيانا لما الإنسان يوعى أن هذه المشاعر تعطينا راحة مؤقتة أو الهروب يعطينا راحة مؤقتة، هذا على المدى البعيد يبدأ يأثر على الشخص، ويأثر على طريقة تفكيره، ويأثر على طريقة أدائه. فكل ما كان الواحد مواجه لمشاكله بشكل مستمر، كل ما خففت عليه هذه الآلام.
1: طيب يعني فيما يتعلق ب يعني

0: كما ذكرت دكتور. طيب يعني السؤال الأهم يعني هنا، لماذا أو يعني نلجأ للهروب فيما يتعلق بالهروب من المواجهة من المشاعر وغيرها، وكيف يؤثر يعني إذا ما أردنا نتحدث عن أشكال الهروب يعني الحديثة في زمننا هذا؟
1: الهروب له أشكال كبيرة، وكثير من الناس من يستخدم، احنا قلنا استخدام الهروب يساعد الإنسان بشكل كبير على أنه يطلع من الأزمة اللي هو فيها أو الحالة اللي هو فيها. طيب أنا اليوم لما أهرب من هذه المواقف إيش الشعور اللي راح أحققه؟ أشعر بشعور جميل مريح جدا، يبدأ الإنسان يشعر أنه مثلا هروبي من هذا الموقف يريحني، مثل ما ذكرت الأشكال. طيب زي سؤالنا السابق إدمان الهواتف، إيش الراحة اللي حققها لي لما يدمن الإنسان على مثلا على التواصل الاجتماعي؟ أول شعور أنه يشتت الموقف، الخروج من الواقع اللي فيه ألم إلى مشاعر، كان بالعامية كذا نقول يخلي مشاعرك هادية. ليش؟ لأنه أنا اليوم أشغلت عقلي في جوانب مختلفة. يعني مثلا التواصل الاجتماعي، لو الواحد يتابع مثلا مقاطع أو يتابع مباريات أو يتابع مقاطع مضحكة، هنا صار في عندي تشتت. طيب الهروب من الواقع يخلي عند الإنسان طول الوقت تشتت مستمر، ما مو قادر أركز. اليوم الناس اللي مثلا عندهم مثلا إدمان على اللي نسميه المقاطع القصيرة، لما تجي تقول اجلس طالع في مقطع طويل وقت طويل، يقول ما أقدر ماني مركز، يقول خلاص أحس إني أمل بسرعة. فهذا شكل من الأشكال الهروب. أيضا الانشغال الدائم، بعض الناس لا يتوقفون حتى لا يشعرون. لا ليش؟ طول الوقت هو منشغل. طيب وقف خذ بريك، يقول لا أنا لما أخذ بريك وأبدأ أفكر شوي أحس إني أتوتر، أحس إني أنزعج، فطول الوقت أبغى أكون منشغل البال دائما، وهذه حتى تعب الإنسان في حياته الشخصية.
0: طيب أخذ سليم جاهز معنا؟ سليم تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سعد الله مساكم جميعا.
0: ومساك طال عمرك. تفضل يا سليم.
2: يا دكتور سلطان، هل اعتياد الهروب يعد رهاب اجتماعي؟ وهل الغمر المصطلح المعروف في علم النفس يعد علاج ناجع له؟ أو هناك شيء طبعا آخر غير الغمر يفيد في الحد من زي ما تقول الهروب؟ سلامتك.
0: شكرا سليم.
2: أهلا وسهلا.
0: يجيبك الدكتور. تفضل دكتور.
1: بالنسبة للهروب من المواجهة أو المواقف الاجتماعية، إذا كان هذا سؤال على المواقف الاجتماعية، هل يعتبر رهاب اجتماعي؟ إحنا نرجع ونقول ما هو المسبب أن الإنسان يهرب؟ قد يكون المسبب اليوم قل في القدرات عند الإنسان. فإيش الشعور؟ إحنا قلنا الإنسان دائما يميل للتجنب بسبب الألم أو الشعور الغير جيد. فالهروب اليوم من المواجهات الاجتماعية يشعر الإنسان براحة مؤقتة، بعدين ألم وانسحاب اجتماعي. طيب هل ممكن يصير رهاب اجتماعي، يتحول هذا الهروب إلى رهاب اجتماعي أو انسحاب؟ نعم ممكن. طيب هل الغمر طريقة وتكنيك رائع لحل هذه الأزمة؟ نعم، ولكن نحتاج أن نحرص عليه ونطبقه بطريقة مقننة. الغمر هو عبارة عن إيش؟ أن الإنسان إذا خاف من شيء يروح يواجهه. يعني أنا اليوم عندي خوف أني أروح أتكلم مثلا أقدم برزنتيشن، أروح أقول حدخل في هذا الموقف وأروح أواجه وأقدر أقدم برزنتيشن وأتكلم أو عرض وأتكلم. أنا عندي خوف أني أدخل في مجموعة، خاف أني أرتبك، لا اليوم أنا أقول عادي حروح عادي لو ارتبكت. هذا نسميه الغمر، أنه يواجه الإنسان مخافة. هل هو ناجح مع كل الناس؟ ليس بالضرورة، لأنه بعض الناس ما عنده القدرة، ممكن يزيد القلق عنده إذا واجه. فإحنا نقول دائما الغمر أو التعرض بشكل عام يحتاج إلى تكنيك من قبل مختص، يعني يعطيك الطريقة لما تجي لك الأعراض الجسدية كيف تتعامل معها. فهي طريقة ناجحة نعم، ولكن بعد استشارة المختص النفسي.
0: وعلاجها سلوكي يا دكتور أو
1: الغمر هو علاج سلوكي، يعني نتكلم عن الغمر مش علاج دوائي، لا، من خلال الأخصائي النفسي يدربك على مهارات كيف التعرض. أول شيء تتعرض بالخيال، بعدين تتعرض، إذا هو التعرض أنا أشوف التعرض التدريجي أفضل بكثير من الغمر، لأن الغمر مو أي أحد يقدر يتحمله، وممكن يكون فيه يعني نتائج عكسية، تكون ردة فعل سلبية أكثر من أنها تكون مفيدة، ولا هو من التكنيكات العلاجية الناجحة؟
0: طيب فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة. وذكر فقط يعني قبل الخروج إلى فاصل بهاتف البرنامج 011-40-53-011-40-53 لمن لديه استفسار حول موضوعنا. موضوعنا اليوم عن التجنب النفسي أو إدمان الهروب، التجنب النفسي، لماذا نهرب، كيف يمنحنا راحة مؤقتة، ولماذا يعني يتعبنا على المدى الطويل.
3: المستشار على إذاعة الرياض.
0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، أرحب مجددا بضيفي الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي والمعالج النفسي. حياك الله دكتور.
1: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: تكلمنا قبل الفاصل عن أشكال الهروب يعني الحديثة، وتكلمنا يعني ذكرنا منها إدمان الهاتف ووسائل التواصل، أيضا الهروب من الواقع إلى التشتت المستمر، أيضا الانشغال الدائم، العلاقات السطحية والتسويف المزمن، وأيضا التخدير العاطفي. يعني كيف يؤثر يعني التجنب على صحة يعني أو الهروب يعني من المشاعر والمواجهة على صحتنا النفسية؟
1: جميل. أكثر شيء ممكن يؤثر عليه التجنب على صحتنا النفسية زيادة القلق، لأن العقل يتعلم أن المواجهة خطر، فلذلك شكلنا حاجز اليوم حنا حياة الإنسان هي عبارة عن مواجهة الظروف. الحياة بتروح تواجه مديرك، تواجه زملائك في الدراسة، يعني حياتنا قائمة على الأخذ على المواجهة، مواجهة كل شيء. بعض الناس يعتقد أن المواجهة هي الصدام، لا، أنت تروح تأخذ تطلب من بقال هذا مواجهة، أنت تروح تقابل مديرك تطلب إجازة هذا مواجهة، أنت زوج تروح تتكلم مع زوجتك في تحلون خلاف هذه مواجهة. ف زيادة الهروب باستمرار يدرب العقل، يصير عند العقل خلاص أن المواجهة هي عبارة عن خطر، فيصير يزيد من التجنب. فهذه نقطة. الأمر الثاني من تأثير التجنب على صحة النفسية ضعف الثقة بالنفس. كل تجنب يرسل رسالة لعقلي أني غير قادر للمواجهة، فبعد فترة كل ما جاء موقف فيه مواجهة أو مقابلة موقف معين على طول يجيني إشعار داخلي أني أنا ضعيف لا أستطيع المواجهة. فكثرة التجنب يبدأ الإنسان يشعر بضعف في ذاته. الأمر الآخر الشعور بالذنب، الراحة المؤقتة تتحول إلى لوم ذات. أنا اليوم عندي مديري براح أقدم إجازة قبل نهاية قبل إجازة العيد الأضحى، قبلها بيوم باخذ لي إجازة لأني برتب وطلع أسرتي إلى خلنا نقول حين الرياض بيروحون للشرقية مثلا. أنا كل يوم أتردد، كل يوم أتردد لين يجي نهاية الدوام العيد وأنا ما قدمت إجازتي، فيجيني تأنيب ضمير ولوم من الأسرة ليش ما رحنا، لوم الذات لنفسي، ألوم نفسي ليش ما رحت واجهته. فغالبا غالبا الراحة المؤقتة، لأن المواجهة فيها ألم، طيب عدم المواجهة فيها راحة مثل ما ذكرنا سابقا أنه يرتاح مؤقتا، ولكن ممكن يتحول إلى لوم الذات. الأمر الآخر هو تعطيل النمو الشخصي. النضج يحدث بالمواجهة لا بالهروب. كثير من الأشخاص، ودائما نقول إحنا في البرامج التدريبية نقول أكثر ما ينمي الإنسان ويطور الشخص أنه كثر ما تتحدث وتواجه الناس. اليوم أكثر الناس ما شاء الله يعني تألقا وحديثا وحوار ونقاش، هم أكثر الناس اختلاطا بالناس ومواجهتهم، مواجهة المواقف، اللي يتحدثون كثير. يعني نشوف ما شاء الله في بعض الناس إذا جلس معه عنده كمية ثقافة، عنده وعي بأفكاره ومشاعره، فطول الوقت هو يتحدث ويتكلم، فصار عنده مهارات. من وين اكتسب هذه المهارات؟ بالمواجهة. غالبا الناس اللي عندهم رهاب اجتماعي مثل ما ذكر السؤال قبل شوي، أنه الانسحاب الزايد يبدأ يأثر على مهاراتك الشخصية حتى في الحديثة. أحد الأشخاص يقول لي من المراجعين يقول لي أنا أخذت فترة انعزلت عن الناس، اكتشفت أني بعد فترة لما أجد أدخل يجيني خوف ورهاب. يقول أنا رجل متحدث وأتكلم واجه الناس، يقول بس غبت تقريبا

0: من 3-4 شهور انعزلت
1: ما هي عبارة يا دكتور عن لياقة، إذا تركتها فقدت جزء
0: يعني
1: كبير
0: عليك. أنت جبتها نفس الرياضة، شفت أول ما تروح للنادي وفترة تحس أنك أول يوم تروح النادي كأنك توك بادي تتمرن من جديد، هي لياقة، اللياقة الحياتية خلينا نقول المهارات هي زي اللياقة الرياضية، فلياقتك النفسية تحتاج طول الوقت حنا نستمر فيها، بالذات مهارات الحديث، مهارات الإلقاء، النقاش، الحوار مع الآخرين من حولنا لها تأثير، فكل ما نميتها بالاستمرار كل ما كانت عندك أقوى وكانت أكبر مع الأيام.
1: طيب نجي هنا يا دكتور، يعني خطوات عملية لكسر دائرة الهروب، وش الخطوات العملية يعني لكي نكسر هذه الدائرة، دائرة الهروب؟
0: أولا لابد أنك أنت، إحنا نقول دائما أو أي تغيير في الحياة عند الإنسان يبدأ بإيش؟ يبدأ بوعي. الوعي هذا يبدأ من خلال الاعتراف، يعرف الإنسان أن عنده مشكلة يعرفها، بعدين يعترف بوجود هذه المشكلة أني كيف أنا أشتغل على حلها، ثم بعدها يشتغل على التغيير. فأول حاجة لابد الإنسان يسأل نفسه، ما الشعور الذي يتجنبه فعلا؟ أنا ليش ما أروح أقدم برزنتيشن؟ إيش الشعور اللي يمنعني؟ يجيني شعور خوف. طيب خوف من إيش؟ خوف أني مثلا أغلط وأرتبك. طيب أروح أناقش هذه الفكرة، ما هو الدليل أنك هتغلط وترتبك؟ طيب كم مرة أنت جربت؟ هل محاولاتك ذيك تعني نهاية الحياة؟ أنت جربت مرة وارتبكت؟ هل وش سوينا هنا؟ بدينا نعترف بوجود المشكلة والبحث عن حلها. طيب قد يكون الإنسان حقيقة أنه فعلا عنده خوف مبالغ فيه، هنا دور الإنسان يذهب إلى متخصص نفسي يساعده في أنه يتعامل مع تلك المشكلة. يعني قد يكون يحتاج إلى علاج سلوكي، قد يكون يحتاج إلى تطوير مهارات، قد يكون يحتاج إلى بناء ثقته في نفسه. فصار أول ما أعرف أن عندي أنا هروب نفسي أروح أبحث أسأل وأعترف ما هو السبب الرئيسي. الأمر الثاني ومن الأشياء اللي تساعد ودائما أعطيها المراجعين، المواجهة التدريجية. ليس المطلوب
1: بالنسبة يعني العنصر الأول اللي ذكرته دكتور اللي هو الاعتراف بما نهرب منه، يعني يقال بالعامية اللي تستحي منه بدة.
0: رائع جدا. شوف هذا الخجل والخوف متى لاحظناه؟ هل لاحظناه يعني في الناس الأولين أسلافنا شيباننا الله يغفر لهم والناس القديمين؟ كان عندهم تعبير عن مشاعر عالي، يخاف من شيء يقوله، ما يبغى شيء يعبر عن شعوره. اليوم لا، اليوم صار الناس عندها تحفظ، عندها خوف، عندها فأي شيء في خاطرك قله. اليوم إشكاليتنا حنا أن تعبيرنا عن المشاعر صار مخيف. مخيف أني أخاف أنك تزعل مني، أخاف أنك تضايق مني، أخاف أنك تفهمني غلط، فصار عندنا أزمة في التعبير عن المشاعر. ففعلا أي شيء تبغى في خاطرك تقول وتعبر عنه هو الأفضل.
1: طيب معنا علي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
1: عليكم السلام، مساك الله بالنور. السلام. علي
2: الله يحفظكم. بس سؤالي الله يبارك فيك للدكتور الله يرضى عليكم، هو يتكلم عن الخوف صحيح؟
1: ده موضوعنا اليوم اللي هو الهروب، الهروب من المواجهة، الهروب من المشاعر.
2: هو يتكلم أكثر عن الخوف، عن حسب اللي سمعته يتكلم عن الخوف أكثر، إنه الخوف من المواجهة وخوف من هذا وذي كذا.
1: صحيح.
2: طيب هو سؤالي بس البسيط الله يرضى عليك، هل الخوف فطرة ولا مرض؟
1: يجيبك الدكتور.
0: سؤال جميل. طيب سؤال جميل. أنا لما نتكلم عن الخوف، الخوف هو وجد ليحمي الإنسان، فهو طبيعي، كل إنسان لديه خوف لحد طبيعي يحميك من المخاطر. بمعنى أن الواحد ممكن يطلع يوقف في الشارع مضطر أن يوقف يناظر يمين يناظر يسار، هذا الخوف يوقفك عشان لا يكون في سيارة بعدين تقطع الشارع. طيب هذا الخوف حماك لهذا الجزء. طيب لو واحد ما عنده خوف ممكن يمشي بدون ما يلتفت ليمين ولا يسار، فممكن يؤذي هذا الجسد. فالخوف الطبيعي هو يحمي الإنسان. الخوف المرضي هو من يضغط الإنسان أو يعيق الإنسان. لذلك كيف أعرف أن خوفي طبيعي ولا مرضي؟ هل خوفك أثر عليك يعيقك عن حياتك، أثر عليك على مستوى المزاج، على مستوى التفكير؟ فالخوف هو فطري في الإنسان طبيعي ليحمينا. إذا تطور هذا الخوف ممكن يكون مرضي يعيق الإنسان عن الحياة.
1: طيب شكرا علي.
0: الأمر الثاني المواجهة التدريجية، وهذه دائما أقولها، ليس المطلوب قفزات سريعة ونجاحات أني من أول مواجهة حواجب تكون ناجحة جدا، لا، بل خطوات صغيرة. كل ما أنجزت خطوة تلو الأخرى كل ما كان عندك ثقة في نفسك أكثر. فالمواجهة من أفضل الأشياء اللي تكسر الهروب. وهذا كيف أسويها؟ تروح تأخذ ورقة قلم وتكتب ما هي الأشياء التي أنا أهرب منها أو المواقف التي أهرب منها، أو حكتبها، مو لازم تنفذها، ولكن خلها أمام ذهنك كل يوم، تدرب نفسك وتشجع نفسك أن اليوم حجرب أني أطلب مثلا من أحد قريب لي مال، مثلا كسرت حاجز، أنا عندي مشكلة في الطلب، مثلا بروح أطلب من مديري طلب معين، فروح أعيش هذا التفكير بالخيال لين أكسر الحاجز اللي عندي. فكل ما كانت المواجهة تدريجية شيء بسيط، لا تروح تواجه أصعب مخاوفك، واجهها ببساطة، أبسط شيء إلى الأعلى، فهذه تساعد بشكل كبير على كسر دائرة الهروب. أيضا تقبل الانزعاج المؤقت، وهذا كثير من الناس يقول أنا مرتاح في دائرة الأمان حقتي، لما أروح أواجه أنت ترجعني للقلق مرة أخرى. من الطبيعي جدا أنك تكون في نمط معين أو في منطقة راحة بالنسبة لك، وهي الراحة ذي احنا ذكرناها مؤقتة، ممكن يصير فيها آلام مستقبلا، انك اول ما تطلع من هذه المنطقة وتبدأ تواجه، طبيعي جدا ان المواجهة قد تكون مزعجة قليلا، حتى لو كانت صعبة الآن، مزعجة، انزعاج، توتر. فالمواجهة ليست بالضرورة تكون مريحة الأولى، الثانية، الثالثة، بعد فترة حتكون المواجهة بالنسبة لك صارت نمط حياة وشيء طبيعي يخفف لك التوتر. أيضا تقليل التشتت، إن الناس اللي عندهم تجنب من عندهم تجنب نفسي عندهم التشتت عالي في كل شيء يشتغل. في اليوم أنا أقلل المشتتات، الهدوء يكشف ما نهرب منه. لما أنا أخفف المشتتات اللي عندي، ليش أنا أهرب؟ هصير عقلي يهدأ، فراح أشوف ما هي الأسباب اللي ممكن تخليني أتشتت بشكل كبير. الأمر الثاني، الفصل بين الشعور والحقيقة. الشعور بالخوف لا يعني أن الموقف خطير، لما أفصل ما بين الحقائق والمشاعر. أحيانا في بعض المواقف لا تتطلب ذلك الخوف الكبير، فيصير عند الأشخاص تضخيم لهذا الموقف. طيب هذا الموقف يستدعي هذا الشعور اللي أنا حسيت فيه، طيب إيش أحتاج؟ أحتاج إعادة تغييم المواقف، أفصل الحقيقة عن الشعور. صح أنا خايف من المواجهة، بس هذا الموقف أني بروح أطلب من محمد مثلا تأجيل موعد أو أطلب منه خدمة، هل يستدعي هذا الموقف هذا الشعور اللي عندي؟ أروح أكتشف، أفصل الحقيقة عن الشعور. هذه تساعد بشكل كبير على تهدئة المشاعر وكسر دائرة الهروب. آخر نقطة في هذا الجانب، بناء روتين بسيط. الالتزام الصغير أفضل من المثالية، وحنا دائما نقول إذا أردت أن تبني عادة فابنيها بشكل جيد بأشياء بسيطة. بعض الناس لا، يبغى اليوم أنا أبغى أكسر دائرة الهروب لازم أواجه اليوم يا أبيض يا أسود. لا، اليوم حنا بناء العادات يحتاج إلى وقت، زي ما اكتسبت عادة الهروب حنا نحتاج نكتسب عادة المواجهة بنفس الطريقة، نجرب بأشياء بسيطة شيء تلو الآخر حتى تبدأ تخف من عندك هذه المشاعر. فكل ما كنت واعي لروتينك اليومي وبديت تعبر عن شعورك وبديت كل يوم تكون واعي، الوعي بحد ذاته نجاح ونجاح للإنسان. وعيك الدائم هو يساعدك بشكل كبير.
1: لكن كيف يكتسب المهارات هذه دكتور؟ يعني بالنسبة يعني أراد شخص بناء روتين بسيط لكي يعني يعود نفسه للتخلص من يعني الهروب والتجنب النفسي.
0: إحنا عندنا طريقتين.
1: إذا أردنا يعني إذا ما أردنا نتحدث عن أهم المهارات اللي يجب اكتسابها.
0: جميل. احنا دائما نقول من يحرك سلوك الانسان؟ يحرك اما الالم اما المتعه. فانا اجي شخص ابغى اكتسب روتين، ايش الدافع اللي يخليني اروح اواجه؟ ما هي الخسائر اللي خسرتها من عدم المواجهه؟ ما هي الاشياء اللي بكسبها من المواجهه؟ هذه زياده الوعي، صار عندي اليوم وعي ماذا خسرت، ماذا سوف اكسب وماذا سوف اخسر اذا ما واجهت. فلما تكتبها يصير في دافع عند الإنسان. أفضل طريقة لبناء الروتين في المواجهة كتابة القائمة بالأشياء البسيطة، يعني راح أكتب قائمة بالأشياء اللي أنا مأجلها أو أهرب منها خلال فترة حياتي، فأحطها في ورقة وروح من الأبسط إلى الأصعب. يعني لما أسوي روتين معين في المواجهة، أني مثلا اليوم أنا مثلا أي مهمة عندي أستخدم استراتيجية الآن، اليوم أنا برسل إيميل إن شاء الله بعد الحلقة برسله، لا الآن افتح جوالك ارسل الإيميل، أنا ودي أكلم واحد أوصي بشغلة الآن. فأفضل طريقة لتنمي مهارة المواجهة استخدم تكنيك الآن في كل شيء عندك، سواء في أعمالك المؤجلة، في مواقفك اللي موجودة عندك. هذه التقنية حتساعدك بشكل كبير على أنك تبني عادة الإنجاز، وكل ما شعرت بالإنجاز كل ما شعرت بالرضا عن نفسك.
1: وهل يتعرض هذا في سرعة اتخاذ القرار أحيانا؟ يعني يحذر من سرعة اتخاذ القرار والتأني والتفكير بعض الناس، يعني اللي يأخذون منها بهذه القاعدة، يعني صار الأمر يعني تسويف أكثر منه تأني في اتخاذ القرار.
0: سؤال جميل. يعني بعض الناس يخلط ما بين الآن في الأشياء البسيطة، اتخاذ القرار متى يحتاج الإنسان أن يفكر، في القرارات الكبيرة، تكلم في شراء منزل، في تغيير وظيفة، في انتقال من مكان لمكان يحسب، ولكن في القرارات البسيطة أنا أبغى أشتري موية ولا عصير، الآن أختر يا هذا يا هذا، في الأشياء البسيطة فنميت عندي مهارة اتخاذ القرار في الأشياء البسيطة. القرارات الكبيرة لا، يحتاج الإنسان أن يكون متأني فيها أكثر.
1: طيب الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة محمد الفلاج، وتحيتي أنا أيضا محمد الموسى معد ومقدم هذه الحلقة. في أمان الله.
3: المستشار على إذاعة الرياض.

0: المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: مناسك على إذاعة الرياض.
3: الإحرام. يعد الإحرام من أركان الحج، ويبدأ وقته للحاج في أشهر الحج، والإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الإحرام بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وتغطيته وأشياء من اللباس وغير ذلك مما سنتطرق إليه في إجمالنا لذكر المحظورات. وللحاج أن يختار ما يناسبه من الأنساك الثلاث: التمتع والقران والإفراد. والإحرام أيها المستمع الكريم يكون من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويستحب قبل الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة ليس لإحرامها ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها. وإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وللإحرام سنن، منها الاغتسال والتطيب والمبالغة في ذلك والأخذ من الشعر، كما أن له محظورات منها لبس المخيط، التطيب في الثوب والبدن، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. وقد فصل الفقهاء في حكم كل محظور وما يترتب على مرتكبه. ومما ينبغي أن نشير إليه أن المحرم يسن له أن يشترط أثناء إحرامه وبعد التلبية بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتم

تحلل من إحرامه دون أن يكون عليه شيء. ويحسن بالمحرم أن ينشغل بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

حضور القلب، الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: ميزاب الكعبة.
1: معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص أعيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته.
0: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة المسائية من برنامج تعاليل.
1: مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم معنا في تعاليل، واللي كان المعتاد من 10 إلى 12 يوميا من الأحد إلى الخميس. ونقول لكم في بداية برنامجنا اليوم عشركم مباركة.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3 في برنامج تعاليل. عندنا الموضوعات الخفيفة اليومية المتداولة في حياتنا وفي تفاصيلها أيضا. احنا في أيام عشر مباركة، عشر ذي الحجة، وفيها استعداد تام من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين. كل الجهود ستقدم لحجاج بيت الله الحرام، وسيدوا إن شاء الله نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، ونقول حياكم الله. أهلا وسهلا بالجميع إلى تعاليل في موضوعاتنا المطروحة في هذه الزاوية. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع عن طريق الإذاعة في منصاتها المختلفة، أو حتى مشاركتكم عن طريق الاتصال ومنصة إكس في هاشتاج برنامج تعاليل. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.
1: الأيام هذه كثير من يعني طالما أنه إحنا في موضوعنا اليوم بنتطرق له، والعشر المباركة وأيام ذو الحجة العشر الأولى منها، الله يبلغنا صيامة وقيامة إن شاء الله يا رب، يعني والطاعات اللي فيه من أجر عظيم. فكثير من الأشخاص يعني شعور عندهم، في أشخاص يقولون الله أتمنى يوم يشوف المنظر في التلفزيون ويشوف الحجاج ويشوف كذا، يقول يا أخي والله نفسي أمنيت أني أحج. وفي ناس يعني اللي حجوا سبحان الله ذكرى الفريضة هذه، فريضة الحج عنده دائما ما تكون لها ذكريات، أو أن لها وقع خاص في قلبه. فمن الكثير من الأشخاص يقول لك والله ودي أحج، وشلون عرفت؟ وكل ما يجي سنة هذه يقول لك إن شاء الله السنة الجاية، كل ما يجي سواء الشباب ولا البنات ولا الرجال ولا أخواتنا أمهاتنا آباءنا، يعني ودنا نتكلم في موضوعنا اليوم الحج، واللي الأشخاص اللي قد حجوا، متى حج؟ في ناس يقول لك والله أنا قد حجيت قبل 30 سنة 40 سنة، وش كان الحج وقتها؟ واللي يقول لك والله أنا حجيت حجتين مرة واحدة قبل 15 سنة وحجيت العام. نبي ندردش عن الحج وعن الشعور الجميل اللي يجي في داخل الواحد لما يكون سواء اللي حاج أو الأمنيات اللي يتشوق لها اللي ما حج.
0: هذه المشاعر الطبيعية الروحانية في الحج، يعني اللي يعيشها يشعر شيء من التواضع، من الرهبة، من العظمة، من الأمل، من الخشوع في الحج. يعني في مشاعر روحانية عميقة دائما ترد عند الحاج في أداء هذه الفريضة، وتلقاه أول مرة لحظات من الترقب، من الحماس، كيف يكون الحج؟ وش طريقته؟ كيف سأكون مع هؤلاء الجموع من الحجاج؟ حتى إذا وصل إلى مكة وشاف هؤلاء الجموع من الحجاج بدأ يتساءل، هذه الرحلة الإيمانية، هذه الرحلة العميقة، هذه الرحلة الروحانية. يبدأ يتفكر في تطهير النفس وفي تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة. هذه كلها مشاعر لا يمكن الوصف عنها بالكلمات، لا يمكن إطلاقا، لكن نحاول اليوم أن ننقل بعض المشاعر من المشاعر، بعض المواقف والذكريات أثناء رحلة الحج الطويلة، سواء قبل سنوات أو يعني سنوات قليلة، يعني في الأعوام القليلة التي مضت. نريد فقط نحكي عن الشعور في تجربة الحج لك في

0: هذه الأيام الفضيلة والترقب والحماس والاستعداد لهذه المشاعر الروحانية. أهلا بكم عن طريق الاتصال 011-40-533 لوجين.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أول شيء أذكر الملك سلمان ولي العهد محمد بن سلمان على حسن استقبال اكتظاظة الحجاج.
0: ما شاء الله. الله يحفظك يا لوجين ويبارك في جهود دولتنا وحكومتنا الرشيدة ويكتب لهم الأجر يا كريم.
1: وندعي لها الله يطول في عمرك.
0: آمين آمين. الله يتقبل دعواتك يا لوجين ويحفظك.
2: لوجين كم عمرك؟
1: 12 سنة.
2: ما شاء الله تبارك الله. حجيتي ولا رحتي مع أهلك يحجون؟
1: لا.
2: ودك تروحين الحج؟
1: إن شاء الله بإذن الله.
2: متى إن شاء الله؟ يعني أمك ولا أبوك وعدوك؟
1: إيه إن شاء الله.
2: طيب رحتي العمرة؟
1: آخر مرة إيه.
2: كيف شفت الكعبة يوم شفتيها؟ كيف حسيتي؟
1: والله تونست. صدق؟ يعني شعور كذا مدركة.
2: فرحتي؟
1: إيه فرحت طبعا.
2: ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظ.
1: شعور روحاني.
2: ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا لوجين ويا رب إن شاء الله نفرح بك وانت بإذن الله تكونين حاجة بإذن الله قريبا
1: إن شاء الله.
2: وفقك الله يا لوجين.
0: شكرا لك يا لوجين على الاتصال وعلى المشاركة معنا. يعني هنحكي احنا عن تجاربنا وعن ذكرياتنا ومواقفنا مع الحملات ومع الحجاج أيضا في موسم الحج. كيف كان الموضوع الرهبة الارتباك دافع العظمة وأنت ترى نفسك صغير أمام هذا المشهد المهيب من الجموع الحجيج وأنت بينهم ترى نفسك صغير أمام هؤلاء وفي ذات الوقت أيضا نعم تشعر بعظمة. كيف أنا جزء من هذا النسيج الإنساني العظيم من كل فج عميق أتوا إلى هذه البقاع الطاهرة لأداء فريضة واحدة وأنت منهم ومعهم. كيف كانت هذه الذكريات؟ نريد وصف حقيقي لهذه الروحانية العظيمة من أرض البقاع في مكة المكرمة وحتى في المشاعر المقدسة.
2: احنا خليني أسولف لك شوي أعطيك بعض السوالف اللي صارت لنا. احنا يمكن أنا يمكن كنت أشارك في تغطية الحج مع التلفزيون يمكن أكثر من 10 أو 12 سنة. ففي قصص وفي فقرات. كنا أوقات صحيح نطلع يوم عرفة نطلع في الطيران العمودي اللي هي الهليكوبتر. يا أخي يوم عرفة ويوم مزدلفة يعني نقول لا عرفة ومنى. يا أخي لما تشوف مشعر عرفة وبعدين مزدلفة وبعدين منى وتشوف الحجاج كميتهم لما نكون فوق في الهليكوبتر شعور غير طبيعي. تشوف العالم بعدين في انسياب ما شاء الله تبارك الله. يجيك عرفة وسيعة شوي يدخل ما بين الجبال تضيق الشغلة في مزدلفة وبعدين يدخلون في منى تشوف يعني سبحان الله سبحان الله شعور ما تتخيل. أول كل وبعدين عارف المصطلح اللي لما تلاقي العالم يقولك حج يا حاج حج يا حاج عارف. ويتقابلون جميع الجنسيات من بقاع الأرض وسبحان الله كلهم جايين على مشعر واحد وبلبس واحد وبشعور يعني غير طبيعي بأمانة. بأمانة أيام الحج يعني في سعادة بالنسبة لنا. يعني صرنا نفرح لما نخدم الحج نسعد يعني كثير. حتى الله يجزاهم خير جميع القطاعات الحكومية من أفراد ومن منسوبيها ومن شركائهم يعني في تفاني غير طبيعي تفاني غير طبيعي في خدمة الحاج. وفي قصص كثير إن شاء الله إذا سعفنا الوقت بنتكلم عنها في الخدمات المقدمة اللي إن شاء الله نأخذها بعد شوي. في يعني في قصص عجيبة غريبة في الحج هذا. وإحنا لما
0: ذكريات ما تنسى راح تكون متلازمة مع هذا الحاج متلاصقة معه في حياته طوال حياته. ستكون مع الذكريات الجموع جبل عرفة الخلو مع الله سبحانه وتعالى يشعر بأنه قريب منه سبحانه. أيضا المواقف بينه وبين الحجاج بعضهم أيضا تعرف على شيء بعض أفراد الحجيج يعني سواء في الحملة أو من غيرهم. لكن كون بعض الصداقات من مختلف دول العالم الحج كأنه ملتقى العالم.
2: بالضبط. احنا مستمرين معكم وموضوعنا هذا هو. نبي نتكلم بعد هذا الفاصل عن إذا حجيت وش كان شعورك وإذا ما حجيت وش اللي تتمناه وش الشعور اللي تحسه أنه أنت تتمنى توصل له من خلال الحجة على

0: 011-40-53. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
1: تعاليل. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

حضور القلب الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. تعاليل

0: يقول لك حج حاج.
1: حج حاج.
0: أهلا وسهلا فيكم من جديد معنا في تعاليل، برنامجنا تعاليل اللي اليوم. طبعا فكرة تعاليل على أساس أنه يعني تعرفون كل حدث معنا بنقعد نسولف فيه، وأوقات يعني الآن الحج نبي نتكلم عن الحاج وعن الناس اللي حجوا وكيف كانت حجتهم وكيف كانت كيف كان شعورهم وكيف كانوا يعني، واللي ما حجوا نبي ناخذ سواليفهم، ناخذ ايش ودهم وكيف ودهم وامنياتهم. يعني اليوم الظاهر في الاخير بنوزع احرامات. ها طلال
1: ما ادري عنك شلون طريقتك انت. لكن على كل حال احب اشاركك بالاتصال 011 40 53. عبير. اهلا وسهلا حياك الله يا عبير.
2: الحمد لله طيب. طيب
1: طيب اذا سمحت تقصين صوت الاذاعه.
2: ايه
1: الحس عشان الصوت يكون واضح.
2: الحس
1: سمي تفضلي.
2: تفضلي. ايه فين الحس؟ انا واضح انا تحجي.
1: ايه
2: تحجي.
1: طيب طيب يا عبير شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. اهلا وسهلا في امان الله. سليم.
0: يا سليم
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. عليكم السلام. يلا حي سليم.
3: مساء الخير استاذ طلال.
1: مساك الله بالنور.
0: يا مرحبا. نقول لك الحاج سليم
3: ونمسي بالخير على محمد الفلاح والمستمعين. حجيت زمان لكن لازم اعيده ان شاء الله.
0: زمان قبل كم يا هو؟
3: زمان قديم انا بعد يعني شويه. ها
0: يعني
3: والله يعني تقريبا العقد الثاني من العمر.
0: يا ابن الحلال تعال تعال. لا عقد ثاني ولا عقد ثالث. قبل كم؟ 20 سنه 30 سنه؟
3: لازم تعرف عمري
0: ما علينا من عمرك، نبغى نسالك اسئله الحين.
3: ايوه قبل 20 سنة.
0: قبل 20 سنة. انت من وين تكلمنا بالتحديد؟
3: انا اكلمك من الطائف.
0: الطائف احلى. طيب
3: ايوه
0: ايام قبل 20 سنة يوم حجيت كيف كان شعورك وكيف لقيت الخدمات؟ ابغاك تسولف لي. رحت انت لوحدك ولا مع حملة ولا ايش وضعك؟
3: فريضة الحج في ايام وسنين زمان كانت مشقة وتعب على الانسان، واليوم في ظل الخير والأمن والأمان والخدمات اللي سخرها لنا سيدي سلمان ملك الإنسانية والأبوة والإحسان، أصبحت فريضة الحج راحة وسكون واطمئنان، أمن وصحة وخدمات وجودة وإتقان في شتى المجالات وخدمات الحاج الإنسان.
1: الله الله عليك يا سليم.
3: الله
0: قول.
3: يعني تقريبا اني اختصرت لك تساؤلات.
0: لا لا لا لا لا لا بسألك. شوف انت من الطائف، شوف لازم اسألك طالمك من الطائف.
3: ابشر بساعدك.
0: على قولهم انت ابن حتتي، فهمت؟
3: وين الحتة؟ بعيدة عن الحتة.
0: لا انت بلدياتي يعني يجمعنا.
3: ما شاء الله. من فين؟
0: عاد من فين بعدين بعد طيب. المهم طيب. طيب يوم رحت تحج كم كان عمرك؟ 20 سنة يعني. وقت ما حجيت كنت لوحدك ولا معك أحد؟
3: تقريبا مع أقارب. طبعا الوالد توفي من زمان لكن في أقارب لي حجيت معهم. إي والله. وكان الحج يعني ذاك عليه تعرف اللي يعني ما هو زي الوقت هذا، سن يعطي جميع المشاعر المناسب.
0: وقت ما كان ما في تصاريح يعني؟
3: طبعا ما كان فيها.
0: طيب وكيف استعداداتك يوم قالوا الحج؟
3: والله مع الرعيل.
0: لا يعني من بدري انتم كنتوا ناويين تحجون ولا جات كذا في يوم وليله؟
3: لا لا طبعا النية مبيتة من قبل شهور، 4 شهور او 5 شهور كذا.
0: حلو.
3: واستعدنا ايوه وامنا السكن هناك ونزلنا يعني والحمد لله الله يتقبل.
0: يلا الله يجزاك خير ويتقبلها ان شاء الله. شكرا لك يا سليم.
3: امين. اهلا وسهلا حبيبي.
0: يا مرحبا.
1: ابو سعود.
4: ابو سعود يا هلا.
1: هلا وغلا.
0: تحس انك قاعد مع بالصاله يا ابو سعود.
1: هلا هلا هلا هلا ابو سعود. الله حيه.
4: يا هلا بكم. الله يحييك ويبارك فيك.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
4: ويسعد مساكم بالدنيا ويسعد مساكم بالاخره.
1: الله يحييك يا ابو سعود.
4: واياكم من المقربين يوم
0: يا
1: امين امين.
4: اي والله.
0: نقول لك يا حاج
4: الحمد لله الحمد لله.
0: قبل كم ما شاء الله؟
4: تبي الأول ولا التالي؟
0: لا الأول وبعدين ناخذ، طالما في واحدة أولى واحدة ثانية ممتاز.
4: أيه الأول طال عمرك عام 88
0: ما شاء الله،
4: صلينا على جلالة الملك سعود الحرم
0: الله يرحمه.
4: نعم.
0: كيف كيف طلعت من مكانك إلى مكة؟
4: والله رحلة شاقة.
0: قل لي.
4: أي نعم، طلعنا من هنا خذينا ما بين المدينة وحائل يوم وليلة، ورحنا بالبر ما وصلنا المدينة.

0: وش كان موتركم؟
1: موترنا 66 هاف.
0: 66
1: هاف.
0: انت لحظه
2: الاحمر
0: الاحمر البلكاش البلكاش ذاك
1: من لا لا لا البلكاش
2: الاحمر الاحمر ولا لا اي معروف
0: اي
1: عليه طال عمرك 20 رجال ما بين ما بين رجال وولد حمر.
0: انت يوم رحت 88 هجري؟
1: اي نعم.
0: حلو
1: هجري.
0: طيب وطلعتوا؟
1: طلعنا وابرحنا دون المدينة.
0: ممتاز.
1: وصلنا بالمدينة ثلاث ليال واربع ليال
2: ما شاء الله.
1: ومشينا للآبار ومن الآبار عالية وإلى الحليفة. وانطبينا مكة المكرمة هناك طال عمرك خلينا يومه ويومين. قال حدا أخويان الله يسكن جنة النعيم يا رب روحوا القهوة عثمان رأوا جلالة الملك وخطبك الليلة اللي رحمة الله على فيصل
2: الله
1: يخطب ليلة واحد من ذي الحجة خطب ملك فيصل.
0: طيب
1: قال روح القهوة عثمان ورأوا الملك فيصل وخطب ولا لا قال وين نلقى قال بالتلفاز رأوا له لا ندري وش التلفاز حد
0: حلو
1: يروحوا قهوة عثمان قالوا يوم جاء من المرتة الثانية يروحوا من الليلة الثانية قالوا خطب جلالة الملك فيصل خطب داخل الليلة بالحج حنا بعد ثلاث ليال مكة المكرمة
0: ورحت وقتها إلى
1: إيه لا نزلنا بالأبطح من الأبطح على ما قال منام من العرفة وأكل وقت أكل وقت أنا حجيت أول سنة زحمة وآخر سنة زحمة.
0: طيب كم كان وقتها عمرك؟
1: الأول طال عمرك 20 الله أعلم حول 20
0: ودخلتوا مكة ورحتوا بتوا في منى ليلة الترويح.
1: إيه رحنا رحلنا لا رحلة التروية ومنها وكيف ما في وجي طلعنا يوم قضينا حج ونطلع من مكة.
0: إيه
1: تبي تضحكون أنت شوي علي
0: لا لا قول
1: يوم طلعنا من مكة قالوا ما لقوا ناس نبي ننام وننام بجدة
0: عكست الطريق
1: لا لا ما بروح الحين ما فيه الطريق السريع ما فيه تمشي على مسيجيد وعلى هذا وعلى هذا وعلى جدة وعلى شو اسمه على حده وندخل اسمه مكة.
0: طيب
1: يوم طلعنا ننام جدة يروح حد العيال امشي ويلقى له جري وجحي او يقولوا له بطيخ او جحي
0: ايه
1: ويقطعون يجيبونه قال اخويانا شيبان اللي ما تروح حرام تاكلونه شلون قال والله حرام وانتم حجيج يا اللي ما تستحون توكم طالعين من مكه تاكلون الحرام
0: لا اله الا الله
1: قال حديهم بذمتي يبد بس اشتبوا كله والله نشتبوا ناكل والله ما انتزين طعمه يا اخي تذكرك اجر
0: ما شاء الله. طيب ومن عقب
1: وحقي انا الحمد لله وشكر حجيت 9 سنوات.
0: الحجة الأخيرة قبل كم؟
1: تدري أن أول سنة حجيت تدري نعم 350 حاج اللي من خارج المملكة
0: أول حجة
1: أربعمية ألف
0: ما شاء الله.
2: تحج لحالك يا أبو السعود ولا معك أحد من العائلة؟
1: لا لحالي.
2: لحالك؟
1: أبدا
2: ما شاء الله عليك. والوالد طيب وينه والعائلة وينهم؟
1: أوه كلا أبوه قالوا راح مع السيارة بتحج حج ما في
2: لحالك. طيب عقب ما رجعت من الحج تغير فيك شيء نفسي روحي ولا زي ما انت عبد العزيز ما تغير شيء؟
1: لا تغير
2: ما شاء الله. اقول حجه الاولى
1: ودي لو نجاش المكه ما اجي
2: اوه
1: من الراحه من
2: ما شاء الله ما شاء الله. وش لقيت هناك من مواقف اثرت فيك؟
1: والله يا اخي هناك لقينا غرايب من الغرايب ولقينا شيء ما تخيل لا اله الا الله يرتاح البال سبحان الله العلي العظيم
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله
1: الحمد لله. ويوم دخلنا ما بين البيت وبين المسجد عماير
2: اي نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
1: لمر البيبسي والميرندا الاربع بريال
2: اي ما شاء الله. الحين تغير كل شيء ما شاء الله. الحين صار سم
1: احنا بحايل 2 بريال وهناك 4 بريال
2: نعم نعم اي لكن الحمد لله انها كانت ميسره الحجه الاولى بالنسبه لك والحمد لله تغير فيها اشياء من النفسيه والروحانيه اللي عندك. سم
1: ما بوز فلت اسمه ما بوز فلت من حايل لما جينا الصويدله
2: اي من اول ما في على ايامك ما في
1: نعم من الصويدله ورا قرش
2: عشان كذا اقول مع ذلك صارت ميسره بالنسبه لك ما شاء الله.
0: وكيف الان
1: وحجيت اخر حجه من الله مننا لها يمكن لها 30 سنة.
0: الحجة الأخيرة قبل كم؟
2: 30 سنة.
1: لا 30 سنة.
0: لحظة لحظة، آخر حجة 30 سنة.
1: العام 30
2: قبل 30
1: أو 28.
0: عام 30 أو 28.
1: يا آخر حجة.
2: إيه.
0: وش اللي فرق معك؟
1: ما يختلف، لا إله إلا الله، كل شيء متغير. سنة الله الحمد شكر حجيت 9 حجة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: والله الحمد لله تسعة.
2: على نفسه الأحمر ولا غيرته؟
1: لا كل مرة سبحان الله العظيم مع ناس غير الأولين.
0: آخر مرة طلعت طيران ولا سيارة؟
1: كلها سيارات.
2: ما شاء الله ما يركب طيارة.
1: وأنا آخر واحدة ما والله طالع من حي المعيب حياي. لا والله يمدحها ما لي حدا يا جماعة.
2: ما شاء الله عليك.
1: ما تبي تحج؟ كسلة ولا بحج. قال الله السيارة تحرك. متى؟ يوم 7 من ذي الحج.
0: ما شاء الله.
1: ونرتب ونحج والله بس دعاله العزيز الحكيم. ورحت حجيت آخر مرة. قلت اللهم أن لي الأول. الأول جاهل يمكن يصير في أخطاء في شيء. والتالي الحمد لله والشكر مطمئنين وكل شيء يطمئن.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يتقبلها إن شاء الله.
1: إي والله 9 حجاي والحمد لله والشكر. وحجيت بخواتي وحجيت الحمد لأبوي وحجيت لأمي. ودعيت جميع أخواني المسلمين.
2: الله يتقبل يا أبو سعود.
1: والله والحمد.
2: الله يتقبل منك صالح آمين. الأعمال.
1: آمين. آمين.
2: الله يحفظك يطول عمرك. أسعدتني يا أبو سعود بالمشاركة والاتصال.
0: بداتك الله.
2: الله يحفظك.
1: يا هلا.
2: يا مرحبا في أمان الله. فاصل ثم نعود إلى مشاركاتكم.
3: تعاليل. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

الاستعداد لقبول التغيير. كثيرون يعودون من الحج بجوازات مختومة وذكريات مصورة، لكن التغيير الحقيقي لا يظهر في الصور بل في السلوك والنية والمواقف بعد العودة. الاستعداد النفسي للحج لا يكتمل إلا حين يوقن الحاج أنه ذاهب ليعود إنسانا آخر، يغير ما اعتاده من تقصير ويستبدل الغفلة باليقظة والعادة بالعبادة والتكاسل بالعزم. قبول التغيير يبدأ من لحظة الاستعداد، حين يدرب الإنسان نفسه على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى حسن الخلق قبل أن يبدأ بمناسك الحج وأعماله من إحرام بالميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ورمي للجمار. فالحج مدرسة تسبقها تمهيدات، ومن لا يستعد لها نفسيا قد يفوته دروسها الكبرى. ليكن في ذهن الحاج ألا يعود كما ذهب، وليعقد العزم على التغيير ويمضي لحجه مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما ينظف ثوبه قبل الإحرام ينظف قلبه قبل العودة، وكما يخلع ثيابه الدنيوية يخلع عنها ذنوبه وعاداته السيئة. الحج محطة تغيير لا زيارة عابرة، ومن أحسن الاستعداد لها عاد بحياة جديدة تستحق أن تكتب في سجل المقبولين.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق

0: ساودي راديو بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: غار حراء. يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير، لكنه احتضن بداية أعظم رسالة. مكان ضيق، ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة، حتى جاءه الجواب. الصعود إليه ليس سهلا، وكأن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهدا. في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم. وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: تعاليل.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. في هذه الليلة نتحدث عن الذكريات وعن المشاعر المرتبطة بالحاج، وهي لا شك تتجاوز الكلمات والوصف والتعبير في تجربة الحج، في شعور ما تقدر تتحدث عن، وفي ذات الوقت أيضا ما حد يفهم إلا اللي عاشه. في مشاعر فيها خليط روحانية، فيها دفء، فيها سكينة، فيها اطمئنان، تكون متواصلة معك ومتلازمة معك، لازمة معك إلى نهاية الحج. شفت نهاية الحج تتغير عندك المشاعر، بدأ عندك البكاء والدموع لفراق هذه الأماكن المقدسة. في ذات الوقت أيضا عندك فرح أنك ترجع لأهلك بنفس مطمئنة راضية. هذا الشعور عظيم عظيم، لا يمكن أن يصف ويتحدث عنه إلا الحاج نفسه. هذه مساحة صوتية لكل من أراد أن يتحدث عن تجربة له في الحج، عن ذكرى، عن موقف صار له يعني في الحج، إن كان يعني قبل سنة سنتين أو سنوات مضت. شاركونا عن طريق الاتصال 011 40 5 3.
1: يا طويل العمر، عندنا في الحج ذا سبحان الله في شعور غريب عجيب. أنا الحمد لله يعني الله يكتبها لنا ولك إن شاء الله، حجيت 3 مرات
0: ما شاء الله، الله يتقبل،
1: اللهم آمين. بصراحة يعني كيف أقول لك، شعور فوق الخيال بأمانة، يعني خاصة الوقوف بعرفة، يوم عرفة سبحان الله وتكثيف الدعاء فيه، يعني تشوف حتى الحجاج حواليك وتشوف الناس كيف كلهم يعني فرحانين أنه سبحان الله، خاصة اللي يجونك من برا السعودية يا أخي، ترى في معاناة عندهم كبيرة أنه عشان يوصل إلى مكة. تخيل أمنية العمر عنده أنه يحج، فتشوفهم بشكل غير طبيعي يعني من فرحتهم، بعدها ذهاب إلى مزدلفة وكيف يعني المبات هناك، ومنها 3 أيام حكايات غريبة عجيبة ما شاء الله تبارك الله يعني. والخدمات اللي موجودة الله يعني يجزى خير الجميع، حتى في ناس متطوعين يحاولون يساعدون الحجاج، يساعدونهم في قطاع

0: قاعات كثير بنتكلم عنها إذا سمحنا الوقت، كيف تقدم خدمات للحجاج ومتفانين فيها.
1: عادل
2: مرحبا، حياك الله.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا
1: يا مرحبا يا عادل.
2: يا مرحبا فيه. والله دائما حبيت أني أتمنى أشارك برنامجك، بس ما حلزني حظي إلى المرة هذه.
1: الله يحييك يا عادل،
2: الموضوع شوقني والله.
1: سم تفضل.
0: حجيت يا عادل؟
2: اي والله حجيت الحمد لله.
0: متى؟
2: وسمعت كلمات تتكلم عن الشعور، ما الشعور ولا ايش اللي يصير معك من روحانية وطمأنينة.
0: يلا
2: حقيقة صحيح.
0: عطنا.
2: انا ما حجيت قبل، بس كنت اسمع الناس حجوا حجوا، اقول هذول يتكبرون، هذول شايفين انفسهم، هذا كذب، يعني هذا رياء. بس انا حكيت عام 1433 والله العظيم، والله العظيم اني اتمنى احج مره ثانيه وثالثه. شعور ما يوصف، اللي حج صادق يتكلم من قلبه انه يحج مره ثانيه وثالثه، مشاعر ما حد ما تقدر يعني توصفها. ولا الان اني احج مره ثانيه ان شاء الله، ان الله يسعد نحن فرصتي باذن الله.
0: كيف الروحانية اللي عشتها أيام المشاعر؟
2: والله أنا حجيت عام 1433، الحمد لله كان في المخيم، في مخيم النور، كان معنا الشيخ سعيد المسفر والشيخ العرايفي، وكان ما شاء الله مخيم رائع، في كلمات وفي برنامج مسابقات ومميز، والحمد لله الخدمات.
1: هذه شعورك أنا، شعورك الشخصي، شعور الحاج مع أنت الحجيج، مشاعرك في تلك اللحظة وإيش كانت؟
2: ما توصف.
1: سم.
2: فرحان، مبسوط.
1: كان في رهبة، في خوف، في سكينة، في طمأنينة، في تواضع، في عظمة، في خشوع.
2: الخوف أني كان بداية المشي فينا، كيف أروح، كيف أعيش، أخاف أني ما تمكن من الحج يعني. بس الحمد لله كان أمور ميسرة، الطواف كان سهل، الوصول لمشاعر مقدسة من مكة إلى المشاعر كان الحمد لله متوفر، طرق مفتوحة الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: في شغلة مهمة يمكن الآخرين، كيف كان شعورك قبل الحج؟ عشان بس في نقطة نبي نتكلم فيها، شعورك قبل ما تروح فريضة الحج. خلاص أنت الآن ودفعت فلوسك ورحت واتفقت مع الحملة وعلى أساس أنكم، أبيك تحكي لي وش كنت تحس وقتها، أنه الحج يعني في صعوبة، في تعب، فيه.
2: والله شوف، فيه لا صعوبة
0: لا لا، أتكلم قبل ما تروح الحج. أنا ما أبغاك تتكلمني بيوم حجيت، قبل ما كيف كنت تفكر، كيف كنت تحس الموضوع أنه في تعب وفي إرهاق وفي.
2: والله كنت أشوف الشاشة وصاحة خرف.
0: إيه
2: كنت أشوف عيون الشباب، أنا أقول كيف تعدى الفوج هذا، أنا حجت معي زوجتي.
0: إيه
2: وزوجتي صراحة كانت حامل الطفل عمره 4 شهور.
0: وأخذتها معك؟
2: أخذتها معي، والله كنت خايف، والحمد لله طفنا وسعينا وطفنا، طلع ورمينا جمارات، والله الحمد لله ما حست بشيء من التعب. اللهم لك الحمد، هذا كله فضل رب العالمين.
0: ما شاء الله، الله يبلغك مجرى إن شاء الله ويتقبل إن شاء الله. شكرا، شكرا لك يا عادل.
2: الله يحفظك.
0: أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا.
0: عارف يا طلال، في شغلات يعني أنا بعلق عليها. أيام الدراسة كنا ندرسها زمان، الحج وأنواعه وشغلاته. والله يا جماعة إنه لما الواحد يروح الحج يلاقي الأمور بسيطة جدا، وأنه فيها سلاسة غير طبيعية، وفيها يعني ما في من الحجم الكبير اللي إحنا أوكي أنه الروحانية وهذه، لكن أتكلم على أنه في أوقات الواحد يحس إنه تعب وجهد وشغلات. لا والله يا جماعة سبحان الله تتسهل. هو يوم عرف، يوم التروية ويوم عرفة، وتجيك في مزدلفة يعني تبيت فيها، وأيام منى تروح كلها في في في غمضة بصر وما فيها من التعب، وسبحان الله تجد نفسك بعدها يعني شيء، شعور لا يوصف يا جماعة.
1: أبو جواد،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. يا مرحبا،
3: أحياكم الله طال عمرك.
0: يا مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
3: حياك الله جميلك. كيف حالك يا طلال؟
1: حياك الله يا ابو جواد.
3: بارك الله فيك.
1: يا مرحبا.
3: والله يطول العمر. انا ولا الحمد حجيت عده مرات، حجيت خدمه ضيوفه الرحمن
1: ما شاء الله متطوع.
3: والله خدمناهم طال عمرك شيء تشرف.
1: متطوع ابو جواد؟
3: ها
1: متطوع ولا وين؟
3: لا لا في الامن العام.
1: في الامن ما شاء الله ما شاء الله عليك.
3: والله الحمد حجينا طال عمرك حجيت والله عده مرات
1: ما شاء الله
3: ضيوف الرحمن
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: والله العظيم يا اخ طلال زملائنا من خاطرهم بينفسهم لاجل الحجه
1: ما في شك. هذا شرف عظيم، الله اختصنا فينا احنا نقوم بهالشرف اداء هذه المهمه.
3: اي والله لله الحمد
1: ما شاء الله. وش المواقف يا ابو جواد يعني تذكرها شيء من المشاعر ما زالت عالقه في ذهنك؟ سم
3: حجيت وحجيت لي انا حجه مره واحده حجه طلع فرض زين.
1: اي نعم
3: ايوه
1: ما شاء الله ما شاء الله. في موقف كذا صار في ايام الحج؟
3: والله ايام الحج كنا طال عمرك حجينا ايام حريق منى.
1: اي هذا عام كم؟
3: اي والله ها والله يا اخي الناس والله
1: مدري نسيت. اي نعم
3: ايام الحريق العظيم
1: الان. اي معروف. اي معروف.
3: اي والله.
1: اي نعم. اي
3: والله.
1: وبعد الحمد لله ما عاد حجيت عقبها ابد ولا لا؟
3: لا بعد لا بعد افرضت اني افرضت خلاص.
1: اي خلاص اي واحدة
3: حجيت حجيت خدمة الضيوف الرحمن ثاني مرة.
1: ما شاء الله ما شاء الله هذا شرف عظيم، الله يكتب أجرك وأجر كل من يعمل لخدمة هؤلاء الحجيج.
3: لكن هذه الحجة مع العسكر
1: نعم نعم الله يوفقهم يقويهم يكتب أجرهم يا أبو جواد.
3: اي والله امين.
1: الله يحفظك يطول عمرك، شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا ومرحبتين أبو جواد. يعني هذه المشاعر ما بين الدموع وبين الخشوع والعظمة والرهبة في رحلة رحلة الحج، رحلة الإيمان والإيمانية الموجودة في موسم الحج في كل الأيام التي يقضيها الحج. يعني هذه المشاعر سبحان الله تبدأ بنية وتنتهي بالصفاء الروحي، رحلة هي تمشي وفق المراحل المتبعة في أداء مناسك الحج، حتى إذا عاد إلى أهله يعود بنفس مطمئنة في سكينة في خشوع، شيء من الفرح شيء من الدموع شيء من الابتهاج من السعادة يأنسون، لأنه عاد من أداء هذه الفريضة ومن هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام. متواصلين بعد الفاصل، أهلا بكم إلى تعاليل 011-40-5-3.
4: تعاليل. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

التحرر من الذنوب والمثبطات، ما أعظم أن يقبل العبد على المناسك بقلب خفيف لا يثقله تعلق ولا يقيده ذنب. فالحج في حقيقته رحلة إلى الله لا تليق بمن ما يزال مشدوداً إلى الدنيا أو محملاً بحقوق الناس ووزر المعاصي. إن رحلة كل إنسان يسعى إلى السعادة وراحة البال في دنياه والفوز العظيم في آخرته تبدأ بالتخلص من أعباء الذنوب والتوبة منها، ثم الاستعداد للسير في الطريق الصحيح بالتزود بالأعمال الصالحة التي تعينه على مواصلة الرحلة بنجاح. فمن أراد أن يلبي بصدق فليتحرر من الأثقال قبل أن يغادر مسكنه، فيبدأ ذلك برد المظالم وطلب العفو ممن أخطأ في حقهم ورد الحقوق إلى أهلها. فلا معنى لأن يطلب الحاج مغفرة ربه وهو مصر على ظلم عباده. ثم يأتي تطهير النفس من الذنوب بالتوبة الصادقة والندم الحقيقي والقطع مع المعصية، لأن الذنب الذي يحمله العبد إلى بيت الله قد يحجبه عن لذة المناجاة أو يحرمه من أثر الرحلة. كذلك لابد من تخفيف التعلق بالدنيا، فهي وإن كانت مطلوبة في حدودها لا ينبغي أن تنافس نداء الله. فليسافر الحاج بقلب لا يلتفت إلا إليه ولا يرجو إلا رضاه، فتتحرر نفسه من أن تكون أسيرة للممتلكات والأموال.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: ميزاب الكعبة.
1: معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص عيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد، مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

0: بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل من جديد، متواصلين معكم في تجارب الحج وفي الذكريات والمواقف والمشاعر من المشاعر. أهلا وسهلا يا أبو سعود.
1: هلا وغلا فيك، الله حيك.
0: الله يبقيك، شلونك؟ عساك طيب؟
1: خير أبشر، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب.
0: طيب جعلك طيب. أهلا وسهلا يا أبو سعود.
2: حي الله أبو سعود.
1: الله يبقيك، صراحة لامستونا صراحة بالفقرة الجميلة هذه.
0: الله يحييكم.
1: لامستوا أشياء في قلوبنا.
0: وش جاك، وش تذكرت من مواقف من المشاعر؟
1: هو موقف واحد وشملت عدة مواقف في موقف واحد سبحان الله. ليش؟ لأني أنا بحب أنقل للناس أن أي إنسان في الدنيا دي لو حب يدبر شيء والله ما يدبره مثل ما يدبره لها الله سبحانه. وهذا اللي حصل معي أنا في حجتي. ما كان لي نية حج، جتني فجأة الحج، اللهم لك الحمد كتبها الله لي،
2: ما شاء الله.
1: وجهني المكة، رحت المكة، والله شوف الناس يمكن يسمعوني مستمعين، قسما بمن أحل القسم، يا أنا في نعمة حاليا ما يعلم بها إلا فاطر السماوات والأرض، والسبب بعد الله الحجة هذيك.
2: سبحان الله.
0: شو اللي تغير؟
1: من شخص معدم ولا شيء في الحياة إلى إنسان الآن اللهم لك الحمد.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
1: فضل من الله بعد الحجة. لا وأزيدك من الشعر بيت، تدري إن جميع ما دعيت فيه في يوم عرفة تحقق، والعشاء ما أذن، يوم ما رحنا مزدلفة صلينا مغرب وعشاء كل شيء تحقق هناك.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: بالتلفون شيء جاب، التلفون شيء جاب،
0: ما شاء الله تبارك الله. يعني هي ما زالت محفورة في القلب هذه المشاعر. سم
1: نقطة ما أنساها ونقطة التحول في حياتي، لما يجيني أحد يسألني قريب لي ما أقول له شيء إلا أني أقول حجيت هذيك السنة ودعيت الله واستجاب الله.
0: هذا احنا نقول الله يسلمك، ترى الحج هو مجرد فريضة، رحلة
1: يا الله
0: تتجدد فيها الروح في هذه الرحلة الإيمانية.
1: وانت
0: يعني سم
1: أقول متخيل أني قابلت أمي وأبوي في الحجة ولا منا واحد متفق أن نحج.
2: لا إله إلا الله،
1: رحمة الله على أبوي توفى
2: رحمة الله عليه.
1: فجأة الأمي حاجة، فجأة اللي هي معي في نفس الباص الساعة.
0: عام كم هذا؟ عام كم يا أبو سعود؟
1: عام 33.
0: 33؟
1: إيه
0: نعم. يعني أنت حجيت ولا تدري على الوالدة أنها بتحج أو لا؟
1: ولا درينا عن أبوي أنه بيحج،
0: ولا علمتهم، ما أعطيتهم خبر يوم بتطلع تحج،
1: ولا
0: بشرتهم قلت تراني بحج،
1: ولا ممكن ما أدري من الفرحة ما بلغت أحد نهائيا. لأن في وش أقول لك، في لحظة.
0: إيه نعم ما شاء الله. ما فقدوك؟ طيب قالوا وين أبو سعود؟ ما جانا، ما سير علينا، ما اتصل علينا، ما دقيت عليهم قلت تراني أنا في مكة وصلت؟
1: أنا ما بيقول، أنا في بعض التفاصيل ما بيذكرها، لكن والله ما توقعت 1% أني أنا بحج وأن أمي بتحج.
0: الحمد لله الحمد لله، الله يتقبل الله يتقبل. يا أبو سعود،
2: أيام أبو سعود كان في تصريح؟
1: لا أيامها ما توقع التصريح، والله أني ناسي
0: تصريح ايش؟ الا في تصريح، شو ما فيه 33 في تصريح. اي نعم، الله يحفظك ويسوي طول عمرك.
1: اللهم امين. بس الشيء الوحيد اللي اقوله انا للناس والله العظيم انها لو شيء الواحد يتمناه، ممكن اقول لك ما يتمنى الا الحج، ويدعي بقلب صادق. لاني دعيت الله بقلب صادق هذاك اليوم. سبحان الله، اراني الله.
0: الحمد لله الحمد لله، الله يحفظك ويسوي طول عمرك. شكرا لك على اتصالك، تحياتي لك، في امان الله. اهلا وسهلا
2: عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله
0: وبركاته.
3: حياكم الله وبياكم، كيف
0: يا مرحبا يا عبد الرحمن.
3: يا هلا والله اخوي طلال، اخوي خالد، شلونكم؟ طيبين؟
0: الله يحييك،
2: الله يحفظك،
3: عسام كلهم طيبين
0: طيبين، جعلك طيب.
3: اللهم لك الحمد لك الشكر يا ربي، الله يديم علينا وعليكم الصحه والعافيه
2: امين.
3: انا حجيت مرتين
0: ما شاء الله،
3: ان شاء الله يوم الاحد الجاي ان شاء الله هنا في مكة.
2: الله يتقبلها
0: ما شاء الله. السنه حاجه جل
3: ان شاء الله السنة
0: ما شاء الله. الله ييسر امرك يا عبد الرحمن.
3: امين يا رب العالمين، امين وجميع المسلمين. حجيت عام 1414
2: ما شاء الله،
3: 13 حاج الحالي، ما معي احد، انا يعني ما حمله بس اني بالحالي ما
0: نعم.
3: ما هي. انا قلت تزوج، وتعرفت لي على مجموعة طيبة، والله واحد منهم طلع أخو واحد من زملائنا في العمل
0: ما شاء الله،
3: وهو أصم وأبكم، وانا عندي بعض الحركات، يعني عندي بعض

0: لغة الإشارة،
1: اي عرفتها.
0: عرفتها وخلاص، وانبسطت أنا وياه وصلت أنا وياه ما يحتاج. فهذه من المواقف الجميلة اللي يعني تعرفت على مجموعة، إلى والله إلى حد إلى عهد قريب كنا نتواصل
1: ما شاء الله.
0: الحجة الثانية 1417، وتعرفون 1417 صار سنة الحريق. سنة الحريق يوم تروح منى
1: كلها. اي
2: اي نعم اي
0: ايوه. هذه كنا حاجين، انا كنت حاج انا ومسعد، يوم جاء يوم ثمانية، عفوا يوم سبع، يوم ثمانية يوم التروية، بعد ما اخذنا عمره وكذا نزلونا على عرفات على طول، لانه منى خلاص ما عاد.
2: اي نعم اي نعم اي. والحمد لله يعني مشت اموركم ذاك الوقت والحمد لله. الحمد لله
0: سهلات
2: الحمد لله.
0: نروح العرفة في الليل، وبعد تقريبا ليلة الساعة بعد الليل، بعد الساعة بعد صلاة الفجر يرجعونا القصر أفراح في مكة.
2: ما شاء الله. أيوة. وهالسنة ما شاء الله متى ماشي؟
0: ماشي إن شاء الله يوم السبت.
2: السبت.
0: لأني في حملة حكومية ولازم أحضر عندهم.
2: ما شاء الله.
0: الساعة 10 في الطائف.
2: ما شاء الله تبارك الله. كيف شعورك الحماس؟
0: والله الحمد لله.
2: ترقب.
0: دائماً. طبعاً أنا ما عاصرت حج التصاريح وما حج.
1: أي نعم. أنت وين؟ أنت أيام يوقفك الكداد عند مدخل عرفة.
0: لا لا حج. جاني التصريح والأمور طيبة.
2: الحمد لله. الله يبارك لك. عمرك عبد الرحمن.
0: وزارة الداخلية لا حج بدون تصريح.
1: الله يبارك لك إن شاء الله.
0: يلتزم بالنظام.
2: أحسنت. أحسنت.
1: أي أيوة والله كلنا مع النظام يا طويل العمر.
0: والله النظام جميل جدا دائما. النظام دائما يطورون في الحج، يعني أنت هم من الحج يبدون في خطة الحج القادمة. يعني الحمد لله عندنا دولة ما يعني ما أخذتنا الحج ما شاء الله لا إله إلا الله، يعني لدرجة إن الشخص المتطوعين بعددهم إن كل واحد من المتطوعين يخدم له 250 حج.
1: تصور
0: من كثر المتطوعين والعسكر والدفاع المدني والمرور والجمعيات و يعني

0: النظام عادة ما يساعد
1: وشركاء متطوعين وجمعيات خيرية.
0: ولا والنظام يساعدك على إنجاح التنظيم، عرفت يعني إنه حتى شوف الآن من الخدمات الجديدة الآن إنه الحاج اللي من خارج المملكة يسلم عفشه بالمطار هناك ولا يستلمه
1: بوابة مكة،
0: لا لا من دولته، فهمت؟
1: عارف عارف عارف.
0: ولا يستلمه إلا في الفندق اللي بيسكن فيه
1: الحج بدون عفشة وبدون
0: إيه؟ يعني بيوصل مرحلة إنه يلاقي عفشة قدامه في
1: قدامه
0: في الفندق.
1: فيه نظام اسمه بوابة مكة يختمون له من هناك ويدخل على طول على المشاعر، ما عاد خلاص ما يدخل في المطار ويطلع على طول، ما يحتاج أحد يختمه ولا جواز ولا شيء.
0: إيه إيه. فعشان كذا نتكلم إنه النظام
1: بوابة مكة.
0: الله يحفظك،
2: الله يسهل أمرك عبد الرحمن.
0: لا أنت عبد الرحمن،
2: ويتقبل حجكم
1: إن شاء الله.
0: لا تنسانا من صالح الدعاء يا طويل العمر.
2: الله يحفظك يا عبد الرحمن، تحياتي لك في أمان الله.
1: يا مرحبا،
2: أهلا وسهلا.
0: ردينا،
3: هلا أخوي. هلا،
0: شلونك؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: ورحمة الله.
0: عشرك مبارك.
3: بارك عليكم
0: يا رب، ويتقبل منكم صحة عمل يا رب. حجيتي ولا ما قد حجيتي؟
3: لا حجيت، اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله.
3: 37.
0: اي
3: عام 37.
0: وكيف كانت الحجة؟
3: اللهم لك الحمد يا كثير، اللهم لك الحمد. مشاعر مختلطة سبحان الله، يعني مشاعر سكينة روحانية مهما أوصفها لك ما أقدر أوصف المشاعر سبحان الله. يعني الله أهم شيء القبول، هذا أهم شيء.
0: اللهم آمين، يتقبلها يا رب. قبل ما تروحين الحج وش كان شعورك؟
3: شعور حنات، كنت متحمسة أحج سبحان الله، يعني وقسم لي الله، اللهم لك الحمد.
0: رحتي مع حملة؟
3: إيه مع حملة، إيه بسيارة خاصة رحت مع حملة.
0: زين، وكيف كان أول ما رحتوا العرفة؟ يعني أول ما بديتوا يعني راحت العرفة وبعدين مزدلفة ومنى، كيف كان شعورك وقتها؟
3: شعور سبحان الله يعني روحانية طمأنينة سبحان الله، إنه كلنا مجتمعين في مكان واحد، كل الناس سبحان الله جايين من كل قسم عميق سبحان الله، وفي مدرس في الدكتور في الشرح العادي، كلنا تواصل سبحان الله في بقعة واحدة. هذه المشاعر سبحان الله تفكر كلها تفكر.
0: كان في خوف قبل ما تروحين للحج؟
3: كان فيه، كان في خوف وحماس.
0: إيه الخوف من إيش كان؟
3: كان يعني ناس يعني كانوا يقولوا بالبداية إنه ممكن تعرفين سبحان الله، مع إنه كنا ثقافتنا قبل نروح يعني. فسبحان الله تيسر اللهم لك الحمد. بالعكس أنا أنصح أي أحد ناوي يحج يقول حج لا تأجل، حج وتوكل على الله يعني. ترى تيسير وسهالات، خاصة اللي في بعد عرفة سبحان الله بيوم العيد، مشاعر جميلة سبحان الله، إنه كلنا اللهم لك الحمد تمنى يوم العرفة. فتجي الأيام الأكل والشرب وذكر لله، هي الأيام الرمي. فدائما أقول اللي بيحج يتوقع الله لا يأكل.
0: لا والرمي الآن حتى تيسر الآن يعني مع التوسع اللي صارت عند الجمرات، يعني خدمة الحجاج بشكل غير طبيعي.
3: فعلا فعلا، الحمد لله، اللهم لك الحمد.
0: الله يتقبلها إن شاء الله يا ردينا، ويتقبل إن شاء الله عشرك المبارك يا رب.
3: آمين آمين يا رب.
0: شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
2: إحنا يعني استمعنا إلى كثير من المشاركات من قبل أحب الكرام اللي شاركونا في هذه الحلقة عن تجارب الحج، عن الذكريات، عن المواقف، عن المشاعر التي ما زالت باقية ولن تنسى، ستظل معهم طوال حياتهم، فيها شيء من الرهبة والخشوع، فيها من العظمة، فيها من الحضور الذهني، فيها من البكاء والخشوع، وكل هذه المشاعر تجلت في الحج في الركن الأعظم في الوقوف في عرفة، وكذلك أيضا موسم الحج بشكل عام. ولا شك يعني نحن نشيد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتنظيم والتسهيل في أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وأمان، وخدمات متنوعة وراقية، جهود تنظيمية فيها رعاية شاملة، كلها ساهمت ولله الحمد في النجاح الكبير لموسم حج العام الذي تحققه المملكة في كل عام. وهو لا شك يعني الحقيقة ديدا في كفاءة التنظيم، في جودة الخدمات، في تحقيق أعلى معايير السلامة. هذا سيكون بإذن الله موسم العطاء، العطاء راح يتجلى فيه العناية السعودية بضيوف الرحمن، ويتوج بالتيسير والنجاح بفضل الله ثم بجهود القيادة الرشيدة،

0: هذا الوطن المخلصين من مختلف القطاعات.
1: ما زلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجنا تعاليل بعد هذا الفاصل. تعاليل.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: استحضار عظمة النسك. إن النداء الرباني في قوله جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لا يلبى بالجوارح فقط بل بالقلب والروح ثم الجوارح. فحين يختار الله عبدا من عباده ليكون من وفده فذلك اصطفاء ورحمة لا ينبغي أن يستقبل كأمر عادي. الاستعداد النفسي للحج يبدأ من اللحظة التي تحضر فيها نية السفر، حين يدرك العبد أنه متجه إلى بيت عظمه الله وأقامه على التوحيد، وجعل من طوافه وسعيه ورميه مناسكا تحيي القلب بالتوحيد وتقربه لخالقه. عظمة هذا النسك تقاس بما يحمله القلب من خشوع واستسلام، وبما ينويه الحاج من توبة وتجديد عهد مع الله بغض النظر عن طول المسير ومشقته. الحج عادة سنوية للغافلين، وفرصة نادرة لبدء حياة جديدة عند أصحاب القلوب الحية، تغفر فيها الذنوب وتعاد فيها صحف الأعمال بيضاء نقية. من يريد أن يحج بحق فليبدأ بالتهيؤ القلبي والاستعداد النفسي ليستقبل شعيرة كان الأنبياء أنفسهم يتشوقون إليها ويقفون على أعتابها بخشوع تام.
1: لبيك

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: صحن المطاف.
4: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية. كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة، خصصت للطواف فقط، وعبر العصور الإسلامية

الثانية المتعاقبة، ومع تزايد أعداد الطائفين شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته. في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة. يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة، يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع. باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصلٍ، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: تعاليل

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل وإلى الفقرة الأخيرة. سنتحدث احنا عن موضوع الحقيقة، كيف ممكن احنا نقدم شخصية يحفظها الناس ويصل لها حضور حتى خارج الشاشة، وهذا يحتاج إلى شغل كبير خلف الكواليس حتى تطلع قدام الجمهور وتكون شخصية مؤثرة. في ناس تكتب، تخرج، تبني الفكرة من البداية، وبعدين نشوف احنا الأثر يطلع فيه تفاصيل هذه القصة. اليوم لقاء مع ضيفنا، يعني فنان شامل في المسرح، الكتابة، الإخراج، التمثيل، ومعروف عند الجمهور من خلال شخصية الحاج، وعنده مشاركات أيضا في الكتابة التلفزيونية. أهلا وسهلا بضيفنا الفنان بندر باجبع.
1: يا هلا وسهلا، يا مرحبا،
0: كيف حالك يا بندر؟
1: أهلا وسهلا، الحمد لله بخير، تمام.
2: مرحب بك.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا،
2: كيفك؟
1: والله الحمد لله، الظروف كويسة.
2: حيا الله بندر، شلونك؟
1: والله الحمد لله بخير.
2: عشرك مبارك.
1: أهلا وعليكم إن شاء الله يا رب.
2: ما شاء الله تبارك الله، يعني من الشباب طبعا اللي يعني على قولهم عدة مواهب، وخاصة سيناريست وكاتب ومخرج، يعني في المسرح وفي التلفزيون. نبي نتكلم على البدايات وشلون دخلت عالم المسرح والتمثيل.
1: أول حاجة يسعد مساكم جميعا طبعا.
0: مساك.
1: يعني المجال التلفزيون والكتابة والإخراج المسرحي الواحد بدأوا من فترة طويلة، وهذا الشيء اللي الواحد يقدر يقول الموهبة وقت ما يكتشفها أفضل اكتشاف لها أنه هو يكتشفها في مرحلة المدرسة، وهذا هو كانت البداية، يعني كانت من المدرسة تحديدا. وإن كانت الموهبة ظهرت عندي صدفة غير مرتبة، يعني أنا دائما أقول

0: أنا بديت التمثيل والدخول في المجال الفني من غير سابق ترتيب، ولكن الموضوع كان في البدايات الواحد كان يعتبره هروب من بعض الحصص الدراسية، وهذا طبعا كان غلط
1: لأنك كنت شاطر أنت.
0: يعني هو كان الواحد يعني مش الشاطر جداً، ولكن لكن كان مثلا يعني وجد موهبة إنه هو ممكن يستغل إمكانيات تانية في فترة الدراسة، أولا بالتمثيل وبعدين بالكتابة. حتى بالكتابة ظهرت من وقت المدرسة، المشاركة في الإذاعات المدرسية، المشاركة في الحفلات المدرسية، فمن هنا كانت البداية تحديدا. ومن وقتها تشكلت في بال الواحد إنه لا، الموهبة هذه أنا لازم يعني أهتم بها أكثر، طبعا بمساعدة الأهل، الوالد تحديدا يعني يعطيه العافية والصحة، كان من الناس اللي داعمين جدا من أيام فترة الدراسة، إنه حاول وجرب أكتب أطلع مثل، وكان بيحضر بعض الحفلات المدرسية اللي أنا بشارك فيها. فمن هنا نقدر نقول بدأت البذرة الأولى للموهبة، اللي بعد كده طبعا خلاص صارت في المجال اللي الواحد اشتغل عليه إلى هذه اللحظة.
1: ومتى حسيت أنك أنت متمكن؟
0: لا، التمكن جاء بعد ما الواحد استطاع أنه هو ينتقل من مرحلة فقط الموهبة والتجربة إلى مرحلة الاحتراف. طبعا مرحلة الاحتراف في التمثيل أنت تعرفها، بعد ما تبدأ تأخذ دورات مع مخرجين كبار، تلاقي نفسك أنك أنت دخلت في عروض مسرحية أكثر، واجهت الجمهور بشكل أكبر. من هنا الواحد بدأ يفرغ نفسه كمان وقت يعني طويل لهذا المجال، فمن هنا الواحد يقدر يقول يعني بدأ يدخل في مرحلة الاحتراف أكثر، وبدأ الموضوع أكثر. يعني أقدر أقول لك تاريخا أنا بدأت كاحتراف، احتراف المجال أكثر، من تقريبا 2005-2006
2: اللي هو وافق تأسيس فرقة أرجوان،
0: كان تقريبا في هذا الوقت كان تأسيس فرقة أرجوان. كان بدأ في 2004 تمام، وأسسنا الفرقة، كنت أنا ومجموعة من أصدقائي الصراحة يعني أسسنا الفرقة في هذاك الوقت.
2: كيف جت الفكرة في بالك أصلاً تؤسس فكرة أرجوان؟
0: أي نعم، هي فكرة الفرقة المسرحية اللي هي أرجوان المسرحية، هي كانت مجموعة من الشباب، إحنا كلنا تعرفنا على بعض في المسرح من العروض المسرحية، صادقنا مع يعني كان في صداقة كبيرة بيننا. بعدين قررنا ان احنا نسوي فرقة خاصة لنا مسرحية، واسسنا الفرقة هذه مع بعض في هذا التاريخ اللي هو 2004. كان عندنا اهداف وكان عندنا طموحات وكان عندنا احلام كثيرة، انه نحن يعني اول حاجة نشبع رغباتنا الفنية بان احنا نمثل وان احنا نطلع على خشبة المسرح. والحمد لله يعني شاركنا في كثير من المهرجانات الخاصة والمهرجانات الحكومية في كافة مناطق المملكة الصراحة. استمرينا لمدة 10 سنوات متواصلة من 2004 إلى 2014 ونحن بنشتغل في المجال المسرحي مع بعض يعني، ومرينا فترة طويلة الحمد لله. يعني
1: كان معك الظاهر ماجد الكعبي وفي واحد ثالث معكم، شو اسمه؟
0: كان احنا عدد الفريق كان 9، فكان ماجد الكعبي وكان احمد عبد الله وكان في كثير والله.
1: لا كنت يعني ثلاثي دائما اغلب الاوقات،
0: الثلاثي كان هذا في قروشه، بعدين يعني صار اصبحنا في قروشه البرنامج اللي بديناه على اليوتيوب، لكن كان في الاساس كان انا وماجد الكعبي طبعا، وكان في واحد اسمه احمد عبد الله برضو من الشباب اللي كانوا معانا. فإحنا كنا تقريبا أكثر الأوقات مع بعض، هذه حقيقة صراحة.
1: طيب وش كانت أصعب التحديات في يعني في الفرق المسرحية والعروض الترفيهية؟
0: والله كان من أصعب التحديات طبعا أشياء كثيرة جدا، ولكن كان أولها الدعم المادي. يعني الدعم المادي عشان تستطيع أنك أنت تقدر تقدم مسرحية متكاملة، كان هذا الموضوع صعب. احنا كنا بنحاول نعتمد على المسرحيات القصيرة او الاسكتشات البسيطة اللي تعتمد على الديكور.

0: الديكورات السهلة، على الاكسسوارات المتاحة، الأمور هذه كلها كنا بنستخدمها معنا. طبعا ما ننكر طبعا أنه وجدنا كثير من الدعم المادي من بعض الجهات الحكومية اللي كنا اشتغلنا معها، واستطعنا أن احنا نعمل معهم والشراكة معهم مهرجانات كبيرة استمرت لسنوات، يعني سنة ورا سنة سوينا شراكة مثلا مع وزارة التربية والتعليم، وسوينا معهم عدد من المسرحيات، سوينا شراكة كذلك مع أمانة جدة مثلا، وسوينا معهم عدد من المسرحيات مع جامعة الملك عبد العزيز كذلك. يعني كان في جهات كثير، لكن كان من الصعوبات زي ما قلت لك هي الدعم المادي في بعض الأحيان كان برضو من الصعوبات. يمكن هذه الفترة الحمد لله يعني أصبح الموضوع مفتوح بشكل كبير جدا، ولكن من الصعوبات كذلك عدم وجود العنصر النسائي في ذاك الوقت. كان بيخلينا نعمل مسرحيات يعني محصورة شوية في أفكار معينة، في أشياء معينة، على عكس الفترة الحالية. طبعا أصبح الدعم أكثر وأصبح المجال مفتوح بشكل أكبر، حتى الممثلين الآن أصبح في شغف للممثلين أكثر طبعا من الفترة القديمة والفترة اللي احنا كنا بنتكلم عنها.
1: بندر، خلينا نتكلم بواقعية أكثر. يعني كان أول العمل فيه اجتهاد، وكانت الفرق الترفيهية نتكلم عنها، ما هي بفرق مسرحية، لأنه كنتوا يعني الفرقة اللي عندكم كانت في فرق ثانية برضو موجودة،
0: صحيح.
1: يعني فكان هناك السوق يعني محدود على موضوع الفرق الترفيهية. بعد كذا يعني الآن يعني المسرح اليوم هل ما زال، يعني انتم ما شاء الله طلعتوا نجوم، انت واحد من النجوم اللي يعني الان ما شاء الله تبارك الله لك اعمال فنيه ولك يعني مشاركات دراميه، يعني هل ما زال قادر يصنع نجوم مثل اول المسرح؟
0: اي طبعا طبعا. المسرح يعتبر مكان ميلاد المواهب.
1: اتكلم يعني عن الترفيهيه،
0: العروض الترفيهية الآن أصبحت مختلفة عن الفترة السابقة. أول كانت بتطلع مواهب، الآن العروض الترفيهية أصبحت مختصة أكثر، فأصبحت تعتمد على الفنانين والمحترفين بشكل أكبر، مش زي الفترة القديمة. الفترة القديمة كانت معتمدة على المواهب، على أنه في ناس ممكن تجمع بعض بيحاول يسوي فرقة خاصة بسيطة. إنما الآن لا، العروض الترفيهية أصبحت على مجال أوسع وأكبر، وصار بتستقطب المحترفين بشكل أكثر.
2: ممتاز.
0: يعني حتى من خارج المملكة العربية السعودية أصبح في كثير من الفنانين اللي بيستقطبوهم عشان العروض الترفيهية، وإن قلت أسلوب العروض الترفيهية القديمة. يعني أسلوب العروض الترفيهية القديمة اللي كانت تقدم الآن ما صارت بهذا الشكل، أصبح الآن لها تنظيمات أكثر ولها شروط أكثر وأشياء كثيرة. طبعا
1: الجودة الآن أكثر من أول.
0: شو
1: الجودة؟
0: الجودة طبعا، لأن كل شيء الجودة طبعا صارت أفضل، احتراف أفضل، الجودة أفضل، حتى الإنتاج والدعم المادي أفضل.
2: طيب الفنان كيف يكون أفضل في ظل الإمكانات الموجودة والتقديم وهالنقلة النوعية على مستوى المشهد الثقافي والفني كذلك أيضا، كيف الفنان يكون أفضل يتواكب مع هذه المرحلة المتطلعة؟
0: هو الفنان يكون أفضل دائما بالتدريب، وبأنه هو يستطيع أنه هو طول الوقت يعني يطور من نفسه. يطور من نفسه عن طريق الجهات المختصة بالدورات التدريبية، المعاهد المختصة بهذا الموضوع، الورش التدريبية لهذا المجال اللي أصبحت الآن كثيرة جدا. وكذلك أنا بسمع أنه في حراك كمان الفترة الحالية لإقامة أو لإنشاء معاهد أو أكاديميات خاصة لموضوع التمثيل.
2: الآن عندنا جامعة الرياضة والفنون يعني مختصة في الفن بشكل أوسع.
0: طبعا أصبحت في اهتمام بالسينما أكثر، صار في اهتمام بالمسرح بشكل كبير.
2: وأحيانا يعني أستاذ بندر أنه كثير من الفنانين يعني عنده مشكلة الخروج من عباءة الشخصية، أحيانا يقدم شخصية واحدة ناجحة حظيت بإعجاب من الجمهور ولا قدر يطلع منها، ما قدر. فلما تسأل تقول يا أخي ما في أعمال جديدة، يقول لك والله احنا ما عندنا كتاب، يعني كأنه يقول ما في كاتب كتب لي شخصية جديدة على الأقل أطلع منها العباءة، يعرف أن منها الناس. وفي كذلك أيضا كاتب يرد عليه يقول لا أنت فنان ما تعرف تطلع من هذه العباءة، خلاص هذه شخصيتك

0: ما قد تطلع منها. بندر وش يقول؟
1: أنا أشوف إنه هذه أزمة، أولاً هي أزمة ممثل، هي أزمة ممثل وإمكانيات ممثل.
0: أيوة.
1: تمام، لأنه في كل ممثل له إمكانيات، هو مو خطأ إنه هو يكون عنده كاركتر أو شخصية واحدة استطاع إنه هو يخطف بها الجمهور، هذا مو خطأ في الممثل، إنما هذه إمكانيات ممثل. يعني في بعض الممثلين يستطيعوا إنه كل شوية ممكن يتلون بشخصية وبكاركتر مختلف ويقنع الناس انه هو خرج من عباءة الشخصية اللي عرف بيها، وفي بعض الممثلين لا، يعني يكون من الصعب عليه لانه امكانياته مثلا ما تسمح انه هو يديك نفس الجودة لشخصية اخرى. فانا اشوف ان امكانيات ممثل بعيدا تماما على موضوع الكتابة، بالتعليق على موضوع الكتابة سواء من الممثلين او من المنتجين، اتوقع انه هو يعني خاطئ بشكل كبير جدا.
0: ايش الخاطئ؟
1: لانه الكتاب متواجدين،
0: يعني عدد الكتاب متواجدين اكثر، يعني المشكله عند الممثل.
1: طبعا عدد الكتاب كبير جدا، والدليل ما شاء الله تبارك الله يعني كميه الروايات السعوديه اللي
0: أيوة.
1: والخليجيه اللي موجوده كبيره جدا.
0: بس يقول لك الان الفنان، يرد عليك الفنان يقول شوف الاعمال المقدمه الان في رمضان غالبيتها محتوى الاعمال الفنيه كلها من السوشيال ميديا، يأخذون الأخبار، المصطلحات المتداولة بين الناس، الموضوعات، الأطروحات، ثم يقدموها لك على الأعمال هذه. يقول لك والله شوف إحنا كتاب، هيقول لك هذا الكتاب اللي عندنا، ما عندنا كاتب يكتب نص مسرحي كوميدي بإتقان، أو عمل درامي أو عمل كوميدي تلفزيوني.
1: أنا للأمانة دائما أشوف المشكلة في الفكرة الإنتاجي، المنتج، اختيار المنتج للورق أو للكاتب الجيد.
0: أيوة.
1: هي هنا
0: يعني هذه رؤية منتج الحين ما لها علاقة بالكاتب،
1: لأنه مين اللي بيدي المجال للكاتب هذا أو الكاتب هذا أو
0: والمنتج عادة يبحث عن ربح.
1: طبعا المنتج هو اللي ممكن يوجه الكتاب أو بعلاقات معينة، يعني بعض المنتجين يكونوا مهتمين فقط بنوعية معينة من الكتاب، أصدقاء أو لهم علاقات مع هذول الكتاب، ويكون الكاتب ما عنده أو أنه مثلا
2: بندر يعني. ليه ما يكون الكاتب برضو ما يفكر بطريقة تجارية بتفكير المنتج؟
1: في كتاب يفكروا بهذا الشكل، وكتاب كثير جدا، ولكن يعني بعضهم، يعني انت تعرف الكاتب مهنة الكتابة يعني مهنة صعبة شوية، الكاتب يحس وقت ما يكتب العمل انه هو يعني رب الكون هذا اللي هو سواه، فيكون صعب عليه أنه هو يتنازل على بعض الأمور والأشياء، لكن بعض الكتاب استطاع أنه هم يتخلصوا من هذه الأمور ويستطيع أنه هم يفكروا بفكر المنتجين.
0: وليش ما يكون بعد المشكلة عند المتلقي نفسه؟ ذوق الجمهور اليوم تغير في مفهوم الكوميديا، يعني الشيء اللي يضحك الكاتب كان المتلقي ما يضحك منه، أو الممثل يحاول أنه يقول هل فيه، ترى الجمهور أحيانا تجاوز هذه المرحلة، يمكن المشكلة عند الناس بعد.
1: اللي دائما أنا أشوفه الكوميديا هي صناعة، صناعة الكوميديا معروفة من بدايتها إلى اليوم، الأساس فيها هي الموقف، الكوميديا صناعتها موقف.
0: أي نعم.
1: لا تعتمد على الإفيه، الموقف ممكن يضحكنا قبل أكثر من 2000 سنة إلى هذه اللحظة، الموقف الكوميدي، لكن الاعتماد في الكوميديا على بعض الإفيهات أو بعض الشخصيات اللي ممكن تعتمد على الشكل أو على التهريج في بعض الأمور، طبعا الجمهور ممكن في الزمن هذا والزمن الحالي مش متلقي لها بشكل جيد، لأنه شايفها أنه يعتبر نوع من التهريج، لكن صناعة الكوميديا دائما تعتمد على الموقف، وهذه هي الكوميديا اللي تعيش.
2: بندر وش الأعمال الجاية عندك؟
1: والله أنا يعني
2: روحتك المصر فيها شغل ولا؟
1: لا أنا طبعا هنا في مصر يعني أعد تأسيس شرقة أرجوان المسرحية من جديد، وأقدم عدد من المسرحيات مع فرقتي هنا في مصر،
2: ما شاء الله.
1: وعملنا كثير صراحة من المسرحيات، عملنا يمكن أكثر من 10 عروض مسرحيات، وما شاء الله تبارك الله أصبح لنا اسم هنا في السوق المصري، رغم أنه نحن في يعني في معترك صعب جدا.
2: أكيد.
1: هو السوق المصري
2: صحيح
1: معترك صعب.
2: طيب وش الجاي عندك الحين؟
1: والله أنا حاليا يعني بشتغل على عمل يعتبر من إنتاجي أنا، على اليوتيوب زي ما عملت قروشة قبل كده على اليوتيوب من فترة طويلة، وحيكون نازل بإذن الله على بعد العيد حلقات حتكون على اليوتيوب، هذه من زي ما يقولوا اجتهادات، ولكن إنه يعني عمل بحاول إنه أقدم فيه مواهب جديدة وأقدم فيه أفكار برضو مختلفة.
2: يا رب يا رب يا رب.
1: طبعا بالإضافة لبعض الأعمال الثانية اللي ما حقدر أصرح عنها، حاجات للسينما مثلا في السعودية أو بعض المسلسلات.
2: ممتاز.
1: يعني تجهيزات لرمضان القادم
2: إن شاء الله نشوفك في أفضل الأماكن يا بندر. الشكر والتقدير لبندر بجبع ممثل وكاتب وسيناريست السعودي، يعطيك الف عافيه وعشرك مبارك ان شاء الله.
1: علينا وعليكم، وشكرا لكم، وتحياتنا تحياتنا لكم جميعا للجمهور، وسنه سعيده على الجميع.
2: في امان الله.
3: تعاليل في ارض تهفو اليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

تطهير القلب والنوايا. النية هي أساس كل عبادة، وهي المفتاح الذي تفتح به أبواب القبول. والحج بما فيه من مشقة وفضل لا يكون مقبولا إلا إذا خرج العبد بنية صادقة لا يريد بها إلا وجه الله ورضاه. في زحام النيات قد يختلط القصد، فيسافر بعضهم طلبا للذكر أو الصور أو التقدير الاجتماعي، وهو لا يشعر غافلا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك من أولى خطوات الاستعداد النفسي للحج أن يقف العبد مع نفسه وقفة صدق: لماذا أريد أن أحج؟ لمن ألبي؟ ومن أريد أن يراني؟ صفاء النية تعني أن يسافر القلب قبل الجسد، وأن يترك كل ما يلوث الإخلاص من رياء أو مجارات أو تظاهر. والنفس بطبعها تحب المديح والثناء، لكن الحاج الصادق يجاهدها لتبقى نقية لا تريد إلا القبول. كما أن تصفية النية تشمل تطهير القلب من الحقد والبغضاء، فبيت الله لا يزار بقلوب مثقلة بالعداوات. ومن أراد أن يعود من الحج مغفورا له فليبدأ بالمغفرة للناس، وليقبل على الله بقلب سليم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون

فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153,000 إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3,800,000 زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر. وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير

0: يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه، وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: تعاليل

مستمعي الكرام، مستمعي برنامج تعاليل، احنا رجعنا لكم من جديد، وصلنا وياكم الى نهاية برنامجنا اليوم. تكلمنا اليوم عن الحاج وعن المشاعر في كثير من الاتصالات اللي وصلتنا، اللي تحدثوا عن مشاعرهم وكيف كانت الفريضة اللي أدوها وكيف كان انطباعهم قبل أداء فريضة الحاج وأثناء ما أدوا النسك وبعد انتهائها، وكيف سبحان الله اللي يعني سهل الله عليهم أداءها يا رب. ونسأل الله أن يبلغ الجميع اللي ما حج إن شاء الله بحجه.

0: إن شاء الله بإذن الله تكون في أقرب الأوقات.
1: ولا شك يعني، وتحية إجلال لكل هؤلاء الذين يساهمون في خدمة ضيوف الرحمن، خدمة الحجيج في هذا الموسم، ونحن أيضا نشرف بخدمة ضيوف الرحمن، ولا شك نحن نتبع توجيهات القيادة الحكيمة وتوجيهاتها السديدة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، واسمه سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، في توجيهاتهم دائما الحديثة والمتابعة المستمرة لكل مواسم الحج على مدار العام. نحن أيضا في برنامج تعاليل قدمنا اليوم يعني نبذة بسيطة فقط عن المشاعر الحج والحجيج، وإذاعة الرياض ستقدم أيضا باكورة من البرامج الخاصة عن موسم الحج والتغطيات الميدانية من المشاعر المقدسة. وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة، أعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، ومن التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج، في رعاية الله،
0: إلى اللقاء. تعاليل
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. في عالم يتسارع فيه التطور ويزداد فيه التحدي لإيجاد حلول ذكية ومستدامة، يبرز المبتكرون والمخترعون كقادة للتغيير وصناع المستقبل. من هنا يأتي برنامج فرسان التمكين ليكون منصة تسلط الضوء على العقول المبدعة التي لا تكتفي بالحلول بل تحوله إلى واقع ملموس يخدم المجتمع ويرتقي بجودة الحياة. في حلقتنا اليوم نأخذكم في رحلة ملهمة كالعادة مع إحدى طالبات جامعة الملك عبدالعزيز اللي استطاعت أنها تقدم مشروع يجمع بين الابتكار والاستدامة ويعالج واحدة من أبرز التحديات اللي تواجه البنية التحتية، ألا وهي تسربات وتشققات الأنابيب. مشروعها يتمحور حول تطوير مادة حيوية طبيعية تستخدم لمعالجة هذه التسريبات من الداخل بطريقة ذكية وحديثة. لا يقف الابتكار عند هذا الحد، بل يتم تطبيق هذه المادة عبر روبوت مخصص قادر على الوصول إلى مواقع الخلل بدقة عالية دون الحاجة إلى حفريات أو إيقاف شبكة المياه. وتكمن أهمية هذا المشروع في قدرته على تقليل هدر المياه وخفض تكاليف الصيانة، إضافة إلى تعزيز استدامة البنية التحتية بكفاءة عالية، مما يجعلها خطوة واعدة وأكثر ذكاء ووعي. أكيد ضيفتنا اليوم الطالبة موضي البقمي، تحمل شغف الابتكار وروح التحدي. تقدم لنا مشروعها المميز تحت مسمى حصن. هذا المشروع ما هو مجرد فكرة، لا، هو أكثر من كذا، هو خطوة عملية نحو حماية مواردنا الحيوية وتعزيز كفاءة شبكات المياه بأسلوب ذكي وآمن. من خلال مشروع حصن استطاعت موضي أن توظف مادة حيوية طبيعية مع تقنية روبوتية دقيقة تقدم حل مبتكر يعالج تسربات الأنابيب من الداخل دون تعقيد أو تأثير على سير الخدمات. فكرة جميلة تجمع بين البساطة في التطبيق والعمق في التأثير. قصة موضي هي مثال حي على أن الطموح حين يقترن بالعلم والإصرار يمكن أن يصنع فرقاً حقيقياً. فلنتعرف معاً على رحلتها وتفاصيل مشروع حصن، كيف يمكن لهذا الابتكار

0: في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء الذي ألهمك لتنفيذه.
1: أنا موذي بكيمي، طالبة أحياء دقيقة في جامعة الملك عبد العزيز وقائدة مشاريع ابتكارية في مجالي الاستدامة والتقنيات الحيوية. الحمد لله حاصلة على ميداليات وجوائز محلية ودولية، من أبرزها الجائزة الخاصة في معرض سيول الدول الاختراعات وأيضا في الضيف الجنيف الدولي. حاليا أشتغل على تطوير هذه الابتكارات والمشاريع لحلول تطبيقية مثل ابتكار حصن اللي يستهدف قطاع المياه والبنية التحتية. مشروع حصن هو ابتكار يهدف لمعالجة تسربات شبكات المياه من الداخل بدون الحاجة للحفر أو استبدال أنابيب من خلال دمج حلول حيوية مع تقنيات هندسية ميدانية متقدمة. الإلهام جاء من التحديات المرتبطة في البنية التحتية في مدينة جدة، خصوصاً فيما يتعلق بهدر المياه وطول مدة أعمال الصيانة وتأثير هذه الحفريات وأعمال الصيانة على الطرق والخدمات. فكان هذا هو الدافع الأساسي للبحث عن حل بحيث يكون أسرع وأكثر كفاءة من الحلول الحالية في السوق. طبعاً اليوم المشروع مو مجرد فكرة فردية، بل أصبح مشروع يقوده فريق طلابي من مختلف التخصصات الجامعية، يجمع بين الجانب الحيوي والهندسي والتقني، وتمكننا من تحويله لشركة ناشئة نشتغل مع بعض كفريق من خلالها على تطويره وتطبيقه بشكل عملي في السوق بإذن الله.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزها عن بقية الحلول.
1: المشكلة الأساسية هي أن تسربات المياه في الشبكات غالباً يتم التعامل معها بطرق تقليدية، فتعتمد على الحفر أو حتى استبدال أنابيب، وهذه العمليات تأخذ وقت طويل جداً، تسبب تعطيل الخدمات وتكلف مبالغ عالية، بالإضافة للهدر الكبير في المياه. فتقريباً نسبة ما بين 30 إلى 40% من المياه في الشبكات تروح مع التسربات. لكن في حصن نتعامل مع هذه المشكلة بطريقة مختلفة. يتم إدخال روبوت إصلاح الأنابيب داخل الشبكة أولاً، يقوم بفحص الأنبوب وتحديد موقع الشق بدقة، ثم يوجه الكتلة ليضعها داخل الشق حيث تتفاعل هذه الكتلة وتبدأ تتصلب وتغلق لنا تسرب من الداخل. اللي يميز حصن عن الحلول الحالية الموجودة في السوق أن إصلاحه يكون من داخل الأنبوب بدون حفر، فبيقلل بشكل كبير في زمن التنفيذ للصيانة والإصلاح مقارنة بالحلول التقليدية، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية وأيضا عدم تعطيل الخدمة أثناء الإصلاح، مع ضمان دقة أعلى في تحديد ومعالجة موقع التسرب. هذا اللي يخلي حصن حل عملي وأكثر كفاءة واستدامة مقارنة بالحلول الحالية.
0: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
1: المشروع يعتمد على دمج أكثر من تقنية حديثة في نفس الوقت، وهذا يعتبر أحد أهم نقاط قوته. فأولاً إحنا بنستخدم روبوتات إصلاح الأنابيب، اللي كما ذكرنا روبوتات بتكون مصممة للعمل داخل شبكات المياه، تقوم بفحص الأنبوب من الداخل وتحدد لنا موقع الشق أو التسرب بدقة، فهذا بيقلل لنا الحاجة لأي تدخل خارجي أو حتى حفريات. ثانياً يعتمد المشروع على مادة إصلاحية متقدمة، هذه المادة اللي أيضا نفس ما ذكرنا تم تصنيعها في مختبرات الكلية في الجامعة، تم تطويرها بحيث تتفاعل داخل الشقوق وتغلقها بشكل فعال مع مراعاة الأمان والكفاءة داخل الأنابيب. بالطبع الميزة هنا هي التكامل بين التقنية الحيوية والهندسة الروبوتية، بحيث الروبوت يحدد ويصل والمادة تعالج، وهذا يعطينا حل متكامل مو مجرد خطوة من عملية إصلاح.
2: فرسان التمكين.
0: يعد الروبوت المستخدم في مشروع حصن عنصراً أساسياً في عملية المعالجة، حيث صمم ليعمل داخل شبكات الأنابيب بدقة عالية. يتم إدخاله إلى داخل الخطوط المائية ليصل إلى أماكن التشققات والتسربات، حتى في المواقع التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية. ويأتي دور الروبوت ليكمل فكرة المشروع، حيث يقوم بتطبيق المادة الحيوية العلاجية في المكان المحدد، مما يضمن معالجة التسربات من الداخل بشكل دقيق وآمن، ويساهم بالتالي في رفع كفاءة الشبكات واستدامتها. موضي، هل يتم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: المشروع حالياً في مراحل متقدمة من التطوير، حيث تم تنفيذ تجارب أولية للتحقق من كفاءة المادة الإصلاحية وقدرتها على إغلاق التسرب داخل بيئة تحاكي الأنابيب، وكانت النتائج إيجابية ومبشرة. كما يتم العمل على اختبار وتجهيز الروبوت حتى نضمن قدرته على الحركة داخل الشبكات وعلى أنه يوصل بدقة لمواقع التسرب. وحالياً تم تحديد موقع مناسب للتجارب الميدانية، وجاري استكمال الإجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، تمهيداً لبدء التطبيق الفعلي للحل داخل الشبكات. هذه المرحلة تعتبر جداً مهمة لنا، بحيث ينتقل فيها المشروع من بيئة التجارب في المختبر للتطبيق الواقعي. والمؤشرات الحالية تعطي ثقة عالية جداً في جاهزية المشروع لهذه الخطوة.
0: التسربات وتشققات الأنابيب هي خروج الماء من الأنبوب بشكل غير طبيعي، وغالباً تكون نتيجة لهذه التشققات أو وجود ثقوب، يعني الماء بدل ما يوصل لمكانه يبدأ يتسرب إلى التربة أو الأماكن المحيطة، وهذا الشيء يسبب مشاكل مثل هدر كميات كبيرة من الماء وارتفاع تكاليف الصيانة وضعف كفاءة الشبكة، وأحياناً ممكن يؤدي إلى تلف الطرق أو المباني القريبة. ومشروع حصن يعالج المشكلة من داخل الأنبوب قبل ما تكبر وتصير أزمة كبيرة. ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: أبرز التحديات كانت أننا نحول الفكرة من مجرد مفهوم لنموذج عملية قابل للتطبيق، خاصة أن المشروع كان يجمع بين جوانب علمية مختلفة، بالإضافة إلى أن تطبيقه داخل بيئة معقدة مثل بيئة الشبكات. فواجهنا تحدي كبير أيضاً في تطوير تركيبة المادة، بحيث حرصنا على أن هدفنا يكون مادة فعالة وآمنة وقابلة للتطبيق داخل الأنابيب. وأيضاً من التحديات اللي واجهناها كانت تصنيع وتجهيز الروبوت حتى أنه يكون قادر

0: الحل مو بس مبتكر بل قابل للتطبيق الفعلي، ولكن الحمد لله بفضل الله أولا ثم بفضل الدعم الكبير من جامعتنا جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية العلوم ومركز الابتكار وريادة الأعمال بالإضافة الحاضنة للتجهيزات الهندسية وفروا لنا المعامل اللازمة وأيضا الإشراف العلمي من المختصين بالإضافة للاستشاريين والتوجيه المناسب. قدرنا أننا نتجاوز هذه التحديات وأننا نوصل بالمشروع للمرحلة المتقدمة الحمد لله.
1: هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: نعم، عندنا خطة واضحة حتى نطور مشروع حصن ليكون حل متكامل وقابل للتوسع على نطاق أكبر. فبعد الانتهاء من جميع مراحل التجارب الميدانية والتحقق من كفاءة النظام بتكون البداية من تطبيق المشروع على مستوى مدينة جدة، ثم الانتقال للتوسع تدريجي على مستوى مدن المملكة من خلال أننا ندخل هذه التقنية في شبكات مياه متعددة ومختلفة ورفع القدرة التشغيلية لتغطية نطاق أكبر. أيضا نشتغل على تطوير الجيل القادم من الروبوت حتى يكون أكثر دقة وكفاءة في الفحص والإصلاح، إلى جانب أكيد تطوير المادة الإصلاحية لضمان أداء ذو استقرار أطول على المدى البعيد. ومن جانب آخر نسعى في خلال رحلتنا هذه لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وشركات البنية التحتية بهدف دمج حصن ضمن حلول الصيانة المعتمدة ورفع كفاءة إدارة الشركات. وعلى المدى البعيد نطمح إلى أن يتحول حصن إلى حل عالمي ضمن منظومات البنية التحتية الذكية يساهم في تقليل هدر المياه ويحقق الاستدامة على مستوى المملكة ثم التوسع إقليميا وعالميا. ختاما نسعى من خلال مشروع حصن إلى أننا نحول الابتكار إلى أثر ملموس يخدم البيئة والمجتمع ويعكس طموح الشباب في إيجاد حلول مستدام. وكما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، رؤيتنا أن نكون نموذجا عالميا، ومن هذا المنطلق نمضي بثقة نحو أثر واقعي ومستقبل أكثر كفاءة.
2: فرسان التمكين.
1: تعد جامعة الملك عبد العزيز جامعة حكومية سعودية تقع في مدينة جدة، تأسست عام 1967 وتعد من أكبر وأهم الجامعات في المملكة، والتي تسعى للتميز في التعليم والبحث العلمي وتركز بشكل كبير على الابتكار والبحث العلمي، حيث حققت عدداً من براءات الاختراع وتسعى لدعم الطلاب المبدعين والمشاريع الابتكارية في مجالات متعددة، كما تحرص على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي بما يسهم في إعداد جيل قادر على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المختلفة. وبذلك تعد جامعة الملك عبدالعزيز منصة مهمة لصناعة المبدعين وصقل مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى إنجازات على أرض الواقع. وفي ختام حلقتنا نرى كيف يمكن لفكرة واحدة أن تحدث فرقا كبيرا عندما تجد من يؤمن بها ويعمل على تطويرها بإصرار وشغف. ما قدمته ضيفتنا اليوم موضي البكومي من خلال مشروع حصن يعكس صورة مشرفة لشبابنا الطموح القادر على تحويل التحديات إلى فرص وصناعة حلول تلامس احتياجات الواقع. الابتكار لا يقتصر على التعقيد بل يكمن أحياناً في البساطة الذكية، في رؤية المشكلة من زاوية مختلفة، في الجراءة على تجربة ما لم يجرب من قبل. هذا ما جسدته موضي في مشروعها حصن الذي يجمع بين التقنية والاستدامة ويقدم نموذجاً واعداً لمستقبل أكثر كفاءة في إدارة مواردنا. مثل هذه المبادرات تذكرنا بأهمية دعم العقول الشابة وفتح المساحات لهم ليبدعوا ويقدموا حلولهم، فهم حجر الأساس في بناء مستقبل مزدهر ومستدام. شكرا لكم على متابعتكم، ونلتقي بكم في حلقات قادمة من فرسان التمكين، حيث نواصل رحلتنا في اكتشاف قصص النجاح وتسليط الضوء على فرسان يصنعون الفرق. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والمخرج محمد الشنيد. مع السلامة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

حضور القلب الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. ميزاب الكعبة.
1: معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص عيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد، مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. أكثر من 25 مليون نخلة وملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية، هذه المملكة بكل هذا الثراء تنتج كميات ضخمة من المخلفات الزراعية كل عام لسنوات متعددة. كان الحل الأسهل هو الحرق المفتوح وما ينتج عنه من دخان وانبعاثات وهدر. اليوم حلقتنا مستمعينا عن فكرة أخرى تماما، أن يتحول ذلك الهشيم والقش والمخلفات إلى وقود حيوي نظيف يخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 80% ويغني عن جزء من الوقود التقليدي. ضيفنا اليوم هو المهندس علاء ابن كريدم الأحمدي، المدير العام لشركة بيكم السعودية المتخصصة بتحويل المخلفات الزراعية إلى وقود، لنتعرف معه كيف يتم تحويل هذه المخلفات إلى وقود بايو نظيف، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 80%.

0: مستمعينا الكرام، وزارة البيئة والمياه والزراعة أفادت بأن المساحة الزراعية المستغلة في المملكة تتجاوز 1,200,000 هكتار، وإذا أضفنا إلى ذلك قطاع النخيل وحده 25 مليون نخلة ندرك أن الكمية السنوية من المخلفات الزراعية ضخمة جداً. التحدي لم يكن في الإنتاج، التحدي كان دائماً في الإدارة، حيث أن كثير من هذه المخلفات كان يحرق في الأراضي الزراعية أو يطمر، وكلاهما يعيد الكربون إلى الغلاف الجوي ويهدر طاقة كاملة. سؤالنا للأستاذ علاء: ما الصورة الفعلية التي وجدتموها عندما بدأتم في دراسة سوق المخلفات الزراعية السعودي، وأين كان الهدر الأكبر؟
1: عندما بدأنا دراسة سوق المخلفات الزراعية في المملكة كانت الصورة أوضح مما توقع، لكنها أيضا تحديا. وجدنا أن المملكة تمتلك حجما ضخما من المخلفات الزراعية تقدر بحوالي 35 مليون طن سنويا، لكن التحدي الحقيقي لم يكن في الكمية بل في طريقة التعامل معها. في الواقع كانت الممارسات السائدة تتمثل في الحرق المكشوف للتخلص السريع، أو الطمر الدفن دون الاستفادة الاقتصادية، أو في أفضل الأحوال تركها في المزارع بدون استغلال. وهنا يظهر حجم الهدر الحقيقي، هدر اقتصادي، مواد خام يمكن تحويلها لمنتجات ذات قيمة، هدر بيئي، انبعاثات كربونية وتأثيرات سلبية على جودة الحياة. طبعا أكبر نقطة هدر لاحظناها كانت في مخلفات النخيل تحديدا، بسبب كثافتها العالية وتكرار إنتاجها السنوي مقابل محدودية الحلول الصناعية المستخدمة لاستغلالها. ومن هنا جاءت رؤيتنا في بيكم تحويل هذا التحدي إلى فرصة عبر بناء منظومة متكاملة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة ومنتجات صناعية مستدامة. باختصار، لم نرى مخلفات بل رأينا موردا غير مستقل.
0: مستمعين الكرام، الوقود الحيوي من الكتلة الحيوية ليس فكرة جديدة على المستوى العالمي. بعض الدول الأوروبية تحصل على نسبة معتبرة من طاقتها من هذا المصدر، لكن تطبيقه في بيئة حارة وجافة كبيئتنا يحتاج إلى معالجة مختلفة. هناك أكثر من مسار تقني: التحويل الحراري عبر الاستحلاب أو التغويز، أو التخمر الحيوي، أو الضغط الميكانيكي لإنتاج الكريلات الصلبة. كل مسار له مدخلاته وكفاءته ومستوى انبعاثاته. سؤالنا لضيفنا الكريم: حدثنا عن التقنية التي تعتمدها شركة بيكم تحديدا، كيف تسير العملية من استلام المخلفات وحتى الحصول على الوقود الجاهز للاستخدام؟
1: طبعا احنا في بيكم اندستريال اعتمدنا نموذجا تقنيا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والتكنولوجيا المتقدمة مع توطين حلول تناسب البيئة السعودية. طبعا رحلة التحول تبدأ من المزرعة وتنتهي بوقود جاهز للاستخدام. المرحلة الأولى اللي هو الاستلام والفرز، احنا نستقبل المخلفات الزراعية، خصوصا طبعا مخلفات النخيل، يتم فرزها وإزالة الشوائب، تصنيفها حسب النوع والكثافة، تجهيزها لخطوط المعالجة. المرحلة الثانية ندخل على التقطيع والتجفيف باستخدام معدات عالية الكفاءة، يتم تقطيع المخلفات لأحجام مثالية، ثم يتم خفض نسبة الرطوبة وفق معايير دقيقة. بعد كذا تدخل على مرحلة الكبس بتقنية متقدمة، هذه التقنية تضمن ثبات في الشكل والحجم، احتراق نظيف وأكثر كفاءة، عمر تشغيلي أطول للمعدات. في المرحلة الرابعة طبعا المعالجة الحرارية، نستخدم عمليات محسنة لرفع القيمة الحرارية لكفاءة الاحتراق ومقاومة الرطوبة. بعد كذا اللي هي المرحلة الأخيرة، يخرج المنتج النهائي يكون جاهز للاستخدام الصناعي ومطابقا لمعايير الجودة العالمية. في بيكم اندستريال لا نكتفي بتحويل المخلفات، بل نستخدم أفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية لتحويلها إلى وقود نظيف عالي الكفاءة وجاهز للصناعة. ببساطة نأخذ موردا مهدرا ونعيد تقديمه للسوق كحل طاقة بمعايير سعودية عالمية.

0: مبادرة السعودية الخضراء وضعت هدفاً طموحاً مستمعينا، وهو خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الرقم لا يكفي مسار واحد، بل تحتاج المملكة إلى منظومة حلول متكاملة يكون الوقود الحيوي جزءاً منها. الحرق المفتوح للمخلفات الزراعية وحده يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وجسيمات دقيقة ضارة. بديل واحد مثل الوقود الحيوي يحل المشكلتين في آن واحد، يزيل الحرق المفتوح وينتج وقوداً بانبعاثات أقل بكثير من المكافئ الأحفوري. سؤالنا لضيفنا: كيف تقيس الشركة عملياً الأثر البيئي لكل دفعة وقود تنتجها؟ وهل رقم 80% ثابت لجميع أنواع المخلفات أم يتفاوت؟
1: بالنسبة لقياس الأثر البيئي ليس تقديرياً، بل يتم بطريقة منهجية قائمة على معايير دولية واضحة. نحن نعتمد على منهجية تقييم دورة الحياة، بحيث نقيس الانبعاثات لكل دفعة وقود، بدءاً من جمع المخلفات من المزارع والنقل والمعالجة داخل المصنع وعمليات الكبس. تتم عملية القياس لكل دفعة إنتاج، ويتم تسجيل وزن ونوع المخلفات وقياس استهلاك الطاقة خلال المعالجة، حساب الانبعاثات الناتجة، مقارنة ذلك بكميات الانبعاثات التي تم تجنبها. النتيجة تكون رقم واضح. أما عن نسبة 80% فهو رقم خفض الانبعاثات، هذا رقم متوسط تقريبي في أفضل السيناريوهات، لكن ليس رقما ثابتا. النسبة تتفاوت بناء على عدة عوامل: نوع المخلفات، نسبة الرطوبة، المسافة اللوجستية للنقل، ونوع الوقود الذي يتم استبداله إذا كان ديزل أو فحم أو غاز. كفاءة عملية الاحتراق لدى العميل النهائي، يعني بمعنى أنه ممكن تتراوح من نسبة 60 إلى 80% في خفض الانبعاثات، وقد تزيد في بعض الحالات المتقدمة إلى أكثر من 80%. القيمة الحقيقية أنه لا يقتصر فقط على تقليل الانبعاثات، يشمل القضاء على الحرق المكشوف، تحسين جودة الهواء في المناطق الزراعية، دعم مستهدفات السعودية الخضراء، تحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي.

0: مستمعينا الأعزاء، رؤية 2030 رسمت طريقا واضحا، 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030 والحياد الكربوني بحلول 2060. الشمس والرياح هما الإسمان الأبرز في هذه المعادلة، لكن الوقود الحيوي يملك ميزة فريدة لا تملكها لوحة شمسية، يمكن تخزينه ونقله واستخدامه متى ما احتجت إليه. وزارة الطاقة تعمل على خريطة طريق للتنويع في مصادر الطاقة، وتشير التوقعات إلى أن قطاع الوقود الحيوي عالمياً سيتضاعف حجمه في السنوات القادمة مدفوعاً بالطلب الصناعي والضغوط التنظيمية الدولية. سؤالنا لضيفنا الكريم، أين تضع الشركات السعودية المختصة بتحويل وتدوير المخلفات الزراعية؟ أين تضع نفسها في هذه الخارطة؟ وما القطاعات السعودية التي ترى فيها الطلب الأكبر على الوقود الحيوي خلال السنوات الخمس القادمة؟
1: طبعا في بيكوم اندستريال نرى أنفسنا كجزء مكمل لمنظومة الطاقة في المملكة. نحن نتحرك في المساحة التي تربط بين إدارة المخلفات الزراعية وتوفير وقود مستدام قابل للتخزين والنقل، وهي ميزة استراتيجية تدعم استقرار منظومة الطاقة، خاصة مع التوسع في الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030. مع توجه المملكة نحو 50% طاقة متجددة والحياد الكربوني بحلول 2060، يبرز الوقود الحيوي كحل عملي للقطاعات التي يصعب تشغيلها بالكهرباء والطاقة الشمسية بشكل مباشر. القطاعات ذات الطلب الأكبر في خلال الخمس سنوات القادمة مصانع الإسمنت ومصانع الحديد، المصانع الحرارية، في القطاع الزراعي مصانع التمور والأعلاف والغذاء. فرصة لخلق اقتصاد دائري من المخلفات إلى طاقة داخل نفس القطاع. في بيكوم اندستريال نعمل على سد فجوة مهمة في سوق الطاقة، توفير وقود نظيف مستقر قابل للاستخدام الفوري للقطاعات التي تحتاج طاقة حرارية مستمرة. وخلال السنوات القادمة نتوقع أن يكون الوقود الحيوي ليس خيارا بديلا، بل جزءا أساسيا من مزيج الطاقة في المملكة.

0: أخيرا مستمعينا الكرام، حين نقول بأن الطبيعة لا تنتج نفايات بل مواد في انتظار من يعيد استخدامها، فإن ما سمعناه اليوم هو الترجمة العملية لهذه الفكرة. المخلفات الزراعية لم تعد عبئا يحرق أو يطمر، بل مادة خام لوقود يمكن أن يحرك صناعة وتشغيل مزارع وخفض فاتورة كربونية. في الختام نشكر ضيفنا الكريم المهندس علاء الأحمدي على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.
1: السعودية الخضراء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. زمزم.
1: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدمته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: الطواف والسعي.
2: الطواف في اللغة هو دوران الشيء على الشيء، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة. الطواف يكون حول الكعبة 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وإليه ينتهي، وله 3 أنواع. النوع الأول طواف القدوم، ويسمى طواف القادم وطواف الورود وطواف التحية. والنوع الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به باتفاق الفقهاء، ويسمى طواف الإفاضة أيضا طواف الزيارة. أما النوع الثالث فهو طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، لأنه يودع به البيت ويصدر به عن البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد. وقد وردت أحاديث عن فضل الطواف بالبيت الحرام، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. وعن استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف قال أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. وقال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى 2 ركعتين كان له كعدل رقبة. وللطواف شروط، منها أولا الطهارة، ثانيا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث أن تكون الكعبة على يسار من يطوف حولها، والرابع أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل لم يصح طوافه، لأن حجر إسماعيل من الكعبة. والشرط الخامس أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة. والشرط السادس الموالاة بين الأشواط 7. والسعي لغة المشي والعدو من غير شد. والسعي بين الصفا والمروة هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات في نسك حج أو عمرة. والسعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه. والسعي شرع إحياء لذكرى إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما السلام، وما كان عليهم من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه. وللسعي بين الصفا والمروة شروط، منها الأول قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، الثاني الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الثالث أن يكون 7 أشواط، الرابع أن يكون بعد أداء الطواف، الخامس الموالاة بين أشواط السعي. ونختم الحديث عن السعي بأبرز السنن التي كانت من هديه عليه الصلاة والسلام، ومنها الصعود على الصفا والمروة والدعاء عليهما، السعي الشديد بين العلامة الخضراوين، الدعاء على الصفا والمروة.

الاستعداد لقبول التغيير. كثيرون يعودون من الحج بجوازات مختومة وذكريات مصورة، لكن التغيير الحقيقي لا يظهر في الصور بل في السلوك والنية والمواقف بعد العودة. الاستعداد النفسي للحج لا يكتمل إلا حين يوقن الحاج أنه ذاهب ليعود إنسانا آخر، يغير ما اعتاده من تقصير ويستبدل الغفلة باليقظة والعادة بالعبادة والتكاسل بالعزم. قبول التغيير يبدأ من لحظة الاستعداد، حين يدرب الإنسان نفسه على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى حسن الخلق قبل أن يبدأ بمناسك الحج وأعماله من إحرام بالميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ورمي للجمار. فالحج مدرسة تسبقها تمهيدات، ومن لا يستعد لها نفسيا قد يفوته دروسها الكبرى. ليكن في ذهن الحاج ألا يعود كما ذهب، وليعقد العزم على التغيير ويمضي لحجه مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما ينظف ثوبه قبل الإحرام ينظف قلبه قبل العودة، وكما يخلع ثيابه الدنيوية يخلع عنها ذنوبه وعاداته السيئة. الحج محطة تغيير لا زيارة عابرة، ومن أحسن الاستعداد لها عاد بحياة جديدة تستحق أن تكتب في سجل المقبولين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.

تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبرى لدعم الأبحاث الطبية والابتكار العلمي، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية. ويعد قطاع الأبحاث الطبية من أهم القطاعات التي تتطلع المملكة إلى تطويرها بهدف تحسين الرعاية الصحية وتحقيق التقدم العلمي، يضع المملكة في مقدمة الدول المبتكرة طبياً. ولتحقيق ذلك تبذل المملكة جهوداً واسعة النطاق لدعم الباحثين وإنشاء مراكز متقدمة وتخصيص ميزانيات ضخمة للأبحاث الطبية. واستثمرت المملكة في إنشاء مراكز

أجهزة بحثية متطورة تهتم بمجالات حيوية كالأمراض المزمنة وأمراض القلب ومرضى السكري والسرطان، وكذلك الأمراض المعدية التي تمثل تحدياً عالمياً مثل فيروس كورونا. ومن أبرز المراكز البحثية في هذا المجال مدينة الملك عبد الله الطبية ومركز الملك فيصل للأبحاث الطبية، اللذان يقدمان أبحاثاً متقدمة بشراكة مع مراكز دولية رائدة، مما يساهم في نقل المعرفة وتعزيز الأبحاث المشتركة. وتخصص المملكة ميزانيات ضخمة لدعم الأبحاث الطبية بهدف تمكين الباحثين من إجراء الدراسات السريرية والتطبيقية اللازمة لتطوير العلاجات والأدوية، كما أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تقدم تمويلاً للباحثين في الجامعات والمؤسسات الطبية بهدف تحفيز الابتكارات وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الصحية. وتسعى المملكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأبحاث الطبية من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومراكز بحثية عالمية واتفاقيات متقدمة من خلال المنظمات الصحية العالمية، والتي تتيح تبادل الخبرات والمعلومات البحثية، فضلاً عن دعم الأبحاث المشتركة التي تهدف إلى تطوير أدوية وعلاجات للأمراض المستعصية.

0: وتتبنى المملكة تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لدعم الأبحاث الطبية. ويستخدم مركز الأبحاث التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية بشكل سريع وفعال، مما يسهم في تسريع وتيرة الأبحاث وتقديم نتائج دقيقة وموثوقة. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
3: المواقيت. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومعنى الآية أن الحج يهل به في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. هذه هي الأشهر، وهذا هو المراد بالآية. وسماها الله أشهرا لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع. وهذه تعريف بالمواقيت الزمانية للحج. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما. وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه الخمسة. ذو الحليفة مكان قريب من المدينة المنورة على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كيلو، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان

0: كان عند الناس اليوم بأبيار علي. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كيلو وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كيلو. قرن المنازل جبل شرق مكة يبعد عنها 94 كيلو وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل. يلملم جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كيلو. وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أقرب ميقات له، كما حدد عمر لأهل العراق ذات عرق لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كيلو لجهة الشمال الشرقي. وتبرز الحكمة من مشروعية هذه المواقيت في تعظيم بيت الله الحرم، حيث جعل الله حصنا وحما، فالحصن هو مكة المكرمة والحما هو الحرم، وللحرم حرم، وهي المواقيت التي لا يجوز للراغب في الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لله تعالى ولبيته الحرم.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أهلا بكم مستمعين في إضاءات لغوية جديدة.
5: عامي وفصيح.
4: ونتناول في هذه الفقرة من هذه الحلقة كلمة الحمية، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب، والحمية شدة الغضب وأوله، وحمية كل شيء شدته وحدته. وفعل ذلك في حمي شبابه، أي في ثورته ونشاطه. ويقال إنه لشديد الحمي، أي شديد النفس والغضب. وقال الأصمعي إنه لحامي الحمي، أي يحمي حوزته وما وليه. وأنشد حامي الحمي مرس الضرير. هذا إذن أصلها الفصيح.
6: مذكر أم مؤنث؟
4: والكلمة التي نحن بصددها هي الدلو، فهل الدلو مذكر أم مؤنث؟ ورد في اللسان الدلو معروفة، واحدة الدلاء التي يستقى بها، تذكر وتؤنث. قال رؤبة تمشي بدلو مكرب العراق، والتأنيث أعلى وأكثر. إذا مستمعين فالدلو يجوز فيها التذكير، ولذلك قال رؤبة تمشي بدلو مكرب العراق، فذكره إذ وصفه بمكرب العراق ولم يقل مكربة العراق، لكن تأنيثها أفصح لأنه أعلى وأكثر كما ذكر آنفا.
6: مفردات وجموع.
4: والمفردة التي معنا في هذه الفقرة هي المفردة نفسها التي تناولناها في الفقرة السابقة، وهي الدلو، فما جموعها؟ ورد في اللسان والجمع أدل في أقل العدد، وهو أفعل قلبت الواو ياء لوقوعها طرفا بعد ضمه،

0: والكثير دلاء ودلي على فعول، وهي الدلات والدلا بالفتح والقصر، الواحدة دلاه. قال الجميح: طامي الجمام لم تمخجه الدلا. وأنشد ابن بري هذا البيت ونسبه للشماخ، وأنشد لآخر: إن لنا قليذما هموما يزيدها مخج الدلا جموما. وأنشد لآخر في المفرد: دلوك إني رافع دلاتي. وأنشد لآخر: أي دلات نهل دلاتي. وقوله في حديث عثمان رضي الله عنه: تطأطأت لكم تطأطأ الدلاه، قال ابن الأثير: هو جمع دال كقاض وقضاه، وهو النازع في الدلو المستقي بها الماء من البئر، يقال: أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها في البئر، ودلوتها أدلوها، فأنا دال إذا أخرجتها. ومعنى الحديث: تواضعت لكم وتطامنت، كما يفعل المستقي بالدلو. ومنه حديث ابن الزبير أن حبشيا وقع في بئر زمزم، فأمرهم أن يدلوا ماءها، أي يستقوه. وقيل: الدلا جمع دلاه، كفلا جمع فلاه، والدلات أيضا الدلو الصغيرة. وقول الشاعر: آليت لا أعطي غلاما أبدا، دلاته إني أحب الأسود، يريد بدلاته سجله ونصيبه من الود، والأسود اسم ابنه.
1: أخطاء شائعة.
0: والخطأ الشائع الذي نتناوله هو قولهم: خرج فلان على القانون، فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ الخطأ هو في استعمالهم على في غير موضعها، والصواب خرج عن القانون. يقول الدكتور مصطفى جواد: قل خرج فلان عن القانون، أو حاد عنه، أو عدل عنه، أو نكب عنه نكوبا، أو نكب تنكيبا، أو تنكبه تنكبا، ولا تقل خرج على القانون. وذلك لأن الخروج يستلزم استعمال حرف المجاوزة والمجانبة والابتعاد، وهو عن. أما على فتستعمل في مثل خرج فلان على الدولة، أي ثار عليها. ومن ذلك اسم الخوارج، وهم الذين خرجوا على الدولة الإسلامية في خلافة الإمام علي رضي الله تعالى عنه. ومن شواهد استعمالهم خرج عنه بمعنى حاد عنه ما جاء في كليلة ودمنة من أقوال ابن المقفع الكاتب البليغ المشهور، كقوله: وما هو عليه من الخروج عن العدل، وما ورد في تجارب الأمم، للفيلسوف المؤرخ الأديب مسكويه، وهو قوله: تقدم الجيش البختياري زحفا بغير أمر، وفارق المصاف، وخرج عن النظام. وجاء في العقد الفريد: فطرب القوم حتى خرجوا عن عقولهم. ولا يقتصر الخطأ في قولهم خرج فلان على القانون على مخالفة التعبير الصحيح، بل يفيد عكس المراد، لأن معنى خرج فلان على القانون وهو سيره على حسب ما يوجبه القانون. قال الشريف الرضي في الكلام على الحديث النبوي الشريف الخاص بالخيل ومنافعها، ظهورها حرز وبطونها كنز: وهذا القول خارج على طريق المجاز، يعني أنه سائر في طريق المجاز وظاهر على طريق المجاز. وقال ابن جني في الخصائص: وإن ضيون إنما خرج على الصحة، فقل خرج فلان عن القانون أو حاد عنه أو عدل عنه أو نكب عنه أو تنكب عنه.
1: متشابهات وفروق.
0: وفي هذه الفقرة نحاول معرفة الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان اللتان نتناولهما الآن هما الميل والميد، فما الفرق بينهما؟ يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين الميل والميد أن الميل يكون في جانب واحد، والميل هو أن يميل مرة يمنه ومرة يسرى. ومنه قوله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أي تضطرب يمنة ويسرى. ومعروف أنه لم يرد أنها تميد في جانب واحد، وإنما أراد الاضطراب، والاضطراب يكون من الجانبين. قال الشاعر: حبتهم ميالة تميد، ملاءة الحسن لها جديد. يريد أنها تميل من الجانبين للين قوامها. وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من إضاءات لغوية، من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، في أمان الله.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: مناسك على إذاعة الرياض.
4: ليلة مزدلفة.
5: يقال زلف إليه وازدلف وتزلف، أي دنا منه وأزلف الشيء قربه، ومزدلفة والمزدلفة موضع بمكة. وأما عن سبب التسمية بهذا الاسم فقد قيل لأنهم يقربون فيه من منى، والازدلاف التقريب، ومنه قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت. وقيل لأن الناس يجتمعون بها، والاجتماع الازدلاف، ومنه قوله تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين. ومن أسماء مزدلفة المشعر الحرام، سمى الله المزدلفة بالمشعر الحرام في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام المذكور في القرآن هو جميع المزدلفة، وبه قال جمهور المفسرين وأصحاب الحديث والسير. ومن أسمائها أيضاً جمع، فقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على مزدلفة جمع فقال: ووقفتها هنا، وجمع كلها موقف. وسميت جمعاً لأنها يجمع فيها بين الصلاتين. وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وأما فعله عليه الصلاة والسلام فنقف وإياكم مع ما رواه جابر رضي الله عنه في قوله: حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وعن أبي إسحاق قال: سمعت عمر بن ميمون يقول: شهدنا عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، ويؤكد هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة فأذن لها. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك أن فيه رفقا بالضعفة ودفعا لمشقة الزحام، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الواردة أثناء السير لمشعر مزدلفة الإسراع في وادي محسر، فعن جابر رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر. ومن الآثار الواردة عن السلف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. وأما ما يتعلق بحد مزدلفة فهي ما بين المأزمين ووادي محسر، وليس الحدان منها، ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور في أي بقعة منها، لما ورد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
4: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. مقام إبراهيم.
6: حجر أثري بقي شاهداً خالداً على واحدة من أعظم القصص في تاريخ الإسلام التي جسدها النبي إبراهيم عليه السلام في رحلته مع بناء بيت الله الحرام. يقع المقام على بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة في صحن المطاف داخل هيكل بلوري شفاف محكم الحفظ، يحيط به إطار معدني مطلي بالذهب يحافظ عليه من العوامل الخارجية مع إبقائه ظاهراً للعيان. تشير المصادر التاريخية إلى أن الحجر الذي يقوم عليه المقام كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء رفع جدران الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء حتى اكتمل تشييد البيت العتيق. ويصف المؤرخون حجر المقام بأنه رخو من نوع حجر الماء وليس من الحجر الصوان، وهو مربع بمساحة 50 سنتيمتراً طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم الخليل عليه السلام على شكل حفرتين بيضاويتين مستطيلتين. حظي المقام عبر العصور بالعناية والاهتمام مع الحفاظ على تصميمه التاريخي، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين.

0: معي أحد مسؤولي البعثة لجمهورية طاجكستان. هذه المجموعة أو هذه الوفود التي وصلت من جمهورية طاجكستان، سنتعرف أكثر على مشاعرهم من خلال ضيفنا الكريم، سنتعرف عليه ومن ثم نتعرف على هذه المشاعر التي تنتابهم وقت وصولهم لمكة المكرمة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تعرف عليك.
1: معكم أخوكم فيلا عبد الغفار يوسفوف، رئيس المكتب شؤون الحجاج جمهورية طاجكستان.
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم، وما شاء الله أنتم أنور ونور ومكة وخاصة أهل مكة.
0: نعم.
1: وجزاكم الله خير.
0: نعم حاجة، لو تعرفنا أكثر بهذه المشاعر الطيبة، هذه المشاعر الجميلة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية طاجكستان في حج هذا العام.
1: ما شاء الله، إن شاء الله نحن الحجاج الذي بعضهم تقريبا حوالي 500 نفر قد وصل، والآن هذا الرحلة الذي ستأتي عددهم 326 نفر. في الحقيقة هذه الإشعار الذي الحاج يشعر أول مرة منذ 50 سنة، 70 سنة، 60 سنة، 90 سنة، يعني فقد كان يحلم بس تأتي مكة، لكن عندما في الحقيقة تدخل مكة وتزور بيت الله ويأتي إلى حج الأكبر، يعني هو عندما في الدخول أكثر الحجاج يبكون في رؤية بيت الله، ويعني يشعرون بالشعور الإيمانية. وفي الحقيقة عندما هذا الشعور هو نفس الحج الذي يستطيع أن يحكي لنا، لأن بعض الحاج الذي كانوا نحن عندما دخلت أنا في الحرم أول مرة كنت لا أظن أنا في المكة في الحرم، لأن كنت ممكن أفكر أنا في أحلام، ممكن في
0: غير هذا
1: غير مصدق. وإنسان في الحقيقة يعني كيف يتأثر وكيف يعني بالإيمان، عندما في الحقيقة يأتي في المملكة أولا يشوف الإخوة الذي في من الوزارة، والإخوة ما شاء الله المملكة جزاهم الله خير من يعني من خادم الحرمين الشريفين إلى جميع الإخوة كانوا يقدمونهم، ويعني بالأخوة بتمام بجميع الخدمات، عندما يقدم الخدمات ويشوفون الحاج، حاج يشعر هو ليس في بيته أصلي، في البيت الأصلي هنا هو يرى ما شاء الله هذا الإخوة جزاهم الله خير المملكة من شعب
0: لا يشعر أنه غريب،
1: هو لن يشعر.
0: نعم.
1: وخاصة هذه السنوات الأخيرة قد تسهلت أمور.
0: نعم.
1: الأمور أصبح ما شاء الله الآن نحن كنا نستلم نأخذ تأشيرات ممكن قبل الحاج، الآن نأخذ تأشيرات الحاج قبل شهرين من مجيء الحجاج
0: وهو في بلده. نعم.
1: وهذه سهولة أصبحت يعني ما شاء الله لرغبة الكثيرين على الحجاج يريدون يأتوا إلى بيت الله.
0: نعم نعم. حاج عبد الغفار، لو تنقل لنا بعض من مشاعر الحجاج الذين أتوا لأول مرة.
1: في الحقيقة في المشاعر الذي عندما يشعر الحاج الحاج هو نفسه الذي يعني يستطيع.
0: هل ترصدون بعض من هذه المشاعر من خلالكم؟ هل تسألونهم عن هذه المشاعر؟ هل تجدون يعني انطباعات مختلفة ومشاعر مختلفة من الحجاج؟
1: أنا في الحقيقة تكلمت مع بعض الحجاج، هم عندما نسألهم إيش كيف شعرت، وهو يبدأ بالبكاء الشديد.
0: نعم.
1: البكاء يتكلم معنا ويقول يعني أخ عبد الغفار أو أستاذ عبد الغفار يقول والله هذا شيء الذي كنا نتمنى من زمان، وكنا يعني هذا كانت عندما نأتي ندخل خاصة نرى بيت الله، وهذه الشعور نحن نفكر يعني بالشيء الإيمانية وشيء يعني شيء الذي كنا حتى لا نفكر في كنا في المنام نرى هذه الأشياء.
0: بارك الله فيكم حاج عبد الغفار، نقلتم لنا بعض من هذه المشاعر والانطباعات.

0: تعليمات لحجاج بيت الله الحرام من جمهورية طاجكستان، وهذه أولى طلائع هؤلاء الحجاج من جمهورية طاجكستان. سعدنا جدا بالتواصل معك وبالتعرف على هذه المشاعر الطيبة، ونتمنى لكم حجا مبرور وسعيا مشكور بإذن الله، وعودا حميدا لدياركم سالمين غانمين بإذن الله.
1: جزاكم الله خير ألف جزاء. وأخيرا نقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن لجميع الحجاج العالم وخاصة الحجاج حقنا مفروض علينا، واجب علينا أن نشكر جميع الأخوة الذي يخدمون يسهلون هذا الأمور الحجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بهذا مستمعينا الكرام وصلت لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصة حاج، والتي نرصد من خلال هذه الحلقة طلائع الحجاج وهم يقدمون لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام. إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، كنت معكم وأنا سامي الشريف، إلى اللقاء.

0: قصة حاج نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. أحبتي الكرام، إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات لهذا البرنامج من نسائم الحج، ذكرنا في حلقة سابقة أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا تيسير عظيم من الله سبحانه وتعالى قد لا يكون موجودا في أركان الإسلام الأخرى المختلفة لما يتطلبه الحج من جهد. ونحن نعرف أن هناك قاعدة شرعية سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، ولذلك بشروا ولا تنفروا كما قال صلى الله عليه وسلم. والحج تيسير وليس تعسير، ولذلك ليس فريضة على من لم يستطع أن يأتي بما يعينه على الحج أو ظروف مختلفة تمنعه من ذلك. نحن نعلم حينما نريد الحديث عن الحج أن الحجة التي نتحدث فيها ومن خلالها عن نسائم الحج وعن دروس الحج هي حجة الوداع التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وحج فيها بعض المشركين، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث حبيبه وخليفته الصديق رضوان الله عليه يحج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة، وحرص صلى الله عليه وسلم أن لا يرى مشرك وألا يحج بالبيت مشرك، وهذا لعله مما منعه من الحج في السنة التاسعة للهجرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قد يقول البعض من أهل مكة وممن يستفيد من الحج أن هذا يضر اقتصاديات مكة، مكة ليست بحاجة لمال المشركين في أي زمان ولا من أي كان، ولذلك الحج خاص بالمسلمين الموحدين قائم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والحج كما قلنا هو ميسر، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في كل شيء، ويتأكد في الحج، ولذلك على الحاج أن يطلع على ما ورد عن حجة الوداع التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر يقول: كنا نقول حجة الوداع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم لم يدركوا هذا المعنى، وأنه يودع الإنسانية كلها، آخر نبي من أنبياء الله إلى البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن يخرج إلى الحج من المدينة إلى مكة، أخبر الناس والقبائل المختلفة حول المدينة وحول مكة أن يقدموا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من انطلق معه من المدينة، ومنهم من وافاه في الطريق وكانوا خلائق لا يحصون، فكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، رافقه بعض الصحابة، وعدد كبير منهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج بقوله وفعله وتقريره، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جهلوه وأشكل عليهم حكمه، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على راحلته ليسمعه الناس وليعيه الناس، وقد لقن لنا الرواة العديد من الخطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء يوم عرفة أو يوم النحر في منى أو في مكة نفسها، وقد تقاربت معاني تلك الخطب.

يستفتونه، ولعل ركوبه الناقة صلى الله عليه وسلم من باب التبليغ، فما كان متعاليا ولا متكبرا، لكن ليراه الناس وليسألوه وليسمعوا منه صلى الله عليه وسلم أحكام الحج. فسئل في أكثر من مرة أن رجلا غفل عن كذا أو نسي كذا أو خالف شيئا من الترتيب، ولا نريد أن ندخل في أحكامها الفقهية، فلكل سؤال جواب عند العلماء والفقهاء المتبحرين في أحكام الحج. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل يقول افعل ولا حرج. يا لها من كلمة بليغة. ولذلك الحج فيه تيسير، فيه عدم إحراج، افعل ولا حرج، أي لا إثم، ليس عليك شيء. ففيما قدم وأخر ممن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد أنه سئل في أكثر من مرة فكان يقول افعل ولا حرج، وهذا تيسير من الرسول صلى الله عليه وسلم. لعل من التيسير الذي أيضا نشعر به حينما نحج ويشعر به الحجاج، أنه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة حينما أذن بلال رضوان الله عليه أقام الصلاة، فصلى بالناس صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين قصرا، ثم أقام بلال مرة أخرى فصلى بالناس صلوات ربي وسلامه عليه بالناس، صلى العصر ركعتين جمعا وقصرا. وفي هذا تيسير عظيم، تخيلوا، يعني ذكر أن الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة 100,000 من شتى القبائل، ولذلك هؤلاء إذا احتاجوا للوضوء مرة أخرى لصلاة العصر كم يحتاجون من المياه، وكم يحتاجون من الوقت، وكم يحتاجون من الجهد. ولذلك فإن هذا التيسير في الجمع، ولذلك كان يجمع في عرفة ويجمع في مزدلفة ويجمع في منى، وفي هذا تيسير على الحجاج شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل مما يعني نستفيده من نسائم الحج استشعار الرسول صلى الله عليه وسلم للآيات القرآنية، ونحن تحدثنا عن أن سورة الحج وتفاصيل عن الحج ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. كان يستشعر القرآن ويذكر الله صلى الله عليه وسلم، يذكر الله عز وجل في كل موضع، فكان يتلو حينما أفاض من عرفات قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. من باب التيسير نتذكر ما أمر الله به: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك من باب التيسير ما ورد في قوله تعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن سبحان الله، الله ييسر ويجعل الخيار للحاج حسب حاجته، إذا كان مريضا اضطر أن قص من شعره أو غير ذلك فهو مخير بين الصيام أو الصدقة أو النسك، وهو الهدي الكفارة وغير ذلك، فالأمر فيه تيسير من الله سبحانه وتعالى، مع التأكيد على ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وأيسر العبادات وأعظمها بركة وأجرا هي ذكر الله سبحانه وتعالى الذي

0: أكد الله عليه حين حديثه عن الحج في سورة البقرة: وما أيسر الذكر على القلب وعلى اللسان لمن هداه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بذكر الله سبحانه وتعالى وأنعم عليه بذكر الله، فهو نعمة من الله لمن يشاء من عباده. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: أطلت ترتدي طل الأقاحي، وماست في الغدو وفي الرواح، وفاح العطر من أعطاف حرف، وتاق إلى الأثير بلا جناح. فيا لك من صباح عسجدي ندي مثل أوراق الصباح. أوراق الصباح، أوراق الصباح.
2: يسعدنا مستمعينا الكرام أن نتواصل معكم عبر الأثير في البرنامج المتجدد أوراق الصباح، ونأمل أن تجدوا فيما نقدم لكم كل الفائدة وجميع المتعة.
3: موضوع هذه الحلقة مستمعينا الكرام في صباحكم هذا: كن متفائلا توهب لك الحياة.

0: لقد قيل في مثور الكلام: بدلا من أن تلعن الظلام أشعل شمعة. إن الفارق بين المتفائل والمتشائم هو الفارق بين من يرى نصف الكوب الفارغ ومن يرى نصفه المملوء.
1: قد تتساءل كيف يمكن للإنسان أن يكون متفائلا وكل شيء حوله على غير ما يرام؟
0: فالجواب إن حياتنا من صنع أفكارنا. معنى هذا أنه في وسعك أن ترى بين الظلام المحيط بك شعاعا من ضوء. إن ذلك ممكن إذا استطعت الوصول إلى حالة نفسية إيجابية تكون فيها دائما على استعداد لأن تكشف عن الخير الذي تنطوي عليه أسوأ المناسبات، وأن تستقبل الحوادث وفي نيتك أن تستفيد منها بقدر المستطاع. يقول عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
1: إن الشخص المتشائم الذي ما يزال يحتفظ ببعض الإرادة في استطاعته أن يظفر بالتفاؤل عن طريق العادة التي يروض نفسه عليها، فيوجد في نفسه حالة جديدة تتحول فيما بعد إلى عادة حسنة، وسوف يغير المنظار الأسود الذي يرقب به الحوادث وينظر إلى الأشياء بمنظار أبيض يرى النور من خلاله بهدوء وسكينة واطمئنان، فيكتشف الخير الذي يحركها.
0: إن القول المأثور المشهور يقول: اضحك تضحك لك الدنيا وابكي تبكي وحدك. فالحياة أشبه ما تكون بمرآة تعكس الصورة التي تتلقاها منها، فلا تتوقع أن تجابها الحياة وأنت ساخط متبرم مكتئب، ثم تجدها وقد فتحت لك ذراعيها.
1: لماذا تسخط؟ إن ذلك مرجعه لعدم فهمنا للحياة.

0: الحياة، فنحن نقبل على النوى ونأكلها راضين ونترك الثمرة، ونرى الأرض مفروشة بالرياحين والورود، فلا تهوى نفوسنا إلا البحث عن الأشواك لندمي بها أقدامنا.
1: لا تنسى عزيزي المستمع أنك ستجد دائما أمام عينك صورة ما تحملها في نفسك، فإذا توقعت الخوف والبغض فإنك ستجدهما أمامك، الأولى في صورة وسواس والأخرى في صورة الحسد والغيرة والغضب. أما إذا كنت من الذين لا تراودهم إلا الأفكار الصحيحة والمثل العليا والهدوء الشامل، فسوف تجد أمام عينك دائما الإخلاص والشفقة والاعتراف بالجميل.
0: هل التفاؤل طبع؟ نعم، وإلى حد كبير. فهناك الرجل المتفائل الذي يحمل بين جنبات نفسه مرحا وهدوءا واطمئنانا، إنه يشعر بأن الغد لابد أن يكون أفضل. لولاي أحن على قلبي وأوهمه أن الصباح غدا ما كان تغريدي.
1: هذا الرجل أينما حل يستقبل بالترحاب والقبول، وهناك على النقيض من ذلك رجل يعد القلق والشك طابعه المتميز، إن له نفسا مترددة لا تتوقع الخير. ومن المؤسف أن هؤلاء الذين يمتازون برهافة الحس يسهل أن يقعوا في مشاعر التشاؤم، فهم يحسبون إزاء أول صدمة أنهم فقدوا كل شيء، فتستولي عليهم خيبة الأمل، ولا يدركون بأن الأيام في تداول مستمر وصروف الحياة إلى تغير دائم. إن لسان حاله يشكو مع الشاعر: إني بليت بأربع لم يخلقوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي.
0: فهم مثل هذا الشاعر لا يعرفون خلاصا، رغم أنهم قد وهبوا العقل والإرادة لتغيير الواقع الأليم، ولديهم الجمال الذي يغمر الطبيعة من حولهم، ولكنهم لا يجدون إلا الحزن واليأس وقهر الليالي. وليتهم أحسوا بقول الشاعر: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليل، فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول، وإذا ما ظل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا يطول. إليها والصائدون السبيل تتغنى، وقد رأت بعضها يؤخذ حيا والبعض يقضى قتيلا، تتغنى وعمرها بعض عام أفتبكي وقد تعيش طويلا، وتعلم حب الطبيعة منها واترك القال للورى والقيل، فالذي يتقي العواذل يلقى كل حين في كل شخص عذولا.
1: وبعد، فالمتشائمون قد تركوا ما لديهم من القوى المعنوية يضمحلون بعد أن وضعوا أنفسهم تحت وطأة المصائب، وباتوا يهدمهم ويحطمهم الشك والسأم، وانشل نشاطهم بالأمراض.
0: قد يكون التشاؤم اتجاها في الحياة يتخذه البعض، وقد يكون طبعا مرسوما في سلوك البعض الآخر، ولكن لابد أنه قد حان الوقت لأن يتغير هذا كله، فليس هناك مستحيل إذا صحت العزائم وقويت الإرادة. وقد تتساءل عزيز المستمع: كيف أغير من نظرة المتشائمة للحياة ولكثير من أمورها؟
1: إنك إذا سألت هذا السؤال فهذا يعني أنك غير راض عن هذا الاتجاه، وأنك تريد حقا أن تغير من نفسك، وهذا في حد ذاته

0: نفسه شيء طيب.
1: إنك لن تحقق تفاؤل النفس إلا إذا اخترت من تخالطهم، والقول المأثور يقول: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. عن المرء لا تسل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.
0: فلكي تجلب لنفسك التفاؤل، ابتعد عمن لا يثقون بأنفسهم ومن يترددون في كل عمل، وكذلك الحاسدين والمتشائمين الذين يتضجرون دائما لغير ما سبب مفهوم.
1: إن التفاؤل مثل الإحساس بالسعادة، ينتقل بالعدوى، ومهما كنت ميالا للتشاؤم فإن مصاحبتك المتفائلين ستجعلك تجاريهم في تفاؤلهم حتى يتحول هذا النهج عندك إلى عادة. وبعد، فهذه نقاط على تشد في المستمع الكريم خيوط السعادة وتجمعها.
0: اترك المستقبل حتى يأتي، ولا تهتم بالغد، لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك.
1: لا تقرأ الكتب التي تربي التشاؤم والإحباط واليأس والقنوط.
0: اعلم أن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأنه لا يدوم الحال، وأن الأيام دول.
1: افرح باختيار الله سبحانه وتعالى لك، فإنك لا تدري بالمصلحة، فقد تكون الشدة لك خير من الرخاء.
0: البلاء يقرب بينك وبين الله، ويعلمك الدعاء، ويذهب عنك الكبر والعجب والفخر.
1: أتيأس أن ترى فرجا، فإن الله والقدر.
0: ولآخر: خلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج.
1: ولغيره: وإني لأرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع.
0: ولآخر: وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب.
2: الإذاعة زمان.

0: عقود الجمال.
1: إعداد عبد الله ابن سالم الحميد.
2: التقديم مريم الغامدي وعبد الله الحيدري.
0: إخراج محمد الشيباني.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى عقود الجمان.

0: مستمعين الأعزاء، في البيان الشعري سحر يؤثر في النفوس ويلامس شغاف الوجدان ويخترق كل الحواجز المادية. وعندما يفقد البوح الشعري مصداقيته ونبضه الحي يبهت ويمر مثل كل الأشياء التي تعبر في حياتنا دون أن تترك صدى أو ذكرى.
1: والصوت الشاعري يصاب بالضعف والخفوت

0: كأي كائن حي معرض للتغيير، لكن رعاية هذا الصوت وتعهده بالعناية يضمن له شيئا وافرا من الصحو والعافية. أصوات شعرية كثيرة ذهبت في رياح النسيان على الرغم من حضورها الزمني الطويل، وأصوات أخرى مزجت التعبير الصادق وطمحت إلى الإبداع واستشرفت آفاقه وأخلصت للبيان، فبقيت نابضة في ذاكرة الناس وأفق الزمان.
1: وقصائد الشعر شواهد على إبداعه أو إخفاقه، ومن الناس من يعدهن مثل بناته في الحظوة والرعاية والانتماء. وقد شاع العرف على تسمية القصائد بنات الشعر، لا يستطيع بعض الشعراء المفاضلة بينها.
0: الصوت الشعري النافذ، الشاعر عمر أبو ريشة، من الأصوات الشعرية التي عبرت الأفاق بإبداعها الشعري وسكنت أعماق الوجدان. يمتلك القدرة المتميزة في الصياغة وانتقاء العبارات الباذخة المعبرة، فيستقطب الأذواق عندما يكتب الشعر وعندما يلقيه بصوته النابض المتمكن. تشهد بذلك أعماله الشعرية المنشورة في مجموعة من الدواوين، ومشاركاته في الأمسيات الشعرية والمهرجانات الأدبية. في قصيدة يعبر فيها عن شاعرية صديقه الشاعر بشار الخوري الأخطل الصغير بعنوان بنات الشاعر، يقول فيها بعد وفاة الشاعر:
1: نديك السمح لم يخنق له وتر، ولم يغب عن حواشي ليله سمر، بنات وحيك في أرجائه زمر، يهزها المترفان الزهو والخفر، تيتمت وهي لا تدري، ونشوتها من كل عقود ذكرى كنت تعتصر، على تأودها الإغراء منتفض، وفي تلفتها التحنان منهمر، ونحن من حولها أنضاء غربتنا، وأنت عنا وراء الغيب مستتر.
0: في لقاءات سابقة من جولاتنا بين عقود الجمان تناولنا الشعر القصصي، وأوردنا نماذج من توجه عدد من الشعراء نحو القصة في الشعر وفي المنتجع الشعري لشاعرنا المبدع عمر أبو ريشة. نشهد لوحات شعرية مسكونة بالتعبير القصصي الأخاذ، ونلحظ أن كل قصيدة من قصائده أو معظم قصائده لها قصة من الواقع المشهود. يستخدم الشاعر ريشته وخياله في صياغة نسيجها، ويحاول في ديوانه التنويه إلى أحداثها، ويا ليته لم يفعل، ليترك القارئ يعيش في جو القصة القصيدة ويكتشف بنفسه بعض أسرارها وتجلياتها. من تلك اللوحات التعبيرية المحشودة بالصور النابضة هذه القصيدة بعنوان اقرئيها. وقد أوضح الشاعر في مقدمتها أنها أوراق ميت، يقول فيها الشاعر عمر أبو ريشة:
1: إنها حجرتي لقصتي النسيان فيها، وشاخ فيها السكوت، ادخلي بالشموع فهي من الظلمة وكر في صدرها منحوت، وانقلي الخطوة باتئال فقد يجفل منك الغبار والعنكبوت، احمليها ماضي شبابك فيها والفتون الذي عليه شقيت، اقرئيها اقرئيها لا تحجبي الخلد عني، انشريها لا تتركيني أموت.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: يا أخ يا أخ لو سمحت يا أخي جزاك الله خير يا أخي.
1: إيش عندك؟ نعم.
0: لحظة هطلعها. لحظة
1: هانت لا تطلع شيء عارفينها. ورقة ملبسها بلاستيك علشان ما تنقطع، وعارف وش فيها. أخوي وصار له حادث، وأمي في العناية، وأبوي جيتها جلطة. عن إذنك راح أدور لك شغل. زندك يهده الجدار بلا هالشحاذ اللي أنت قاعد. أعوذ بالله، الظاهر إنكم أنتم خلاص انتشرتوا بهالديرة.
0: وش بلد أنا بل انطلق علي؟ الظاهر فهمني غلط، وأنا قلت له من مال الله. أعوذ بالله. يا أخ لو سمحت يا أخ.
2: نعم يا أخو. نعم تاكسي؟
0: أي نعم جابك الله. صار لي ساعة. الأخ سعودي؟
2: أي نعم. وتبيني أطلع لك البطاقة بعد؟
0: لا عفوا، شفتك لابس بنطلون وقميص وكرفتة، ظنيتك من الربع أخواننا.
2: يقول المثل اللي ما طاعك السوق طعه. يا أخوي مضطرين، ربعك من يوم يشوفون الشماغ ولا الغترة صدوا وطقوا، وصار أهل الكرف التأت يتخاطفون الركاب يمين ويسار، وحنا نتفرج. قلنا شكوى لله نلبس مثلهم. أركب أركب يا مال الغنيم أركب.
0: بسم الله.
2: على وين إن شاء الله؟
0: حي السملك، شارع بن طحيس القرطبي، منزل رقم 27، سند.
2: ها؟ وش قلت؟ وين؟
0: حي السملك، شارع بن طحيس القرطبي.
2: وين فيه ذا؟
0: في الرياض.
2: أنت وينك جاي منه؟
0: أنا جاي من هجرة بعيدة، هذه أول مرة هجي الرياض.
2: جاي من هجرة بعيدة وتبي حي السملك؟ مدري السملك مدري مدري شو اسمه. وش هو؟ من اللي جابك منك؟
0: واحد من أهل الخليج كان يتعالج عند الوالد، وعقب ما طاب جابني معه.
2: والوالد يسلمه الله دكتور في الهجرة؟
0: الوالد معروف يعني، موفقه الله أنه يطلع الجن.
2: إيه؟ حول
0: وراه أنا حول. بدفع الهجرة يقول.
2: حول أقول حول يا ابن الحلال حول، ودور لك واحد من جن أبوك يدلك على السملمق والقرطبي حقك. حول حول حول.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا.
0: عندك شيء بارد يا اخوي؟
1: هذه ثلاجة قدامك.
0: سهرتنا ذا الشمس ذي.
1: ها؟ اقول شوف الثلاجة قدامك. تفضل تفضل، تعال تعال اسرع. انا من الصبح اشوفك ما غير توقف هالتكاسي، توقف الواحد وتحاسي وتخليه يمشي، ولا تركب وتحول، وش القصة؟ ايه برد على تبيلك.
0: الحقيقة انا من جيت يا اخوي.
1: ايه
0: وانا ما ادري وش فيني، انا ماني من الرياض.
1: وينك من؟
0: انا جاي من هجرة بعيدة.
1: ايه
0: ولي ولد عم ساكن بالرياض.
1: ايه
0: زارنا مرة في الهجرة وكتب لي عنوانه، وكل ما قلت الرأي التاكسي العنوان طالع فيه وتسني خبل سعوديين وغير سعوديين، وهذه القصة.
1: اي ورني اشوف العنوان، ورني اشوف.
0: ايه تفضل، هذا هو.
1: ايه حي المس المسم السمل
0: السمقلق حي
1: السمقلق. ايه يذكر الله. ايه ايه شارع طحيس القرطبي.
0: ايه
1: والله يا ابن الحلال ما أدري وين ذا فيه.
0: إيه؟
1: تعرف الرياض 20 سنة اللي راحت.
0: إيه؟
1: توسعت اللهم لك الحمد، وطلع أحياء واسماء ما نعرفها، إلا هو في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغ...

0: والحقيقة ما كتبونا في هذا كل اللي معي.
1: إيه ولد عمك هذا باني ولا شاري جاهز؟
0: لا حسب علمي إنه باني هو.
1: إيه باني من زمان ولا من قريب؟
0: لا من زمان، من حول 20 سنة.
1: ما أظن من 20 سنة، كلنا نعرف الرياض كلها من قبل هالحي اللي تقول عنه.
0: إيه يقول يعني عقب التطوير غيروا اسمه.
1: زين وش كان اسمه من أول قبل التطوير؟
0: ما أدري ما قال لي.
1: إيه أقول حنا حول الظهر الحين وان جاي من سفر، والواجب إنك تتغدى عندي ونحاول نسأل يمكن نلقى أحد يعرف الحي هذا. ها وش قلت؟
0: كثر خيرك ما في داعي، ما شاء الله المطاعم مالتنا الأسواق.
1: لا لا لا قم قم قم بس خلني أصك هالدكان ونصلي في المسجد اللي جنب البيت، وإن شاء الله نلقى من يدلنا. قم بس.

0: والله يا لجودي مثل ما شفت
1: سم،
0: ما خليت أحد من ربعي اللي يعني بخصوم في الرياض زين، وكلهم ما يدرون وين ذا الحيفي.
1: الحقيقة عاد أني ما ودي أغلبك معي، لكن يا أخوي شو السوات في ظنك؟
0: إيه وش السوات؟ هي مالك إلا البلدية، ما أحد معطيك علم إلا البلدية.
1: البلدية؟
0: إي نعم، هناك عندهم قسم الفسوحات، يبحثون في فسوحات البنا اللي من 20 سنة ويدورون على اسم ولد عمك. تعرف اسمه كامل؟
1: ها؟ طبعا ولد عمي سند مرضي المتكل، وش لو ما أعرف؟
0: هاي خلاص أجل إن شاء الله إن شاء الله، لأن الموقع مكتوب بالفسح وبيلقونها إن شاء الله.
1: إيه أنت تقوله صحيح، إيه يمكن يعطوني اسم الحي القديم قبل التطوير.
0: ما هو مهم الاسم قبل أو بعد، المهم الموقع وبس.
1: إيه
0: هاي هذا هو المهم. فيه مشكلة توني فاطر لها، الله يلعن ابليس. هالحين البلديات صارت لها فروع في كل الأحياء، ويمكن الفسوحات منقوتة للفروع، وهذه والله يا ابن الحلال مشكلة.
1: وشلون يعني؟
0: يعني يمكن فسح ولد عمك سند
1: أي؟
0: في فرع المسلق اللي تقول عنه
1: السملق،
0: المسلق. بس الظاهر ما هنا مشكلة، أي فرع من الفروع البلدية لو رحت له لازم يكون عندهم علم، وفرع البلدية حقنا ما هو بعيد من البيت. إذا إن شاء الله طلعت العصر حطيتك عندهم.
1: يفتحون العصر؟
0: ها الله يلعن إبليس، والله اللي نسيت. هي الظاهر إنك بتنام عندي الليلة، وإذا جاء الصبح إن شاء الله وديتك يمهم.
1: يا ابن الحلال ما ودي أكلف عليك
0: يا رجال، ما هنا كلافة. هي أصبر أصبر أصبر شوي، ولد عمك هذا ما عنده تليفون؟ إن كان عنده تليفون اتصلنا عليه وخلنا نجي ياخذك.
1: يعني الحين يا عم الله يهديك، لو عنده تليفون تلقاني متشعطط بهالشموس.
0: تدري لقيتها لك، بس أقول أما منفعة البلدية نروح لمصلحة المياه، وأكيد أنهم بيعرفونه وين فيه، لأن الفواتير الماء تجي لحد البيوت.
1: لا يا ابن الحلال ما هم مشترك في المصلحة، يقول إنه حافر مبير في بيته، يعني ما يجيه فواتير، عنده غطاس.
0: هو بيت ولا مزرعة؟
1: هالحين أقول لك شارع بن طحيس القرطبي وتقول مزرعة؟
0: هي لأن المزارع كلها صارت على شوارع ابن الحلال.
1: ايه
0: اصبر اصبر، خلنا راح أفتح أشوف منه هذا وبجيه.
1: تفضل تفضل تفضل.
0: ايه لحظة
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله تفضل.
1: السلام هلا والله.
2: شكرا شكرا، انا الحقيقه جارك سند المتكل، اتفقت انا وهل الحي نقدم شكوى ونغير اسم حينا هذا، وباقي على توقيعك معنا الله يعيك.
0: اي ونغيره يا لحت الغانمه، ليش
2: عجل؟ معجبك حي السملق ولا شارعنا اللي حاطين عليه ابن طحيس القرطبي؟
0: وش قلت وش قلت؟ عدها.
2: أقول يعجبك حي السملق ولا شارعنا اللي حاطين عليه ابن طحيس القرطبي؟
0: هالحين صار حينا السملق وشارع طحيس القرطبي؟
2: هي نعم، شوف اللوحة، شوفها شوف هذيك طالعها مش مكتوب طالع.
0: وانت انت سند المتكل؟
2: اي نعم انا سند المتكل.
0: جابك الله، تعال تعال ادخل عندي، لي واحد يدور عليك من زمان، تفضل.
3: الإذاعة زمان.

0: في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مشعر عرفات، وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا. تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار، وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصدا لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا حرمة الدماء والأموال ومعلنا اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهدا على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي. ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام، وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم التاسع من ذي الحجة تتحول منطقة عرفات ويقف جبل الرحمة في قلبها إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم متجردين من مظاهر الدنيا في صورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي كونه معلما شاهدا على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: الطواف والسعي.
2: الطواف في اللغة هو دوران الشيء على الشيء، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة. الطواف يكون حول الكعبة 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وإليه ينتهي، وله 3 أنواع. النوع الأول طواف القدوم، ويسمى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف التحية. والنوع الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به باتفاق الفقهاء، ويسمى طواف الإفاضة أيضا طواف الزيارة. أما النوع الثالث فهو طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، لأنه يودع به البيت ويصدر به عن البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد. وقد وردت أحاديث عن فضل الطواف بالبيت الحرام، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. وعن استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف قال أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. وقال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى 2 ركعتين كان له كعد لرقبة. وللطواف شروط، منها أولا الطهارة، ثانيا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث أن تكون الكعبة على يسار من يطوف حولها، والرابع أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل لم يصح طوافه، لأن حجر إسماعيل من الكعبة. والشرط الخامس أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة. والشرط السادس الموالاة بين الأشواط 7. والسعي لغة المشي والعدو من غير شد. والسعي بين الصفا والمروة هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات في نسك حج أو عمرة. والسعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه. والسعي شرع إحياء لذكرى إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما السلام، وما كان عليهم من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه. وللسعي بين الصفا والمروة شروط، منها الأول قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، الثاني الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الثالث أن يكون 7 أشواط، الرابع أن يكون بعد أداء الطواف، الخامس الموالاة بين أشواط السعي. ونختم الحديث عن السعي بأبرز السنن التي كانت من هديه عليه الصلاة والسلام، ومنها الصعود على الصفا والمروة والدعاء عليهما، السعي الشديد بين العلامة الخضراوين، الدعاء على الصفا والمروة.

استحضار عظمة النسك، إن النداء الرباني في قوله جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لا يلبى بالجوارح فقط بل بالقلب والروح ثم الجوارح. فحين يختار الله عبدا من عباده ليكون من وفده فذلك اصطفاء ورحمة لا ينبغي أن يستقبل كأمر عادي. الاستعداد النفسي للحج يبدأ من اللحظة التي تحضر فيها نية السفر، حين يدرك العبد أنه متجه إلى بيت عظمه الله وأقامه على التوحيد وجعل من طوافه وسعيه ورميه مناسكا تحيي القلب بالتوحيد وتقربه لخالقه. عظمة هذا النسك تقاس بما يحمله القلب من خشوع واستسلام، وبما ينويه الحاج من توبة وتجديد عهد مع الله بغض النظر عن طول المسير ومشقته. الحج عادة سنوية للغافلين وفرصة نادرة لبدء حياة جديدة عند أصحاب القلوب الحية، تغفر فيها الذنوب وتعاد فيها صحف الأعمال بيضاء نقية. من يريد أن يحج بحق فليبدأ بالتهيؤ القلبي والاستعداد النفسي ليستقبل شعيرة كان الأنبياء أنفسهم يتشوقون إليها ويقفون على أعتابها بخشوع تام.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن نكش الحنة، فن تراثي ارتبط بالمناسبات السعيدة وأيام الفرح. نقوشات تنقش بعناية على الأيادي وتحمل في تفاصيلها ذوق المجتمع وتقاليده. نقش يتجاوز حدود الزينة ليعبر عن هوية ثقافية متوارثة ويعكس جمالاً حاضراً في الذاكرة الشعبية عبر الأجيال، ويمنح اللحظة لمسة دفء وبهجة. وظيفتنا اليوم المدربة والحرفية هند المرهون.
5: حرفة قديمة موجودة من السنين، والحين صارت حاجة أساسية في أفراحنا في مناسباتنا. كانت تتزين فيها النساء في أفراحهم، كنا ناخذها من الأشجار كورق ونطحنه، نيبسه ونطحنه وننخله، نضيف عليه حاجات تعطي لون، مثلا بعض الأعشاب، بعض الأدوية خاصة بالحنة، ونخمره لازم على الأقل يوم كان الأول، ونثلج منه جزء عشان نستخدمه وقت اللي نحتاجه يكون جاهز، بس ما نطول في نخليه عندنا فترة طويلة، نخليه فترة بسيطة نستخدمه مثلا في خلال أسبوع أو أسبوعين حسب المناسبات اللي عندنا، بس تنحط في الفريز ما تنحط في الثلاجة لأنه تتلف. كانوا يستخدموا فيها في البدايات، بدايتي كانت بالعود الخشب، كانت من النقاط، الدوائر، الإكسات، الخطوط السيدة، المايلة البسيطة، يعني حاجات مرة بسيطة. أنا طبعا بديت فيها كان عمري 10 سنوات، بديت بأشياء كرسم في الدفاتر العادية، لما وصلت عمري 12 تالي مسكت العود وقعدت أجرب، وجربت ما شاء الله وطلع مني إنتاج جميل بالنسبة لموهبة في الصغر.
4: طب أنت تعلمتيها من نفسك، مو لازم أنه أنت تكونين فنانة تشكيلية عشان تقدرين وتنقشين الحنة، صح؟
5: لا أنا ماني فنانة أساساً تشكيلية.
4: طيب كيف كنتي؟ لأنه أنا صراحة شفت النكش الحنة على أختك، ما شاء الله يعني الدقة في الرسم واضح جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذه لما الواحد يشوفها يقول أكيد هذه فنانة تشكيلية، ولا شلون بترسم بهذه الدقة، وشلون أصلا تحضرك رسومات مختلفة؟
5: هذه طبعا إذا كان الشخص حاب المهنة راح يبدع بطريقة جميلة. أنا كان لي في الخط، الخط يميل إلى النقش بالذات بالقمع الحين، يميل إليه كفن تقدري

0: الخليجي الهندي كله كله، هي فكرة بسيطة، أشياء بسيطة من نقط خطوط ودوائر.
1: طب كيف كانوا قبل يرسمونها؟ بإيش الأدوات اللي يستخدمونها غير الأعواد؟ هل كانوا بس الأعواد؟ إيش كانت الرسومات عندهم قبل وإيش اللي صار الآن؟
0: الأول بس كان بالأعواد وبس النقط، الإكس، الخطوط السيدة، المثلثات، هذه الرسم اللي سموه الشلوف القديم، ودي الأشياء الرسم اللي كانوا الأمهات يحطوها داخل اليد، يعني ما كانت صعبة، حتى اللي مو متمرسة أساساً كانت تسوي لنفسها. من بعدها لما تطورنا شوي وقعدت أجرب طريقة القوم، أنا من نفسي تعلمته، جربت كيف أعبي وكيف أسكر. طبعاً في البدايات كانت عندي أغلاط، يطلع مني الحنة، كيف طريقة غلفة بشكل مستحيل ينضغط إنه يطلع برا، هذه لها وزنية معينة، ونفس نوع الحنة يكون سائل أو ثقيل، لما يكون سائل مو زين، ولا يكون ثقيل فوق اللازم مو زين،
1: يعني لها قوام معين،
0: لها قوام معين، لما يكون سائل يطلع لحاله، هذا يعطي الخط عرض بدون انتي ما تخططي له، ولما يكون خشن ما راح يطلع من القمع وراح ما يتشكل على اليد، ما يمسك، لان لما يكون فيها رطوبه راح يمسك في الجلد اكثر، لما يكون شويه رطوبه بس مو يكون زايد يكون معقول. شيء ثاني، كميه الحنه اللي تدخل في القمع حجمه لازم تكون يعني نص ما يزيد، لانك انتي راح تلفي بشكل تسكريه محكم، ان حتى لو ضل في الفريز او ضل في اي مكان ما يطلع.
1: يعني انت تجهزين عدة اقماع باحجام معينة؟
0: اي اجهز كمية اقماع باحجام معينة وفتحات معينة على حسب، مثلا الهندي والسوداني احيانا يحتاجوا عريض، النقش العجين التعبية نقص له فتحة اوسع، النقش الناعم الهندي ضعيف، الاماراتي والبحريني حاجات ضعيفة، عندنا احنا نفس الشيء. الحين قام يدرج عندنا نوعين، نوع يكون مكس بين عريض وبين ضعيف، هذا جميل طبعا وطلع اشكال جميله اكثر من المعتاد الاول.
1: طبعا دائما يقولون العريض هو اسمه النقش الهندي صح؟
0: لا السوداني والهندي
1: مكس ما بينهم. مكس
0: اي بينهم.
1: طب ايش الادوات اللي تستخدمين عشان تجهزين قم ولزقات؟
0: الورق البلاستيك اللي استخدمها طبعا تكون نوعيه شويه قويه، واللزقه العريضه، المقص، استخدم طبعا حاجه اسمها العجين، احنا عندنا مميزين فيها في القطيف، هي نستخدمها زي طريقه الاستنسل الاوليه، نرسم فيها بالعجين، هذه عجينه اني اعجنها واحطها في القمع، ارسم شكل معين اخليه يجف شويه وعبيها كامل. انتي لما تشيلي تشوفي زي الشكل مثلا اشكال ورد بس بشكل تكنيك جميل غير المعتاد.
1: ليش انا فهمت لما قلتي العجين انه انتي تقصدي عجينة الحنة ولا ايش تقصدين؟
0: لا عجينة من الطحين العادي. أوكي. نعجنها بس تكون بقوام، لا هي زي ما قلت ليش لا هي ثقيلة ولا هي تكون خفيفة، تكون تمشي في القمع وتكون ناعمة. طبعا مش نسوي في الطحين، تكون عندنا جديد ندخله شوية في الميكرويف ندفي بحيث ان زي اللي يصير منتهي تاريخه فما يكتل، ندخله ابو ثواني ونطلعه ونتأكد يعني ما نحرقه، حيث وتالي نضيف اليه لون عشان يتميز بين لون الحنة وبين هذا، بس عشان تشوفيه في التصوير ويتميز، نسوي له اشكال. كانوا الامهات الاول بس يمسحوا رجول القدم الله يعزش، بس الاقدام واليدين يمسحوهم عادي يعني. الحين هذه احنا اساسا من سنين في القطيف عندنا ما عندنا هذه، العروس اليها مميز حاجه اسمها العجينه.
1: وش لونه؟
0: هو يجي ابيض بس هم الحين قاموا يضيفوا عليه الوان بس حق التصوير.
1: طيب وش الإقبال أكثر عليه، الحنة الحمراء ولا صار فيه أبيض، صار فيه ذهبي، وأيضا الدارج الصبغة السوداء؟
0: الدارج عندنا إحنا في الخليج أصلا الأحمر عامة، يعني في ناس صحيح تحب الأسود ولكن المشهورين فيها من القدم الأحمر. من الأشجار اللي ناخذ الأحمر.
1: طيب فيه مناسبات معينة يسوون فيها الحنة ولا عادي هي حاضرة في كل وقت؟
0: هي كانت أول شيء غالباً في المناسبات، في الأعياد، في الأعراس، في المناسبات، جمعات الأهل مثلاً، الحين صارت تنضاف إلى الإفنتات اللي اليوم الوطني لأنها حرفة صارت، المعارض تنضاف لأنها حاجة تتزين فيها المرأة حاجة يومية تقريباً، في ناس يحبوها بشكل مستمر تكون فيهم، فصارت أشياء على طول موجودة.
1: طيب بالنسبة للرسومات، كل مناسبة لها رسمة معينة ولا عادي كل واحد واختياره؟
0: هو كل واحد واختياره، بس احنا إلينا أفكار الحنايات، مثلا نطلع حاجة حق يوم التأسيس، نطلع حاجة حق اليوم الوطني، نطلع حاجة مثلا تليق بالأطفال.

0: الأطفال بالعروسة تختلف عن غيرها، تليق بالأمهات الكبار غير ذا. يعني نعطي الأم مثلا الرسم الشعبي القديم، نعطيها العجين، هذه يناسب المرأة الكبيرة في بطن الكف وبطن القدم الله يعزك، فهذه نميز فيها الأم الكبيرة.
1: طب في فرق بين نكش اليد ونكش الرجل ولا لا؟
0: هو ما تفرق، بس التكنيك بحيث يناسب الساق بحيث يناسب اليد.
1: أي بس ممكن الرسومات نفسها اللي تحطها بيدها ممكن الله يكرمك تنحط برجولها بساقها عادي؟
0: أي عادي نفسها.
1: بس لاحظت الحين إنه في ناس ممكن تحط يعني مثلا في نكش اليد تحط في الوجه بس ما تحط في الظهر.
0: أي في ناس ما تحب ريحتها، مع أنه من تغسلي يعني ما في ريحة، بس في ناس لحين ما زالت تفكر أن الحنة الحين زي الأول ريحته. الحين ما في ريحة، الحين ريحة المواد اللي تنحط فيها مثل الأعشاب أو البنزين، في ناس يحطوا كمية بسيطة يعني حاجة لا تذكر عشان لونه.
1: بس هذا ما يأثر على اليد؟
0: أنا ما أستخدمه نهائي طبعا. هذا مضر علي وعلى الناس نهائي. لما توفر البديل بالأعشاب صرنا نتعنى للبحرين نجيبه.
1: والحلو أنه أنا شفت الرسومات حقتك ما شاء الله تبارك الله اللون غامق مرة، يعني مايل حتى للأسود.
0: أي اللون ما شاء الله بالأعشاب جميل جدا جميل جدا.
1: أنا لاحظ ما شاء الله تبارك الله، يعني رغم اختلاف الأذواق ما زالوا الناس مستمرين على الحنة.
0: أي ما زالوا رغم التطورات، صحيح في ناس قامت تحب الاستكارات، تحب الأشياء اللي تميل إلى الرسم، لكن ما زال الحنة هو الباقي.
1: ويبقى نكش الحنة حاضرا في أفراحنا ومناسباتنا، يزين الأيادي ويحمل في خطوطه قصص الفرح والانتماء، فن بسيط بأدواته، عميق بمعانيه، تناقلته الأجيال وحافظ على مكانته ليظل جزءاً أصيلاً من تقاليدنا.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
4: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج
5: هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي. نمسي عليكم بالخير ونتمنى لكم مساء جميل معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله، أكيد سعيدين بوجودكم معنا وانضمامكم لموجتنا الغالية إذاعة الرياض في هوا بلادي. هوا بلادي على مدى ساعتين من الآن وحتى الثامنة، استثنائيا موعد البرنامج تغير مع فترة أيام الحج وبداية شهر ذو الحجة. نبارك لكم هذه الليالي وهذه الأيام. أكيد كالعادة العديد من التقارير المتنوعة، الرسائل الميدانية وأيضا المواضيع والضيوف وكذلك الأخبار من كل مناطق مملكتنا الغالية. بداية تقبلوا تحايا من الإخراج عبد السلام المحميد والإعداد عائشة زير، ومني أنا إيمان بحيدرة، وأجمل تحية من زميلي علي الشهري. حياك علي.
0: مساء النور ومساء الخير.
1: مساء ورد.
0: إيمان، ومساء الخير على مستمعينا الأعزاء اللي طبعا نسعد دائما بسماعهم واستماعهم لنا عبر موجات إذاعة الرياض وعبر أثيرها وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. اليوم عندنا مجموعة من الفقرات المنوعة فيها وبلادي، ومثل ما ذكرت احنا نبدأ من 6 إلى 8 استثنائيا بمناسبة الحج وبرامج الحج، لأن الإذاعة مليئة بالبرامج
1: فعلاً
0: الخاصة.
1: العديد من البرامج انطلقت من بداية شهر ذو الحجة علي، ويعطيهم العافية الزملاء والزميلات وطواقم الإدارة وطواقم الإعداد وكذلك كل الإدارات المعنية من

0: إدارات تنفيذ وتنسيق، كله من أجل هذه المناسبة. أكيد يعني نسأل الله أن تكون ليالي كريمة، ونسأل الله أن يكون حج مبرور وسعي مشكور ومبارك.
1: اللهم أمين. نسأل الله القبول إن شاء الله أولا وآخرا من حجاج بيت الله الحرام، والتيسير لهم، وأن يعني يؤدوا مناسك حجهم بيسر وسهولة. ولا ننسى أيضا الخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام المستمرة والدائمة والمتطورة.
0: بالفعل الكل كل مجند.
1: سنة نعم كل
0: كلا
1: سنة
0: في سنوات. مجاله وكلا في صحيح. عمله كل فرد، حتى المواطن العادي
1: صحيح.
0: هو أيضا مسخر لخدمة حجاج بيت الله صحيح. الحرام،
1: واتباع التعليمات، يعني لا تصريح بدون حج، لا حجة بدون تصريح
0: 100%.
1: هذه أكيد طبعا المواطنين والمقيمين على تراب هذا الوطن الغالي يحرصون دائما على تطبيق التعليمات، فلذلك حنا نقول لهم حج مبرور إن شاء الله ومقبول وميسر، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير مقدما، لأنه حيوقف البرنامج حيكون في إن شاء الله يعني برامج
0: إن شاء الله اليوم الأحد الجاي أي. يعني بإذن الله لسه مكملين معهم هذا الأسبوع، وبالفعل
1: الأسبوع مع بداية الأسبوع القادم إن شاء الله في أوله،
0: ويبدأ كل مستمعي إذاعة الرياض يستشعروا لحظة بلحظة من يوم التروية وخلال أيام الحج لحظات جميلة وأيام العيد رائع. يعني أسأل الله القبول للجميع، وأسأل الله أن ييسر هذه الأيام ويتقبل من الجميع في هذه الليالي والأيام المباركة.
1: طبعا احنا من خلال برنامج هوا بلادي يعني مجهزين لكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج مجموعة من الفقرات والمراسلين الإذاعة المتواجدين في تغطياتهم المستمرة من جميع أنحاء المملكة. أيضا نتنقل في مملكتنا الحبيبة والغالية، يعني نسلط الضوء على التجهيزات لبعض الدوائر الحكومية عن حج هذا العام، وأيضا الفعاليات التي ستقام بعيد الأضحى. يعني نتنقل سويا معكم عبر برنامج هوا بلادي وفي إذاعة الرياض للإطلاع على الجديد في مملكتنا الحبيبة، ونقول كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وحج ميسر ومقبول إن شاء الله، وتستمتعون إن شاء الله أيضا بالوقت المخصص في هذا البرنامج.
0: واللي ما ربي كتب له يذهب للحج أو ما كتب له يذهب إلى أي مكان، يفتح إذاعة الرياض ويستشعر لحظة بلحظة كل هذه الدقائق والأيام الجميلة. طيب شو رأيك نبدأ كده بخبر من جامعة الأمير سطام، تنظم فعاليات أيام التمكين المهني لتعزيز جاهزية الطلبة والخريجين. نظمت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز فعاليات مبادرة أيام التمكين المهني، تنظمها كلية هندسة وعلوم الحاسب، وذلك ضمن جهود الجامعة الرامية لتعزيز جاهزية الطلبة والخريجين لسوق العمل وتمكينهم مهنياً بما يواكب مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.
1: طبعا تستمر المبادرة على مدى 3 أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركاء النجاح، تتضمن حزمة من البرامج والأنشطة المهنية المتخصصة التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة والخريجين ورفع مستوى الوعي بالمتطلبات المهنية الحديثة، إلى جانب تعزيز فرص التواصل المباشر مع الجهات المشاركة واستكشاف الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة.
0: الحفل شهد جولة لرئيس الجامعة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز التميم في المعرض المصاحب، اطلع خلاله على أجنحة الجهات المشاركة وما تقدمه من مبادرات وبرامج نوعية تسهم في دعم التأهيل المهني وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية، واستمع أيضا إلى شرح حول أبرز الخدمات والفرص المقدمة للطلبة والخريجين.

0: إيمان، طبعا يعني بعد هذا الخبر احنا في انطلاقتنا الأولى في هوا بلادي هذا اليوم،
1: عندنا عدة محطات يعني في محطات جولات حية وميدانية،
0: نعم، أيضا مباشرة مع مراسلينا في أنحاء مملكتنا الغالية والحبيبة إن شاء الله على مدى الساعتين القادمة بمشيئة الله
1: بإذن الله
0: إن شاء الله لإذاعة الرياض، مبسوط ومرتاح في استماعه لفقرات هذا البرنامج. حنا ما زلنا متواصلين معكم، وفي بداية انطلاقتنا في هوا بلادي نروح لفاصل ونرجع إن شاء الله نستكمل فقرات البرنامج.

0: حياكم من جديد مستمعينا في كل مكان في هوا بلادي، معكم في هذه الرحلة والمواضيع المتنوعة من كل مناطق مملكتنا الغالية. خلينا نبدأ رحلتنا إلى حايل.
1: سلام يا سلام،
0: شو رايك نروح حايل؟
1: جميلة.
0: يلا كابتن عبد السلام، رايحين حايل.
1: اقلاع ها على طول. نروح إلى حايل وفي جولة لزميلنا مرزوق العردان من نادي أثر لاستكشاف الحضارات والآثار. نقول مساء الخير يا أبو صفوق.
2: حياكم الله، يا هلا أخوي علي وأيضا زميلة إيمان.
0: هلا بك.
2: الله يحييك.
0: هلا بك يا مرزوق.
2: يا هلا وسهلا.
0: كيف أجواء حايل؟
2: والله أجواء حايل الحمد لله كغيرها من مناطق المملكة، الحمد لله.
0: الله يديم الخير.
2: طيبة وجميلة. وخصوصا في هذه الأيام الفضيلة، أيام الحج. إي والله
1: ما شاء الله.
2: نعم الحمد لله الأجواء طيبة.
0: إيش عندك اليوم يا مرزوق؟ أحكي لنا أنت
1: متواجد؟
0: فين؟
2: نعم أنا أتواجد الآن في نادي نادي أثر.
0: تمام.
2: هذا النادي مهتم في الاستكشافات الحضارية والآثار والتراث في آن واحد. نعم، فمجموعة من الشباب والشابات الله يعطيهم العافية كونوا فريق للاستكشافات هذه وتزويد أيضا المتاحف والباحثين لما تحتويه مملكتنا الحبيبة، ليس في حائل فقط إنما على مستوى المملكة، لأنه لهم ما شاء الله نشاط كبير في كافة مناطق.
0: والله عساهم على القوة. تفضل معك المساحة.
2: نعم، فيعطون يعني استكشافات عن هذه الآثار وهذه الحضارات اللي موجودة وتاريخ بلادنا، ولله الحمد اللي نفخر فيه ونفخر في هؤلاء الشباب. نعم، اسمحوا لي الآن أرحب برئيس النادي سعادة الأستاذ عايد. عايد نتعرف عليك أكثر. ترى أنا معلش عفوا.
3: حياك الله أبو سعود. يا مرحبا وسهلا. أول شيء نرحب ونشكر إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي، الاسم الحال وهذا كافي على هذه الاستضافة الجميلة. أنا عايد عبد الله الشمري رئيس نادي أثر لاستكشاف الحضارات والآثار.
2: نعم، حياك الله أخوي عايد وأبو عبد الله ويعطيك العافية. طبعا نادي أثر هذا ما شاء الله تبارك الله، يعني جت الفكرة ما أدري كيف جت، لكن إحنا نبيك تعرفنا على فكرة إنشاء النادي، أيضا اهتمامكم، خليني أتعرف على التاريخ النادي.
3: نعم، أول شيء الفكرة أتت الحمد لله من دعم دولتنا.
2: إيه؟
3: الدولة برنامج جودة الحياة.
2: نعم.
3: طرح مبادرة.
2: إيه؟
3: جمعية أندية الهوات اللي هو اهتمام بالهوايات كلها.
2: نعم.
3: من ضمنها هوات الثقافية اللي تدخل فيها الآثار.
2: نعم.
3: فأسست جمعية تضم 16 وزارة من الجهات الحكومية. رئيسة برنامج جودة الحياة نائب وزير الثقافة وزارة الثقافة لدعم هواية الهوايات بشكل عام، لأنها تدخل في جودة الحياة وتعرف الشغف والهواية. الآن تعتبر حتى من حقوق الإنسان، يعني الشغف عند الإنسان لما يصير منظم بطريقة مناسبة
2: يمارس أيضا هوايته.
3: نعم، يمارس هوايته يدعم جودة الحياة. بناء على ذلك الدولة الحمد لله فطنت الشيء هذا وأسسته بناء عليه، طرح الموضوع هذا فوجدنا نادي وأسسنا النادي قبل سنتين 2024، يضم الآن 190 عضو في المملكة.
2: ما شاء الله. أيضا خلينا نتعرف أكثر على نشاطكم أكثر وأكثر، وباعتبرنا الآن متواجدين في النادي.
3: طبعا نادي أثر اكتشاف الحضارات والآثار واحدة أندية الهواة مسجلة في منصة هاوي، في منصة وطنية في منصة هاوي.
2: نعم،
3: ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة يهدف إلى تمكين الهواة، التعرف على آثارنا، فهم حضاراتنا. شوف المملكة، احنا الحين اسمنا المملكة العربية السعودية، لكن شوف أول المملكة العربية الدادانية، يعني احنا مستمرين من سابق، لكن للأسف أحيانا التاريخ ما يكون فيه الأبناء. فالمملكة هذه جت بعد ممالك عربية، حتى إحنا المملكة العربية السعودية بما من ممالك سابقة، المملكة العربية الدادانية، المملكة العربية الأحيانية، كلها حتى بالاسم يعني المملكة العربية. فطبعا تمكين الهواة، أنا إحنا هدفنا بالنادي تمكين الهواة من التعرف على الآثار والحضارات، طبعا بوعي يخدم المجتمع ويحافظ على التراث. طبعا النادي يضم أعضاء وعضوات مختلفة في منصف المملكة، ما هم خطر طبعا حائل 190 عضو رجال ونساء، حتى المقيمين مسموح لهم انهم ينضمون للاعضاء هذه. استفدنا الحمد لله من بعض الخبرات

0: طبعا النادي فكرته الهواة لما يجدون تنظيم يدعمهم ويسهل لهم إجراءات التراخيص. جمعية أندية الهواة الآن عندها برنامج اسمه خلك فعال 20 يوم وفعالية الصادر، هي ترخص، هي تخلص كل الإجراءات. يعني الحمد لله تجاوزنا البيروقراطية القديمة وتجاوزنا أمور الحمد لله.
1: كل اللي تتحدث عنه أبو عبد الله نعم، هذه من ضمن مستهدفات الرؤية، وأيضا جودة الحياة للمواطن وللمقيم أيضا.
0: طبعا صحيح، طبعا الهواة يجدون التنظيم ويمارسون هواياتهم وتراخيصهم خلال 20 يوم تصدر الترخيص، والنشاط خلال 24 ساعة من صلاحية رئيس النادي يمارس هوايته بشكل منظم، وهذه الدولة تبي هالشيء هذا. كذلك تتعاون الجهات الحكومية تقدر تتعاون معك، تتبع القطاع غير ربحي لما تكون بشكل منظم تقدر تتعاون معك، لكن سابقا ما كنت جهة منظمة، كل مجموعة على
1: ما في آلية منظمة
0: الآن حتى يقدرون يعني الحمد لله يستثمرونهم فعلا. احنا الحمد لله لنا سنتين الآن حدود يمكن 10 أو أكثر 12 اكتشاف طبعناها لهيئة التراث، طبعا هي الجهة المختصة تقرر، لكن احنا سوينا اللي علينا. طبعا القطاع غير ربحي بشكل عام هو معروف أنه أصله ديناميكي ويقرب الصورة المتخذة القرار.
1: نعم، خلينا ننتقل إلى مثلا المشاريع المبادرات اللي أنتم قمتم فيها خلال الفترة الماضية مثلا، أو تنون عملها في المستقبل.
0: طبعا احنا الحمد لله البيئة الموجودة المملكة العربية السعودية تملك عمق حضاري كبير جدا، لدينا مواقع عالمية طبعا مثل جبة وشويمس ومواقع كثيرة بكل بلد الحمد لله، بنجران وبالشرقية. الأماكن هذه تعطيك أنت تقدر تمارس هوايتك، لو ما عندنا أماكن ما مارسنا هواية العبادة. طبعا حاية تحديدا تملك مقومات تاريخية وطبيعية وثقافية كبيرة جدا، هذا يجعلنا مناطق طبعا واعدة للسياحة الثقافية. برامجنا عديدة، لكن البرنامج الأخير اللي هو طبعا بحكم أننا نؤمن أن الثقافة والآثار والسياحة الثقافية ليست فقط جانب معرفي، نعتبرها فرصة لدعم المجتمع المحلي، تنشيط الأسر المنتجة، المقاهي، المرشدين، إن حلقات متتابعة، صناعة محتوى، خدمات مرتبطة بالسياحة، كلها تجي بعد الموقع. طبعا البرامج اللي نفخر بها الحمد لله بالناتي آخر برنامج المتاحف الحية في المجالس السعودية، فكرته طبعا تسليط الضوء على المجالس والبيوت اللي تحتفظ بمقتنيات ووثائق وصور ورسائل تاريخية مهمة. تاريخ 18 أمس كان اليوم العالمي للمتاحف 2026، بناء عليه احنا قصدنا أن تكون المتاحف الحية البرنامج في المجالس السعودية في مناسبة هذا اليوم. طبعا زرنا ابناء قائد الفوج السعودي في حرب فلسطين العقيد سعدون حسين الشمري رحمه الله، واطلعنا على مقتنيات ووثائق تاريخية مهمة خاصة بعد توثيقها في مذكرات كتاب قائد الفوج السعودي في حرب تحرير فلسطين. طبعا يسعدنا أستاذ مرزوق أن نقدم لكم بعد نسخة اللي قدامك، هذه نسخة مطبوعة من هذا الكتاب، ونتمنى أن يتم طباعة نسخة جديدة إن شاء الله بالمستقبل القريب لنفذت فعلا. أبناء القائد هذول جينا مجلسهم ما شاء الله متحف، يعني كله مقتنيات ورسائل بين القائد الفوج، رسائل مع موجه الملك عبد العزيز،
1: المخاطبات نعم التي تمت في ذلك الوقت. حقيقة أبو عبد الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا، شيء عظيم جدا أنه هذا الاهتمام بهذه الحضارة وبهذه الثقافة وبهذا التراث، وخصوصا أنه البلاد غنية ثرية ثروة هذه أبو عبد الله.
0: زرنا كذلك مجلس أبناء الشيخ محمد بن نايف الصغير زويم حي المملكة بحايل رحمه الله، شاهدنا طبعا مقتنيات قديمة جميلة تعكس جانب مهم في تاريخ المجتمع. الأخ تركي السراي شرح للأعضاء كل الموجودات اللي موجودة عنده من مقتنيات أثرية. طبعا البرنامج وش الهدف يهدف له؟ توعية الناس طبعا بأهمية المحافظة. الآن الناس عندهم أشياء يمكن يارثها من أبيه ما يحافظ عليها، ما يعرف أهميتها. فإن فكرة البرنامجات بتوعية الناس بأهمية المحافظة على ما يرثونه من آبائهم وأجدادهم، لأن بعض هذه المقتنيات تمثل جزء مهم من ذاكرة الوطن وتاريخ.
1: ثروة وطنية وكنز. هذا فخر لنا كسعوديين أنه نهتم بإرث آبائنا وأجدادنا واللي عاشوا في هذه المناطق. شكرا للأستاذ عايد عبد الله الشمري، وأنت رئيس نادي أثر لاستكشاف الحضارات والآثار. شكرا لك.
0: العفو، الله يجزاك الخير، وشكرا لك على ما قدرت بهذا البرنامج المميز.
2: الله يعطيك.

0: يعطيك العافية مرزوق، أنت وضيفك الكريم وعلى الجولة الجميلة والرائعة، ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات جميلة ورائعة وعيد أضحى مبارك إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: لك يا بصفوق ولضيفك ولجميع المستمعين، يعطيك العافية بصفوق.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: حياك.

0: دائما الآثار والاستكشافات والتراثيات دائما محط اهتمام
1: جدا جدا
0: تربطك
1: ماضي بالحاضر ويكون فيها إثارة
0: وتعرف الأجيال القادمة، تعرف أبنائك، تعرف من يريد دراسة مثلا تاريخ منطقة معينة أو محافظة
1: أو
0: معينة
1: أو
0: حقبة
1: معينة.
0: زمنية فعلا كلها تقرأ من خلال هذه الأثريات.
1: صحيح.
0: اللي تحكي هذا الزمن أو هذا المجتمع كيف كان
1: وتعرف
0: يعيش.
1: كيف هذا المجتمع عاش هذه الفترة
0: فعلا
1: وكيف قدر يتغلب على الصعوبات اللي واجهتها في تلك الفترة. طيب كيف كنت مع العملات والوثائق؟
0: ما أنا أقول لك كل شيء أثري جميل.
1: في ناس محبين
0: له تاريخ هذه. له رونق له أثر
1: انتي حتى ولا قطع الوالدك
0: كمان
1: حتى لو في صورة قديمة.
0: صحيح.
1: لك وانتي طفلة
0: أيوة
1: أو لأحد من أهلك
0: تعتبرها أثريات
1: كل ده تشوفينها تقولين يا الله تسجين تعرفتي يعني تندمجين معها.
0: صحيح.
1: وتتذكرين.
0: صحيح.
1: وقت هذه الصورة أو رسالة أو شيء من هالقبيل من الأشياء القديمة فتذكرك بالماضي وترجعك ورا كثير.
0: طيب خلينا نرجع المستمعين للماضي.
1: يا سلام.
0: ونحكي لهم عن موضوعنا اللي يتحدث عن العملات القديمة والوثائق النادرة والأجهزة الكلاسيكية. نسج شاب من جازان رحلته الخاصة مع التراث.
1: جميل. طبعا هذه رحلة خاصة من أحد الشباب في منطقة جازان مع التراث كان مدفوع بشغف
0: نعم.
1: وحرص بدأ مبكرا قبل 7 سنوات ليحول هواية البحث عن المقتنيات القديمة إلى مشروع صغير يكبر عاما بعد آخر حاملا حلما واضحا بإنشاء متحف خاص في المستقبل.
0: طالب الصف الثالث الثانوي عبد الرحمن حكمي شارك في احتفاء ببيت الثقافة بجازان باليوم العالمي للمتاحف. استعرض في هذا اليوم جزء من مقتنياته اللي جمعها عبر سنوات من البحث والاقتناء. ضمت هذه الرحلة عملات ورقية ومعدنية وأيضا وثائق وأدوات تراثية بالإضافة لأجهزة قديمة شكلت جزء من تفاصيل الحياة اليومية في أزمنة مختلفة.
1: يا سلام. طبعا لم تأتي هذه المقتنيات إيمان والمستمع العزيز يعني من طريق عابر
0: أو نعم.
1: عن طريق فكرة عابرة
0: نعم.
1: لا بدأ عبد الرحمن رحلته يتتبع كبار السن ويجالسهم ويستمع
0: حلو.
1: إليهم وإلى حكاياتهم وعن الأشياء القديمة واستخداماتها. شفت الفضول
0: لا وشاب يافع يعني
1: سلام.
0: اليافع اللي ثالث ثانوي كيف متخيل أنه يجلس مع كبار السن ويبدأ يجمع هذه الأخبار وهذه المقتنيات؟
1: الماضي استهواه
0: بيعناته
1: ومقتنياته
0: فعلا بحث عن هذه القطع التراثية في البيوت في المجالس في الأسواق قبل أن يقتني بعضها ويحافظ عليها وينظمها. وطبعا هي توصف علي جزء من ذاكرة المجتمع وتحولاته وهو وعى هذه الفكرة فعلا.
1: طبعا هذا النوع من الشغف بالتراث والعملات القديمة يؤكد تجاوز حدود الهواية. بعضهم يقول لك والله هذه هواية لكن لما تتعمق فيها
0: صحيح.
1: تصبح شغف إذ يسعى إلى تطوير مجموعته الخاصة وتوسيعها مستقبلا وصولا إلى إنشاء متحف خاص يعرف الأجيال الجديدة بالمقتنيات التاريخية وقصصها ويعيد تقديم الذاكرة المحلية في صورة أقرب إلى الناس.
0: شخصيا من هنا من هوى بلادي نشكرك يا عبد الرحمن حكمي لأنه هذا الاهتمام بالتراث يعكس هوية وانتماء يا علي
1: يا
0: أنه هذا الشاب اليافع أنه يعتز بهذه الأمور اللي تحكي عن مجتمعه حتى ممكن من مجتمع مختلف عن جازان
1: برغم إيمان أنه في مغريات كثيرة في هذا الزمن
0: وفي هذا العمر
1: يعني وش اللي خليه يعني يتعلق بالقديم وبالتراث وعنده مغريات الآن تنسي
0: صحيح.
1: التطور
0: أنا أعتقد هو كيف الإنسان يتربى يعني كيف لما بيجالس كبار السن أجداده جيرانه زرعوا في داخله حب الانتماء للموروث حب الأرض جداً جداً ومتنوع كنوز
1: يا سلام فالله يديم هذا التنوع وشكرا لك يا عبد الرحمن حكمي واصل وإن شاء الله نشوف متحفك اللي أنت ناوي تعمله إن شاء الله يكون حديث بالعالم إن شاء الله بالتوفيق لك ومنها إن شاء الله إلى نجاحات متقدمة إن شاء الله.

0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي ومجموعة من الفقرات المنوعة واللقاءات في هذه الحلقة، ونروح إلى فقرة فعاليات في أجواء ختامية تعبق برائحة المانجو ودفء الحضور. يسدل الستار على مهرجان حصاد المانجو في صبية بمحافظة صبية بعد أيام من الفعاليات التي جمعت بين الإنتاج الزراعي والتجربة السياحية. وقدمت نموذجا حيا لحيوية الموسم وثراء المنطقة. مع ختام المهرجان تبقى الانطباعات ممتدة في ذاكرة الزوار، والنجاح حاضرا في تفاصيل التنظيم والمشاركة والحراك الاقتصادي الذي شهده هذا الحدث. سعدنا أن يكون معنا في فقرة فعاليات المهندس أحمد المجثل، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، للحديث حول مهرجان حصاد المانجو في صبية. مساء الخير مهندس أحمد.
1: مساء الأنوار، يا هلا وسهلا يا
0: أخي. حياك الله، هلا وسهلا وسعداء بتواجدك معنا، وإن شاء الله تعطينا تفاصيل جميلة ورائعة عن هذه الفاكهة الاستوائية. كيف تصفون حصيلة نجاح هذا المهرجان، مهرجان حصاد المانجو في صبية، بعد إسدال الستار على فعالياته هذا العام؟
1: الله يحييك، أحييك أخوي علي، وأحيي السادة المستمعين الكرام، أحيي الأخت إيمان. بالفعل أختي تمت فعاليات حصاد المانجو بمنطقة جازان، وتحديدا في محافظة صبية هذا العام 2026. هذه الفعالية أتت برعاية كريمة حقيقة وتشريف من سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وبحضور سمو نائب أمير المنطقة الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن جلوي. هذه الفعالية إحدى أهم الفعاليات الزراعية بمنطقة جازان، اللي نعرف جميعا أنها تشتهر في زراعة المانجو.
0: ما شاء الله.
1: ليس المانجو فقط، بل منطقة جازان هي الأولى في إنتاج الفواكه الموسمية. الآن نتكلم عن حوالي 118 ألف طن
0: ما شاء الله
1: تنتج من الفواكه الاستوائية سنويا في منطقة جازان.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: على كل حال إنتاج فاكهة المانجو ارتبط الآن فعليا بمنطقة جازان منذ زراعة أول شجرة مانجو في المملكة في مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان، تحديدا في نوفمبر 1972. احنا نتكلم اليوم عن حوالي 55 عام
0: ما شاء الله،
1: حتى وصلت الحمد لله إلى أكثر من مليون شجرة حاليا في منطقة جازان، ووصل عدد المزارعين بفضل الله إلى حوالي 20,000 مزارع في جازان وحدها، ينتجون أكثر من 65,000 طن من المانجو سنويا، ويساهمون الحمد لله في 69% من نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه الفاكهة الرائعة. ويتم الحمد لله تصدير المانجو حاليا من جازان إلى العديد من الدول. ولذلك الحمد لله أتت فعاليات حصاد المانجو لهذا العام بشكل لافت جدا، وحظيت بتفاعل كبير من قبل أهالي المنطقة والزوار والمشاركين.
0: ما شاء الله. طيب، بما أنك تكلمت أنه 20,000 مزارع يعملون في مجال المانجو، وش الأثر اللي ترك هذا المهرجان على هؤلاء المزارعين المحليين من حيث دعمهم وتمكينهم وإبراز منتجاتهم للجمهور؟
1: والله يا أخوي علي، الفعاليات والمهرجانات والمستقيات الزراعية بالعادة تستهدف التعريف بالمنتج الزراعي ابتداء، وبعدها تشجيع المزارعين، وكذلك خلق منصات تفاعلية لتبادل الخبرات الزراعية أثناء الفعالية أو الملتقى أو المهرجان، كذلك استعراض فرص التحصيل والتطوير للمنتجات الزراعية، ممكن اكتشاف مجالات القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وهذا الحمد لله اللي يتحقق فعلا في فعاليات حصاد المانجو بمنطقة جازان. رأينا الأصناف المتميزة اللي عرضت في أجنحة المزارعين، رأينا العديد من الصناعات التحويلية اللي بالفعل أضافت قيمة عالية للمنتج، وكذلك أقيمت الورش التدريبية والندوات المتخصصة اللي تخدم المزارعين وزوار الفعالية.
0: ممتاز.
1: كذلك إلى نشير إلى وجود أجنحة ثابتة للجهات المتخصصة في الزراعة مثل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان والمركز الوطني للأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة. كل ذلك نتوقع بحول الله وقوته بأنه بيعود بالأثر الإيجابي على التنمية الزراعية ودعم المزارعين الكرام في منطقة جازان.
0: جميل. طيب بعد هذا الإقبال مهندس أحمد، خلينا نتكلم عن تجربة الزوار، كيف تقيمونها وما الذي لفت انتباههم أكثر خلال أيام المهرجان؟
1: الحمد لله، مثل ما ذكرت لك في البداية أخوي علي، الفعالية حظيت باهتمام وتفاعل كبير جدا كونها فعالية سنوية في منطقة جازان. وأصبح أهالي المنطقة وزوار المنطقة ينتظرون هذه الفعالية من سنة لأخرى.
0: يا سلام.
1: والفاكهة المانجو هي نفسها ما شاء الله تحظى بشعبية واسعة. صحيح. داخل وخارج المنطقة.
0: صحيح.
1: بالنسبة لتقييم تجربة الزوار، يعني ممكن إحالة الزوار أنفسهم، لكن اللي رأيناه ولمسناه من تفاعل أثناء الفعالية وإنعكاس ذلك في الإعلام التقليدي والإعلام الحديث يعطي بصراحة انطباع جميل وتفاعل أجمل الحمد لله.
0: جميل. طبعا المهرجان كان يعني مثلا للزوار يقدر يشتري مانجو، في أحد يعني يقدم له تجربة الشرح عن أنواع المانجو عن طريقة زراعتها.
1: لا شك فيه العديد من الأجنحة المتخصصة للتعريف بأنواع المانجو الموجودة في منطقة جازان. ترى بالمناسبة وصل مركز الأبحاث تقريبا إلى حوالي 70 صنف الآن من أصناف المانجو.
0: نوع أنواع
1: نعم من أنواع المانجو. كذلك تقدم بعض الأجنحة تجربة التذوق للصناعات التحويلية من المانجو، مثل المركزات والعصائر والآيس كريم وحتى المخللات والمجففات. كانت تجارب جميلة جدا.
0: يا سلام. طيب خلينا نتكلم بشكل عام مهندس أحمد، في يعني ما هي البرامج والمشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية في منطقة جازان؟ هل في مشاريع مستقبلية لتطوير هذه الفواكه الاستوائية؟
1: نعم يا أخوي علي، وزارة البيئة والمياه والزراعة تسعى دائما إلى تعزيز الميزة النسبية الطبيعية لكل منطقة من مناطق المملكة.
0: جميل.
1: ووفقا لنهج الاستدامة المضمن في رؤية المملكة 2030 ووفقا لمستهدفات الوزارة في هذا المجال، من ذلك دعم الميزة النسبية الزراعية اللي تتميز بها كل منطقة، يتم دعمها عن طريق الوزارة بدعم العاملين في مجال التنمية الزراعية سواء كانوا كيانات شركات أو جمعيات أو مؤسسات أو أفراد.
0: جميل.
1: الهدف أنه تصبح هذه الميزة النسبية الزراعية قيم تنافسية نستطيع أن نعتمد عليها اقتصاديا، نستطيع أن نعتمد عليها ثقافيا، وتفضل كمنتج اقتصادي وثقافي للعالم. وهذا بالفعل ما حدث في زراعة المانجو والفواكه الاستوائية في منطقة جازان. بدأت الوزارة بتجربة زراعة عدد من أصناف المانجو والفواكه الاستوائية في منطقة جازان، مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا أنه قبل يمكن حوالي 55 عام، بعد ما تأكدنا من نجاح

0: نجاحها وملائمتها لبيئة المنطقة، تم انتشارها بين المزارعين، وتابعت الوزارة أعمال الممارسات الزراعية السليمة لدى المزارعين، والحمد لله فطرت جازان يعني قصة نجاح مثلى في إنتاج الفواكه الاستوائية كما وجودة الحمد لله.
1: مزيد من النجاح.
0: الحمد لله. تعمل الآن وزارة البيئة والمياه والزراعة أخوي علي على استدامة زراعة وصناعة المانجو والفواكه الاستوائية من خلال عدة إجراءات ودي استعرضها.
1: تفضل
0: على عجالة.
1: تفضل.
0: من أهم الإجراءات طبعا تجهيز وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة لإنشاء وتشغيل المدن الزراعية للفواكه الاستوائية في منطقة جازان، وحاليا تعمل الوزارة على طرح 11 فرصة استثمارية بمساحة تقارب 8 مليون متر مربع، كلها مخصصة لإنشاء مدن الفواكه الاستوائية في منطقة جازان وتحديدا بمحافظة صبية. كذلك تقديم الدعم الزراعي المباشر وغير المباشر عبر البرنامج الريفي الذي الحمد لله طالت فائدته وطالت يعني برامجه لجميع مناطق المملكة، وهو برنامج التنمية الريفية المستدامة. هذا البرنامج الذي يدعم المزارعين الكرام في 8 قطاعات، وإذا تحدثنا عن المانجو نجد أنه يدعمها في قطاعين، وهو قطاع إنتاج الفاكهة وقطاع القيمة المضافة. هنالك دعم مباشر ودعم غير مباشر. كذلك تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من مشروع مركز التسويق الزراعي بمحافظة صبية اللي يهدف إلى مساعدة المزارعين في فرز وتنظيف وتغليف منتجاتهم الزراعية وتهيئتها للتسويق محليا ودوليا. كذلك تقديم أعمال الإرشاد الزراعي المستمر عبر العديد من القنوات، من ضمنها تطبيق مرشدك الزراعي اللي صار الآن أخوي علي يعمل في أحدث التقنيات وأدخل الذكاء الاصطناعي في مساعدة المزارعين.
1: جميل.
0: الممارسات الزراعية المستدامة
1: يعني زي المستشار لهم.
0: زي المستشار.
1: يا سلام.
0: تطبيق يعمل على مدار اليوم
1: ما شاء الله.
0: هنالك برضو تقديم خدمات الرصد والمكافحة للآفات النباتية عبر المركز الوطني لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، مركز وقا. لو تحدثنا كذلك عن الورش العمل، تحدث كذلك عن المدارس الحقلية والتجارب الحقلية اللي يشهدها المزارعين، تطبيق ممارساتهم الزراعية سواء في الممارسة الزراعية أو في تطبيق تقنيات وأنظمة الري للمحافظة على مصادر المياه وغيرها الكثير الحقيقة. يعني الجهود اللي تقدمها الدولة يدها الله ممثلة في منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة.
1: ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم العافية على هذه الجهود، جهود مميزة بصراحة، وهذا تساهم في الحراك الاقتصادي اللي تشهد المملكة العربية السعودية، وأيضا الحراك الزراعي وتطوير بيئة المملكة الزراعية، وأيضا إيجاد مثل هذه الفواكه الاستوائية في المملكة العربية السعودية، بالرغم من أنك ذكرت أنه 55 سنة على زراعة المانجو، إلا أنها من هذه التجارب استمرت حتى أصبحت تجارب ناجحة، وبدأنا الحمد لله نصدر المانجو من جازان. فدعواتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله أستاذ مهندس أحمد، شكرا لك على هذا الحديث الرائع والجميل، يعطيك ألف عافية. مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان كان معنا للحديث حول مهرجان حصاد المانجو. شكرا لك مهندس أحمد آل مجلسة.
0: شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم الدائمة.
1: يعطيك العافية. شكرا لك.

0: مكملين معاكم أكيد مشوارنا في هوا بلادي ومحطاتنا المختلفة في مناطق مملكتنا الغالية. لكن خلينا كده عندنا تقرير لطيف جميل. أنا صراحة أعرفه تمام المعرفة بس بعرف عبد السلام
1: وأنا
0: وعلي
1: والله.
0: تعرفوا التبيازة؟
1: نسمع فيها
0: ما عمركم جربتوها؟
1: أبدا. أنا حتى بقول لك هل هي حلا ولا وجبة؟
0: هي حلا.
1: مش
0: هي حلا، هي حلا وتتاكل دائما مرتبطة بالعيد.
1: مسوي نفسي يعني
0: لا والله برافو عليك. حلا هي تنعمل من قمر الدين. أيوة. يعني قمر الدين ينبل وبعدين ينطحن وتنطبخ على النار مع المكسرات. يا سلام. يعني تحسها زي المربى بالمكسرات، يعني هذا أقرب التقريب للفكرة. فايش رأيك نسمع
1: التقرير نرجع إن شاء الله بشكل
0: نرجع ندويكم الدبيازة.
2: الدبيازة. تعد الدبيازة واحدة من أشهر الأطباق التقليدية التي ترتبط بالمطبخ الحجازي في المملكة وتحديداً بمدينة جدة ومكة المكرمة، حيث تحضر بشكل أساسي في المناسبات الدينية مثل عيد الفطر لتكون حاضرة على موائد الإفطار كطبق حلو غني بالنكهات. تعود أصول الدبيازة إلى موروث قديم يعكس تأثير المطبخ الحجازي بالتجارة البحرية والثقافات المتعددة التي مرت عبر موانئ البحر الأحمر. ويظهر هذا التأثير في تنوع مكوناتها التي تجمع بين الفواكه المجففة والمكسرات والتوابل العطرية. تحضر الدبيازة من مزيج متنوع يشمل المشمش المجفف والبرقوق المجفف والتين والزبيب، إضافة إلى المكسرات مثل اللوز والصنوبر، ويضاف إليها السكر والدبس وبعض التوابل مثل القرفة والقرنفل، ما يمنحها طعماً غنياً ومميزاً. هذه المكونات تجعلها طبقاً عالي الطاقة مناسباً لتعويض الصائم بعد يوم طويل. تبدأ عملية إعداد الدبيازة بنقع الفواكه المجففة ثم طهيها على نار هادئة مع السكر والدبس حتى يتماسك القوام. بعد ذلك تضاف المكسرات والتوابل وتترك لتبرد قبل تقديمها. تقدم غالباً بدرجة حرارة الغرفة أو باردة، وتزين بالمكسرات على الوجه، وتحرص العديد من الأسر على إعداد الدبيازة منزلياً رغم توفرها في الأسواق لما تمثله من قيمة تراثية وروح اجتماعية.
3: هوا بلادي.

0: بعد هذا الشرح الوافي والجميل والرائع عن الدبيازة اللي اكتشفنا أنها
1: حلى
0: مش وجبة رئيسية، يعني هي بعد الأكل وبعد ذات تحلي فيها،
1: هي فقط في العيد بعد أيام رمضان بمناسبة العيد مرتبطة، يعني ما نعملها في وقت ثاني.
0: ليش؟
1: خلاص هي ارتبطت بالعيد
0: ولا عشان؟ يعني
1: في أيام العيد
0: أي. عشان في رمضان موجود القمر
1: بقمر الدين. يقول لي علي أنا أشوف قمر الدين في البقالة ما أفكر أشتري،
0: جربته كذا سبحان الله،
1: نشتري للدبيازة أحلى ومكسرات لوز كاجو اللي يبغى يحط مثلا زبيب، في تمر مجفف كمان نحط، غنية بالمكسرات.
0: طيب هي يعني ممكن تكون زي الجلي،
1: يعني هي زي المربى شوي. زي المربى
0: مربى.
1: أي زي المربى
0: هتكون حالية
1: يعني هذه فيها سكر. طيب تنطبخ بالنشا بالسكر.
0: طيب هل ممكن بالليل ولا بالنهار؟
1: أي وقت الدبيازة 24 ساعة تلاقيها تتقدم أيام العيد،
0: ممكن تكون سعراتها الحرارية عالية
1: عالية طبعاً. أي.
0: فواحد يقول لك أنا أكلها في الليل سعرات حرارية، وين حينام
1: بس يعني عيد أيام العيد النوم مشقلب أصلاً
0: صح. أي مش وقت
1: فتلاقيها كل ما تروح بيت تعيد عليهم إلا يضيفوك دبيازة.
0: طيب تختلف من بيت البيت؟
1: لا هي نفسها،
0: نفس مكوناتها واحدة،
1: نفسها
0: ما حد يتفلسف.
1: لا
0: واحدة ما يعني
1: تبغى تزيد مكسرات من عندك زيادة زيد، بس هي تكوينها مكسرات قمر دين سكر.
0: يعني أنا
1: طبعا يتحط لها التوابل زي ما قالت طبعا قرنفل. تحية البدرية خالد، قرنفل شوية، قرفة شوية، هيل شوية،
0: تحليها شوي
1: تديك نكهة.
0: حالية هي
1: نكهة
0: سبحان
1: تديك
0: الله.
1: نكهة بس
0: طبعا هذه
1: طب اقول لك على حاجه، صغارا وكبارا ياكلوا، انا ما اكله ما اعرف تتعامل في البيت الله. بس ما عمري اكلتها ابدا
0: في هيل،
1: يعني انا ساعات نتفلسف احنا في البيت نحط هيل، اي نحط شويه هيل.
0: هي تقول هي يعني ممكن
1: هي قرفه
0: تعمق تتفلسف شويه بس ما تغير المكونات الرئيسيه، يعني ما
1: لا المكونات الرئيسيه قمر دين سكر مكسرات،
0: ما تخلط قمر دين مع حاجة ثانية.
1: لا هي كده لونها يطلع كمان زي البني كده بعد ما ينطبخ قمر الدين.
0: هي لأهل مكة،
1: مكة جدة مدينة
0: حجاز
1: كل المنطقة اللي حوالينا الحرم.
0: بس اسمها دبيازة غريب كده.
1: هو أكيد اسم مو عربي طبعا. هي جايتنا من مكان ما، بس لو بدي أبحث لك يعني هل هي جاية من الهند، جاية من تركيا، ما أعرف.
0: عملها ياخذ وقت؟
1: لا تنطبخ عادي بسرعة وتتبرد، تتحط في كاسات وبعدين تأكلها باردة حارة، أنت حر كمان.
0: يا سلام والله شهر،
1: يعني لك حرية الاختيار، كل الأمور متاحة.
0: يا سلام يا سلام.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. هوى بلادي

0: ومن هوى بلادي أكيد نتنفس عبق جمال هذا الوطن الغالي بكل ما فيه. في فقرة مشاريع حنتحدث بين الجدران التي تحفظ ملامح الزمن وتفاصيل تروي سيرة المكان والإنسان. متحف الموسى يبرز كواحد من أبرز المتاحف الخاصة في المملكة. هو وجهة ثقافية تستحضر ذاكرة الماضي بكل ما تحمله من أصالة وثراء، من خلال مقتنيات نادرة تحف تراثية جمعت بعناية عبر سنوات طويلة. يقدم هذا المتحف تجربة تتجاوز العرض التقليدي ليصبح مساحة تحتفظ بتاريخ ماضي وتمنح حياة جديدة أمام الأجيال. شكل حصوله على أول رخصة رسمية على مستوى المتاحف الخاصة خطوة تعكس أهمية دوره في تعزيز المشهد الثقافي وحفظ الإرث الوطني. يسعدنا اليوم أن يكون معنا الأستاذ صالح الموسى، صاحب متحف الموسى للمقتنيات بمحافظة الخرج، للحديث أكثر عن أكبر متحف بمنطقة الخرج وأول متحف يحصل على رخصة على مستوى المتاحف الخاصة. يا هلا وسهلا أستاذ صالح.
1: مرحبا.
0: مرحبا، يا هلا وسهلا.
1: حياك الله.
0: حياك الله وبارك الله فيك. اليوم نبغى نتفضل.
1: نعم.
0: نبغى نتكلم عن المتحف، متحف الموسى، كيف بدأت هذه الرحلة؟
1: اي نعم، بدأت الرحلة هذه.
0: نعم.
1: أنا كنت أعمل في المؤسسة العامة للصناعة الحربية.
0: نعم.
1: فبعد التقاعد فقلت ماذا أعمل بعد التقاعد؟
0: نعم.
1: فأجتني فكرة التراث وجمع التراث وحب التراث على وقت أجدادي وأبائي، فكنت أجمع هذه القطع من عام 1410.
0: ما شاء الله أستاذي.
1: وكنت أجمع القطع العديد منها القديم من على وقت أجدادي من ناحية الزراعة،
0: ما شاء الله،
1: المعيشة، من ناحية الأواني، من ناحية كل شيء، من ناحية الزراعة، من ناحية أي شيء، يعني ما في شيء موجود في الدنيا إلا يعني
0: موجود عندكم.
1: نعم،
0: موجود بالمتحف كل شيء يخص هذه الحياة اللي كانت تخص الآباء والأجداد موجودة يا أستاذ صالح.
1: نعم.
0: مثال إيش أكثر القطع اللي تعتز فيها؟
1: والله أنا عندي المتحف يضم في أكثر من 3000 قطعة.
0: ما شاء الله، الله يبارك لك.
1: أكثر من 3000 قطعة، وعندي 8 صالات مليانة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: مع الأسياب، الأسياب اللي في المتحف، مع كل شيء.
0: أبشر. فيها ملابس تراثية.
1: فيها يوجد ملابس تراثية، في عملات قديمة.
0: أيوة.
1: في حلي قديم. في
0: أدوات مطبخ مثلا قديمة، وأدوات زراعة،
1: أدوات مطبخ قديمة وأدوات زراعية، كل شيء. يعني ما كان يجي على بالك كلش موجود،
0: كل موجود. أنت لما تدخل المتحف أستاذ صالح وتنظر لهذه القطع والمقتنيات ما شاء الله اللي عبر الزمن وتاريخ الآباء والأجداد، أكثر ركن تقف عنده، يعني تقف كده وتناظر وتقول الله على هذيك الأيام.

0: هي دائما يعني جدا جدا
1: حلو لأنك تتذكر فيها الأيام. الله يعطيك الصحة والعافية.
0: أتذكر في الأيام الماضية اللي حدثت بيني وبين والدي ووالدتي وأجدادي.
1: جميل جدا. أستاذ صالح، متحفكم حصل على أول رخصة للمتاحف.
0: نعم.
1: هذا برأيك إنجاز، يعني صراحة إنجاز، أول رخصة رسمية لمتاحف خاصة. نبارك لك طبعا ونقول لك الله يعطيك العافية على هذا الشيء، لأنه أنت اليوم تساهم في نقل ثقافة الأجيال، في نقل التاريخ، في نقل الموروث. الله يبارك لك. هذا الإنجاز أنت شخصيا إيش تحس؟
0: وش من ناحيتي؟
1: إنه الرخصة، أول رخصة أنت أخذتها في المتاحف.
0: نعم نعم. أنا
1: تشعر بالسعادة أنك أنت أول رخصة لمتحف أخذتها؟
0: أي نعم، أول رخصة أنا استلمتها من نسبة لمتاحف الخلج على مستوى الخلج كله.
1: أي ما شاء الله.
0: فأنا تقدمت لسمو الأمير سلطان بن سلمان الله يحفظه.
1: الله يحفظه.
0: وقال لي مستعد يا أبو فهد نرسل لك البعثة على أساس تطلع على المتحف وتشوف المتحف. طبعا جاني بعثة من هيئة السياحة وطلعوا على المتحف وقالوا المتحف مميز جدا جدا فيعطى فئة ألف.
1: وش اللي يميزه أستاذ صالح؟
0: والله مميز من كل شيء.
1: مساحته؟
0: نعم.
1: أي مساحته من كبيرة؟
0: مساحته نعم. أي مساحة وعندي 8 غرف ثمان صالات يعني.
1: ما شاء الله.
0: وطبعا وضعت في مصعد ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: ما شاء الله. مبارك يعني، هذه خطوة جميلة.
0: إلى الدور الثاني.
1: نعم. نعم.
0: نعم عملت المصعد هذا لذوي الاحتياجات الخاصة. والمتحف مميز جدا جدا وكل اللي يتمنى أنه يزور.
1: الآن بسألك أوقات الزيارة، إحنا لو حابين نجي نشوفه، المستمعين اللي بيسمعوك أستاذ صالح حابين يجي يزوروا المتحف، متى الأوقات المتاحة للزيارة؟
0: والله أنا إن شاء الله بعد عيد الأضحى
1: بإذن الله
0: يكون المتحف مفتوح من الساعة 4 إلى حتى الساعة 8 مساء مجاني.
1: يوميا؟
0: يوميا.
1: حتى الخميس والجمعة والسبت؟
0: حتى الخميس والجمعة.
1: والله الله يبارك لك.
0: أنا موجود أنا يوم الخميس والجمعة يعني أيام الأسبوع كلها
1: موجود.
0: إن شاء الله بعد عيد الأضحى يكون المتحف مفتوح مجاني للزائرين.
1: الله يبارك لك. طيب أستاذ صالح، تحطوا صور على الإنترنت لو أحد يبغى يشوفها في الكمبيوتر، في مواقع التواصل هذه اللي اليوم أصبحت بنلاقي عليها كل شيء، تهتموا انكم تضعوا على الانترنت معلومات صور؟
0: ايوه في عندنا صور موجوده. اي
1: نكتب متحف الموسى ونلاقيها.
0: اي اكتبوا متحف الموسى تلقون.
1: تمام. اليوم استاذ صالح، المتاحف ومتحفك بالتحديد كيف؟
0: نعم.
1: يعني كيف ترى انه هذا المتحف يساعد انه الكل يعي بالتراث، الاجيال الجديده تتعرف على الاجيال القديمه؟
0: يا اخت ايمان، يعني كثير من الناس اللي زاروا المتحف يقولون هذا شيء غريب، يعني شيء نادر.
1: ما شاء الله.
0: يعني عمرنا كله ما قد شفنا الحاجات هذه ابدا. وكيف اقتنيتها وكيف جمعتها وكيف حصلت عليها؟ فانا دفعت مبالغ يعني. انا كل
1: الله يبارك لك،
0: مكلفني فوق المليونين.
1: الله يبارك لك. ما شاء الله. شوف هذا الشيء يخلينا أستاذ صالح نقول إنه إحنا نفخر بابن الوطن اللي مثلك، اللي يهمه إنه كل من يزور متحفه يتعرف على تراث مملكتنا وهوية تاريخ المملكة العربية السعودية، وبالخصوص في منطقة الخرج.
0: وفعلاً الآن يعني كثير من الناس الحين يتمنى.
1: نعم.
0: فكل من أراد أن يعرف عن الزمن الماضي يزور متحف الموسى.
1: والله متحف الموسى اسم وعلم في المتاحف الخاصة السعودية. حابب تقول كلمة لكل اللي بيسمعك أستاذ صالح اليوم؟

0: ايش
1: نعم
0: تقول لهم اللي يسمعوك اليوم؟ ايش تقول لهم؟
1: يعني زوار
0: ايوه، اي احد بيسمعنا اليوم على الاذاعه، ايش تقول له؟ تقول له تعال زور المتحف.
1: بقول له زور المتحف، تعال اطلع، يعني شوف كل حاجه، شوف الحياه القديمه، شوف الحياه القديمه وشوف الحياه الحديثه.
0: اخذت وقت طويل، وقت طويل تجمع المقتنيات؟
1: نعم
0: وقتك كان أخذ سنوات كثيرة تجمع هذه المقتنيات.
1: والله المتحف الآن اللي عمره 32 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يديك الصحة
1: 32
0: والعافية.
1: سنة.
0: الله يديك الصحة والعافية أستاذ صالح، ويبارك لك.
1: وهذا واجبنا أن الحفاظ على التراث القديم،
0: نعم،
1: وإحياء التراث القديم، وتعريف أبنائنا وبناتنا بما كانوا في آبائنا وأجدادنا في الماضي.
0: الله يبارك لك يا أستاذ صالح، لأنه أنت بالفعل تسهم في رفع هذا، في هذا المشهد، المشهد الثقافي، المشهد التراثي، ترفع مستوى الوعي، ترفع مستوى التعرف على تاريخ الآباء والأجداد وتاريخنا في المملكة العربية السعودية.
1: هذا التراث، هذا علم وثقافة وتاريخ وعلم.
0: صحيح،
1: لازم نحتفظ بالشيء هذا.
0: صحيح،
1: ونعرف كل شيء.
0: صراحة لا يمل الحديث معك أستاذ صالح الموسى، ربي يبارك لك. ونتوجه لكل من يسمعنا اليوم حول الخرج أو يزور الخرج قريبا، أنه بعد العيد يتوجه إلى متحف الموسى للمقتنيات التراثية.
1: أي نعم،
0: شكرا جزيل الشكر لك أستاذ صالح الموسى على وقتك. كان معنا صاحب متحف الموسى للمقتنيات التراثية بمحافظة الخرج للحديث عن أكبر متحف بمنطقة الخرج، وأول متحف يحصل على رخصة على مستوى المتاحف الخاصة. الله يبارك لهم، ومكملين معاكم هوا بلادي.

العدد موطني أما النواحي أركع الدنيا وأسجد.